0: الآن والتي تنكر إيران أساسا وجودها مع بين بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إنكار مستمر من جانب إيران أن هنا ليس هناك مفاوضات، بينما الرئيس الأمريكي ونائبه يقولون أن هناك مفاوضات. إذن هناك حالة ارتباك شديدة أو حالة تصدير للارتباك إلى إيران وإلى العالم كله، لأن الاستراتيجية الأمريكية قائمة بشكل أساسي على إرباك وحرب نفسية قاسية ضد إيران.
1: نعم، الرئيس الأمريكي ترامب فضل مواصلة الضغط الاقتصادي بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. إلى أي مدى يعكس هذا القرار تحولا في العقيدة العسكرية الأمريكية تجاه طهران؟
0: الواقع يجب أن نأخذ مثل هذا التصريح بنوع من التحفظ. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عادة ما يعني يتقلب في مواقفه بشكل شبه يومي، يصدر تصريحات ثم يعاود مرة أخرى بتصريحات مضادة، وبالتالي أعتقد أنه لم يتخلى عن الخيار العسكري حتى الآن. ربما فقط أنه يعني يضع الإيرانيين دائما في وضع غير مريح على الإطلاق، لأنهم غير قادرين على التنبؤ بالسلوك الأمريكي. الرئيس الأمريكي يمكن بالفعل أن يكون جاهز لعقوبات اقتصادية أوسع ضد إيران على أمل أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى خضوعها، خاصة أن الداخل الإيراني نفسه بسبب الأزمة الاقتصادية يمكن أن يكون متململا من طول الصراع بدون الوصول إلى الحسم، وبالتالي استراتيجية العقوبات الاقتصادية قد تنجح. ولكن الرئيس ترامب يؤكد أيضا في نفس الوقت أن الخيار العسكري ما زال مطروحا ولم ينتهي إلى الأبد.
1: نعم، دكتور سعيد، لماذا تراهن إدارة الرئيس الأمريكي على عامل الوقت والضغوط الاقتصادية في التعامل مع إيران بدلا من اللجوء إلى مواجهة عسكرية مباشرة؟
0: يعني هناك العديد من الأسباب التي تجعل الرئيس ترامب يعني غير مرحب بشن الحرب إلا في حالة الضرورة. هناك الضغوط الداخلية في أمريكا، هناك الانتخابات التجديد نصف للكونغرس في نوفمبر القادم، كل هذه الأمور تضغط عليه بشكل كبير وتؤدي إلى أنه يحاول تفادي الصدام العسكري الذي قد يكون مكلفا. أي تحرك عسكري أمريكي الآن إذا كان يستدعي الأمر تغيير الوضع القائم على الأرض لابد من أن تكون هناك عمليات خاصة برية، إنزال قوات، ورئيس ترامب غير قادر على اتخاذ هذه القرارات في ظل تحفظ البنتاغون وأيضا في ظل الضغوط من جانب الداخل الأمريكي الذي لا يريد أن يتورط في حرب طويلة مع إيران.
1: نعم دكتور، هل يمكن أن تتحول الإجراءات الأمريكية الحالية إلى أداة ضغط تفاوضية تهدف إلى دفع طهران نحو اتفاق جديد؟
0: يعني أعتقد أن القيادة الإيرانية الحالية لا تبدي أي استعداد أنها تقدم أي تنازلات، وهي مسألة منطقية. أي تنازل من جانب إيران الآن في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعانيه سيؤدي حتما إلى يعني قلق في الداخل، لأن الشعب الإيراني الذي تحمل كل هذه الضغوطات لسنوات طويلة ثم حرب أيضا استمرت 5 أشهر لن يقبل بأي تنازلات، وبالتالي النظام الإيراني غير قادر على أن يقدم مثل هذه التنازلات، وهو مضطر أن يطيل أمد الحرب، ولديه فقط الرهان الخطر جدا وهو أنه يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستبادر في النهاية بأن تغير شروطها في الاتفاق. لا أعتقد أنه الطرفين سيغيران اتفاقهم شروطهم لإنهاء الحرب، ولكن كلاهما يحاول كسب الوقت على أمل أن يخضع أحدهم للآخر، وأعتقد أن ذلك مؤجل حتى ما بعد نوفمبر القادم.
1: نعم دكتور سعيد، برأيك ما هي انعكاسات استمرار إغلاق مضيق هرمز من قبل الحرس الثوري الإيراني على أمن الطاقة العالمي والمصالح الدولية؟
0: بطبيعة الحال كلما اشتدت الأزمة وكلما فقد العالم الأمل في التوصل إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، كلما ارتفعت أسعار النفط والغاز وكلما تزايدت أيضا طلبات شركات التأمين على السفن المبحرة في خليج هرمز، كل ذلك يرفع تكاليف المعيشة في العالم كله وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن العالم كله الآن يعني يعاني معاناة شديدة نتيجة التصلب في المواقف ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وأعتقد أنه الطرف الأمريكي لن يخضع في نهاية المطاف للمطالب الإيرانية، وبالتالي الوضع سيستمر، محاولة مناوشات من بعيد، إغلاق

0: الجزء لخليج هرمز، محاولة من جانب الإدارة الأمريكية لتجديد الحصار حول البواخر الإيرانية، منع وصول النفط الإيراني إلى الأسواق. كل هذه الأمور يمكن أن تمارسها الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة.
1: نعم، هل ترى عودة إلى طاولة المفاوضات بين طهران وواشنطن؟
0: يعني ليس أمام إيران إلا أن تستمر في ألا تقطع كافة القيود مع الولايات المتحدة الأمريكية. عباس عراقي وزير الخارجية الإيراني قال بوضوح أنه حتى القادة العسكريين في إيران يميلون إلى استمرار التفاوض، وبالتالي هناك أيضا جانب في الداخل الإيراني يريد أن تستمر هذه المفاوضات. المشكلة ليست في استمرار المفاوضات بقدر هل يمكن أن تصل هذه المفاوضات إلى اتفاق أم لا. أعتقد في ظل الشروط التي يطلعها الطرفين حاليا لا يمكن الوصول إلى اتفاق، وأعتقد أنه الرئيس ترامب يدرك ذلك تماما. ربما كان يهدد منذ أسابيع بأنه هناك ضربة أكثر قوة ربما تخدع إيران. أعتقد أنه يمكن أن يستخدم هذا الخيار، ولكن ليس في هذه المرحلة على الأقل حتى نهاية انتخابات التجديد في الكونغرس.
1: متابعة إخبارية. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. مراسلتنا سحر بشارة وهذا التقرير.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدفت مسيرة صباحا تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية بثلاثة صواريخ، ثم أطلقت بعد الظهر صاروخا آخر على محيط التلة وسط تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء المنطقة، وبالتوازي ألقت محلقة مواد متفجرة على المنطقة الحرشية. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال تفجيرا كبيرا على دفعتين في مشاعي بلدة المنصوري مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية وتفجيرا آخر بين بلدتي مركبة ورب الثلاثين، وقامت منذ ساعات الصباح بإحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام، كما استهدف القصف المدفعي بلدة بني حيان. وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت في بلدة ميس الجبل تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، هذا وقد سجل تحليق للطيران المسير على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. استمرار التصعيد الإسرائيلي يضغط على المسار التفاوضي الذي دخل في مراوحة سلبية، فيما يحاول لبنان الرسمي ملء الفراغ على صعيد مواكبة عودة الأهالي وإعادة الخدمات وتقييم الأضرار. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة أو لدمار شامل، وإعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات العودة والاستقرار للأهالي والاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم. أما على صعيد المفاوضات فقد اطلع الرئيس عون من رئيس الوفد المفاوض السفير سمو كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. إلى ذلك أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث أكد الحرص اللبناني على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظوا الحقوق اللبنانية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية، كيف تقرأ التوقيت السياسي والميداني أيضا لهذا التصعيد الإسرائيلي الواسع؟ وهل نحن أمام خرق للهدنة أم أمام محاولة لفرض واقع جديد بالكامل؟
3: نعم، هما الأمران معا، يعني خرق الهدنة مستمر لم يتوقف، ولكن التصعيد الإضافي والمتصاعد أيضا يؤشر إلى رغبة الاحتلال في تكريس أمر واقع معين، لا سيما أن المفاوضات التي تجري في روما الآن بعد أن بدأت في واشنطن لم تتوصل إلى إقناع الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه و ببدء الانسحاب الفعلي من المنطقة.

0: الجنوبية المحتلة. إذا هناك مراوحة على صعيد المفاوضات، ويستغل الاحتلال هذا الموضوع لتكريس واقع يعني عسكري وسياسي حتى، من خلال تسبيق احتلاله وربما توسيعه أيضا، وفرض هذا الأمر لتحقيق مكاسب سياسية. الهدف الإسرائيلي يعني معلن وغير مخفي، لا يلتزمون بمبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، بل بالعكس يقولون أننا سنحتفظ بهذه المنطقة، يسمونها منطقة آمنة أو عازلة. لذلك التصعيد يأتي في هذا الإطار، وهو لم يتوقف يوما ولم يلتزم فعليا بكل الهدن التي أجريت، ولم يلتزم بوقف إطلاق النار.
1: نعم أستاذ علي، كما ذكرت تجاوز عدد الخروقات الإسرائيلية المسجلة آلاف الحالات حتى اليوم، فما الجدوى الفعلية لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل هذه الاستباحة اليومية؟
0: نعم، هذا سؤال يعني منطقي جدا. المشكلة أن لبنان لا يملك الكثير من الخيارات في هذا المجال. وقف إطلاق النار يجب أن يحترم به الاحتلال، ولكنه لا يحترم أي اتفاقات، لا في لبنان ولا في غزة ولا في الضفة ولا في أي مكان. ينبغي على الراعي الأمريكي الذي يرعى هذه المفاوضات وهو الداعي الأساسي لها أن يمارس دوره الضاغط على الاحتلال كي يلتزم، ليكون لاستمرار المفاوضات معنا، وإلا لا يمكن للبنان أن يستمر في هكذا المفاوضات. وهناك اتفاق تم التوافق عليه سمي اتفاق الإطار، ويشمل يعني في بنده الأهم هو البدء الانسحاب الإسرائيلي ولو على مراحل، يعني مناطق من خلال الانسحاب من منطقة تجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها. ولكن للأسف المنطقة التجريبية الأولى التي جرى يعني انسحاب جزئي للاحتلال، يعني بلدة زوطة الغربية، عاد الاحتلال ليخترقها ويقيم موقع على أطرافها. إذا هذه التجربة نقول أنها فاشلة حتى الآن. لبنان يراهن، لا يزال يراهن على الموقف الأمريكي الذي هو صاحب الرعاية للمفاوضات ولكل هذا المسار السياسي. من دون هذا الضغط الأمريكي لا يمكن أن ينجح الأمر هكذا بكل بساطة، وربما نشهد يعني المزيد من التصعيد الإسرائيلي، ولا نعلم إذا كان الاحتلال يعني، خصوصا أن حكومة نتنياهو اليوم في خضم انتخابات ومزايدات، من يتطرف أكثر في الداخل الإسرائيلي، ربما يذهبون إلى عملية عسكرية أوسع من ذلك، وهذه هي خشية لبنان الآن.
1: نعم، إذن هل يهدف الاحتلال من خلال سياسة الأرض المحروقة وتدمير 90% من القرى الحدودية إلى فرض منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع؟
0: نعم، فرضها هو بالفعل، فرضها، هي منطقة خالية من السكان، وهو ماض في تدميرها، القرية تلو الأخرى، ولم يعني لم يأبه لأي قوانين دولية. الكيان الاحتلال الغاصب لم يرضخ يوما لأي قانون أو مواثيق دولية، ولكنه لم يلتزم حتى بالاتفاق الذي وقع عليه الاتفاق الإطار بضرورة وقف إطلاق النار والتوقف عن أي أعمال عدائية، تشريف الكرة وإزالتها من الوجود، مسحها عن الخارطة. هذا عمل عدائي يعني من أعلى درجات العدائية، وهو في واقع الأمر هو جريمة حرب يعني، ولا يجوز منع السكان من التواجد في أي منطقة حتى لو كان خاضع للاحتلال، لا بل أن مسؤولية الاحتلال حمايتهم. ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان هو إخلاء كل هذه المنطقة، تدمير كل المرافق الحيوية فيها، تدمير البنى، بمعنى أنه يريدها منطقة جرداء، وهذا بحد ذاته يعني فضيحة لموضوع يعني كما يقال على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الدولي، أن العالم يسكت عن هذه الجريمة كما سكت عن جريمة الإبادة في غزة، الإبادة البشرية والإبادة السكانية والعمرانية. إذن المسألة تؤكد يعني أن نية الاحتلال بإقامة منطقة عاجلة محتلة خالية من السكان، خالية من أي حياة، منطقة جرداء، وهذا ما يجب التصدي له. إذا ما استؤنفت المفاوضات مع الاحتلال مع لبنان برعاية أمريكية، يجب أن يكون هذا هو البند الأول والشرط الأول لاستمرارية هذه المفاوضات، وقف التدمير، وقف العدوان ووقف التدمير، بما يتيح إمكانية العودة للسكان إذا انسحب الاحتلال من هذه المناطق.
1: نعم أستاذ علي، برأيك كيف يؤثر هذا التصعيد الميداني وهذه الخروقات المتواصلة على موقف الحكومة اللبنانية في مفاوضاتها الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار؟
0: نعم، حتى الآن يعني كان الموقف اللبناني مصر على الموقف، الحكومة اللبنانية مصر على المفاوضات لأنها الخيار الوحيد. الخيار الآخر هو العودة إلى الحرب، ولبنان لا طاقة له على هذه الحرب. وهناك خيار آخر، ترك الأمور في خضم أو في مخاض التفاهمات الإقليمية الدولية، يعني تحديدا الأمريكية الإيرانية. ولبنان لا يريد لإيران أن تفاوض عنه، يفاوض عن نفسه ويتخذ قراره بنفسه، ولا يريد عودة التأثير الإيراني على هذا الموضوع. إذا لم يكن لدى الحكومة اللبنانية إلا خيار التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد وجهت الحكومة بانتقادات سياسية حادة في الداخل ولكنها استمرت في هذا الخيار. اليوم مع التعنت الإسرائيلي ومع وضوح الخطط الإسرائيلية والنوايا الإسرائيلية بعدم الانسحاب، بل بالعكس بتكريس أمر واقع، يعني منطقة محتلة 600 كيلومتر مربع خالية من أي عمران ومن السكان ومن البشر وكل مظاهر الحياة، هذا ما يجعل الحكومة اللبنانية تعيد النظر في خيار التفاوض. يجري يعني البحث في هذا الموضوع في الكواليس بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الإعلام، ولكن كل التسريبات وكل المعلومات من القصر الرئاسي ومن السراي الحكومي، يعني هما المعنيان بهذه المفاوضات، تتحدث عن ضرورة إعادة النظر في خيار التفاوض إذا لم تلتزم إسرائيل، لم يلتزم الاحتلال بتعهداته بالبدء فعليا بتنفيذ اتفاق الإطار. الحكومة اللبنانية اليوم في وضع حرج لأنها اتخذت خيارا، ولكن الاحتلال لا يساعد والأمريكيون لا يضغطون كفاية لإجبارهم على تنفيذ هذا الاتفاق.
1: نعم، إذن في ظل المعطيات الميدانية، هل تتوقع انزلاق الأمور نحو مواجهة شاملة مجددا، أم أننا سنبقى في دائرة الاستنزاف تحت سقف الاتفاق؟
0: للأسف بما أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد الالتزام بهذا الاتفاق ولا يريد تطبيقه، وهناك طرف آخر في المقابل، يعني الطرف الإيراني وذراعه العسكرية الموجودة في لبنان، حزب الله، قد يجدونها فرصة للعودة إلى القتال والتصعيد وأحباط كل الاتفاق الإطار. إذا لبنان الرسمي، لبنان الدولة، لبنان الشعب واقع بين تناقضين، يعني بين طرفين متناقضين، يعني الاحتلال الإسرائيلي من جهة والتدخل الإيراني من جهة ثانية. نعم، يمكن أن ينزلق الوضع إذا قرر أحد هذين الطرفين التصعيد. الاحتلال لم يوقف عدوانه ولم يوقف خروقاته، فإذا جاء الرد من الطرف الآخر، نعم نحن في خطر حقيقي من أن تنزلق الأمور إلى مواجهة واسعة، وسيدفع لبنان واللبنانيون الثمن، وخصوصا المدنيين اللبنانيين الذين عاد الآلاف ومئات الآلاف منهم إلى المناطق المحاذية للمنطقة المحتلة، لم يعودوا إلى المنطقة المحتلة، ولكن حتى هؤلاء معرضون للتهجير مرة أخرى مع كل ما يتسبب ذلك من معاشٍ، عدا عن الضحايا والقتلى والجرحى إلى آخره. المواجهة المفتوحة قد تعود، لذلك يعني لبنان يحاول أن يكثف من اتصالاته على المستوى الدولي، ليس فقط مع الأمريكيين وإنما مع الأوروبيين، وأيضا بالأمس اتصال وزير الخارجية بناظره المصري يأتي في هذا الإطار لمنع هذا التدهور وهذا الانزلاق إلى الحرب مجددا.
1: نعم أستاذ علي، ما هي دلالات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟ هل ترى أنها تعكس محاولة لعرقلة انتشار الجيش اللبناني، أم أنها اختبار لمدى صحيح التزام الأطراف بالتهدئة؟ تفضل.
0: صحيح، التهدئة حصلت من الجانب اللبناني، والجيش اللبناني توجه إلى تلك المنطقة وأبدأ استعداده للانتشار فيها، وانتشر حيث يمكن أن ينتشر، ولكنه لا يمكن أن ينتشر في مناطق محتلة، يجب على الاحتلال أن ينسحب. هو اختبار للجيش اللبناني صح كما يقولون، ولكن في الحقيقة هو اختبار للاحتلال، هل سيلتزم أم لا يلتزم، هل ستجبره الولايات المتحدة على الالتزام أو لا، هل سيتدخل الأوروبيون لفرض إرسال قوة بديلة لليونيفيل، قوة سلام، يعني قوة حفظ سلام جديدة بديلا لليونيفيل، يونيفيل تنتهي ولايتها بعد بضعة أشهر، ويجب تشكيل قوة أوروبية. من هنا أوروبا يمكن أن تمارس الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال القول نحن موجودون، نحن جاهزون لمساعدة الجيش اللبناني على الانتشار. ولكن كل ذلك يبقى مرتبط بالاحتلال ونواياه وخططه وقراراته. العقبة الأساسية هي الاحتلال الإسرائيلي، وتأتي التحديات الأخرى طبعا من الطرف الآخر كما ذكرنا. وبطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الاعتداءات وطالت الجيش اللبناني، إذن هي تستهدف الجيش، تستهدف خطة الدولة اللبنانية للانتشار وبسط سلطتها في تلك المنطقة. وهذا يعني ما يؤشر يعني إلى خطورة الوضع. يعني عندما وضع اتفاق الإطار وثارت موجة تفاؤل بأنه يمكن حل المشكلة من خلال المفاوضات، ولكن إذا التعنت الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات بما فيها الاعتداء على الجيش اللبناني، فحاليا هناك حالة من التشاؤم على المستوى اللبناني، سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الشعب.
1: قراءة وتحليل. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مع استشهاد طفلة في قطاع غزة وإصابة آخرين جراء إطلاق النار والقصف، بالتزامن مع حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية، وسط مخاوف من انهيار التهدئة واستئناف العمليات العسكرية على نطاق أوسع. مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك والتقرير التالي.
2: لا يبدو أن المشهد الميداني في قطاع غزة قد دخل مرحلة استقرار حقيقي، فمع تراجع نسبي في حدة القصف وغياب الغارات الجوية لليوم السادس على التوالي، تستمر أشكال أخرى من الاستهداف وإطلاق النار في أجزاء مختلفة من القطاع. وشهد شرق مدينة غزة وجباليا وحي التفاح إطلاق نار أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع تقدم آليات عسكرية إسرائيلية في مشروع بيت لاهيا وقصف مدفعي جنوبي خان يونس. وخلال الساعات 24 الماضية وصل شهيدان وثمانية إصابات إلى مستشفيات القطاع، من بينهم طفلة في 13 من عمرها توفيت متأثرة بإصابة سابقة في مواصي خان يونس. وفي المقابل تظهر التطورات الإنسانية أن النازحين لا زالوا يعيشون في ظروف شديدة القسوة، فمئات آلاف يقيمون في خيام مكتظة ومتهالكة مع نقص حاد في مستلزمات الإيواء والخدمات الأساسية، كما تهدد أزمة الصرف الصحي وتصريف مياه الصرف غير المعالجة نحو البحر بمخاطر صحية وبيئية متزايدة. أما سياسيا فتتركز عقدة المسار في حقيقة ما سيجري على الأرض، خاصة ما يتعلق باستكمال الانسحاب وترتيبات ما بعده، ففي حين تطرح ترتيبات لإعادة انتشار قوات متعددة الجنسيات وإدارة القطاع، يربط موقف حكومة الاحتلال الانسحاب بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بصورة كاملة. وبين هذه التطورات يبقى الاختبار الحقيقي فيما سيجري على الأرض، هل سيستكمل الانسحاب وكيف ستترتب الأوضاع الأمنية وإدارة القطاع بعده، وهل تنجح الوساطة في تحويل خريطة الطريق من تفاهمات سياسية إلى خطوات ملموسة تنهي الاستهداف وتحمي المواطنين. فالمشهد الآن يجمع بين تراجع نسبي في حدة العمليات واستمرار إطلاق النار وسقوط الضحايا، في وقت تتواصل فيه المساعي لفتح الطريق أمام المرحلة الثانية، ويبقى الاختبار الحقيقي هو أن تنعكس هذه الترتيبات على الأرض بخفض الاستهداف وحماية المواطنين وتحسين ظروف حياتهم. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. في البداية، كيف تقرأ استمرار القصف وإطلاق النار في قطاع غزة رغم الحديث عن تثبيت التهدئة؟
3: واضح جدا بأن حاليا وخاصة فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت من مجلس السلام والانسحاب من قطاع غزة وربط نزع سلاح حماس بالانسحاب الإسرائيلي، بأن هناك تنصل إسرائيلي من كافة الاتفاقيات التي قامت بها وتعهدت بها، وخاصة فيما يتعلق بمجلس السلام. وأيضا كما تابعنا، على الرغم من هناك وقف اطلاق النار واتفاقيه في اكتوبر الماضي، الى حتى هذه اللحظه نلاحظ ان اسرائيل ما زالت تخصف وتقتل الفلسطينيين في قطاع غزه. كل يعني هذه الامور يعني ممكن ان نقول يعني هي تدخل يعني المنطقه وخاصه القطاع في نفق مظلم. المشهد الى حتى هذه اللحظه ممكن ان نقول هو يشير الى يعني دخول الحرب مرحله مختلفه، وخاصه اذا تحدثنا هناك تداخل في ان كان الضغوط العسكريه مع الحسابات السياسيه. هناك كما نتابع ونسمع يعني تواصل الجهود الاقليميه والدوليه لدفع المفاوضات، لكن يبقى مواصله الاحتلال الاسرائيلي عمليات داخل القطاع هي النقطه التي تثير ضبابيه وتعقيدا في المشهد حتى هذه اللحظه. بالاضافه ما يجري في القطاع، نلاحظ ايضا هناك تطورات حصلت الغربيه، تصاعد في الاقتحامات في الاعتقالات، كلها تاتي هي بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ ايضا في اعتداءات المستوطنين، كلها تنذر بتوسيع دائره التوتر خارج القطاع ويزيد من تعقيد المشهد الامني.
1: نعم استاذ طه، ما دلاله استهداف المدنيين وكيف تنعكس التطورات الميدانيه بشكل عام على الاوضاع الانسانيه في قطاع غزه؟
3: واضح جدا بان الفلسطينيين على الرغم من يعني هناك كما تابعنا هدوء في البدايه بعد وقف اطلاق النار، لكن الازمه الانسانيه ما زالت مستمره، وخاصه في ظل يعني التضييق الكبير من قبل الاحتلال، والى حتى هذه اللحظه عدم الانسحاب وايضا الاوضاع المعيشيه الصعبه لدى.
1: مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامج جولة إخبارية. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم مسعود السند، ومن الإخراج علي صفر. دمتم في أمان الله.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

إذن خطوات تحويل المعرفة إلى فعل. طبق معلومة واحدة فقط أسبوعيا، لا عشرة واحدة فقط. حول الفعل إلى عادة، الفعل ينفذ مرة، الحياة تتغير بالعادة. قلل من كمية المعلومات الجديدة، كثرة المعلومات مثل كثرة الطعام كلاهما يسبب التخمة. اصنع بيئة تساعدك. العادات لا تتغير بالإرادة فقط، بل بالمكان، بالأشخاص المحيطين بك. في المحور 19، المعنى وكيف يصنع الاتجاه. يرى فوركوس أن الإنسان الذي لا يعرف لماذا يعيش سيضيع في تفاصيل كيف يعيش. ما هو المعنى؟ المعنى هو القيمة التي تمنح لحياتك اتجاها، وهو ليس بالضرورة شيئا كبيرا، بل قد يكون عائلة، هدف مهني، شغف، رسالة، تطوير ذات، تحقيق أثر، خدمة مجتمع. وكيف نكتشف هذا المعنى؟ يقترح الكاتب في كتابه 3 أسئلة. الأول، ما الشيء الذي يهمك حتى لو لم يدفع لك أحد؟ ما الشيء الذي تنجذب إليه دون تعب؟ الثالث، ما الشيء الذي تخشاه لأنه مهم؟ المعنى ليس ثابتا، فهو يتغير حسب العمر، حسب التجربة، حسب النضج. لكن الإنسان يجب أن يراجع معناه كل فترة حتى لا يتوه في الطرق التي لا تشبهه. آخر ما يذكره الكاتب في هذا الجزء أن التركيز الحقيقي ليس في دفتر المهام، بل في القلب. ماذا يعني ضمير مرتاح؟ أنك لم تخدع أحد، لم تظلم أحد، لم تعد ما لا تستطيع، ولم تتنازل عن قيمك، ولم تسمح للفوضى أن تغيرك. لماذا يعتبر الكاتب قمة التركيز؟ لأن الضمير المرتاح يوفر طاقة عقلية هادية، يحرر الروح من التشتت الأخلاقي، ويمنح الإنسان خفة داخلية. افعل ما هو صائب حتى وإن كلفك الكثير. الوراقون، عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في الجزء الرابع والأخير من هذا الكتاب، الحديث عن لحظة الوقوف على حافة الحياة، ماذا يبقى وماذا يزول. يأخذنا الكاتب في هذا الجزء من هذا الكتاب إلى مساحة وجودية أعمق، إلى سؤال لا يهرب منه إنسان مهما ابتعد: ما الذي يبقى منا بعد أن نرحل؟ هذه ليست دعوة للقلق، بل هي دعوة للوضوح. فمن عرف أن العمر قصير، عرف أن عليه أن يركز على ما يستحق. الأشياء التي تزول سريعا، ضجيج الناس، مقارناتهم، مشاهد الرفاهية اللحظية، الانشغال بالمظاهر، العلاقات الهشة، الخوف من رأي الآخرين، تفاصيل يومية لا قيمة لها. يقول الكاتب: ما تضيعه من وقت على ما لا يستحق لا يعود. فالأشياء التي تبقى طويلا هي قيمك، مزاجك، خطواتك الحقيقية، كلمة طيبة قلتها، أثر تركته، صديق صادق، صحة سليمة، علاقة عائلية دافئة، مهارات صنعت بها حياة أفضل. في رأي الكاتب، هذه هي الأشياء التي تشكل معنى الحياة، وهي الأشياء التي يجب أن نركز عليها مهما تغير العالم. كيف تصبح إنسانا لا تهزه العواصف؟ يقول كاتبنا في هذه الجزئية:

صبر، من الانضباط، من احترام الذات، من حماية وقتك، من تقليل الضوضاء، من العلاقات الصحية، من وضوح الهدف، من القراءة، من الحديث الراقي مع النفس. هذه القوة لا تأتي فجأة، بل تبنى يوما بعد يوم. مظاهر القوة الهادئة لأي شخص: لا تدخل معارك لا تشبهك، لا ترد على كل كلمة، لا تشرح نفسك لكل أحد، لا تهدر وقتك في توافه الأمور، ولا تستعجل النتائج، ولا تقسو على ذاتك. القوة الهادئة تجعل الإنسان يعيش حياة أقل صخبا، لكنها حياة أعمق وأصدق. يمزج داريوس فوركس بين الفلسفة والذكاء العاطفي. يرى أن من لا يعرف كيف يدير عواطفه لن يعرف كيف يدير حياته. فهم المشاعر قبل محاربتها. لا يهرب من مشاعر، بل يسألها: لماذا جئت وماذا تعنين؟ الغضب لا يأتي من فراغ، القلق لا يظهر عبثا، الحزن رسالة، والحيرة مؤشر على تغير داخلي قادم. فالتنظيم العاطفي: تنفس، توقف، راقب الشعور، خفف اندفاعك، تكلم مع نفسك دون جلد، أعطي كل شعور اسمه الحقيقي. والحديث أيضا في هذا الكتاب في محوره الثالث عن اللطف مع الذات. يؤكد الكاتب أن الإنسان لم يكن لطيفا مع نفسه لن يستطيع أن يكون لطيفا مع الآخرين. واللطف ليس تدليلا بل احتراما للروح. أهم المهارات التي يشدد عليها الكتاب. يجمع الكاتب خلاصة رسائله في مهارات أساسية: مهارة التركيز، وهي القدرة على توجيه طاقتك نحو ما يصنع قيمة. مهارة قول لا، وهي بوابة الحرية الداخلية. مهارة العيش البسيط، كلما قلت الأشياء حولك أصبح داخلك أكثر اتساعا. مهارة إدارة الوقت والطاقة، ليس المهم أن تعمل كثيرا، بل أن تعمل حين تكون بطاقتك الحقيقية. مهارة الاستجابة الهادية، أجمل الردود هي التي تأتي من عقل صاف لا من قلب مضطرب. مهارة التقدم الصغير، النجاح نتيجة تراكم بسيط لكنه مستمر. مهارة فهم الذات، من لا يفهم نفسه لن يفهم العالم. يحدد الكاتب ثلاث أثار كبرى في هذا الكتاب، وأثر الكتاب ربما يكون على بعض القراء وعلى حياة الناس. وضوح الرؤية، بعد قراءته يبدأ الإنسان برؤية الحياة من زاوية أوضح. ما الذي يهم فعلا؟ ما الذي يمكن تأجيله؟ ما الذي يجب أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أبدأه الآن؟ ربما تتقلص الضوضاء وتنخفض المقارنات، ويصبح للوقت معنى وللجهد وجهة. إن أردت أن تعيش حياة أعمق وأهدأ وأقرب إلى ذاتك، فابدأ من اليوم لا بالغد. اسأل نفسك ما الذي يهم، واترك ما لا يهم. احمي وقتك، احمي قلبك، وامنح حياتك ترتيبا جديدا يليق بها. فالعمر قصير، لكنه يكفي لمن يركز على الأشياء التي تستحقها.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. ملخص سريع لكتاب فن التعامل مع الناس لحازم عوض. تجنب النقد وكن سخيا في المدح. يشير الكاتب إلى حقيقتين جوهريتين في التعامل مع الناس. الأول أن اللوم والنقد اللاذع غالبا ما يفشلان في تحقيق التغيير، بل يولدان العناد والمقاومة، لأن طبيعة الإنسان تميل إلى تبرير نفسه وعدم الاعتراف بالخطأ. حتى أكثر المجرمين يرون أنفسهم ضحايا، لذا فبدلا من التسرع في إلقاء اللوم علينا أن نتحلى بالتفاهم ونفكر لو كنا مكانهم لربما فعلنا مثلهم، وبهذا نركز على إصلاح أنفسنا بدل محاكمة الآخرين. والثانية أن أعظم وسيلة لتحفيز الناس على العمل ليست بالضغط أو الانتقاد، بل بإشباع حاجاتهم العميقة إلى الشعور والأهمية. فالناس يختلفون فقط في الطريقة التي يسعون بها لتحقيق هذا الشعور، لذلك فإن الثناء الصادق والتشجيع الحار هما أفضل ما يمكن تقديمه لتحفيز الآخرين، فهو لا ينسى ويظل محفورا في النفس، بعكس النقد الذي يخنق الطموح ويطفئ الحماس. إذن كيف تجعل الناس يحبونك؟ يؤكد الكاتب من خلال تجربته أن مفتاح كسب الناس ومحبتهم لا يكمن في السعي لجعلهم يهتمون بنا، بل في إظهار اهتمام حقيقي وصادق بهم. فالناس بطبيعتهم ينجذبون لمن يقدرهم ويعترف بقيمتهم، ولهذا لا يمكن أن تنتظر من الآخرين أن يلتفتوا إلينا ما لم نلتفت إليهم أولا. إذن من النقاط الموجودة في هذا الكتاب هذا التساؤل: كيف تنتقدون أن تثير العداوة؟ يبين الكاتب أن توجيه النقد أو إخبار الآخرين بأنهم مخطئون بشكل مباشر يعد من أكثر الأساليب فشلا في إقناعهم، لأنه يجرح كبرياءهم ويدفعهم للمقاومة بدءا من الاستماع، ولهذا ينصح باتباع أسلوب أكثر حكمة وتهذيبا، كأن تبدأ حديثك باعترافك بإمكانيات الخطأ، ما يهيئ الطرف الآخر لتقبل رأيك بروح منفتحة، كما يشير إلى أهمية التواضع عند توجيه النقد، وذلك بالاعتراف بأخطائنا أولا وتقديم الملاحظات في شكل اقتراحات لا أوامر، كما فعل تشارلز شواب عندما نبهه عماله المخطئين بأسلوب راق دون تعنيف، فربح احترامهم وتقديرهم. ويؤكد الكاتب أيضا أن الغضب والانفعال يهدمان فرص الإقناع، لأن العداء يغلق الأذهان، وأن الطريق إلى قلوب الآخرين يمر عبر اللطف والصداقة والنية الطيبة لا عبر السيطرة أو التهديد. إذا تحدث عما يحبه الآخر واجعله يقول نعم. كثير من الناس يقعون في خطأ شائع عند محاولتهم إقناع الآخرين، وهو التحدث عما يريدونه هم وليس عما يريده الطرف الآخر، فيفترضون أن محدثهم يشاركهم نفس الرغبات والاهتمامات، بينما الطريقة الحقيقية للتأثير تكمن في الحديث عن الأمور التي يحبها الطرف الآخر، كما في مثال الأب الذي يريد من ابنه الإقلاع عن التدخين، فلا يجدي الوعظ بل الإشارة إلى تأثير التدخين على ما يهتم به الابن كالفوز في المباريات. يؤكد الكاتب أن النجاح في الإقناع يبدأ من فهم وجهة نظر الآخر، ومن ينجح في رؤية الأمور من منظور الآخرين سيتمكن من التأثير فيهم بسهولة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: كما يشير إلى أهمية بدء الحوار بنبرة إيجابية تجعل الآخر يقول نعم منذ البداية، لأن قول لا يغلق باب الحوار ويشحن الجو بالتوتر، أما نعم فتفتح الطريق للتفاهم، وهذا ما كان يفعله سقراط في حواراته، إذا كان يبدأ بأسئلة لا يمكن رفضها لتهيئة عقل الآخر للقبول.
2: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الكرام، صوت ظل يهمس بهموم الوطن والإنسان عبر عشرات القصائد، وقلم رافق أصحابه من مدينة إلى أخرى باحثا عن معنى العروبة في زمن التحديات. إنه محمد العدناني،

الشاعر الفلسطيني الذي ولد في 26 من مارس عام 1903 بمدينة جنين، عرف بلقب محمد خورشيد قبل أن يستبدله باسم العدناني. رافق محمد والده الذي كان يعمل حاكما لجنين في العهد العثماني، فانتقل معه بين طولكرم وغزة والقدس ودمشق وصيدا، وتلقى تعليمه في تلك المدن. وفي صيدا أنهى دراسته الثانوية عام 1920، ثم التحق بكلية الطب في بيروت قبل أن يكتشف أن ميوله تتجه نحو الأدب، فانتقل إلى كلية الآداب في الجامعة الأمريكية ببيروت وتخرج منها عام 1927. وفي العام نفسه ألقى قصيدته شهداء العروبة، مستذكرا فيها تضحيات الشهداء ومجسدا آمال الأمة في مستقبل أكثر إشراقاً.

كفكف دموعك وأشهد أدمع القلم حمراء تهتك ستر الظلم والنقم. يا أيها الشهداء الصيد يا أرج

0: من الفداء، ويا بحرا من الكرم. فخلدوا اليوم من عافوا لنصرتكم دنيا الشباب وما فيها من النعم. توجه محمد العدناني في مسيرته العملية إلى ميدان التعليم، فدرس في بغداد ثم نابلس فالقدس. وفي أثناء إقامته بالقدس اعتقلته سلطات الانتداب البريطاني أكثر من مرة، واتهم في إحداها بتهمة خطيرة لم تثبت. ثم نوفي إلى يافا وفرضت عليه الإقامة الجبرية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعدها تولى إدارة كلية المقاصد في صيدا، ومع نكبة فلسطين عام 1948 انتقل بين الأردن وسوريا قبل أن يستقر في حلب، حيث عمل أستاذا للغة العربية وكان له دور في نشاطها الثقافي. ترك محمد العدناني إرثا من الدواوين الشعرية، منها اللهيب وفجر العروبة والعدنانيات، إضافة إلى مؤلفات لغوية وقصص للأطفال، وظل وفيا لقضايا أمته في شعره. وفي 5 أغسطس عام 1981 رحل عن الدنيا في بيروت، وبقيت كلماته منقوشة في ذاكرة الأجيال تخبر عن شاعر جعل من الأدب رسالة ومن العروبة قضية.
1: 4 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن اتفاقية مكة لا تحمل أي أهداف عدوانية على الإطلاق، وهي اتفاقية دفاعية وتعزز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص جراء الاشتباكات في دارفور غربي السودان. السلطات في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد اندلاع حريق بمصفاة زاوية نفطية. ضربات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا. أسبانيا تكافح حريقا ضخما مع تصاعد موجات الحر في أوروبا. وزلزال قوي يضرب كولومبيا ويخلف عشرات القتلى والمصابين وأضرارا واسعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ce match, Bardel. De Manchem, 4-6, 6-3, 7-5, 4-6, 6-3, 7-5.
1: تأهل الأمريكي براندون ناكاشيما إلى ربع نهائي بطولة كندا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الفرنسي آرثر ريندر كينش بثلاث مجموعات مقابل اثنتين بواقع 7-6 و5-7 و7-5. ونجح ناكاشيما في كسر عقدة ربع النهائي بعدما فشل في محاولاته الخمس السابقة للوصول إلى هذا الدور في بطولة الماسترز.

Nakashima. Numoshan sets 6-6.

حقق الإسباني خورخي مارتن أسرع زمن في التصفيات التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى البريطاني للدراجات النارية على حلبة سيلفرستون، متقدماً على ثنائي فريق تراك هاوس راؤول فرنانديز وآي أوغورا.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

قالت مجلة ميد العالمية أن الملاءة المالية القوية للبنوك الكويتية إلى جانب التخفيف السريع للإجراءات التنظيمية أسهمت في الحفاظ على وتيرة الإغراض رغم تداعيات الحرب بالشرق الأوسط، في وقت تواصل فيه وكالات التصنيف الائتماني إبداء ثقتها بالقطاع المصرفي مدعومة بتوقعات استمرار الدعم السيادي.

بلغ فائض الميزان التجاري غير النفطي للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2026 نحو 2,010,000,000 ريال، منخفضا بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025. واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية مع دول الخليج، مسجلة فائضا في الميزان التجاري غير النفطي بلغ حوالي 1,420,000,000 ريال.

أظهرت نتائج المجلس الوطني للتخطيط حول الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الأول من عام 2026 استمرار نمو أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين بنسبة 3.13% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 وارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.15% خلال الفترة نفسها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص نحو 3 مليارات دولار للاستثمار في مشروعات المعادن الحيوية والبطاريات وبرامج التعليم والتدريب في قطاع التعدين. وقال ترامب أن الاستثمارات تستهدف تعزيز قدرة الولايات المتحدة على إنتاج المواد والمعادن الضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات عالية التغنية بما في ذلك البطاريات وأشباه الموصلات.

حققت سلطنة عمان إنجازاً عالمياً جديداً بتقدمها إلى المركز الثالث عالمياً في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من عام 2026 الصادر عن مؤشر نومبيو، وهو أكبر قاعدة بيانات لقياس جودة الحياة، محافظة في الوقت ذاته على صدارتها على المستوى الآسيوي والعربي، في تأكيد جديد على التحسن المستمر في جودة الحياة وتعزيز جاذبية السلطنة كوجهة للعيش والاستثمار والاستقرار.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهر يناير الماضي، وأغلقت عند مستوى 4342 دولارا للأونصة، مدعومة بضعف بيانات سوق العمل الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

سجلت كوريا الجنوبية في يونيو الماضي أعلى فائض في ميزانها السياحي منذ تفشي جائحة كورونا بقيمة بلغت 596 مليون دولار، حيث وصل متوسط إنفاق السائح الأجنبي الوافد إلى كوريا 1397 دولارا مقابل 1091 دولارا متوسط إنفاق المسافر الكوري في الخارج.

قال وزير الموازنة الفرنسي أن فرنسا لا ينبغي أن تؤجل القرارات الصعبة المتعلقة بخفض الإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وأشار الوزير إلى أن تكاليف الاقتراض قد ترتفع بنحو 11 مليار يورو خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وتأتي تصريحات الوزير في الوقت التي بدأت فيه الحكومة الفرنسية من وضع سقوف للإنفاق الحكومي في محاولة للسيطرة على العجز والحد من ارتفاع أعباء الدين.

رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مضيق هرمز سيفقد أهميته خلال العامين المقبلين، قائلا إن أكثر من 50-70% من الطاقة التي تعبر عبر المضيق حاليا ستنقل عبر خط أنابيب تحت الأرض. تتجه دول الخليج العربي إلى إعادة تغييم خطط استراتيجية لإنشاء خطوط أنابيب جديدة بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وسط مخاوف متزايدة من تهديدات أمنية محتملة.

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 15% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 19% على أساس سنوي.

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الوطنية أن روسيا سجلت أدنى معدل للبطالة بين دول مجموعة العشرين في نهاية الربع الثاني من العام، وبلغت نسبة السكان غير العاملين في روسيا بنهاية يونيو الماضي 22%، وهي النسبة نفسها المسجلة في نهاية الربع الأول، لتسجل أدنى مستوى بين أكبر اقتصادات العالم.

أفاد وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي بأن بلاده قد تبدأ في إمداد الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي خلال عام 2028، وقال أن ذلك مهم لأوروبا في الوقت الحالي بسبب النزاع العسكري الدائر بين روسيا وأوكرانيا والوقت بالشرق الأوسط. لذلك سوف تصبح قبرص مصدرا بديلا للغاز.

لأكثر من 60 سنة، والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم. واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه، ومن خلال مبادرة صندوق الكويت الاستجابة الطارئة توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

حياكم الله معانا في قصة أرض. على هذه الأرض، أرض الكويت الطيبة، في وايد من القصص، وايد من الأحداث. وهذه الأحداث مو شرط تكون عمرها 50 أو 100 أو 200 سنة. احنا في تخصصنا في علم الآثار نرجع حق أحداث وايد أقدم، نرجع حق 200 سنة، 700 سنة، 10,000 سنة، يمكن عشرات أو مئات آلاف السنين، لأن عندنا أدلة أثرية إن الإنسان بدأ ينتشر على هذه الأرض يصنع ثقافة. وإحنا في تخصصنا سواء في الأنثروبولوجيا اللي هو علم الإنسان أو دراسة ثقافة الإنسان، نبحث عن تاريخ الثقافة ونشأة الثقافة وتطور الثقافة، وشون هذه الثقافة عبر الأزمنة تغيرت حتى وصلت إلى ما إحنا اليوم عليه. مثلاً لو نقول اليوم ثقافة الدشداشة، وهي يعني لبس أو زي ثقافة كويتية. لما أشوف التفصال وطريقة الغولة أميز هذه الدشداشة عن ثقافة أخرى فقط من التطريز أو الغترة أو النسفة مثلا، أو حتى اللهجة. اليوم لما نتكلم بخمس لهجات أدري هذول جايين من أي ثقافات أو من أي مناطق. فإحنا وظيفتنا نبحث عن الشكل الثقافي في المجتمعات البشرية عن طريق علم الآثار. أيضا نبحث عن الثقافات القديمة، لأن هذه المجتمعات اللي عاشت قبلنا بألف سنة ولا آلاف السنين ما عادت اليوم موجودة، وتركوا مخلفاتهم المادية. احنا نسميه باللغة العلمية الماتيريال كلتشر، الثقافة المادية، الأشياء اللي هم صنعوها. لما

كونها واحنا اللي ننقب عنها راح نعرف ثقافة هذا المجتمع او ثقافة هذه الجماعة البشرية، ومن خلال المقارنات راح نشوف والله الانسان مر في فترات باستخدام اداة مصنوعة من الاحجار، او فترة زمنية الانسان استخدم فيها السهام ورؤوس الرماح من النحاس يمكن، او في اخر 1000 سنة الانسان بدأ يستخدم الحديد. فاحنا اليوم عندنا وظيفة وايد مهمة، ومهمة تحتاج نوع من الصبر والمقارنات، لأن اليوم ندري أن المجتمعات القديمة ما كان عندهم مفهوم الحدود ولا كان عندهم مفهوم الكيانات. يعني لما نتكلم عن 1,000,000 سنة أو 700,000 سنة، الإنسان كان عايش على هذه الأرض بطريقة الترحال، لأنه يبي يبحث عن مصادر العيش من مياه ومن أكل، فكانت كل الأراضي هذه مفتوحة له، وين ما حصل أكله ورزقته قعد واستوطن فيها أسبوع أسبوعين شهر أو شهرين. اليوم إحنا نبي نوصل حق هذه العصور وهذه الثقافات القديمة، لأن راح نلقى على أرض الكويت بعض الأدلة بين قوسين بعض الأدوات الأثرية اللي ربما ترجع حق واحدة من هذه العصور. فإحنا لازم من أول شيء نقسم هذه العصور ونعرف هذه العصور ونقدر نحطها في جدولها الزمني بشكل كبير. اليوم مثلا ما أنا أتكلم عن الكويت مثلا في العشرينات، بسوي مسلسل ولا بسوي عمل مونتاج ولا شيء توثيقي ولا حتى بدرس تاريخ الصورة أو معلومة علمية، أكيد ما رح ألقى أنا نوع الخام الدشداش أو نفس الدشاديش اليوم إحنا قاعدين نلبسه، لأن أول كان يمكن يعرفون خام لاس أو مريكن مثلا، لأنها ما كانت موجودة هالنوع من الخامات إلا في فترات متأخرة. ففي العشرينات أدري شنو كان موجود. مثال بسيط، إن إحنا صغار ودائما نقول يعني حق الكل، لما أشوف مثلا صورة فيها بيجر أو فيها مثلا انطلق 6، متأكد أنا أن هذه الصورة أخذت أو التقطت بعد 1990، لأن البيجر ما طلع قبل 1990، وانطلق 6 ندري طلع في فترة متأخرة. ليش؟ لأن التكنولوجيا اللي توصل لها الإنسان أو الثقافة المادية اللي صنعها الإنسان ندري صنعها في فترة زمنية معينة، وهذه الاختراع أو هذه الثقافة اللي صنعها متطورة من شكل أقدم أو شكل أبعد. فالتليفون مثلا على ما وصلنا انطلق 6 خذاله 100 سنة أساس يتطول من تليفونات كبيرة وتليفونات بكوك وتليفونات الفرارة وتليفونات الدقم، زين، وبعدين وصلنا إلى التليفونات الحديثة والتليفونات الذكية. نفس الشيء إحنا ندرس هذه الثقافة الإنسانية لصراحة الإنسان القديم قبل آلاف السنين، وإذا حصلنا أدلة أقدم نقدر نرجع حق هذه المواقع وننقب عنها ونسوي عملية مقارنات. يمكن في الكويت عندنا المعتمد البريطاني هارولد ديكسون، وهو معتمد أو وكيل سياسي بريطاني من 1929 إلى 1932، ذكر في مذكراته عن آثار، تخيلوا 1929 إلى 1932، يعني أكثر من 18 سنة قبل وصول البعثة الأثرية الرسمية إلى دولة الكويت في سنة 1958. ذكر إنه يوم راح زار مناطق، لأنه كان عنده علاقة وايد مع عوائل الكويت داخل المدينة أو حتى مع القبائل خارج مدينة سور الكويت، فكان يتكلم إنه خلال زياراته حق هذه التجمعات والعوائل والقبائل كان يشوف بعض الأدوات الحجرية الموجودة في مناطق برقان أو وارة أو الصبيحية أو الشعيبة، أو يمكن في تقارير ثانية لشركات بنفس الفترة بالثلاثينات تتكلم عن الشقاية والسالمي والمناقيش، وبعض التقارير كانت تتكلم عن أم العيش في شمال الكويت والروتين والعبدلي، ويمكن بعضهم كان يتكلم عن مناطق القرين أو ساحل العدان في جنوب الكويت. هذه كلها كانت إشارات إن كان عندنا عصر قديم موجود على أرض الكويت، ولكن الظاهر من خلال هذه المسوحات الأثرية أخذوا هذه القطع وتم تسليمها فيما بعد حق متحف الكويت الوطني، وضاع احنا نسميه الكونتكست، ضاع المحتوى
الجيولوجي والتاريخي لهذه القطع، لأن ما ندري جت من أي طبقة أو منتشرة على أي مستوى من سطح الأرض. ولكن دليل وايد كافي إن اليوم إحنا نقدر نروح حق نفس هذه المناطق ونستفيد من التقارير القديمة اللي عمرها أكثر من 80 سنة، ونشوف الملاحظات اللي هم سجلوها في كتبهم ومذكراتهم، ونقدر نبدأ عمليات مسح جديدة. كلهم اتفقوا في تقاريرهم إن هذه الآثار اللي هم شافوها بالثلاثة

حجر يكون شكله مثل السهم، سهم صيد، رأس رمح مصنوع من الأحجار، تقريبا ما يتجاوز طولها 2 سنتي وقطرها ما يتجاوز السنتي، فتكون على شكل كذي بوز، شكل حاد وحاد على الأطراف، ويمسكها هذا الإنسان كأنها رأس سهم يصيد فيها الحيوانات. هذه واحدة من أهم القطع المكتشفة، أو الستون أكسس اللي هي الأحجار أو الرؤوس، الفؤوس الحجرية عبارة عن صخرة الإنسان يكسرها من جهة معينة يمسكها لدرجة أنه يقدر يصيد الحيوان عن طريق الضرب أو يطقه على رأسه مثلا أو ينفخ على الكائن أو الحيوان اللي قدامه، ويكون هذه الفريسة اللي قدامه جاهزة للأكل وجاهزة للصيد. هذه استخداماته. طبعا في بعض الاكتشافات في برقان أن الأدوات اللي لقوها عبارة عن سكرابرز. سكرابرز احنا عبارة عن أداة أو قطعة حجرية تكون دائرية ومحددة ومسننة من الحجر في طرف واحد، فاحتمال هذا كان عبارة عن سكين يقطع فيها النبات أو يسلخ فيها جلد الحيوان أساس يفصله الفروة أو يفصل الوبر أو يفصل الشعر أو الجلد من اللحم. هذه 3 قطع تقريبا شفناها منتشرة على أرض الكويت، ومثل ما قلنا هذه كلها كانت تقارير رسمية من شركات النفط أو من معتمدين أو وكلاء سياسيين، ولكن إحنا في علم الآثار ما نعتبرها تقارير علمية لأن أخذت أو تم المسح بطريقة مو من قبل عالم الآثار ولا من مؤسسة أكاديمية. هذه العلامات أو دلالات إحنا المفروض ما نجهلها، بالرغم من إحنا دائما نحط تاريخ 1958 كأول بعثة أثرية وصلت إلى الكويت اللي هي البعثة الدنماركية، نقبت بشكل علمي في منطقة فلتشة وتلتها بعثات أخرى مثل البعثة الأمريكية 1972 من جامعة جون هوبكنز، أو 1976 من إيطاليا، أو 1982 من ليون فرنسا، وما آخر 20 سنة ما شاء الله البعثات عندنا كثيرة مثل البعثة البولندية في منطقة الصبية والبعثة السلوفاكية في فيلتشا، أكثر من موقعين مثل الجرينية والكسور والخضر، أو البعثة الفرنسية الثانية 2009 ولا زالت اليوم موجودة في موقع تل سعيد وفي موقع القصور الإسلامي، أو البعثة الإيطالية الثانية في موقع القصور وموقع الجرينية، وعندنا البعثة القادمة الإيطالية الثالثة في موقع كاظمة والصبية، والبعثة اليابانية في كاظمة، والبعثة الإنجليزية في صبية وفي كاظمة. هذه كلها بعثات رسمية يقودها علماء آثار، فالنتائج تكون صحيحة، تقاريرهم منشورة، وتتكفل حكومة الكويت في طباعة هذه التقارير والإشراف على عمليات التنقيب الأثري، سواء في العقد الواحد اللي هو مدته 5 سنوات أو أنه يتجدد هذه العقود على فترات مختلفة. هذه كلها احنا نسميها تقارير رسمية وعلمية ونتائجها صحيحة، لأن حتى قبل عملية نشر التقرير النهائي أو الكتاب النهائي اللي هو بعد موافقة حكومة الكويت، هذه النتائج تخضع إلى نشر علمي في مجلات محكمة. يعني مثلا عشان أنا أطلع البحث الدكتوراه مالي وأتكلم عن حضارة دلمون والتجار اللي كانت موجودة، نشرت في 3 أو 4 مجلات أثناء دراستي الدكتوراه عشان أقول أن نتائجي محكمة وصحيحة ودقيقة وعلمية. ذيك الساعة احنا عاد ياخذون هذه الابحاث كلها وتنشر في كتاب رسمي، فالكتاب يكون محكم صالح للنشر ومعلوماته صحيحة ومعلوماته دقيقة. ولكن قبل فترة 1958 وقبل فترة وصول اول بعثة رسمية اللي هي فترة تقارير الوكلاء السياسيين وفترة تقارير شركات النفط والجهات أو المعاهد الجيولوجية اللي جت إلى الكويت، حتى بالعشرينات عندنا يعني دراسات جيولوجية على مناطق جال الزور والصبية، وكانوا يتكلمون عن مرحلة التحجرات والرواسب اللي موجودة من العشرينات، يعني كانت في تقارير، ولاحظوا بعض القطع الأثرية. هذه كلها احنا نعتبرها تقارير غير رسمية. يعني لما أقول غير رسمية شنو قصدك دكتور حسن؟ يعني أنا أقولك والله ما أعتمد على النتيجة لما يقول لي هذا عمر القطعة 20,000 ولا 100,000 ولا 5,000، لأنه هو ما يعرف شون

يشيل القطعة الأثرية من الطبقة بشكل صحيح ويقيسها من ناحية الكرونولوجيا احنا نسميها التاريخية أو الاستراتيغرافي اللي هي الطبقات الثقافية اللي موجودة بسطح الأرض، أو إنها خذاها وشالها بس من السطح وسجلها على هي قطعة قديمة. ولكن نعيد أن هذه هي وايد مهمة لأنها عبارة عن مؤشر مهم حقنا إحنا حق الأجيال القادمة، إذا بيحاول ينقب أو يحاول يدرس عن هذه المنطقة أو عن هذه الحقبة، لأن الأدوات الحجرية ندري أنها ما طلعت قبل 2000-3000 سنة، هي وايد أقدم. الأدوات الحجرية طلعت من 2,400,000 سنة بدأ الإنسان يصنع الأدوات الحجرية، كانت هي أقدم أداة ثقافية، هي أقدم صناعة ثقافية عرفها الإنسان على سطح الأرض وبدأ يستخدمها لفترات طويلة. هذه الفترة الطويلة لما أقول أنا 2,400,000 سنة، اللي هو بالنسبة لنا تاريخ يعتبر أقدم تاريخ حق أي نشاط إنساني، حق إخوان الجيولوجيين يعتبر تاريخ وايد حديث لأن عندهم العصر المايوسين من 18-20 مليون، والبلايستوسين هذا بالنسبة لهم حديث، يعني اللي هو 8 مليون ل 2 مليون أو 500,000، وهم عندهم أشياء أقدم طبعا من 200 مليون سنة و 700 مليون سنة اللي هو تاريخ الأرض. بس بالنسبة لنا كعلماء أثار اللي نهتم في دراسة تاريخ البشرية ثقافة الإنسان، إحنا نهتم في أقدم دليل إنساني اللي هو 2,400,000 سنة، أول أداة حجرية، أول ثقافة صنعها الإنسان. هذه الأدوات إحنا قاعد نلقى مثلها في الكويت مثل ما ذكرنا في هذه التقارير الغير رسمية أو التقارير الأثرية الغير رسمية، ولكن هما عبارة عن ممثلين أو عبارة عن أبحاث عملوها لجهاتهم سواء الجيولوجية أو السياسية بشكل رسمي. ولكن هذه الأدوات الحجرية خذت أشكال مختلفة وتطورت مثل ما ذكرنا توه، أن التليفون شلون تطور من العشرينات للأربعينات للسبعينات إلى اليوم، خذ أشكال مختلفة. فلما أشوف الشكل الطراز نسميه إحنا النمط، أقدر أصنفه في أي فترة زمنية. هل ما اكتشفناه أو ما اكتشفوه العلماء والباحثين والوكلاء في فترة ما قبل الاكتشاف الرسمي، أقصد فيها الثلاثينيات والأربعينيات، كلها نفس الأشكال نفس الأنماط هذه الأدوات الحجرية؟ الجواب لا، أشكال مختلفة، وإن كانت كلهم نفس الوظيفة، رأس سهم بس واحد شكله صغير، واحد شكله كبير، واحد شكله مجنح احنا نسميه winged arrowheads، واحد شكله باي فيشيال ذات وجهين أو إن ذات وجه واحد، زائد إن طبيعة الأحجار المستخدمة في الصناعة تختلف. فاليوم معناته إن أنا عندي أشكال مختلفة لنفس الأداة، هذا مؤشر علمي إن أرض الكويت مرت على فترات من العصور الحجرية يعني استخدموا فيها الأحجار أيضا في فترات زمنية مختلفة. فاليوم إحنا لازم نعرف شنو هي تقسيمات العصور الحجرية في العالم كله، ونتابع جميع الأبحاث، أبحاثنا مو فقط في منطقة الكويت ولا في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، لا، لأن مثل ما ذكرت أن الإنسان كان يتجول ويصطاد الحيوانات ويقطف النباتات ويجمعها في أي مكان قبل 2 مليون سنة، ما في حدود، ما في ملكية خاصة، الأراضي مفتوحة وشاسعة، الإنسان كان طريد الطبيعة. شنو الطبيعة ما تقدم له من أكل، من مياه، من خضروات، من زراعة، من مصادر تخليه يعيش وصالحة للبقاء، كان يروح ويلحقها. هذه الفترة أو هذه الثقافة احنا نسميها ثقافة الهنتر جذرر. هنتر صياد، جاية من هنتنج يصيد، صيد. جذرر معناته جذرنج يجمع، فنسميها ثقافة صيد الحيوانات وجمع النباتات. هذه أول ثقافة الإنسان تعرف عليها. أروح في أي منطقة بالعالم، أي منطقة، حط إيدك على الخريطة واختار أقدم موقع أثري عندهم، راح تشوف هو العصور الحجرية هي أقدم ثقافة، نسميها الستون إيجز، عصور حجرية، هو مو عصر حجري واحد، هي عصور حجرية. ليش؟ لأن الإنسان فعلا بدأ يطور من أدواته ومن طريقة عيشه ويصنع بعض الأشياء الثقافية ما كانت موجودة في الفترة اللي قبله، صارت موجودة في عصره، واليوم بعده أيضا طوروا هذه الثقافة، فهو أكثر من عصر حجري.

تبدأ هذه العصور الحجرية مع أقدم دليل أثري. يمكن أنا اليوم لما أتكلم عن وادي أومو في أثيوبيا 2,400,000 سنة أقدم دليل وأقدم أداة حجرية موجودة عندي، فخلاص أقول ترى تاريخ الثقافة البشرية بدأت من هذا التاريخ. أروح حق منطقة ثانية اسمها الأولدواي، تنطق أولدوان، في تنزانيا 2,300,000 سنة تقريبا، هي قريبة على أثيوبيا. فأثيوبيا وتنزانيا هذول أقدم موقعين بالعالم يحملون الأدلة الأثرية. باكر يطلع لي موقع ثاني في مو أفريقيا أو في غير هالدولتين، يمكن يطلع في وادي الباطن أو في الشقاية، راح يتغير التاريخ كله، راح يقول لي ترى هني بدأت الثقافة البشرية. فإحنا اليوم عندنا جهد وايد كبير إن نقرأ كل التقارير الأثرية، وأنا شخصيا مستحيل أنام ولا أروح للفراش ولا عندي أي ساعة بريك إلا ندش على المجلات واستقبل الإيميلات آخر الأخبار الاكتشافات الأثرية اللي قاعد تصير في العالم كله. لأن فترة العصر الحجري هي فترة مفتوحة، الإنسان كان يتجول على الكرة الأرضية، فاللي كنا نتوقعه موجود في الألدواي أو موجود في أومو فالي في أثيوبيا راح أشوف أدواته باكتشاف حديث موجود في مناطقنا. شون انتقل وليش انتقل؟ هل كان في هذا البحر الأحمر موجود، ولا كان عبارة عن نهر، ولا كان عبارة عن وادي، ولا عبارة عن أرض؟ لما ألقاه في مناطق وسط آسيا، شون قطع هو أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية إلى مناطق شمال الخليج العربي عن طريق وادي الباطن مثلا، ولا عن طريق الصبية؟ هل كانت هل بحر الخليج موجود ولا مو موجود؟ وهذا يعطينا تساؤل وايد كبير حول أشكال العصور القديمة اللي توصل لها الإنسان، بشرط أن نعتمد على كل ما هو موجود تحت باطن الأرض يتم تنقيبه بشكل رسمي. فالتقارير الثلاثينيات والأربعينيات اللي تكلمت عن الأدوات الحجرية هي أصلاً عطتنا دليل بين قوسين، مؤشر نوعاً ما علمي أن ترى كان في عصور حجرية على أرض الكويت، ولكن هل صار تنقيبات أثرية رسمية؟ إلى الآن نتمنى أن تصير هذا النوع من التنقيبات الأثرية فعلاً. تركيزنا إحنا وتركيز الحكومة والمجلس الوطني للثقافة فن الأداب وإخواننا في متحف الكويت الوطني بالستينيات والسبعينيات والثمانينيات كلها كانت على منطقة فلتشة، لأن فعلاً كانت هي غنية بالمواقع الأثرية وسهلة الملاحظة وتمثل فترة من العصر البرونزي، فترة الحضارات، فيكون فيها الاهتمام وايد أكبر، خصوصا إحنا في بلداننا بشكل عام بالشرق الأوسط وبالخليج العربي اهتمامنا صار في العصور القديمة اللي هي العصور الحجرية جدا متأخرة على عكس أوروبا. أوروبا مثلا بال 1840 و 1860 عندهم أقسام، قسم ديبارتمنت في جامعاتهم مختص في العصور الحجرية، خصوصا في فرنسا، بل أن بعض العلماء مثل لارتيه ومورتيه بال 1870ات افتحوا برنامج دكتوراه في جامعاتهم الأوروبية لتخريج طلبة متخصصين في التاريخ القديم أو العصور الحجرية. بعض المتاحف بال 1880-1890 سووا ديبارتمنت كامل خاص فقط لآثار العصور الحجرية، لأنهم كانوا مكتفين أو عندهم تاريخ طويل في الأبحاث مع العصر الروماني، فكانوا يروحون حق شيء وايد أقدم. فالتنقيبات بدأت في فترة وايد متأخرة بال 1790، فخلال 100 سنة صار عندهم تخصص متطور اسمه العصور الحجرية. في بلداننا الوضع كان كلش مغاير تماما. ليش؟ لأن بال 1800 القرن التاسع عشر كان اهتمام البعثات الأثرية الأجنبية في مناطقنا في شنو؟ الحضارة المصرية في بلاد النيل، الحضارات بلاد الرافدين، في الهضبة الإيرانية، البتراء مثلا في الأردن، شمال المملكة العربية السعودية، طرق الحجاز، كان اهتماماتهم في الحضارات. ولما يو في فترة القرن العشرين حتى بال 1927-26 الإنجليز كانوا يروحون إلى المقابر التلالية في البحرين، وعندنا حركة جدا جميلة بالسنة 1937 إلى جزيرة فيلتشة لموقع عمره 2,300 سنة، ما كان تنقيب أثري ولكن كان في بعض الإشارات والاهتمامات، وبدينا بال 1958. فهذه الفترة حق بلداننا آخر 80-90 سنة كانت فترة منصبة على اكتشاف فترة الحضارات، فترة العصر البرونزي، ولكن اليوم قاعد نشوف في اهتمامات أن نجذب وندعو بعثات أثرية لدراسة العصور الحجرية القديمة. يمكن هذا المعلومة لأول مرة صراحة أقولها، شهر 2 الماضي
دعينا شخص من فرنسا، واحد من أكبر علماء العصر الحجري من ليون، وفاهم في تاريخ الإنسان والعصور الحجرية وثقافة الأدوات الحجرية في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. كلمناه شخصياً إن عندنا موقع في علامة استفهام نشك إنها تابعة حق العصور الحجرية في الكويت. طبعاً تكلمنا مع المسؤولين ورحبوا، وقالت هاي فرصة وايد جميلة وايد عظيمة إن نحضر واحد يتكلم عن فترة أو يكشف لنا فترة ما حد نقب عنها بشكل علمي وبشكل رسمي من بداية الاهتمام في آثار الكويت. فعلاً وصل هذا الشخص وقعدنا وياه، وصار في تصوير حق الرحلة، وشفنا التلال اللي كانت موجودة، والمعلومات كانت جدا جميلة مبهرة. لأن مثل ما يعني أذكر العصور الحجرية غير عن اليوم. أنت اليوم اللي تشوفها صحراء بالعصر الحجري قبل 2 مليون سنة كان عبارة عن وديان وعبارة عن غابات، واللي تشوفه اليوم بحر في العصر الحجري كان عبارة عن أراضي سهلية. ويمكن أهل الجيولوجيا أكثر اللي تشوفه جبل أو مرتفع تل أيام العصر الحجري احتمال كان عبارة عن أرض منبسطة، فيصير بعض العوامل في التكتونيك بليتس في الطبقات الرقيقة الجيولوجية تدفع الأرض وتتحول اليوم إلى شكل تل. فتروحون إلى منطقة في كولورادو، ولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية، تشوفون طبعة الديناصورات على الجبل، فتقولون شلون هذا الجبل الديناصور كان يتسلق على الجبل؟ هو لا، هو كانت الأرض نازلة مسطحة فلات، ولكن بسبب العوامل الجيولوجية دفعت هذا الأرض أو هذه الطبقة تكون على شكل سطح جبل. هذا اليوم كنا احنا لازم نفهمه. فهو ما أقول تخصص صعب، ولكن يحتاج تعاون كبير ما بين كثير من العلوم. عالم الآثار بروحه في العصور الحجرية ما يقدر يدرس الموقع بذاته وبعلمه وبخبرته واحد بروحه، لازم يحتاج علماء بالجيولوجيا القديمة الباليوجيولوجي أو الباليونتولوجي علم الأحياء القديمة، لأن راح نلقى فصلز أو متحجرات أو أحافير أو رواسب، نعم يمكن أقدم من الإنسان، بس تفهمني شون كان شكل الأرض وقت الأثنين مليون سنة. وهذا هم يعني فرصة أن الكل يعرف أن العالم الآثار مو مختص بالديناصورات، لأن الديناصورات قربت من 60 مليون سنة. وأنا ذكرت توا أن الآثار والأنثروبولوجيا يتعامل مع الإنسان، آثار الإنسان وثقافة الإنسان اللي هي بدأت من 2 مليون و 500 ألف سنة تقريبا، أو 2 مليون و 400 ألف سنة، هذاك 60 مليون سنة انقرض. فالديناصورات مو تابع عليه تخصص علم الآثار، ولكن من باب الإعلام والبروموشن والتسويق اللي صار في الميديا، دائما لما تقول عالم آثار يقول لك إيه أنت مال الديناصورات أو أنت مختص بالديناصورات. حتى لما نركب الطيارة مثلا أو ندخل الدواوين يقول لي عمي انت شنو تخصصك؟ اقول له والله اركيولوجيست، انا عالم اثار. يقول يعني شنو مثلا؟ او انثروبولوجيست، عالم في ثقافه الانسان. فلما تشرح له يكون صعب عليه. شنو اقول له؟ ديناصورات. يقول لي بس ما شاء الله، اي زين سويت، خوش تخصص. فدائما الاعلام يربط الديناصورات مع علم الاثار، ولكن هو تابع للجيولوجيا، بس لان الجيولوجيين يستخدمون البروش والمشحاف نفس طريقه عالم الاثار، فيقدر في المشاهدة كأنه عالم آثار بس هو بالجيولوجيا. فاليوم إحنا نحتاج هذول العلماء نجيبهم من أحسن الجامعات أحسن الخبرات، ونكون فريق متكامل، ونشوف التلال الحالية اللي موجودة اليوم بالكويت عبارة عن شنو كانت قبل 2 مليون سنة. الجواب كانت عبارة عن شواطئ بحرية. التل اللي اليوم أنت بس ما راح أذكر اسم المنطقة، عند رجال الزور والصبية ووارة، بس في مناطق اللي قاعد نشتغل عليها الحين لازم تطلع النتيجة العلمية وينشر عشان نتأكد من المعلومة، كانت عبارة عن شواطئ رملية. تخيلوا الكل يوقف عليها والكل موجود صوبها، بس ارتفاعها 12 متر، فالماء كان أرفع، النهر كان أكبر، فلما يطق يدح الماء يكون هذه الشعب والكالسيوم والأملاح والمعادن، وبسبب الفترة الزمنية القديمة مليون مليون سنة تتحول إلى تبلور كريستاليزيشن، تتحجر. فاليوم لما أنا أشوفها أنت تشوفها صخر، ولكن أنا أشوفها عبارة عن يال شاطئ بحري أو شاطئ نهري قديم، ويترك له بعض الآثار وبعض الرواسب. وهني نعرف أن تاريخ هذا التبلور والكريستاليزيشن عمره مليون وشي سنة. أنا يمكن اشتغلت في موقع في الجزائر اسطيف عمره 2 مليون 300 ألف سنة،
واحد من أقدم العشر المواقع الموجودة في العالم. فلما كنا ننزل 4-5 متر تحت الأرض ونشوف التربة شلون متحجرة والأدوات اللي تركها الإنسان، العظام البشرية، أنت قدامك 7-8 أقدم هيكل بشري في العالم تحت إيدك، وقاعد تحفر في هذا الموقع وتلقى نفس الأدوات اللي لقيناها في هذه المواقع في أفريقيا اللي هي أم الثقافات القديمة، أولدواي أو الأومو، يعني نلقاها في مناطق شبه الجزيرة العربية. يعني شنو؟ يعني الإنسان كان يهاجر من هذه المناطق أو ينتقل من هذه المناطق إلى مناطق مقاربة له من الناحية البيئية، فيها نفس الأشجار، فيها نباتات، فيها حيوانات مثل الغزلان والوعل والفيلة طبعاً كانت موجودة، والحصن والثيران والجواميس. يعني الاكتشافات اليوم قدرت تعرف لنا حتى على درجات الحرارة، لأننا نقدر ندرس الايسوتوبيك سيجنتشر أو فينجربرينت اللي هو النظائر الكيميائية اللي موجودة ما بين حبيبات الرمل، ونعرف كان غبار ولا كان حر ولا كان مطر، لأن المطر لما تنزل هي معاها كيمياء، معاها تفصيل كامل من الهيدروجين والأكسجين. فأقدر من دراستي حق الأكسجين اللي موجود بين حبيبات الرمل أعرف إذا هذه الأمطار كانت نازلة تحت أي درجة أو في أي موسم. اليوم عندنا مهمة وايد كبيرة أن نستلم هذه التقارير الكلاسيكية، أنا ودي أسميها بالثلاثينيات والأربعينيات، ونخلطها وندمجها ونمزجها في التصور العلمي اليوم من خلال إنشاء الفرق العلمية، عشان نعرف إحنا أن هذا الإنسان على أرض الكويت سواء في برقان أو في وارة أو في العبدلي والمناقيش عاش في أي عصر، عصر الحجر القديم أو الوسيط أو الحديث، وكل واحد فيهم له قصة وكل واحد فيهم له تفصيل له ثقافة خاصة فيها من 2,400,000 سنة إلى نهاية العصر الحجري الحديث 4,000 قبل الميلاد، يعني قبل 6,000 سنة. هذه قصة أرض الكويت اللي تحتاج فعلا أن نقدر كل بقعة فيها، لأن كل مكان في شمالها وجنوبها وغربها وشرقها تحتوي على قصة جميلة من تاريخ الإنسان.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعات إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية منذ 13 من يوليو الماضي، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 من الشهر ذاته. وقال البديوي في بيان إن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات هذه الهجمات الحوثية الإرهابية والمتكررة ضد المملكة العربية السعودية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه تم نشر أكثر من 20 سفينة حربية في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك تطبيق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. وأوضحت سنتكوم أنها غيرت مسار 55 سفينة تجارية وعطلت 2 في إطار عملياتها الرامية إلى فرض الالتزام بالحصار. أعلن الجيش اليمني أن 4 من منتسبيه و3 مدنيين قتلوا في هجوم شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غرب اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن 30 شخصا آخرين غالبيتهم من المدنيين أصيبوا في الهجوم الحوثي الذي استهدف الأعيان المدنية والبنى التحتية ومحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى مواقع عسكرية، فيما تمكنت القوات المسلحة من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. أجرى الجيش التايواني مناورات بالذخيرة الحية على جزيرة بانغ هو الاستراتيجية تحكي التصدي لهجوم جوي وإنزال ساحلي تضمن تدريبات هان كوانغ السنوية. واستخدمت القوات الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للطائرات في إطار اختبار منظومة دفاع متعددة الطبقات وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي هجوم محتمل. اجتاح إعصار دولفين مدينة يوهوان شرقي الصين مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية. وقال كبير خبراء التنبؤ بالأرصاد في المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار دولفين غربا بعد وصوله إلى اليابسة، ثم يتباطأ فوق وسط وجنوب غربي الصين ويفقد قوته تدريجياً.

0: انتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعاتنا المحلية. نفذت بلدية الكويت ممثلة في فرقها الميدانية جولاتها المعتادة لرصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في منطقة الشويخ السكنية ضمن جهودها المستمرة للحد من مظاهر التعدي والاستغلال غير القانوني للمساحات العامة وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. وشهدت الجولة رصد عدد من التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما في ذلك الإزالة الفورية للمخالفات وإعادة المواقع إلى وضعها الصحيح.
1: حين تتجاوز التعديات حدود الملكية الخاصة تتحول أملاك الدولة إلى مساحة مستغلة بغير حق. في هذا الموقع تحولت أرض حكومية إلى مساحة خاصة تضم أشجارا وديوانية واستراحة قبل أن تتدخل بلدية الكويت اليوم لإزالة التعديات وإعادة الأرض إلى وضعها الصحيح.
2: الآن احنا في منطقة اسمها الشويخ السكنية، وتم رصد التعديات هذه مسبقا من الإدارة المختصة هي الرغابة الهندسية، وأعطي مهلة 14 يوم ولم يتم التفاعل إيجابيا.
1: ولا تقتصر الإجراءات على إزالة التعديات، إذ تترتب عليها أيضا غرامات مالية وفقا للأنظمة المعمول بها، فيما يحرص البعض على التعاون مع فرق البلدية وإزالة التعديات طوعا في صورة تعكس الوعي بأهمية الحفاظ على أملاك الدولة وعدم استغلالها خارج حدود الملكية الخاصة.
2: المواطن إذا ما زالها راح تزال من قبل البلدية، وإذا أزيلت من قبل البلدية قد يؤخذ فيها قرار باتخاذ محضر وتقرير رفعه للمحكمة، والغرامة تصل إلى 1000 دينار. شكر لمن تعاون، وهي نسبة كبيرة من المخالفين تم إزالة مخالفاتهم من أنفسهم.
1: وبين الإزالة والغرامة تواصل بلدية الكويت جهودها في التصدي للتعديات على أملاك الدولة وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة ومنع استغلالها خارج الأطر القانونية.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى قلب الحدث. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يميل إلى مواصلة تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران بدلاً من إصدار أوامر بشن عملية عسكرية جديدة رغم استمرار طهران في تحدي المطالب الأمريكية. وأشار ترامب في تصريحات أوردها موقع أكسيوس إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع تعثر المفاوضات ومسألة إغلاق مضيق هرمز بهدوء تام في ظل الوضع المالي المتأزم لطهران.
1: هدوء من دون تراجع عن أدوات الضغط، هكذا يرسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح المرحلة الحالية من المواجهات مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تتعامل مع طهران بهدوء ومن دون تصعيد. وبحسب موقع أكسيوس، يميل الرئيس الأمريكي حاليا إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدل إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد في وقت لا تزال في واشنطن تراقب مسار المفاوضات وتطورات المشهد على الأرض. هذا الموقف يأتي بالتزامن مع خطوات نحو الاتفاق في مضيق هرمز وشروط لا تزال تباعد بين المواقف. فواشنطن من جهتها أعلنت العمل على خطة للعبور الآمن تتضمن التزام إيران بعدم إطلاق النار على سفن، فيما تحدث طهران عن فرصة لمواصلة المحادثات، ووصفت سلطنة عمان أجواء المفاوضات بالإيجابية والبناء، مؤشرات تعزز احتمالات الانفراج، لكنها لا تعني أن الطريق أصبح خاليا من العقبات، حيث لا تزال طهران تربط إعادة فتح المضيق بحزمة واسعة من الشروط تشمل وقف العمليات العسكرية ضدها ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران والإفراج عن الأصول المجمدة وصولا إلى المطالبة بتعويضات. وفي المقابل لا يبدو أن الخيار العسكري خرج من حسابات واشنطن، فنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد أن المواجهة مع إيران لم تنتهي وأن بلاد تستخدم الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بالتوازي. وفي خلفية هذه التحركات تشير تقارير أمريكية إلى أن ترامب يعتقد أن إيران لن تتمكن على الأرجح من إعادة إحياء برنامجها النووي خلال فترة رئاسته نظرا لتدمير 3 مواقع نووية رئيسية في الضربات الأمريكية العام الماضي.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجمات بطائرات مسيرة دمرت بنية تحتية سطحية في حقل للغاز في أوكرانيا، زعيمة أن الموقع كان يستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. من جانبه قال حاكم منطقة سومي إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء غارات روسية استهدفت مدينة سومي الواقعة شمال أوكرانيا، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية.
2: تصعيد جوي متبادل يفرض إيقاعه على الحرب الروسية الأوكرانية مع اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيرة لتطال مدن ومنشآت حيوية بعيدا عن خطوط المواجهة بالتزامن مع احتدام المعارك البرية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض مئات المسيرات الأوكرانية فوق مناطق عدة، فيما أفادت السلطات الإقليمية الروسية بسقوط قتلى ومصابين إثر هجوم استهدف مواقع صناعية ومدنية في مدينة نيجنيكامسك بجمهورية تتارستان. في المقابل كثفت القوات الروسية غاراتها على مناطق شمالية وشرقية أوكرانيا مستهدفة منشآت للطاقة والغاز ومواقع لوجستية. وفي مدينة سومي أسفرت الضربات عن إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار بمنازل وسيارات ومنشآت غير سكنية، بينما واصلت فرق الطوارئ عمليات الإطفاء واحتواء الأضرار. وطالت الهجمات الروسية مستودعا تابعا لإحدى أكبر دور نشر كتب الأطفال في خاركيف، ما أدى إلى احتراق ملايين الكتب في ضربة أثارت ردود فعل واسعة داخل أوكرانيا، واعتبرتها كييف استهدافا للثقافة والهوية الوطنية. ميدانيا أعلنت موسكو السيطرة على مستوطنتين إضافيتين في منطقة دونيتسك، في حين قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية عدة وسط تسجيل أكثر من 200 اشتباك على امتداد خطوط الجبهة خلال يوم واحد. وبين حرب المسيرات واستهداف منشآت الطاقة والإمداد واستمرار المعارك شرقي أوكرانيا، تتسع دائرة المواجهة لتشمل المدن والمواقع الحيوية في تصعيد يفتح الحرب على مرحلة أكثر خطورة وتعقيداً.
0: فرضت إسبانيا إجراءات تفتيش حدودية على القادمين من إيطاليا، وفحصت نحو 200 مسافر وصلوا إلى أكبر 6 مطارات في البلاد في أول يوم من تطبيق هذه الإجراءات، وذلك بعد خلاف مع إيطاليا بشأن الهجرة غير النظامية. وقالت إسبانيا إن إجراءات التفتيش الحدودية القادمة من إيطاليا ستظل سارية حتى 7 سبتمبر، بعدما طبقت روما إجراءات مماثلة قالت إنها جاءت نتيجة تدفق 72 ألف مهاجر إلى سبتة.
3: خلاف بدأ من ملف الهجرة ووصل إلى حدود شنغن. إسبانيا وإيطاليا تتبادلان إجراءات الرقابة على المسافرين في مشهد يعيد الجدل بشأن حرية التنقل داخل أوروبا وقدرة الدول على ضبط حدودها في مواجهة الهجرة غير النظامية. مدريد بدأت فرض عمليات تفتيش مؤقتة على القادمين من إيطاليا جوا وبحرا، شملت التحقق من جوازات السفر والجنسيات والتأشيرات على أن تجرى بصورة عشوائية وليس على جميع الرحلات والمسافرين. وفي أول أيام تطبيق القرار خضع نحو 200 مسافر للتفتيش على متن 12 رحلة قادمة من إيطاليا في 6 مطارات إسبانية رئيسية، من بينها مدريد وبرشلونة وأشبيليا. خطوة مدريد جاءت ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق لنحو 72 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة أواخر يوليو. إيطاليا كانت قد أعادت منذ الأول من أغسطس فرض الرقابة على القادمين من إسبانيا، معلقة جزئيا ترتيبات حرية التنقل بين البلدين على أن تستمر إجراءاتها حتى منتصف أغسطس على الأقل. لكن روما أكدت أن القيود لا تستهدف المواطنين الأسبان أو مواطني الاتحاد الأوروبي، وإنما تركز على رعاية دول غير الأعضاء في الاتحاد القادمين من إسبانيا جوا وبحرا. أما مدريد فأعلنت استمرار إجراءاتها حتى 7 سبتمبر، وبين إجراءات إسبانية وأخرى إيطالية مضادة يجد فضاء شنغن

0: نفسه أمام اختبار جديد، فحرية التنقل التي تجمع 29 دولة أوروبية تصطدم هذه المرة بتحديات الهجرة والحدود في خلاف قد تتوقف مدته على انحسار المخاوف أو يمتد مع استمرارها.
1: تتواصل حرائق الغابات وتمتد من قارة إلى أخرى مخلفة أضرارا واسعة وعمليات إجلاء متسارعة، فيما تخوض فرق الإطفاء سباقا مع النيران والرياح للسيطرة على بؤرة تزداد اتساعا من كندا إلى جنوب شرق آسيا وصولا إلى أوروبا. مشهد واحد تكرر، ألسنة اللهب تلتهم مساحات واسعة من الغطاء النباتي وتهدد السكان.
2: تواصل حرائق الغابات تمددها عبر مناطق متفرقة من العالم، متنقلة من بلد إلى آخر، ومخلفة وراءها مساحات محترقة وعمليات إجلاء واسعة، فيما تتسابق فرق الإطفاء لاحتواء النيران. ففي كندا أعلنت مقاطعة سمرلاند في إقليم كولومبيا البريطانية حالة طوارئ بعدما أجبرت حرائق سريعة الانتشار الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم، فيما امتدت النيران في أحد الحرائق إلى نحو 5000 هكتار وسط تغيرات مستمرة في اتجاه الرياح تعرقل جهود المكافحة. ولم تكن ألبانيا بعيدة عن هذه الحرائق، إذ امتدت إلى بلدة كروجا التاريخية مهددة المنازل مع اتساع رقعة الحريق واقترابه من المناطق السكنية. ووصلت النيران إلى جنوب شرق آسيا تحديدا إندونيسيا، حيث أغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى جبل برومو بعد اتساع حريق الغابات أتى على نحو 176 هكتارا وسط صعوبة في السيطرة على النيران بسبب الرياح القوية والتضاريس الجبلية. ومن آسيا إلى أوروبا اتسعت خريطة الحرائق، إذ تواجه إسبانيا حرائق عدة أجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم. وفي الأندلس تجاوز مساحة أحد الحرائق 4000 هكتارا، فيما شارك أكثر من 275 رجل إطفاء مدعومين بعناصر من وحدة الطوارئ العسكرية ونحو 20 طائرة مروحية في عمليات المكافحة. أما في فرنسا فلم تقتصر المواجهة على إخماد النيران، إذ اعتقلت السلطات المئات على خلفية حرائق الغابات وسط شبهات بتعمد إشعال بعضهما. من كندا مرورا بآسيا وصولا إلى أوروبا تتسع رقعة الحرائق لتضع مزيدا من الدول في مواجهة نيران تلتهم الغابات وتجبر الآلاف على ترك منازلهم في معركة لا تزال فصولها مستمرة.

0: ننتقل الآن إلى مراسلينا خارج البلاد، ونبدأ في الشرق الأوسط، حيث العملية العسكرية الأمريكية على إيران والمفاوضات الجارية بين الجانبين للوصول إلى نقطة اتفاق تنهي الحرب المستمرة منذ فبراير الماضي. للمزيد حول المشهد مع المحلل السياسي محمد بركات في بروكسل.
1: هذا التغيير الذي طرأ على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغبته الآن في التوجه نحو الحل الدبلوماسي يدل على حسب قول العديد من الخبراء العسكريين الأوروبيين أن الرئيس الأمريكي لم ولن يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها قبل الهجوم على إيران، وهي تغيير النظام والحصول على المخزون النووي الإيراني من اليورانيوم المخصب، وأيضا محاولة إقناع الشعب الإيراني بالثورة على النظام الحالي في إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، كان مضيق هرمز مفتوحا قبل الحرب، والآن إيران تستخدم موضوع مضيق هرمز للضغط على الحكومة الأمريكية. أما الأسباب التي حملت الرئيس الأمريكي على تغيير موقفه العلني الآن هي أن الجيش الأمريكي استنفذ الكثير

0: من المخزون الاستراتيجي، سواء من صواريخ توماهوك والصواريخ المضادة للطائرات، وأيضا الذخائر التي تم استخدامها حاليا في الهجوم على إيران، وأيضا أن جزء من المخزون الاستراتيجي الأمريكي والأوروبي أيضا تم إرساله إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي. ومن أهم الأسباب أيضا التي جعلته يغير من موقفه هو عدم نجاحه في إقناع الشعب الإيراني بالثورة على النظام الحالي، وهذا طبعا أدى إلى تراجع الرئيس الأمريكي عن موقفه الحالي. ونجاح المرشحين الديمقراطيين والشعبية التي بدأ يتمتع بها الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقف الرئيس الأمريكي الحالي وتراجع شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا يجعله يغير موقفه، خاصة وأن انتخابات المنتصف ستجري قبل نهاية هذا العام، وهناك احتمال كبير في أن يفقد الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي الكثير من المقاعد خلال الانتخابات القادمة.
1: وإلى آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان مع مراسلة متابعات إخبارية في بيروت مي فرحات.
2: الساحة الجنوبية مشتعلة والتصعيد الميداني سيد الموقف، لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في تصعيد مستمر، حيث دخلت مساء دبابة إسرائيلية بلدة حداثة وأضرمت النار في عدد من المنازل، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير كبيرة للبنى التحتية في مشاع بلدتي المنصوري ومجد الزون. هذا ويزور قائد سنتكوم إسرائيل، ومن المتوقع أن يصل إلى لبنان بعد هذه الزيارة للبحث في هذه الملفات، خاصة ملف استمرار التفجيرات، تفخيخ المنازل، حرق المنازل، واستمرار إسرائيل في خرقها لوقف إطلاق النار، ولهذا الاتفاق بينها وبين لبنان وبرعاية أمريكية. فيما نقلت القناة العبرية 13 عن أن قائد سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان، لكن حتى هذه الساعة المؤكد أنه لم تحرز الجولة السابعة أي نتائج إيجابية، أي جولة المفاوضات لم ينفذ على الأرض في جنوب لبنان أي شيء إيجابي من هذه الجولة السابعة. لا يزال التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا في جولات متتالية، ويعني وكأن إسرائيل تريد أن تنقل رسالة إلى لبنان أنها لا تريد التفاوض ولا تريد تقديم أي تنازلات، فيما لبنان لا يزال يعول على الضغط الأمريكي، وبعد خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى واشنطن ولقائه الرئيس ترامب، وكان قد وضع الوزراء اللبنانيين في جو هذه الزيارة التي وصف نتائجها بالإيجابية وأنها بدأت بالفعل تترجم فعليا على أرض الواقع في لبنان، وأن هناك أبواب كثيرة فتحت أمام لبنان بسبب هذه الزيارة. حتى هذه الساعة بحسب المعلومات لم يثبت أي موعد جديد لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، بل بالعكس هناك معلومات يتم التداول بها في بيروت تقول أن الوفد اللبناني قد يعلق مشاركته في الجولة المقبلة من المفاوضات بسبب استمرار التصعيد الإسرائيلي. حتى هذه الساعة يبدو أن يعني أن الوفد اللبناني بين قدرين، إما عدم العودة المفترضة إلى روما قبل تحقيق تقدم واضح في 3 عناوين أساسية، من وقف إطلاق النار إلى تحديد منطقة تجريبية جديدة كان قد طالب فيها الوفد اللبناني في الجولة الأخيرة، ولكن رفضت برفض من قبل الجانب الإسرائيلي، وصولا إلى وقف التجريف ويعني وقف حرق المنازل، وأيضا يقف بين عدم التعويل على أي مسارات أخرى أثبتت عدم نجاحها. فالوفد اللبناني ولبنان الرسمي متمسك بهذا المسار الدبلوماسي وسيستمر فيه، وهذا أيضا ما كان قد يعني قد أعلن عنه الرئيس اللبناني مؤخرا عندما قال أنه يدرك تماما أن المسار طويل ومليء بالعقبات، لكن لا تراجع عن هذا المسار الدبلوماسي. هذا ويترقب لبنان ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، خاصة إذا ما وصل قائد سنتكوم إلى بيروت وطبق الوعود التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمتها للبنان، خاصة وأنه بات واضحا أن ليس هناك من أي لجم للإسرائيلي إلا عبر الأمريكي، وهذا ما يعول عليه لبنان.
1: وننتقل بكم الآن إلى الضفة الغربية وحول آخر تطورات حملات الاعتقال والمداهمات، يوافينا بها من رام الله مراسل متابعات إخبارية محمد رجوب.
3: في الساعات الماضية شن المستوطنون عدة اقتحامات وهجمات على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، تحديدا قرية المغير شمال مدينة رام الله وقرية قصرة جنوب مدينة نابلس، كذلك مسافر يطا جنوب مدينة الخليل وقرى أيضا في الأغوار الشمالية. المستوطنون اقتحموا هذه القرى بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصابوا 5 فلسطينيين واعتدوا على مزارعين فلسطينيين، كذلك الأمر اعتدوا على المواشي وعلى مزارع تابعة للفلسطينيين. كذلك الأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية اقتحم قرابة 5 مدن فلسطينية وشن حملة اعتقالات واسعة، نتحدث عن مدينة الخليل ومدينة بيت لحم، كذلك الأمر مدينة طول كرم ومدينة قلقيلية ومدينة جنين. هذه الاقتحامات مستمرة والهدف منها هي محاولة حصار الفلسطينيين في كانتونات وحصارهم في المدن التي يعيشون فيها وعدم السماح لهم بالتنقل والحركة ما بين مدينة ومدينة وما بين بلدة وبلدة، وبالتالي تضييق الخناق على الفلسطينيين، وهذا بهدف طبيعة الحال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. فيما يتعلق بالاستيطان، سيطر المستوطنون على بعض الدنومات التابعة للفلسطينيين شمال الضفة الغربية، واللافت في الأمر أن مجموعة من وزراء حكومة الاحتلال وأيضا أعضاء كنيست في الكنيست الإسرائيلي قاموا بافتتاح ووضع حجر أساس لمستوطنة إسرائيلية سوف تقام على أراضي قرية عرابة جنوب مدينة نابلس وهذا مدينة جنين عفوا، وهذا حدث لافت جدا أن يقوم وزراء في حكومة الاحتلال بوضع حجر أساس لبؤرة استيطانية أو مستوطنة، وهذا يعطي شرعية إضافية للمستوطنين لممارسة اعتداءاتهم وممارسة استيطانهم واستيلائهم على الأراضي التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية. كذلك الأمر اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، بطبيعة الحال الهدف هو محاولة فرض أمر واقع جديد على المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. على كل حال الأوضاع ملتهبة ومتوترة والأمور ذاهبة إلى التصعيد، بل إلى المزيد من التصعيد، سواء على صعيد الاقتحامات الإسرائيلية أو الهجمات التي يشنها المستوطنون أو الاقتحامات التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويشنها على المدن الفلسطينية وعلى القرى والبلدات الفلسطينية.

مشاهدينا الأفاضل، ننتقل وإياكم الآن إلى فقرة السوشيال ميديا لنتابع وإياكم آخر أخبارها ومتابعاتها، فإلى هناك.

مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعاتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة. غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

0: بعد 163 يوما من الحرب، لا تزال المواجهة بين واشنطن وطهران تدور في مساحة بين الضغط والتفاوض وسط مساع إقليمية لتجنب اتساع نطاق التصعيد، مع بقاء مضيق هرمز عقدة المشهد الأبرز. فطهران تربط إعادة فتحه برفع الحصار البحري الأمريكي والتعويض عن الأضرار، بينما تتركز محادثاتها مع سلطنة عمان على تحديد ممر آمن للملاحة في مسار تصفه بأنه يسير بصورة بناءة. وعلى خط المواجهة تمضي واشنطن في تشديد الخناق البحري، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش اثنتين في وقت تنتشر فيه أكثر من 20 سفينة حربية في المنطقة، بينما تظل حركة العبور أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب. وبالتوازي تتحرك مسقط لتثبيت ترتيبات العبور، وإلى جانب المسار العماني تعود باكستان إلى واجهة الوساطة مع دعوة مسؤولين إيرانيين إلى إسلام آباد، سعياً إلى تضييق فجوة التصعيد وإبقاء باب الوساطة مواربًا. وفي قلب هذا المشهد تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي والحصار البحري إلى إنهاك طهران، وبينما يحذر صوت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي من أن استمرار الحرب يرفع كلفتها على واشنطن ويزيد الضغوط على الأمريكيين. وهكذا تبدو معركة هرمز اليوم أقرب إلى عض على الأصابع. من يملك القدرة على إبقاء المضيق ورقة ضغط أطول يملك مساحة أوسع في أي تفاوض مقبل.
1: في موقف ليس بمستغرب، أثار أحدث تصريح لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي والذي أعلن فيه رفضاً صريحاً ومباشراً لوثيقة مجلس السلام الخاصة بقطاع غزة المكونة من 15 بنداً موجة واسعة من الردود الغاضبة على الصعيدين الفلسطيني والدولي. هذه التصريحات جاءت لتضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق سياسي حرج، كما رأى معلقون وسط اتهامات لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالانقلاب على التوافقات الإقليمية وإصراره على مواصلة الحرب وفرض سيطرة كاملة على القطاع، في حين يقول الإعلام التركي إن نتنياهو يتنصل مجددا من وعوده ويطعن ترامب في ظهره. من جانبهم أكد برلمانيون في بريطانيا أن رئيس حكومة الاحتلال لم يكتفي برفض بند تفاوضي، بل أعلن رسميا نفي حق الفلسطينيين في إقامة دولة إلى الأبد. ميدانيا استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى ذلك أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها في جباليا شمالي القطاع، في حين أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس. وفي مدينة غزة أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه ساحل المدينة.
2: ليست مجرد اعتداءات متفرقة فردية، بل مشهد يتكرر كل يوم في الضفة الغربية المحتلة. أرض تجرف ومنازل تهدم وفلسطينيون يلاحقون في أراضيهم، بينما يمضي الاستيطان تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي فارضاً واقعاً جديداً بالقوة. في القدس المحتلة اقتحم 116 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك ونظموا جولات استفزازية في باحاته وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. أما خلال الليل فاتسعت دائرة اعتداءات المستوطنين لتطال منازل وممتلكات الفلسطينيين في رام الله ونابلس والخليل وجنين، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. وفي جنوب الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلاً يأوي 6 أفراد، فيما أخطرت بهدم منازل أخرى جنوبي القدس المحتلة. وبالتوازي مع عمليات الهدم شرعت جرافات الاحتلال في شق طريق استيطانية جنوب جنين، فيما جرف مستوطنون أراضي في عدة قرى وطرد آخرون مزارعين من أراضيهم في سهل عرابة وهاجموا منازل في رام الله ونابلس. ولم تتوقف الممارسة عند هذا الحد، إذ كشف تحقيق صحفي عن استقطاب حركات استيطانية لقاصرين وتدريبهم على أساليب الهجوم والسيطرة بهدف ترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.
0: الحرب الروسية الأوكرانية تصعيد ميداني غير مسبوق ومواجهة عسكرية دخل لها قصف جوي مكثف ومعارك محتدمة للسيطرة على خطوط الإمداد والموانئ. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اعتراض وإسقاط أكثر من 450 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية في 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم، وسيطرتها على بلدتين في مقاطعة دونيسك شرقي أوكرانيا. وأسفر هجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في جمهورية تترستان عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين واندلاع حريق في منشأة نفطية، فيما أفادت السلطات عن مقتل امرأة جراء هجوم بطائرة مسيرة على منزل في منطقة بيلغرود. هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني قالت إنها صدت أكثر من 20 هجوم روسي في محيط العاصمة كييف. وأسفر هجوم روسي استهدف منطقتي سومي وخاركيف في العاصمة الأوكرانية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين وأضرار في المنازل والبنية التحتية. في الأثناء ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن خسائر الجيش الروسي منذ بدء الحرب ارتفعت إلى نحو 1.5 مليون بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1400 شخص جراء الهجمات المتصاعدة خلال الساعات 24 الماضية. زلزال قوي بلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر ضرب غرب كولومبيا مخلفا قتلى وإصابات وأضرارا واسعة، فيما تواصل فرق الطوارئ عملية المسح الميداني لتحديد حجم الخسائر وسط تحذيرات من هزات ارتدادية محتملة. حصيلة الزلزال بلغت أكثر من 22 قتيلا أغلبهم في مدينة بيريرا، فيما سجلت مدينة مانيز إليس حالتي وفاة. وتركز الزلزال قرب سان خوسي ديل بالمار في إقليم تشوكو غربي كولومبيا متسببا بإصابات وأضرار واسعة في عدد من المدن من بينها كيبدو عاصمة الإقليم، حيث لحقت أضرارا بالمباني والبنية التحتية. وفي مدينة كالي انهار 20 مبنى على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عالقين تحت الأنقاض وسط استنفار للسلطات التي طلبت دعما إضافيا من فرق الإنقاذ في بوغوتا وميدلين. وقوة الهزة امتدت إلى مناطق واسعة من كولومبيا حيث شعر بها سكان العاصمة بوغوتا من دون تسجيل أضرار كبيرة، كما تجاوزت آثار زلزال الحدود إذ شعر به سكان في ولاية تاتشيرا ومدينة باركسيميتو في فنزويلا. ورغم قوة الزلزال أكد نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد البحري بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي، ومع استمرار عمليات البحث والإنقاذ تبقى حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، فيما تتركز الجهود على الوصول إلى العالقين وتقييم حجم الأضرار التي خلفها الزلزال في المناطق الأكثر تضرراً.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تقف الكويت قوية بتماسك شعبها، وتظهر مع كل موقف

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهوم موجز النشرة. واشنطن تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن اتفاقية مكة لا تحمل أي أهداف عدوانية على الإطلاق، وهي اتفاقية دفاعية وتعزز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. خروقات الاحتلال تتواصل في قطاع غزة، والغارات والقصف يسفران عن مزيد من الشهداء والجرحى. الاحتلال يكثف اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيمات. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص جراء الاشتباكات في دارفور غربي السودان. السلطات في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد اندلاع حريق بمصفاة الزاوية النفطية. ضربات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا. إسبانيا تكافح حريقا ضخما مع تصاعد موجات الحر في أوروبا. زلزال قوي يضرب كولومبيا ويخلف عشرات القتلى والمصابين وأضرار واسعة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا مستمعينا الكرام مع تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطالب إيران بدفع تعويضات عن مقتل آلاف الجنود الأمريكيين والمدنيين الإيرانيين خلال العقود الماضية. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تعثرا متزايدا وسط مؤشرات على وصولها إلى طريق مسدود. وفي المقابل جدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. وفي تحرك دبلوماسي لافت، بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وفي إسلام آباد أيضا أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تحمل أي أهداف عدوانية، وإنما تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. وأوضح شريف أن باكستان تطلع منذ عقود إلى جانب السعودية بواجب حماية الحرمين الشريفين، وأن الاتفاقية الحالية امتدادا للاتفاقية الرسمية أبرمت بهذا الشأن العام الماضي. كما أشار أن التعاون مع تركيا قائم منذ عقود، وأن الاتفاقية الدفاعية الثلاثية تأتي استكمالا لهذا التعاون. وعلى صعيد المشهد اليمني، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من تداعيات التصعيد الأخير لجماعة الحوثي، معتبرا أنه يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام، ومؤكدا أن الحكومة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تسعى إليه. وشدد الإعلامي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية على أن التزام الحكومة بالسلام لن يكون غطاء يسمح للحوثيين باختيار توقيت ومكان الهجمات ثم مطالبتها بضبط النفس عند الرد. وجاء موقفه عقب هجوم واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف مدينة المخا وميناءها على الساحل.

على الغربي للبلاد. وفي تطورات المشهد اللبناني، أكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده بمواصلة المفاوضات بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته ويضمن استعادة أراضيه المحتلة رغم ما يواجهه المسار من عقبات سياسية ودبلوماسية. وكان الرئيس قد اطلع من رئيس الوفد المفاوض على أجواء اجتماعات روما وزوده بالتوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة في وقت أفاد التقارير بتأجيل تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات وسط استمرار الخلافات بين الجانبين. ميدانيا، شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا واسعا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير استهدفت عددا من البلدات والمواقع، فيما سمع عدوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من الجنوب. وميدانيا، في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على عدد من القرى الفلسطينية بالتزامن مع مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي في سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وامتدت الاعتداءات إلى مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية تخللتها هتافات تدعو إلى هدم المسجد وطرد المقدسيين من المدينة، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار الفلسطيني. ميدانيا، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى عدد من المناطق لا سيما محيط المخيمات الفلسطينية وسط مخططات لاقتحام مخيمات بينها بلاطة وقلنديا بعد اقتحامات شهدتها خلال الأيام الماضية. وأمام هذا التصعيد، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها وسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سياسيا، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية برفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، معتبرا ذلك استخفافا صريحا بالإرادة الدولية ومرجعيات عملية السلام، وأن التمسك برفض قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية وإقامة سلام عادل وشامل. إنسانيا، في السودان أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربا بولاية غرب دارفون جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في منطقة بئر سليبة. في ليبيا، أصيبت منشأة نفطية في مصفاة الزاوية إثر استهداف خزان للوقود بطائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل السلطات على السيطرة عليه، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى عقب الهجوم. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها شن هجمات تستهدف مرافق الطاقة والنقل والمراكز اللوجستية في أوكرانيا ضمن العمليات العسكرية المتواصلة على عدد من المحاور. وفي موازاة التطورات الميدانية، صعدت موسكو لهجتها تجاه الضربات الأوكرانية على منطقة بيلكورود ونيجين كامسك، داعية المنظمات الدولية إلى إدانتها ومحذرة من أن الصمت حيالها قد يشجع على تنفيذ هجمات مماثلة. وأكدت الخارجية الروسية أن تلك الضربات لن تمر دون رد، متوعدة بعمليات عسكرية انتقامية حازمة. وعلى المسار السياسي، وجهت موسكو انتقادات إلى الموقف الأمريكي من الحرب، إذ اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة حيال الأزمة الأوكرانية لا تنسجم مع مساعي إحلال السلام، مشيرا إلى وجود تناقض بين التصريحات الأمريكية والتحركات على أرض الواقع. وإلى برلين، حيث أعلنت وزارة النقل الألمانية خططا لتسريع تجهيز المطارات بأنظمة متطورة لرصد الطائرات المسيرة والتصدي لها عقب العثور على طائرة مسيرة محاملة بالمتفجرات قرب مطار لايبزيغ شرقي البلاد مطلع الأسبوع الماضي.
وفي شبه الجزيرة الكورية تستعد كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، تبدأ في 17 من الشهر الجاري وتستمر 10 أيام. وأوضح مدير الشؤون العامة لقيادة القوات المشتركة وقيام الأمم المتحدة والقوات الأمريكية في كوريا الكولونيل رايان دونالد أن التدريبات ستركز بصورة أساسية على التهديدات التي تواجه شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الدفاع عن كوريا الجنوبية. وعلى الجانب الآخر من آسيا، أجرى الجيش التايواني محاكاة للتصدي لهجوم صيني بإنزال جوي على جزر بينغو ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما تعتزم في وقت لاحق من اليوم فرض قيود على استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة للمرة الأولى خلال المناورات الحربية السنوية. ونختتم مستمعينا الكرام هذه النشرة من كولومبيا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 100 قتيل، فيما لا يزال مئات الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض وسط دمار واسع طال العديد من المباني في مناطق غربي كولومبيا. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. واشنطن تعلن تجديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن اتفاقية مكة لا تحمل أي أهداف عدوانية على الإطلاق، وهي اتفاقية دفاعية وتعزز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. خروقات الاحتلال تتواصل في قطاع غزة، والغارات والقصف يسفران عن مزيد من الشهداء والجرحى. الاحتلال يكثف اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيمات. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص جراء الاشتباكات في دارفور غربي السودان. السلطات في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد اندلاع حريق بمصفات الزاوية النفطية. ضربات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا. إسبانيا تكافح حريقا ضخما مع تصاعد موجات الحر في أوروبا. زلزال قوي يضرب كولومبيا يخلف عشرات القتلى والمصابين وأضرار واسعة. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مراحل
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: مسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج شذرة، حيث نواصل معكم هذه الوقفات التربوية والإيمانية التي تعنى ببناء الأسرة المسلمة وتعزز معاني الرحمة والمودة وحسن التعامل بين الزوجين. ونلتقيكم في هذه الحلقة لنستكمل الحديث عن آداب العشرة الزوجية، والتي يتعلق بها سلوكيات وأخلاق تحفظ استقرار الحياة الأسرية وتزيد توازنها وهدوءها وتعزز روح التفاهم بين الزوجين. ونستمع في هذا الموضوع إلى توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ بندر ابن محمد الميموني في بيان أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها في الحياة الزوجية لضمان السعادة والاستقرار.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من حق الرجل على المرأة أن تسلم نفسها لزوجها ولا تمنع نفسها عنه متى ما أرادها، وهذا يلخ بعد استيفاء عقد النكاح وشروط المهر وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. والقتب يا الأخوة هو الإكاف الذي يوضع على ظهر البعير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال العلماء: له حق وطئها متى شاء، إلا في وقت حيض أو نفاس أو في وقت يشغل عن فريضة أو في وقت يؤدي إلى أذى أو في وقت يؤدي إلى محرم، كأن يطأها مثلا في نهار رمضان، هذا لا يجوز له أن يفعل هذا. ومع هذا أيها الأخوة، فالإنسان لا بد له يعني من حسن المعاشرة من مراعاة حال الزوجة من مرض مثلا يعتريها أو من اعتداء المزاج، فهذا لا بد للرجل أيضا من حسن العشرة أن يراعي هذه الأمور في زوجته. أيضا من حقه أيها الأخوة أن له الاستمتاع بزوجته من غير الوطء كاللمس والتقبيل والنظر. قال كساني: من أحكام النكاح الصحيح حل النظر واللمس من رأسها إلى قدميها حال الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بنسائه حتى في حال الحيض. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه. وأيضا من حق الزوجين الأخوة منع زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع بها، فقد يأتي هناك بعض العوارض أو تفعل المرأة بعض الأمور تجعل الرجل يمتنع عن الاستمتاع بها، فمن حقه أن يمنع زوجته عن مثل هذا. فمثلا له أمرها بالغسل إما من جنابة أو من حيض أو من نفاس إذا امتنعت عن مثل هذا أو أرادت تأجيله وكان يحتاج إلى وطئها، فيجوز له أن يأمرها بالغسل مباشرة. وأيضا يأمرها بإزالة النجاسات التي قد تعلق على البدن أو تعلق على الثياب مما يجعل الإنسان ينفر عن زوجته. وله منعها أيضا من أكل الثوم والبصل وكل ما له رائحة كريهة تمنع من الرجل أن يستمتع بزوجته. وله أيضا أمرها بالسواك حتى يمنع ما يظهر من الروائح الكريهة في الفم. وله أيضا منعها من التزين بما له رائحة يتأذى بها، كمثلا أن تتزين بنوع من الحناء الذي تكون له رائحة قد يعني يكرهها بعض الرجال، فله أن يمنع هذا، وهذا من حقه. بل صرح بعض العلماء على جواز ضربها على ترك الزينة له. وله أيضا أيها الأخوة أمرها بالاستحداد وإزالة شعر الإبط وتقليم الأظافر، وله منعها بل له منعها من بعض النوافل الطاعات إذا كان محتاجا لها، كأن يمنعها مثلا من الصيام صيام النافلة، وسيمر معنا الحديث في هذا. فهذا كله أيها الأخوة من حق الزوج على زوجته. أيضا من حقه عليها ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا هو الشاهد من الكلام الذي قلناه أن له الحق بمنعها من بعض النوافل إذا كان يريد أن يستمتع بها. قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وهذا من حقه وحده. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، يعني ليس للمرأة أن تفتات على زوجها فتأذن لمن تشاء. قال وهو محمول، يعني هذا الحديث وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها. يعني إذا كان من عادته أن يأذن لبعض الأشخاص وتعلم الزوجة أن زوجها لا يغضب ويرضى بدخول بعض الأشخاص لبيتها فهذا لا حرج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
0: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات نشكر الله تعالى على ما استمعنا إليه من توجيهات قيمة لفضيلة الشيخ بندر بن محمد الميموني حول آداب العشرة الزوجية، والتي أكد على أهمية استمرار حسن المعاملة بين الزوجين والبعد عن أسباب الخلاف وتعزيز المودة والرحمة لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الأسرة ونجاح الحياة الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج والزوجات التفاهم والمودة، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالسعادة والسكينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا التحيات، الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: في صباح الكويت الساعة الآن 6:25 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، وتحية عطيرة نبعثها لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، فمن قلب الكويت النابض بالمحبة والأمل وعبر أبراجها الشامخة التي تعانق السماء، يسعدنا أن نلتقي بكم في صباح جديد يفوح بأريج الأمنيات. عبر أثير إذاعة دولة الكويت نقول لكم صباح الخير والمسرات، صباح الأمل الذي يتجدد مع كل إشراقة شمس. في بداية هذا اليوم لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

أسعد الله أوقاتكم وطاب صباحكم وطابت أيامكم أيها المستمعين الكرام. هذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

لا تنظر إلى الصباح كأنه جدول حافل بالأعمال، بل هو شاشة نقية يمنحها الله لنا كل يوم لنرسم عليها ألوان الفرح والعطاء. فالحياة لوحة فنية جميلة، كلما نظرنا إليها بعين الرضا اكتشفنا في طياتها جمالا لم نره من قبل. وفي هذا الصباح الجميل نقول: الحياة ليست بحثا عن الذات، بل هي رحلة لصنع الذات، فكن في كل صباح نسخة أجمل مما كنت عليه بالأمس. ولا تنسى قول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: إذن انطلق عزيزنا المستمع. النجاح يحتاج إلى سواعد قوية لإنجازه. تحية من المخرج بدر المروان.
1: في حب الكويت تلتقي القلوب، وباسمها الشامخ نفتخر ونعتز.

اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك.

من هدي النبوة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن رفعة هذا الوطن لا تتحقق بالأمان الصامتة، بل تبنى بسواعد تعرف أن غراس اليوم هو ظل الغد. كل فكرة نقية نبدعها، وكل جهد صادق نبذله في ميداننا، وكل حرف تبني به عقلا هو لبنة ثابتة في صرح مجده. فلننهض به، لا لأنه يمنحنا، بل لأننا بدونه لا نكون. لنجعل من أعمالنا رسائل حب لا تفنى، ومن إخلاصنا شراعا يرفع رايته فوق هامات السحاب.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

أما الآن فننتقل معكم مستمعينا إلى نشرتنا الجوية لنتعرف على أبرز ملامح طقس هذا اليوم الثلاثاء 11 من أغسطس. تشهد البلاد هذا اليوم طقسا جديد الحرارة

خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدلا إلى حار نسبيا مع أجواء صافية، تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتستقر بين 35 و36 درجة مئوية. دائما نتمنى أن تكثروا من شرب الماء والسوائل، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ودامت عليكم الصحة والعافية.

0: هذه كانت أجواء الطقس لهذا اليوم. ترى ماذا لدينا لكم في هذا اليوم؟
1: لدينا العديد من المحطات عزيزي المستمع في منوعاتنا، نأخذك إلى سماء كندا. سحابة غامضة فوق كندا تثير جدلا، هل تخفي مركبة فضائية؟
0: وفي بريطانيا ليست مجرد نظافة بل مهارة وسرعة.
1: قنابل فيروسية مؤقتة تنذر بجائحة عالمية.
0: وابتكار أمريكي لقميص يرتدى 30 يوما متواصلة دون غسلة.
1: وفي فقرتنا الصحية سوف نتعرف عزيزي المستمع على مصدر مهم للكالسيوم والبروتين.
0: ونقدم لكم جرعة أمل صباحية كفيلة بحماية جسدك.
1: أما في عالم الابتكار، ما هو جديد شركة جوجل؟
0: خمس دقائق صباحية تحمي قلبك، سر تمارين الإطالة.
1: وأيضا عزيزي المستمع لنا جولة حول أخبارنا المحلية.
0: كل هذا وأكثر في صباح الخير.

0: عسى ربي يا حرستك يا كويت يا كويت، عسى ربي يا حرستك يا كويت يا كويت،
1: عسى ربي يا حرستك يا كويت يا كويت.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنظر،
4: كن معنا
2: في صباح الخير
4: والمنوعات.
5: ليست مجرد نظافة، انطلاق بطولة العالم لتنظيف النوافذ في لندن. شهدت العاصمة البريطانية لندن انطلاق فعاليات بطولة العالم لتنظيف النوافذ التي جمعت أبرز الماهرين في هذه المهنة من مختلف دول العالم للتنافس على لقب الأسرع والأكثر دقة. تعتمد المنافسة على معايير صارمة، إذ يتوجب على المتسابقين تنظيف 3 نوافذ زجاجية كبيرة بمقدار محدد من الماء والمنظفات في أقصر وقت ممكن، مع اشتراط عدم ترك أي بقع أو أثار للماء. وقد شهدت البطولة حماسا كبيرا من الحضور، وحطم بعض المتسابقين أرقاما قياسية لم تتجاوز بضع ثوان لكل نافذة. يذكر أن هذه البطولة ليست مجرد استعراض للسرعة، بل هي احتفاء سنوي بمهارة العمال الذين يضيفون البريق على مدينة بكاملة كل يوم.

حذر فريق بحثي دولي يتألف من علماء أحياء مجهرية من أن التربة الصقيعية في سيبيريا وشمال كندا تذوب بمعدل أسرع بثلاث مرات مما كان متوقعا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إطلاق فيروسات بكتيرية خاملة منذ عشرات الآلاف من السنين. أوضح الباحثون أنهم تمكنوا من إحياء فيروسات الزومبي من عينات جليدية عمرها 48 ألف عام، ووجدوا أنها لا تزال قادرة على إصابة الكائنات وحيدة الخلية في المختبر. بحسب الدراسة التي نشرتها دورية بلوس وان العلمية وقادها البروفيسور جان ميتشيل من جامعة مرسيليا، فإن الجليد السيبيري يحتوي على مكتبة فيروسات قديمة لا يعرف البشر أي مناعة ضدها. أفاد بأن ما يحدث في سيبيريا هو تجربة طبيعية خطيرة، إذ يذوب الجليد الذي كان معزولا منذ آلاف السنين وتنطلق مسببات أمراض لا يعرفها الطب الحديث. شملت المخاطر المحتملة التي أسفرت عنها الدراسة التالية فيروسات عملاقة من فصيلة بندورا فيروس قادرة على مهاجمة الأميبيا وتتكيف مع الخلايا البشرية، بكتيريا الجمرة الخبيثة التي ظهرت عام 2016 في يامال وأدت إلى نفوق 2000 رنة وإصابة طفل، فيروسات قديمة تحمل جينات مقاومة للمضادات الحيوية، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة العلاج. أشار خبراء الصحة العامة إلى أن ذوبان الجليد الدائم ليس مجرد قضية مناخية بل تهديدا وبائيا صامتا، ودعوا إلى إنشاء نظام مراقبة جيني للتربة الصقيعية وتطوير لقاحات جاهزة ضد عائلات فيروسات قديمة تم تحديدها. وخلاصة التقرير أن الجائحة القادمة قد لا تأتي من خفاش في الصين بل من جليد في سيبيريا يذوب ببطء تحت أقدامنا.

أعلنت إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة الملابس الذكية عن إطلاق قميص جديد يدعى هير شيرت، أكد أنه يستطيع الصمود والبقاء نظيفا وخاليا تماما من الروائح الكريهة لمدة 30 يوما كاملة من الاستخدام اليومي المنتظم دون الحاجة إلى غسله أو وضعه في الغسالة. أوضحت الشركة أن السر في هذا الإنجاز يعود إلى دمج 7 مواد مقاومة للبكتيريا والرطوبة منسوجة مباشرة داخل ألياف القماش، من أبرزها ألياف النحاس والفضة والزنك والذهب والرماد البركاني، إذ يقوم النحاس والزنك بقتل البكتيريا المسببة للرائحة، بينما يمتص الرماد البركاني الرطوبة والعرق بفاعلية عالية. يبدو أن التكنولوجيا بدأت تصل إلى خزانة ملابسنا، فهل تشترون قميصاً يحميكم من عناء القسيل لمدة شهر كامل؟

أثارت صورة غامضة التقطت فوق بلدة جبلية في كندا جدلا واسعا بعدما بدت فيها سحابة مضيئة تتخذ شكلا يشبه الطبق الطائر، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها تخفي جسما طائرا مجهولا. بحسب المعلومات المتداولة التقطت الصورة في 2 أغسطس فوق بلدة كانمور في مقاطعة البلترة الكندية، وتظهر فيها كتلة مضيئة معلقة في السماء فوق الجبال والمنازل والأشجار والطريق. نشر حساب على فيسبوك لامرأة تدعى تشاري وودز الصورة في مجموعة تهتم بصورة السحب، ولفتت انتباه عدد كبير من المستخدمين وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية. بينما أشاد كثير بجمال المشهد وجودة اللقطة، رأى آخرون أن شكل الظاهر في السماء يشبه على أو إلى حد كبير جسما طائرا مجهولا. ترتكز الأنظار على منطقة بيضاوية داكنة في وسط السحابة، إذ اعتبر الباحث واعتبرها الباحث في

0: ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة سكوتسي أنها قد تكون مركبة فضائية على شكل قرص مختبئة داخل هذه السحابة.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت منوعاتنا في صباح الخير.

مستمعينا الكرام، لحظات وننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

0: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. واشنطن تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن اتفاقية مكة لا تحمل أي أهداف عدوانية على الإطلاق، وهي اتفاقية دفاعية وتعزز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. خروقات الاحتلال تتواصل في قطاع غزة، والغارات والقصف يسفران عن مزيد من الشهداء والجرحى. الاحتلال يكثف اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيمات. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص جراء الاشتباكات في دارفور غربي السودان. السلطات في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد اندلاع حريق بمصفاة الزاوية النفطية. ضربات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا. إسبانيا تكافح حريقا ضخما مع تصاعد موجات الحر في أوروبا. زلزال قوي يضرب كولومبيا ويخلف عشرات القتلى والمصابين وأضرار واسعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
4: مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق المالية، وهذا مختصر عما جرى في جلسة الامس، الجلسة التي ارتفع فيها مؤشر السوق العام، وكذلك ايضا ارتفعت نسبيا السيولة، وكانت سيولتنا في التداولات

التداولات في يوم الأمس 75 مليون دينار و388 ألف، بينما مؤشر السوق العام ارتفع وأغلق عند 8877 نقطة. الكميات المتداولة كانت 281 مليون سهم، وعدد الصفقات كان 20 ألف صفقة و369. كثير من الشركات حقيقة يعني تأثرت بالبيانات المالية الإيجابية لكثير من الشركات، وبذلك تحرك السوق نحو التفاعل الإيجابي مع هذه البيانات النصف سنوية لكثير من الشركات، لا سيما الشركات القيادية كزين وغيرها أيضا من الشركات. هناك 56 شركة ارتفعت، بينما 57 شركة على تراجع، و16 شركة من شركات السوق كانت على استقرار في تداولاتها في يوم الأمس وإغلاقها. الشركات المرتفعة أكثر 10 شركات ارتفاعا، ثريا ارتفعت حتى في الكميات 7 مليون سهم و628 ألف، وهذه الكميات كانت كميات إيجابية، رفعت السهم حتى إغلاقها عند مستويات 243 فلس. فنادق أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت 190 فلس في إغلاقها، وأربا كابيتال أغلقت عند 796 فلس مرتفعة، مدار أيضا كانت من الشركات المرتفعة 124 فلس في إغلاقها، منشآت أغلقت عند 233 فلس ارتفاعا، سينما دينار و290 فلس، صكوك 81 فلس، وصكوك أيضا تداولاتها عالية من حيث الكميات 4 مليون سهم و493 ألف. الأنظمة وصلت إلى دينار و50 فلس، والخليجي 548 فلس، ومبرد 135 فلس، بي سي ولا بلغت بكميات عفوا بلغت 6 مليون سهم و509، مبرد إغلاقها عند 135 فلس، وهذه يعني أكثر 10 شركات ارتفاعا في يوم الأمس. أما الشركات التي تراجعت فهناك الكوت على رأس الشركات المتراجعة، وصلت في تراجعاتها وإغلاقها عند 790 فلس، خليجي تأمين دينار و520 فلس، وأولى تكافل 196 فلس، المشتركة 882 فلس، وشعيبة 256 فلس، بينما نور 431 فلس، وكامكو 202، وتحصيلات 135 فلس. تحصيلات وصلت إلى مستويات حقيقة تاريخية، يعني منذ 13 سنة لم تصل إلى هذه المستويات السعرية عند 135 فلس، لذلك نجد عليها ضغط بيعي يعني مستحق حقيقة. كيفك أيضا 176 فلس ارتفاعا بكميات عالية 5 مليون سهم و23 ألف. بالنسبة للشركات التي يعني ارتفعت فيها معدلات كذلك الكميات عندنا التخصيص كذلك 39 مليون سهم و378 ألف تداولت على التخصيص، بيتك 14 مليون وبيتك 14 مليون و894 ألف سهم، وكان متراجع بيتك عند 786 فلس، تجارة 12 مليون سهم و647 ألف، كويتية 11 مليون و52 ألف سهم، عقار 9 مليون و649 ألف سهم، مخازن كانت عند مستويات 146 فلس في إغلاقها متراجعة، لكن الكميات كانت 8 مليون سهم و596 ألف، ثريا 7 مليون و628 ألف سهم، الامتياز 7 مليون و412 ألف سهم، ومشاريع 6 مليون 690 ألف سهم، ومبرد 6 مليون 509 ألف. هذه بالنسبة للكميات. أما السيولة أعلى على بيتك 11 مليون سهم، أكثر 10 شركات ارتفاعا في يوم الأمس من حيث السيولة كلها كانت في المنطقة الخضراء ما عدا بيتك اللي تصدر ارتفاعات السيولة تراجع، وكان عند مستويات 786 فلس متراجع في إغلاق 11 مليون دينار و725 ألف السيولة على بيتك في يوم الأمس، والتخصيص 6 مليون دينار و119 ألف، وطني 2 مليون دينار و351 ألف، زين 2 مليون و250 ألف، كويتية 2 مليون و66 ألف دينار، أولى وقود 2 مليون و38 ألف دينار، تجارة أولى وقود مرتفعة أيضا، هذه الشركات أكثرها مرتفعة اللي تصدرت ارتفاعات السيولة كلها كان إغلاقها إيجابي مع دبيتك مثل ما أشرنا. أولى وقود كانت إغلاقها عند 328 فلس، تجارة 2 مليون و34 ألف، ثريا مليون و800 ألف، أهلي مليون و614 ألف. هذه بالنسبة للسيولة. أما الصفقات أعلى على بيتك 1092 صفقة، وثريا 1017 صفقة، بينما التخصيص والأنظمة وباقي الشركات كلها دون 800 صفقة، التخصيص 798 صفقة. إذن جلسة إيجابية، جلسة تأثرت حقيقة من البيانات المالية الإيجابية لكثير من الشركات، لا سيما الشركات القيادية اللي رأيناها على منطقة خضراء ومتلونة ما عدا في قطاع المصارف بيتك اللي كان متراجع في يوم الأمس. نأمل إن شاء الله أن تزداد الارتفاعات أيضا
وكذلك أيضا الأثر الإيجابي لبعض الشركات التي أيضا أعلنت عمليات مالية إيجابية، وأيضا منتظر من بعض الشركات بيانات مالية إيجابية أخرى نصف سنوية لم تعلن حتى الآن. هذا ما نأمله إن شاء الله لإخواننا المتداولين سوق كويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساوٍ، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
3: أهلا بكم، دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، ولأن أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض علينا الاهتمام بصحتهم من أجلهم ومن أجلنا في نفس الوقت. صحة أسنان الأطفال، العناية المبكرة تحمي الابتسامة. أكد أطباء الأسنان أن العناية بصحة الفم تبدأ منذ ظهور أول أسنان الطفل، وأن تنظيف الأسنان بانتظام يساعد على الوقاية من التسوس ومشكلات اللثة. وأشار مختصون إلى أهمية استخدام كمية مناسبة من معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد، مع تعليم الطفل الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانه ومساعدته في ذلك خلال السنوات الأولى. وأوضح أطباء أن الإكثار من الحلويات والمشروبات السكرية خصوصا بين الوجبات وقبل النوم يزيد من خطر تسوس أسنان الأطفال، لذلك ينصح بتقليلها والاعتماد على خيارات غذائية صحية. وأكد خبراء صحة الفم أهمية الزيارات الدورية لطبيب الأسنان حتى في حال عدم وجود ألم، للكشف المبكر عن التسوس ومتابعة نمو الأسنان والفكين. ودعت الجهات الصحية أولياء الأمور إلى غرس عادات العناية بالأسنان لدى الأطفال منذ الصغر لتصبح جزءا من روتينهم اليومي وتحافظ على صحة الفم على المدى الطويل.

0: التفاؤل الصباحي يحارب هرمون التوتر. كشفت دراسة طبية حديثة صادرة عن معهد كارولينسكا في السويد أن بدء اليوم بتفكر إيجابي وبطاقة من التفاؤل ليس مجرد شعور نفسي عابر، بل هو حماية بيولوجية حقيقية للجسم. أوضح الباحثون أن استقبال الصباح بابتسامة وأفكار مسبقة مفعمة بالأمل يساهم بشكل مباشر في خفض مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر والإجهاد في الدم لدى الأفراد، مما ينعكس إيجابا على انخفاض ضغط الدم، تحسين وظائف الجهاز المناعي، زيادة القدرة على التركيز طوال اليوم. فالصباح هو الهدية الأجمل، فاجعلوا التفاؤل دواءكم وابدأوا يومكم بأمل جديد لتنعموا بصحة أقوى وحياة أجمل.
1: مصدر مهم للكالسيوم والبروتين.

0: أكد مختصون في التغذية أن منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والزبادي والجبن تعد من المصادر الغذائية المهمة للكالسيوم والبروتين، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان والعضلات. أشار خبراء إلى أن بعض منتجات الألبان توفر أيضا فيتامينات ومعادن مهمة، ويمكن أن تكون جزءا من النظام الغذائي المتوازن لمختلف الفئات العمرية. وأوضح أطباء التغذية أن اختيار المنتجات قليلة الدسم وقليلة السكر المضاف يساعد على الاستفادة من قيمتها الغذائية، خصوصا للأشخاص الذين يحرصون على التحكم في السعرات الحرارية. وأكد مختصون أهمية اختيار الكميات المناسبة بحسب احتياجات كل شخص، مع مراعاة من يعانون من حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز واختيار البدائل المناسبة لهم.
1: وفي هذا الموسم، موسم الحر والرطوبة، استمتعوا بالخلال والرطب. فالرطب ثمرة صيفية غنية بالطاقة والعناصر الغذائية، هذا ما أكده مختصون في التغذية على أن الرطب يعد من الأغذية الطبيعية الغنية بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، ما يجعله مصدرا سريعا للطاقة خصوصا خلال فصل الصيف موسم إنتاجه. أشار خبراء إلى أن الرطب يحتوي على الألياف الغذائية وعدد من المعادن من بينها البوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب مجموعة من المركبات النباتية المفيدة للجسم. أوضح أطباء التغذية أن تناول الرطب باعتدال يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي متوازن، كما أن الألياف الموجودة فيه تساعد على دعم عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع. أكد مختصون أهمية الانتباه إلى الكمية المتناولة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى تنظيم مستويات السكر في الدم نظرا لاحتوائه على سكريات طبيعية. ودعت الجهات الصحية إلى الاستفادة من الفواكه الموسمية ومنها الرطب، مع التنويع في مصادر الغذاء والاعتدال في الكميات للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

0: 5 دقائق صباحية كفيلة بحماية قلبك. أكدت دراسة حديثة صادرة عن جامعة طوكيو في اليابان أن ممارسة تمارين الإطالة الستريتشينج لمدة 5 دقائق فقط مع بداية كل صباح تعمل كدرع وقائي للقلب والأوعية الدموية. أوضح العلماء أن هذه التمارين البسيطة تساهم في تقليل صلابة الشرايين، تحسين تدفق الدورة الدموية في الجسم، مما يخفف العبء عن عضلات القلب، يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم طوال النهار دون الحاجة إلى مجهود بدني شاق في الصباح الباكر. جسدك يستحق 5 دقائق من وقتك صباحا. اجعلوا الإطالة عادة يومية لتضمنوا قلبا أنشط، حياة أكثر حيوية.
1: صباح الخير.
2: في صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم.
3: الصحة.
1: البورصة.
3: أخبار ديرتنا.
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
3: ثقافة وفنون.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة. صحافتنا اليوم. أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.

صحافتنا أبرز العناوين المحلية. سمو أمير البلاد يهنئ رئيس الإكوادور بذكرى استقلال بلاده. النائب الأول وزير الداخلية يشهد تخريج الدفعة الثامنة من المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات. وزير الصحة يصدر قرارا لتنظيم إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي. وزير التربية إطلاق المراكز الثقافية التعليمية لتعزيز جاهزية الطلبة للعام الدراسي المقبل. الداخلية ضبط شخص يدير مزرعة ماريجوانا وبحوزته 6 كيلوغرامات جاهزة للترويج. السكنية أكثر من 223 ألف خدمة إلكترونية للمواطنين خلال النصف الأول من 2026. بلدية الكويت إزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الشويخ السكنية ضمن حملة الكويت أجمل بلا تعديات. هيئة الغذاء تنفذ جولة تفتيش على المخازن الغذائية في محافظة الفروانية. التطبيقي تبحث التوسع في البرامج ذات الأولوية واستحداث تخصصات نوعية. معهد الأبحاث ينظم ورشة عمل متخصصة حول اشتراطات اعتماد المختبرات البيطرية.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. أمين مجلس التعاون: الاستثمار في الشباب الخليجي أولوية وهم الركيزة الأساسية لمستقبل دولنا. رئيس مجلس القيادة اليمني: التصعيد الحوثي اختبار لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام. الحكومة العراقية: العمل جار على جرد واستلام مواقع قوات التحالف قبل 30 سبتمبر المقبل. مصر تؤكد ضرورة التزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. باكستان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تحمل أي أهداف عدوانية على الإطلاق. ماليزيا: تعلن استعداد حكومة ميانمار لإعادة 5000 لاجئ وتؤكد على ضرورة ضمان سلامتهم. إسبانيا: حريق غابات في الأندلس يدمر 20000 هكتار. زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب كولومبيا والإكوادور، والسلطات تنفي خطر حدوث تسونامي.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 3.99 نقطة. التجارة الكويتية إصدار نحو 5000 شهادة لصادرات غير نفطية ب 4,481,600,000 دينار في الربع الثاني من 2026. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو عند 354 فلس. الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع في يونيو وسط تماسك غير النفطية. لبنان يوقع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع التحول الرقمي. ماليزيا تحث دول آسيان على تعزيز التجارة البينية التي لا تتجاوز 25%. دراسة ألمانية: صدمة ارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران تضرب الأسر الفقيرة وكبار السن. سعر النحاس يستقر قرب 14,000 دولار مع تراجع احتمالات رفع الفائدة. سعر القمح عند أعلى مستوى في أسبوع وسط اضطرابات روسيا وأوكرانيا. النفط يرتفع 1% مع تراجع آمال فتح هرمز، والذهب يستقر.

0: من أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، أكدت بلدية الكويت أمس الاثنين مواصلة حملة الكويت أجمل بلا تعديات الميدانية لرصد وإزالة المخالفات المقامة على أراضي الدولة للحد من المظاهر غير الحضارية وتراكم المخالفات في المناطق السكنية عن طريق وجود المزيد من المخالفات. وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في البلدية فرع محافظة العاصمة سليمان الغيص في تصريح صحفي على هامش جولة البلدية في منطقة شويخ السكنية إن بناء الديوانيات عبر الشارع يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين. وأوضح الغيص أن الفريق الميداني للبلدية قام برصد وإنذار صاحب هذه الديوانية وإعطائه مهلة زادت عن 14 يوما لإزالتها طوعية، وذلك في إطار تطبيق القوانين. أشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة العالية في الجو إلا أن فرق البلدية تقوم بدورها الرقابي بشكل كامل بهدف التقليل والقضاء على المخالفات المقامة على أراضي الدولة، ولفت إلى أن الحملة مستمرة في إزالة ومنع إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة الديوانيات على رصيف الشارع والتي تعرض مرتديها للخطر ويزيد من احتمال وقوع حوادث مرورية. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: ضمن بطولة الدوري الدرجة الأولى 2025-26 المباراة اللي جمعت بين اليرموك والشامية، يسجل هدف الأول لنادي اليرموك إيزاك.
3: كرة ملعوبة لصالح اليرموك، نقلة طويلة إلى جهة ماجيكي، بيلعب عرضية خطرة بالجول، جول! هدف أول لصالح اليرموك، لمسة كانت تحضيرية من البديل عبدالله ماجيكي، بيسجل إذن إيزاك ميمينار.
2: وبعدها يسجل الهدف الثاني لنادي اليرموك عبد الرحمن كرم.
3: أحمد كرم، كرم بيمر، كرم بيتقدم، كرم بيلعبها إلى جول ثاني لصالح اليرموك، وإتقان بكرة عرضية جميلة اللعبة لمن يتقدم في الهجوم عبد الرحمن كرم. إذن
2: ويختم المباراة بالهدف الثالث إيزاك.
3: واو مشاني، والتفاهم موجود، خبرة مع نشاط، قوة فيتور، بيلعب كرة عرضية، هذه بالجول، هذه بالجول. إيزاك ميمينار بيسجل بنجاح، ميمينار إيزاك بيسجل هدف ثالث.
2: وانتهت المباراة فوز نادي اليرموك على نادي الشامية بنتيجة 3-0. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. منتخب الكويت للشباب يختم استعداداته التجريبية الثانية مع الأردن. موناكو يهزم ليفربول وديا في الأنفيلد. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد رسميا مع لوكاس ديني حتى عام 2029. رونالد أراخو وقع رسميا لنادي ليفربول. لاعب برشلونة روني برداغتشي مصاب بالرباط الصليبي الأمامي وسيكون خارج الملاعب لمدة 7 أشهر. باريس سان جيرمان يقترب من التواصل إلى اتفاق للتعاقد مع فيران توريس. رفض نادي تولوز الفرنسي عرض بقيمة 33 مليون يورو لبيع لاعبه مثالي لنادي سندرلاند. نادي الدرعية يتفق مع نادي الأهلي السعودي على ضم إنزو ميو على سبيل الإعارة. ليفربول حصلوا على الضوء الأخضر من برادلي باركولا بشأن الشروط الشخصية، وتستمر المفاوضات مع باريس سان جيرمان وليفربول بشأن رسوم الصفقة. نادي بايرن ميونخ سيجري محادثاته مع هاري كين هذا الأسبوع لتمديد عقده حتى عام 2029. نادي الإنتر ما زال مهتم بضم موسى ديابي في هذا الصيف ومستعد لتقديم عرض جديد لنادي الاتحاد. البرازيلي إيبانيزي يمدد عقده مع نادي الأهلي حتى عام 2030. برشلونة قد يعلن ضم جواو كانسيلو بشكل نهائي هذا الأسبوع. نادي كومو الإيطالي يوقع مع تشالوبا قادم من نادي تشيلسي. نادي النصر السعودي يعلن رسميا تعاقده

0: مع البرتغالي سامو كوستا، وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا عن تعاقده مع المدافع الأيسر الفرنسي الدولي لوكاس ديني قادمة من نادي أستون فيلا الإنجليزي. ويلعب ديني مع المنتخب الفرنسي منذ عام 2014 وله 64 مباراة دولية، وقد توج بطلا لكأس العالم وبطلا لدوري الأمم الأوروبية، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي الذي وصلوا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2016. وشارك المدافع الفرنسي في كأس العالم 2014 و2026 حيث شارك أساسيا في 6 مباريات في البطولة الأخيرة، وساهم في وصول المنتخب إلى دور نصف النهائي. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: وعلى المستوى المحلي، أجرى الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمس الاثنين قرعة بطولة الدوري المحلي الممتاز دوري زين في نسختها 65 المقرر انطلاقها في 25 من أغسطس الحالي. يشهد الموسم الجديد من دور زين مشاركة 12 نادي، هي الكويت حامل اللقب، القادسية، العربي، السالمية، كاظمة، الفحيحيل، النصر، التضامن، الجهراء، الشباب، وبطل دوري الدرجة الأولى ووصيفة. عندما تجري الكرة في غير ملعبها، كرة القدم بالفعل غريبة عجيبة، لا تقتصر على فكرة أن الكرة مدورة بمعنى أنه قد يحدث فيها كل شيء فيما يتعلق بالنتائج بصرف النظر عن أداء اللاعبين أو الفرق. من عجائب كرة القدم ذلك الموقع الذي لا يصدق، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية في الأوروغواي بأمريكا اللاتينية، خلال مباراة التي جمعت فريقي أوروغواي مونتفيديو وباسندو يوم السبت الماضي، أدى تشتيت كرة القدم بصورة طائشة إلى خارج حدود الملعب إلى وقوع حادث مروري على طريق السريع المزدحم المحاذي للملعب. وبعد أن تجاوزت الكرة أسوار الملعب وسقطت في الشارع السريع وانتقلت من حارة إلى أخرى، اضطر سائق أحد السيارات إلى استخدام الفرامل فجأة، ما أدى إلى اصطدام السيارة التي كانت تسير خلفه مباشرة بمؤخرة مركبته. هكذا سجلت الكرة هدفا سلبيا لتكون النتيجة لا غالب ولا مغلوب، ليصيح جميع المتضررين في الشارع الله غالب.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
1: تقنيات جديدة
2: عالم تكنولوجيا،
1: عالم فيه الحاجة أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
1: عالم تكنولوجيا.
3: في هذا العالم تواصل شركة جوجل توسيع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في خدماتها الرقمية، وذلك بهدف تقديم أدوات أكثر سهولة وسرعة للمستخدمين. وتعمل الشركة على تطوير خدمات قادرة على فهم طلبات المستخدمين وتحليل المعلومات، مع تحسين طريقة عرض النتائج وتقديم إجابات أكثر دقة ووضوحاً. وتسعى جوجل من خلال هذه التطورات إلى جعل التقنية أقرب إلى حاجات الناس في حياتهم اليومية، سواء في البحث عن المعلومة أو تنظيم المهام أو التعلم أو الاستفادة من الخدمات الرقمية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه تقنية الذكاء الاصطناعي تطورا متسارعا، ما يدفع شركات التقنية الكبرى إلى تطوير أدوات جديدة تساهم في تغيير طريقة تعامل المستخدمين مع التقنية.
4: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
5: وفر

0: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
1: جولة والأخبار، أخبار الديرة. أعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين ضبط مواطن في منطقة الدوحة يدير مزرعة لزراعة الماريجوانا، وبحوزته 6 كيلوغرامات من الماريجوانا وأدوات تستخدم في زراعتها وربع كيلو حشيش ومبلغ 17,820 دينار، نحو ما يعادل 58,000 دولار أمريكي. قالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت بعد استكمال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إجراءات البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد موقع المزرعة وضبط المتهم وما بحوزته من مواد مخدرة وأدوات تستخدم في زراعتها إلى جانب المبلغ المالي المضبوط. وأوضحت أن عملية الرصد والتحري كشفت عن قيامه بزراعة الماريجوانا وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، مشيرة إلى أنه تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

0: بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أمس الاثنين التوسع في البرامج ذات الأولوية واستحداث تخصصات نوعية مثل السكك الحديدية والأمن الغذائي والطاقة المستدامة. وقال مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش تصورا مستقبليا متكاملا لتطوير منظومة التخصصات والبرامج بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وأضاف الفجام أن الاجتماع استعرض رؤية متكاملة لتطوير منظومة التخصصات بدأت بتحليل واقع البرامج المطروحة للعام الدراسي والتدريبي 2026-2027 والتخصصات التي أوقف القبول فيها مؤقتا لعدم وجود حاجة حالية إليها وصولا إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن للهيئة التوسع فيها أو إعادة طرحها أو استحداث برامج جديدة لها. وبين أن الرؤية اعتمدت على تحليل بيانات القبول خلال السنوات الخمس الماضية واتجاهات الإقبال على التخصصات وربطها ببيانات الخريجين ومساراتهم الوظيفية وفرص التوظيف واحتياجات سوق العمل، إلى جانب نتائج الاجتماعات التنسيقية مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وجهات حكومية وخاصة بمشاركة عمداء الكليات ومديري المعاهد وإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل.
1: أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أمس الاثنين قرارا وزريا لتنظيم إجراء العملية الجراحية والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي. قالت الصحة في بيان صحفي إن القرار اشترط ترخيص المنشأة الصحية وفق تصنيفها والالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وسلامة التخدير المعتمدة وصولا إلى تنظيم الصلاحيات والامتيازات المهنية للأطباء وآليات الإشراف والمتابعة والتوثيق والرعاية اللاحقة للمريض. وأضافت أن القرار أسند إلى مجالس الأقسام اختصاص منح واعتماد الصلاحيات والامتيازات لإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية من خلال تصنيف العمليات المعتمدة لكل تخصص وفق المسمى الوظيفي في ترخيص مزاولة المهنة والتخصص والخبرة وطبيعة الإجراء. وأوضحت أن القرار يعزز الدور الإشرافي والتنظيمي لوكيل وزارة الصحة حيث نص على اعتماد تصنيفات العمليات والاشتراطات والضوابط والمعايير التي ترفعها مجالس الأقسام في أن تقدم كل منها قائمة تصنيف العمليات الجراحية الخاصة بتخصصها إلى وكيل الوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار لاعتمادها. وبينت أن القرار خول وكيل الوزارة أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري الموافقة على تعليق صلاحية إجراء العمليات أو التدخلات الطبية بصورة مؤقتة متى دعت الضرورة الطبية إلى ذلك، فضلا عن النظر في الطلبات المتعلقة بتدخل الصلاحيات بين التخصصات الطبية المختلفة خلال 3 أشهر من نشر القرار.
2: اسم الله حولك ديرتي، اسم الله حولك.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

في جولتنا لهذا الصباح، واشنطن تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران. الرئيس الأمريكي يقول

0: إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن اتفاقية مكة لا تحمل أي أهداف عدوانية على الإطلاق، وهي اتفاقية دفاعية وتعزز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. خروقات الاحتلال تتواصل في قطاع غزة، والغارات والقصف يسفران عن مزيد من الشهداء والجرحى. الاحتلال يكثف اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيمات. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص جراء الاشتباكات في دارفور غربي السودان. السلطات في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد اندلاع حريق بمصفاة الزاوية النفطية. ضربات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا. إسبانيا تكافح حريقاً ضخماً مع تصاعد موجات الحر في أوروبا. زلزال قوي يضرب كولومبيا ويخلف عشرات القتلى والمصابين وأضراراً واسعة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ جولتنا مستمعينا الكرام من تطورات الموقف بين الولايات المتحدة وإيران. تعود العلاقة بين واشنطن وطهران إلى واجهة المشهد السياسي مع تصعيد جديد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزامنا مع تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن عباس متولي.
1: قال ترامب في منشور على منصة روس سوشيال إنه يطالب بتعويضات الحرب هذه ردا على مطالب مماثلة قدمها المفاوضون الإيرانيون بشأن الأضرار الناجمة عن الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، والتي أودت بحياة الآلاف وألحقت دمارا بالقدرات العسكرية والاقتصاد الإيرانيين. وكتب ترامب يقول: الآن أطالب بالمثل بتعويضات من إيران عن جميع الأشخاص الذين قتلتهم أو تسببت في إصابتهم بجروح خطيرة بفضل قنابلها المزروعة على جوانب الطرق وصراعاتها العديدة التي اشتهرت بها والتي قادها في البداية الجنرال سليماني، ويشمل ذلك عائلات القتلى في حادثة المدمرة الأمريكية USS كول وآلاف آخرين لقوا حتفهم في المعارك. وأضاف: علاوة على ذلك يجب دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلتهم إيران على مدار 50 عاما الماضية. ومن المرجح أن تقابل هذه المطالب بالرفض القاطع من جانب القادة الإيرانيين في خضم مفاوضات السلام الدقيقة التي تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وبعد ساعة واحدة من منشوره الأول وسع ترامب نطاق مطالبه لتشمل ضحايا الحروب الأخيرة في جميع أنحاء المنطقة، وكتب يقول: وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران يجب أن تتحمل إيران المسؤولية عن الأضرار وحالات الوفاة التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وغزة. وجاءت هذه التصريحات في عقاب سلسلة من العقبات التي واجهت جهود ترامب لإنهاء عدة صراعات في الشرق الأوسط قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وهي انتخابات من المرجح أن تؤثر فيها أسعار النفط المرتفعة ومعدلات التضخم سلبا على حزبه الجمهوري. وردا على سؤال لأحد المراسلين يوم الجمعة حول موعد إعادة فتح مضيق هرمز، قال ترامب: إنه مفتوح الآن، الجهة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز حاليا هي البحرية الأمريكية. وجاءت تصريحاته في ظل التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد على الهيمنة البحرية الأمريكية من خلال الحصار القائم الذي يقيد حركة الشحن المرتبطة بإيران مع السماح بمرور تجاري محدود عبر المسار الجنوبي للمضيق. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي تحرك دبلوماسي لافت، بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي، بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وفي إسلام آباد أيضا، أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك

0: المشترك ذات الطبيعة الدفاعية البحتة ولا تحمل أي أهداف عدوانية، وإنما تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. وأوضح شريف أن باكستان تطلع منذ عقود إلى جانب السعودية بواجب حماية الحرمين الشريفين، وأن الاتفاقية الحالية امتداد لاتفاقية رسمية قد أبرمت بهذا الشأن العام الماضي، كما أشار إلى أن التعاون مع تركيا قائم منذ عقود، وأن الاتفاقية الدفاعية الثلاثية تأتي استكمالا لهذا التعاون. وعلى صعيد المشهد اليمني، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من تداعيات التصعيد الأخير لجماعة الحوثية، معتبرا أنه يمثل اختبارا جديدا لجدية المجتمع الدولي في حماية فرص السلام، ومؤكدا أن الحكومة اليمنية لم تبدأ التصعيد ولم تسعى إليه. وشدد العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية على أن التزام الحكومة بالسلام لن يكون غطاء يسمح للحوثيين باختيار توقيت ومكان الهجمات ثم مطالبتها بضبط النفس عند الرد. وجاء موقفه عقب هجوم واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف مدينة المخا وميناءها على الساحل الغربي للبلاد. وفي تطورات المشهد اللبناني، يتصاعد التوتر في الجنوب على وقع غارات وقصف إسرائيلي مكثف بالتزامن مع تعثر المسار التفاوضي وتأجيل تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، وسط تمسك بيروت باستكمالها بما يضمن استعادة أراضيها المحتلة وحفظ حقوقها. سحر بشارة والتفاصيل.
1: ليلة عنيفة من التفجيرات والغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي شهدها الجنوب، حيث شن طيران الاحتلال غارتين على بلدة المنصوري في منطقة سور، بالتوازي مع قصف مدفعي وتفجيرات ضخمة وصل صداها إلى مناطق بعيدة. إلى ذلك تعرض مرتفع علي الطاهر المشرف على مدينة النبطية لقصف مدفعي مركز، كما ألقت محلقة مواد متفجرة بعدما كانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفته في وقت سابق بأربعة صواريخ، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في بلدتي طلوسة وزوتر الشرقية وبين بلدتي الطيبي ودير سريان. استمرار التصعيد الإسرائيلي يضغط على مسار المفاوضات الذي دخل في مروحة سلبية، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن لبنان يرفض إجراء مفاوضات قريبا احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي، وأفادت عن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بسبب التوتر بين الجانبين. في المقابل فإن لبنان الرسمي ما زال متمسكا بالمفاوضات، حيث نقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قوله إن المفاوضات تسير كما يجب، وأن لبنان سيتمكن من خلال من المحافظة على الأرض واسترداد أراضيه المحتلة. لكنه لفت إلى أن هناك بعض المواضيع السياسية والدبلوماسية التي تؤدي إلى عرقلتها، وكان رئيس الجمهورية قد اطلع من رئيس الوفد المفاوض السفير سمو كرم على أجواء اجتماعات روما، وزوده بالتوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة. إلى ذلك أكد وزير الخارجية يوسف رجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي الحرص اللبناني على استكمال المسار التفاوضي بما يصون السيادة الوطنية ويحفظ الحقوق اللبنانية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ميدانيا في قطاع غزة،
1: ليلة
0: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى. مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: لا يبدو أن المشهد الميداني في قطاع غزة قد دخل مرحلة استقرار حقيقية، فمع تراجع نسبي في حدة القصف وغياب الغارات الجوية لليوم السادس على التوالي، تستمر أشكال أخرى من الاستهداف وإطلاق النار في أجزاء مختلفة من القطاع. وشهد شرق مدينة غزة وجباليا وحي التفاح إطلاق نار أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع تقدم آليات عسكرية إسرائيلية في مشروع بيت لاهيا وقصف مدفعي جنوبي خان يونس. وخلال الساعات 24 الماضية وصل شهيدان وثمانية إصابات إلى مستشفيات القطاع، من بينهم طفلة في 13 من عمرها توفيت متأثرة بإصابة سابقة في مواصي خان يونس. وفي المقابل تظهر التطورات الإنسانية أن النازحين لا زالوا يعيشون في ظروف شديدة القسوة، فمئات آلاف يقيمون في خيام مكتظة ومتهالكة مع نقص حاد في مستلزمات الإيواء والخدمات الأساسية، كما تهدد أزمة الصرف الصحي وتصريف مياه الصرف غير المعالجة نحو البحر بمخاطر صحية وبيئية متزايدة. أما سياسيا فتتركز عقدة المسار في حقيقة ما سيجري على الأرض، خاصة ما يتعلق باستكمال الانسحاب وترتيبات ما بعده، ففي حين تطرح ترتيبات لإعادة انتشار قوات متعددة الجنسيات وإدارة القطاع، يربط موقف حكومة الاحتلال الانسحاب بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بصورة كاملة. وبين هذه التطورات يبقى الاختبار الحقيقي فيما سيجري على الأرض، هل سيستكمل الانسحاب وكيف سترتب الأوضاع الأمنية وإدارة القطاع بعده، وهل تنجح الوساطة في تحويل خريطة الطريق من تفاهمات سياسية إلى خطوات ملموسة تنهي الاستهداف وتحمي المواطنين. فالمشهد الآن يجمع بين تراجع نسبي في حدة العمليات واستمرار إطلاق النار وسقوط الضحايا في وقت تتواصل فيه المساعي لفتح الطريق أمام المرحلة الثانية، ويبقى الاختبار الحقيقي هو أن تنعكس هذه الترتيبات على الأرض بخفض الاستهداف وحماية المواطنين وتحسين ظروف حياتهم. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: أما في الضفة الغربية المحتلة فتتسع دائرة الانتهاكات الإسرائيلية بين اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي والتحركات العسكرية للاحتلال وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات هذه الممارسات. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسن جعفر.
3: ما زال التصعيد الإسرائيلي يتصدر المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وصل جيش الاحتلال والمستوطنون المتطرفون شن هجمات واعتداءات على عديد القرى الفلسطينية، وترافق ذلك مع مصادرة آلاف الهكتارات من أراضي مدينة سلفيت إلى الشمال من الضفة الغربية. التصعيد الإسرائيلي امتد إلى تمكين العشرات من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وسط تأكيدات فلسطينية بأن الجماعات الاستيطانية أقامت جولات استفزازية في محات المسجد الأقصى، ورددت هتافات تدعو إلى هدم الأقصى وطرد المقدسيين من مدينة القدس، الأمر الذي أثار الغضب والاستنكار الشديد في المدينة والسلطة الفلسطينية. هذا وأكدت السلطة الفلسطينية بأن التصعيد الإسرائيلي وما يرافقه من تصعيد في اعتداءات المستوطنين يتطلب تدخلا عاجلا من قبل المجتمع الدولي، المطالب بالضغط على حكومة الاحتلال لكي تتراجع عن سياستها العدوانية في الأراضي الفلسطينية. وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن دفع تعزيزات إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة في محيط المخيمات، وسط مخطط إسرائيلي لاجتياح ثلاث مخيمات وهي بلاطة والجلزون وقلنديا، والذي اجتاحه جيش الاحتلال قبل عدة أيام. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: سياسيا، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية برفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام

0: الشاملة في قطاع غزة، معتبرا ذلك استخفافا صريحا بالإرادة الدولية ومرجعيات عملية السلام، وأكد أن التمسك برفض قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية وإقامة سلام عادل وشامل. إنسانيا، في السودان أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربة بولاية غرب دارفور جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في منطقة بئر سالبيا. وفي ليبيا أصيبت منشأة نفطية في مصفاة الزاوية إثر استهداف خزان للوقود بطائرة مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق تعمل السلطات على السيطرة عليه، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى عقب الهجوم. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها شن هجمات تستهدف مرافق الطاقة والنقل والمراكز اللوجستية في أوكرانيا ضمن العمليات العسكرية المتواصلة على عدد من المحاور. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
1: دعت وزارة الخارجية الروسية المنظمات الدولية إلى إدانة الضربات الأوكرانية على منطقتي بلغراد ونيجني كامسك، محذرة من أن الصمت حيالها سيعد تواطؤا وتشجيعا على هجمات جديدة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تدعو المنظمات الدولية ووسائل الإعلام إلى إصدار تقييم صارم للهجمات الأوكرانية على روسيا، وتوعدت كييف بعمليات عسكرية انتقامية ردا على هجماتها، مشيرة إلى أن هذه الهجمات لن تمر دون رد عسكري حازم. من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل شن هجمات على مرافق الطاقة والنقل الأوكرانية والتقدم على كافة المحاور، واستهدفت بلدات وقوات في دانيتسك ودنيبروبتروفسك وخاركوف، ووجهت ضربات على مراكز الخدمات اللوجستية ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على حوالي 1300 جندي أوكراني وأسقطت 1200 مسيرة خلال اليوم الأخير. وأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على عدة مناطق روسية وأسقطت 460 مسيرة فوق أراضي 16 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وفي شأن ذي صلة، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن خطوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني لا تنسجم مع السعي إلى تحقيق السلام، مشيرا إلى أن تصريحات الأمريكيين وأعمالهم متناقضة. وقال إن الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتقديم البيانات الاستخباراتية وغيرها من المساعدات اللوجستية، وهذا لا ينسجم مع السعي إلى السلام حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وإلى برلين، حيث أعلنت وزارة النقل الألمانية خططا لتسريع تجهيز المطارات بأنظمة متطورة لرصد الطائرات المسيرة والتصدي لها عقب العثور على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب مطار لايبزيغ شرقي البلاد مطلع الأسبوع الماضي. وفي شبه الجزيرة الكورية، تستعد كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة تبدأ في 17 من الشهر الجاري وتستمر 10 أيام. وأوضح مدير الشؤون العامة لقيادة القوات المشتركة وقيادة الأمم المتحدة والقوات الأمريكية في كوريا الكولونيل رايان دونالد أن التدريبات ستركز بصورة أساسية على التهديدات التي تواجه شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الدفاع عن كوريا الجنوبية. وعلى الجانب الآخر من آسيا، أجرى الجيش التايواني محاكاة للتصدي لهجوم صيني بإنزال جوي على جزر بينغو ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما يعتزم في وقت لاحق من اليوم فرض قيود على استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة للمرة الأولى خلال المناورات الحربية السنة.

سنوية. وفي خبرنا الأخير من كولومبيا، حيث أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 100 قتيل، فيما لا يزال مئات الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض وسط دمار واسع طال العديد من المباني في مناطق غربي كولومبيا.

0: مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع وسط ترقب الأسواق لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها المحتملة على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 87 دولاراً واحداً و80 سنتاً للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 82 دولاراً و20 سنتاً. وتأتي تحركات الأسعار مع تصاعد المخاوف من تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمثل ممراً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، مما يعزز مخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة. وفي المقابل، ساهمت توقعات استئناف تشغيل مصفات أرامكو السعودية في جازان التي تبلغ طاقتها نحو 400 ألف برميل يومياً في الحد من الضغوط على أسواق الوقود، بالتزامن مع متابعة الأسواق لمستويات صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله: طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة إلى حار، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 45، مدينة الجهرة 48، شمالا في العبدلي 47، غرب البلاد منطقة شقايا والسالمي 47، جنوبا بالوفرة 49، جزرنا الشمالية فيري تشاورب وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 40 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون في تمام الساعة 10 صباحا، أدنى جزر الساعة 5:10 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:32. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. واشنطن تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن اتفاقية مكة لا تحمل أي أهداف عدوانية على الإطلاق، وهي اتفاقية دفاعية تعزز السلام والتنمية والازدهار في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. خروقات الاحتلال تتواصل في قطاع غزة، والغارات والقصف يسفران عن مزيد من الشهداء والجرحى. الاحتلال يكثف اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيمات. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص جراء الاشتباكات في دارفور غربي السودان. السلطات في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد اندلاع حريق بمصفات الزاوية النفطية. ضربات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا. إسبانيا تكافح حريقا ضخما مع تصاعد موجات الحر في أوروبا. زلزال قوي يضرب كولومبيا ويخلف عشرات القتلى والمصابين وأضرار واسعة. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية، قدمتها فيحاء السهو وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار. أما أنتم متابعينا في صباح الخير، سنستمر معكم حتى 9 صباحا، ونقول لكل صباح مفتاح، ربما هو كلمة أو استكانة شاي أو فنجان قهوة، أو ربما قد يكون ابتسامة. إذا استمتع بيومك صديقنا المستمع، لا تجعل هم الأمس يفسد عليك فرحة اليوم، اشحر روحك بالإيجابية وتنفس جمال الصباح وتلمس ما يثير في نفسك الارتياح والفرح. طاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: من برنامج صباح الخير، أنا أتمنى السلامة لكل قائدي المركبات، ولمعرفة الحركة المرورية ومدى انسيابيتها في هذه الفترة في شوارع دولة الكويت المختلفة. نرحب بمدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان غريب، حياك الله.
3: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير، وصبح عليكم وعلى جميع المستمعين، ونتمنى لهم دائما السلامة وما يكونون، ووصولهم إن شاء الله لوجهاتهم بالسلامة، وتبقى دائما وزارة الداخلية تحديدا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني متواصلة مع وزارة الإعلام من أجل توصيل الرسالة الأمنية والمرورية، وخاصة مع بداية اليوم. وطبعا الحركة المرورية طبيعية جدا، ويمكن الكثافة المرورية موجودة على بعض المواقع اللي عليها أعمال تطوير وتحديث وصيانة، وهذا شيء طبيعي جدا. بالنسبة لمداخل مدينة الكويت، بدء الكثافة المرورية وبرمجة الإشارات من غرفة التحكم المركزي بإدارة عامة المرور يتابعون الحركة أول بأول، والكاميرات الخاصة للبث المباشر اللي عن طريق غرفة التحكم المركزي بالإدارة العامة المرور متابعة واضحة لحالة الطرق والانسيابية واضحة جدا. بالنسبة إلى إجراءات وزارة الداخلية تحديدا الإدارة العامة للمرور، دائما تهدف إلى التسهيل على المواطنين المقيمين، دائما تعمل على حماية مرتادين الطريق. نظام التنبيه المسبق للإشارات الضوئية يعني مهم جدا في سلامة، تبدأ طبعا في التزام بالقواعد وقوانين المرور. لذلك نظام التنبيه المسبق للإشارات الضوئية تم تفعيله من خلال خاصية التنبيه الضوئي المسبق قبل تغيير الإشارة لتنبيه قائدي المركبات والمشابه لاستعدادات للحركة أو الوقوف، يعني حرصا على تعزيز السلامة المرورية وتحقيق انسيابية حركة السير. فعلت الإدارة العامة للمرور خاصية التنبيه المسبق قبل تغيير الإشارة، يعني نشوف لما التثريكات نشوفها واضحة على الإشارة لما تكون حمراء قبلها تفتح خضراء، والعكس نفس الشيء، يعني تنبيه الإشارة الخضراء يعني ينبه قائدي المركبات بالاستعداد للوقوف تدريجيا بأمان، ونفس الشيء تنبيه الإشارة الحمراء ينبه قائدي المركبات بالاستعداد للسير بأمان. هذه يمكن الإجراءات اللي يعني قامت فيها الإدارة العامة للمرور، وهدف النظام تنبيه قائدي المركبات والمشاة بوقت كافي للاستعداد للسير أو للوقوف بأمان. تبقى الإجراءات الخاصة لضمان سلامة مرتادين الطريق مستمرة، ووضع الخطط الشاملة، وكذلك أيضا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني دائما تواكب كل الحملات التوعوية من أجل توصيل الرسالة الشاملة لمرتادين الطريق، والهدف واحد وهو حماية مرتادين الطريق. ونذكر المستمعين أن دائما يعني قانون المرور ما وضع إلا لسلامة الجميع، ودائما يكون وراء كل حادث مروري لا سمح الله مخالفة
2: صحيح
3: بالضبط. فبالتالي مهم جدا الالتزام والتقييد، وإحنا يمكن اليوم نوهنا على موضوع الإشارات المرورية، ولاحظنا أيضا من خلال إدارة الإعلام الأمني وأيضا إدارة العلاقات العامة في قسم الإحصاء والمعلومات والمتابعة الخاصة فيما يرصد في وسائل التواصل الاجتماعي، واتضح أن هناك إشادة كبيرة من نظام التنبيه بالإشارات المرورية اللي ذكرناها قبل شوي. وطبعا احنا يعني نكون وصلة ما بين الجمهور وما بين وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإعلام، وإن شاء الله يعني دائما مزيد من الأمور لتخدم المواطن والمقيم
2: بإذن الله تعالى.
3: نشكركم على تواصلكم واهتمامكم،
2: وإحنا نشكرك أكثر، نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى السلامة كذلك لكل أفراد وزارة الداخلية. مدير العلاقات العامة العقيد عثمان غريب، تحياتنا لك،
3: حياكم الله يا حلو.
4: عزيزي المواطن والمقيم، عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية والألعاب الإلكترونية مثل السكوتر والتابلت والبطاريات والأجهزة الأخرى، يجب عليك اتباع الخطوات الآمنة التالية لتجنب حوادث الأجهزة. تأكد من استخدام شاحن ذو جودة عالية، وأحرص على عدم وضع الجهاز على الشاحن لمدة طويلة وخاصة أثناء النوم، ويجب عدم ترك الأجهزة في الأماكن الغير مناسبة مثل المركبات والأماكن المكشوفة المعرضة للشمس. أيضا عدم تخزين بطاريات الليثيوم مع المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والغير مكيفة. ولا قدر الله في حال حدوث أي نوع من أنواع الخطر، لا تتردد في الاتصال على هاتف الأمان 112. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولا زلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير حتى 9 صباحا. في هذه الأثناء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف من قوة الإطفاء العام من إدارة العلاقات العامة والإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون الملازم عيسى محمد. ملازم عيسى، صباحك الله بالخير.
6: صباحك الله بالنور، أصبح عليكم وعلى السادة المستمعين بالخير. حياك الله أخوي عبد الرحمن.

0: الله يحييك ملازم عيسى، في البداية نود أن نعرف آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية.
1: صحيح، بالنسبة لحرائق المنازل تعاملت فرق الأطفاء في خلينا نقول 48 ساعة الماضية تحديدا،
0: نعم.
1: يوم الأحد، مع 3 حوادث للمنازل، منها حادث في منطقة القرين كان في فترة الصباح، وكذلك منطقة الحساوي، وأيضا منطقة الجهراء القديمة. أما بالنسبة للعمارات الاستثمارية كذلك، فقد تعاملت فرق الأطفاء يوم الأحد مع حريق عمارة في منطقة الرقعي كان في فترة العصر، ولله الحمد لا توجد أي إصابات تذكر بالنسبة لحادث الرقعي. وبالنسبة لحوادث الطرق، تعاملت فرق الإطفاء مع 4 حرائق للمركبات على مناطق متفرقة. وبالنسبة لحوادث البحر أخي عبد الرحمن، قد تعاملنا أو قد تعامل مركز المهلب للإنقاذ البحري الواقع في منطقة الخيرام البحرية في المرحلة الرابعة مع بلاغ لشخص غريق مساء يوم الأحد الماضي، وتعاملت فرق الإنقاذ وتم إنقاذ هذا الغريق. وتعاملنا أيضا خلال الساعات الماضية مع العديد من البلاغات ما بين تعطل قوارب ويخوت وجيتسكي، وهذا بشكل عام أهم الحوادث اللي تعاملنا معها كقوة إطفاء عام خلال 48 ساعة الماضية. والله يحفظ الجميع ونتمنى لكم السلامة.
0: اللهم آمين، وبارك الله فيكم وبجهودكم المبذولة على مدار 24 ساعة، تتلقون الاتصالات وتستعجلون دائما في حل مشكلة أي مواطن ومقيم داخل بلدنا الحبيب الكويت. لذلك نقول بارك الله فيكم وشكرا لك ملازم عيسى.
1: الله يحفظك، شكرا لكم، وشكر موصول لبرنامجكم ووزارة الإعلام في دولة الكويت.
0: حياكم الله الملازم عيسى محمد من إدارة العلاقات العامة والإعلام من قوة الإطفاء العام.
1: شكرا لك.
2: تسهيل عمل دور رجال الإطفاء. تسهيل عمل دور رجال الإطفاء من خلال إفساح الطريق لآليات الإطفاء للوصول في الوقت المناسب وعدم التجمهر في مكان وقوع الحادث حتى لا تعيق عمل رجال الإطفاء. عند الاتصال على هاتف الطوارئ لا ترتبك وقم بإعطاء العنوان بشكل صحيح وواضح وإعطاء معلومات عن الحالة. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
3: تواصل الجهات الحكومية تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين من خلال توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرتقي بتجربة المستفيدين ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. وفي خطوة تعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الإسكانية، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر تطبيق سهل الحكومية، والتي تسهل الاستفادة من الخدمات الإسكانية عبر التواصل المرئي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يوفر مزيدا من المرونة والسهولة في الحصول على الخدمة. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيدة حصة أحمد غانم رئيس شعبة الاتصال المرئي، حيث علقت قائلة:
4: خدمة الاتصال المرئي هي خدمة تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين لتقديم المعاملات الإسكانية من دون مراجعة مبنى المؤسسة. أطلقنا الخدمة على مرحلتين، بالمرحلة الأولى شملت كبار السن وذوي الهمم لتكون لهم الأولوية بالدورة المستندية، بالمرحلة الثانية أطلقناها لجميع المستفيدين الرعاية السكنية. الخدمة تشمل جميع المعاملات الفردية للمواطن، منها التخصيص والتوزيع والتوثيق وبدل الأجار والطلبات، ويقدر يقدم على المساكن المؤجرة من فتح طلب وتخصيص مسكن مؤجر. طريقة التقديم على الخدمة: أول شيء يقوم المراجع بتحميل برنامج زوم على التليفون، بعدين يدخل على برنامج سهل على الخدمات الإسكانية ويقدم على خدمة الاتصال المرئي. بعد الموافقة على الشروط والأحكام راح يتم التواصل مع المراجع عن طريق رابط بمكالمة الفيديو مع موظفين الخدمة. يتم التواصل خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 8 إلى الساعة 12 ربع.

0: وإن شاء الله تكون بالمستقبل الخدمة متميزة أكثر وتسهل على المراجعين بالتقديم على المعاملات الإسكانية.
1: وتبقى جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها من أهم ركائز التطوير في ظل

0: مستقبل. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
2: أهلا بكم في جولتنا الثقافية الفنية التي نبدأها من مهرجان صيف الثقافي 2026. ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 2026 افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب دكتور محمد الجسار في مجمع الحمرة معرض من النول إلى اللحف الذي تنظمه جمعية السد الحرفية بالتعاون مع رابطة فنون النسيج الكويتية بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالفنون التراثية والثقافية. يقدم المعرض تجربة فنية مختلفة تنطلق من رموز السد الكويتي ونقوشه الأصيلة لتتحول إلى أعمال معاصرة في فن اللحف في محاولة لمد جسور التواصل بين الموروث الشعبي والفنون الحديثة وإثبات أن التراث ليس مجرد ذاكرة للماضي بل هو مصدر دائم للإلهام والإبداع. شهد المعرض مشاركة نخبة من الفنانات هن إسراء معرفي، مريم موسى، مادي العساوي، وعفيفة بهبهاني، ليلى السليمان، حنان الكاظمي، نورة العلي، نوال البكر، وحيث قدمت كل فنانة رؤيتها الخاصة لفن السدو لتخرج الأعمال في تنوع يعكس ثراء هذا الإرث الكويتي وقدرته على مواكبة الفنون العالمية.

يقدم معرض الدمى الطينية في الفترة الهيلينستية المقام في مجمع الأفنيوز ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 18 جانبا من الموروث الثقافي والتاريخي للكويت من خلال مجموعة دمى ومجسمات طينية اكتشفت في جزيرة فيلتشا المعروفة تاريخيا باسم إيكاروس، وذلك خلال الفترة الهيلينستية 280 إلى 150 قبل الميلاد. ويستمر المعرض 3 أيام مستعرضا نماذج متنوعة من هذه الدمى التي تعكس جانبا من الحياة في الجزيرة خلال تلك الحقبة التاريخية، ويسلط المعرض الضوء على تنوع وأشكال الدمى الطينية واستخداماتها المتعددة إلى جانب ما تحمله من دلالات ثقافية ودينية واجتماعية. ويتيح المعرض للزوار التعرف عن كثب على جانب مهم من تاريخ جزيرة فيلتشا وما شهدته من تفاعل حضاري خلال هذه الفترة، والتعرف على أهمية هذه القطع الأثرية في توثيق ملامح الحياة اليومية والممارسات والعادات في ذلك الزمن. ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في تقديم التراث الثقافي والتاريخي بصورة تفاعلية تصل إلى الجمهور في مختلف المواقع، وإتاحة الفرص لرواد مجمع الأفنيوز للتعرف عن كثب على جانب من التراث الأثري للكويت.

أعلنت هيئة التراث في السعودية تسجيل 9586 أصلاً تراثياً عمرانياً جديداً في السجل الوطني للتراث العمراني خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026 في إطار جهودها الرامية إلى حفظ التراث العمراني الوطني وصونه وتوثيقه في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. أوضحت الهيئة أن الإضافات الجديدة رفعت إجمالي عدد الأصول التراثية العمرانية المسجلة إلى 59600 أصل على مستوى المملكة، بما يعزز حماية الموروث العمراني وإبرازه للأجيال القادمة.

0: إلا لقاك.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ
1: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
1: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: 11 من أغسطس آب تاريخ اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1492 انتخب الكاردينال الإيطالي رودريكو بوريغا بابا للكنيسة الكاثوليكية واتخذ اسم ألكسندر السادس. انطلقت بعثة لويس وكلارك الاستكشافية في رحلتها لاستكشاف الأراضي الواقعة غرب الولايات المتحدة، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1804. أما في عام 1934 بدء تشغيل سجن جريزة الكاتاراز كسجن اتحادي أمريكي شديد الحراسة، استمر استخدامه حتى عام 1963. في مثل هذا اليوم في عام 1965 وقعت أعمال شغب واسعة في حي واتس بمدينة لوس أنجلوس واستمرت عدة أيام. في مثل هذا اليوم من عام 1984 أقيم حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس بعد مشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم. في مثل هذا اليوم من عام 1999 شهدت تركيا زلزالا قويا في منطقة مرمرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة وأصبح من أبرز الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد الحديث. التاريخ يحكي قصص الماضي من أجل الحاضر والمستقبل. جولة أخيرة وأخبار الديرة.
3: ينظم معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت ورشة عمل متخصصة حول اشتراطات اعتماد المختبرات البيطرية. وقال المعهد في بيان صحفي أمس الاثنين إن الورشة التي تستمر حتى 12 من الشهر الجاري تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للمختبرات ودعم صحة الحيوان والأمن الحيوي، فضلا عن دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. وأضاف المعهد أن الورشة ارتكزت على تقييم القدرات الحالية للمختبرات البيطرية وتحديد الاحتياجات الفنية ومتطلبات البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد فرص الدعم الفني المستمر. وأوضح أن الورشة تناولت أيضا أهمية تعزيز الجاهزية والترصد لمقاومة مضادات الميكروبات في قطاعي الحيوان والزراعة ضمن إطار نهج الصحة الواحدة الذي يؤكد الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وذكر أن هذه الورشة تأتي انطلاقا من الدور الوطني الذي تطلع به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في حماية صحة الحيوان والإشراف على الخدمات البيطرية ومكافحة الأمراض الحيوانية، إلى جانب دورها في دعم الأمن الغذائي والأمن الحيوي في البلاد.
2: شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الاثنين حفل تخريج الدفعة الثامنة من المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات البالغة عددهم 486 خريج وخريجة. ذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد يوسف أكد في كلمته خلال الحفل أن العمل في مجال التحقيق مسؤولية وطنية وأمانة تتطلب النزاهة والحياد والالتزام بتطبيق القانون بكل عدل وتجرد، بما يكفل إظهار الحقيقة وصون الحقوق وتحقيق العدالة. شدد على أن الكويت تضع ثقتها في أبنائها وبناتها الخريجين، وأن عليهم أن يكونوا على قدر هذه الثقة والمسؤولية، وأن يجعلوا العدل والقانون أساساً في أداء واجباتهم، وأن يطبقوا أحكام القانون على الجميع دون استثناء، مؤكداً أنه لا فرق بين كبير وصغير ولا بين صاحب منصب وغيره. بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوق الدكتور فيصل المكراد في كلمة مماثلة وفق البيان أهمية الدور الذي يطلع به المحققون في منظومة العدالة وإنفاذ القانون والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في أداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة.

0: سلام يا كويت.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم في برنامج صباح الخير. نتمنى لكم يوما طيبا. تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد،
0: أحلى ورق الأمنيات من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحة السعيد،
1: وتحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
0: تحييكم في الجيران من التنسيق والمتابعة
1: عنود الرجيب، توديعكم من التنفيذ،
0: ودائما نسعى لتحقيق الأمال في نفوسنا، وكما قال الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. تحية لكم من المخرج بدر المروان،
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد اللجوء للضغوطات الاقتصادية على إيران، معلناً السيطرة على مضيق هرمز وإزالة كافة الألغام منه. الجيش اليمني يعلن التصدي لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثية على مدينة المخا ومحافظة مأرب. الولايات المتحدة تقول إن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي ستجري مطلع سبتمبر المقبل. المؤسسة الوطنية النفطية الليبية تقول إنه قد تعلن حالة القوة القاهرة في عقاب هجمات متكررة بالمسيرات على مصفاة الزاوية غربي ليبيا. البرلمان التركي يقر قانونا لوضع إطار قانوني لحل حزب العمال الكردستاني المحظور. مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف كييف ومدن أوكرانية أخرى. والرئيس الأوكراني يحذر من تنفيذ ضربات في العمق الروسي. أستراليا وفيتنام تعلنان تعزيز تعاونهما العسكري أمام التوسع الصيني في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي. مقتل أكثر من 100 شخص في زلزال عنيف ضرب غرب

0: كولومبيا صنف الأقوى في هذا القرن. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناه الهلال،
2: قناه الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله ابو شيخ.
6: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا أهلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: مجدد لك التحية يا عزيزي المستمع، واليوم معانا أسطوانات، واليوم معانا ضيفة من مذيعاتنا اللي حابة تشاركنا وقالت ودي أدخل وياك كم فقرة. حياك الله يا دنيا العامر.
2: يا هلا ويا مرحبا فيك دكتور يوسف السريع على هذه الاستضافة الجميلة. سمعت برنامجكم حبيت أني أشارك وياكم.
1: حياك الله.
2: الله يحييك. برنامجكم يعتمد على الأسطوانات، هذه الأشياء لها تأثير جميل وتأثير كبير في المجتمع، خاصة حق الكبار وخاصة حق الصغار اللي يبي يتعلمون. كلمنا عن أثرها.
1: شوفي الأسطوانات، أول شيء حياك الله.
2: الله يحييك.
1: والأسطوانات القديمة لها أثر خصوصا للباحثين، علشان تعرف كثير من الأمور الموسيقية والشكل اللي كان تعزف فيه الأغاني القديمة والمطربين، لأن الباحث الآن كثير من رسالة الماجستير والدكتوراه دائما يبحثون عن الأسطوانات القديمة، يعرفون العازفين، يعرفون تاريخ هذه الأغنية. علشان كذي تشوفين مثلا عندنا في الكويت كثير من يسأل يقول من أول من سجل، صح؟
2: حلو، صحيح.
1: فنقول مثلا عبد اللطيف الكويتي عام 1927،
2: ما شاء الله.
1: منو مثلا من المصريين اللي بدوا؟ نقول من عام 1903 بدأ التسجيل في مصر. فنحاول كثر ما نقدر ان نبين هذا الجوانب للباحث والمهتم، وايضا هذه الاسطوانات لها قيمه فنيه واصبحت الان مثل ما تقول لها سوق.
2: جميل.
1: تباع ما يقارب الحين توصل الى 1000 و2000 دينار و3000 لندره هذه الاسطوانات. من هذه الاسطوانات اليوم انا بسمعك اسطوانه قديمه حق فنان بحريني. هذا الفنان يمكن سمعت له يعني او سمعنا في حلقات سابقه، وهو فنان سجل مجموعه من الاسطوانات، لكن بناخذ تسجيل لشركه سودوه، هذه شركه قديمه في حلب كانوا يستقطبون الفنانين الشاميين ومنهم فنانين من الخليج ومنهم الفنان البحريني ضاحي بن وليد. سجل في عام 1935 مجموعه من الاسطوانات، معاه عازفين اثنين مشهورين، واحد اسمه الياس حنون على آلة الكمان، ومعاه المروس اللي روس الإيقاع اسمه بلال علي، فكانوا معاه في هذه الرحلة.
2: تركيبة جميلة.
1: أي ولا، ولما نشوف رحلتنا من البحرين في عام 1935، الواحد هني للباحث شون بدوا، شون فكروا يروحون يسجلون، هني نتركها للباحث انه يبحث. بسمعك اسطوانه قديمه في هذه السنه، سجل مجموعه من الاسطوانات سمعنا في حلقات، اسطوانه بعنوان من ركب الخال. الخال قصده الشامه.
2: حلو.
1: فيصف القصيده، قصيده جميله، وهذه من الاسطوانات النادره والقديمه عام 1935 للفنان البحريني ضاحي بن وليد.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع، مع رواد التوثيق وحراس الذاكرة الفنية العربية. غوانات.
1: للأمانة اختيار جدا جميل، أصوات جميلة عتيجة، فيها روح جميلة وأسطوانة متكاملة، نقدر نقول أغنية جميلة. شنو بتسمعنا بعدها؟
2: في أسطوانة الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي. عبد اللطيف الكويتي سولفنا عنه وغنى مجموعة من الأسطوانات، وبسمعك أسطوانة قديمة في عام 1927 سمحنا أول أسطوانة اللي هي عواذ ذات الخال في حواسيده حق المتنبي في حلقة سابقة. اليوم بسمعك أسطوانة استماع. دائما جلسات الصوت تبدي باستماع.
1: حلو.
2: استماع يعني يخلي ينتبهون اللي قاعدين، طريقة الصوت استماع، بعدين صوت عربي صوت شامي، بعدين يختمون في ختام وخيالي.

0: لكن هذا استماع أول ما يبدون السمرة يسمعون هذا الاستماع. استماع حق الفنان عبد اللطيف الكويتي عام 1927 من الأسطوانات النادرة وبعنوان بدا ورنت، وهذا التسجيل لشركة بيضافون في بغداد. ومشكورة يا دنيا على حضورك، وإن شاء الله نلتقي أكثر وأكثر. ومع هالأسطوانة نختم. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع، وضيفتنا اليوم دنيا العامر، ومخرجنا محمد المطبقي. فما الله
1: فما الكريم.
2: وانا بيضافون عبد اللطيف الكويتي.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: سعود قوم يا وليدي قوم، الساعة 7:15 وانت الحين ما قعدت، ايش دعوة أول يوم دراسة وتبي تتأخر؟ قوم يا وليدي.
2: ويوم خليني 10 دقائق بس،
3: هذه بداية السنة ترى مهمة وايد، لا تخلي السهر يضيع تعبك ودرجاتك بالفصل الأول.
4: التليفون إذا دش الغرفة بالليل النوم أول شيء يطلع منها، قوم يا سعود قوم.
5: ترى بدون نوم كافي الجسم كله راح يشتكي، والعقل إذا مو مرتاح يصير فاقد للتركيز.
2: إن شاء الله، بس صراحة أمس أنا كنت أتعلم على الجهاز وفي تطبيقات جديدة كلها كنت أجربها لأول مرة.

0: صباحكم الله بالخير يا عيالي. احنا اليوم ان شاء الله في اول يوم من الفصل الدراسي الثاني، وهذه فرصة جديدة تأكدون تفوقكم، واللي ما قدر يثبت نفسه بالفصل الدراسي الاول هذه فرصته علشان يعوض. اخليكم الحين مع الاستاذ خالد واتمنى لكم كل التوفيق.
1: يلا يا شباب، اليوم بنراجع بسرعة قواعد الفصل الاول، اتمنى ما تكونوا نسيتوها. أبي أشوف نفس الحماس اللي شفته منكم نهاية الفصل اللي طاف.
2: أستاذ لو سمحت، آسف أنا ما كنت منتبه، ممكن تعيد السؤال مرة ثانية؟ صراحة شوية سرحت، أعتذر.
1: مو مشكلة، لكن أبيك تركز أكثر يا سعود، لأني أنا أعرف مستواك وما أبي أشوفه ينزل لأي سبب كان.
3: سعود إيش فيك؟ حتى دفترك للحين ما فتحته، وأنت دائما أكثر واحد كان يدون كل ملاحظة يقولها الأستاذ بالحصة.
2: إيه كلام صح، يمكن لأني نمت متأخر شوي. إن شاء الله باكر أرد على طبيعتي مثل الأول، وهالشيء هذا ما راح يتكرر. بس خلاص خليني أركز بالدرس ولا حق على اللي طافني.

0: مرحب خالد، حبيت ألفت نظرك لأن سعود تأخر اليوم عن الطابور الصباحي، وهذه تقريبا ترى أول مرة يسويها.
1: إيه، حتى اليوم بالحصة كان مختلف، ما أدري شي، تركيزه ضعيف، ما كان يشارك مثل الأول، ما تعودت عليه بالسنوات اللي طافت كذي.
0: أنا أقول خلنا نراقب وضعه هالكم يوم، يمكن مجرد إرهاق تعب مع بدعة الفصل، ويمكن يرد مثل الأول بعدين.
1: أتمنى، لأن حساف نشوف طالب مثل سعود بهالمستوى هذا يتراجع. أنا ما أدري شو اللي قاعد يصير معه.
0: تدري شلون؟ إذا استمر الوضع أنا راح أتواصل مع أسرته، لأن التعاون بينهم وبين مدرستنا مهم جدا بهالحالات.
1: أتفق معاك، ومثل ما يقولون الوقاية خير من خضار علاج، وإن شاء الله نحل هالمشكلة إذا عنده مشكلة.

0: أقول سعود حط التلفون شوي وتعال كل معنا. ايش فيك أنت؟ صار لك 10 دقايق قاعد ما رفعت عينك من على هالشاشة نهائيا، ايش فيك؟
1: إن شاء الله دقيقة بس أرد على هالرسالة وبعدها إن شاء الله بحط الجهاز وآكل وياكم الماء. حاضر، دقيقة بس.
2: كل مرة تقول نفس الحكي دقيقة ودقيقة وبالأخير الغداء يصير بارد بسبتك. أنت تجابل الشاشة أكثر من الناس اللي وياك بالبيت.
3: ترى يا يمه الأكل يجمع القلوب قبل البطون يا ولادي، وإذا كل واحد مجابل تليفونه إيش بقى لنا من يمعة الأهل الحلوة في البيت؟
4: خلوه يبقى خلوه على كيفه، للحين الولد متحمس وبعدين بمن وبقطة وبصير يدورك بدواره.
1: اي والله يبا كلامك صح، ان شاء الله بس فتره بسيطه يا جماعه وبعدها كل شيء برد مثل الاول واحسن ان شاء الله.

0: سعود، درجاتك كلش مو عاجبتني، لان مستواك الحقيقي افضل من كذي بوايد. هذه الدرجات اللي حصلتها.
1: استاذ صراحة انا ما ادري ايش صار، يمكن لاني كنت تعبان شوي وما قدرت اركز مثل الاول، بس ان شاء الله بركز بالاختبارات ان شاء الله.
2: ما عندك مشكلة، يمكن مجرد ضغط بسيط، وانت معروف ما شاء الله عليك انك ترد اقوى عقبها مثل عادتك بكل هالمواقف.
0: ايه، اتمنى يكون كلامك يا فهد صحيح، لكن ابي اشوف منك يا سعود اهتمام اكثر من بداية الاسبوع الجاي، لان ترى بنبلش شغل وابحاث.
1: ان شاء الله ان شاء الله استاذ خالد، ان شاء الله استاذ فهد، اوعدكم ان شاء الله راح اعوض هالدرجات واثبت لكم ان شاء الله ان من اليوم بركز. هي ترى مجرد ظروف مؤقته مو اكثر بس.
0: وانا بنطر وبشوف، لان الطالب المجتهد ما يرضى يستسلم حق اول تعثر يصير قدامه.

0: أستاذ خالد، هالأسبوع سجلنا على سعود 3 حالات تأخير وغياب حصة كاملة بدون عذر واضح للحين.
1: هذا مو سعود اللي أنا عارفه، لأن انضباطه كان دائما ينضرب فيه المثل بين الطلبة كلهم من أول سنة دراسية.
0: الأغرب أن درجات الواجبات ابتدت تنزل عنده، وانت تقول أن مستواه بالحصة اختلف بشكل واضح عن الفصل اللي طاف، مو عدل؟
1: أنا أبي أتابع أكثر، لأن التغيير السريع دائما يكون وراه سبب يبي له اهتمام قبل لا يكبر ويستمر معه.
0: شوف، إن استمر الوضع أكثر من كذي وزاد ما قدرنا نعالج المشكلة، لازم نتواصل رسميا مع الأسرة ونشرح لهم كل الملاحظات المسجلة عندنا بالتفصيل الممل.
1: أتمنى أن نلحق عليه، لأن الطالب المجتهد إذا ضاع تركيزه يحتاج احتواء أكثر من اللوم والعقوبات القاسية.

0: ايش قلت سعود؟ الشباب متفقين بنروح العصر نبي نلعب كرة قدم مثل كل اسبوع. لا تقول عندك شغل اليوم.
1: انت اليوم؟ عندي شغل ضروري لازم ارد البيت، عندي اشياء وايد بخلصها وبرتبها. يبي لها كذي تمخمخ، لازم اقعد بروحي وهدوء.
0: من متى صرت ما تبي تطلع؟ اول كنت انت اول واحد يجمعنا، الحين كل يوم عندك عذر؟
1: يا ابن الحلال مو سالفه عذر، بس احس اني ارتاح اكثر بغرفتي، عرفت؟ المشكله الوقت يمر بسرعه بدون ما اخلص كل اللي عندي، علشان كذي لازم ارد البيت اليوم.
2: لا لا لا لا، انت متغير يا سعود، ترى حتى البريك صرت تقعد فيه بروحك، ما عاد تشاركنا الغشمره والسوالف نفس اول.
3: يمكن يبي يرتاح شوي، ولا يمكن عنده اهتمامات ثانيه او هوايه جديده يبي يطلعها. لا تكبرون السالفه يا جماعه، لا تكبرون السالفه.

0: ترى تعديت الساعة واحدة بالليل ولين الحين قاعد، ما تدري باكر عندك مدرسة؟ انت خلاص نسيت، حسبالك كبرت وما في مدرسة ولا شيء.
1: يا يما شو اسوي؟ اطفي بس شوي بسكر الجهاز.
0: يا الله.
1: قاعد اتابع شيء مهم بس ما ابي اسكر قبل ما اخلصه، وبعدين عندي متابعيني لازم ارد عليهم.
0: ترى ما يضحك. كل يوم تقول هالكلام، شوي وبعدين وخليني وخليته. قم من؟ انت ايش فيك؟ ليه متى بتم قاعد كذي؟ ها؟ ترى هالشيء بدأ يقلقني عليك يا وليدي، أنا ما أقدر أنطر.
1: يما لا تحاتين، ترى انا مرتاح وعارف ايش قاعد اسوي. باكر اقعد عادي معاكم وراح تلاقيني قاعد حق المدرسه بالوقت.

0: الأسبوع الجاي أبي من كل واحد فيكم بحث عن تطور التجارة البحرية وصناعة السفن، وما راح أقبل النسخ الجاهزة. لا تروحوا تطلعوا لي من النت ولا ما أدري شنو، أبيكم تبحثون من المصادر الموثوقة. أبي كل واحد يكتب بأسلوبه الخاص.
1: إن شاء الله أستاذ لا تحاتي، الموضوع بسيط وراح أخلصه إن شاء الله بأسرع وقت. أنا بالنسبة لي موضوع البحث هذا كله ما راح ياخذ وقت وايد، راح تنبهر مني إن شاء الله هالمرة.
2: أنا شكلي راح أتعب لأن البحث يحتاج قراية وترتيب، ويمكن أقعد عليه يومين كاملين عشان بس أسويه بالمستوى المطلوب.
0: مو مهم عندي السرعة، المهم إن البحث يعبر عن فهمكم حق موضوع البحث. أبي أشوف أسلوب كل طالب فيكم، أبي أشوف استقلالية بالأسلوب.
1: إن شاء الله أستاذ راح أسلم البحث بالموعد إن شاء الله، لا تحاتي، يمكن أكون أول واحد بعد يخلصه من بين كل الطلبة بهالفصل.
0: أنت دائما كنت تبهرني يا سعود بجودة أبحاثك، شفيك هالمرة قاعد تراهن وبهالسرعة هذه؟

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
2: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
3: يا حي الله،
2: تعجل صباحكم.
4: صباح النور.
2: احس الحين لاهي بالتلفونات،
5: يعني في امور كثيره تصير في الحياه. لازم
2: نستاهل روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
4: مشاركتك فوز والله.
3: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.
1: مراحل

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه صباحيه تاتيكم عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت. اهلا بالجميع ومرحبا.
1: على 89.5 وايضا 95.3 نلتقي

0: تلاقيه معكم يوميا من الأحد للخميس في هذا البرنامج اللي منكم وفيكم ولكم دايما على الهواء. نستمتع بأصواتكم ومشاركاتكم تواصلكم الجميل معانا، ضحكنا وسوالفنا ومواضيعنا اللي دايما نطرحها على هذه المحطة وهذا البرنامج تحديدا. صباح العسل.
1: في البداية تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد، يرحب فيكم هاني المخيال ومحمد شاف السبيحي.
2: صباح الورد.
3: صباح الفل.
2: أهلا وسهلا.
3: والمشمول ياسمين.
4: يا سلام. يا
5: آراء.
6: ما أنا داعي برر وطور وكذا، لا والله ما حصل، ما قدر الله ما شاء الله.
5: أفكار متجددة.
7: يعني في ثلاث مواضيع تقريبا.
2: إيه طب وتخيل
5: لحظات عشناها.

0: ومن التقديم الأستاذ أخوي الغالي يوسف جوهر ومعاكم منال العمران.
1: في كل يوم من أيام مراحب نتناول أحد الموضوعات اللي نتبادل فيها أطراف الحديث مع مستمعينا وين ما كانوا. واليوم موضوعنا دسم
0: جدا
1: وحلو.
0: الله يستر من هالموضوع.
1: اي والله الله ما بين مؤيد. اليوم راح نتكلم عن الطقطقه عاد، بس مو اي طقطقه، طقطقه الاعراس.
0: نبي اغاني اعراس انفال، حطي لنا اغاني حسفات.
1: اذا الاغاني راح تكون مصحوبه مع المهور ومع غلائها ومع الموافقات ومع العروس ومع هالامور هذه كلها، راح تكون محاور متعدده فيما يخص التكاليف الباهظه للاعراس. تنتظركم المتابعه والتنسيق وتنتظر اتصالاتكم. سوسن بوشهري.
0: ابتسامتها المميزة دائما وأبدا الهندسة أنفال العير.
1: ومن التنفيذ على الهواء يرحب فيكم سعود لسهلي.
0: مرحب بقيادة نخذانة والمخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: ما يصير أقول باكر.
1: لا لا لا.
0: بعد
1: لا
0: شوي.
1: لا.
0: عقب باكر.
1: أبدا.
0: مو هالشهر.
1: الحين
0: شهر الجاي.
2: ناموا ولا تستيقظوا. ما فازها إلا النوم وهذا الكسلانين.
1: يا سلام. هذه من تأليفك.
0: خلاص. غيرنا اسمك مصالح. بنسميك بوبشوت.
2: بوبشيت.
0: لا لا بوبشيت عندنا. أنت بوبشوت.

0: في مراحب اليوم نتبادل الأطراف الحديث مثل ما قلنا عن موضوع تكاليف الزواج الباهظة. والزواج بأصله يعني هو وعد جميل يجمع ما بين قلبين التقوا وشافوا بعض عبر العادات الرسمية، دش بيت أهلها وشافها ويازت له ويلا وصار نصيب وتم الزواج. طيب ما بعد الزواج؟
1: تعال عاد تدفع ديونك.
0: تعال شوف عاد المهر كم، شوف شي يبون شبكة، وين يبون العرس.
1: سؤال يطرح نفسه،
0: خلي يطرح نفسه، يتفضل.
1: ليش الأولين قالوا رحت بتخطب بنية قال لك أبوها حط راس عباتها على راسها وخذها؟
0: هذا قبل
1: قبل
0: قبل.
1: زين الحين لا، في شروط يجيك الأب والبعض منهم وقد يكونون قلة قليلة. خل أشوف طلبات البنت وأعطيكم خبر. إذا أنت قبل لا تشوف طلبات البنت اسأل عن النسيب الجديد، اسأل عن الريال اللي جاي. لا تأخذ الكلام بس من المحيطين، اسأل. لا يقولوا لك والله من البيت للدوام للمسجد
0: ما يعني تدري. شوفي منال، أول شغلة الأبو ما يقول هالسوالف، الأبو يأخذ التعليمات من الأم. الأم تقول خلنا نشوف طلبات البنت.
1: يعني الأبو يبي الستر حق بناته.
0: الأبو أول شيء يدور على الريال، زين تمام ما عنده مشاكل، طيب فقير يلا زوجه. هذا الأبو.
1: إيه تيك الأم تقول لك لا
0: الأم لا. تعال ونبي أنت نتفق على المهر. يعني حتى سالفة المهر ترى مو بين الرجال،
1: بين
0: النساء. سالفة الشبكة عند النساء،
1: لأن
0: العروس عند النساء.
1: أنا أقول لك الأم،
0: ليش قطيتيها برأس الريال من أول الحلقة؟
1: وأنت قطيتها برأس المرأة.
0: أنا ما قطيتها برأس المرأة، هذه الحقيقة الواضحة.
1: أنا أقول لك المرأة الأم تبي بنتها تكون بأجمل صورة.
0: حلو.
1: وفي بعضهم تقول لك والله بنت فلان أو بنت فلانة سوت عرسها بذاك الأوتيل.
0: كيف؟
1: أنا أبي أسوي.
0: عندها فلوس وعندها خير من الله وسوت العرس بالأوتيل.
1: بنت فلانة عطوها مهر هالكثر، بنتي مو قليلة تأخذ مهر كثرهم أو أكثر. بنت فلانة يابولها الشبكة من المحل الفلاني ومن المجوهرات الفلانية، بنتي حلو. نفس الشيء. زين.
0: يعني تحمل الريال ما لا
1: أكثر من طاقته.
0: أوكي.
1: بنتي ما تقعد ببيت حمولة.
0: هذا من الصواب يعني؟
1: لا
0: هذا
1: طبعًا.
0: من العدل؟
1: لا طبعا.
0: يعني ما أنا ليش
1: أخلي أنا أقول لك ليش أنا أخلي بنتي وريلها يبتدون حياتهم بقصاد وديون؟
0: أحسنتي هذا الحكي. طيب ليش هذا ما نشوفه على أرض الواقع؟
1: لا يعني نشوفه لو خلية خبر.
0: البعض يعني يقول لك أنا ليش أسوي عرس؟ أنا أسافر مع زوجتي أستانس، الفلوس اللي بقطها بالعرس أقطها بناسة السفر مثلا.
1: واحد يقول لك أنا ليش أجر لي دور 4 أو 5 غرف وصالة وغرفة عاملة وغرفة ما أدري شنو وإحنا اثنين أخذ لي على قدي.
0: تمام.
1: ليك برت أسرتي أكبر المكان سكني اللي أنا قاعد فيه. في بعضهم تقول لك لا والله أنا ما قاعد ببيت حمولة، أنا أقعد ببيت حمولة، أنا ما قاعد ببيت حمولة، يا أمي يا أمك قعدوا ببيت حمولة.
0: وهل هذه تكون شروطها ولا شروط الأم؟
1: الاثنين.
0: الاثنين. حلو.
1: الاثنين.
0: ما صار زواج بهالحالة.
1: ما صار زواج، صارت شركة.
0: أحسنتي. إذن إحنا هي بالأساس المفروض تكون شراكة والمفروض أن الاثنين يكونون متفقين، ولكن للأسف أن التكاليف قاعد ترهق الجميع. هل أهل الزوجة يساعدون الزوج مثلا المتقدم حق بنتهم؟
1: البعض إيه والبعض لا والله.
0: يعني يقول له تعالي بما نبي منك مهر.
1: البعض.
0: المهر نبي شيء معقول مثلا. الشبكة
1: إيه؟
0: خلها على
1: ميزانيتك. أنا أعرف واحدة مهرها دينار.
0: حلو. أنا أعرف واحدة مهرها كان مصحف.
1: حلو.
0: يعني في ناس كذي، ولكن الأغلبية
1: حتى لما قالت أنا مهري دينار، إحنا نشتري ريال. وحمد الله عاشت معاه العمر كله. أنفال مو عاجب هالمو ما تبين.
0: أنفال متى عجبها شيء بالزواج يعني.
1: خلونا نسمع التقرير
0: ونرجع.
2: قال الشاعر وليس الغنى عن كثرة المال

الأخيرة تحولت بعض حفلات الأعراس إلى سباق في المظاهر ومنافسة في البذخ، حتى صارت تكاليف البهضة عبء يثقل كاهل الزوجين قبل لا تبتدي رحلة الحياة الأسرية. البعض ينفقون مبالغ طائلة على ليلة واحدة، بينما تمتد أثر هذه النفقات لسنوات طويلة من الديون والضغوط المالية، مما ينعكس على استقرار الأسرة ويؤثر في علاقتها منذ الأيام الأولى. فهل صارت تكاليف الأعراس المبالغ فيها سبب في تأخر الزواج أو تعثر الحياة الزوجية؟ وهل ممكن أن نعيد مفهوم الفرح الحقيقي بعيد عن المظاهر والإسراف؟ وهل نبدأ الحياة الزوجية بفرحة أم بديون؟ احنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رايكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل.

0: إذن على هالنغمات هذه ننتظر آراءكم عبر هواتفنا 22-413-250-251-252. أبو فيصل الضفيري نقول لك يا حياك الله.
1: يا هلا
0: ومرحبا وحيا الله الصوت.
1: الله يطول عمرك.
0: من هالغيبة يا أبو فيصل.
1: واجود طال عمرك. غايب حاضر موجود طال.
0: يا حياك الله بقلوبنا إن شاء الله دوم.
1: منال شلونك؟
2: هلا أبو فيصل. حياك الله عشاري.
1: والله سمع صوتك فرحت والله يا أبو.
2: الله يسعدك. يسلمك.
1: أول شيء يصب عليكم وعلى أخواننا المستمعين وعلى الغايب الحاضر طلال.
0: صبحك بالنور والسرور.
1: أي والله. هذه واحدة. شغلة ثانية، أنا تزوجت بدينار.
2: إيه شفت شلون؟
1: قسما بالله العظيم صحيح. أنا 83 رحت خطبت طبعا من بني عمي قريب، اللي يقول المستوى الدراسي مو كذا، واللي يقول أبي كذا، واللي يقول أبي بيت، واللي يقول المهم سدد نفسي وأنا عسكري، معاش على الله وعلى معاشي ما تعدى 200 دينار 300 دينار المعاش أيام العسكرية، وين أروح وين طقوا منا طبعا من العائلة من برا. يوم هذا كان يقول أبوها، انصدمت أنا أبوها يوم قال لي سجل عند هذا الشيخ 1300. قلت أنا طلعت فيه 1300، يعني 1300 كان 10,000 عندي أيامنا. المهم هذا كان يقول يوم طلعنا قلت له 1300، قال لا دينار، عطني دينار. قلت شنو؟ قال دينار عن الحلال والحرام، هذا وراح ونبي نلحقه الله يرحمه ويجزاه خير. قلت ليش دينار؟ قال لي وليدي الحلال والحرام أهم شيء، الرجل يصون المرأة والمرأة تصون الرجل، الرجل يعني أمور يعني تبي شوية اهتمام، اهتم مرتك اهتم ببيتك، اللي معك حطه ببيتك وبينك وبين مرتك. هذا اللي قال لي. اي والله
2: وعشت مرتاح العمر كله،
1: ربي لك الحمد،
2: الحمد لله.
1: ولليوم
0: طيب لليوم الآن أبو فيصل، يعني عقب هذه التجربة اللي أنت عشتها والواقع اللي اليوم قاعد ينفرض على الشباب والبنات، هل في تغيير حصل؟ هل الأمور تبدلت تغيرت؟ شون اللي تغير؟ العادات تقاليد الناس، الأطباع، المجتمع، التقدم؟
1: تبون الصحيح ولا أخوه
0: الصحيح؟
2: الصحيح.
1: الصحيح يرجعون للأم، روحوا لأبو يقول أنا موافق بس روح لأمها، ألم طلع والله بنتي معصم من بنت فلانة، وروح وطلق وهات وجيب وحط وسو. زين هو رجل مبتدئ يعني بادي حياته بالبساطة، يعني حبة حبة درجة على قولتهم.
0: حلو، ايش تنصح الآباء والأمهات يا أبو فيصل؟
1: أقول لا تقطعون رزق البنات، خلوهم يمشوا ونصيبهم، وافتح الباب، قادر ما دام طق الباب إن شاء الله أنه قادر يعيش وياها بأمن ومان وراحة نفسية.
2: الله يسعدك على هذه النصيحة.
0: شكرا يا أبو فيصل، حياك
1: الله أعماركم. شكرا
3: مبارك. والله الله بالسنة السن، وانت يا سلطان.
4: نعم أمي.
3: الله الله فيها، ترى هذه بنتي وأغلى ما عندي.
4: الله يسعدك.
3: لا تخليها تشتكي ولا تضرر.
4: أفا عليك بس يا عمي، اعتبر محبوبة بعيوني الثنتين.
3: سالمة عيونك، قول فعل يا سلطان، قول فعل.
4: الله يسلمك.

0: لها من راي.
1: صباح الله الخير خالد.
2: يا هلا مرحبا. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونك منال؟ شخبارك؟
0: طيبة. طب حالك انت شلونك؟
2: ان شاء الله يا بنيتي. اسلوبك الحلو مع الناس مع الأوادم.
0: الله يسلمك. الله يزين أيامك حبيبتي. قولي لي عن هالموضوع.
2: أساس بهذا وردة أحسن وهذا.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسعدك يا رب. قولي لي تكاليف العراس الأيام صارت غالية.
2: الله نار.
0: إيه.
2: والله عندي واحد رحنا نخطب له انتفقنا وياهم وكل شيء. الأم ويا البنت قالوا عندك رصيد بنك، عندك تري، عندك تري، نبي سيارة، نبي خدامة، نبي بيت روح. نقول لهم ما قومي خلاص ما في نصيب. يعني ليش تبي يعني يسوون طلبات غير المهر؟
0: يعني يعني الطلبات الزايدة هي اللي قاعد تخلي الشباب يوخرون عن درب الزواج.
2: الحين عندنا 10 ما تزوجوا، يقول كله طلبات. يعني البيت الدشينة في شباب يتمنون الزواج، بس الطلبات اللي ما لها حدود.
0: الطلبات من أم العروس ولا أبوها؟
2: لا والله من الأم والبنت. أنا صراحة أقول لك ولا الريال قال ما عنده مانع.
1: سمعت يا منال.
0: سمعت يا يوسف.
1: اشتري يا ايش كثر مظاليم مساكين.
0: ايه مساكين معلي. الله يعطيك العافية أم خالد. مشكور.
2: الله يعطيك. شلونك يوسف؟
1: يخليك ويحفظك يا أم خالد.
2: الله يسلمك.
1: الله يطولنا بعمرك. شكرا جزيلا يا أم خالد. حياك الله.

0: ما تمرق بلا سوالف هايفة، وانا وياك جمعنا العاطفة. ما تفرق بلا سوالف هايفة، وشان زعلانة وراسك ناشفة. انا اسف
1: وانا ايضا اسف،
0: انا اسف
1: وانا ايضا اسف،
0: اي والله
1: وانا ايضا اسف.
0: شوفيني اسف
1: وانا ايضا اسف،
0: صدقيني اسف
1: وانا

0: أعتقد هذا الأسف يصير بعد الزواج.
1: إيه.
0: يوم تي الفواتير عاد.
1: إيه. يقول أنا آسف إن أنا تزوجت.
0: الله يعين المعرس على هالفواتير وعلى هالسداد هذا، والله يرقق قلوب الأمهات شوي على عيالنا وبناتنا.
1: إيه والله، يعني كل ما قالها
0: يعني بالنهاية صجنا ولد الناس، بس هذه هم بنتك خليها تعيش يعني.
1: خليها تعيش وخليها تتزوج. ليه متى بتخلينها؟
0: تبي عرس فندق.
1: تبي عرس فندق وتبي شهر عسل
0: وما أدري وين،
1: وتبي عاملة وتبي شبكة
0: دبل ألماس
1: وأثاث
0: وسفر وسفرة صيف وخادمة.
1: لا تنسى هدية عيد الميلاد
0: بعد،
1: وهدية ذكرى الخطوبة وذكرى الزواج، وولادة مستشفى غالي، واستقبال داخل المستشفى، واستقبال بعد المستشفى، واستقبال بعد ما يرجع من رحلة العسل شهر العسل.
0: كله تطلبونه
1: مو أنا.
0: انت بعد عرفتها الحين شو
1: هذا اللي انا قاعد اسمع.
0: انت عارفه كل التفاصيل.
1: عارفه التفاصيل.
0: نسمع اخونا مبارك الهاجري ابو ناصر، يا حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: واسعد الله صباحكم.
0: صباحك يا رب.
1: حياك الله.
2: والله انت قاعدين تتكلمون عن موضوع مبارك راح يقوله بعد شوي. اي تكاليف يا المهر انذكر بعقد الزواج، جيب المهر، سووا لك حفلة بأي صالة من وزارة الشؤون، الكويت مو مقصرة، لا تقول ما عندي فلوس، بنك تسليف راح يعطيك، يعني ما في دين ما في شيء، لا تكلف نفسك، راح لا حطه بفندق ولا حط لي طباخين ما أدري من وين جاي من أي شركة تجهيزات. هذه قدام عين مبارك صارت والله العظيم أخو يوسف، يعني راح جاب المهر وما في شيء اسمه دزة، هو لا جاب له دزة.

0: وسووا حفلة بيت العروس والأمور زين وكل شيء. لما جاء وقت الفرح شالوا ودوا الفندق وحفلتهم بفندق. قسما بالله العظيم أخو يوسف، قسما بالله أختي منال، كم تم الزواج؟
1: شهرين؟
0: شهر 10 أيام.
1: شفت شلون؟
0: يعني هو قط ما يقارب رفيجي وعرفه، قط ما يقارب والله يوسف 18,000 إلى 17,000 دينار. وقبل كان في عانيات واحد يعطي يعطي، الحين انقطعت المساعدات، المساعدات اللي يقدمون حق المعاريس، الحين ما في، الحين خلاص شهر وعشرة أيام.
2: طيب شو اللي جابرنا يا أبو ناصر إن نقط مبلغ نفس هذا على الزواج؟ يعني المبلغ هذا أنا استثمره ببيتي.
0: مطلبها أخو يوسف، طلبها وطلب أهلها، يبون فندق يبون كذي ويبون دزة ويبون، هو ما يقدر، يبي يخلص الولد، خلص كل شيء.
2: يعني برأيك إن الطلبات مرتبطة، التكاليف مرتبطة بطلبات الزواج، الطلبات التعجيزية هذه اللي الواحد ما يقدر عليها.
0: الزوجة بس، الزوج ما قاعد يطلب، ما راح تضرب عقد الزواج.
2: لا أنت حدد أبو ناصر، الزوجة اللي تطلب ولا أم الزوجة اللي تبي؟
0: والله لا الزوجة من اللي أثر عليه، من اللي أثر عليها أخو يوسف؟
1: يعني أمها بعد، أمها يعني أمها بعد.
0: خلينا نقول أمها متوفية، عندها خوات، أم خواتها بعد ما يقصرون، يبون يشغلونها قد ما يقدرون.
2: أحسنت يا أبو ناصر، بانت وجهة النظر، كل الشكر والتقدير لك.

0: يعني منال في أمور أخرى كان بودنا نتكلم عنها، منها ثقافة المستوى العالي اللي انتشرت. يعني أنا أبي عرس مستوى عالي. طيب يعني شنو يعني مستوى عالي؟
1: السوشيال ميديا لما نحطون
0: بالضبط، يعني أنا مسوي العرس عشان الناس تشوفه،
1: بالضبط عشان الناس تشوفه بالسوشيال ميديا رغم واحد،
0: ولا عشان أنا أفرح واستانس وأكون
1: لا لا لا لا عشان الناس تشوف وهذا لي عيون
0: هذولي. يعني مو إرضاء للأزواج، إرضاء للناس.
1: للناس.
0: حلو، خلنا نسمع مع عبد الوهاب. يا حياك الله.
2: صباح الخير. السلام عليكم.
0: صباح الأنوار. عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله موضوعكم صراحة حلو وشيق،
1: الله يحل أيامك.
2: إذا كان خير، إحنا ما نعمم، مو كل عوائل في الشيء.
1: طبعاً
2: باختلاف الثقافات بالمجتمع.
1: نعم.
2: هذا واحد. واثنين، اللي بدايته صحيحة نهايته صحيحة.
1: صح.
2: يعني إذا أنا بدايته، إذا تشاور من بداية الخطبة، واحد اثنين ثلاثة، أنا ما بزواج، تبون زواج سووا أنتوا على رفقتكم، أنا ما لي شغل، أنا دزيت مهر، التفاهم من أول هو اللي وخر كل المشاكل اللي جاية. اما اللي بيتزوج بسرعه برضي العوير وزوير هو الخسران. يعني مثلا انا زواج بنتي ما شرطنا، حتى لما قالوا انه بتسكن عند اهل ريلها عادي، احنا ما لنا شغل، انا اهم شيء سعاده بنتي واستقرارها، انا اكلف الولد فلوس والاف على ليله ليلتين، ولا اكلفه الشقه ياخذها بالاميات وبعدين مستعيده، أنا شو الفايدة من زواجها؟
1: صادجة، الله يسلم لسانك. صادجة.
0: طيب هل يعني كل الناس يفكرون بالطريقة هذه يا أم عبد الوهاب؟
2: لا تفضل.
0: كل الناس تفكر بالطريقة هذه؟
2: والله في، أنا اللي حولي في، أهم شيء عندهم سعادة بناتهم. وايد أشوف أهل يسوون عروس بناتهم في بيوت لأنهم مو قادرين.
0: طيب البعض بعد شي يقول لك، هي ليلة بالعمر، يعني أبي بنتي تستانس، العروس تبي تفرح، نبي الليلة هذه يتكلمون فيها الناس، نبي ذكرى طيبة وحلوة، لازم يكون بقاعة ولا فندق ولا كذا.
2: أنا قدي أنا إيش كثر أنا صرف بعد ما يتدين بعد على زواج.
1: صادجة.
2: يعني الدين الضرورة أتزوج، وبعدين أنا البنات المفروض حتى البنات بالخاصة يعني لازم ترضى على القناعة. الشابين على قد الفلوس.
0: أم عبد الوهاب، في بعض الأحيان يصير في خلل بالاتفاق، يعني لا، أخذها بعباتها وروح وتوكل على الله، من تتم الملجة وينكتب الكتاب لا نبي عرس،
2: لا إيه هذا عادي
0: صراحة، إيه لا نبي يعني توديها تسفرها، لا سيارتها ترجع بيتنا وتأخذ لها سيارة أنت زوجها.
2: والله شوف، أنا ما أتكلم عن البيئة اللي عندي، أنا ما عندي بصراحة.
0: نعم.
2: ما عندي أنا إن والله أشرط ورد في شرطي، يعني هذا اوله يعني افتالية صراحه.
0: احسنت يا عبد الوهاب، كل الشكر والتقدير لك.
2: حياك
0: الله. حياك.

0: نور من حسن شبهر جن شنر
1: بالتغاشم قصدي مو نور
2: ما راح بيعكس اسلوبك في الحياة.
3: اسرع واحد ألف بالنداء
2: بالحوار والنقاش وتعدد الآراء.
4: سمعنا آراء مختلفة يوسف، والكل أجمع أن البنت والأم هما اللي يطلبون طلبات. خل نروح حق موضوع شق ثاني بهذا الموضوع.
5: حلو.
4: السوشيال ميديا فتحت بيبان وايد. أنا أشوف بعض البنات تقولك أنا أشوف فلانة مشهورة أو شخصية معينة معروفة تقول سوت عرسها بالفندق الفلاني أو بالمكان الفلاني، أنا بيسوي. هي سوت نفنوفة هني أنا بسوي، هي عاشة بهذه الحياة أنا بسوي. الحين في بعض البنات تقولك أنا عايشة على مستوى معين، بيت أبوي أو وظيفتي وشغلي وشهادتي، أنا ما بأنزل من هالمستوى. وفي شباب يقولك أنا أبي أتزوج وحدة تشتغل وتساعدني. البنات تقولك لا أنا ما ساعد، هو يبي يفتح بيت، هو يتحمل مسؤولية، ما له شغل بفلوسي أو معاشي أو غيره. في بعضهم ترضى بعيشة بسيطة وتبتدي تكبر هذا العش الصغير وهذا البيت الصغير أو هذه القرفة الصغيرة، تكبرها وتسويها من أجمل البيوت وتعيش مرتاحة بدون ديون بدون شيء. في خلل بالموضوع، غلاء المهور، الطلبات الزايدة اللي يطلبونها بعض الأهالي وغلاء المهور من البعض. صج الحكومة مو مقصرة تعطي وتساعد وتعاون والناس مو مخلينهم، لكن في مشكلة، في معضلة.
5: نعم. يعني اللي فهمته من كلامك منال بأن هناك مشكلة في الثقة ما بين الزوجين. نعم. وفي الجانب المالي تحديدا راح نناقش هالأمور هذه بعد موجز العاشرة صباحا. خلكم معنا وإحنا وياكم في مرحب
6: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد اللجوء للضغوطات الاقتصادية على إيران، معلنا السيطرة على مضيق هرمز وإزالة كافة الألغام منه. الجيش اليمني يعلن التصدي لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي على مدينة المخا ومحافظة مأرب. الولايات المتحدة تقول إن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي ستجري مطلع سبتمبر المقبل. المؤسسة الوطنية النفطية الليبية تقول إنها قد تعلن حالة القوة القاهرة في أعقاب هجمات متكررة بالمسيرات على مصفات الزاوية غربي ليبيا. البرلمان التركي يقر قانونا لوضع إطار قانوني لحل حزب العمال الكردستاني المحظور. مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف كييف ومدن أوكرانية أخرى، والرئيس الأوكراني يحذر من تنفيذ ضربات في العمق الروسي. أستراليا وفيتنام تعلنان تعزيز تعاونهما العسكري أمام التوسع الصيني في المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. مقتل أكثر من 100 شخص في زلزال عنيف ضرب غرب كولومبيا، صنف أقوى زلزال في القرن. مستمعين الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتتحسن تدريجيا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة 9 صباحا والدقيقة 58، أدنى مستوى للجزر في الساعة 5 مساء و9 دقائق. درجات الحرارة العظمى مدينة الكويت 44، مطار الكويت

0: 48، الوفرة 50، النواسيب 46، أم المرادم 41، جزيرة جارو 48 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى: مدينة الكويت 35، مطار الكويت والنواسيب 29، أم المرادب 33، جزيرة جارو 32، الوفرة 28 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:32 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة، في أمان الله.
1: في سطور ومشاركات تشرح الصدور.
2: قال الشاعر: وليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى حسن التدبير والقناعة. لطالما كان الزواج مناسبة تعلن لبداية حياة جديدة تبنى على المودة والرحمة والتعاون، لكن في السنوات الأخيرة تحولت بعض حفلات الأعراس إلى سباق في المظاهر ومنافسة في البذخ، حتى صارت تكاليف البهضة عبء يثقل كاهل الزوجين قبل لا تبتدي رحلة الحياة الأسرية. البعض ينفقون مبالغ طائلة على ليلة واحدة، بينما تمتد أثر هذه النفقات لسنوات طويلة من الديون والضغوط المالية، مما ينعكس على استقرار الأسرة ويؤثر في علاقتها منذ الأيام الأولى. فهل صارت تكاليف الأعراس المبالغ فيها سبب في تأخر الزواج أو تعثر الحياة الزوجية؟ وهل ممكن أن نعيد مفهوم الفرح الحقيقي بعيد عن المظاهر والإسراف؟ وهل نبدأ الحياة الزوجية بفرحة أم بديون؟ احنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رايكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل.
3: عبالك بتزوج بس تريد بلاش، اظن لو تسمع اللي بطلبه تنحاش.

0: يا صبي
1: وبتعلمني جنب اليوم ربح الكاش وبتعلمني.

0: مرحب معاكم على الهواء مباشرة، ونتناول اليوم موضوع التكاليف الباهظة للزواج. وتعددت الآراء ووجهات النظر، وكلهم اتفقوا على أن التكاليف زايدة.
1: يعني أبتدي أنا زواجي
0: وعلى أن الأم هي السبب في شسمه، وأنت أضفتي عليهم الثقة المعدومة ما بين الزوجين، يعني شريكين حياة شون ما بينهم ثقة ما أدري. يعني شون أنت بتعيش معاها طول العمر وأنت مواثق فيها وهي مواثقة فيك، وهذه فلوسي وهذيك فلوسي.
1: إيه أنا أتيك تقول لك أنا هذا معاشي، أنت مو تزوجت وفتحت بيت، أنت تتحمل مسؤولية. أنا ما أحط مصرف بالبيت، أنا ما بيصرف على البيت، أنا معاشي حقي، أنت تصرف على البيت وتعطيني أنا مصرفي. الشرع والدين يقول
0: كذي. قبل الزواج. يوسف. يعني اللي أول شرط آخر نور.
1: تمام. من استطاع من.
0: ماشي، إذا الدين يقول كذي كم لي بعد الدين شي يقول؟ الدين ما يقول سفرها ولا يقول حط لها ولا يقول كذا، يقول عيش على قدك.
1: ماشي، عيشني.
0: انت عارفه مستوى هذا الشخص، وعارفه راتبه، وعارفه اراده الشهري، فلا تطلبين منه امور
1: انت عارف
0: فوق طاقته. انت عارف هذا ايضا الشرع يقول.
1: ماشي، انت عارف مستواك،
0: يعني بس يوكلها ويلبسها ويشربها، هذا الشرع.
1: وعاملها
0: بالمعروف، مجبوره اوديها مطعم اصرف عليه 40 50 دينار ولا هي مجبوره تطبخ لي؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه.
1: الدين ما قال انا اطبخ له، خلينا نشوف عبد الحميد. صباح الخير.
2: صباح الخير والنور والنوير.
1: وحياك
0: يا هلا ابو عبد الله.
1: زوجتك تطبخ لك غدا ولا ما تطبخ لك؟
2: شوفوا انا عندي موتر صغير ولا لا ليت.
0: حلو، نبدل لك الليت ولا يهمك.
2: زين. وعندي نقل واكسر، وانت يهمك
1: هالكسر. برميت.
0: وتالي يقول هذا مو شهر العسل، هذا شهر البصل.
2: بس اذا تشوف هاي الامور هذه تشفك الا الانسان متزوج، صح؟ بس يعني بعدنا واقعي اعترف باللي عنده، صح؟
0: حلو.
2: من طق الباب يجي ايش؟
0: الجواب.
2: ادخلوا البيوت من ابوابها. يعني الرجال طالب القرب، ها بعدين لازم يسالون عنه، يعني بس مني والدرب تعال وتزوج. لا هاي مو بكلام، صح؟
0: ماشي، سالوا عنه وزوجوه، الحين يو على العرس وتكاليفه.
2: تكاليف عاد ممكن، يعني شوف الانسان يجهز نفسه. في دول لما يروحون الحج، دول يعني بعيد عن من عندنا من الجزيره، مسلمين هم، يجهزون للريال او يعني على اساس يجهزونه عشان يروح الحج، يعني يجمعون له فلوس عشان لما لانه تكاليف بعد الحج، تكاليف، صح؟
1: صحيح.
2: ايوه، فانت شو تسوي يا ابو؟ انت تجهز ولدك حق اشياء ثلاثه معروفه. الزواج زين، جهز له، يعني تفتح له حساب، قول له هاي الحساب لك حركه الا عند الزواج. زين
1: تمام. زين.
2: اي والثاني يعني الزواج الاقارب، طبعا في عليه كلام طبي وما طبي، ها؟ ولا زواج الاقارب فيها شيء، ما يعني واحد ياخذ يعني بنت عمه وشغل، صح؟ معي
0: معك. بس خلنا شوي يعني نتكلم ابو عبد الله على موضوع التكاليف. يعني انا ابي عرس بفندق 5 نجوم 7 نجوم، انا ابي صاله، انا ماني مسوي عرس، يعني هالامور هذه شلون يتم الاتفاق عليها؟
2: اي والله هذه صعبه جدا.
0: او انه تعال والله تعال ادفع 10000 دينار مهر،
2: هاي كلها من
0: يعني الدوله تعطيك مبلغ وقدره 6000 دينار، طيب انت ليش تكلفني ب 10000؟
2: اي هذا هو. فهاي يعني شوف هاي من كثر يعني السوشيال ميديا والامور هذه، والبنات يقعدون مع بعض والله.
1: ايوه قال لك السوشيال ميديا
0: والبنات يقعدون مع بعض.
2: زين بنت فلان وبنت فلانه وبنت فلان وبنت فلان، ما لنا شغل فيهم. شوف الرجال اللي اتصل اول اتصال معاكم ايش قال؟ تزوج بدينار، صح؟
0: صحيح.
2: والله العظيم نعمل البيوت اللي بالطريقه هذه، نعمل البيوت اللي بالطريقه هذه، خذوهم فقراء يغنيهم
1: الله سبحانه وتعالى. يعطيك العافيه.
2: لأن
1: في اتصالات واحدة.
2: مشكلة.
0: شكرا لك يا أبو عبد الله. ننتقل لاتصال آخر يجمعنا بأخونا أبو محمد سالم العجمي، حياك الله.
3: حياك يا هلا أخ يوسف وأخت منال.
1: حياك الله يا مرحبا.
0: سالم، شو تقول عن تكاليف الزواج الباهظة؟
3: والله شوف، أول شيء نطلع من الولد زين ولا مو زين، البنت زينة.
0: حلو، تم الزواج، يلا اتفقوا وحددوا،
3: تم الأمر كله، خلاص كله انتهى باللي هو عليه. الآن الزواج شوف، وأما بنعمة ربك فحدد، عندك خير ما عندك مشكلة، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، ما عندك هذاك وقف والله أعرف ناس. قالت الأم الولد أنا ما أقدر. أم البنت قالت أنا بسوي حفلة. قلت كيفك من سؤالك عرفت الفكرة؟ يعني التكاليف هذه صراحة صارت والله ما أدبتنا. الله رب ضارة النافع كورونا أدبتنا في عملية الأعراس شلون صارت خير من كلها
0: دولية
3: وهذا والأمر هذا. وحتى يوم جال الحرب اللي صارت هذه والأجواء اللي صارت بعد أدبتنا شوي وخلتنا في بيوتنا. يا أخي نتعلم جماعة يا أخي من الإسراف من الدين والأمور هذه ما بعد عن التكاليف اللي ما لها داعي اللي بعدها تدمر حياة زوجية.
1: صح
3: يعني نحاول إن هم لازم نكون
0: مو البعض شي يقول لك أبو محمد يقول لك ليلة بالعمر يعني خالها خلهم يستانسون
1: وبنتي مو أحسن يعني
0: وفلانة مو أحسن من بنتي
1: بالضبط
0: ولا فلان مو أحسن من ولدي
3: يعني خلوا أوكي أحسن ما أحسن بس أنا اللي العاقل يفكر ما بعد زواج البنت والعاقل يفكر زواج الولدة. والله يا جماعة التكاليف المكلفة اللي ما لها داعي يعني لما تجيب لي شاكيت ولا كاكاو والسوالف هذه 2000 دينار تجيب لي طقاقة ولا مغني

0: ب 2000 دينار.
1: لا، ويبون فرقة،
0: يعني
1: ويبي زفة، ويبي
0: يبي
1: أبي
0: فرقة،
1: زفة
0: هذا ولد
1: باسم
0: عنده فرقة،
1: بنتي،
0: وهذا
1: وأبي
0: عنده فرقة،
1: شيلة، وأبي أغنية،
0: وخاش
1: وأبي كذا،
0: منقر،
1: وأبي كلمات،
0: وأبي
1: وأبي
0: شيلة
1: تطبع لي
0: بشمين،
1: على الكيك، وتطبع
0: وأبي
1: لي على الكاكاو اللي بوزعه، يعني هذا كل أبي أوزع عطور مثلا. يعني متى صارت
0: والله
1: عندنا؟ يعني كلها تكاليف
0: يا أخي
1: ما لها
0: والله
1: معنى
0: هي
1: وإسراف. يعني
0: فعلا إسرافه، والمشكلة أثرها على ما بعد الحفل، بعد
2: بالضبط
0: الحفل أثرها
2: بالضبط
0: على الزوج
2: بالضبط،
0: والزوج،
2: يعني يبتدون
0: مع
2: حياتهم بدون.
0: نعم ودني ودني سافرني والله ما أقدر نروح، ما أقدر أنا
1: طيب،
0: عمتي
1: شو الحل
0: وأخواني
1: أخوي
0: عندي،
1: أبو محمد؟
0: ما الحل ما الحل، هي عقلانية أشخاص لازم يدركونها الأمر هذا. إذا في ناس مثل ما قلت لك يا بين، أليس بينكم رجل رشيد، ناس عقل تعرف اللي لها واللي عليها، تعرف أن الأمر هذا من المسرفات ومن المبدرات من المنهي عنها في الدين. إذا الإنسان ما تأخذه الأمور الشرعية والدينية زين، هذا مدمر للحياة الزوجية ما بعد الحفل.
2: صح،
1: نعم،
2: يعطيك
1: أحسنت
2: العافية،
1: أحسنت يا أبو
2: يعطيك
1: محمد، كل
2: العافية أبو
1: الشكر
0: محمد. يا
1: والتقدير
0: هلا
1: لك،
0: يا هلا يا هلا
1: حياك
0: يا أبو
1: الله.
0: محمد.
2: صباحنا الصباحي والورد والتفاحي على أهل البحرين، وانقطع الخط.
1: سويتي قطعتي
2: ماما
1: الخط
2: قلت
1: بنات.
2: هذه جملتها هي دائما تقول، مره ما قلت شيء صبعت عليها. ردي دقوا عليهم مره ثانيه. محمد تكلمينا مره ثانيه عن موضوع تكاليف الاعراس، وعشان كذي احنا قاعدين نشوف البعض من الشباب قاعد يعزف عن موضوع الزواج، يقول لك لا انا ما ابي اسوي عرس، ملكنا جهزنا بيتنا نسافر.
1: نعم،
2: نسافر لنا اسبوع 10 ايام على قد ميزانيتنا واحنا اللي ارادنا.
1: يعني قبل شوي ابو فيصل قال انا تزوجت بدينار. احنا ايضا نذكر حادثه تاريخيه يعني صارت في احد العصور العربيه من القديم، يعني
2: نعم.
1: في واحد ينقال له المحلق الكلابي، هذا كان عنده 8 بنات مو متزوجات، فمتوهق فيهم، يعني ما حط طق بابه، قال له ابي اتزوج بناتك. فيوم صار مهرجان وموسم سوق عكاظ قالوا الاعشبي زوجته، قالت له كلم الاعشى وعزمه عندنا، ولعله عسى يعني يفتح لنا باب على البنات هذول ويتيسرون. فيا حق العشاء، وقال له اركب الجمل هذا، ركب الجمل، من وصل نحر للجمل قدامه. فقال انت ايش تسوي؟ قال انا بغديك وبشربك وبعشيك ويا 8 بنات قاعد يخدمون على المأدبة اللي سواها حق الاعشاء. فدرى الاعشاء بسالفته ان عنده 8 بنات مو متيسرات، فقال بيتين من الشعر، قال لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، مو بالرفاع عند محمد، باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. الناس صار طق عصي على باب المحلق يبون بناته، زوج 8 بساعة واحدة
2: بيتين شعر،
1: بيتين شعر،
2: يا سلام،
1: مو بدينار بعد، بيتين شعر.
2: يلا اللي يعرف شعر خلي يقول شعر، زوج بنات.

0: معنا ابو خالد واكيد عنده موضوع في موضوع التكاليف او عنده راي في موضوع التكاليف الباهظه في الاعراس. صباح الخير ابو خالد.
1: صباح الخير وصباح النور عليكم كلكم وانت والكويت كلها.
2: يا حياك الله يا ابو خالد.
1: شلونكم كيف حالكم؟
2: خليك ويحفظك يا رب.
0: تكاليف الباهظه في الاعراس يا ابو خالد.
1: انتم قاعد انا توني ركبت السياره وانتم تسولفون على هذه وتذكرت لي قصه صارت معي وانا صغير اذكرها. طبعا الكلام هذا اذا 80 79.
0: حلو.
1: كانوا جيران لنا زوجة بنت، طبعا الولد يتيم.
0: اي نعم.
1: زوجة بنته اللي هو عمه.
0: نعم.
1: قال له روح ملك عليها، قال له روح انت وعمتك والمرة. وين راحوا؟ راحوا عادي اقول اسم المحل اللي راحوا له؟
0: لا مو عادي لان يصير
1: اعلان. راحوا سوق الذهب.
0: اي.
1: محل مشهور في الكويت.
0: اي نعم.
1: طبعا قاعد الولد معه 3000 دينار.
0: تمام.
1: عمته حط حط حط حط حط حط حط حط حط حط. الولد شاف المبلغ، المهم كم الحساب 9000.
0: من زين.
1: قال عمتي عن اذنك انا بجيب الفلوس من السياره. خلاهم ورد العم. طبعا مسافه تقريبا ساعه الا ربع.
0: اي.
1: قال عمي انا خليت فلانه وعمتي. وين؟ قال بالمحل. وين؟ قال المحل الفلاني. قال لو ما سويت كذي ما خليك تعرس على فلانه.
0: زين.
1: راح اخوها جابها هي وعمتها هي وامها من المحل وردهم البيت. قال لها هذا 2000 دينار سوي بنتك وراح تعرس الخميس هذا، مو بعد يعني شهر او شهرين. المهم سوى العرس عمه ولغايه الان الحمد ما شاء الله يعني اولاد وبنات وطبيان
0: ما شاء الله. اصلي يهنيهم يعني هو بالرضا وبالاتفاق ومو بالتكاليف الزايده.
1: ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني احنا هو هو هو هو يعني قدوتنا. كان يزوج الصحابه بايه صوره.
0: زوج فاطمه بدرع من علي.
1: يعطيك العافيه.
0: حياك الله.
1: فالانسان يعني الناس اتقوا الله في بناتكم مو بس.
0: اكيد طبعا. اصلي يحفظ الجميع ان شاء الله يا رب.
1: الله
2: يسلمك. رجع اتصال محمد.
0: صباحك الصباحي والوردي والتفاحي على احلى ام حمد في البحرين.
3: صباحكم الصباحين صباح الكحل للعين يا منال وصباحكم طارد الدين. اقول لو ما دلالتش ما تعنينا طابت خواطرنا وغنينا ولا الدليل يا معرس تعال افصخ الجوتي صرصر بالنعال. عليك بالعافيه يلي شراها عليك بالعافيه اتمخثر وياها. صباح الخير عليكم. صباح الأسعار الغالية في المهور اتقوا الله. فالحين نقول الريال بتخلونا معلق ومتقربل وبنتكم بتقربل ترى لديون مش حقها الففخة. والله الناس ما فيهم إلا العقرة إلا العرس شنيولها إلا المعرس كذا إلا أم العروس ويأكلون وبيون العرس وآخر شيء بيعقرون. صح لنا يا
0: فلان؟ والله صح.
3: ولا إيش رأيك يا يوسف؟
2: إي والله عدل يا محمد.
3: صبحك بخير بيوها.
2: يصبحك بالنور والسرور.
3: سلمى يطول عمركم
2: ان شاء الله. وعمرك يا رب عسى يطول.
3: والمستمعين والصراحة سوسن وكل على الراس صلاحه.
0: الله يسلمك.
3: بعد قلت له ما ذكرتوني بيعاتب علينا عافاك.
0: يصبحك بالنور ومثلها. والله كلامك ذهب يا محمد. كلامك ذهب فعلا. غلاء المهور والطلبات الزايدة هي راح تسبب مشاكل ما راح تسبب حياة زوجية سعيدة.
3: هي بالتقاربة لما وهو روحوا سووا حفلة بسيطة بأهلية بحتة وزين وطلعوا سافرة وبعد ما بشرط ان الله عندكم انتوا هالمكانات الحلوه الواحد يطلع له في الخليج. شوف انت السعوديه فيها ما شاء الله مناطق تجنن. احنا حر وهم مطر ودي. فروحه ووفروا فلوسكم وانت يخلي بنتك تمشي تروح في سعادتها. ترى البنت ما يخلونها وايد تدبور في البيت من كثر الا ما نبي دي الا فلوس الا مهر دي الا فلانه سوت الفندق الفلاني. شفت استفديتوا من الناس انتوا؟ والله العظيم لو عرسك في قاصر سوينا لازم العقرة وشل تستفيد. الريال بيقعد مبلح والبنت بعد نفس الشيء. ترى إذا ريلي ما عنده ومديون ترى أنا تقربل وياه.
0: أكيد
3: فنقول لهم عسى الله إن شاء الله يهنيهم ويسعدهم. والواحد ترى الشيء القليل بركة وبعدين الواحد ياخذ الريال ما ياخذ الفلوس. والله العظيم
0: صح لسانك يا محمد،
3: خلت فلوس وتحياتي لكم وعليك بالعافيه اللي شروها وعليك بالعافيه ما خسر، وتحياتي حق الجميع كلهم.
2: واصل ان شاء الله. شكرا شكرا يا محمد، الله يطول عمرك.
4: باركين اسالت لين لا ترمي عين القمره. بسم الله على ولدي قمر قمر، بسم الله عليه.

0: التكاليف البهضة في الأعراس تكسر الظهر وتعيشهم في مشاكل وديون وقلق وتخلي البعض من العزابية يشيل موضوع الزواج من باله نهائيا سواء كانوا شباب أو بنات. لكن أبو مشعل أكيد عنده رأي بهذا الموضوع. حياك الله يا أبو مشعل.
1: الله يحيي. السلام عليكم. صباحكم خير.
0: صباح الورد.
2: صباحك بالنور والسرور.
1: الله يحفظكم يا رب. عزيز، بالنسبة للزواج أنا عندي جملة دائما أقولها حق الأصدقاء اللي مقبلين على الزواج، أقولهم كل ما هان يتبارك. هونها عشان الله يبارك لك في الزواج ويصير فيه بركة في زواج ويصير فيه توافيك. كل ما هان

0: يتبارك دائما، يعني حتى مو بس بأمر الزواج، في كل شيء، البذخ والإسراف دائما سبحان الله الله ينزع منا البركة في الإسراف. وبالنسبة للأعراس، يعني أنا بعض الأعراس لو أروح ومتكلفين بس ملقاهم ما هو طيب، مثل اللي يقول لك لاقيني ولا تغديني.
1: أيوة
0: يعني بعض الأعراس متكلفين بالعرس بس تلقى ملقاهم ما هو طيب، يعني فأنا ما استمتعت لا أنا ولا حسيتهم هم بعد متوترين. ففي ناس مرات تدخل عليهم وتكاليفهم بسيطة بس ملقاهم طيب وحلو وسبحان الله، ولا أنسى عرسهم لليوم.
2: نعم.
0: ويعطيكم العافية وشكرا جزيلا.
1: حياك
2: الله. يعافي قلبك. شكرا يا أبو مشعل، حياك الله.
0: مع السلامة.

0: يعني للحين بالي انشغل بالكلام اللي قلتيه منال، يعني هذا معاشي وهذا معاشك وهذا راتبي وهذا راتبك وما لك شغل بفلوسي. يعني اعتقد ان هذا الامر راح يولد مشكله كبيره جدا في مستقبل الحياه الزوجيه.
1: ترى هذا موجود
0: موجود، نعم موجود. هو هذا يمكن اكثر سبب قاعد يؤدي للطلاق، قاعد يؤدي للانفصال، لوجود المشكلات. خلينا نسمع ايضا اخونا ابو علي. حياك الله يا ابو علي.
2: حييك يا ابو جيك، هلا ابو جوهر، صبحنا الله بالخير والسعاده والنور
0: والسرور،
2: يطول اعماركم
0: وعمرك يا رب، عسى يطول وكل من يسمع.
2: الله يخليك، بارك الله فيك. شوف عمي، زواج الزوج او الرجل لازم يتاهل من الصغر، مو حزه الزواج تعال يبا ترى لازم تسوي كذي والمره كذي، من الصغر يشوف عنده امثله قدامه.
0: نعم.
2: شنو يعني الرجل؟ شنو القوامة؟ مو القوامة أصارف وأعصب وكذا، مو القوامة أن كلامي بس اللي يمشي، مو القوامة أني
0: حلو أبو علي، هذا جزء يخص يعني العلاقة الزوجية. صحيح. إحنا قاعد نتكلم على التكاليف،
2: التكاليف
0: يعني اعتبر هالأمور هذه تمت وصار الزواج، الحين أنا نبي التكاليف.
2: تكاليف أنت هذا لما يتأسس من الصغر.
0: طيب أنت تأسست على كذي وتقدمت حق ناس ما عندهم هالأمور،
2: هذا حتى البنت، انا جايلك حتى البنت واهل البنت، انت بتزوج بنتك مو قاعد تبيعها. اي
1: بالضبط بالضبط،
2: يعني صح. بنتك ما لها، ما حد يقدر يجيب قدرها، ما حد يقدر يجيب قيمتها.
0: مو ابو علي، هذه هني المشكله. إيه. ان انا بنتي يعني مو رخيصه عشان ما تسوي لها عرس بفندق.
2: لا لا لا،
0: مو كذي يصير الرد عليك.
2: شوف، ولا العرس بالفندق هو اللي بيجيبها ترى. انا زوجت ثلاث بنات الحمد لله، اقول حق الريال يا يخطب اقول له ايش عندك، يقول عمي عندي كذي كذي كذي، قلت له كثر الله خيرك،
0: الله ابي ريال ويستر
2: عليك. انا ابي ريال، ما ابي واحد بس يهلل ويسوي وفايف ستار وقعد وسافر الدوله الفلانيه واخرتها منتف. لا حبيبي، عيش على قدك وعيش بنتي بستر، لا يكسرها شيء. وهذه بنتي انا مثل ما تعبت عليها جاي عندك، ان شاء الله ما تقصر عليها. بس اهم شيء تسال عنه، هل هو رجل قادر مو قادر؟ يعني ما يخالف، صحيح ان كنتم فقراء يغنكم الله، الزمن هذا لازم الايد في الايد، سواء للمرأة والولد.
1: صح.
2: يعني ما اقول والله هذه اوكي، صحيح هذه فلوسي وهذه فلوسك، لكن المرأة ولو نبي نمشي بالشرع، صحيح والله المرأة ما لها، مو واجب عليها تطبخ، مو واجب عليها ترضع الجاهل، لكن هذه مش حياة، مو حياة شري. الحياة انا لو بمشي كلها بالمسطرة والقلم،
0: الحياة مودة ورحمة وشراكة بالنهاية أبو علي، ولكن للأسف أن البعض ما يمشي على هالمنوال اللي أنت قاعد تقوله.
2: لا، إحنا نقول على المثاليات، نقول على المعقول. حتى لما يتزوج، أنت الشباب الحين ليش قاعد تأخرهم؟ الله يحفظهم من البنات، بعض البنات طلابة، صاروا طلابة. الشباب إحنا قاعد نشوفهم عمره 30 و31، أقول يبا ليش ما تزوج؟ ولد عم، ولد أخ، ولد كذا. يقول عمي والله ما عندي، هذا يوم تبي الساعة الفلانية بقيمتها 5000.
1: يا أبو علي، هي ما وقفت على عمره 30، أنا أعرف ناس عيالهم شبابهم وصلوا للأربعين وخمسة وأربعين والخمسين ولا ما تزوجوا.
2: أنا النقطة اللي بوصلها إن كثر ما تأخر بالزواج راح يصير صعب عليه، لأنه عاش حر.
1: بالضبط.
2: ما راح يكون صعب عليه إنه يتحمل مسؤولية، خلاص.

0: انا حر وراي مره تقول لي وين رحت وين جيت وكذا، والبنت تقول انا وصلت 30
1: وعندي معاشي عندي شهادتي عندي وظيفتي مو محتاجه.
0: ابوي واثق فيني وانا بتناس ومستره وهذا.
2: نعم هذا غير الامور الثانيه يا ابو علي، انه يبي يتحكم فيني، يبي يمنعني، يبي يخليني، يبي كذا. هذا ايضا يعني فيما بعد الزواج وتسوي مشاكل كبيره.
0: عمي الزوج لحق انت تطلعين بشوره، تدشين بشوره، الا يصير تفاهم وثقه انتهى الموضوع. خلاص انا مثلا طالع خلاص رايحه بيت الفلاني، رايحه عند اختي، رايحه عند كذا، هذا خالصين منه. لكن اما بصير متزمت لا ما تزورين اهلك.
2: نعم.
1: لا هذه ما مو موجود.
2: نعم. بو علي الله يرحم والديك، يعني اثرت العديد من النقاط المهمه امانه في مساحه الحوار، لا تبخل علينا في المساحات القادمه.
0: لا اخوك الصغير طال عمرك
2: عزيز وغالي ونورتنا.
0: من 30 سنه ادش وياكم لكن بين فتره وفتره.
2: الله يحفظك، نبيك دوم ان شاء الله ويانا. شكرا جزيلا، الله لا يحرمنا.
0: وياك اخوي الله يحفظك.
2: يعني الريال يدور الستر البنات،
1: يقول لك زوجت بناتي
2: شنو عندك، امشي على ميزانيتك. يعني هذه ترى هالكلمة بروحها ترفع البنت في عين الزوج إلى أبد الأبدين.
1: أكيد طبعا.
2: ما أنسى وقفة أبوك وياي، ما أنسى يوم اللي تقدمت وما قصرت معاي. يعني هذا أيضا يبقى من جانب الوفاء أمانة.
1: أكيد طبعا. هذا كان كلام أبو علي، لكن أبو حامد أكيد عنده رأي نسمعه في هذا الموضوع. حياك الله يا أبو حامد.
3: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك بالنور
2: والسرور. حيا الله أبو حامد.
1: حياك الله.
3: أنا والله شوف أنا عندي بس شيء بسيط، يعني أنا يعني لو أقول الزواج هو من قبل 100 سنة ومن قبل واليوم هو زواج، ارتباط بين شخصين. لكن اللي المفروض الواحد يسأل نفسه، أنا ليش بتزوج؟ والسؤال الثاني، هل أنا قد مسؤولية الزواج؟ يعني ليش بتزوج؟ هل أنا بتفاخر بالزواج؟ هل أنا أبي فلوس؟ هل أنا بكشخ؟ ولا أنا بكون
1: أسرة؟
3: اي هل انا بس بكمل شكل الاجتماعي من غير تفكير شنو هو الشكل الاجتماعي؟
2: ولا من اتخذ قراره ابو حامد، معلش اتخذ قراره ودش في موضوع الزواج ونتكلم على التكاليف. شلون يتصرف
3: التكاليف؟ يعني بحسب الخبره اللي عندنا احنا، الفلوس تروح وتجي. الزواج مستمر لابد الابدين للموت، او لا سمح الله يصير طلاق.
2: نعم.
3: التكاليف يعتمد على الميزانيه المتوفره في حينها.
2: حلو.
3: يعني أنا مثلاً تزوجت، أنا مليونير،
2: تمام،
3: دخلت بمشروع تجاري وخسرت فلوسي كلها، هل أنا أنهي زواجي لأن أنا خسرت؟
1: لا طبعاً،
3: يعتمد على الطرف الآخر.
1: بالضبط.
3: ليش بتزوجني؟
1: بالضبط.
3: عرفتي؟ يعني هل هي ممكن تتحمل أو هل هو ممكن يتحمل؟ أنا ما أبي أتكلم سواء كان يعني
1: هل هم قادرين يكملون حياتهم وهم مرتاحين مادياً ولا بالضبط؟
3: شنو أولوياتهم؟ هل أولوياتهم تستمر حياتهم مع بعض مع عيالهم؟ ولا أولوياتهم إن لا والله بس والله إحنا عندنا نبي سفر ونبي روحات ونبي إيات ونبي مطاعم، وإذا وقفت هالشغلة هذه بس خلاص ما نلزم بعض.
1: ما تنفع
3: يعني
1: هذا ما
3: يعني
1: ينفع.
3: أنا ذاك اليوم قرأ تقرير بالمحاكم الكويت، إذا ما كنت غلطان، يعني يقول لك كل ثلاث حالات زواج واحدة منهم طلاق خلال السنتين الأولى.
2: نعم هذا طبعا على الإجمالي، على إجمالي عدد السكان. إيه
3: يعني فهذا مؤشر خطير يعني
2: ما بين مواطن ومقيم. أحسنت يا أخوي أبو حامد، كل الشكر لك.
3: حياكم الله.
2: الله يحفظك.
4: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
5: ما تدري من يبي يطيحني.
4: مراحب، جواب لكل الأسئلة.
5: يا بعد عيني.
4: مراحب، الصوت اللي يفهمك.
1: باتصال جديد مع أخونا أحمد من البحرين، أكيد عنده رأي في موضوع التكاليف الباهظة في الأعراس. حياك الله أحمد.
6: اهلا وسهلا اختي منال، وصبحكم الله بالخير اخوي يوسف.
2: يصبحك النور والسرور. هلا ابو حمود.
6: والله يا جماعه يا حلو الاوروبيين ينزل على ركبتي ويعطيه خاتم اي لاف يو ولي يسلو اي لاف يو ويعطيه خاتم وانتهى الموضوع
2: وخلصوا. اي والله لا تبي خدامه، لا تبي شبكه، لا تبي مهر، لا تبي بوفيه.
1: بس انا اقول لك عقب 5 سنين اذا تطلقها وتاخذ نص حلاله
6: عاد لا عاد هذه بلش يطلقوا. على العموم انا والله يعجبني واحد من ربع الله، يعني انا اول شيء اخوي اللي سباقني اللي عنده 3 بنات تزوجهم وقال ابي ريال الله يبارك له ويجزاه الله خير
2: امين
1: يا الله. امين.
6: انا والله عندي واحد من ربع يعجبني، يعني هو ابو البنت وقال حق الزوج وذي قال له تعال عندنا ما تخسر وهالسوالف وعرس وشبكه وسافره. أنا بقول لك يبغى البنت تدرس في الجامعة وأهلها وأنتوا ثنائكم عندكم بعدين مستقبل عندكم سيارة واحدة، فبدال ما تدفع له إذا تبي تسافرون الله يسر أموركم، ولكن يا أخوي حزم لك 20 واحد من هالك و20 واحد من هالك هو القصد من الزواج ان احنا الاشهار ان نقول فلان تزوج فلان وخلص. هاي كشارع اسلامي يا يبقى اللي بتدفع حق الفندق ولا حاجة قدموا حق مقدم سيارة والله يستر علينا وعليكم. والحمد لله البنت الحين هي في طبعا خلصت وتشتغل وعيلها والحمد لله. يعني انا يتصور لي يمكن التدخل الاهل لا بنتنا ترى مو باقل من بنت فلان ولا بنت اختي
1: يعني ان يكون نكون احنا راضيين بالنسيب الجديد ومقدوره واستطاعته وانه يفتح بيت ويدير باله على بنتنا.
6: اي بس بالضبط يعني احنا انت هذه كانها انت حن طافره او سوى عرس فندقين وسوى زين وبعدين عقب مع الايام لان الحياه فيه يعني خصوصا هالايام المجتمعات اصبحت مجتمعات ماديه
1: بالضبط
6: مثل الاول.
1: عشان كذي احنا دائما نقول نرضى بالقليل وتياسير وربك يهينها ويسهلها. يعطيك العافيه اخوي احمد.
6: الله يبارك لكم.
1: الله يسلمك.
2: اجمعين يا رب. شكرا لك. ننتقل الاتصال يجمعنا بأمنا الغالية أم صالح. حياك الله.
7: الله يحييك ويبجيك إن شاء الله. صباح الخير.
1: صباح
2: نور ومسك وعنبر.
7: هلا والله. صباح الخير منولة حبيبتي.
1: صباح الورد. حياك الله أم صالح. يا هلا فيك.
7: الله يحييك يا قلبي. الله يحييك يا أم. الله يحييك.
1: الله يسلمك. تكاليف العرس، تكاليف الباهظة، قلاء المهر، الطلبات، شو تقولين عن هذا الموضوع؟
7: والله الموضوع بصراحة شدني حيل. وإحنا موضوع التكاليف هذا مو صوبنا ولا إحنا صوبة. يعني إحنا
1: نشتري ريال.
7: ريال.
1: نعم.
7: عليك نعم. عليك نور. نشتري ريال. بس أما الفلوس تنصرف بنفس اليوم. لو عطاها مليون دينار إذا ما صرفت بيوم تنصرف بيومين. لكن احنا اللي باقي لنا منه الريال اللي بنتنا بتعيش وياه. هذا المهم.
1: صح. أما
7: التكاليف فتكاليف هذا يعني كل واحد ومقدورة تقدر تحط.
2: بس أم صالح احنا اللي قاعد نسمعه من الشباب يعني شروط تعجيزية. يعني شباب اغلبهم اليوم ما يبون يتزوجون سبة الطلبات اللي قاعد تنطلب منهم.
7: لا حد هذا صراحة لا يعني
2: يا طالبين مهر 10,000 يا نبي ب5,000 دينار ذهب 7,000 دينار ذهب
1: تبي سفرة شهر عسل
2: يا نبي سفرة شهر عسل يا نبي فندق 5 نجوم
1: تبي دور بمنطقة فلانية مو اي مكان بعد.
7: زين انا بقول كلمة وان شاء الله ما حد يزعل مني. يعني هم الحين بنتكم تسوى هالتكاليف كلها؟
1: لا حول
7: هو كل عظيم شيء
2: بعد البنت عزيزة بالنهاية مصالح. يعني الواحد يشوف بنته
7: ما يخالف
2: خلاص ما يشوف بعدها احد بالكون. يعني
7: خلي اسمعكم شغلة بس يمكن تقتنعون فيها.
1: قولي.
7: شوف انا عندي اخر بناتي الجعدة زين يالها ولد حلال واحنا عارفين ظروفه اتفقنا على كل شيء. قال بس انا عرس ما اقدر اسوي.
1: حلو.
7: قلنا لا خلاص مو مشكلة العرس محلولة. تخيلوا يعني من هو اللي شال العرس؟ أخوها شال بوفيه، أختها شالت الكوشة، أختها الثانية شالت الحلو الراقي يعني مو أي
1: نعم.
7: شيء زين. بعد من هو عندنا بس من بقيت أنا شلت دي جي شلت الصالة كلها يعني شوف الصالة لما تبي تغير من شكلها تكلف.
1: يعني أنتوا كلكم تعاونتوا حق عرس بنتكم.
7: إيه
2: وبناء على طلب نيتكم طبعا ان البنت تبي العرس.
7: لا انا اللي ابي العرس.
2: انت تبي العرس. حلو. يعني معناتها لما اقوم اطلب شيء ما يكون بطاقه الزوج اقوم اساعده على الاقل.
7: احنا شلنا العرس كله.
2: احسنت. يعني الله يرحم والديك يا ام صالح.
1: التعاون حلو
2: يعني
1: ما بين
2: هذا المطلوب.
1: يعطيك العافيه يا ام صالح. ما قصرت
7: حبايبي.
2: شكرا لك. شكرا لك. حياك
8: في زحمه الايام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: أم صالح عشان تب تفرح بآخر العنقود هي سوت العرس.
2: تستاهل. يعني طالما الواحد متمكن وقادر ويبي يسعد عياله وزوج بنته على عنا وراسنا. بس إن لا تخلي
1: وريال ما يتعوض وعليهم بالعافية. عصلي هنيهم
2: الله يعوض عليهم بالخير.
1: بصالح خشوف بصالح شو عنده من رأي. حياك الله ابو

0: صالح.
1: يا هلا اسعد الله صباحك، صباحك
0: وصباحكم،
2: صباحك يا رب. حي الله ابو صالح.
1: يا هلا، الله ربي يحيينا ويحييكم ويسر امور شبابنا.
0: امين
1: امين. على الزواج بسبب الشروط الاوهام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايسرهن اكثر، ايسرهن مهرا اكثرهن بركه. شوف البركات اللي نازله على ابوي وابوك وجدي، كذا مهر بسيط، شوف وخلف وراها رجال ولله الحمد وقادوا امم. هذه المظاهر للاسف يعني تجي، ما هي من الرجال يعني، مع احترامي يعني الامهات كلها من سبب النساء.
2: سمعي يا منال. حلو.
1: نعم نعم نعم، يعني كلها سببهم، كلها والله فلانه عملت كذا، فلانه عملت كذا.
2: صحيح.
1: يا كثير كثير من المشاكل اللي تشتري تحصل بعد الزواج بشهرين ثلاث شهور، تلقى من بكره ولا حدها وراح. ليه؟ بسبب الضغوط الاقتصاديه والشد عليه. يا اخي زوجي ما انت رضونه، يلا هو خلق يا اخي، ليش ما نمشي على الكلام هذا؟ لا لا، انا والله يهمني اذا كان رجال يقوم في بنتنا كذا، يقوم في بنتنا ما عليها مختلف. انت ما تضيق على الرجل، تضيق على بنتك اكثر. يعني في واحد زل كلمه يعني لها، قال يا بنت الحلال انا صارف عليك شريت مشترى، يعني شيء يقوله. ليه؟ من شيء ايش؟ من شيء نشوفه، ما هم رجال. انا اقول اذا كان الاب من نفسه، اذا كان الاب ابو البنت هو جاي من نفسه كثر خيره، هذا اللي هو. لكن انا ما تجيبني زي ما قلت عشان ظروفي حرام حرام حرام هذا التبرير.
2: يعني حتى ابو صالح فيما بعد الملكه وكتب الكتاب مثل ما نقول، تقوم البنت مثلا تطلع مع المعرس هذا وتبي الساعه الفلانيه، فينحرج امانه يعني ان انا شلون اطلع قدامها الحين مو قادر اجيب هالساعه، ولا تبي تشتري هالعطر، ولا تبي كذا، مو انت عارفه ظروفه، انت عارفه ظروف الرجل.
1: شوف يا حبيبي، انا يعني زوجت، يعني ما اخفي كذا، زوجت 8 اخوات
0: ما شاء الله.
1: اوكي شوف كذا، زوجت 8 اخوات. خروج المراه مع الرجل بعد الملك تطلع ليش؟ خلاص تقوم الاصلاح، خلاص هذا المهر، تروح تشتري كل الملتزمات اللي لها، تتزوج معها.
2: يعني هي ثقافه متغيره من مجتمع الى مجتمع ابو صالح، بس بالنهايه يعني يثقلون ظهره بهالطلبات.
1: طبعا خلي هذه رساله من البرنامج الطيب، يسروا امور بناتكم، يسروا امور شبابكم واخواني،
0: الله يعطيك العافيه.
1: زوجوهم يرزقهم الله.
2: يلا ان شاء الله ان شاء الله نزوجك عن قريب يا ابو صالح.
1: شوف شوف شوف شوف
2: تاخذ لابس البشت وجاهز، بعد من زمان صار لك 6 اشهر لابس بشت.
1: رايح البشت لازم، ومعزوم، ماني رايح معزوم.
2: معزوم والله، انا حسبتك يعني معرس. والله تبارك الرحمن.
1: لا لا لا، واحد وترقم.
2: يلا الحين اذا ما بتقول على هو عشان لا نحسدك، هذا موضوع ثاني. الله يسهل امورك ان شاء الله، والمهر ما يكون غالي عليك.
1: يسر امور
0: الله، يسر
1: امور اولادك. حفظكم الله يا رب.
2: اجمعين يا رب.
0: اكيد الدكتور سليمان الدريع عنده راي وايد مهم في هذا الموضوع، خصوصا موضوع التكاليف الباهظه في الاعراس والطلبات اللي لها اول ما لها تالي. حياك الله دكتور سليمان.
3: الله يحييك، والله يحييك ويحيي استاذ يوسف.
2: يا حي الله شيخنا العزيز.
0: حياك الله.
3: بس انا منال اخ شيء يكون رايي ضدكم، ان ايد انا الشغلات هذه.
0: خلينا نسمع رايك، احنا نسمع كل الاراء ونحترم كل الاراء.
3: بس حق منه؟ حق القادر.
0: بالضبط.
3: يصرف مثل ما يبي، بس خطا ان الواحد اللي على قد حاله يبي يسوي نفسه بالغني، وهذا الله عز وجل فرق بينهم. الرسول يقول اكثرهن بركه اقلهن مهورا.
2: احسنت،
3: هذا صحيح، لكن من الخطا يعني الواحد كان السعاده في كثره المال ولا هذا، لا مو هذه السعاده. السعادة بالقناعة والرضا، هذه السعادة. وبعدين في شيء مهم أن ذكرتوه، أن الواحد الرجل ينظر إلى حق، يقول مثلا أنا والله ماني مسؤول أني والله هي تطبخ للزوج، والزوج يقول أنا ماني مسؤول شيء. الأصل في تعاملات البشر تقوم على التسامح، مو على الحقوق ولا على
2: المودة والمحبة والرحمة.
3: بالضبط. متى يلجؤون إلى الحقوق والعدل؟ لما تصير مشكلة.
2: نعم.
3: ولا الأصل أن الناس لا، الزوج يسفر زوجته ويصرف عليها أكثر من المطلوب. صحيح هو مو مسؤول إلا بس عن أكلها وشربها ولباسها، بس هو قاعد يؤدي أكثر، وهي بنفس الوقت قاعدة تؤدي أكثر من المطلوب منها قاعدة تربي العيال وتطبخ له وتوفخ يعني. فهذه الحقوق بالأصل تقوم بين الناس بالتسامح، حتى الجيران الجار بيته طوفته حقه ما حد يقدر

0: الأمور وايد يعني متوفرة في دول الخليج. بدل فنادق عندنا صالات، بدل
1: أيوه.
0: صالات عندنا كل عائلة لها ديوان ما شاء الله إيش كبرة ويشيل بشرية كاملة.
1: أيوه.
0: فليش الواحد دائما يعني يبتعد عن الأمور اللي حث عليها الإسلام والدين والرسول عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام؟ يعني
1: صحيح صحيح
0: أقلهن مهورا، طيب ليش يطلبون هالمهور العالية؟
1: صحيح. بس في نقطة بعد هو يوسف، أن الرجل الأب أبو العروس إذا بيخلي مهر بنته دينار، لا مو صحيح. أول شيء شاور البنت، يمكن البنت لا والله تبي تاخذ العرف ما هو متعارف عليه مجتمعهم، فليش الأب يفرض عليها يقول لها بركة ولا كذا؟ صحيح، بس ما تفرض عليها تقولها لا والله سوي كذي. إذا هي وافقه خلي إن شاء الله يكون مهرها دينار، ما يكون حتى 1000 ولا شيء. فهذه الأصول كلها تقوم على التسامح والمحبة بين الناس والتكافل. ما ودك أحيانا توعي الناس تقول ترى يعني بعض الناس يخربون يقولون حق المرأة ترى مو من حقك، ترى واجب إنك تطبخين ولا كذي وكذا، وتصير مشاكل بين النساء. ليش؟ وبعضهم يقول حق الزوج نفس الكلام، ترى أنت مسؤول تسفرها. لا، خلي الناس عايشين بمحبة وتسامح، مو بالحقوق والواجبات.
0: نعم،
1: ما يرضى ما يلجأ لها إلا
0: واحنا بالنهاية شيخنا قاعد نتكلم على شراكة. يعني أنت قاعد تحط راسك بالليل يم راس شريكة حياتك وتنام، يعني هذا المكان اللي يجمعكم، هذا البيت، هذا السقف، هذا الجدران، هذا الباب، هالأولاد. بالنهاية يعني ما عندك إنصاف في حياتك الإنسانية أن تراعي ظروفها، تراعين ظروف زوجك، والله اليوم عنده اليوم ما عنده. يعني هذه هي الحياة، تمشي بالطريقة هذه بالنهاية.
1: اي نعم، والواحد ثمرة يعني هو
0: بس للأسف تقول لك جنطة وساعة ولا وسفرة
2: ولا شفلانة أحسن منك، ليش أختي عايشة مرتاحة أنا مو مرتاحة؟
0: هذه بعد سنة الله، يعني
2: الله يصلح الحال. يعطيك العافية دكتور سليمان، ما قصرت على هذه المداخلة.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
4: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
5: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
2: حياكم الله معانا تكاليف البهضة في الأعراس، ومو محمد لها راي باتصال جديد. حياك الله مو محمد.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. حياك
0: الله. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله مو محمد بيان.
6: هيا اللهكم، هيا الله نباكم، شلونكم؟
0: يا صبحك بالنور والسرور.
6: أنا مالت أول، ها مال الزمان أول.
0: إيه والله مساكين هذول ملوت أول والله.
6: لا والله حلوين. الشحليلهم. أنا أول الملكة ما شرطنا على الريال كذي كذي كذي، أبوي بس يصلي ما يشرب بس خلاص وقع. إنزين، وبعدين أنا مالي عرس شيء حفلة، لا يبا خليك سعيدة بينك وبين نفسك، هلا أشياء كلها سطحية ما تنفعك. فاتفقنا أنا وياه على أساس اللي عندنا نسافر نروح الديرة النبيها، ما إحنا مسوين ولا شيء. المهم سوينا حفلة صغيرونة في الحوش في على قدنا، وسافرنا. قال أنا بسافرك مكان عمرك ما شفتيه، راح تستانسين. المهم في أيامي ما كان أحد يروح شهر عسل، أماكن يعني غالية.
2: وين رحتي شهر العسل؟
6: رحنا إيطاليا وسويسرا.
2: يا سلام، ما شاء الله كشخة.
6: هذا أيامي أنا بعد ما
2: هذا أيامك أنت. أي سنة؟
6: هاي سنة 69.
2: ما شاء الله، عسى الله يهنيك ويسعدك يا رب.
6: وصبرنا تعاوننا، حطينا هذا على هذا، مشينا روحنا في شقة صغيرة في بيت صغير، لا حفلة سوينا ولا. يوم ردينا، العادة في الكويت المعرس والعروس لما يردون من أي مكان يذبحوا لهم خروف، أنا حتى دياية ما ذبحوا لي.
0: الحين ودوك إيطاليا أبو محمد.
6: على أبو رايحة إيطاليا وراحت وإنزين والمهم مشينا روحنا لي يومنا هني. هالزمن بناتي نفس الشيء، وثمان بنات زوجت ولا واحدة شرط على أهل المعرس.
2: ما شاء الله.
6: كل منهم أهم أهل المعرس يقولون كذي بنحط مهر، كذي بنحط بنسوي حفلة، قلت كيفكم. احنا شرط ما نشرط، بس ما يجوز بعد واحد يشرط على المهر. هم حطوا اللي قدروا على قدهم.

0: اللي حط 10,000 واللي حط 5,000 كيفهم؟ نعم. وحياتهم ماشية الحمد لله.
1: الحمد لله، عسى الله يسعدهم إن شاء الله.
0: هذا يسمونه زمن الطيبين يما. هذا
2: إيه والله، إن شاء الله إن شاء الله دوم يعني يكون زمننا يحوي الطيبين أمثالك يا أم محمد.
0: ويهنيكم ويسعدكم، وطلال أولادي متى يرجع؟
2: إن شاء الله يرجع على بداية الأسبوع القادم بحيل الله.
0: أول الله يعطيكم العافية وما قصرتوا.
1: أم محمد.
2: قلبك.
0: نعم.
1: كم مهرج؟
2: لا لا لا لا لا لا تقولين أم محمد، والله قاعد يأشرون البنات كلهم بيعرفون. لا تقولين.
0: لا والله مهري ما كان وايد، مو على أبو رايحة سويسرا مهري بيطق بالعلالي، لا
1: يعني كم
0: كان الدارج بين الأوادم ذيك الساعة كان 700-800 ألف بس حده.
1: يلا زين زين زين.
2: كل شيء بيعرفون يا أم محمد هالحرين، كل شيء بيعرفون.
0: كل شيء بيعرفون. يلا أخذوا مهري كان 600.
2: هذا الحال منه. والمؤخر كم؟
0: مؤخر نصه.
2: المهم عطاك المؤخر بعدين.
0: لا ما عطاني ليه.
2: ليه الحين ما عطاك؟ لا خذيهم منه وضربيهم عاد بالتاريخ اليوم يطلعون 30-40 ألف الحين.
1: يعطيك العافية، صلى الله يسعدك يا رب، حياك الله
0: حبيبتي، الله يخليكم، مع السلامة.
2: يعني هالروح الطيبة شقت تعب أمهاتنا بالفعل، تعبوا ويعني وربوا وقدموا وتحملوا وصبروا، ولكن بالنهاية اصبروا أيضا بنجاحات
1: أكيد.
2: زواج عيالهم أكيد. بناتهم، ولله الحمد والفضل، الله يتمم على الجميع يا رب.
1: اللهم آمين. بمبارك عنده رأي في هذا الموضوع. صباح الخير.
3: يا صباح الخير، هلا منال، هلا يوسف،
2: يحيى الله بمبارك،
3: الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يعافي قلبك.
3: الحديث عن زواج يعني كبير جدا، يعني للأسف الناس عابرين مراحل ورايحين حق الحفلة الكبيرة، بس حق البهرجة.
2: نعم.
3: حق السنابات، حق التصوير،
2: الاستعراض،
3: المجاكر، صار مجاكر عندنا العدد، منو العدد الأكثر والأكبر في يصورون ويعطلون ويصورون الناس ويعطلون الناس اللي متعني من الأحمدية، متعني في عيد ومو متعني من الشارم، فصار عطال حق يعني صار عذاب، مو زواج مو فرحة يعني. نعم. احنا خوفك يتحول في بعض الزواجات يتحول من فرحة عمر إلى كسرة ظهر.
1: هي في البعض عندهم في قاعد يتحول من فرحة لكسرة الظهر، ديون لين يطلع البيت.
3: أقولك كسرة الظهر حق الشباب، يعني أنتوا الحين بالذات أهل الزوجة، إذا رفعتوا المهر وطلبتوا مثلا الشروط وطلبتوا الحفلة بفندق الفلان وطلبت آخر شيء، هذا بترتب على هالولد المسكين اللي هو زوج بنتكم، اللي باطل راح يتحمل ديون، واللي راح يأثر سواء تأثير مادي أو عاطفي أو يعني أسري على العلاقة هذه. فلازم كل واحد إذا بيزوج يسأل الله البركة، يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، السهالة زينة، البساطة زينة، هذا قدامهم مشوار طويل، ليش نحملهم على بنا والله فرحة العروس تبي تفرح تبي،
2: والناس بتشوف يا أبو مبارك،
3: والناس بتشوف فلانة والله عرسها كذي طاقتها كذي الورد، ما يعني مبالغات كبيرة جدا.
1: الأم بتقول بناتي مو أقل من غيرهم. إيه؟
3: ادري سندريلا بنت ايش اسمه، مو ضد الفرحه احنا، مو ضد الفرحه احنا، لكن
1: بحدود المعقول، الفرحه بحدود المعقول.
3: شوف الله سبحانه وتعالى خلق وفرق، يعني خلق الطبقات، في ناس عندها ملايين عليهم بالعافيه الله يهنيه، في ناس وسط، في ناس على قد الحال، كلنا مدريول على قد الحافه، يعني مو معقوله انت الدرجه الثالثه، مو بالدرجه الثالثه اهانه حق الناس او شيء او تقليل من قدرك.
2: نعم احسنت مبارك، ما انت وجهه النظر، كل الشكر والتقدير.
3: الله يحفظك.
4: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا ويشاركنا الراي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الراي.
5: والله انا عندي بلاوزر
0: هذه مملكتي،
5: بيني وبينكم انتوا الاثنين واللعب لي بالموضوع.
4: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
1: آراء كثيرة وكل واحد يدلو بدلوة، اللي يقول لك أنا أشتري ريال، واللي يقول لك إحنا ما نطلب، هم اللي بيدفعونه، المهم إن بنيتنا تكون عايشة مرتاحة العمر كله.
2: ببالي معلي كانت
1: كاي معنا على الخط،
2: ما شاء الله عمرها طويل، الله يحفظها يا
1: ام علي. صباح الخير.
0: صباح النور منال، هلا حبيبتي،
1: هلا وغلا، هلا فيك،
0: تحياتي لكم وكل الاخوان اللي دلوا بدلوا، لان ما خلاص ماكو شيء انا اقول اكثر ما قالوا، بس انا اقول لا تضغطون على الريال لانه يبي يتزوج ويستقر،

0: نعم.
1: ليش تضغطون عليه بهالأموال والشيء اللي يعني ما يفيد هذا كله؟ لا لا تقعدون تضغطون عليه، خلي يتزوج ويستقر والله يهنيهم. صدق. ليش أنتوا تضغطون بفلوس؟ فلوس ما تفيد، هذه مظاهر كذابة، مظاهر هذه ما تنفع. لا تضغطون على ولد أو بنت توه بادي حياته.
0: أم علي عندك بنات؟
1: أنا عندي بنات 5، والله زوجتهم ما طلبنا ولا دينار
0: ما شاء الله.
1: إيه هما بروحهم اللي يقدرون عليه، زوجي يقول لهم اللي تقدرون حطوا، بس أنا بناتي خريجات كلها شهادات.
0: إيه اسم الله عسى عسى الله يحفظهم إن شاء الله.
1: ما طلبنا زوجي الله يرحمه ريال يخاف الله، ما طلب ولا شيء ولا أبدا، قال أنا ما أطلب أنتوا حطوا، ويحطوا لهم كيفهم استقروا والحمد لله، ويابوا عيال ويابوا احفاد الحمد لله. على قولة أم محمد احنا من الناس القدماء يعني قنوعين في كل شيء.
0: عسى الله يصلح الحال ويحفظ بناتك واحفادك ان شاء الله.
1: حق اولادي طلال عسى الله يرد بالسلامة.
0: امين امين
2: امين يا رب العالمين. شكرا لك يا ام علي،
1: الله يسلمك.
2: حياك.

0: إذن إلى اتصالات أحبابنا المستمعين، نبقى معاهم أم طلال الشطي، حياك الله.
1: الله يحييك ويشفيك ويحفظك ويحفظ ديرتنا وحكامها
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: آمين، حياك الله يا أم طلال.
1: الله يحييك ويرجيك إلى قمر أنت
2: حبيبتي حبيبتي، حياك الله. أم طلال، العرس وتكاليف العرس والمهر والطلبات اللي لها أول ما لها تالي.
1: والله شوفي عمري يا حالات، أول عروسنا بالحوش ونفرش ويجيك زيد وعبيت، ما تقول لا بطاقة ولا شيء، من سمعة ونيران اللي ورا الفريج الثاني دشوا وقعدوا.
2: والحين؟
1: والحين لا، كود ما كود وما دشنا، لا تسيبين فلانة ولا تدخلين فلانة ولا تسوين كذي لا تقعدين كذي، أنا داشة سجن مو داشة عرس.
2: يعطيك العافية يا أم طلال، حياك الله.
1: يا هلا
2: هلا فيك.

0: ننتقل لاتصال آخر يجمعنا بأمنا الغالية أم عبد العزيز. يا حياك الله.
1: الله يقليكم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير انتم المستمعين الكرام.
0: صبحك بالنور والسرور والكرامة والحبور يا رب.
2: طيبين. طب حالك ام عبد العزيز؟ أيوة. قولي لي عن موضوعنا اليوم، تكاليف العرس.
1: منوره يا بنيتي،
2: الله يسلمك. الله ينور.
1: واقول لك يا هلا ويا مرحبا
2: بعد قلبي،
1: وسلامي على كل فريق العمل المميز وحق ولدنا طلال،
0: يستاهل.
1: عسل الله يرد سالم قانم.
0: امين يا رب العالمين.
1: يعطيكم الف عافيه على هالمواضيع اللي تمس مجتمعنا مع الاسف. مع الأسف يا بنيتي تحطينا ذونك حق المجالس. إحنا قبل على أيامنا المجالس مدارس نستفيد منها، الأم تنصح، الأخت تنصح، تقول كوني حق زوجك عون مو فرعون. مع الأسف على هالكلمة
0: الحين صايرة فرعون.
1: والله ولدي يوسف مع احترامي لكم، الريال لحشيمته وكرامته، وهو يقدرك يتقدم لك.

0: كوني عون، لا تقولين أبي كذي هالمهر، لا أنت مو سلعت انباع، مع احترام لك أرفع لهالكلمة، سلعة انباع وتشترى، ولا تبين المظاهر، ولا فلانة عندها، لا تطالعين مظاهر، لا تطالعين القير، هذه أرزاق الله عطاهم عليهم مليون عافية، لكن تطالعينهم والله وليدي يوسف يعني على طلبات بنات هالوقت مع احترامي لهم، يعني لو بنت يطلع ورقة يقول خلص رصيدك، الزوج ارحموه، حطي ايدك بيده، يعني وقتنا هذا انت بس شوفي الجمعية لما تروحين السوق لما تشترين، ما يخالف راتبي مو بس احطه واخزن، لا حقي بيتي عيالي، نبي البيت حلو، ابي شغلة حلوة احطها ببيتي، ما اسوي سوالف واقول له لا، ولا ما اطبخ له، اخلي الزوج يعني اقول له لا ما اطبخ انا مو خدامه، لا عيب هالكلمه، وهو ليش متزوج؟ يبي يرتاح يستقر، الزواج استقرار وحب وتفاهم، ويعطيكم مليون عافيه ومشكور، مشكور على اني يعني شو اقول لك؟
1: ودنا تكملين بس عندنا الموجه شو نسوي؟
2: يعطيك العافيه، الله يجبر
0: خاطرك، يعطيكم مليون عافيه،
1: يعافي الله يعافي قلبك ان شاء الله، شكرا شكرا يا عبد العزيز،
0: العفو، مع السلامه.
1: إذن بعد موجز الساعة 11 نرجع لكم ومرحبا.

0: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة أسهل وأسرع وأقرب.
1: ناس تحبهم كل ما أجيك مشغول أو ما ينشال ولا أنتوا قالين
2: بعطيك الرقم السري.
1: يلا
3: الحادية عشر صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يتحدث عن استمرار التفاوض مع طهران. وزير الخارجية الألماني يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة فتح مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. خروقات الاحتلال تتواصل في قطاع غزة والغارات والقصف يسفران عن مزيد من الشهداء والجرحى. الاحتلال يكثف اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيمات. السلطات في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد اندلاع حريق بمصفات الزاوية النفطية. اضطرابات وعمل شغب تشهدها مدينة عين العرب في الحسكة وبالتزامن مع عودة النازحين. ميليشيا الحوثية تشن هجمات بالمسيرات في مأرب والمخا والجيش اليمني يتصدى. ضربات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا. إسبانيا تكافح حريقا ضخما مع تصاعد موجات الحر في أوروبا. وفي النبأ الأخير، زلزال قوي يضرب كولومبيا ويخلف عشرات القتلى والمصابين وأضرار واسعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: ما يصير أقول باتشر؟
2: لا لا لا
4: بعد شوي.
2: لا
4: سحب باتشر
2: أبدا،
4: مو هالشهر،
2: الحين
4: الشهر الجاي.
5: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. هذا الكسلانين،
2: يا سلام، هذا من تأليفك؟
6: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح، بنسميك أبو بشوت.
5: أبو بشيت.
6: لا لا أبو بشيت عندنا، أنت أبو بشوت.

يا من يريد لعرسه إكراما لا تجعل الإسراف فيه لزاما، فالعرس ليس بما تزين ليلة لكن بما يهدي الحياة وئاما. كم ليلة ازدانت بألف مظاهر ثم استحال بريقها آلاما، وكم العروس أتى لها يوم الهنا فغدت تكاليف الزواج غراما. هذا يجاري في المظاهر غيره ويظن أن الناس لن تتكلم،

حتى يمر العرس ثم كأنه حلم ويبقى الدين فيه مقاما. ما ضر لو كانت ليالي فرحنا أقل بريقا أكثر الأيام، فالمال أولى أن يصان لبداية، تهب الزوجين السكينة والسلامة، بيت يقام على المودة رحمة خير من القصر الذي أضحى حطاما. واجعل من التيسير زينة عرسكم، فاليسر يفتح للقلوب وئاما. إن الزواج بداية لعمرنا، فاجعل بدايات الحياة كراما. لا تجعلوا فرح الليالي غاية، فالغاية الكبرى حياة.

0: صح لسانك يا يوسف على هذه الكلمات اللي قلتها، جميلة جدا. زواج مشروع حياة، مو مناسبة بسيطة وعابرة. إذا بدينا هذه الحياة بأعباء مالية كبيرة، فإن الزوجين راح يكون قدامهم التزامات تكسر الظهر. خلونا ما نحول الفرحة لديون وضغوط ومصاريف متراكمة ومشاكل لها أول مالها تالي. للأسف لا نربط الزواج بقيمة المهر أو بالمكان اللي أنا بسوي فيه عرسي. أهم شيء أنا عندي بنتي تستانس وترتاح، عايشة مرتاحة متهنية ببيتها مع ريلها مع حمولتها العمر كله. طلعت معززة مكرمة من بيتي، تدش بيتها الثاني معززة مكرمة، اللي تعيش العمر كله مو ليلتين وترجع
1: المرة. يا ريت نعيد حساباتنا ونتذكر دائما المقولة اللي تقول ارحم ترحم. وصلنا معاكم للختام، لكم التحية والسلام من فريق العمل، لهاني المخيال، محمد شافي السبيعي،
0: منال العمران، ويوسف جوهر،
1: سوسن بوشهري، وأنفال العياف، وسعود الاسهلي،
0: واكيد احنا بقيادة نخذانا المخرج عبد الوهاب صلاحات. نلتقي وياكم بحلقة جديدة من براحب، باكر على خير، مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

أحيي الفراق، أحيي الفراق وفتق الجرح لجروح. أراعي الهوى يا من يداوي جروح. أحل الفراق وفتق الجرح لجروح. أراعي الهوى يا من يداوي جروح. عقب الضرب صرت أقضي الليل بالنوح. قدم حرق محجر العين فوح. أبأمر الوحيد المعتلي من شير روح. كل يجيها اللي كتب له بلوحة أثر النصيب وما كتب لي باللوح. فرق الذي روحي لروحه نصوحة. الجادل اللي بالتواصيف مملوح. قبل مسجاني نور عيني بروحه. يقول دربك ما لنا فيه مصلوح. عطني مكاتيبي بنفس سموحة. صح الخبر ما هو هرابيد ومزوح. أثرك على غيري تسوق الصبوحة. ألا تحسب أنك يا هوى البال مسموح. خليت قلبي كل طارن يشوحة. ودنك أحلفني عن السد لبوح. وقفة كما تكفي عن الحي روح. حل الفراق وفتق الجرح لجروح. أراعي الهوى يا من يداوي جروح. عقب الضرب صرت أقضي الليل بالنوح. قدم حرق محجر العين فوحة. بأمر الوحيد المعتلي من شعر روح. كل يجيها اللي كتب له بلوحة أثر النصيب. أثر النصيب وما كتب لي باللوح. فرقى اللي روحه الروحي نصوحة. الجادل اللي بالتواصيب مملوح. قبل مسجاني نور عيني بروحة. يقول دربك ما أنا فيه مصلوح. عطني مكاتيبي بنفس سموحة. صح الخبر ما هو هرابيل ومزوح. أثرك على غيري تسوق الصبوحة. ألا تحسب أنك يا هوى البال مسموح. خليت قلبي كل طارن يشوحة. ودنك أحلفني عن السد لبوح. وقفة كما تكفي عن الحي روحه.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

منى كن لي أن البياض خضاب، فيخفى بتبييض القرون شباب. ليلي عند البيض فوداي فتنة وفخر، وذاك الفخر عندي عاب. فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي، وأدعو بما أشكوه حين أجاب. جلى اللون عن لون هدى كل مسلك، كمن جاب عن ضوء النهار ضباب.

بين الأبيض والأسود، ليل ونهار يتعاوران حياة الإنسان عبر هذا الارتباط بين اللون والزمن. ومن هذه الدلالة وظف الإنسان كل في إطار ثقافته، وظف هذه الألوان من أجل التعبير عن جدلية العلاقة التي تحدد خلالها طبيعة الحياة وعلاقة اللون بالزمن المتفق عليها أو المتعارف عليها بين الشعوب. إذ نما اللون في دلالاته المختلفة وأخذ بعدا آخر أكثر فاعلية عند المبدعين. لقد وظف هؤلاء المبدعون اللون في إبداعاتهم من أجل بناء المعنى البعيد والتعبير عن الدلالات النفسية. منهم الرسام الذي يرسم الحياة بالألوان يعبر عن جدليتها مازجا بين ألوانها. اللوحات الفنية العالمية حالة من التعبير الإنساني عن العلاقات المتداخلة والجدلية القائمة بين الإنسان والحياة. لعل الرسام هو أكثر التصاقا مع هذه الأدوات اللونية التي يشكلها المعنى في ذهنه. فاللون في الرسم كما الكلمة في الكتابة مفردة تحمل في رحمها مبررات التكوين، يأتي اللون متمازجا مع أقرانه من الألوان، فيتم الخلق التكاملي. من هذا التمازج يأخذ الضوء حصته طبقا لحسابات الحاجة إليه، وفي بعض الأحايين يسرق حيزا لرديفه إلى رديفه الظل. ومن تفاعل الألوان تحدث الصدمة التي يرتئيها صانع النص، ومن جذوة الألوان تتحرك الفرشاة لتصنع لونا يترجم فحوى الضوء وضرورته. بينما يأتي الشاعر موظفا اللون في لمحة ما، في زاوية ما، في ركن من قصيدة ما، يعبر عن دلالة ممزوجة بروح المعنى الذي تقدمه القصيدة، إذ يصبح اللون قائما في جلباب المعنى. منى كن لي أن البياض خضاب، فيخفى بتبييض القرون شباب. ليالي عند البيض فوداي فتنة، وفخر وذاك الفخر عندي عاب. فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي، وأدعو بما أشكوه حين أجاب. هكذا كان الإطار من الوعي لدور الزمن واللون وجدليتهما في الحياة من حياة الإنسان ولا سيما المبدع، حتى جاء الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. جاء أحمد بن الحسين الجعفي المتنبي، الذي عاش 54 حجة أثير حوله خلالها الكثير من القول، ابتداء من الشك في نسبه وانتهاء بتتويجه شاعر العربية الأول. قال الشعر صبيا، انتقل إلى بغداد حيث القوة المركزية التي كانت تصارع القرامطة ترك بغداد. انتهى به الأمر إلى شمال الشام. في 17 من عمره بدأ حياة من الشباب جديد، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصموا. جاب المتنبي بلاد الشام، طرابلس اللاذقية، سجن. ثم رحل إلى مصر، التقى بأبي العشائر الحمداني الذي أوصله إلى سيف الدولة، يمكث عنده 9 سنين قال فيها معظم شعره وأكثره في المدح والرثاء. انتقل إلى مصر ليلتقي كافور الإخشيدي،
ثم التقى فاتك الإخشيدي، بعد هذا عاد إلى الكوفة وعاود الاتصال بسيف الدولة الحمداني، قصد ابن العميد ثم عضد الدولة البويهي، قتل من بعدها، ترك وراءه ثروة شعرية لها خصوصيتها وحضورها، مما جعل النقاد يهتمون بها أيما اهتمام، وقامت حولها حركة نقدية شكلت جزءا هاما في النقد العربي من قديمه وحديثه ليس لها نظير. فإذا لم تكن هذه السنين كثيرة في عمر الزمن، إلا أنها شكلت عند المتنبي زمنا نفسيا مكثفا جسده التعبير الشعري الذي عبر عن عمق الصورة الزمنية في هذا النص، وفي أثرها من رؤية الذات تجاه الآخر، لتصبح الذات من خلال هذه الرؤية ذاتا إشكالية ترى انعكاسات الزمن ومنها

صورة خاصة تعبر عن مدى الإحساس بثقل الزمن وأثره في حياة الإنسان. لعل هذه الرؤيا تمثلت في شعرية المتنبي في أكثر من مكان من شعره، لا سيما في أواخر سنيه، حيث يقول معبرا عن هذه الجدلية: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. إذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تموت جبانا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ. عمق التاريخ، حكايات صامتة،
4: حضارات،
3: جذور منهكة،
4: منسية
3: تحت التراب،
4: غبار القرون،
3: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة، ولمعالم منهكة، ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ.
4: عمق التاريخ.
3: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. عندما ننظر إلى الإنسان اليوم تبدو الملابس جزءا طبيعيا من حياته، حتى إننا ننسى أنها في الحقيقة واحدة من أكثر الاختراعات غموضا في تاريخ البشرية. فمن السهل أن نقول إن الإنسان ارتدى الثياب ليحتمي من البرد، لكن هذا التفسير على بساطته لا يجيب عن جميع الأسئلة. فلو كانت الملابس مجرد وسيلة للحماية من المناخ، فلماذا وجد علماء الآثار أدلة على استخدام الزينة والأصباغ في مناطق دافئة لا تستدعي تغطية الجسد؟ ولماذا أنفق الإنسان القديم وقتا في تزيين نفسه قبل أن يبني المدن أو يخترع الكتابة؟

تشير الأدلة الأثرية إلى أن الإنسان العاقل ظهر في إفريقيا قبل نحو 300,000 عام، وخلال معظم هذه الفترة لم تكن هناك مدن ولا ممالك ولا قوانين، بل جماعات صغيرة تعيش على الصيد وجمع الثمار. ومع ذلك بدأ شيء يتغير داخل العقل البشري، فلم يعد الجسد مجرد أداة للحركة والبقاء، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الهوية والانتماء والمكانة.

لأن الأقمشة والجلود تتحلل مع الزمن، فإن علماء الآثار يعتمدون على أدلة غير مباشرة، ومن أشهر هذه الأدلة دراسة قمل الملابس، إذ أثبتت التحليلات الجينية أن قمل الملابس انفصل عن قمل الرأس عندما بدأ الإنسان يرتدي الثياب بصورة منتظمة، ويرجح أن ذلك حدث قبل نحو 170 ألف سنة، كما اكتشفت إبر دقيقة مصنوعة من العظام يعود تاريخها إلى أكثر من 40 ألف سنة، ما يدل على أن الإنسان لم يكن يلف الجلود حول جسده فحسب، بل صار يخيط ملابس مصممة بعناية. لكن الاكتشاف الأكثر إثارة أن زينة تبدو أقدم من كثير من الملابس، فقد عثر في كهوف في جنوب إفريقيا والمغرب على أصداف بحرية مثقوبة ومغطاة بصبغة المغرة الحمراء يعود عمر بعضها إلى أكثر من 100 ألف عام. ويرى علماء الأنثروبولوجي أن هذه الأصداف لم تكن أدوات نافعة، بل كانت حليا ارتداها الإنسان ليعلن شيئا عن نفسه. وهنا يتغير مسار القصة، فالإنسان لم يكن يغطي جسده فقط، بل كان يمنحه هوية.

يقول عالم الأنثروبولوجي تيرنس تيرنر: الجسد هو أول سطح تكتب عليه الثقافة، وهذه العبارة تختصر آلاف السنين من التطور. فالإنسان لم يبدأ ببناء المعابد أو كتابة القوانين، بل بدأ بكتابة رموزه على جسده بالألوان والخرز والريش والجلود، ثم بالملابس. لقد أصبح الجسد أول لغة صامتة في عمق التاريخ.

يرى تشارلز داروين في كتاب أصل الإنسان أن كثيرا من السلوكيات الاجتماعية تطورت لأنها منحت الجماعات البشرية فرصة أفضل للبقاء، ولم تكن الملابس استثناء، فهي لم توفر الدفء فقط بل ساعدت على التمييز بين أفراد القبيلة والغرباء وعلى إظهار العمر.

0: أن ما يميزه ليس امتلاك الجسد بل الطريقة التي يعيش بها داخل المجتمع. أما الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور فكان يقول: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يكون موضوعاً لتأمله. وهذه الفكرة تفسر جانباً مهماً من تاريخ الملابس، فحين أصبح الإنسان واعياً بذاته لم يعد يسأل فقط كيف يحمي جسده بل كيف يراه الآخرون. في القرن العشرين قدم عالم الاجتماع إرفين غوفمان رؤية مختلفة حين وصف الحياة الاجتماعية بأنها أشبه بالمسرح، وقال إن الإنسان يقدم نفسه للآخرين من خلال مظهره وسلوكه ورموزه. وإذا كان غوفمان يتحدث عن الإنسان الحديث فإن جذور هذه الفكرة تمتد إلى ما قبل التاريخ، فمنذ اللحظة التي ارتدى فيها الإنسان أول زينة بدأ يقدم نفسه للعالم بصورة قد اختارها هو.
1: عمق التاريخ.
0: لا يملك علم الآثار دليلاً يثبت أن الحياء كان السبب الأول لارتداء الملابس، ولهذا سيكون من الخطأ أن نجزم بذلك.

بل تطور معا كلما ازداد الإنسان وعيا بنفسه وبالآخرين. يقول الفيلسوف الألماني ماكس شيلر: الحياة ليس خوفا من الجسد، بل احترام لما يمثل الجسد. فالجسد لم يعد مجرد حقيقة بيولوجية، بل أصبح يحمل هوية الفرد وكرامته ومكانته داخل المجتمع. ومن هنا لم تعد الملابس وظيفة مادية فقط، بل أصبحت لغة أخلاقية وثقافية.

ربما كان الفيلسوف فريدريك نيتشه هو الأكثر تعبيراً عن هذا التحول عندما قال: كل ما هو عميق يحب القناع. لم يكن يقصد القماش الذي يغطي الوجه، بل الرموز التي يصنعه الإنسان ليعبر بها عن نفسه. فالملابس ليست مجرد ما يستر الجسد، بل ما يكشف الشخصية والانتماء والقيم. لذلك فإن قطعة القماش التي نرتديها اليوم ليست مجرد وسيلة للدفء أو الزينة، بل هي أثر حي لرحلة امتدت مئات الآلاف من السنين، رحلة انتقل فيها الإنسان من كائن يسعى إلى البقاء إلى كائن يسعى إلى أن يكون له معنى.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: ولو انه وجهك ما شاف النور. ماجي هذه هي.
1: ماجي ساسيور هالبنية شقية. شوف ولدك وين راح، ما في احد موجود هني. بيغسلني ايسي.
0: جليلة الحياة سكرت الباب في وجهي. هين انا ما خلصت من كلامي يا كوسة حجية. بطلي الباب. الله ما تستحي على وجهي هذه.
2: تعال تعال يبا تعال، لا سبب لنا مشاكل.
0: يعني عاجبك اللي صار؟ لازم انا اوقف الولد هذا عن التهور اللي يسويه يا يبا. انت تشجع الله يهداك. انا وين اولي منكم؟ وين
2: اروح؟ ما في تهور ولا في متهور مثلك انت. عن ابوك الولد سوى راح يلعب جنجيفه، فضحتنا قدام العالم. اذا قلبك عليه دق عليه بالموبايل بدال لا تقعد تبتر وتسبب لنا مشاكل.
0: يا يبا الله يهداك، ما يصير كذي. اذيتوني والله، اذيتوني. خل اتصل في اشوف.
3: الو هلا يبا. عامر.
0: يا عامر عليك ظالم، وينك حبيبي؟ شلون اللعب؟ يعزلك البرج؟
3: والله اللعبة حلوة يا
0: ولد. حلوة لكن مو أحلى من ماجي، مو كذي؟
3: ها؟
0: ايه قمت تأهأه الحين. أقول تعال اللعب خلص، الحين وقت عقالي. نبي جيم بيني وبينك والعقال بالنص.
2: حطي التليفون. ألو هالعبود، ما عليك ابوك يتغشمر. كمل اللعب يا وليدي واستانس. سمعتني؟ انا وابوك بنروح السينما، مالك شغل فينا.
0: يبا الله يهداك.
2: هم لا تغشمر، لا تغشمر. صج وجهه احمر وطلع دخان من وجهه. بس
0: ما تخنان الله يهداك يا يبا، قلت لك قول له خليه.
2: بس انا عارف لا تحاتي. فما الله، مع السلامة.
0: يا يبا الله يحداك، ايش فيك؟ ايش فيك مقوي شوكة هالولد هذا؟ ما بدل لا تناديه ونقطع عقالنا على ظهر. انا معاك ونأدب الصح من الغلط. يا يبا الله يحداك، علامك يا يبا علامك. ما تشوف وجهي حمر؟ ايش فيك تطالعني وتخزني؟ ودع علي يا يبا.
2: اقول اترك عنك هالحشي الحين، خل الولد يستانس يعيش عمره قبل لا تطف. يلا يلا قبل لا طفنا بداية الفيلم.
0: الحين صار عزيز وغالي عليك الفيلم، أنا عقالي ما راح يرتاح ولا نفسي ترتاح لأن تقطع على ظهره.
4: أنت لاعب اكسلنت، مدهش.
5: شكرا، أنت اللي ما شاء الله عليك ذكية لماحة تلقطينها وهي طائرة.
4: مساكين مادلين أجاج ما فازوا معنا بدور واحد.
5: إيه أدري ما يقدرون علينا يا بعد عمري أموت عليك.
4: شنو قلت عفوا؟
5: قلت إنه ما يقدرون علينا. شفيت؟
6: بونجور مدموزيل مسيو، استيقظت مبكر اليوم.
4: أخذنا الوقت في لعب الورق. عموما أشوفك على البريكفاست.
5: إيه طبعا أكيد.
4: شكلي ناسية مفاتيح الكابينة في الداخل. مسيو كلاود.
6: يس.
4: ممكن تفتحوا لي الباب؟
6: ويغ مدموزيل، تفضلي مدموزيل.
4: واو
5: ماجي، شفيش صاير؟
6: او ماي جاد.
5: شنو صاير؟ خلوني اديش اشوف.
6: الكونتيسا
5: اش فيها؟
7: كنتم معها. ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
8: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: شنو علاقتي بولدك؟
1: طالعه مع بنتك وحفيدك جورج. عيش انا وصي جورج على ولدي وماك وين ولدي؟ اي ماجي حفيدتك ما ادري بنتك ماجي.
0: مونجو ماجي
1: عليك نور.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا. قدم الإسلام للبشرية منهجاً متكاملاً عن المال الذي هو عصب الحياة ومصدر القوة. قدم تصوراً واضحاً عن كيفية إنفاقه فيما ينفع، فقال جل وعلا:

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: عزيزي المستهلك، الكهرباء من أساسيات الحياة الضروية، لنتعاون في المحافظة عليها من خلال استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة الكهربائية، الحرص على إطفاء الأنوار في الأماكن غير المستخدمة، تركيب شترات للنوافذ وإغلاقها وقت الظهيرة خاصة في الجهات الغربية وجنوبية، التأكد من صيانة أجهزة التكييف وتنظيفها بشكل دوري مع بداية فصل الصيف، التأكد من إطفاء سخانات المياه أثناء فترة الصيف، وتجنب تشغيل غسالات الملابس في وقت الظهيرة، والحرص على ضبط درجة حرارة ثرموستات التكييف ل 26 درجة بالأماكن غير المستخدمة و23

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة، ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

شهادات غربية في حب اللغة العربية. تأسرنا لغتنا العربية بجرسها الموسيقي الفريد، فتأخذنا إلى مرافق الشجون ببيانها المجيد، حيث نرتاد فيها ميادين النغم المسطور، ونقتبس من شهادات المبدعين ما يحرك سواكن الصدور، فهي القيثارة التي لا تنال. لقد وصف الفرنسي ويليام مارسي عذوبة نبرات اللغة العربية، وهو المستشرق الذي غاص في أعماق لهجاتها وأسهم بأبحاثه في تلمسان وطنجة، وترجم ديوان أوس بن حجر بدقة وبهجة، إذ يقول في لغتنا الخالدة: العبارة العربية كالعود، إذا داعبت أحد أوتاره رنت لديك جميع الأوتار وخفقت، فتتحرك اللغة

0: في أعماق النفس.
1: أزاهير العرب.
0: سكينة التجاوز والصفح. نرتاد منارة الحلم التي شيدتها لغتنا العربية، ليظل الصفح عنوان النبلاء وطهارة الصدر ملاذ الأتقياء، فمن عفا ساد ومن ترفع عن الأحقاد نال الرشاد بين العباد. تحملنا نسمات التسامح عبر بيان الإمام الشافعي إلى مقامات السكينة، حيث يقول صائغاً درر العفو التي تريح القلوب وتنأى بها عن ضغائن العداوات ضمن أبياته الشعرية الخالدة: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما أن قد حشى قلبي محباتي. الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات.

0: أبناء لغتنا العربية. من عجائب التعبير في لغتنا العربية أن جعلت لكل شيء نسبا، فدعت اللص ابن الليل لأنه يتوارى في ظلمته، وسمت المسافر العابر ابن السبيل للزومه دربه ورحلته. أما المعوز فهو ابن الغبراء لالتصاقه بالتراب، كما يقال للجلمود ابن الطود لعظم أصله في الهضاب. من مفاخر أبناء لغتنا العربية في الوصف أن الشجاع هو ابن الحرب لثبات قلبه عند اللقاء، وابن بطنه هو الشره الذي لا تنتهي له رغبة في الغذاء، وإذا أمسى الليل مظلما لا قمر فيه فهو ابن سمير، بينما ينجلي القمر بوصف ابن الليالي ليكون للدجى كالنذير، وأما النهار فهو ابن الدهر الذي يبدد العتمة بنوره، ويظل السيف القاطع هو ابن الغمد الشامخ في ظهوره.
1: أزاهير العرب.
0: أدب الخطاب. برع العرب في صياغة بيانهم، وتعهدوا نشأتهم بتهذيب لسانهم، فغرسوا حسن انتقاء جميل العبارة وتوقير المجالس بأدب ومهارة، يقينا بأن لكل حال لفظا يليق به، وأن رقة المنطق معيار لنبل المرء ورقي تهذيبه. من روائع هذا الأدب الرفيع أن أحد الملوك

سأل ابنه على سبيل الاختبار: ما جمع مسواك؟ فأجابه الولد بفطنة بالغة: ضد محاسنك يا مولاي. فلم يقل جمعها مساويك، تأدبا مع أبيه الملك وكراهة لأن ينطق بما يوهم السوء في مقامه.

النحت والبسملة في لغتنا العربية. تمتاز لغتنا العربية عن غيرها من اللغات بسمات وخصائص لا توجد في غيرها، ومنها النحت. النحت عملية لغوية لإنشاء كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر أو من جملة، حيث تدمج حروفها وتعبر عن المعنى الأصلي للكلمات أو الجملة. اخترنا بعضاً من الجمل والكلمات المنحوتة، وأولها البسملة. يراد بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي جامعة المقاصد ومبدأ كل إتقان. بها يستفتح الكتاب، وبها تستنزل الرحمات. وقد قيل في لطائف التفسير إن جميع أسرار الكتب السماوية اجتمعت في هذه البسملة لتكون للعامل عوناً، وللقائل صوناً، وللمؤمن ملاذاً. البسملة ليست مجرد لفظ يقال، بل هي منهج حياة يقوم على الاستعانة بالخالق في جليل الأمور ودقيقها. وكما بدأنا بها فهي أجمل ما نعود إليه، ليكون لأثرنا بقاء ولجهدنا نماء. في البسملة قال أحد الصالحين: شرعت بتوحيد الإله مبسملا، سأختم بالذكر الحميد مجملا، وأشهد أن الله لا رب غيره، تنزه عن حصر العقول تكملا، وأرسل فينا أحمد الحق مقتدى، نبيا به قام الوجود وقد خلا، فعلمنا من كل خير مؤيد، وأظهر فينا العلم والحلم والولا، فأسألك اللهم ربي بفضلها، فهيئ لنا منك الكمال مكملاً.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

أعزائي المستمعين، في الحقيقة ليس بيننا من هو مثالي، ولا أحد منا يشعر بنفس القدر من الثقة في كل جوانب حياته. لكنك إن بحثت بشكل أعمق سترى أن هؤلاء الذين يتميزون بالثقة لديهم جميعاً صفة مشتركة: يؤمنون بأنهم جديرون ويقدرون أنفسهم ويشعرون بالرضا عن ذواتهم أيما كان الموقف الذي يواجهونه. هذا النوع من الثقة الذي يستحق كل منا الحصول عليه: تقدير الذات المرتفع والنظرة الإيجابية لأنفسنا لابد بأن ينبع من الداخل.

0: شيء يأتي مما قد يقوله شخص ما، ولا من حدث أو واقعة كالحصول على العمل الذي طالما رغبت فيه، بل ينبع من داخلك. يجب أن يكون اختياراً واعياً. بإمكانك أن تختار فعل الأشياء التي سترفع من تقديرك لذاتك وتزيد من ثقتك بنفسك، أو القيام بعكس ذلك فيزداد شعورك بالاستياء والضيق. يقول سامويل جونسون: الثقة بالنفس أول مستلزمات الأعمال العظيمة. الثقة تنمو بالفعل وليس بالتفكير، فالأفعال وحدها هي التي تؤدي إلى نتائج.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إن الكلمات والصور التي تحيط بنا، كذلك ما نقوله للآخرين، عناصر مهمة تؤثر في نوعية اليوم الذي نحظى به. غير أن ما نقول لأنفسنا، أي حديثنا مع أنفسنا، ربما يكون له عظيم الأثر على يومنا. كما الطعام للجسد، كذلك حديث النفس للذهن. لا تدع أي أفكار سيئة تتردد في رأسك. من بين جميع الطرق التي ندمر بها تقديرنا لذواتنا ونقلص بها ثقتنا، فإن الانتقاد الزائد للنفس هو الأسوأ. الطريقة التي تشعر بها حيال نفسك ودرجة تقديرك لذاتك تعتمدان على كيفية تفكيرك بنفسك وتحدثك إليها. فالأفكار القاسية الانتقادية المتكررة ستؤثر على أغلب نواحي حياتك، طارد المتعة والمرح والتلقائية منك. لدينا جميعا تعليقات داخلية، تعليقات سلبية، وإن كنا محظوظين سيكون لدينا أيضا بعض التعليقات الإيجابية. لذا من المهم أن نستبدل بالتعليقات السلبية أخرى إيجابية. وفقا لعدد كبير من الدراسات، يمكن لحديث النفس الإيجابي أن يحسن طريقة تعاملنا مع الظروف الصعبة. يؤمن ذهنك بما تودعه فيه. تؤكد الأبحاث على الأمر البديهي التالي: عندما لا تؤمن بأن لدينا القدرة على التغيير، فإننا لا نحرز التقدم الكافي باتجاه التغيير.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: وتؤكد الأبحاث على الأمر البديهي التالي: عندما لا نؤمن بأن لدينا القدرة على التغيير، فإننا لا نحرز التقدم الكافي باتجاه التغيير. أظهرت دراسة أعدتها الباحثتان في علم النفس إيليا كروم وإيلين لانجر أن أسلوب تفكيرنا في أمر معين يؤثر على واقعنا، فتوقعاتنا حول ما سيحدث تؤثر على ما سيحدث بالفعل. أعمق مخاوفنا لا تتمثل في أننا لسنا مؤهلين، بل تتمثل في أن قوتنا كبيرة للغاية. فما يخيفنا بشكل أكبر هو الجزء المضيء فينا وليس المظلم. نسأل أنفسنا: من نحن لنكون أذكياء ورائعين وموهوبين ومذهلين؟ في حين يجب أن يكون السؤال في الواقع: لماذا لا نكون كذلك؟ يقول ناثايان براندن: إن كنت

0: تشعر بأنك غير كفؤ لمواجهة التحديات وغير مستحق للحب والاحترام وغير مؤهل للسعادة، وتخشى الأفكار أو الرغبات أو الاحتياجات التوكيدية الحازمة. إذا كنت تفتقد للثقة بالنفس واحترام النفس والإيمان بالنفس الأساسيين، فضعف تقديرك لنفسك سيقدرك بصرف النظر عن أي مميزات أخرى قد تمتلكها.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إذا قللت من قيمة نفسك، فتأكد بأن العالم لن يزيد من قدرك. وإن أردت أن تصبح الشخص الذي تخولك قدراتك أن تصبح عليه، فعليك أن تؤمن بأنك تستطيع ذلك. يصاب أصحاب الطموح أحياناً بمشكلة الشعور بعدم الأمان، وفي الواقع يمكن لمشكلة النقص في الثقة بالذات أو النقص في الإيمان بالكفاءة الذاتية أن تمنعنا من أن تكون لدينا أهداف عالية في الأصل. وإذا كنت ترغب في صنع الحياة التي تحلم بها، عليك بأن تؤمن بأنك قادر على جعلها حقيقة، وعليك أن تؤمن قبل ذلك بنفسك. سواء سميت هذا شعور تقديراً للذات أو ثقة بالنفس أو تأكيداً للذات، فهو إيمان راسخ بأنك تمتلك ما يتطلبه تحقيق طموحاتك من القدرات والموارد الداخلية والمواهب والمهارات اللازمة لتحقيق النتائج المنشودة. عليك بأن تؤمن بنفسك حينما لا يؤمن بك أحد، فهذا ما يجعلك رابحاً.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: امنح نفسك المزيد من الرسائل الإيجابية المليئة بالأمل والرافعة للمعنويات. كن لطيفاً مع نفسك. إذا كنت كثير الانتقاد لنفسك، فتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك والآخرين، وامنح الفرص. مارس الرياضة. من المدهش أن مجرد تحريك جسمك واجعل الدم يتدفق في عروقك يمكن أن يساعد في تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع نفسك. لا تقارن نفسك بالآخرين. ابتعد عن كل ما يشعرك بأنك أقل شأناً، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي. سامح نفسك. اسكت إلى الأبد الأفكار السلبية حول الإحساس بالذنب. الماضي تاريخ لا يمكن تغييره. فاقبل حقيقة أن خياراتك كانت مستمدة من مستوى معرفتك ووعيك حينها. كن فخوراً بإنجازاتك. يساعد تذكر الإنجازات السابقة على تعزيز الثقة بالنفس. انخرط في أعمال تطوعية. للعمل التطوعي آثار إيجابية عميقة، فمساعدة الآخرين تساعد في بناء ثقتك في نفسك. يؤثر تراجع الثقة بالنفس على جميع مناحي الحياة، فيؤثر على علاقاتك وعملك وصحتك، بينما ثقتك في نفسك هي السلاح الأقوى الذي يمكنك امتلاكه. يمكن للاعتقادات التأثير على الوظائف الجسدية الداخلية، ليس عبر العواطف فحسب، بل بطريقة مباشرة. إن كنت ترغب في أن تصبح شخصاً لديه القدرة على تحقيق جميع رغباته، فغير مفهومك عن نفسك. كن لطيفاً معها، وامنحها

0: الحب دون قيد أو شرط، وفي طريقك إلى ثقة أكبر بنفسك. استفد من روحك المقاتلة، اختر بقوة سلوكيات تزيد من ثقتك، وابدأ في قول لا لبعض مطالب الحياة ونعم كبيرة عظيمة لنفسك. إن سمعت صوتا بداخلك يقول لك لن تستطيع أن ترسم، إذن ارسم بأي وسيلة وسيسكت الصوت حينها.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 12:30 ظهراً في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة حنين البدر، ويخرجها الزميل حبيب الشعلان. نبدأ معكم مستمعينا بسم الله. وفي جديد الوضع بمضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن باتت تسيطر على المضيق الاستراتيجي، كما أنها أزالت الألغام منه، مشيرا إلى أنه سيواصل فرض الضغوط الاقتصادية على إيران. في غضون ذلك، أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن أمس الاثنين، مقارنة بمتوسط 10 أيام البالغ حوالي 11 سفينة، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي مقارنة سريعة مستمعينا مع فترات ما قبل التصعيد العسكري في المنطقة، كانت تمر عبر مضيق هرمز عادة ما بين 130 و140 سفينة. وإلى تداولات بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاث جماعيا في مستهل التعاملات بضغط من تراجع 3 قطاعات. فقد تراجع مؤشر السوق الأول والعام بنسبتي 26.2% و24.2% على التوالي، كما تراجع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنحو 12.2% و10% على التوالي عن مستوى جلسة أمس. وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 7,960,000 دينار، وزعت على 26,590,000 سهم، وبتنفيذ 2018 صفقة. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات، على رأسها التأمين بنسبة 2.27%، بينما ارتفعت 9 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنسبة بلغت 1.34%، وسط استقرار قطاع الرعاية الصحية.

أما الآن فنستعرض معكم مستمعينا أهم إعلانات السوق اليوم، وكانت بكميات زاخرة. فقد أعلنت شركة بورصة الكويت تحقيق شركة الاتصالات المتنقلة مجموعة زين أرباحا صافية بلغت 220 مليون دينار بربحية للسهم الواحد 51 فلسن في النصف الأول من عام 2026، وبنمو نسبته 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبحسب بيان المجموعة للبورصة، أقر مجلس إدارة زين توزيع أرباح نقدية مرحلية استثنائية بواقع 17 فلسن للسهم الواحد، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية في 6 أكتوبر المقبل. أعلنت شركة البورصة صافي ربح شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة إيفا قفزة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 83% و 89% على أساس سنوي. ووفق بيان الشركة للبورصة، بلغت أرباح إيفا 4,030,000 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو الماضي، مقابل 1,190,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025.

هذا وقد أعلنت البورصة أن صافي ربح شركة الصالحية العقارية تضاعف خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 5 مرات، مسجلا قفزة سنوية بنسبة 404%، وبدعم 3 عوامل. وبحسب بيان الشركة للبورصة، سجلت الصالحية ربحا بخمسة ملايين وسبعمائة وستين ألف دينار خلال 3 أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو الماضي، مقابل 1,140,000 دينار صافي ربح الربع الثاني من عام 2025. أعلنت البورصة أن القوائم المالية أظهرت نمو صافي ربح شركة البحرينية الكويتية للتأمين خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 7% على أساس سنوي. ووفق بيان البورصة، سجلت البحرينية الكويتية ربحا بقيمة 948,050 دينار كويتي في 3 أشهر المنتهي بالثلاثين من يونيو السابق، مقابل 884,160 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وفي الإعلان الأخير لهذا اليوم، أعلنت شركة البورصة ارتفاع صافي ربح شركة التمدين الاستثمارية في الربع الثاني من عام 2026 بنحو 15% على أساس سنوي. ووفق بيان الشركة للبورصة، بلغت أرباح التمدين الاستثمارية 8,170,000 دينار في 3 أشهر المنتهي بالثلاثين من يونيو السابق، مقابل 7,110,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025.

0: وننتقل وإياكم إلى فقرة الحوارات، وننتقل إلى السوق السعودية وأدائها لهذا اليوم، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل شجاع السلطان. زميلنا شجاع، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بك بالسادة المستمعين.
0: أهلا زميلنا شجاع، يعني كيف تقرأ أداء السوق السعودية لهذا اليوم بالتزامن مع استمرار صدور نتائج الشركات عن النصف الأول من العام؟
1: السوق اليوم إيجابي، يعني نتحدث عن اللون الأخضر في معظم التداولات. حقيقة السوق يعني هذا الأداء هو أداء مطمئن للغاية. نشهد ولله الحمد نتائج مالية للشركات جيدة في لحد كبير. اليوم هو فترة الانتهاء، ستعلن بعض الشركات بعد إغلاق اليوم عن نتائجها المالية، وهي آخر فترة عموما للإعلان. لكن بالمجمل السوق الآن أخضر، كان يتداول على اللون الأحمر، ومن ثم أصبح هناك نوع من الأداء الاستقراري، أن الحظ تباين بالأداء ما بين الأحمر والأخضر وهكذا. اليوم السوق بالمجمل يعني أداء مسار عرضي، فبالتالي هذا المسار إلى حد كبير إيجابي للغاية.
0: نعم، على ذكر نتائج زميلنا الشجاع، يعني ما هي أبرز نتائج الشركات المعلنة اليوم؟
1: اليوم أعلنت بعض الشركات نتائج مالية، شركات التجزئة، شركات صناعية صغيرة، شركات إلى حد كبير نستطيع القول رأس مال صغيرة.

0: كبير، وايضا بعض شركات الطيران اعلنت عن شركات نتائج عمليه وامس، وايضا بعض الشركات قد تكون مفاجئه من حيث الاداء. نلحظ مثلا شركات تعلن عن نتائج ماليه قفزه في الارباح فوق التوقعات، وفي المقابل قد تكون شركات ادائها المالي غير جيد. اعتقاد انه هذا السيناريو طبيعي بنتائج ماليه. المجمل نحن نتحدث مؤشر سوق 10800 تقريبا و50 الان، هو يستقر فوق 10800 واستقرار جيد، ايضا سيوله نقديه مناسبه. نتحدث الان عن سيوله نقديه الى حد كبير مقبول للغايه 2 مليار و600 مليون. بلا شك ان السيوله قد تكون منها تعاملات حدود 4 مليار او تقل عن ذلك بقليل، لكنها سيوله طبيعيه في خضم تداولات السوق.
1: كيف يبدو سهم أرامكو اليوم يعني من بعد التوزيعات الكبيرة التي أعلن عنها مسبقا، وصولا يعني إلى صادرات المملكة من الخام، يعني من بعد حادث الحريق نتمنى لكم السلامة الذي نشب في إحدى أو أحد المنشآت للشركة؟
0: أرامكو اليوم باللون الأخضر وأداء جيد حقيقة. نحن نحظ أن الأداء في السوق السعودية أخضر من حيث المؤشر ويقترن بأداء جيد في أرامكو. أيضا هناك نوع من الأداء في قطاع البنوك، قطاع البنوك حقيقة يدعم حركة السوق. صناعات البتروكيماوية أداء متباين قطاع صناعات البتروكيماوية، لكن أداء مقبول للغاية. السوق السعودي بالمجمل نتحدث عن سوق مالية مميزة من حيث الأداء، استقرار مسار عرضي، وأيضا هناك نوع من الترقب. قد يكون هذا الترقب ممكن يكون ترقب مالي، وممكن يكون ترقب استثماري على مدى النتائج المالية، وأيضا ترقب قد تكون لانعكاس هذه النتائج على حركة الأسهم خلال الفترة القادمة.
1: ماذا عن أسهم القطاعات غير النفطية والتي شهدت أيضا نشاطا كبيرا لديكم في المملكة؟ كيف يبدو نشاطها اليوم؟ هل توجد أخبار جيدة اليوم أبرز شركاتها؟
0: نعم، أولا قطاع مثل قطاع التطوير العقاري أداء جيد، النتائج المالية حقيقة كانت جيدة رغم بعض التوقعات لم تكن جيدة، لكن النتائج أصبحت على الواقع اليوم جيد جدا. شركات الحفر أو شركات التنقيب عن البترول أيضا أداها جيد. بعض شركات التجزئة، شركات التجزئة أيضا أداها ممتاز. قد يكون المجمل اليوم أن السوق أستطيع أقول متحرر من قيود الإعلانات، يعني اللي كان يخشى الإعلانات المالية، فبالتالي هذه القيود قد تكون قيود يعني تحرر منها حركة السوق. النشاط اليوم حركة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات المضاربية وما إلى ذلك، هذا طبيعة الحال أمر جيد.
1: نعم. نتمنى لكم طبعا دوام التوفيق. كان معنا الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، ففي ظل تأكيد الرئيس الأمريكي لاستمرار فرض الضغط الاقتصادي على إيران، أشارت بيانات إلى أن عمليات نقل النفط الإيراني تواجه صعوبات أمام الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ما يثير تساؤلات حول مدى صمود اقتصاد طهران. للمزيد من التفاصيل مع التقرير التالي.
2: راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام الضغط الاقتصادي على إيران كسلاح رئيسي لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الطبيعية، في ظل رفض طهران تقديم تنازلات قبل أن ينفذ ترامب مجموعة من الشروط. وفي مقابلة مع أكسيوس قال ترامب إن إدارته تتابع معدل التضخم في إيران، مشيرا إلى أنهم لا يملكون أي أموال، ومنوها بأن الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية يزيد من مشاكل طهران المالية. وفي أحدث الإحصائيات توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 5% هذا العام، في حين قالت بلومبرغ إن بيانات البنك المركزي في طهران تشير إلى أن معدل التضخم السنوي يبلغ 77%. وأوضح أحد كبار محللي أسواق النفط الخام في كيبلر أن عدم قدرة إيران على تصدير النفط للصين بسبب الحصار البحري الأمريكي هي مسألة وقت، وذلك في تفسيره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضغط الاقتصادي سيكون كافيا لإجبار طهران على تقديم تنازلات. وتابع بقوله إن بيانات

كيبلر تشير إلى أن كميات النفط الإيرانية التي تم تكريرها في المصافي الصينية تراجعت خلال الشهرين الماضيين لتبلغ نحو 815 ألف برميل في المتوسط.

0: الإيراني الواقعة خارج مضيق هرمز، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى شح كميات النفط المتاحة لبيعها إلى الصين إذا استمر الحصار لفترة كافية. ولفت كبير خبراء كيبلر إلى أن النفط الإيراني الذي تم تحميله في شهر يوليو الماضي لا يزال عالقا في مياه الخليج العربي أو في خليج عمان، وذلك بعد إعادة فرض الحصار الأمريكي عليه، متسائلا إن كانت الكميات التي وصلت إلى المصافي الصينية قد وفرت ما يكفي من الدخل لتأمين احتياجات النظام الإيراني للإنفاق على الحرب وصرف الأجور، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد الضرورية.
1: ونعود بكم مستمعين محليا وإلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف معنا الآن المحلل المالي والفني الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن، مرحبا بك في حلقة اليوم.
2: أهلا فيك أختي سعاد، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
1: الله. أستاذ حسن، يعني اليوم نرى بأن الجلسة استثنائية بكل المعايير على الرغم من دخولها المنطقة الحمراء بفعل الضغوط البيعية، هي محمولة بزخم كبير من إعلانات النتائج وعلى رأسها زين، وأيضا مع الضغوطات البيعية والشرائية، كيف تلخص مجريات السوق اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللون الأحمر في سعاد اليوم نتيجة تداول سهم بيتك بدون أرباح، بمعنى كان تاريخ الحيازة بالأمس، اليوم من يقتني السهم لن يحصل على الأرباح، فكان كنوع من تداول بدون أرباح، 9 فلوس انخفاض، فضغط نوعا ما على مؤشر السوق الأول. سهم زين وارتفاع أرباحه في النصف الأول من 2026 بفعل توسع وزيادة الإيرادات من السودان والعراق والمجالات الجديدة التي دخل فيها سهم زين مثل زين تيك وغيرها، شفنا قفزة كبيرة في الأرباح تقريبا يعني إلى فوق 200 مليون دينار وتوزيع نقدي 17 فلس، فشفنا انطلاقة قوية لسهم زين، فشفنا هذا كذلك ضغط على بعض الأسهم، كانت هناك عمليات بيع على بعض الأسهم من أجل اللحاق بشراء سهم زين، وصل إلى منطقة 641، اختبر هذه المنطقة حاليا يتداول عند 629 بارتفاع 2.9%، 5 ملايين دينار قيمة تداول. بعض الأسهم اللي كان عليها مضاربات الأيام الماضية عليها جني أرباح، اليوم التخصيص عليه نوع من البيع، انخفاض فلسين 154، 3 ملايين دينار. وطنية دال قاف في فترات سابقة ارتفعت ووصلت إلى ما فوق 180-190، اليوم هذا السهم يجني ربح عند 172 بانخفاض 6 فلوس، 2,700,000 دينار. البنك الوطني كذلك يختبر مناطق 200-870-871، اليوم اصطدم بال 870، لم يجتاز هذه المنطقة، مرتفع حاليا فلس واحد 868، 2,604,000 دينار. كويتية الاستثمار استقرت عند 187 مليونين دينار قيمة التداول. لاحظ الكويتية الاستثمار منذ أكثر من جلسة عليها تداولات. الكيبلات بارتفاع 3 فلوس دينار 703 ب1,839,000 دينار. سهم جديد دخل على نطاق المضاربات اختي سعاد منذ أكثر من جلسة، سهم ثريا، طبعا هذا السهم في من مكونات السوق الرئيسي وسهم عقاري، نشوف عليه مضاربات من يوصل منطقة متدنية، يعني تقريبا أسس عند منطقة ما بين 208 إلى 213-215، فشفنا ارتفاعات متتالية بنسب كبيرة، اليوم تقريبا بعد 3 جلسات يتداول عند منطقة 252 بارتفاع 3.7%، 1,772,000 دينار. سهم بارتفاع 14 فلس 644,765,000 دينار. طبعا منذ فترة طويلة ما شفنا سهم سفن يتحرك، اليوم كان حضور نوعا ما لمجموعة الخرافي كيبلات والسفن. نعم. الصناعات الوطنية بعد إعلان أرباحها في فترات سابقة، ربحية سهم 5 فلوس، طبعا أرباحها منخفضة عن العام الماضي، ولكن شفنا تفاعل في أكثر من جلسة، وصل بالأمس إلى 236، اليوم يجري ربح ب3 فلوس عند 232,760,000 دينار. بيوت ارتفع اليوم 5 فلوس على 348، عليه تداول جيد 1,295,000 دينار. استثمارات وطنية بعد الإعلان الجيد الأسبوع الماضي لزيادة الأرباح، اصطدم في فترات سابقة في

0: منطقة ال 270 حاليا عند 267 بارتفاع فلس 1 مليون و170 ألف دينار، مشتركة بارتفاع 4 فلوس 886 مليون و165 ألف دينار. بنك وربا تأخر في الإعلان،
1: نعم
0: نشوف حركة استباقية اليوم مرتفع حسين 281 دينار، عفوا مليون و161 ألف دينار أولى وقود. هذه المجموعة منذ فترة طويلة ما تحركت، اليوم نشوف شراء يعني ممتاز أولى وقود بارتفاع 14 فلس 4.2% 342 مليون و135 ألف دينار تجارة. هذا السهم كانت عليه عمليات مضاربية يعني رأسية وسريعة في الأسبوع الماضي، وصل إلى مناطق ال 187، اليوم نشوفه يجني ربح عند هذه المناطق حاليا عند 164، طبعا في جلسات سابقة وصل إلى 155 عد الوضع قليلا. راسيات بارتفاع فلس 1.617 مليون و100 و2000 دينار، طبعا راسيات من الأسهم التي سوف توزع أرباح نصف سنوية 10 فلوس، طبعا وصل إلى أعلى من هذه المستويات، الآن يجني ربح بالرغم من اليوم باللون الأخضر ولكن عليه عملية جني أرباح منذ أكثر من شهر.
1: نعم زميلنا حسن، يعني لو نتحدث بشكل تفصيلي أكثر حول أبرز هذه الأسهم بفعل ما رأيناه من نتائج وأداء ونشاط، يعني لنتحدث على سبيل المثال الآن عن زين، كما تفضلت وقلت بأن من أسباب نتائجها الكبيرة توسعها في عدة مناطق أيضا، لكن ما هي الأسباب الفنية الأخرى يعني وراء هذه النتيجة المجزية صراحة لشركة زين، ولماذا سوف يتم توزيع النقدي في 6 أكتوبر؟ يعني ما هي الأسباب الفنية وراء ذلك؟
0: نعم طبعا سؤالك منطقي. شركة زين يعني بشكل عام شركات الاتصالات ما عاد موضوع المحادثة والإنترنت المجال الذي يدر أموال لهذه الشركات، اليوم اضطرت أو منذ فترة يعني اضطرت شركات الاتصالات في الاستثمار في أمور بديلة عن الإنترنت والنوع التقليدي من الاتصالات، فاتجهت إلى البنوك الرقمية مثلا. اليوم شركة زين لديها بنك رقمي بشراكة مع البنك الوطني، تستثمر في قطاع التقنيات طبعا زين لايف وغيرها، كذلك مجال الدرون، تتوسع في دول أخرى مثل السودان والعراق. فنشوف اليوم الأرباح 220 مليون دينار 51 فلس ربحية السهم بعدما كانت في العام الماضي 29 فلس، تقريبا ضعف أرباح العام الماضي. أسبابها التوسع في مناطق أخرى، يعني مثلا زين السودان ارتفعت الأرباح بنسبة 13%، العراق 10%، الأردن 4%، وكذلك زين جلوبال ارتفعت عملياتها تقريبا 45%. فهذه الإيرادات التي جاءت أكثر من مصدر عززت الأرباح وساعدت في زيادة قيمة التوزيعات. كذلك هناك شيء يسمى معيار 29 اختصاصات، وهو معيار التضخم. دائما الدول التي فيها تضخم عالي يكون هناك نوع من التحفظ أو التحفظ التحوط عفوا باحتساب قيمة متدنية للأرباح. فتحسن الأوضاع في السودان جعل إعادة تقييم لهذا المعيار، فارتفعت بعض الإيرادات بعدما كانت العام الماضي بأرقام متدنية، هذا كذلك دعم أرقام الربحية لشركة زين وارتفعت ووصلت إلى هذه المستويات.
1: نعم. في أسهم أخرى أستاذ حسن كما تفضلت كسهم تخصيص كابلات، أيضا توجد الاستثمارات الوطنية، يعني نرى زخما فيها يعني ما شاء الله يعني في السوق في ظل هذه الظروف، يعني كيف تقيم نشاطها وبالأخص لجوء بعضها إلى عمليات الاستثمار المشترك وهي متواصلة صراحة، يعني نراها منذ بداية الأزمة في المنطقة ونرى هذه الشركات تقبل على الشراكات الاستراتيجية أو الشراكات فيما بينها، يعني كيف تقيم مثل هذه العمليات؟
0: نعم طبعا سهم التخصيص أولا خفض رأس ماله في هذا العام، اليوم هذا السهم بدون خسائر يتداول، لديه شراكة كما تفضلتي في أحد المجمعات في منطقة جابر الأحمد، مجمع فنتورا مع شركة المباني. طبعا ما انخفض رأس ماله، رأينا سلوكه تغير تماما، شفنا عليه عمليات شراء، أصبح السهم نشط ويتحرك يوميا، تكون عليه عمليات مضاربة. فكل سهم لديه قصة، لديه أحداث مر فيها تغيرت يعني بعض الأمور لدي، وشفنا نشوف له تداولات مختلفة عن السابق. طبعا سهم الاستثمارات الوطنية كما ذكرت لك أعلن أرباح، ارتفاع في الأرباح من الأسبوع
1: نعم
0: الماضي، ولكن يحتاج إلى سيولة أكثر لاختراق مناطق معينة. نشوف عليه عمليات دوران ولكن ليست كافية حاليا لاختراق مقاومات، يحتاج تداول أكثر وزخم أكثر لتكوين قمم جديدة.
1: نرى في نتائج الشركات زميلنا حسن يعني يوجد تفاوت في النتائج كل على حسب نشاطها، يعني نرى تارة القطاع العقاري والتأمين في صعود، ونراه تارة أخرى في يتجه نحو الهبوط، يعني لعدة أسباب لربما تكون فنية داخلية، مقابل انتعاش الآن قطاع الاتصالات كما رأينا في زين. كيف تقرأ يعني هذا التذبذب أو التفاوت أو التغير في نشاط الشركات ما بين الارتفاع والصعود؟ هل هي نتيجة النتائج أم لأسباب أخرى؟
0: نعم طبعا، دعينا نستخدم تعبير معامل انتشار او تركز. طبعا ناخذ على سبيل المثال قطاع التكنولوجيا. قطاع التكنولوجيا مرتفع ارتفاع، طبعا قطاع تقريبا لديه عدد محدود من الشركات. لدينا شركة الأنظمة، هذه الشركة انطلقت من سعر 150 فلس، اليوم سعرها فوق الدينار، فرفعت هذا القطاع تقريبا 600%. فهذا الارتفاع ليس حقيقيا، فقط سهم واحد رفع القطاع بشكل كبير. القطاع العقاري هناك كما ذكرت لك يعني شركات كثيرة تعدلت أسعارها، تعدلت ربحيتها منذ 2025، مثل عربية عقارية، وطنية عقارية، شركة المباني من فترة إلى أخرى نشوف لديها أرباح جيدة. فهذا القطاع لديه ارتفاع في الأرباح، ولكن أكثر القطاعات التي حققت نمو في 2026 قطاع الاتصالات، تقريبا مرتفع هذا القطاع 13%. ولكن أيضا قطاع الاتصالات هناك سهم ديجيتس،
1: نعم
0: هذا السهم تضاعف سعره بشكل كبير ووصل إلى تقريبا منطقة الدينارين في فترات سابقة. فلا تأثير أو تركز السيولة أو تركز ارتفاع هذا القطاع باتجاه هذا السهم. صحيح أن زين ارتفع، أريد ارتفع خلال العام، ولكن ما رفع النسبة بشكل كبير هذا السهم. فبشكل عام هناك بعض الأسهم يكون تركز سيولة عليها أو النسب العالية من الارتفاع ترفع قطاع بأكمله، وهناك قطاعات أخرى يكون هناك توزيع وانتشار للسيولة على أكثر من سهم، فتكون النسبة معقولة ونسب الارتفاع منطقية.
1: على ذكر أسهم التكنولوجيا أستاذ حسن، يعني نرى ثورة في الذكاء الاصطناعي وعالم التقنيات في الأسواق العالمية، كيف تتوقع يعني وصول هذه الثورة التقنية إلى السوق المحلي وارتباطها؟ يعني لابد أن هذه الشركات تفكر مليا وبشكل تفصيلي، أن يعني تعمل على دمج هذه الوسائل الحديثة والذكاء الاصطناعي في نشاطها وتداولاتها، يعني كيف ترى مستقبل ذلك؟
0: نعم طبعا، هناك دول خليجية سبقتنا في هذا المجال، المملكة العربية السعودية
1: نعم
0: والإمارات تستثمر بشكل مركز في مجال الذكاء الصناعي. أعتقد الدولتين تتنافس على نمبر 3 في العالم أو رقم 3 في العالم. طبعا الذكاء الصناعي ما حدث فيه من تطور اختراعات في برامج الذكاء الصناعي يعادل البرامج الأخرى خلال 20 عام. على سبيل المثال برنامج ويندوز عندما بدأ بفيرجن 1 مثلا وصل الآن أعتقد إلى فيرجن 12، أخذ 25 سنة. الآن الذكاء الصناعي خلال سنة تشوفين تطور كبير وهائل يعادل برامج أخرى خلال فترة طويلة. طبعا هناك استخدام للذكاء الصناعي، هناك شيء يسمى مستشار التداول الآلي، هناك بعض
1: وهو
0: البرامج،
1: منتشر بشكل كبير في الوقت الحالي.
0: نعم هناك بعض البرامج يعني الروبوت تتداول عن بالنيابة عن المستثمرين. فبالتدريج نشوف هذه التقنيات وهذا التطور يدخل إلى الكويت، ولكن نحتاج للأمانة مزيد من الاستثمار في هذا المجال لأنه هو المستقبل في الفترة المقبلة.
1: نعم أكيد بالطبع. نشكر الأستاذ حسن بومجداد، كان مراسلنا من سوق بورصة الكويت. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة في يوم الغد بإذن الله. دمتم في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تشاد الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع طهران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا. باكستان وألمانيا تدعوان طهران إلى تعزيز الحوار وفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، وترامب يؤكد إزالة الألغام في مضيق هرمز بالكامل. غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ميليشيات الحوثي تستهدف مأربة والمخا بالصواريخ البالستية والمسيرات، والقوات الحكومية ترد بضرب مواقع وآليات حوثية. اضطرابات وأعمال شغب في الحسكة وريف حلب، والسلطات السورية فرضت إجراءات أمنية ضد المتورطين. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا لصواريخ كورية شمالية. الصين تدعو لاستبعاد تايوان من منتدى جزر المحيط الهادئ احتراما لمبدأ صين موحدة. فيتنام وأستراليا تعززان تعاونهما العسكري. ارتفاع حصيلة القتلى لأكثر من 130 جراء زلزال ضرب كولومبيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير محمد إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية تشاد الصديقة رأس الدولة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية تشاد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير محمد إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية تشاد الصديقة رأس الدولة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير محمد إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية تشاد الصديقة رأس الدولة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. في جديد مفاوضات واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تخوض مرحلة تفاوض مع إيران، ومتهما طهران بالموافقة على بعض الأمور خلال المفاوضات ثم نفيها في تصريحاتها لوسائل الإعلام. وأوضح ترامب أن واشنطن تعتمد ثلاث استراتيجيات في التعامل مع إيران، تتمثل في مراقبة الوضع عن كثب واللجوء إلى ضربات عسكرية قوية إلى جانب الضغط الاقتصادي، مؤكدا أن بلاده تواصل بالفعل ممارسة هذا الضغط. وقال الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الإيراني يواجه تضخما مرتفعا وأن العملة فقدت جزءا كبيرا من قيمتها، مدعيا أن طهران تواجه صعوبات في دفع رواتب جنودها. وأضاف أن الولايات المتحدة تسيطر على قدر كبير من الأموال والأصول الإيرانية. وشدد الرئيس الأمريكي على رفض واشنطن القاطع لامتلاك إيران السلاح النووي. في الأثناء قال مسؤول أمريكي لشبكة NBC نيوز إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يرغب في مواصلة المساعي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لا يزال غير واثق من التزام طهران بأي تفاهم يتم التوصل إليه. وأضاف المسؤول أن تقييما للاستخبارات العسكرية الأمريكية يشير إلى تحول الأولوية الاستراتيجية الإيرانية
من برنامجها النووي إلى مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالممر المائي الحيوي. في سياق متصل، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران لدفع تعويضات لعائلات المتظاهرين الذين قتلتهم القيادة الإيرانية، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لأي مفاوضات مستقبلية لحل النزاع مع طهران. وحول التحركات الدبلوماسية، بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أهمية اتفاقية مكة للدفاع المشترك في تعزيز التعاون الاستراتيجي والإسهام في دعم الأمن والسلام الإقليميين، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني ضرورة الانخراط البناء في المفاوضات مع دول الجوار والولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع. وشدد الوزير الألماني على ضرورة فتح مضيق هرمز دون شروط بما يضمن حرية الملاحة وسلامتها لجميع السفن. أما حول الحركة الملاحية في مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن أمس، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات صادرة عن منصة كيبلر دخول 4 سفن لشحن السلع الأولية، منها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية إلى الممر المائي. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحا أمام حركة السفن التجارية. من جهة ثانية، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديدا لمدة 90 يوما يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران. في الجنوب اللبناني، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عسكرية استهدفت فرق إسعاف أثناء نقلها شخصا مصابا في حي الجامعات. جاء ذلك بالتزامن مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان على خلفية التصعيد والتوترات المتصاعدة بين البلدين في وقت تتمسك فيه بيروت بموقفها الرافض لإجراء الجلسات في الوقت الراهن. ننتقل إلى اليمن، حيث صعدت ميليشيات الحوثي هجماتها باستهداف أحياء في مأربة ومدينة المخا غربي تعز بالصواريخ الباليستية والمسيرات، فيما تصدت دفاعات الجيش اليمني للهجمات. وردت القوات الحكومية باستهداف مواقع وآليات حوثية في عدة جبهات، بينما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن التصعيد الحوثي يمثل اختبارا لجدية المجتمع الدولي في حماية مسار السلام. في سوريا، شهدت مدينة عين العرب كوباني بريف حلب ورأس العين سيريكاني في ريف الحسكة اضطرابات وأعمال شغب رافقت عودة نازحين إلى منازلهم، فيما أعلنت السلطات فرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. وأعلن نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من وصفهم بمثيري الشغب في ريف رأس العين، وذلك بعد توقيف عدد منهم حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. من جانبه، قال نائب مدير قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل إن هذه الأفعال مرفوضة وتسعى لزعزعة الاستقرار وعرقلة عودة السكان وتقويض جهود الدمج في المنطقة.
في ليبيا تعرضت منشآت نفطية في مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا لهجمات بطائرات مسيرة بدأت الأحد واستمرت إلى فجر اليوم مستهدفة مخازن ومصفاة نفط رئيسية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة. في كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية وصواريخ زيركون الروسية إلى جانب قنابل جوية موجهة في هجوم على مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا. وأوضح زيلينسكي أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل، واصفا الضربات بأنها هجوم يستهدف إلحاق أكبر قدر من الأضرار بالمدينة. في بكين دعت الصين الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ إلى احترام مبدأ وحدة الصين والتعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان، محذرة من الإضرار بالتطور السليم والمستقر للعلاقات بين بكين والمنتدى. جاء الموقف الصيني بعد تأكيد مشاركة تايوان في القمة السنوية للمنتدى المقرر عقدها في بالاو آخر الشهر الجاري، وتعارض بكين مشاركة تايوان في المحافل والمنظمات الدولية في وقت تعد فيه بالاو من أبرز حلفاء تايوان الدبلوماسيين في منطقة المحيط الهادئ. وفي سياق متصل، أعلنت أستراليا وفيتنام عن تعزيز تعاونهما العسكري عقب مباحثات بين رئيس الوزراء الأسترالي والرئيس الفيتنامي، أكد فيه أن قواتهما ستعملان معا بشكل أوثق في مجال الأمن البحري وستجريان تدريبات مشتركة. من جانبه قال وزير الدفاع الأسترالي إن تعميق التعاون مع فيتنام يسهم مباشرة في استقرار المنطقة وأمنها. من أخبار الكوارث الطبيعية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 132 قتيلا وأكثر من 570 مصابا، فيما يواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض. وبلغت قوة الزلزال 7.4 درجات وأسفر عن انهيار 86 مبنى وتضرر عدد من المنشآت، بينما أعلنت السلطات حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الكارثة. سيداتي وسادتي، البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى مساعد فرحان محمد الفرحان النويم عن عمر النهزة 71، وسيوار جثمان والثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تشاد الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع طهران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا. باكستان وألمانيا تدعوان طهران إلى تعزيز الحوار وفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، وترامب يؤكد إزالة ألغام مضيق هرمز بالكامل. غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ميليشيات الحوثي تستهدف مأربة والمخا بالصواريخ الباليستية والمسيرات، والقوات الحكومية ترد بضرب مواقع وآليات حوثية. اضطرابات وأعمال شغب في الحسكة وريف حلب، والسلطات السورية فرضت إجراءات أمنية ضد المتورطين. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا لصواريخ كورية شمالية. الصين تدعو لاستبعاد تايوان من منتدى جزر المحيط الهادئ احتراما لمبدأ صين موحدة. فيتنام وأستراليا تعززان تعاونهما العسكري. ارتفاع حصيلة القتلى لأكثر من 130 جراء زلزال ضرب كولومبيا.
بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضرتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:15 و45 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن تضع عدة خيارات للضغط على طهران. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. قضايا وأرى في الصحافة العربية والعالمية. الصين تحذر من مشاركة تايوان في قمة جزر المحيط الهادئ. أهلا وسهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، مشددا على أن واشنطن تمتلك خيارات عدة للتعامل مع طهران، تبدأ بالضغط الاقتصادي والمراقبة، ولا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام حركة الملاحة، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك خيارات للتصعيد في مواجهة إيران. وقال ترامب أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز، موضحا أن الوضع في المضيق كان معقدا بسبب وجود ألغام قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من إزالتها من كامل المضيق وفق قوله. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستطالب إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء النزاع العسكري الأخير، بعدما قال إن ممثلي إيران طالبوا بدورهم بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن هذا المطلب الإيراني لم يذكر قط خلال المفاوضات أو الاجتماعات السابقة، مضيفا أن طرحه دفعه إلى تبني المطلب نفسه والتأكيد على أن الولايات المتحدة ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى. قال إنهم سقطوا جراء أنشطة وهجمات مرتبطة بها خلال العقود الماضية. ووجه ترامب ممثليه إلى جعل ملف التعويضات بندا أساسيا في جميع المفاوضات المستقبلية. وفي سياق خيارات واشنطن للتعامل مع طهران، قال ترامب إن أمام الولايات المتحدة ثلاث استراتيجيات تتمثل: الأولى في مراقبة الوضع الإيراني عن كثب وتقييم مدى تدهوره، والثانية في توجيه ضربات عسكرية بقوة شديدة، والثالثة في مواصلة الضغط الاقتصادي، مؤكدا أن واشنطن تطبق هذا الخيار بالفعل. وقال ترامب في تصريحات لقناة ريل أمريكا فويس إن إيران تعاني من تضخم يصل إلى 300%، وأن عملتها فقدت جزءا كبيرا من قيمتها، مضيفا أن طهران لا تدفع رواتب جنودها على حد قوله. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على قدر كبير من الأموال والأصول الإيرانية، وأنها تملك سيطرة كاملة عليها، مشددا في الوقت نفسه على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا وأنها لن تتمكن من ذلك. وانتقد ترامب مجددا الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران، واصفا إياه بالكارثي، وقال أن طهران كانت ستمتلك سلاحا نوويا قبل 5 سنوات لو لم ينهي ذلك الاتفاق.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من الكويت. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. بداية، ما حقيقة تأكيد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة في ظل حديثه كما تعرف في الوقت نفسه عن تعقيدات أمنية وأيضا ألغام داخل المضيق؟
2: طبعا الرئيس الأمريكي في الكثير من إعلاناته كان يقول، من تصريحاته كان يعلن بأن المضيق مفتوح، وكان يعلن حتى في أقصى درجات ذروة التصعيد كان يقول إن الولايات المتحدة هي من تسيطر على المضيق وليس إيران. لكن الواقع كان يقول أن المضيق مفتوح جزئيا، والدليل على ذلك أسعار النفط العالمية والوضع الاقتصادي العالمي، بمعنى أن هناك عمليات عسكرية كانت تجريها الولايات المتحدة أو تنفذها الولايات المتحدة بحماية السفن للعبور، وهذا الأمر تم الكشف عنه بعد فترة طويلة، لأن العمليات كانت جارية ولا أحد يعلم بها. إذا من خلال العمليات العسكرية حماية السفن من خلال القطع البحرية الأمريكية ووسائل أخرى كانت تعبر، الآن تعبر السفن التجارية. الآن هو يقول إننا أزلنا الألغام. أعتقد أنه يتحدث تحديدا عن الممر الأوسط في المضيق المياه الدولية وليست المشاطئة لإيران بطبيعة الحال. هذا الحديث نعم يستقيم، بمعنى أن الأسعار النفط تشير إلى أن هناك كميات ما زالت تخرج، ولكن ضمن ظروف معقدة. لكن القول إن المضيق مفتوح بالكامل ويمكن العبور منه، أنا أعتقد أنه يحتاج إلى تدقيق. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان يكون هناك حوادث غامضة لا تتبناها إيران والنظام الإيراني، لكن عمليا هو يكون عمليات تنفذها القوات التابعة للنظام الإيراني.
0: هل نستطيع أستاذ محمد من خلال هذا الحديث أن حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن امتلاك واشنطن خيارات عسكرية، خيارات اقتصادية لمواجهة طهران، يعني أن المفاوضات تجرى الآن تحت سقف التهديد بالتصعيد؟
2: نعم نعم 100% بالتأكيد. هذه المفاوضات إذا كان يمكن تسميتها مفاوضات تجرى تحت هذه العناوين أو تحت هذه التهديدات، لكن طبعا لا غير واضح ما إذا كانت ترقى إلى مستوى مفاوضات هي تبادل الرسائل بحسب المعلومات المتقاطعة. إذا قطعنا التصريحات الأمريكية والإيرانية يتضح لنا أنها أشبه بتبادل رسائل عبر الوسطاء أكثر منها مفاوضات حقيقية. هذا أولا. ثانيا أنا أعتقد أنها تجري تحت وقفة التهديدات العسكرية والاقتصادية، لكن الخيار العسكري يبدو أنه تراجع بعض الشيء أقله في الفترة الحالية لأسباب طويلة ومتعددة مقابل تقدم الضغوط الاقتصادية. سمعنا في الساعات والأيام الثلاثة الماضية والساعات 96 الماضية تصريحات من الجانبين تشير إلى هذا المعنى. الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن النظام لا يستطيع أن يدفع رواتب جنوده والتضخم أكثر من 300%، وأيضا سمعنا نفس التصريحات من وزراء في حكومته مثل وزير الخزانة. إذا سمعنا هذا التصريح بطريقة مغايرة من الرئيس الإيراني شخصيا بازاشكيان تحدث عن هذا الموضوع بوضوح. إذا أنا أعتقد هذه المفاوضات تجرى الآن تحت وطأة الضغط الاقتصادي. يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة انتقلت من الألم العسكري وتكديد إيران خسائر عسكرية إلى الألم الاقتصادي وتكديد إيران خسائر اقتصادية لدفعها إلى إبرام صفقة.
0: من خلال المتابعات وأيضا مما أشار إليه المحللون حول الملف هذا، إيران تطالب بتعويضات عن طبعا خسائرها كما تدعي في أثناء الحرب. هناك مطالبة من قبل الرئيس الأمريكي بإيران التعويضات المالية من إيران خلال طبعا ما يسمى المتظاهرين في إيران. يعني إدخال الرئيس الأمريكي هذا الملف ألا وهو التعويضات المالية في المفاوضات مع إيران، كيف تقرأ إدخال هذا الملف؟ هل يمكن دعنا نقول أن يتحول هذا الملف إلى عقدة جديدة تعرقل التوصل إلى اتفاق؟
2: لا لا أعتقد أبدا أن إيران جادة في هذا المطلب، بدليل أنها كانت تضعه في الملفات السابقة ووقعت مذكرة التفاهم، وبالمناسبة هي تتمسك بها وتريد العودة إليها، ولم تضع مسألة التعويضات. حكي عن استثمارات تعاون فيما يتعلق باستثمارات، لكن هذا لا يندرج تحت عنوان التعويضات. الرئيس الأمريكي ذهب أبعد من المتظاهرين، طالب إيران بتعويضات عن جرائمها وأعمالها المزعزعة عن الاستقرار على مدى 50 عاما ضد الولايات المتحدة والمنطقة. هذا نوع من التوازن. إيران تدرك أن هذه الورقة تضعها على الطاولة ولن تحصل عليها، لكن في التفاوض يوضع الحد الأقصى وتوضع بنود تعجيزية، ولكن عندما يتم الاتفاق كثير من البنود تسقط، وهذا البند سيسقط بطبيعة الحال لأنه في المقابل أيضا هناك تعويضات، وهذا الأمر سيتم بحثه لاحقا بالتأكيد. هناك تعويضات للدول التي تضررت من الاعتداءات الإيرانية الإجرامية والآثمة، وهذا سيكون محل بحث. أنا أعتقد فقط هذا من أجل رفع سقف التفاوض للعودة إلى لغة التفاوض الحقيقية التي لا يمكن أن تشملها التعويضات.
0: نعم. أيضا الرئيس الأمريكي أستاذ محمد يتحدث عن 3 استراتيجيات تجاه إيران: المراقبة، الضربات العسكرية، الضغط الاقتصادي. أي من هذه الخيارات يبدو الأكثر واقعيا جاز التعبير في المرحلة المقبلة برأيك؟
2: أنا أعتقد الضغط الاقتصادي. لماذا؟ لأن الوسائل العسكرية استخدمت، أنا لا أقول إنها استنفذت، هناك كثير من الأهداف التي يمكن ضربها في إيران تحديدا. نعم. أهداف بعد عسكرية وربما غير عسكرية أيضا، لكن والمراقبة هي مستمرة. مسألة المراقبة لها علاقة بمنع إيران والحؤول دون تحريكها الغبار النووي أي اليورانيوم المدفون. لكن الوسيلة الأنجع من هذه الثلاث وسائل التي ذكرها الرئيس الأمريكي أنا أعتقد هي الضغط الاقتصادي، وبالفعل هو يأتي بثماره. هذا أمر واقع. بازاشكيان تحدث صراحة من دون مواربة لا يجب الكثير الالتفات إلى تصريحات العسكريين لأنهم لا يديرون الشأن الاقتصادي في إيران. من يعرف إيران يدرك أن رئيس الجمهورية من قبل هذه الحرب وقبل هذا تغيير النظام، لأن النظام تغير من الداخل، مهمته الأساسية اقتصادية وإدارة الداخل، والخارج يترك للمرشد.
0: هل نستطيع القول أستاذ محمد من خلال هذا الحديث أن هناك نجاح للضغط الاقتصادي الأمريكي هذه المرة في دفع إيران إلى تقديم تنازلات، خصوصا مع حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن تراجع العملة وأيضا ارتفاع التضخم في المقابل؟
2: بالتأكيد، بدليل أن إيران تشترط الآن أحد شروطها والتي هي ستنفذ إذا تم الاتفاق، رفع الحصار مقابل فتح المضيق. هذا ما تم بالمناسبة في مذكرة التفاهم السابقة، وهذا ما سيتم الآن. أما الشروط الأخرى غالبيتها ستسقط للدخول إلى المفاوضات الحقيقية. هذا يعني أن الضغوط الاقتصادية نجحت بالتأكيد. إيران لا تستطيع أن تصدر النفط، إيران لا تستطيع أن تستورد السلع ولا أن تسرج طبعا، لأنها تعتمد على كثير من السلع على الإنتاج الداخلي، هذا أمر معروف. ولديها أيضا طرق بديلة بالمناسبة لتصدير النفط عبر البلف، في براميل، في سكك حديد، باكستان والصين وغيرها، لكن كل هذا لا يشكل سوى جزء بسيط جدا، ربما أقل من 10% من القدرة الحقيقية. الحصار المفروض عليها، العقوبات التي أعيدت رفعت عندما رفع جزء منها بالمناسبة عندما أبرمت مذكرة التفاهم لأيام عديدة ومن ثم عادت، العقوبات التي بقيت سارية، الأموال المجمدة لإيران والتي يمكن أن تستخدم في تعويضات وأعلنها الرئيس الأمريكي، كل هذا سيدفع إيران، هو الذي سيجبر إيران على إبرام الاتفاق.
0: نعم، دعنا ننتقل إلى الملف النووي أستاذ محمد. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الملف منفصل عن ملفات العقوبات وملفات التعويضات والنفوذ الإقليمي في أي اتفاق أمريكي إيراني مقبل؟
2: لا يمكن أن يكون منفصل، لكن نحن نتحدث عن مرحلتين حسب المؤشرات الحالية. نحن نتحدث عن مرحلتين، المرحلة الأولى يبدو أنها باتت محصورة بما يتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري، هذه معادلة. المعادلة الثانية أو الشق الثاني من التفاوض سيكون حول الملفات الأخرى. ما هي هذه الملفات؟ على رأسها من جهة إيران البرنامج النووي، من جهة الولايات المتحدة العقوبات. تأتي عناوين أخرى أيضا، لكن هذه العناوين أقل أهمية. العنوان الأساسي هو البرنامج النووي بشقين. الشق الأول اليورانيوم المخصب المدفون أو المخزون الموجود لدى إيران وليس مدفونا، وهو أكثر من 3.68% التي يسمح بها اتفاق 2015 للاستخدام السلمي. والأمر الثاني إمكانية التخصيب على الأرض الإيرانية. أنا أعتقد أنه عندما يتم حل مسألة مضيق هرمز عندها ستبدأ المفاوضات الحقيقية. الآن ونحن نتحدث لا يوجد مفاوضات على البرنامج النووي، لكن نحن نتحدث عن بوتقة واحدة مقسمة على مرحلتين.
0: نعم، إذن من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة واسعة تحاكي تهديدات متطورة تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والهجمات السبرانية في ظل تنامي القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.
1: أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء تدريبات درع الحرية أولتشي خلال الفترة بين 17 إلى 27 من أغسطس الجاري بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية واختبار القدرات العملياتية في مواجهة التهديدات المتطورة. وتركز المناورات على التصدي للطائرات المسيرة وتعطيل أنظمة تحديد المواقع GPS والتعامل مع الهجمات السبرانية والحرب الإلكترونية بما يعكس طبيعة الحروب الحديثة. وقال مسؤول عسكري أمريكي إن التدريبات تأخذ في الاعتبار الخبرات التي اكتسبتها القوات الكورية الشمالية التي شاركت في القتال بأوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يطور قدرات بيونغ يانغ العسكرية. كما ستجري واشنطن وسول تقييما مشتركا لقدرات كوريا الجنوبية في إطار خطة نقل قيادات العمليات العسكرية في زمن الحرب، فيما تؤكد الدولتان أن المناورات ذات طبيعة دفاعية. في المقابل ترفض كوريا الشمالية هذه التدريبات وتصفها بأنها استفزازية وسط استمرار تطويرها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وأنظمة التسليح التقليدية، ما يبقي التوتر مرتفعا بين الكوريتين.

0: أقر البرلمان التركي قانونا تاريخيا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب. ويمثل القانون الذي يعزز مكانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2028 يمثل أولى الخطوات التشريعية التي تتخذها تركيا على طريق إنهاء النزاع، ويأتي بعد 18 شهرا من دعوة عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه أنصاره إلى إلقاء السلاح. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا من أنقرة الأستاذ طه عودة الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ طه.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. بداية أستاذ طه، هل يمثل إقرار البرلمان التركي لهذا القانون نهاية فعلية للصراع مع حزب العمال الكردستاني، أم أنه مجرد بداية لمسار سياسي طويل وبالتالي معقد؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد هذه الخطوة ممكن تعكس حالة من التحول في العقيدة السياسية والأمنية بالنسبة للدولة التركية التي اعتمدت على مدى تقريبا العقود الأربع الماضية على الأدوات العسكرية والأمنية في مواجهة حزب العمال الكردستاني. اليوم أنا أستطيع أن أقول انتقلنا من الشق، يعني في الفترة الأخيرة على مدى تقريبا عام ونصف عامين، الشق السياسي إلى الشق القانوني والتشريعي، وخاصة بعد إقراء البرلمان. صحيح أنا أتصور الموضوع ليس سهلا، ولكن يستغرق مزيد من الوقت، وخاصة أنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف أو قدرة الحكومة التركية على ترجمة هذا القانون على أرض الواقع من خلال التطبيق. هذه من جهة. من جهة أخرى، يعني هناك ممكن أن نقول فلسفة لهذا القانون، وهو أن تحقيق الأمن المستدام لا يقتصر فقط على العمليات العسكرية، بل هو يحتاج إلى عمليات تدمج المجتمعات المتأثرة هنا من الأكراد، إن كانوا في شمال العراق أو حتى الأتراك من حزب العمال الكردستاني داخل.
0: وما الذي تغير أستاذ طه هذه المرة في الموقف التركي حتى انتقلت أنقرة من المواجهة المسلحة إلى تشريع إطار لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني هذه المرة؟
1: يعني أعتقد هذا التحول الذي هو بدأ في أكتوبر 2024 بعد مصافحة من قبل الحزب القومي بدولة باشا للأكراد، هناك تغيرات إقليمية دولية تتذكر، يعني كانت هناك التطورات التي حصلت في سوريا، سقوط نظام الأسد، الآن الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، أيضا أنقرة تريد إغلاق هذا الملف بالكامل والتفرغ إلى القضايا الداخلية، وأيضا الدور الإقليمي التي تقوم به أنقرة كما تعلم حاليا دور بناء للغاية، وخاصة تلعب دور وسطات في أزمات مهمة للغاية. لذا أعتقد أنقرة حاليا بالإضافة إلى هذا الموضوع، موضوع السلام التركي الكردي الداخلي، هناك أيضا موضوع تتذكر كنا نتحدث عنه سابقا، وهو موضوع قسد وأكراد سوريا. هذا الملف أو ذاك ملف تركيا للحكومة السورية لإنهائه، بمعنى هناك ممكن أن نقول تحول في المجتمع الدولي لإنهاء بشكل كبير يعني المنظمات العابرة للحدود، وخاصة إن كانت حزب عمال كردستان التي كانت تصفها أنقرة منظمة إرهابية وكانت تشن هناك من الأراضي العراقية أو تستخدم الأراضي العراقية منصة لهجمات على تركيا. اليوم تركيا تقول بأن هذا الملف يجب أن يحل سياسيا ويحل عبر قبة البرلمان كما تبعنا.
0: طرحت هذه الرؤية أستاذ طه، مدام نتحدث عن أعضاء حزب العمال الكردستاني، كيف أيضا سيتعامل هذا القانون مع قضية رئيسية تخيم الحقيقة على مسار عملية السلام، وهي مصير آلاف من أعضاء حزب العمال الكردستاني لدى تفكيك الجماعة وهياكلها العسكرية والتنظيمية؟
1: يعني صحيح، يعني هذا أشرت لك في البداية، هو الموضوع ليس بالسهل، موضوع شائك للغاية، استمرار التوافق واستمرار في هذا القانون وتنفيذ البنود. يعني المهم هو ليس البنود كما تابعنا، ولكن هو هذه البنود ترجمتها على أرض الواقع والتعامل يعني هناك معها بطريقة قانونية. هناك نعم، على سبيل المثال عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المزيون حتى هذه اللحظة هو لم يشمل هذا القانون، وخاصة كان هناك معارضة من أكراد أو حزب عمان كردستان فيما يتعلق بالعفو عنه، ولكن تركيا تقول والحكومة التركية تقول هي خطوة بخطوة يعني تخدم على هذه العملية، لأن هذا موضوع حساس جدا في الداخل التركي. نتحدث عن يعني هناك صراع دام 4 عقود، ولكن الحكومة التركية هي تقول دائما سوف يتم العفو عن الأشخاص الذين لم تترطخ أيديهم بالدماء. هذه نقطة مهمة وسوف يتم العفو.
0: إذن قبل العفو يعني كيف يمكن أن تنجح عملية السلام بينما يبقى عبد الله أوجلان صاحب الدعوة إلى إلقاء السلاح خارج نطاق العفو والتسوية القانونية الواضحة؟ هل يمكن أن يتحول وضع أوجلان إلى العقدة الأساسية التي تهدد تنفيذ الاتفاق؟
1: هذه هي مشكلة أساسية. نعم يعني لاحظنا هناك أصوات خلال الساعات الأخيرة الماضية خرجت يعني تنبه بهذه الخطوة، ولكن تركيا قالت أنها لن يبقى عبد الله أوجلان في السجن، ولكن سوف يتم تخفيف هناك الإجراءات. أنا هناك سوف يكون هناك لقاءات من أحزاب وحتى من أعضاء حزبه أو الحزب الموالي للأكراد، وسوف تكون هناك حرية. ولكن في الفترة الحالية تصور وأعتقد بأن تركيا سوف تبقي بشكل كبير على عبد الله أوجلان إلى حين تتضح الصورة فيما يتعلق بعملية الاندماج، وهل حقيقة هناك يعني رغبة جادة للحزب العمال الكردستاني لإنهاء هذا التنظيم، خاصة تحدث هناك في شمال العراق أو في مصر.
0: واضحة هذه النقطة أستاذ طه. لدي دقيقة واحدة، هل نحن أمام تسوية تركية داخلية فقط أم أمام تحول يمكن أن يعيد رسم المشهد الكردي في المنطقة بأكملها؟
1: أنا لا أتصور هو داخلي بالشكل الحالي أو بين الأكراد وبين الحكومة التركية، والتي هي ترى أو تنظر إليه من نظرة أيضا ممكن نقول من زاوية الانتخابات والاستحقاقات خاصة متعلقة للرئيس رجب طيب أردوغان، ولكن من نظرة هناك الإقليم بشكل عام في التغييرات والرسم ملامح الشرق الأوسط الجديدة. أعتقد هي يعني الخطة أو من هذا المشروع الذي سوف نتابعه يتشكل من جديد في المنطقة.
0: نعم، إذن من أنقرة الأستاذ طه عودة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم شتان بين اتفاق مكة ووحدة الساحات طلال عبد الكريم العرب. من يحمي مخيمات الضفة واصل الخطيب؟ بحر الصين الجنوبي تحت مرأى ومصالح الدول دكتورة سعاد كريم. وقفة مع الصحافة المصرية شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية والتي كتب فيها الكاتب طلال عبد الكريم العرب. شتان ما بين اتفاقية مكة المكرمة المباركة ووحدة ساحات الغدر والعدوان، فهناك فرق شاسع بل لا يقارن بين اتفاق ثلاث دول متحضرة ومهمة. فهذه الدول التي وقعت اتفاقية مكة هدفها التنسيق والتعاون الدفاعي والأمني والعلمي لضمان الاستقرار والازدهار لكل المنطقة، وتحت عنوان شتان بين اتفاق مكة ووحدة الساحات. وقال:
2: أما وحدة الساحات العدوانية فهي ميليشيات تقودها دولة مارقة متهورة، هدفها الوحيد نشر الطائفية والدمار والقتل والتهجير والفساد أينما حطت في بلاد العرب، فأين الثرى من الثريا؟ اتفاقية مكة المكرمة وقعتها السعودية وتركيا وباكستان لصد وردع أي عدوان خارجي، وهل هناك من يعتدي على الجميع غير إيران؟
1: وخلص الكاتب أن استراتيجية الدول الثلاث السعودية وتركيا وباكستان تقوم على تقوية وتطوير مؤسساتها الشرعية، أما وحدة الغدر والعدوان فاستراتيجيتها تقوم على إضعاف الدولة الوطنية وتشكيل دولة داخل الدولة. وأضاف:
2: كم نتمنى أن يترك اتفاق مكة التاريخي ليكمل مسيرته السلمية الخيرة، فهذا الاتفاق بالتأكيد سيكون ضد مصلحة إيران وإسرائيل، ولن نستبعد أبدا أن يكون دافعا لتقوية العلاقات المصلحية بينهما، وهما بالتأكيد سيحاولان إجهاضه، فمصالح إيران وإسرائيل واحدة.
1: وإلى صحيفة القدس الفلسطينية والتي تساءل الكاتب في عنوانه: من يحمي مخيمات الضفة؟ وقال: حين يصبح المخيم مكشوفا أمام الاحتلال قلنديان موذجا، وحين يغيب صاحب الولاية عن حماية أهله، السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ولا يجوز الهروب منه أو تأجيل الإجابة عنه هو: من يحمي مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية؟ وأضاف:
2: ليس السؤال عن حماية عسكرية بالمعنى التقليدي، ولا عن مواجهة جيش الاحتلال بما تملكه السلطة الفلسطينية من قدرات، فالجميع يعرف اختلال موازين القوة ويعرف حدود ما تستطيع السلطة فعله في ظل واقع الاحتلال. السؤال أعمق من ذلك بكثير: من يحمي المخيم سياسيا؟ من يحمي أهله حقوقيا؟ ومن يوثق الاعتداء عليه؟ ومن يقول للاحتلال إن المخيمات ليست مناطق مستباحة بلا ثمن سياسي أو قانوني؟
1: وخلص الكاتب إلى أن قضية مخيم قلنديا في الأيام الأخيرة تعيد طرح هذا السؤال بكل قسوة، وهنا لا تعود المسألة مجرد خبر أمني جديد في شريط الأخبار، إنها مسألة مخيم لاجئين فلسطينيين. والمخيم في الوعي الفلسطيني ليس مجرد تجمع سكاني، إنه عنوان سياسي لقضية عمرها أكثر من 7 عقود، إنه المكان الذي يحمل ذاكرة النكبة واسم القرية والمدينة التي خرج منها اللاجئون وحق العودة الذي لم يسقط بالتقادم. وقال:
2: عندما يصل الإنسان إلى هذه القناعة يبدأ الاقتلاع الحقيقي، فالتهجير لا يبدأ دائما بشاحنة تحمل الأثاث إلى مكان آخر، أحيانا يبدأ بصناعة

0: مطلوب أولا إعلان واضح بأن المخيمات جزء من الأرض والهوية والقضية الفلسطينية، وأن الاعتداء عليها لن يتعامل معه كحدث أمني عابر.
1: وإلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي كتبت فيها الدكتورة سعاد كريم تحت عنوان بحر الصين الجنوبي تحت مرأى مصالح الدول، ركزت الصين على بناء قوتها البرية وتأمين محيطها القاري، ولكن التحول الاقتصادي الهائل الذي شهدته منذ ثمانينيات القرن الماضي جعل أمنها مرتبطا بالبحر أكثر من أي وقت مضى، وأضافت:
0: معظم صادرات الصين ووارداتها واحتياجاتها من الطاقة تمر عبر الممرات البحرية الممتدة من الخليج العربي والمحيط الهندي وصولا إلى بحر الصين الجنوبي. لذا تعتبر بكين أن بحر الصين الجنوبي شريانها الاقتصادي الرئيسي، وأي تهديد للممرات البحرية بإمكانه عمليا أن يؤثر على الاقتصاد الصيني كله. وهكذا فقد أصبح تأمين هذه المنطقة ركنا أساسيا من مفهوم الأمن القومي الصيني نفسه.
1: وخلصت الكاتبة: نظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي وحركة الملاحة في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، والذي يعبر من خلاله نحو 22% إلى ثلث شحنات التجارة العالمية وما يقارب 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا سنويا، فإنه يعد أقصر وأهم ممر حيوي يربط طاقة الخليج العربي باقتصادات شرق آسيا الضخمة. وقالت:
0: الصين تدرك تماما أهمية هذا البحر، خصوصا بعد إطلاقها مبادرة الحزام والطريق، ومن يسيطر عليه سيسيطر حتما على المحيطين الهادئ والهندي، ومن يتحكم في الأخير يسيطر على مفاتيح التجارة العالمية كلها. لذلك فمن يتحكم في البحر الصيني الجنوبي سيكون عنصرا مهما في رسم المشهد المستقبلي للنظام الدولي الجديد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: اهتمت صحيفة الأهرام بتطورات الموقف في لبنان وتأكيد مصر دعم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذا البلد. تقول الصحيفة: مصر تتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. وتضيف في تصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره اللبناني نظير رجي: أكدت مصر أهمية مواصلة المسار التفاوضي والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي استضافتها العاصمة الإيطالية روما، بما يفضي إلى نتائج ملموسة تكفل احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والتزام إسرائيل بوقف كل الاعتداءات العسكرية على لبنان والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. تتسع دائرة التوتر في منطقة المحيطين الهادي والهندي مع تصاعد التنافس بين الصين من جهة والقوى الإقليمية والدولية الساعية إلى احتواء نفوذها من جهة أخرى. فبينما تشدد بكين على مبدأ الصين الواحدة وتحذر من إشراك تايوان في المحافل الدولية، تتحرك أستراليا وفيتنام لتعزيز التعاون العسكري والأمني في منطقة باتت ساحة رئيسية للصراع على النفوذ والأمن والممرات البحرية.
1: حذرت الصين اليوم منتدى جزر المحيط الهادئ من إشراك تايوان في قمته السنوية المقرر عقدها في بالاو، مطالبة باحترام مبدأ الصين الواحدة وعدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات بين بكين والمنتدى.

0: المعتادة، ويأتي ذلك بعد تأكيد مشاركة تايوان. وتعارض بكين أي حضور دبلوماسي أو مشاركة دولية لتايوان باعتبارها جزءا من أراضيها، فيما سبق أن قطعت ناورو وكريباتي وجزر سليمان علاقاتها مع تايبي لصالح الاعتراف بالصين. وفي تطور متصل، أعلنت أستراليا وفيتنام تعزيز التعاون بين قوتهما المسلحة بما يشمل الأمن البحري والتدريبات المشتركة، في ظل تنامي المخاوف من التوسع العسكري الصيني في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي. وتأتي الخطوة بالتزامن مع تعزيز أستراليا قدراتها العسكرية والوجود الأمريكي على أراضيها وسط تنافس متصاعد على النفوذ والأمن في المنطقة. ويعكس التحركان اتساع دائرة الاصطفافات الإقليمية في مواجهة تنامي النفوذ الصيني، خصوصا في بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع عدة دول السيادة على أجزاء منه، بينما تتمسك بكين بمطالبات واسعة بالسيادة على معظم مياهه.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات المختص بالشؤون الآسيوية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: حياك الله. بداية أستاذنا الفاضل، بماذا تفسر إصرار الصين هذه المرة على منع مشاركة تايوان حتى في منتدى أقليمي يعني ذو طابع تنموي؟
2: نعم، يعني أعتقد هذا مرتبط يعني الموقف الصيني بشكل عام من قضية تايوان. يعني في يعني قبل عدة سنوات لم يكن ملف تايوان بهذا الحضور أو بهذا يعني التأثير على علاقات الصين مع أطراف أخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك، فهناك طيار يعني قوي داخل تايوان ما زال يؤمن بفكرة استقلال الجزيرة وانفصالها عن الصين الأم، بالإضافة إلى العلاقات العسكرية والدفاعية بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه العوامل أدت إلى يعني تزايد يعني حدة الموقف الصيني من الجزيرة، ولا يمكن فصل كل ذلك طبعا عن يعني الوضع على مستوى النظام الدولي بشكل عام. وكما نعلم هناك صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على مستقبل النظام الدولي، فبالتالي في رأيي هذا يساهم في مزيد من تشدد موقف الصين فيما يتعلق بالجزيرة، وفي ضوء انشغال الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بملفات أخرى بما فيها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ربما هذا يغري الصين إلى يغريها باتخاذ مواقف أكثر تشددا من جزيرة تايوان استغلالا للانشغال الأمريكي بملفات أخرى.
1: إذن هل نستطيع القول أنها تعكس عودة تايوان إلى قمة منتدى جزر المحيط الهادئ تراجع في قدرة بكين على فرض العزلة الدبلوماسية على تايبيه؟
2: بالتأكيد الصين يعني لم تنجح في فرض هذه العزلة على تايوان بشكل كامل، خاصة في ضوء الموقف الأمريكي الذي ما زال يتمسك بالتعاون الدفاعي والعسكري مع تايوان، وفضلا عن زيارات مسؤولين أمريكيين وبعض الأوروبيين أيضا لتايوان في مناسبات مختلفة، حتى وإن كان هؤلاء المسؤولين ليسوا يعني في مراتب عليا كقيادات سياسية أو، لكن في التحليل الأخير هناك زيارات ما زالت تجري لمسؤولين أوروبيين وأمريكيين لتايوان. كل هذا يشير إلى أن الصين لم تنجح في فرض العزلة بشكل كامل على تايوان، وأقصد هنا العزلة السياسية والدبلوماسية، فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ترصد يعني يعني أموالا لتعزيز التعاون الدفاعي مع تايوان.
1: وما الذي يجعل جزر المحيط الهادئ أستاذ محمد، عفوا للمقاطعة، ساحة مهمة إنجاز التعبير في الصراع الدبلوماسي بين الصين وتايوان برأيك؟
2: يعني هذا مرتبط بالتوجه الأمريكي لمحاولة استقطاب بعض دول المنطقة. كان أهم مظهر هذا الاستقطاب هو الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة لإنشاء ما يعرف بتحالف أوكس. هناك تخوف من الصين بأنه دول المنطقة أو دول جنوب الباسيفيك يعني تتجه إلى يعني مزيد من التعاون أو التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك فإن منطقة جنوب الباسيفيك هي منطقة مهمة في سياق المسرح الأكبر وهو مسرح الإندو باسيفيك الذي يشمل معظم الأقاليم الأسيوية ويشمل مسرح المحيط الهادئ والمحيط الهندي الذي أصبح يعني مسرحا كبيرا للصراع والتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: وباعتقادك ما إمكانية أن تتحول المساعدات وأيضا الاستثمارات والتنمية في دول الجزر الصغيرة إلى أدوات نفوذ في التنافس الصيني التايواني؟
2: يعني أعتقد إذا افترضنا يعني أن هذا التنافس أو النفوذ الصيني أو محاولة مد الصين نفوذها إلى دول الجزر في هذه المنطقة إذا ارتبط بموازين القوى، بالتأكيد الصين يعني تتفوق على تايوان في هذه المسألة. لكن التنافس في رأيي يعني أوسع بكثير من أن يكون بين الصين وتايوان. هذه المنطقة أصبحت جزء من مسرح دولي أكبر للتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهناك مؤشرات عدة على أن الصين لم تستطع يعني استقطاب دول الجزر في منطقة جنوب الباسيفيك، وكان من أحد هذه المؤشرات هو يعني فشل الصين في بناء تحالف مع بعض الدول الجزر في هذه المنطقة. دول الجزر بشكل عام تميل إلى الحفاظ على حالة التوازن في علاقاتها مع الدول الخارجية وخاصة الدول الكبرى، باعتبار أنه هي دول صغيرة لا تستطيع حماية أمنها القومي في ظل منافسات كبيرة. لكن سيظل السؤال هو إذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط يعني بقوة، ربما هذا يؤدي إلى تغيير في مواقف هذه الدول.
1: دعنا نتحول إلى التعاون الأسترالي الفيتنامي. ما الذي يدفع أستراليا وفيتنام إلى تعميق التعاون العسكري في هذا التوقيت أستاذ محمد؟
2: في رأيي هذا مرتبط ب يعني التنافس الصيني الأمريكي. أيضا عدد من دول جنوب شرقي آسيا يعني بدأت تتجه إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا اتضح بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. دول جنوب يعني جنوب شرق آسيا وخاصة دول الأسيان كانت تتبنى موقف يقوم على الحياد وعدم تحول الأسيان أو دول جنوب شرقية آسيا إلى مسرح للصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الموقف يعني بدأ يشهد تغيرات في الفترة الأخيرة، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز علاقاتها مع بعض دول المنطقة، وبالتالي أعتقد أن هذا يعني هذا التطور في علاقات أستراليا بفيتنام لا ينفصل عن هذه التحولات بشكل عام. نضف إلى ذلك أن أستراليا كانت تتبنى علاقات قوية مع الصين خاصة على المستوى الاقتصادي، لكن بعد تحالف أوكس بدأ موقف أستراليا يتغير بشكل كبير، وهذا أثر على مواقف دول المنطقة في جنوب شرقي آسيا ومنها فيتنام بالطبع.
1: أستاذ محمد في دقيقة واحدة، هل نحن أمام حرب نفوذ صينية غربية في جزر المحيط الهادئ، أم أن دول المنطقة تمتلك أجندتها الخاصة ولا تريد الحقيقة أن تكون طرفا في صراع القوى الكبرى؟
2: يعني أولا هل نحن إذا يعني أمام صراع نفوذ بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة؟ نحن بالفعل في رأيي أمام هذا التنافس أو هذا الصراع، لأن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على تغيير خرائط النفوذ يعني أوسع بكثير من هذه المنطقة فقط، يشمل منطقة الإندو باسيفيك، يشمل أفريقيا، يشمل أوروبا أيضا. هل ستستطيع دول المنطقة أن تقف يعني أو تحافظ على حيادها في مواجهه هذا التنافس، اعتقد يعني ربما يختلف هذا من دوله الى اخرى.
1: نعم. إذن من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات المختص بالشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك.

0: الثانية تماما موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع طهران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا. باكستان وألمانيا تدعوان طهران إلى تعزيز الحوار وفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، وترامب يؤكد إزالة ألغام مضيق هرمز بالكامل. غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ميليشيات الحوثي تستهدف مأرب ومناطق أخرى بالصواريخ الباليستية والمسيرات، والقوات الحكومية ترد بضرب مواقع وأليات حوثية. اضطرابات وعمال شغب في الحسكة وريف حلب، والسلطات السورية فرضت إجراءات أمنية ضد المتورطين. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا لصواريخ كورية شمالية. الصين تدعو لاستبعاد تايوان من منتدى جزر المحيط الهادئ احتراما لمبدأ صين موحدة. فيتنام وأستراليا تعززان تعاونهما العسكري، وارتفاع حصيلة القتلى لأكثر من 130 جراء زلزال ضرب كولومبيا. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا معكم جولة أخبارية في استوديو الأخبار والبرامج السياسية ومتابعة طيبة مع برامج إذاعة دولة الكويت. استراحة الظهيرة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، دائما ناخذكم من خلال هذه الساعة الإذاعية برحلة وجولة متنوعة من الأخبار المحلية وأيضا التقارير الخارجية، بالإضافة إلى وجود ضيوف معنا في الاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي اللي دائما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة. دائما في برنامج استراحة الظهيرة نطلع عليكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. تقدرون تسمعونا على تردد 89.5 أو عن طريق منصة 51.

مستمعينا الكرام، على الرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وأيضا في مجال كبير للاستفادة من هذه الإجازة الصيفية بالأنشطة المتنوعة اللي تقدرون تضيفونها إلى جدولكم ما بين الترفيه والرياضة والثقافة وتنمية المهارات، خصوصا مع التركيز على الأماكن الداخلية المكيفة والأنشطة المسائية. في نقدر نقول نشاطات كثيرة صيفية تقدرون تمارسونها في هذه الفترة من خلال الأندية الصيفية للطلبة اللي دائما تخصصها وزارة التربية، وهي مستمرة حتى في هذا العام من خلال الأندية المدرسية الصيفية اللي موجودة من خلال الإعلان عن طريق مواقعهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. تقدرون تطلعون أكيد على هذه التفاصيل الكثيرة. تشمل هذه الأنشطة رياضات كثيرة تربوية وكشفية ومناظرات وأيضا روبوت، إضافة إلى نادي الكشافة البحرية اللي يتم نقدر نقول إطلاقة لأول مرة في هذا الصيف، بالإضافة إلى الأنشطة التطوعية اللي دائما تكون موجودة من خلال فترة الصيف اللي توفرها جهات عديدة منها المركز العلمي. وهذه الأنشطة التطوعية موجودة في ناحية الصيف وتوفر للشباب والبنات بهدف اكتساب الخبرة العملية وتنمية المهارات المهنية. ما ننسى أكيد أيضا الدورات التعليمية مثل دورات اللغة الإنجليزية الصيفية اللي تكون دائما مناسبة للشباب والأطفال والبنات، منها برامج المجلس الثقافي البريطاني للفئة من عمر 4 سنوات لغاية 17 سنة. هذه نقدر نقول البرامج الصيفية جدا مناسبة لتطوير المهارات في هذه الفترة بالذات. ما ننسى أيضا الأنشطة الداخلية والترفيهية مثل المجمعات في دولتنا الحبيبة الكويت اللي موجودة نقدر نقول على مدار العطلة الصيفية، ووجودها جدا مهم في هذه الفترة، والأنشطة المائية إلى جانب الأنشطة الثقافية والمعارض والورش الفنية. تقدرون أيضا من خلال عطلة الصيف تنمية مهارة القراءة وأيضا مهارات عديدة ومنها نشاطات مسائية، وخاصة في فترة المساء بالنسبة لرياضة المشي، وهذا جدا مهم من بعد انخفاض الكبير في درجات الحرارة في نقدر نقول الفترة المسائية. الأهم أكيد أن النشاط الصيفي ما نقدر نشوفه أو لا ينظر إليه فقط كوسيلة لملء وقت الفراغ، وأيضا ممكن نشوفه أنه يكون فرصة كبيرة لاكتشاف مواهب جديدة نتعلم من خلالها ممارسة العديد من الرياضة وأيضا مهارة التطوع. وممكن لأبنائكم أنهم يكونون صداقات وأيضا في هذه الفترة، والابتعاد عن الاستخدام الكبير للأجهزة الإلكترونية. وفي بداية الحلقة تحية كبيرة مقدمة من فريق عمل برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش. ومن التقديم شهد الخميس. ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى. وأيضا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان. ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: ومع زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، وفي إطار تعزيز جاهزية دولة الكويت للتعامل مع الظروف الطارئة وحماية مكتسباتها التنموية وضمان استمرارية مرافقها الحيوية، أطلق الصندوق الكويتي للتنمية مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 30 مليون دينار كويتي. يعمل هذا الصندوق بصفته نافذة حسابية خاصة ضمن الصندوق الكويتي للتنمية، وبهدف أكيد حشد التمويل المحلي وتوجيهه إلى المشروعات والبرامج ذات الأولوية، ودعم جهود جدا جميلة للاستجابة والتعافي وتأهيل المرافق والبنية التحتية المتأثرة وفق معايير الحوكمة والشفافية والرقابة المالية. أكيد هذه المبادرة أخذت وقت جدا طويل، وبعد مرور شهر كامل على إطلاق هذه المبادرة توالت مساهمات جدا كثيرة وشركات ومؤسسات وطنية في صورة تنعكس وتعكس روح المسؤولية المشتركة والتكامل أيضا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. ومو غريبة أكيد على عيال الكويت مثل هذه، نقدر نقول الجوانب الكثيرة اللي دائما يتوجهون لها. حلقتنا اليوم أكيد راح نسلط الضوء أكثر على هذه الجهود الكويتية، دائما هذه الجهود تمتد آثارها داخل الكويت وخارجها. رح نتعرف أكيد على هذه المبادرات الإنسانية المهمة، معنا أكيد من خلال الاتصال الهاتفي ضيفة حلقتنا السيدة منى العياف، مدير إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو اللجنة العليا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. رح نتكلم أكثر عن موضوع حلقتنا اليوم، عن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة وأهدافه وآلية عمله. حياك الله معنا اليوم.
1: يا هلا ومرحبا فيكم، وأنا شاكرة لكم هذه الاستضافة أخت شهد.
0: الله يسلمك. بداية حدثينا أكيد عن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة والهدف من إنشاء هذا الصندوق.
1: قبل أي شيء أختي شهد، أنا أتقدم بخالص الشكر لوزارة الإعلام باسمي وباسم مدير عام الصندوق وكل العاملين. صراحة الدور اللي قاعد تقوم فيه وزارة الإعلام ممثلة بتلفزيون الكويت وإذاعة الكويت وكالة الأنباء الكويتية، دورهم مميز وجهودهم للأمانة فعالة في تعزيز هذه الرسالة، رسالة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. يعني نقدم لهم هذا الشكر الخاص قبل ما نبتدي لقائنا.
0: كل الشكر لكم أيضا على جهودكم المبذولة أستاذة.
1: يا هلا فيك، يا هلا مرحبا.
0: خلينا نتكلم في بداية الحلقة عن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، حدثينا بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع والهدف أيضا من إنشائه.
1: طبعا صندوق الكويت للاستجابة الطارئة هي مبادرة وطنية أطلقت من خلال الصندوق الكويتي. لو يعني تسأليني شلون نبعت هذه الفكرة، طبعا احنا الدور المتميز اللي قاموا فيه الصفوف الأمامية في وزارة الدفاع والداخلية وزارة الصحة والإطفاء والكهرباء والموانئ، ويعني كل الجهات العاملة في المرافق الحيوية والحساسة في الدولة، كان له أثر كبير على نفوسنا للأمانة، وواجبهم اللي أدوه بشجاعة وإخلاص وحافظوا على أمن الوطن واستمرارية الخدمات الحيوية، خلتنا أعطتنا الدافع والحافز أن يكون لنا هم إحنا أيضا كصندوق كويتي دور في خدمة وطننا، كل في موقعه وبقدر استطاعته. من هنا جاءت هذه المبادرة، مبادرة الكويت للاستجابة الطارئة، وهي امتداد لهذا العطاء وشعورنا بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن.
0: إيه نعم. خلينا نتكلم لماذا كان من المهم إنشاء صندوق متخصص للاستجابة للطوارئ بدلا من الاعتماد على الآليات التقليدية.
1: طبعا انت عارفة الظروف اللي احنا مرينا فيها وما زلنا، يعني هذه ظروف الاستنزاف اللي اليوم احنا نعيشها ايضا، تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسرعة في توفير الموارد المالية اللازمة لمعالجة الأضرار أو تنفيذ المشاريع العاجلة. في كثير من الأحيان أنت عارفة أن الإجراءات التقليدية تأخذ وقت أطول، لكن الظروف الحالية والظروف الاستثنائية اللي احنا نعيشها لا تحتاج آلية أكثر مرونة تمكن الجهات الحكومية من التحرك بكفاءة وفي الوقت المناسب.
0: إيه نعم أستاذة منى العياف، كونش مدير إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو للجنة العليا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، ما الذي يميز صندوق الكويت للاستجابة الطارئة عن غيره من المبادرات؟
1: بالنسبة لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، هو مو مجرد حملة تجمع تبرعات، هو إطار وطني مؤسسي للتمويل والاستجابة. أهم ما يميزه أنه بالبداية خذ صفة رسمية ومؤسسية، أنشئ بقرار من مجلس الوزراء الموقر، يدار كنافذة مالية خاصة لدى الصندوق الكويتي، تمويله موجه لمشاريع ذات أولوية تعتمدها الجهات الحكومية، خصوصا اللي تحتاج إعادة تأهيل بنية تحتية ومرافق متضررة. أيضا يميز هذا الصندوق أن احنا معتمدين في الرقابة والشفافية، فتوجد آليات خاصة لمراجعة طلبات التمويل واعتماد المشاريع ومتابعة الصرف والتنفيذ وإصدار تقارير لأدائنا المالي. أيضا سرعة الاستجابة فيه، يعني هو صمم ليكون أداة مرنة تساعد الدولة على الانتقال من الاستجابة العاجلة إلى إعادة تأهيل وتعافي. أيضا ما يميز هذا التكامل الحكومي للصندوق، إن الصندوق ما يحل محل الجهات الحكومية في التنفيذ، هو يقيم احتياجات ويمول الأولويات ويتابع التنفيذ، ففي تكامل حكومي في هذا الجانب. لذلك أنا أعتبره يعني هذا الصندوق يختلف كثير عن المبادرات الأخرى.
0: نقدر نقول أن الصندوق الكويتي للاستجابة الطارئة منظمة جدا مهمة، وقت الطوارئ لا يقتصر أكيد على تقديم المساعدة فحسب، لكن هو يعكس روح المسؤولية المجتمعية.
1: بالضبط.
0: نعم، خلينا نتكلم أكيد من خلال الأسابيع الماضية وبعد مرور نقدر نقول شهر تحديدا منذ انطلاق هذه المبادرة المهمة وإعلان عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوطنية عن مساهمتها في الصندوق، كلمينا عن تقييمك لهذا التفاعل.
1: صراحة يعني هذا التفاعل يعكس وعي وطني عالي وإحساس كبير بالمسؤولية من قبل القطاع الخاص الكويتي، وبادرت شركات ومؤسسات كثيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية اللي قدمت مساهمتها، وهذا يؤكد إيمانهم بالدور الوطني وإدراكهم لأهمية أن تكون الدولة يعني ذات جاهزية وتتعافى بأسرع وقت. وهذا التفاعل هم عكس لك عمق العلاقة ما بين القطاع العام والخاص، ويؤكد أن الكويت دائما يعني جنبا إلى جنب جميع مكونات المجتمع أمام التحديات الوطنية. هي مو مسؤولية صندوق فقط، هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع وتكاتف الجميع لخدمة الكويت.
0: إيه نعم، فاجأكم حجم مساهمات القطاع الخاص؟
1: والله شوفي، يعني أنا شهادتي في القطاع الخاص مجروح، لأنه هو شريك أصيل في مسيرة الوطن ولا تاريخ مشرف في دعم الكويت قبل الاستقلال، وأثبتت مختلف المحطات والأزمات اللي مرت فيها الكويت. هو تجاوز دور الاقتصادي للأمانة، هو شريك فعال في حماية الوطن ودعم استقراره. لذلك يعني اللي شفناه من مساهمات من بنوك، شركات استثمارية، مؤسسات صناعية وشركات تجارية ومجموعات اقتصادية متنوعة، يعني عكس لنا إيش كثر هذه المسؤولية الوطنية، هذه ثقافة موجودة عند القطاع الخاص.
0: إيه نعم، هل ممكن تعطينا لمحة عن حجم المشاركة حتى الآن؟
1: والله يعني مشاركات تثلج الصدر. اليوم احنا شملت مساهماتنا بحدود 69 جهة بإجمالي مبلغ 75 مليون دينار كويتي. تنوعت الجهات ما بين بنوك، شركات استثمار، شركات عقارية، شركات اتصالات، شركات تأمين، مجموعات تجارية وجهات حكومية وجهات حكومية الخيرية إلى الآن، وننتظر إن شاء الله مساهماتهم. إلا بيت الزكاة مؤخرا يعني أعلن مساهمته. القطاع المصرفي للأمانة يعني كان مساهمته رائعة من خلال 8 بنوك رئيسية، وكانت مساهماتهم كلها مرتفعة. غالبية المساهمات كانت تتراوح ما بين 3 و5 ملايين دولار، إضافة إلى بيت التمويل الكويتي اللي سجل أعلى مساهمة في جدولنا بحدود 13 مليون دولار. إضافة إلى أيضا هناك جهات شاركت أو ساهمت بمساهمات عينية إلى جانب المساهمات النقدية، يعني عندهم أجهزة وعندهم أدوات جاهزة إن هي تساهم وتدعم جاهزية الدولة في هذا الجانب.
0: اي نعم، بعد اطلاق الصندوق اكيد بداتوا بالفعل باستقبال طلبات نقدر نقول جدا مهمة. هل استقبلتوا طلبات الجهات المتضررة؟
1: بالفعل بدينا في استقبال عدد كبير من الطلبات الأولية في مشاريع ومرافق متبررة، من بينها وزارة الأشغال، وزارة الكهرباء والماي، الصحة، وزارة الدفاع، وغيرها من الوزارات. هذه طبعا كل هذه الطلبات كلها تخضع لمراجعة وتحقق فني بالتنسيق مع الجهات نفسها المختصة، على أساس أن نوقف على طبيعة هذه الاحتياجات. نستكمل وبعد استكمال التقييم الفني وترتيب الطلبات وفق معايير واضحة، منها أهمية المشروع، أثره في استمرارية الخدمات الأساسية وغيرها، نبتدي نعتمد التمويل وفق أطر معتمدة أيضا. وتتولى هذه الجهات هي تنفيذ هذه المشاريع، أما الصندوق هو يعني يضمن أن الأهداف أن التنفيذ تم بشكل صحيح، وأن الأهداف حققت يعني أن التنفيذ حقق الأهداف المرجوة.
0: اي نعم. استاذة منى العياف، خلينا نتكلم شلون راح تكون طريقة آلية التعامل مع الطلبات من تقديمها وحتى تنفيذ المشروع.
1: طبعا احنا كصندوق كويتي عندنا لجنة غير اللجنة العليا، عندنا لجنة فنية اللي تشرف على هذه المشاريع. هذه اللجنة عملت دليل إجراءات واضح إن هي تستقبل هذه الطلبات من الجهات الحكومية، تراجعها وتتأكد من استيفاء المتطلبات والبيانات اللازمة لها، تقيم هذه المشاريع تقييم فني مع الجهات جنبا إلى جنب، ومدى يعني حاجتهم إلى هذه المشاريع. أيضا ترتيب الأولويات اللي هي معتمدة من مجلس الوزراء، إضافة إلى أن هي فيما بعد ما أن هي يعني تراجع كل هذه النقاط مع الجهات المتضررة، تعتمد آلية التمويل وترفع التوصيات إلى اللجنة العليا، ومن ثم يتم تنفيذ ومتابعة المشروع. فتتولى الجهات هذه الحكومية هي تنفذ المشاريع، وإحنا نتابع التنفيذ والصرف.
0: اي نعم، هل في معايير معينة راح تحدد أولوية تمويل المشاريع؟
1: طبعا يعني اغلب المشاريع لا بد انها تعتمد على معايير موضوعيه عند دراسه الطلبات هذه. فكل طلب لازم ندرسه بطريقه شامله، مو فقط بس حجم التكلفه، لا، ان نشوف حجم الضرر اللي لحق بالمرفق نفسه، تاثير المشروع في استمراريه الخدمات العامه المقدمه للجمهور، اهميه هذا المرفق للجمهور، سرعة تنفيذ المشروع، ايش كثر هذا المشروع جاهزيته راح ترفع من كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وهكذا.
0: اي نعم، نبي نتكلم عن دور الصندوق. يقتصر على اعتماد التمويل او في نقدر نقول امور اخرى؟
1: طبعا مثل ما قلت لك، احنا دليل الاجراءات هذا احنا نشرف مع الجهه اللي متضرره، نشرف معاها جنبا الى جنب. فاحنا التمويل هذا جزء من منظومه متكامله تشمل تنسيق مع هذه الجهات، متابعه مراحل التنفيذ، التاكد من ان هذه الموارد تستخدم وفق اهداف خصصت لها. المشاريع هذه حققت مثل ما قلت يعني النتائج المرجوة منها، وهكذا. يعني احنا نتابع ونقيم إلى أن يتعافى المشروع ويكون صالح وجاهز ومتعافي للدولة.
0: اي نعم. شلون تضمنون سلامة إدارة أموال الصندوق وتحقيق أعلى درجات الشفافية؟
1: طبعا احنا كصندوق كويتي من أهم مرتكزاتنا الأساسية في خطتنا الطويلة الأمد، اللي هي مبدأ الشفافية والحوكمة. هذا نحرص عليه وهو يعتبر من صميم عملنا. لذلك حتى الصندوق استجابة طارئة يدار من قبل الصندوق بهذه الآلية. وانتم تدرون أن الصندوق يمتلك يعني خبرة تفوق ال6 عقود، يعني عمره
0: صح.
1: بعمر استغلال دولة الكويت، وهو يعني كان له أكثر من 1000 مشروع كان حول العالم، يعني حصيلة عمله في البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية. لذلك الصندوق عنده هذه الخبرة ويعلم كيف يدار هذه المشاريع وفق منظومة مؤسسية مرتكزة على الرقابة والالتزام بالإجراءات المالية والإدارية.
0: نعم. أستاذة منى العياف، شلون نقدر نقول إن هذه المبادرة تساهم في دعم رؤية الكويت المستقبلية؟
1: طبعا انت عارفه ان رؤيه الكويت معتمده تركز على اقتصاد مستدام ومتنوع، بنيه تحتيه متطوره،
0: صحيح.
1: دور اكبر للقطاع الخاص، الى جانب دور حكومي فعال. لذلك يعني انا اعتقد ان هذا الصندوق هو بالفعل يسهم في دعم رؤيه الكويت المستقبليه، من خلال انه حول مفهوم الازمات من اجراء مؤقت الى منظومه وطنيه مستدامه تعزز جاهزيه الدوله، من يعني يعتمد على اكثر من جانب انه هو يعزز مرونه البنيه التحتيه من خلال اعاده تأهيل وتطوير هذه المرافق الحيوية أنها تكون قادرة على مواجهة الأزمات. أيضا يدعم الاستدامة للاقتصاد الوطني عبر حماية أصوله ومرافقه الحيوية، ويقلل من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمات اللي حصلت. أيضا يفعل دور القطاع الخاص كشريك وطني في التنمية بما يتوافق مع رؤية الكويت 35، وإضافة إلى أنه يعزز الشراكة بين الكويت بين الحكومة والقطاع الخاص الكويتي، ويحول المسؤولية الوطنية إلى مساهمة عملية ملموسة. أيضا يرسخ مفاهيم إن احنا شلون نتعامل مع هذه الأزمات قبل وقوعها، يرفع من مستوى الحكومة الحوكمة والشفافية في توجيه هذه المساهمات المالية نحو مشاريع ذات أولوية. فتين تسأليني عن يعني شو أقول لك، يعني نقاط كثيرة تصب في رؤية الكويت المستقبلية. كافي إن في النهاية هو يجعل يحول هذه الأزمة إلى فرصة للتطوير والإصلاح وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في بناء بنية أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية.
0: إي نعم. أستاذ، نبي ناخذ منكم أبرز الرسائل اللي حرصتم على إيصالها من خلال البيانات الصحفية المتتالية حول مساهمات الشركات.
1: إي طبعا احنا يعني احنا كان عندنا أكثر من هدف بالنسبة للرسائل. نبي نأكد أن كل مساهمة تمثل دعم مباشر لمبادرة وطنية، وأن هي راح تساهم في تعزيز جاهزية دولة الكويت من خلال مرافقها. أيضا الرسالة الثانية نبي نسلط على الدور اللي قام فيه القطاع الخاص كشريك في دعم الجهود الوطنية، وإبرازه كنماذج إيجابية للشركات والمؤسسات اللي بادرت بالمساهمة. أيضا نعزز ثقافة الشفافية من خلال الإعلان عن هذه المساهمات وتقدير خاص للجهات الداعمة، هذا يشجع الآخرين في أنهم ينضمون إلى هذه المبادرة. ولو بتين تشوفين احنا سوينا نافذة على مستوى الويب سايت مالنا، كل الوسائل الإعلامية التابعة للصندوق، أنشأنا أيضا حساب خاص حق المبادرة. قاعدين نبرز دور هذه المؤسسات بشكل بمنتهى الشفافية عشان يكونون قدوة للآخرين إنهم يحتذون يعني بهم.
0: اي نعم، نبي ناخذ منك رسالة مهمة حابة توجهينها للمجتمع الكويتي ولمؤسسات القطاع الخاص.
1: بصراحة يعني في البداية أتوجه طبعا للشكر لجميع الشركات والمؤسسات الوطنية اللي ساهمت في نجاح هذه المبادرة من أول ما انطلقت، ولمسنا مدى التفاعل يعكس طبعا هذا قيم إنسانية وأصيلة في المجتمع الكويتي. وفي نفس الوقت أدعو باقي المؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، أتمنى عليهم أنهم أيضا يساهمون في هذا الصندوق، لأن هذا مو مجرد دعم مالي، هذا استثمار في جاهزية الدولة، هذا حماية لبنيتها التحتية واستمرار خدماتها، ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات في مختلف الظروف والتحديات. وبالنهاية هذا التعاون والتكامل بين جميع الشركاء هذا يعزز أمن الكويت التنموي ويرسخ جاهزيتها ويدعم مسيرتها نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
0: اي نعم
1: وبالنهاية أنا شاكرة لكم هذا اللقاء.
0: اي نعم، في ختام اكيد فرتنا اليوم الصندوق الكويتي للاستجابة الطارئة، الاستجابة السريعة والمنظمة وقت الطوارئ، لا يقتصر اكيد على تقديم المساعدة فحسب، ولكن يعكس روح المسؤولية المجتمعية واهمية تضافر جهود المؤسسات والافراد لصناعة اثر حقيقي. كل شكر لضيفة حلقتنا الكريمة الاستاذة منى العياف، مدير ادارة الاعلام في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو اللجنة العليا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، على هذه المعلومات القيمة، وشكر أكيد موصول لكل من يسهم بجهده وعطائه في خدمة العمل الإنساني. كل شكر لك.
1: شكرا جزيلا.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
0: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
4: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
0: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص، احنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
0: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
6: أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة عن خدمة بلغني المتاحة عبر تطبيق سهل، التي تمثل خطوة رقمية جديدة لتعزيز الرقابة على سوق العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة من خلال إتاحة المجال أمام المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات قانون العمل ضمن اختصاصات الهيئة. إن الخدمة تعكس حرص القوى العاملة على تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود الأجهزة الحكومية في رصد المخالفات والتعامل معها، وإن إشراك أفراد المجتمع في عملية الرقابة يسهم في سرعة اكتشاف التجاوزات والحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر في سوق العمل وسمعة الكويت، لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيدة نادية حمد الحمد، مراقب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة.
7: طبعا خدمة بلغني هي خدمة جديدة أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي خدمة تتيح لأي فرد من أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي مخالفة تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للقوى العاملة. تهدف هذه الخدمة إلى إشراك أفراد المجتمع في دعم الجهود الرقابية لها الهيئة وتعزيز الالتزام بسوق العمل. نود التنويه أن خدمة بلغني طبعا متاحة عبر تطبيق سهل، يمكن لأي شخص في أي وقت من الأوقات الإبلاغ عن أي مخالفة. جميع البيانات تتم بسرية تامة، حيث لا يتم الإفصاح عن أي بيان من بيانات صاحب البلاغ، وتتم طبعا تقوم الفرق المختصة طبعا بمراجعة البلاغ والتأكد من صحته، ويتم ذلك تحت إشراف مباشر من مدير عام الهيئة المهندسة رباب العصيمي. طبعا هناك العديد من البلاغات عبر خدمة بلغني، وهذا يعكس الوعي المجتمع بأهمية حماية سوق العمل. طبعا هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين أفراد المجتمع وبين الهيئة في تكثيف الرقابة على سوق العمل لخلق بيئة عمل آمنة.
6: إن خدمة بلغني تختصر الوقت والجهد وتوفر وسيلة إلكترونية مباشرة للإبلاغ عن المخالفات، بما يساعد الهيئة على سرعة التفاعل مع البلاغات ورصد أي تجاوزات تتعلق بقانون العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. إن الخدمة أطلقتها الهيئة مؤخراً عبر تطبيق سهل بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وإنها تتيح لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين تقديم البلاغات عن المخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج استراحة الظهيرة، وفي ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل أصبحت عملية إعداد الشباب لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، ولكنها أيضا تشمل تنمية مهاراتهم العملية والشخصية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم ورفع مستوى معرفتهم المالية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل والاستعداد لمتطلبات المستقبل. تبرز أكيد أهمية المبادرات المجتمعية التي تعمل دائما على تقريب الطلبة والشباب من بيئة العمل وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرة والتعرف إلى المهارات التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة، إلى جانب تشجيع الشباب على المبادرة والابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق. في هذا الإطار تؤدي جمعية إنجاز الكويت دورا مهما من خلال برامج تدريبية وتعليمية تساهم في تمكين الشباب وتطوير القدرات ومساعدتهم على الاستعداد للمسارات الدراسية والمهنية. راح نتكلم أكثر بصورة أوسع حول جهود الجمعية والبرامج اللي تقدمها من خلال ضيف حلقتنا اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، السيد عادل صادق مدير العمليات في جمعية إنجاز الكويت. يا هلا ومرحبا فيك أستاذ.
1: اهلا وسهلا يا هلا اخت شهد، مشكوره ما قصرتي على المقدمه الحلوه هذه.
0: الله يسلمك. في بدايه اللقاء نبي نتكلم اكيد عن جمعيه انجاز الكويت واهميتها اكيد في هذا المجال، نبي نتعرف بصوره اكثر على جمعيه انجاز الكويت وابرز اهدافها.
1: اوكي، اول شيء مشكوره اخت شهد وشكرا على الاستضافه، وان شاء الله نكون خفاف عليكم على المستمعين. إنجاز الكويت هي جمعية نعام صار لها أكثر من 20 سنة، بالتحديد من سنة 2005 وهي متواجدة عندنا في الكويت. إنجاز هي جزء من منظمة أكبر اسمها إنجاز العرب، وإنجاز العرب تضم أكثر من 12 دولة عربية تشاركنا نفس المهام اللي احنا قاعدين نسويها، تحت مظلة أكبر اسمها جونيور أتشيفمنت. تندرج تحت هذه المظلة تقريبا أكثر من 140 دولة شاركنا في نفس المهمة اللي احنا قاعدين نسويها. مهمتنا ان احنا نقدم الدورات التدريبية اللي نأهل فيها الشباب وتمكينهم في العمل في القطاع الخاص والمجال الاقتصادي، وكل الدورات التدريبية اللي نعطيها هي دورات معتمدة ومعترف فيها، هي تندرج تحت

0: تستهدفونها من خلال
1: أكيد
0: البرامج اللي تقدمها الجمعية، وشلون الطلبة والشباب ممكن أنهم يستفيدون من هذه البرامج؟
1: أكيد 100%. أول شيء إحنا من بداية مشوارنا إحنا كنا مركزين على اللي هو من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، ولكن رب الضارة النافعة في فترة كورونا صارت في عندنا اللي هي النقلة النوعية، بحيث إن إحنا صغرنا وكبرنا. صغرنا أن حتى صارت البرامج والدورات التدريبية تستهدف الفئات الأصغر من المرحلة الابتدائية، دخلنا على رياض الأطفال والحضانات، وبالمقابل كبرنا رحنا إلى حتى الموظفين اللي هم الخريجين والموظفين اللي صار لهم تقريبا 3-4 سنوات أو 5 سنوات خبرة، قاعدين يستفيدون من برامج إنجاز. وتكمل للسؤال إنه شلون يمكن للطلبة أنهم يستفيدون من هذا البرنامج، احنا قاعد نتبع اجتهد اللي هو نظام التعليم الحديث، بحيث التعليم التطبيقي. يعني انا لما اقدم الدوره التدريبيه ما راح تكون فقط هي دوره من جانب واحد وتلقينيه، كثر ما ان انا ابي اوصل المعلومه خلال 5 دقائق 10 دقائق، بعدين اخلي الشاب او الطالب يطبق هذه المعلومه. يعني الطلبه في المرحله الابتدائيه والمرحله الثانويه، والعفو المرحله اللي هي رياض الاطفال، قاعد يلعبون معاي، يلعب بالمعلومة نفسها على أساس أنها تثبت عنده، والشباب قاعد يطبقون هذه الشغلات على أساس تثبت هذه المعلومة عنده ويأكد عليها ويطبقها علشان يستفيد، ونأكد على تطبيق هذه المعلومة.
0: ما شاء الله عليكم. أكيد إحنا كلنا من خلال لقاءات في الإذاعة دائما نتكلم ترى عن التعليم من جهة اللعب، وخاصة للأطفال طريقة اللعب هي اللي تثبت المعلومة لمدة طويلة وتستمر معاهم. وحلو أنكم أكيد نقدر نقول مواكبين لهذا التطور وهذه البرامج المهمة لتثبيت المعلومة للأطفال.
1: أكيد.
0: نبي نتكلم عن أبرز البرامج والمبادرات اللي دائما تقدمونها لتأهيل الشباب لسوق العمل.
1: حلو، سؤال جدا جميل. احنا عندنا اكثر من 14 او 15 برنامج ودورة تدريبية او ورشة عمل احنا نقدمها لمختلف الاعمار، ولكن احنا بنتكلم عن 2 اكثر اللي هو خلينا نقول احنا هم البارزين. عندنا اللي هو برنامج الشركة اللي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية وطلبة المرحلة الجامعية. برنامج الشركة بشكل بسيط هي 12 جلسة نقاشية يجتمعون فيها الطلبة، نعلمهم شلون تقدر تكون شركتك الخاصة من الصفر بتوجيه عن طريق متطوعين مختصين في مجال ريادة الأعمال. في نهاية الدورة، في نهاية الـ 12 جلسة، نجمع جميع الطلبة المشاركين معنا سواء كانوا من المرحلة الجامعية أو المرحلة الثانوية في حفل سنوي نسميه حفل مسابقة برنامج الشركة. نتوج فيهم الطلبة بجائزة أفضل شركة طلابية، والفائز اجتهد في هذه الجائزة راح يمثل دولة الكويت في المسابقة الإقليمية اللي تمثلها أو تنظمها إنجاز العرب. في مع ويصير في تحدي ما بين الأبطال لكل دولة، نجتمع إحنا في دولة معينة وهني يتنافسون على لقب جائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي. وإحنا إن شاء الله شهر 11 رايحين القاهرة مع أبطالنا من الفئة الثانوية والفئة الجامعية على أساس أن يمثلون الكويت في المسابقة الإقليمية اللي راح تنظمها إنجاز العرب.
0: إيه نعم، ذكرت أنهم 15 دورة، لكن قلت راح أذكر أهم ثنتين، برنامج الشركة اللي تكلمنا عنه، شنو البرنامج الثاني؟
1: البرنامج الثاني اللي هو برنامج العمل الميداني الانترشيب. إحنا الحين العمل الميداني الطلبة كلهم قاعدين يستفيدون منه عن طريق، ومطلوب منهم في المرحلة الجامعية. الحين الطالب ما يقدر يتخرج من الجامعة إلا لازم يجتاز ساعات في العمل الميداني في أحد الشركات والقطاعات الحكومية. إنجاز انتهزت هذه الفرصة وسوت برنامج ومنهج جديد مستحدث، بحيث أن الطالب يدخل عن طريق إنجاز للشركات اللي قاعد تتفق فيها أو عندنا علاقة معها في إنجاز، بحيث أن الطالب يدخل يكون في عنده مشروع ويكون في عنده منتر وسوبرفايزر اللي هو مرشد وسوبرفايزر، حيث خلنسي مثلا متابع معه، يتابع مع هذا الطالب. وفي نهاية البرنامج الطالب نفسه راح يكون في عنده برزنتيشن لازم يقدمه لمجلس الإدارة، فهي مو فقط ساعات عمل الطالب يحضرها على أساس يحصل الشهادة وينتهي، لا، لابد أن يكون في عنده بروجكت معين يشتغل عليه ويقدم الحلول اللي تحتاجها هذه الشركة. وكثير من الشركات قاعدة تقدم عروض توظيفية للطلبة، فلله الحمد صار هذا البرنامج مثل جسر لتسريع عملية توظيف

0: للشباب الخريجين وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
1: يعطيكم العافية للأمانة على هذه الجهود اللي تقدمونها من خلال هذه البرامج.
0: يسلم عمرك.
1: الله يسلمك. أستاذ عادل، تكلمت عن نقدر نقول عن أهم نقدر نقول أهم دورتين تقدم عن طريق أكيد جمعية إنجاز الكويت، لكن هل لما يتم تقديم الشباب إذا حابين يدخلون هذه الدورات في مهارات معينة يحتاجون أنهم تكون عندهم عشان ينضمون نقدر نقول لهذه البرامج التعليمية اللي موجودة في جمعية إنجاز؟ لأن كلنا عارفين أن الشباب مو كلهم شخصية واحدة، وأنت قاعد صحيح. تقول أن في عرض تقديمي وفي برزنتيشن، مو الكل عنده هذه الجرأة. في مهارات تحتاجونها تكون عند الشباب، ولا أنتوا بدوركم راح تغيرون نقدر نقول من شخصية الطالب أو شخصية الشخص اللي نقدر نقول داخل هذه البرامج التعليمية؟
0: حلو، بالعكس إحنا الجهة اللي قاعد تطور وتنبي المهارات، سواء كانت إذا كانت موجودة عندك أنا راح أطورها، مثلا خلنا نفترض من ليفل واحد راح أطوره أو أصلا إن شاء الله إلى ليفل 10، ولكن إذا ما كانت متواجدة عندك في دورات إنجاز التدريبية تستهدف بعض نقاط الضعف اللي موجودة عند الشباب على أساس أن تخلي الطالب وتخلي الشاب يركز، ترى أنا عندي هذا المجال. أعطيك مثال، هو حين ما في يعني مهارة معينة مطلوبة للمشاركة معنا، بالعكس احنا نبي نزود هذه المهارات، واحنا نبي نخلي الطالب يكتشف هذه المهارات الموجوده والمدفونه عند الطالب. كثير من الطلبه يفتقدون الى اللي هو التكلم امام الجمهور، اللي هو public speaking او حل المشاكل او العمل ضمن فريق. ليش؟ لان ساعات انا متعود ان انا
1: بروحي
0: طول الفترة الدراسية انا بحل الواجب بالبيت وانا بقدمه لان بيقيمني على الواجب اللي انا حليته. الحين لا، الحين هذه المهارات مطلوبة، هذه الشغلات تخلي الطالب يكتشفها لأنها مو موجودة ضمن المنهج الدراسي.
1: صحيح.
0: عن طريق برامج ودورات التدريبية لما أنا أخليه يكتشف هذه الشغلات، لما يطبق هذه الشغلات عن طريق الأكسرسايزز والتدريبات اللي احنا نقدمها، هني راح يكتشف بأن لا والله أنا عندي هذه المهارة. وأيضا المهارات الثانية لما أنا أخلي الطالب في جو تنافسي،
1: صحيح،
0: هني يخلي الطالب انه لان انا علمتك على المهاره واحد واثنين وثلاثه، يلا تعال طبقها، ولا راح مثلا الثاني راح يغلبك، فهو راح ينافس زميله على اساس انه يطلع هذه المهاره. فالمهارات هذه كلها متواجده عندنا، وكلها تندرج تحت مهارات اللي احنا نسميها المهارات الناعمه او اللي هي soft skills.
1: اي نعم، تكلمنا عن دورات الشباب اللي تم تقديمها لتمكينهم للعمل وسوق العمل، وخاصة في قطاعات حكومية أو خاصة، وتكلمنا أيضا عن الجانب المالي. خلنا نتكلم عن أهمية نشر المعرفة والثقافة المالية، وخاصة لأبنائنا في سن جدا مبكر.
0: صحيح، هذه موجودة، وإحنا دائما نحرص على أساس أن احنا نخلق أو نزرع هذه البذرة من يوم ما هم صغار. أنا بعطيك مثال صار معنا، سنة من السنين كنا رايحين حق أحد المدارس في المرحلة الابتدائية، وشخصيا كنت أقدم برنامج خاص في المعرفة المالية، نوضح حق الطلبة والطالبات شنو مفهوم التوفير، شنو معنى المعاش، شلون لازم أنا أخش منه، وين لازم أنا أصرف، شنو المهم والأهم. اكتشفنا أن بعد انتهاء الدورة في يوم أو يومين اتصلت علي أحد أولياء الأمور، ولية أمر اتصلت علي وقالت لي بأن أبي أتشكر منكم كإنجاز لأن غيرتوا في بنتي. قالت مرة من المرات بأن كانت مديتها محل ألعاب، وقالت لها اخذي اللعبة اللي أنت تبينها والميزانية مفتوحة. البنت ردت عليها قالت بأن خش الفلوس هذه، لأن الفلوس هذه إحنا محتاجينها لشغلة أهم، أنا عندي ألعاب. أي ولية الأمر اكتشفت أن من وين عرفتي؟ البنت ثبتت قالت بأن إنجاز علموني. فتخيلي لما أنت تزرعين هذه الأمثلة أكثر من بنت، يعني تكون مزروع عندها فكرة أن أنا لازم أركز على المعرفة المالية، لازم أعرف الدينار وين يصرف، متى أوفر، متى أصرف، راح تكتشفين التالي أن النتيجة راح تكون راح يكون في عندنا جيل واعي جدا في المعرفة المالية.
1: إيه نعم أستاذ عادل، الأمانة شوقتني، ودي أنا أدخل هذه البرامج.
0: لا بالعكس، المكان مكانك، وأنا لكم مكان خاص لكم إن شاء الله معانا. في نهاية الأسئلة راح أعطي شنو الشغلات اللي ممكن حضرتك وبقية المستمعين أن شلون تقدرون أنتوا أولياء أمور تشاركون معنا في إنجاز.
1: اي نعم، خلينا نتكلم شلون تساعدون المشاركين على انهم يكتسبون خبرة عملية او يفهمون الواقع وخاصة لبيئة العمل.
0: حلو، اللي هو شلون انزل؟ احنا عن طريق مثل ما قلنا البرامج التدريبية اللي احنا نعتمد عليها، نعتمد على ان تعال جرب، تعال اغلط عندي في الدورة التدريبية علشان اصلح غلطتك باشر. على سبيل المثال انا الحين بضرب مثال، نفترض ان انا ابي اقدم على مقابله وظيفيه، في المناهج الدراسيه كلها ما تاهل الطالب سواء كان في المرحله الثانويه او في بعض المناهج الجامعيه ما تاهل الطالب للمقابلات الوظيفيه. فانا دوري بانجاز لما انا اي اعطيه هذه الخبره، لما انا اي اعطيه هذه الشغله، هني راح يكتشف بان شنو معنى المقابله الوظيفيه قبل لا اروح للمقابله الوظيفيه الحقيقيه.
1: مستعد.
0: فهني يكتسب عندي الخبره ويطبقها تالي. فهذا جزء بسيط، يعني انت لما تيجي تقولي مثلا مقابله وظيفيه، انت قاعد تتكلمين عن خبرات كثيره ممكن يقدر يكتسبها الطالب عندي في انجاز ويقدر يطبقها تالي معهم.
1: اي نعم، عندكم نقدر نقول شراكات مع جهات مختلفة سواء تعليمية أو قطاعات خاصة أو قطاعات عمل يدعمون برامجكم وبرامج الجمعية؟
0: أكيد، كون احنا جمعية نفعاء احنا نعتمد اعتماد كبير على الشراكات، وللأمانة عندنا شركاء نجاح من القطاع الخاص من الشركات ومن القطاعات الحكومية، وعلى رأس الهرم اللي هم وزارة التربية. ومن إذاعتكم احنا نوجه شكر خاص للعاملين في وزارة التربية على تسهيل مهمة إنجاز والإيمان برسالة إنجاز خلال ال 25 أو 26 سنة اللي طافت من 2005، وإحنا عندنا اتفاقية مع وزارة التربية لتسهيل مهمة إنجاز لدخول جميع المدارس من المراحل الابتدائية إلى الثانوية، أن نعطي هذه الدورات التدريبية لعيالنا الطلبة داخل المدارس.
1: اي نعم، استاذ عادل صادق، نبي ناخذ منك في الختام كلمه حاب توجهها للمستمعين اللي حابين يشاركون معاكم او يتم التطوع نقدر نقول معاكم او يتعرفون اكثر على البرامج اللي تقدمها الجمعيه.
0: اوكي، اول شيء نبي نتشكر منكم على اتاحه الفرصه لنا ان احنا نكون موجودين معاكم في هذه المنصه على اساس ان نوصل رساله انجاز لجميع المستمعين، سواء كانوا الطلبة المشاركين. احنا عن طريق الفترة الصيفية احنا نوفر دورات تدريبية للطلبة، نعلن عنها عن طريق السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة في إنجاز، والجميع الدورات التدريبية مجانية، وحتى أولياء الأمور واللي عمره فوق 18 سنة يقدر يتطوع مع جمعية إنجاز الكويت لتقديم الدورات التدريبية للطلبة. يعني أنا طالب عمري 18 سنة، أنا أقدر أن أنا أخذك وأنت أسلمك المادة التدريبية كاملة ودربك عليها وتروح للشباب اللي هم بأعمار المراحل الابتدائية.
1: نعم.
0: وتروح تعلمهم هذه الشغلات. بالنسبة حق الطالب بالابتدائي راح يشوف بأن هذه المعلومة جدا قيمة، أنا كوني كمتطوع أشوف أنها بسيطة ولكن راح تأثر تأثير كبير، وأيضا جميع المتطوعين ولك أنت شخصيا أنت تقدرون تطوعون وتشاركون خبراتكم مع الطلبة، لأن الطلبة يحتاجون إلى توجيه الناس الصحيحة، وإحنا قاعدين نوفر هذه الفرصة. فإحنا الجسر للشباب والمتطوعين اللي ودهم يشاركون معنا لمشاركة الخبرات معهم.
1: الله يسلمك، كل شكر لك على هذه المعلومات المفيدة. ضيف حلقتنا الأستاذ عادل صادق، مدير العمليات في جمعية إنجاز الكويت، حياك الله معنا.
0: شكرا لكم، مشكورة، مع السلامة.
1: الله يسلمك، يعطيك العافية. مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، كل شكر لكم على هذا الاستماع، وتحية كبيرة مقدمة لكم من فريق العمل، من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التقديم شهد الخميس، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، وتحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري، تحية كبيرة مقدمة من المخرج سعود الحربي. تسمعونا يوميا من الأحد إلى الخميس على إذاعة البرنامج العام في برنامج استراحة الظهيرة. الثالثة عصرا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.
2: الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع طهران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا. باكستان وألمانيا تدعوان طهران إلى تعزيز الحوار وفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، وترامب يؤكد إزالة ألغام مضيق هرمز بالكامل. غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ميليشيات الحوثي تستهدف مأرب والمخا بالصواريخ البالستية والمسيرات، والقوات الحكومية ترد بضرب مواقع وآليات حوثية. اضطرابات وأعمال شغب في الحسكة وريف حلب، والسلطات السورية تفرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كورية شمالية. الصين تدعو إلى استبعاد تايوان من منتدى جزر المحيط الهادئ احتراما لمبدأ صين واحدة. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 130 شخصا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
4: كلما زادت المحن أو لها أوقت الزمن،
3: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنأخذكم أعزائنا المستمعين إلى تونس العاصمة، وبين أزقتها العتيقة التي تحفظ عبق التاريخ، ولد عام 1903 طفل سيشق طريقه بين عالمين مختلفين، عالم القضاء بما فيه من هيبة ومسؤولية، وعالم الشعر بما يحمله من إحساس وجمال. ذلك الطفل هو محمد الهادي المدني.

بدأ رحلته العلمية في جامع الزيتونة، الصرح الذي ظل لقرون منارة للعلم والمعرفة في تونس. هناك نهل من علوم اللغة والدين، وتفتح وعيه على تراث عربي وإسلامي عريق، فصاغت تلك السنوات الأولى ملامح شخصيته الفكرية والأدبية. لكن طموحه لم يتوقف عند حدود الدراسة الزيتونية، فاتجه إلى دراسة الحقوق ليضيف إلى تكوينه العلمي بعدا جديدا. وهكذا اجتمعت في شخصيته ثقافة التراث وأدوات القانون، فكان قادرا على التحرك بثقة بين الفكر والأدب والقضاء. ومع مرور السنوات دخل سلك القضاء وبدأ يتدرج في مسؤولياته درجة بعد أخرى، حتى بلغ أعلى المراتب القضائية. وفي كل محطة من محطات عمله عرف بالنزاهة والحكمة وحسن التقدير، فجمع بين قوة القانون وروح العدالة.

غير أن القضاء لم يبعده عن عالم الكلمة، فبين ملفات المحاكم وأروقة العدالة ظل الشعر رفيقا دائما له. كان يكتب ويبدع ويمنح قصائده جزءا من روحه، حتى أثمرت هذه المسيرة الأدبية صدور ديوان المدني في جزئين، صدر أولهما عام 1968 ثم تبعه الجزء الثاني عام 1975، ليضم بين صفحاته خلاصة تجربة شعرية امتدت لعقود طويلة. ومن صفحات هذا الديوان نستمع إلى بعض من أبيات قصيدة إيه كم في الإمام من ذكريات، يستحضر فيها الشاعر ذكريات عزيزة على قلبه ويصفها بالخلود والهدى والسلام، فقال: ذكريات يزهو اختيالا بها الشرق، ويزهو تيها بها الإسلام، خالدات كأنها صحف الأبرار، فيها هدى وفيها سلام. إيه كم في الإمام من ذكريات، هن للفخر ذروة وسنام. وهكذا أمضى محمد عبد الهادي المدني حياته متنقلا بين منصة القضاء وصفحات الشعر، ينصف الناس بحكمه ويعبر عن مشاعره بقلمه، فترك وراءه سيرة تجمع بين الحكمة والإبداع، ليستحق أن يذكر بين أعلام تونس الذين جمعوا بين العقل الموزون والإحساس المرهف.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله الذي أمر بالأمانة وجعلها خلقا من أخلاق المؤمنين، ونهى عن الخيانة، وجعل الوفاء دليلا على صدق الإيمان. كان رجل من بني إسرائيل قد احتاج إلى مال، فذهب إلى رجل آخر وطلب منه أن يقرضه 1000 دينار. فقال له صاحب المال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فأعطاه المال واتفق على موعد للسداد. خرج الرجل في سفر، وحين جاء موعد الوفاء بحث عن وسيلة توصله إلى صاحب المال، فلم يجد سفينة تحمله ولا أحدا يستطيع أن يوصل المال إليه. انتظر حتى خشي أن يضيع الموعد، فأخذ خشبة ونقر فيها تجويفا ووضع فيه 1000 دينار، وكتب رسالة إلى صاحب المال، ثم أغلق الخشب وألقاها في البحر وقال: اللهم إنك تعلم أني استقرضت من فلان 1000 دينار، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وإني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه ماله فلم أقدر، وإني أستودعك إياه. ثم مضت الأيام، وكان الرجل الذي له المال ينتظر وصول صاحبه، فلما لم يأتي خرج إلى الشاطئ فإذا بخشبة تحملها الأمواج، فأخذها فوجد المال والرسالة. ثم جاء الرجل المقترض بعد ذلك ومعه 1000 دينار، وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأبعث إليك مالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيتك فيه. فقال له صاحبه: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرتك أني لم أجد مركبا قبل هذا. فقال له: فإن الله قد أدى عنك، فارجع بألفك راشدا. ما أعجب الأمانة حين تسكن قلب الإنسان! لم يكن الرجل يخشى محكمة، ولا يهرب من عقوبة، ولا يبحث عن مخرج من حق في ذمته. كان يستطيع أن يقول: لقد حاولت ولم أستطع وانتهى الأمر. لكنه كان يعلم أن الدين أمانة، وأن الوعد مسؤولية، وأن الله سبحانه وتعالى يرى ما لا يراه الناس. الأمانة هي ليست مال يوضع عندك فقط ثم ترده إلى صاحبه. الأمانة أوسع من ذلك بكثير. الوظيفة أمانة، الكلمة أمانة، والسر أمانة، والوقت أمانة، والبيت أمانة، والأبناء أمانة. وكل مسؤولية تحملها صغيرة كانت أو كبيرة ستقف يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل عنها. قد يغيب المدير، لكن الله سبحانه وتعالى حاضر. وقد لا يعرف الناس أنك قصرت، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. وقد تستطيع أن تخفي خطأك عن الجميع، لكنك لا تستطيع أن تخفيه عن من لا تخفى عليه خافية. وفي زمن أصبحت فيه بعض المعاملات سهلة، وأصبح الوصول إلى حقوق الآخرين ممكنا بطرق كثيرة، تظل الأمانة امتحانا حقيقيا. هل تأخذ ما ليس لك لأنك تستطيع، أم تتركه لأن الله سبحانه وتعالى يراك؟ مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى
دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. قدمت لكم مسجد الحي الصغير.

0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فاض ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد الشافعي. يقع مسجدنا اليوم في جزيرة فيلكة، ويعد من أقدم مساجد الجزيرة الواقعة في منطقة الزهر، وكان يطل على ساحل البحر منذ ما يقرب من 200 عام، وقد ردم ساحل المجاور للمسجد بالرمال، فابتعد موقع المسجد عن ساحل البحر، وأما موقعه ففي الجنوب الشرقي من بيوت الأهالي، وقد أطلقت دائرة الأوقاف عليه مسجد الشافعي، وكان يعرف بالفوقي. من المعالم القريبة من مسجد الشافعي المطينة، وهي أرض منخفضة تكثر فيها آبار المياه العذبة، وكانت من مصادر المياه في الجزيرة إلى عهد قريب، وتنقسم إلى قسمين: الكبيرة الشمالية، وكان يجلب منها الطين الأبيض لاستعماله في بناء المنازل، وفيها مستنقع من المياه يسمى المشرع، كانت ترده أو ترده الأغنام والحمير والإبل لترتوي منه، وكان الأهالي يشتركون سويا في تنظيفه وإزالة الأوساخ التي تتراكم فيه. المطينة الجنوبية، وهي أصغر قليلا من الكبيرة الأولى، ولكنها اشتهرت بكثير من آبار المياه العذبة فيها، وكانت ترتفع عند مدخلها شجرة كبيرة تسمى سدرة المطينة. لا يعرف للمسجد هذا من أسسه في أول الأمر على وجه التحديد، ولكن من المحتمل أن يكون الذي شيده سكان الجزيرة الأوائل الذين هاجروا من القرى القديمة التي كانت تقع في أنحاء متفرقة من الجزيرة، وسكنوا هذه المنطقة التي يطلق عليها اسم الزور كما ذكرنا قبل قليل. وكذلك لا يعرف على وجه التحديد تاريخ تأسيسه، والذي نميل إليه أن هجرة الأهالي من القرى المجاورة إلى هذا المكان كانت في عام 1773 للميلاد، فيكون حينئذ تأسس المسجد قريبا من هذا التاريخ. لا نزال معكم مستمعي الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله، يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. قامت دائرة الأوقاف العامة بإعادة بناء مسجد الشافعي من جديد في عام 1956، وقد رفع فيها الأذان والتكبيرات المؤذن المعروف لهذا المسجد، هو الملا يوسف رحمه الله، ملا يوسف إبراهيم، حيث يعيش أحفاده بالكويت من بيت سيادين بن عبد الله الفيلشاوي، وكان الملا عبد الله فهد هو الإمام في هذا المسجد. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. يا مسجد

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة.

برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوية.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يسرنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، حيث نناقش في كل لقاء موضوعا يرتبط بصحة الإنسان وجودة حياته، ونسلط الضوء على أحدث المعلومات والتوصيات الصحية، انطلاقا من أن الوعي هو الخطوة الأولى نحو الوقاية، وأن تبني العادات الصحية يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطا. وفي السنوات الأخيرة لم يعد الاهتمام بالصحة يقتصر على الوقاية من الأمراض الجسدية فحسب، بل أصبح الاهتمام بالصحة النفسية جزءاً أساسياً من مفهوم الصحة الشاملة، لما لها من أثر مباشر في حياة الإنسان وقدرته على العمل والإنتاج وبناء العلاقات الاجتماعية والتعامل مع ضغوط الحياة اليومية. ومع تسارع وتيرة الحياة وتزايد المسؤوليات وكثرة الضغوطات التي يواجهها الإنسان، يبحث الكثيرون عن وسائل تساعدهم على استعادة التوازن النفسي والشعور بالراحة، بينما تتعدد هذه الوسائل تبقى ممارسة الرياضة واحدة من أكثرها فاعلية، لما لها من تأثير إيجابي لا يقتصر على الجسم فقط، بل يمتد ليشمل العقل والحالة النفسية أيضاً. ولعل كثيراً منا قد لاحظ أنه بعد الانتهاء من المشي أو الجري أو ممارسة أي نشاط بدني يشعر براحة داخلية أو تحسن في المزاج أو هدوء بعد يوم مليء بالضغوطات، دون أن يعرف ما الذي يحدث داخل الجسم ليمنحه هذا الشعور. وقد أثبتت الدراسات أن هذا التأثير ليس مجرد إحساس عابر، بل هو نتيجة لتفاعلات فسيولوجية معقدة تسهم في تعزيز الشعور بالسعادة والتخفيف من القلق والتوتر وتحسين جودة الحياة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الرياضة والصحة النفسية، ونتعرف على التفسير العلمي للشعور بالراحة بعد ممارسة الرياضة والدور الذي تؤديه بعض الهرمونات في تحسين الحالة المزاجية، ولماذا أصبحت الرياضة اليوم هي أحد الوسائل المهمة لدعم الصحة النفسية إلى جانب فوائدها الصحية الأخرى. فكونوا معنا.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: الرياضة أكثر من مجرد نشاط بدني.
1: قد يعتقد كثير من الناس أن ممارسة الرياضة تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية أو المحافظة على الوزن أو بناء العضلات، وهي بالفعل من أبرز هذه الفوائد، إلا أن تأثير الرياضة لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمتها الصحة النفسية التي أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من صحة الإنسان وجودة حياته. في هذا السياق يؤكد المختصون أن النشاط البدني المنتظم يسهم في تحسين الصحة العامة بصورة متكاملة، فهو يساعد على نشاط الجسم وتعزيز اللياقة البدنية والوقاية من عديد من الأمراض المزمنة، وفي الوقت نفسه ينعكس إيجاباً على الحالة النفسية من خلال التخفيف من الضغوط اليومية وتحسين المزاج وتعزيز الشعور بالراحة والطمأنينة. من هنا أصبحت الرياضة اليوم أكثر من مجرد وسيلة للحفاظ على صحة الجسد، بل أحد الأسباب الداعمة للصحة النفسية، لما لها من تأثير في مساعدة الإنسان على استعادة توازنه والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات الحياة اليومية، خاصة في ظل ما يواجهه الكثير من الأشخاص من ضغوط مهنية وأسرية واجتماعية. ولعل اللافت في الأمر أن كثيرا ممن يمارسون الرياضة بانتظام يصفون شعورا متشابها بعد الانتهاء من التمرين، يتمثل في الإحساس بالراحة أو الهدوء أو تحسن المزاج أو حتى الشعور بالسعادة، وهو أمر قد يتكرر لدى الأشخاص المختلفين بغض النظر عن نوع النشاط البدني الذي يمارسونه. ولتعرفوا على التفسير العلمي لهذا الشعور، نستمع الآن إلى هذا المقطع الصوتي للدكتور أحمد البلوشي الحاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس الرياضية، والذي يوضح لنا ماذا يحدث داخل جسم الإنسان بعد ممارسة الرياضة، ولماذا يشعر الإنسان بالراحة والسعادة بعد بذل الجهد البدني.
2: مساكم الله بالخير. هل تساءلتوا إن ليش بعد كل تمرين أو كل جهد بدني أو أي ممارسة رياضة تمارسونها بعد الجهد هذا تحسون بالراحة أو تحوشكم ابتسامة أو تحوشكم سعادة؟ في شعور كذي غريب يحوشكم بعد الجهد البدني. ما تساءلتوا هذا شنو بالضبط أو ليش يحوشكم هالشيء؟ في هرمونات بالجسم اللي هي الأندروفين والدوبامين، هي هذه الهرمونات مضادة حق القلق والتوتر والاكتئاب. فلما نمارس الرياضة تأثر أو نشغل هذه الهرمونات عقب ما نخلص من الجهد البدني تشتغل عندنا، فتسبب لنا هذه السعادة وهذا الشعور بالراحة. فعلاقة الرياضة بالصحة النفسية مهمة جدا لفرز هذه الهرمونات، فالإنسان يخلص من التمرين يحس براحة، يصير يومه هادي، يخف عن القلق، يخف عن التوتر. فممارسة الرياضة جدا مهمة للصحة النفسية. الله يعطيكم الصحة والعافية، معاكم الدكتور أحمد بلوشي معد ذهني رياضي.

0: عندما تتحرك يستجيب العقل قبل الجسد.
1: قد يظن البعض أن الشعور بالراحة بعد ممارسة الرياضة مجرد إحساس مؤقت يزول بعد وقت قصير، إلا أن ما يحدث داخل الجسم خلال النشاط البدني ينعكس بصورة مباشرة على الحالة النفسية، وهو ما يفسر شعور كثير من الأشخاص بتحسن بالمزاج وصفاء الذهن بعد الانتهاء من التمارين. وفي هذا السياق تشير دراسات إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تسهم في تخفيف حدة التوتر الناتج عن ضغوطات الحياة اليومية، سواء كانت مرتبطة بالعمل أو الدراسة أو المسؤوليات الأسرية. فالرياضة تمنح الإنسان فرصة للتوقف قليلاً عن الانشغال بالمشكلات اليومية وتساعده على استعادة هدوئه النفسي، الأمر الذي ينعكس على طريقة تفكيره وقدرته على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف المختلفة. ومن هنا لا يقتصر آثار الرياضة على وقت ممارسة التمرين فقط، بل قد يمتد إلى بقية ساعات اليوم. فكثير ممن يحرصون على ممارسة الرياضة بانتظام يلاحظون أنهم يصبحون أكثر هدوءاً وأفضل قدرة على التحكم في انفعالاتهم وأكثر استعداداً للتعامل مع الضغوط اليومية بثقة واتزان، وهو ما يجعل النشاط البدني جزءاً من أسلوب الحياة الصحي وليس مجرد وسيلة لتحسين اللياقة البدنية. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن التحسن في الحالة النفسية لا يشترط بها ممارسة تمارين شاقة أو لساعات طويلة، فحتى الأنشطة البسيطة مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة يمكن أن تحقق أثراً إيجابياً عند ممارستها بصورة منتظمة، خاصة إذا اختار الإنسان النشاط الذي يستمتع به ويستطيع الاستمرار عليه. ولذلك فإن تخصيص جزء من اليوم لممارسة الرياضة لا يعود بالنفع على صحة الجسم فحسب، بل يمنح العقل أيضا فرصة لاستعادة نشاطه ويعزز الشعور بالراحة والتوازن النفسي، وهو ما يجعل الرياضة من العادات الصحية التي تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف جوانب الحياة.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: الرياضة دعم للصحة النفسية في مواجهة ضغوطات الحياة.
1: أصبحت الضغوط اليومية جزءا من حياة كثير من الناس، سواء في بيئة العمل أو الدراسة أو بسبب المسؤوليات الأسرية والاجتماعية. ومع استمرار هذه الضغوط قد يشعر الإنسان بالإرهاق الذهني أو التوتر أو تقلب المزاج، وما ينعكس على جودة حياته وعلاقته مع الآخرين. في هذا السياق صديق المستمع، يؤكد المختصون أن ممارسة الرياضة بانتظام تعد من الوسائل التي تدعم الصحة النفسية، فهي تساعد على تخفيف مستويات التوتر وتعزيز الشعور بالاسترخاء، وتمنح الإنسان فرصة للابتعاد مؤقتا عن ضغوط الحياة والانشغال بنشاط يعود عليه بالنفع، مما ينعكس بصورة إيجابية على حالته النفسية مع مرور الوقت. من هنا تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحرصون على ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة غالبا ما يكونون أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط اليومية وأفضل في إدارة انفعالاتهم، لأن الرياضة لا تمنح الجسم القوة فحسب، بل تساعد أيضا على تعزيز المرونة النفسية، وهي القدرة على التكيف مع المواقف الصعبة والعودة إلى التوازن بعد الأزمات. ومن الجوانب المهمة أيضا أن الرياضة تعد وسيلة داعمة لتحسين الصحة النفسية، لكنها لا تغني عن استشارة المختصين عند الحاجة. فإذا استمرت مشاعر الحزن أو القلق أو الاكتئاب أو أثرت في قدرة الإنسان على ممارسة حياته اليومية، فمن المهم أيضا طلب المساعدة من الطبيب أو الأخصائي النفسي، لأن التدخل المبكر يسهم في تقديم الرعاية المناسبة وتحقيق نتائج أفضل. ولذلك فإن إدراج الرياضة ضمن الروتين اليومي لا يسهم في المحافظة على صحة الجسم فقط، بل يمثل خطوة مهمة لدعم الصحة النفسية وتعزيز القدرة على مواجهة ضغوط الحياة وبناء نمط حياة أكثر توازنا وطمأنينة.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستقبلية.

0: من التوتر، بل تمتد أيضا إلى أحد أهم العوامل التي تؤثر في الحالة النفسية وهو النوم. فالحصول على نوم جيد لا يساعد الجسم على استعادة نشاطه فحسب، بل يمنح العقل فرصة للراحة ويسهم في تحسين التركيز والذاكرة والاستقرار النفسي. وفي هذا السياق تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام يتمتعون غالبا بجودة نوم أفضل مقارنة بغيرهم، إذ تساعد الرياضة على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتسهيل الدخول في النوم وتقليل مرات الاستيقاظ أثناء الليل، وهو ما ينعكس إيجابا على النشاط والحيوية في اليوم التالي. ومن هنا فإن النوم الجيد والصحة النفسية يشكلان علاقة متبادلة، فكلما تحسن النوم أصبح الإنسان أكثر قدرة على التعامل مع الضغوطات اليومية، وتحسنت حالته المزاجية وزادت قدرته على التركيز والإنتاج. وفي المقابل فإن قلة النوم قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالتوتر والعصبية والإجهاد الذهني. ومن الجوانب المهمة أيضا أن المختصين ينصحون بممارسة الرياضة في أوقات مناسبة من اليوم، مع تجنب التمارين عالية الشدة قبل موعد النوم مباشرة لدى بعض الأشخاص، لأن ذلك قد يؤثر في قدرتهم على الاسترخاء. أما ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة خلال النهار فإنها تساعد كثيرا على تعزيز الشعور بالراحة والاستعداد لنوم هادئ. ولذلك فإن الرياضة لا تمنح الإنسان جسما أكثر نشاطا فحسب، بل تساعد أيضا على بناء عادات صحية تنعكس على جودة النوم، وهو ما ينعكس بدوره على الصحة النفسية ويمنح الإنسان طاقة أكبر لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم صديقي المستمع أن ممارسة الرياضة لا تؤثر في العضلات الجسم فقط، بل تحدث تغيرات داخل الدماغ أيضا؟ فأثناء النشاط البدني يفرز الجسم مواد كيميائية طبيعية، من أبرزها الأندروفين والدوبامين، وهما يرتبطان بالشعور بالراحة وتحسن الحالة المزاجية، وهما يفسر شعور كثير من الأشخاص بالسعادة أو بالهدوء بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة. في هذا السياق تشير الدراسات إلى أن المواظبة على النشاط البدني قد تسهم في التخفيف من التوتر وتعزيز الشعور بالاسترخاء وتحسن في جودة الحياة، إلى جانب فوائدها المعروفة لصحة القلب والعضلات والعظام. ومن هنا يؤكد المختصون أن الرياضة ليست مجرد وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية، بل هي أحد العوامل التي تدعم الصحة النفسية، خاصة عندما تصبح جزءا من الروتين اليومي وتمارس بصورة منتظمة تتناسب مع عمر الإنسان وحالته الصحية. ولذلك فإن دقائق قليلة من الحركة كل يوم قد تكون بداية لشعور أكبر بالراحة ونفس أكثر هدوءا وحياة أكثر توازنا.
2: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازنا، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: الرياضة تبني المرونة النفسية.
1: لا تخلو حياة الإنسان من المواقف الصعبة والتحديات اليومية، فقد يواجه ضغوطات في العمل أو الدراسة أو الحياة الأسرية، وقد يمر بفترات يشعر فيها بالإرهاق أو فقدان الحماس. ومن هنا تبرز أهمية ما يعرف بالمرونة النفسية، وهي قدرة الإنسان على التكيف مع الضغوطات واستعادة توازنه بعد المواقف الصعبة. وفي هذا السياق تشير دراسات إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تعزيز هذه المرونة، لأنها تمنح الإنسان فرصة لتفريغ جزء من الضغوطات التي تتراكم خلال اليوم، كما تسهم في تحسين قدرته على التعامل مع الانفعالات والنظر إلى المواقف بهدوء واتزان. ومن هنا فإن الرياضة تعلم الإنسان الصبر والمثابرة، فكل هدف رياضي يحتاج إلى وقت وجهد واستمرار، وهذه المهارات لا تبقى داخل الملعب أو صالة التدريب فقط، بل تنتقل إلى الحياة اليومية، فيصبح الإنسان أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

0: أقل استسلاماً للإحباط عند مواجهة العقبات. ومن هنا فإن ممارسة الرياضة تمنح الإنسان شعوراً بالإنجاز مع كل خطوة يحققها، سواء كانت زيادة في اللياقة أو الالتزام ببرنامج رياضي أو الوصول إلى هدف صحي، وهو ما يعزز ثقته بنفسه ويمنحه دافعاً للاستمرار في الاهتمام بصحته الجسدية والنفسية. ولذلك فإن الرياضة لا تقوي الجسد فقط، بل تسهم أيضاً في بناء شخصية أكثر توازناً وأكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة بثقة وهدوء.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: الرياضة أثر إيجابي يمتد إلى حياتك اليومية.
1: لا تتوقف فوائد الرياضة عند انتهاء التمرين، بل تمتد أثرها إلى تفاصيل الحياة اليومية. فالإنسان الذي يحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام غالبا ما ينعكس ذلك على طريقة تعامله مع الآخرين ومستوى تركيزه وأدائه في العمل أو الدراسة، وحتى على نظرته للحياة بصورة عامة. في هذا السياق يساعد النشاط البدني على تعزيز الشعور بالنشاط والحيوية، مما ينعكس على القدرة على الإنجاز والتعامل مع المسؤوليات اليومية بكفاءة أكبر. كما أن تحسن في الحالة النفسية يجعل الإنسان أكثر هدوءا في تواصله مع الآخرين وأكثر قدرة على إدارة المواقف المختلفة بعيدا عن التوتر والانفعال. من هنا فإن الاهتمام بالرياضة لا يمثل استثمارا في صحة الفرد فقط، بل ينعكس أيضا على الأسرة والمجتمع، لأن الإنسان الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة يكون أكثر استعدادا للعطاء، وأكثر إيجابية في بيئة عمله، وأكثر قدرة على بناء علاقات صحية ومستقرة مع من حوله. من الجوانب المهمة أيضا أن الرياضة تذكرنا بأهمية التوازن في الحياة، فكما يحتاج الجسم إلى الحركة يحتاج العقل إلى الراحة، وتحتاج النفس إلى ما يعزز استقرارها. وعندما تصبح الرياضة عادة يومية فإنها تسهم في تحقيق هذا التوازن، وتساعد الإنسان على المحافظة على صحته الجسدية والنفسية معا. ولذلك فإن دقائق يقضيها الإنسان في ممارسة الرياضة كل يوم قد تنعكس بصورة إيجابية على يومه كله، لتصبح الرياضة أسلوب حياة يرافقه ويمنحه مزيدا من النشاط والطمأنينة وجودة الحياة.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: الرياضة بين المفهوم الخاطئ والحقيقة.
1: يرتبط مفهوم الرياضة لدى بعض الأشخاص بممارسة التمارين الشاقة أو قضاء ساعات طويلة في الأندية الرياضية، مما يجعل البعض يعتقد أن الاستفادة من الرياضة تتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، إلا أن الحقيقة تختلف عن ذلك، فالفوائد الصحية والنفسية يمكن أن تتحقق من خلال ممارسة نشاط بدني بسيط ومنتظم يتناسب مع قدرات كل شخص. وفي هذا السياق يؤكد المختصون أن المشي وركوب الدراجة والسباحة وتمارين الإطالة وغيرها من الأنشطة اليومية جميعها تعد وسائل فعالة للمحافظة على الصحة، ولا يشترط أن تكون الرياضة ذات شدة عالية حتى تحقق أثراً إيجابياً في الجسم والنفس. ومن هنا فإن الأهم ليس ممارسة الرياضة لفترات طويلة أو بصورة متقطعة، بل الحرص على الاستمرار وجعل الحركة جزءاً من نمط الحياة اليومي، فحتى الدقائق القليلة التي يخصصها الإنسان للنشاط البدني بشكل منتظم قد تحدث فرقاً حقيقياً مع مرور الوقت. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن اختيار النشاط الذي يستمتع به الإنسان يزيد من فرص استمراره، سواء كان المشي في الهواء الطلق أو ممارسة رياضة جماعية أو أي نشاط بدني يتناسب مع عمره وحالته الصحية، لأن الشعور بالمتعة يساعد على تحويل الرياضة من واجب إلى عادة محببة. ولذلك فإن البداية لا تحتاج إلى تجهيزات معقدة أو إمكانات خاصة.

0: ما تحتاج إلى قرار بالاهتمام بالصحة وخطوة أولى نحو أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتوازناً. فكل حركة يقوم بها الإنسان اليوم قد تكون استثماراً في صحته الجسدية والنفسية في المستقبل.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: الرياضة استثمار في راحة النفس وجودة الحياة.
1: بعد أن استعرضنا العلاقة بين الرياضة والصحة النفسية، يتضح لنا أن النشاط البدني ليس مجرد وسيلة للمحافظة على اللياقة أو تحسين في المظهر الخارجي، بل هو استثمار حقيقي في صحة الإنسان الجسدية والنفسية، وأحد العوامل التي تساعد على بناء حياة أكثر توازنا واستقرارا. في هذا السياق، قد لا يشعر الإنسان بالنتائج الكاملة منذ اليوم الأول، إلا أن الانتظام في ممارسة الرياضة يترك أثراً يتراكم مع مرور الوقت، فكل خطوة يخطوها وكل دقيقة يقضيها في الحركة تساهم في تعزيز صحته وتحسين في حالته النفسية ورفع مستوى نشاطه وزيادة قدرته على مواجهة تحديات الحياة اليومية. من هنا فإن الرياضة لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة أو تجهيزات معقدة، بل تحتاج إلى قرار بالبدء والالتزام بالاستمرار واختيار النشاط الذي يناسب العمر والحالة الصحية ونمط الحياة. فالمهم ليس نوع الرياضة بقدر ما هو مواظب عليها وجعلها عادة ثابتة ضمن الروتين اليومي. من الجوانب المهمة أيضا أن الاهتمام بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة تبدأ من العناية بالنفس والحرص على تبني العادات الصحية التي تمنح الإنسان شعورا بالراحة والطمئنينة. وعندما تصبح الرياضة جزءا من الحياة اليومية، فإنها لا تمنح الإنسان جسما أكثر نشاطا فحسب، بل تساعده أيضا على أن يعيش أيامه بهدوء وتوازن وتفاؤل أكبر. ولذلك فإن الرياضة ليست مجرد ساعات نقضيها في المشي أو ممارسة التمارين، وإنما أسلوب حياة ينعكس أثره على الجسد والعقل معا، ويمنح الإنسان فرصة ليحافظ على صحته ويستمتع بحياة أكثر جودة ويواجه التحديات بروح أكثر إيجابية وثقة.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

0: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، والتي استعرضنا فيها العلاقة الوثيقة بين الرياضة والصحة النفسية، وتعرفنا على أثر النشاط البدني في تحسين الحالة المزاجية ودعم التوازن النفسي وتعزيز جودة النوم وبناء المرونة النفسية، إلى جانب تصحيح بعض المفاهيم الشائعة حول ممارسة الرياضة. واستمعنا أيضا إلى المقطع الصوتي للدكتور أحمد البلوشي الحاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس الرياضي، والذي أوضح لنا التفسير العلمي للشعور بالراحة والسعادة بعد ممارسة الرياضة ودور الأندورفين والدوبامين في دعم الصحة النفسية وتحسين المزاج.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع طهران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا. باكستان وألمانيا تدعوان طهران إلى تعزيز الحوار وفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، وترامب يؤكد إزالة ألغام مضيق هرمز بالكامل. غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ميليشيات الحوثي تستهدف مأرب والمخا بصواريخ البالستية والمسيرات، والقوات الحكومية

0: يعترض بضرب مواقع وآليات حوثية. اضطرابات وأعمال شغب في الحسكور في حلب، والسلطات السورية تفرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كورية شمالية. الصين تدعو إلى استبعاد تايوان من منتدى جزر المحيط الهادئ احتراما لمبدأ صين واحدة. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 130 شخصا. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ عندما نقارن الخرائط القديمة بالخرائط الحديثة نلاحظ فرقاً كبيراً في الدقة. كيف كان الجغرافيون يرسمون الخرائط قبل وجود الأقمار الصناعية يا جهينة؟ وكيف تطورت هذه العملية يا ترى؟
1: رسم الخرائط يعد من أقدم العلوم التي مارسها الإنسان، لكنه كان يعتمد لقرون طويلة على المشاهدة المباشرة والرحلات وحساب المسافات، وهو ما جعل كثيرا من الخرائط القديمة تحتوي على أخطاء كبيرة. ومن أشهر علماء الجغرافيا في التاريخ كلوديوس بطليموس في القرن الثاني الميلادي، الذي وضع واحدا من أوائل النماذج المنظمة لرسم الخرائط. ثم جاء بعده علماء مسلمون مثل الإدريسي الذي رسم في القرن الثاني عشر واحدا من أدق خرائط العالم في عصره، اعتمادا على معلومات الرحالة والتجار.
2: متى بدأت الدقة الحقيقية بالضبط؟
1: بدأت تتطور مع ظهور الطائرات في القرن العشرين، ثم حدثت القفزة الكبرى مع انطلاق الأقمار الاصطناعية، واليوم تدور حول الأرض آلاف الأقمار الاصطناعية، ويستخدم جزء كبير منها في تصوير سطح الأرض بدقة تصل في بعض الأنظمة إلى أقل من متر واحد. وتشير بيانات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن برنامج كوبرنيكوس وحده يوفر ملايين الصور سنوياً تستخدم في الزراعة ومراقبة الغابات والتخطيط العمراني وإدارة الكوارث الطبيعية.
2: هل تعتمد هذه الخرائط التي نستخدمها في الهواتف على هذه البيانات التي ذكرتها؟
1: نعم، لكنها لا تعتمد على الأقمار الصناعية فقط، بل تحدث أيضاً من خلال صور جوية ومن خلال بيانات ميدانية وملايين الأجهزة الذكية التي تساعد في تحديث الطرق وحركة المرور بصورة مستمرة. كما تستخدم جامعات مثل جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا وجامعة زيورخ تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية واكتشاف التغيرات في المدن والأنهار والسواحل بصورة آلية.
2: هل ما زالت

0: هناك أماكن غير مرسومة بدقة في خرائطنا اليوم؟
1: نعم، خصوصاً في أعماق المحيطات. فوفقاً للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، ما زال جزء كبير من قاع البحار لم يرسم بالتفصيل رغم التطور الكبير في تقنيات الاستشعار. ولهذا تستمر البعثات العلمية في استخدام السفن والغواصات والأجهزة الصوتية لرسم خرائط جديدة كل عام.
0: إذن الخريطة التي نفتحها اليوم في هاتفنا هي نتيجة جهود علمية امتدت قرونا.
1: بالفعل، ويمكننا القول إن الخرائط الحديثة تمثل واحدة من أعظم الإنجازات التي جمعت بين الجغرافيا والفضاء والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب.

0: من المدهش أن نقرأ عن أشجار يقال إن عمرها يتجاوز 3000 أو 4000 سنة، فكيف يستطيع العلماء تحديد عمر شجرة بهذا القدر من الدقة يا جهينة؟
1: يعد تحديد أعمار الأشجار من أهم أدوات علماء المناخ والبيئة، لأنه يساعد على فهم تاريخ الأرض والتغيرات المناخية التي مرت بها عبر آلاف السنين. وأشهر الطرق المستخدمة هي عد حلقات النمو السنوية الموجودة داخل جذع الشجرة، ففي معظم الأشجار تتكون حلقة جديدة كل عام، ومع مرور الزمن يصبح الجذع أشبه بسجل تاريخي يسجل عمر الشجرة والظروف التي عاشتها، ويعرف هذا التخصص باسم علم تحديد أعمار الأشجار، وهو من العلوم التي تطورت كثيرا خلال العقود الأخيرة.
0: هل يحتاج العلماء إلى قطع الشجرة لمعرفة عمرها؟
1: ليس دائما، ففي الوقت الحالي يستخدم الباحثون أداة دقيقة جدا تعرف باسم مثقاب الزيادة، وهي تسمح باستخراج عينة رفيعة جدا من الجذع دون إلحاق ضرر كبير بالشجرة. ومن خلال هذه العينة يستطيع العلماء عد الحلقات السنوية وقياس سماكتها وتحليل تركيبها الكيميائي. وقد طورت فرق بحثية من جامعة أريزونا التي تضم أحد أشهر مختبرات دراسة حلقات الأشجار في العالم تقنيات دقيقة لربط هذه الحلقات بالتغيرات المناخية عبر آلاف السنين.
0: قرأت عن شيء غريب وأريد أن أسأل عنه.
1: ما هو يا سيدتي؟
0: هل تعكس هذه الحلقات حالة الطقس أيضا؟
1: نعم، وهذه من أكثر النتائج أهمية.
0: كيف ذلك يا جهينة؟
1: في السنوات التي يتوافر فيها الماء وتنخفض الضغوط البيئية تكون الحلقة السنوية أكثر سماكة، بينما تصبح أضيق خلال سنوات الجفاف أو البرودة الشديدة. ولهذا يعتمد علماء المناخ على الأشجار لإعادة بناء تاريخ الأمطار ودرجات الحرارة قبل وجود محطات الرصد الحديثة. وفي دراسة نشرتها جامعة كولومبيا في العام 2025 استخدم الباحثون بيانات آلاف الأشجار في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا لإعادة رسم تاريخ موجات الجفاف خلال القرون الماضية، وتبين أن بعض المناطق شهدت فترات جفاف استمرت لعقود كاملة.
0: ما أقدم الأشجار المعروفة حتى اليوم؟
1: من أشهرها أشجار الصنوبر الشوكي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذ تجاوز عمر بعضها 4800 سنة، أي أنها بدأت تنمو قبل بناء كثير من الحضارات القديمة. كما توجد أشجار معمرة في تشيلي وأستراليا واليابان،

0: ما زال الباحثون يكتشفون عينات جديدة قد تنافسها في العمر. وتشير بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن الأشجار المعمرة تمثل قيمة علمية كبيرة، لأنها تحتفظ بسجل بيئي يمتد لآلاف السنين.
1: إذن الشجرة ليست مجرد نبات يعيش طويلاً، بل أرشيف طبيعي يحفظ تاريخ المناخ.
0: هذا صحيح، ولذلك يصفها العلماء بأنها شاهد صامت على تاريخ الأرض، لأن كل حلقة داخل جذعها تروي قصة عام كامل من حياتها.

0: فلننتقل إلى موضوع يضحكني أنا شخصيا يا جهينة.
1: وما هو؟
0: معظم الناس يقولون الجملة نفسها بعد سماع تسجيل لصوتهم. هل هذا صوتي فعلا؟ لماذا يبدو صوتنا مختلفا عندما نسمعه في التسجيلات يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة معروفة منذ سنوات طويلة ويدرسها علماء السمع والأعصاب. فعندما نتحدث يصل صوتنا إلى الأذن بطريقتين في الوقت نفسه.
0: الطريقة الأولى؟
1: الطريقة الأولى عبر الهواء، وهي الطريقة التي يسمع بها الآخرون صوتنا.
0: أما الطريقة الثانية؟
1: فتكون عبر عظام الجمجمة التي تنقل الاهتزازات مباشرة إلى الأذن الداخلية، فتجعلنا نسمع أصواتا منخفضة التردد بصورة أوضح، ولهذا يبدو صوتنا أثناء الكلام أكثر عمقا مما يسمعه الآخرون.
0: إذن التسجيل ينقل الطريقة التي يسمعنا بها الناس.
1: بالضبط، فعند الاستماع إلى التسجيل تختفي الاهتزازات القادمة عبر العظام، ويبقى الصوت المنقول عبر الهواء فقط، ولذلك يبدو أعلى أو أرفع مما اعتدنا عليه. وقد أجرت فرق من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة لندن الإمبراطورية تجارب أوضحت أن معظم الأشخاص يفضلون الصوت الذي يسمعونه داخل رؤوسهم لأنه مألوف بالنسبة إليهم.
0: هل يعني ذلك أن التسجيل غير دقيق؟
1: على العكس، فالتسجيل عادة يكون أقرب إلى الطريقة التي يسمعك بها الآخرون. ولهذا يا سيدتي يعتاد المذيعون والمغنون على الاستماع إلى تسجيلات أصواتهم باستمرار حتى يصبحوا أكثر ألفة معها. كما تشير دراسات من جامعة كيوتو إلى أن الدماغ يحتاج إلى تكرار سماع التسجيل عدة مرات حتى يتقبله باعتباره صوته الحقيقي.
0: هل تختلف الأصوات فعلا من شخص إلى آخر؟
1: نعم، لأن الصوت يتأثر بطول الأحبال الصوتية وشكل الحنجرة وتجويف الفم والأنف وطريقة التنفس، ولهذا أصبحت بصمة الصوت تستخدم في بعض أنظمة التحقق الأمني، كما يعمل باحثون من جامعة كارنيجي ميلون على تطوير تقنيات تعتمد على تحليل الصوت للمساعدة في اكتشاف بعض الاضطرابات العصبية والتنفسية.
0: إذن عندما نستغرب صوتنا في التسجيل فهذه تجربة يمر بها معظم الناس.
1: بالفعل، وهي نتيجة طبيعية للطريقة المختلفة التي يصل بها الصوت إلى آذاننا، وليست دليلا على أن التسجيل غير صحيح أو أن صوتنا قد تغير.

0: لكن إذا حاول أن يفكر في مكان كل حرف تتباطأ الكتابة بشكل ملحوظ. فلماذا يحدث ذلك يا جهينة؟ وما الذي يقوله علماء الأعصاب عن هذه الظاهرة وهي التباطؤ أثناء الكتابة إذا فكرنا في شيء آخر؟
1: هذه الظاهرة تعد من أفضل الأمثلة على ما يسميه علماء الأعصاب بالذاكرة الإجرائية، وهي الذاكرة المسؤولة عن المهارات التي نتقنها بالممارسة، مثل ركوب الدراجة والسباحة والعزف على الآلات الموسيقية والطباعة على لوحة المفاتيح. فعندما يتعلم الإنسان الكتابة لأول مرة يعتمد على التفكير الواعي وينظر إلى كل حرف على حدة، لكن بعد آلاف الساعات من الممارسة تنتقل المهمة تدريجيا إلى شبكات عصبية متخصصة، فيصبح الأداء تلقائيا وسريعا.
0: إذن الأصابع تتذكر أكثر مما يتذكر العقل الواعي.
1: هذا صحيح، ويمكننا القول إنها تتبع برنامجاً عصبياً تعلمه الدماغ عبر الزمن. فالدماغ لا يخزن حركة كل إصبع على حدة، بل يخزن أنماطاً كاملة من الحركة. وقد أجرى باحثون من جامعة فاندربلت في الولايات المتحدة دراسة على مجموعة من المحترفين في الطباعة، ولاحظوا أنهم كانوا يكتبون بسرعة تتجاوز 80 كلمة في الدقيقة، لكن كثيرا منهم لم يستطيعوا تحديد مكان بعض الحروف عندما سئلوا عنها بعيدا عن لوحة المفاتيح. ولكن المفاجأة أن أداءهم العملي كان أفضل بكثير من قدرتهم على وصف ما يفعلونه.
0: وهل تحدث هذه الظاهرة في مهارات أخرى؟
1: نعم، بل إنها تحدث في معظم المهارات التي يكتسبها الإنسان مع التدريب. فالعازف المتمرس قد يؤدي مقطوعة موسيقية معقدة، لكنه إذا بدأ يفكر في حركة كل إصبع أثناء العزف فقد يرتكب أخطاء لم يكن يرتكبها من قبل. كما أن لاعب كرة القدم أو التنس قد يتراجع أداؤه إذا حاول التفكير في كل حركة أثناء المباراة، لأن الدماغ يكون قد نقل هذه المهارات إلى أنظمة تعمل بصورة تلقائية. وقد بيّنت أبحاث من جامعة أوكسفورد أن الإفراط في التفكير أثناء أداء المهارات المتقنة قد يقلل من جودة الأداء، وهي ظاهرة يعرفها علماء النفس الرياضي جيدا.
0: إذن التدريب يغير طريقة عمل الدماغ.
1: تماماً، فالتدريب لا يجعل الإنسان أسرع فقط، بل يجعل الدماغ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وأظهرت دراسات تصوير الدماغ في جامعة كوليدج لندن أن الأشخاص المتمرسين يستخدمون نشاطاً دماغياً أقل عند أداء المهارة نفسها مقارنة بالمبتدئين، لأن الشبكات العصبية تصبح أكثر تنظيماً مع الممارسة. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف وصل البارون مونشهاوزن إلى المدينة في اللحظات الأخيرة، وكيف نجا حصانه من حادثة عجيبة بعدما انقسم إلى نصفين أثناء عبوره البوابة، ثم تمكن الحداد من تثبيت جسده مؤقتاً، لكن جيش اللصوص لم يمنح أهل المدينة فرصة للراحة، فقد عاد مع شروق الشمس ليشن هجومه الأكبر عازماً على اقتحام الأسوار مهما كان الثمن.

0: الرجال لا تنظروا إلى كثرة المهاجمين، بل انظروا إلى الأسوار التي تقفون فوقها. إذا صمدنا الساعات الأولى فسوف يفقدون حماسهم، أما إذا تراجع واحد منا فسيشجعهم على ذلك الاندفاع. فحافظوا على مواقعكم ولا تطلقوا السهام إلا عندما يصبح الهدف واضحا.
1: سأقود المجموعة التي تدافع عن البوابة، إنهم يظنون أن الضربة الأولى ستكسر عزيمتنا، لكنهم سيكشفون أن المدينة لا يحميها الحجر، بل الرجال الذين أقسموا أن لا يتركوها تسقط.
2: لقد جهزت الخيول والأسلحة، والرجال ينتظرون إشارتك. الجميع يتحدثون عن شجاعة حصانك، حتى الجنود الذين كانوا خائفين بالأمس عاد إليهم الأمل عندما رأوه يقف من جديد.
0: أيها الرجال، تذكروا أن من يقف خلف هذه الأسوار هم أطفال ونساء وشيوخ وضعوا ثقتهم في سيوفكم وثباتكم. لا تسمحوا للخوف أن يتسلل إلى قلوبكم، فالمعركة لا يحسمها عدد المهاجمين، وإنما تحسمها عزيمة المدافعين. اثبتوا في مواقعكم وقاتلوا بشرف، وعندما تشرق شمس هذا اليوم أريد أن يرى أهل المدينة رايتهم ما زالت ترفرف فوق القلعة كما كانت دائماً.

0: يكون بوابة بكل من العباد. إذا سقط هذه المدينة اليوم فلن يقف في وجهنا أحد بعد الآن. لا تتراجعوا حتى لو سقط نصف الرجال.
1: أيها البارون، مجموعة منهم تحاول تسلق السور بالحبال. إذا وصلوا إلى الأعلى فسيفتحون البوابة من الداخل.
2: الرماة صوبوا نحو السلالم، لا تسمحوا لأحد بالثبات فوق السور.
3: أحضرت الماء والضمائد للمصابين، لكنني سأبقى أيضا إلى جانب المدافعين. المدينة مدينتي ولن أغادرها بينما يقاتل الآخرون من أجلها.
4: كل دقيقة نصمد فيها سنمنح الأطفال والعائلات فرصة للنجاة.
5: افتحوا البوابة قليلا. نعم قليلا فقط، دعوا أوائل المهاجمين يدخلون ثم أغلقوها خلفهم.

وقع زعيم اللصوص في الخدعة، فاندفع مع عدد من رجاله داخل الممر الحجري، غير مدرك أن البارون أعد كميناً محكماً. وفي المساحة الضيقة فقد المهاجمون ميزتهم، وتحول اندفاعهم إلى نقطة ضعف.

0: قلت لك إن القوة وحدها لا تكفي. من يهاجم دون تفكير يمنح خصمه فرصة للانتصار.
1: لقد بدأ رجالهم في الخارج يتراجعون بعدما فقدوا قائدهم.

0: حصانك يركض بثبات رغم ما أصابه. لم أرى في حياتي وفاء كهذا.
1: هذا الرفيق حملني في الثلوج والجبال والوديان، واليوم يحملني في أصعب معركة. لن أنسى جميله ما حييت.
2: أطلق سراحي وسأعود بجيش أكبر.
3: لن تهدد أهل هذه المدينة مرة أخرى. ستحاكم على ما ارتكبته من نهب وقتل.

0: انتهت المعركة بانتصار المدافعين، وعاد الأمان إلى المدينة بعد أيام طويلة من الخوف. أخذ الجنود يصلحون الأسوار، بينما تجمع الأهالي يشكرون من وقف إلى جانبهم في أصعب الساعات.
1: لن ينسى أهل المدينة ما فعلتموه، لقد دافعتم عنا وكأنكم من أبنائها.
2: حتى الأطفال صاروا يتحدثون عن الحصان الشجاع الذي رفض

0: أن يستسلم.
1: سأواصل العناية به حتى يستعيد قوته. ربما يظنه الناس مجرد قصة، لكنني رأيت بعيني كيف قاوم الألم.

0: إلى أين ستكون رحلتنا القادمة يا بارون؟
1: طالما بقي في العالم طريق مجهول فلن تنتهي المغامرات، لكنني سأمنح صديقي الوفي بعض الراحة قبل أن نعود إلى السفر.
0: وأرجو أن تكون المغامرة القادمة أقل غرامة من حصان ينقسم نصفين.

0: عاد البارون مونشاوزن إلى رحلته، وبقيت قصة الحصان الذي انقسم إلى نصفين تروى في المجالس جيلاً بعد جيل، يتعجب منها من يسمعها، لكنها كانت عند البارون ذكرى وفاء لا تنسى. وهكذا يا عزيزي المستمع تنتهي مغامرتنا، على أمل أن تحمل الرحلة القادمة سراً جديداً ومغامرة أعجب.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لوقيان.
1: في البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
0: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غاب، وأرسل الليل حر.

حراسا وحجابا، أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة، الشاعر خليفة لوقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لوقيان هو من أهم شعراء العالم العربي وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن. أيها

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوقيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائما إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائما مهموما بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: نجوم القمة.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: وحش الغابة، لقب أطلق على قاتل متسلسل شغل الرأي العام المغربي، وقد لقب بوحش الغابة لقيامه بمجموعة من الجرائم الدموية في غابة قريبة من مدينة فاس المغربية الواقعة في شمال وسط المغرب. فراح ضحية تلك الجرائم العديد من الضحايا على يد ذلك السفاح الذي لم يعرف له اسم. وحش الغابة يصنع نجما.
1: الأجواء رائعة جدا هنا في الغابة، كم أشعر براحة نفسية هنا، تحديدا عندما أقوم بالتمارين الرياضية. سلمى، سلمى، ما بك؟
2: أشعر بضيق يا نصيرة، لا أعلم لماذا، تحديدا عندما وصلنا هنا في هذا المكان بالتحديد.
1: لا تخافي يا سلمى، نحن هنا في أمان، هذه الغابة لا يسكنها الوحوش، إنها غابة هادئة. انظري، انظري إلى الجمال.
2: كم هو رائع، ولكن لا أزال أشعر بأن وراء ذلك الجمال ما هو بشع.
1: أنت شديدة السلبية، استمتعي ولا تشغلي بالك. هيا هيا لنسر إلى تلك الجهة، فأنا أثق بأن ستقضين وقتا ممتعا هنا.
2: أتمنى ذلك، أتمنى. هيا هيا بنا، هيا.

0: والآن أخبرني يا أشرف، كيف حال جارك؟ ها؟ ما زال غريب الأطوار؟
1: أفكر بشكل جدي بترك هذا السكن بسبب هذا الجار.
0: وما السبب؟ هل هو جار مزعج؟
1: لا، ليس بجار مزعج أبدا.
0: هل هو جار يسبب العديد من المشاكل؟
1: لا لا لا، لا يسبب العديد من المشاكل يا مختار.
0: إذن ما هو السبب الذي يدفعك لترك هذا السكن؟
1: إنه شخص غريب الأطوار، صمته مريب وكلامه قليل، وفي النهار يكون في حال وفي الليل حال آخر.
0: هذا لغز يا أشرف يحتاج إلى تفكير عميق. لماذا لا تجلس معه وتتعرف عليه أكثر؟ ها؟
1: لا لا لا لا أريد، لا أريد، فأنا أشعر بشعور مزعج كلما تقابلنا، فما بالك لو جلسنا في مكان واحد؟
0: لنترك الحديث عنه، هيا لنقم بلعب الورق. أنا واثق بأنني سأهزمك هذه المرة.
1: وأنا مستعد. هيا بنا، أين الورق؟

أين الأصيل؟ أين ذهبت؟ يا نصيرة، أين أنت؟ لقد تأخرت نصيرة كثيرا، أين ذهبت؟ نصيرة، نصيرة، لا، مستحيل، مستحيل، من قتل نصيرة؟

Maniatro.

0: مساور ساعات مصروف جيب شخصي.
1: كان هذا الوحش يتصيد ضحاياه في الغابة لينقض عليهم، وبعد قتلهم يقوم بسرقة كل ما يملكونه. والغريب في الأمر أنه لا يترك خلفه أي دليل.
2: صباح الخير سيدي المحقق.
3: أهلاً أهلاً، صباح الخير أيها الصحفي النشط. تفضل تفضل.
2: جئت لك بأمر غريب للغاية.
3: وما هذا الأمر الغريب للغاية؟
2: فقدت شابتان تسكنان في نفس الشارع الذي أقطن فيه.
3: ماذا؟ وكم مضى على اختفائهما؟
2: يومان.
3: حسناً حسناً، يجب أن نصل إلى ذويهما.
2: إنهم في حالة يرثى لها، يخشون بأن الفتاتين هربتا خارج البلاد.
3: ماذا الهراء؟
2: هل ستتعامل مع البلاغ بجدية؟
3: بالطبع سنتعامل بجدية، فاختفاء فتاتين في ظروف غامضة أمر ليس بهين.

0: قلت لي بأن الأولى تدعى نصيرة والأخرى سلمة.
1: نعم سيدي الضابط، نصيرة وسلمة تأتيان بشكل يومي لهذا المقهى لشرب القهوة الباردة.
2: سلمة ونصيرة من عشاق القهوة الباردة، وأيضا من عشاق الرياضة.
0: وكيف عرفت عن تلك المعلومات يا أشرف؟
2: إنهما تسكنان معنا في نفس الشارع، وجميعنا هنا نتعامل مع بعضنا البعض كأسرة واحدة.
0: لا بأس لا بأس، سنسعى لكشف هذا اللغز. أتمنى أن تتعاونوا معنا وألا تخفوا أي معلومة بسيطة تخص سلمى ونصيرة. مفهوم؟
2: مفهوم يا سيدي الضابط.
1: سنبلغكم بكل ما يستجد بخصوص اختفاء نصيرة وسلمى.

قصيرة. ماذا هذه الصحيفة؟ نصيرة وسلمى. الجميع يظن بأن سلمى ونصيرة فقط هم الضحايا الذين وقعوا تحت يدي. لا يعلمون بأن ضحاياي كثر، وسأستمر بالانقضاض عليهم يوما بعد يوم.

0: لنفتش هنا.
1: حسنا حسنا.
0: ها؟ أين ذهب الكلب؟
1: بالتأكيد توصل إلى شيء. هيا لنلحق به.
0: هيا هيا بسرعة.
1: هيا. ها؟ ها؟ ما هذا؟ انظر انظر.
0: مستحيل.
1: يجب علينا إبلاغ الضابط. سيدي الضابط، سيدي الضابط، هل تسمعني؟
2: نعم أسمعك جيدا، مرر.
1: لقد حصلنا على جثة، جثة في الغابة القريبة من فاس.
2: ماذا؟ جثة من؟
1: جثة فتاة.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري.

0: إذاعة دولة الكويت. العالم بين يديك.
1: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع طهران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً. باكستان وألمانيا تدعوان طهران إلى تعزيز الحوار وفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يشهد تراجعاً حاداً في حركة الملاحة، وترامب يؤكد إزالة ألغام مضيق هرمز بالكامل. غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ميليشيات الحوثي تستهدف مأرب والمخا بالصواريخ البالستية والمسيرات، والقوات الحكومية ترد بضرب مواقع وآليات حوثية. اضطرابات وأعمال شغب في الحسكة وريف حلب، والسلطات السورية تفرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كورية شمالية. الصين تدعو إلى استبعاد تايوان من منتدى جزر المحيط الهادئ احتراماً لمبدأ صين واحدة. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 130 شخصاً. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: الكويت تقدم شباب اليوم صناع الغد، أفكار تنبض بالإبداع وطموحات لا تعرف المستحيل. شباب آمنوا بقدراتهم فحولوا التحديات إلى فرص والأحلام إلى إنجازات. قصص ملهمة وتجارب واقعية وحوارات تفتح آفاق المستقبل. نقترب من الشباب ونستمع إلى تجاربهم ونكتشف معهم كيف تبدأ خطوات النجاح. شباب اليوم صناع الغد. لأن المستقبل يصنع اليوم، وبأيدي شباب اليوم تكتب ملامح الغد. صناع الغد.
1: بين فكرة ولدت وحلم كبر وإنجاز تحقق تبدأ رحلة النجاح، رحلة يصنعها شباب آمنوا بقدراتهم واختاروا أن يكونوا جزءاً من المستقبل. شباب اليوم صناع الغد.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صناع الغد. مثل ما تعودنا كل يوم ثلاثة عندنا موضوع جديد ومختلف في برنامج صناع الغد، وأكيد هذا البرنامج الذي يبث على إذاعة دولة الكويت على 89.5 FM. لكن في البداية أرحب بزميلي حمد. يا أهلا ومرحبا فيك.
1: حياك الله. هلا أختي هبة، حياك الله.
0: الله يحييك. إن شاء الله يعني خلال هذه الساعة راح نكون مع ضيوف مميزين وأبطال للأمانة، يعني هم رفعوا اسم الكويت، وإن شاء الله إحنا نتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح. لكن في البداية هذه تحيات من فريق الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى. وهذه تحيات من التقديم حمد العدواني، ومحدثتكم هبة المريشد.
1: ومن المتابعة والتنسيق سبيتش العربيد، ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: صناع الغد لمدة ساعة من الآن ولغاية الساعة 6 مساء، وتحت قيادة المخرج عبد الله العبيد.

شباب اليوم مو بس أحلام وطموحات، شباب اليوم أفكار ومبادرات وإنجازات تصنع مستقبل أفضل. كل قصة نجاح كبيرة بدأت بخطوة صغيرة، وكل إنجاز بدأ بفكرة آمن فيها صاحبها. آمن بقدراتك وطور مهاراتك وخلك دائما مستعد للفرصة، لأن الغد يصنعه الشباب. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد. صناع الغد.

0: عودة جديدة مستمعينا في برنامج صناع الغد، واليوم أكيد عندنا موضوع وايد حلو ومهم، لكن قبل كل شيء زميلي يا حمد شلونك مع الرياضة أول شيء؟
1: والله أمانة أختي في تقصير كبير من ناحية الرياضة، لكن لما نسمع عن أخبار شبابنا وبطولاتهم وإنجازاتهم الواحد يتشجع إن ما ينسى الرياضة ويخلي الرياضة جزء أساسي في حياته.
0: أكيد صح، أكيد عندك يعني هواية يعني أو لعبة يعني من ألعاب الرياضة تحبها، تحب تمارسها؟
1: والله سابقاً كنت ألعب كرة يد نادي الكويت، بعدين تركت فترة هذه أيام المدرسة، وبعدين يعني تنوعنا ما بين رياضة الجيم ما بعدين رياضة المشي الهرولة، يعني الرياضات الخفيفة اللي نقدر نمشي فيها الأمور. يعني
0: ممتاز. أنا أذكر أيام المدرسة كنت أحب لعبة كرة السلة. يمكن أنا شوي كنت متأثرة من أخوي لأنه هو لاعب والحين كابتن، فعلشان كذي يعني كنت شوي متأثرة. لكن اليوم حلقتنا عن يعني لعبة وايد حلوة للأمانة اللي هي لعبة السكواش. يعني عندنا اليوم أبطال من الكويت، وهالمرة أبطالنا طبعا بهاللعبة هذه تحديدا السكواش، ودائما يعني علم الكويت يرفرف بالمحافل والبطولات الخليجية والعالمية. نسمع

0: معاكم مستمعينا هالتقرير ورح نرجع معاكم من جديد.
1: صناع الغد.
2: من الكويت إلى منافسات العالم، جيل جديد من الرياضيين الكويتيين يثبت أن الطموح ما له حدود وأن الوصول إلى المراكز المتقدمة يبدأ بالإصرار والعمل. منتخب الكويت للإسكواش للشباب تحت 19 عاماً سجل حضوراً مميزاً في بطولة العالم للشباب اللي أقيمت في كندا، وتمكن من إنهاء مشاركته في المركز التاسع عالمياً من بين 24 منتخباً. مشوار المنتخب شهد منافسات قوية وأربع انتصارات أمام منتخبات كندا وسويسرا وأستراليا والصين تايبي في مشاركة عكست المستوى المتطور والطموح الكبير للاعبي الكويت أمام منتخبات من مدارس مختلفة في اللعبة. واليوم في شباب الغد نقترب أكثر من هالإنجاز ونعرف شلون كانت التجربة من داخل الملعب وشنو اللي يحتاجه اللاعب الشاب حتى ينافس على المستوى العالمي. ضيوفنا اليوم بطلا منتخب الكويت للإسكواش خالد الفوزان وعبد الله هاني، أهلا وسهلا فيهم ونبدأ معاهم حكاية المركز التاسع عالميا.
1: صناع الغد.

0: طبعا مستمعينا الكرام، سمعتوا معنا تقرير عن أبطالنا اليوم اللي هم البطل خالد الفوزان والبطل عبد الله هاني، لاعبين منتخب الكويت سكواش تحت 19 سنة. يعطيكم العافية شباب.
1: الله يعافيك. الله يعافيك.
2: حياكم الله معنا في استديو إذاعة الكويت، ونقول لكم الحمد لله على سلامة. أمس وصلتوا الكويت صح؟
1: إيه الله يسلمك.
2: من وين تحديدا؟
1: من مصر.
2: من مصر، حلو ممتاز. في البداية يعني خالد الفوزان، أول شيء حياك الله.
1: الله حي.
2: يعني في البداية نبيك تكلمنا عن بطولة العالم في كندا، يعني كم يعني كان كم منتخب، وكلمنا عن مجموعتكم اللي كان فيها يعني الصين وماليزيا وغيرها من الدول.
1: والله هي بطولة العالم صعبة، السكواش 30 منتخب كان موجود هناك، يعني هي من بطولة الصعبة اللي يعني كل سنة يسوونها، وكل سنة يسوونها من مكان لمكان. يعني السنة اللي قبلها كانت بمصر، واللي قبلها كانت بأمريكا. البطولة هذه يعني مو سهلة طبعا، والمجموعة اللي كنا فيها كانت صعبة. كانت صعبة، بس الحمد لله يعني فزنا على التايبي وخسرنا ضد ماليزيا، بس كانت منافسة قوية يعني.
2: حلو ممتاز.
0: عبد الله شلونك؟
3: الحمد لله خير.
0: كلمنا عن الأجواء في البطولة عبد الله، شلون شفتها؟ هل هي كانت أجواء حماسية؟ هل حسيتوا إن أنتوا كأبطال ولاعبين كويت، لاعبين الكويت منتخب الكويت في سكواش، حسيتوا يعني بأجواء تنافسية وحماسية وأنتوا هناك بالبطولة؟
3: لا أكيد بطولة العالم كانت وايد الأجواء قوية وحماسية، إن أحسن لاعبين العالم كلهم موجودين نفس المكان.
0: نعم.
3: فأكيد تبين نفسك إن أنا منهم وأنا أحسن منهم كذي. فلا بس كانت أجواء وايد قوية والحمد لله نقدرنا يعني نلعب زين.
0: وش أخبار المباراة اللي فزتوا فيها على على على تايبي 3-0؟
3: الحمد لله أنا شفت أول مباراة فزت على اللاعب 3-0، وبين الحمد لله اللي معي كملوها، بس إنها كانت يعني حلوة.
0: تمام. ويعني هل المباراة كانت سهلة عليكم؟
3: كانت
0: يعني اذكر لي يعني شلون اجواء المباراه، كانت صعبه سهله يعني نص نص؟
3: لا كنا داشين ندري ان راح نفوز.
0: اي نعم
3: الحمد لله كانت مباراه سهله، فبس سهله الحمد لله فزنا.
2: الحمد لله
0: ممتاز.
2: طبعا التوفيق من رب العالمين وتسهلت الامور الحمد لله. خالد كلمنا عن المباراه مع ماليزيا، ويعني شلون خسرتوا فيها وليش، وشنو الفرق في يعني بين الصين وتايبي وماليزيا؟
1: يعني طبعا ماليزيا صار لهم يعني سنين وهم ماسكين السكواش، وخذوا المركز الخامس على البطولة، ومنتخب طبعا مو سهل يعني، بس احنا حاولنا يعني. انا خسرت 3-1 بس يعني بصعوبة يعني، وعبد الله هاني ادى بس خسرنا، بس الفرق المستويات الحمد لله.
0: انا ودي اسال عبد الله سؤال ثاني. عبد الله الحين عقب الخسارة من ماليزيا تأهلتوا لدور 16 عدل، ولعبتوا مع الهند وبعدين خسرتوا 2-1. كلمني عن مباراة الهند، يعني هل كانت مباراة حماسية بعد ولا
3: دور 16؟ يعني اكيد كنا نبي احنا نفوز.

0: نفذنا تكون انجاز وايد كبير.
1: نعم.
0: بس دشينا وكنا انا كنت حاط عقليه انه يعني ان هم اللي متوترين ان هم متوقعين يحصلون الثالث على البطوله. فانا دشيت انه يعني هو اللي التوتر مو انا. فدشيت الحمد لله فزت 3-0 وبعدين خلوه الدش اللي ما شوي لاعب زين فللاسف خسرنا يعني. بس الحمد لله.
1: احنا بعد ما نقول للاسف كل مباراه فيها دروس وفيها تعليم وفيها استعداد ان شاء الله للافضل. ما ادري السؤال الجاي شكله عندك شبه
2: اي صحيح تفضل. الصراحه يعني مبين يعني على خالد يعني يحب يلعب تحت ضغط وتحت تحديات تحب المنافسه صح.
3: هو طبيعي يعني واحنا صغار كنا نحب نلعب تحت الضغط ويعني لعب السكواش مو سهله طبعا يعني علينا احنا لاعبين ويعني كنا نطمح ان ناخذ مركز اعلى من اللي احنا فيه التاسع الحمد لله يعني.
2: حلو الحمد لله. إذن يعني شو اللي خلاكم تدخلون هذه اللعبه من الاساس من البدايه؟
0: انا كان ودي اشكره صراحه انا شكلي بدي اشكره بس ابوي كان لاعب كره اول بس فقال لنا لا وكلها اصابات ويعني احسن لك تدش لعبه فرديه. كان بديش تنس ولا على يومها نادي العربي كان مسكر التنس فدخلت على سكواش على الصدفة بعدين كملت معه الحمد لله.
1: وشون حبيت اللعبة بعدها؟
0: لا حبيت إلا من كبرت شوي
1: يعني بعد ما كبرت الآن وصرت بطل ما شاء الله عليك. زين عبد الله عندي لك سؤال، هل في روتين معين تحب إنك يعني تتبعه قبل أن تدخل أي مباراة؟
0: يعني
1: استعداد يعني شلون استعدادك الشخصي؟ شنو
0: كتمرين ولا لا باليوم؟
1: لا خلينا نقول الشغلات اللي تحطها في بالك إنه يعني مثلا شنو أكثر شيء يعني تكلم نفسك فيه قبل أدش المباراة؟ الاستعداد او شلون
0: انه بس اكون جاهز حق المباراه يعني اسوي سيرتشات اركض شويه يمكن اسخن لازم اعرق قبل المباراه.
1: حلو يعني في روتين معين انتم ماشيين عليه قبل كل مباراه؟
0: كلها بين شيء.
1: ممتاز ممتاز.
2: وبالنسبه حق خالد شنو طقوسك او شنو الاشياء اللي تسويها؟
3: يعني انا قبل المباراه يعني يومها اكون مركز حاط سماعات ومركز وبعرف شنو اللاعب هذا شنو نقطه ضعفه ونقطه قوته عشان لا العب على نقطه قوته ألعب على نقطة ضعفة هذه.
2: حلو ممتاز ممتاز. خالد يعني لو تكلمنا عن بطولة مصر الدولية يعني شلون كانت الأجواء بهالبطولة يعني شلون قدرت تطلع يعني بالمركز الرابع؟
1: ما شاء الله
3: يعني هي من أقوى البطولات اللي بالعالم طبعا كجونيور ويعني بطولة قوية طبعا لأن هي مكان مصر
1: سنوية خالد هي ولا
3: سنوية أي نعم سنوية
2: نعم نعم. حلو. وبالنسبه لك عبد الله؟
0: ما شاركت كنت مصاب وقتها كان عندي تمزق بالاربطه بين كليفة ما شاركت
1: صح. انا عن الاصابه عندي لك سؤال عبد الله اذا تسمح لي. انت خلصت من بطوله العالم في كندا اي ووصلت لمصر بس ايش رايك نتكلم عليها بعد الفاصل؟
0: تمام
1: يلا.
4: معكم مستمرون في بودكاست صناع الغد ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا صناع الغد.

0: بالعلم والعمل والإبداع تبني الأوطان مستقبلها، وشباب الكويت كانوا ما زالوا عنوانا للتميز والعطاء. لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك، فالمستقبل ملك لمن يمتلك الشغف والعزيمة والإصرار. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد.
1: لما تدخل بطولة عالمية وتواجه منتخبات من مدارس مختلفة في السكواش، كل مباراة تصير اختبار للمهارة والتركيز واللياقة وحتى القدرة على التعامل مع الضغط. منتخب الكويت للشباب خاض تجربة عالمية مهمة في كندا، وخرج منها بأربع انتصارات أمام كندا وسويسرا واستراليا والصين تايبي، لينهي البطولة في المركز التاسع عالمياً من أصل 24 منتخباً. والأهم من النتيجة نفسها إن لاعبين الشباب حصلوا على فرصة للاحتكاك بمستويات عالمية، وخوض مباريات قوية، واكتساب خبرة ما تنقاس فقط بالأرقام. اليوم نتكلم عن جيل ما زال في بداية الطريق، ومع هذا قدر يحط اسم الكويت بين المنتخبات المتقدمة في بطولة عالمية. إنجاز يعطي دفعة للمستقبل، لكن بنفس الوقت يرفع سقف الطموح، لأن المركز التاسع اليوم ممكن يكون خطوة لمركز أعلى باكر.
0: معكم مستمرون في بودكاست صناع الغد، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: الغد صناع الغد
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج صناع الغد، واليوم منورينا لاعبين منتخب الكويت للسكواش تحت 19 الحاصلين على المركز التاسع في بطولة العالم في كندا، البطل خالد الفوزان. يا هلا مرحبا فيك.
2: يا هلا فيك. يا هلا.
1: وايضا البطل عبد الله هاني. يا هلا مرحبا فيك.
3: هبة، انا كان عندي سؤال مع عبد الله قبل الفاصل، وكنا نتكلم انه بعد ما يعني رجع من كندا ووصل مصر كان مصاب. زين، حدثنا عن هالإصابة عبد الله، شلون صارت، شنو ظروفها؟
2: اي كنت قبل بطولة عالم، قبل السفرة بثلاث اسابيع او كم اسبوع، للاسف كنت قاعد مرة مع خلود وواحد معنا المنتخب.
3: نعم.
2: لفت ريلي، لف انكلي.
3: اي
2: فانتفخت وما شنو، رحت سويت اشعة ولا قالوا لي عندي تمزق درجة ثانية.
3: نعم.
2: بانكلي من صوبين، صوب
3: فتعتبر إصابة بليغة يعني.
2: قصدك أي وايد قوية. مفروض اللي يعني الدكاترة قالوا لي 9 أسابيع ما ألعب.
3: 9 أسابيع.
2: فأنا شيء كنت فاكر إن خلاص ما راح ألعب البطولة.
3: ما راحت عليك البطولة.
2: أي بس إن رحت كذا دكتور، سويت كذا شيء، والحمد لله قدروا إنه يعني قالوا لي أرجع الملاعب 4 أسابيع 3 أسابيع.
3: حلو.
2: بس بالحين ما كان كافي إنك عندي معسكر مصر.
3: نعم.
2: فأنا الحمد لله وأنا بمصر فجأة حسيت إنه يعني خلي أجربها، لفوا لي إياها. وبعدين طلعت نتمشي. فاني اعتبر انا رايح بطولة العالم ما كنت وايد جاهز.
3: نعم.
2: من هالشيء بس.
3: ممتاز.
2: بس ان الحمد لله كان عندي ضباب وكل شيء، فكنت مرتاح شوي.
3: تمام. عبد الله، حدثني شوي عن علاقتك بالوالد. سمعنا ان الوالد يعني من اكثر الداعمين لك. أيه. شخصيا كلاعب وهذا. شلون تسولفنا وتحدث السادة المستمعين. أيه. عن هالعلاقة.
2: لا والله يعني ابوي ما قصر والله معي من صغر. كل شوي هو اللي يبيني اكون زين، هو اللي يبيني اتمرن، هو اللي يحرص علي الاكل والتمرين وشال على نفسي.
3: ايه.
2: فوالله يعني هو سبب اني انا صرت زين باللعبه، هو سبب اني دشيت المنتخب. يعني انا كنت اول اتمرن تمرينين ورا بعض عشان منه هو بس. يعني كنت اخلص مع المنتخب من 5 للـ7، وبعدين على طول على الساعه 7:30 يوديني تمرين ثاني.
3: فكان متابعك بشكل شخصي.
2: أيه.
3: وشكل غريب جدا يعني.
2: أيه. هو سبب اللي انا الحمد لله يعني قدرت اني اوصل لهالمستوى.
3: الله يعطيه الصحه.
2: ما قصر معي والله.
3: الله يعطيه الصحه والعافيه. تقدر تقول الو عبد الله بس؟
2: الو
4: الو
2: الو
4: الو
2: الو
4: الو
2: ابوي
4: وينك؟
3: ما ادري.
2: هلا يبا.
4: الو.
3: ايش رايك؟
4: ها عبد الله ناطرك انا شو
2: ناطرني. مشكور.
3: حياك الله ابو عبد الله معانا في برنامج صناع الغد.
4: هلا. يعني فاجأتونا، الله يحفظكم ان شاء الله. ما ادري والله.
3: الله يسلمك.
4: الله مشكورين على متابعه الابطال، الله يحفظكم.
3: الله يسلمك. يستاهلون ابطال الكويت على مشاركتهم المميزه ودخولهم الى بطوله عالميه بمستويات عالميه.
4: الله يسلمك.
3: واحنا سعيدين ان نتصل معاك يعني كملهم، شخص ملهم لبطلنا عبد الله. وشنو بدك تقول لنا ابو عبد الله في هالمناسبه؟
4: والله بداية أنا إذا بتكلم عبد الله عيني اللي أشوف فيها يعني. يعني روحي اللي تمشي على الأرض هو عبد الله يعني. فإذا الله عز وجل ما يعطيني من نعم الكثيرة، من نعمها أن أنعم علي بعبد الله يعني.
1: الله
3: يحفظك. يستاهل البطل، يستاهل.
4: الله يعزكم. فما أدري أنا، يمكن عبد الله من هو صغير كان يبي لعبة جماعية. فأنا يعني ترى بالصدفة لعبنا سكواش، والله رحمه كان في مدرب توفى، قال له هذا أنا أبي. وكنت والله أودي باليوم 2-3 تمارين، أطلع برا يعني. كنت شايف فيه وكان يقول عنه أنه موهوب. فالحمد لله هو مش عدر، وأنا وراء يعني، هو اللي يلعب وأنا طالع بس يعني. لا الحكي كله عنده هو، مو عندي أنا يعني.
3: أي ما شاء الله. ومن عمر كم أبو عبد الله بلشت المشوار؟
4: أنا أعتقد كان 7-8 سنين بالحروة.
3: أي.
4: بس إنه كان يروح على مضض يعني، وأنا كنت ألزم عليه ما خليه ينام، قوم الظهر يلا روح.
3: أي.
4: وأقعد أنطره بالساعتين لين يخلص. اركب السيارة وش سويت؟ ما أعرف اللعبة، بس كنت يعني أقول له لا لازم. والحمد لله مشى، لعب ضد احتكاك خالد. ما شاء الله خالد لاعب سوبر ترى. خالد
3: ما شاء الله يستاهل.
4: إيه لا خالد ولدي بعد خالد. أي. خالد الشباب يعني لاعبين مو هينين.
3: أي نعم.
4: ودش احتك فيهم عبد الله، واحتك في المدربين.
3: نعم.
4: وأمانة الاتحاد و

0: الله يذكره بالخير رئيس الجهاز عندهم محمد الجمل هو تبنى عبد الله. قال عبد الله لاعب بي والحمد لله ويوم على يوم وطبعا ما تشوف وناسه يوم نقول منتخب ثانس يعني الحمد لله
1: أكيد.
0: الحمد لله والله الله ان شاء الله نشوف ملء المراتب ان شاء الله
1: ان شاء الله. واحنا بهالمناسبه يعني احنا وطاقم برنامج صنع الغد نحب نهنيك على يعني المستوى العالمي اللي وصلوا له الشباب، وان شاء الله انهم يعني نراهم في بطولات اكثر واكثر، وان شاء الله حاصلين كل الجوائز اللي يستحقونها باذن الله تعالى. عندك كلمه اخيره ودك تشاركنا معها ابو عبد الله؟
0: والله انا اقول الحمد لله عبد الله هو بالجونيور ما شاء الله اخذ بطولات، مثلا اخذ قوه ماليزيا، اخذ فرنسا، اخذ المانيا، بريتش اوبن بطوله عالميه الثاني، ثلاث او اربع مرات بطوله مصر جونيور اخذ الثالث، يعني الحمد لله وماشي على الدرب. واحنا ان شاء الله مو مقصرين معاه، والاتحاد مقصر والنادي مقصر، لا احنا شايفين بعبد الله راح يرفع اسم الكويت، وان شاء الله حتى خالد معاه راح يرفعون اسم الكويت، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني بالقريب ان شاء الله تشوفون ان شاء الله انجاز افضل من التاسع. يعني عبد الله اللي سواه مع اللاعب الهندي ما شاء الله يعني شيء عالمي. وان شاء الله للاحسن ان شاء الله.
1: تمام ابو عبد الله، بس الشباب يسالوني يقولون يعني انت كنت بشكل يعني دائم متابع لتمارين عبد الله وتطور المستوى عنده.
0: شوف حتى معسكراته برك اطلع وياه مع المنتخب عنده بطوله كنت اطلع وياه اطلع، بس شغله بس اذا يسمعني او لا ما يرضى اشوف المباراه، ما يخليني اشوف المباراه.
1: يمكن ما ودك او ما ودي اشوفك انك مخطئ او انه مقصر في المباراه، يمكن بيهديك البطوله على طول.
0: لا انا ما اعرف حق اللعبه، اقول ليش ما اطق حيل؟ اتوتر وهو يتوتر وما قمت اروح اشوف المباراه وياه.
1: شلون عرفت ان عبد الله مصاب؟ ابو عبد الله
0: الله يعيد ذاك اليوم انا كنت قاعد بالعاده عبد الله يدز لي مسج بهذا الصيغه، يبا ترى انا خلصت ارد عليه انا برا هالمره، دز لي تقدر تي تاخذني الحين صيغه الامر. والله طال عمرك انا جيت شفته شايلين اثنين هو كابتن احمد السيد وكابتن شيرين، انا شلون بطلت الباب شلون ركب عندي واحنا سيدي يهدي ما عليه عبد الله.
1: وكانت اصابه بليغه مثل ما شرح لنا عبد الله مساء.
0: لا لا انا اكلمك اول ما ركبنا اوديه مبارك وصلت البيت قلت انزل شو قولي بهذا البيت مو المستشفى. ضيعت والله العظيم ضيعت ابو بكر. رحنا المستشفى كان يقول لي الدكتور جيبس شلخ. لا ما تجبسها وراء بطوله بعد اسبوعين، انت سويت تجبسها والله ما تجبسها. وودينا بعدين الله خير يعني محمد الجمل كلم ناس والمدير الفني كلموا ناس. دكتور البرازيلي اول شيء حتى ما كان عبد الله يسمع قال لي اقل من 3 أسابيع ما يدش الملعب.
1: نعم
0: باجي اسبوعين شو 3 أسابيع. وهو عند الله عند الاراده عند الطموح عند يبي يبي يبي حتى لو مصاب يبي يبي.
1: نعم
0: والحمد لله حطوها كات ولفوها له والله عداها على خير، بس الله لا يردها اليوم ما ابي اتذكرها.
1: نعم نعم واكيد ابو عبد الله يعني صناعه الابطال ما هي بالشيء الهين ولا بالشيء السهل، ويعني اكيد يعني احنا ومتابعين مستمعي برنامج صناع الغد نحييك ونحيي كل اباء والامهات اللي يعني سهروا الليل والنهار وقدموا كثير من التضحيات من اجل يعني صناعه ابطال حقيقيين للكويت.
0: هذا واجب دام ان نشوف. الا ترى طال عمرك اقول لك شيء، الكويت الله يحفظها بلد ولاده. في جميع المجالات. في جميع المجالات. وانا شفت في هذا المجال عبد الله يقدر يمشي. لا ادعمه. امشي وراه. وبس بالنهايه وهو بيكمل بيوقف انا اللي حق اللي عليه سويته لك يا عبد الله. انت بتكمل وراح اقف معاه لاخر يوم لين يقول لي بس كان. وما راح اقصر معاه يعني لاخر يوم. لين ان شاء الله نشوفه شايل علم الكويت وشايل الكاس في جميع المحافل ان شاء الله.
1: ان شاء الله. احنا سعيدين بهالمشاركه وهالمداخله العزيزه ابو عبد الله، ومره ثانيه نهنيك على يعني اللي وصلوا له الشباب من مستويات ومن انجازات خلال مشاركاتهم في البطولات الدوليه الاخيره، وان شاء الله نراكم في مناسبات اخرى.
0: شكرا الله يحفظكم ورايتكم بيضا ان شاء الله ما قصرتوا.
1: شكرا.

0: النجاح رحلة تعلم وتجربة وتحدي مستمر. لا توقف عند أول عقبة ولا تستسلم لأول محاولة. كل موهبة تحتاج فرصة، وكل فكرة تحتاج من يؤمن فيها. ويمكن تكون فكرتك اليوم مشروع نجاح الغد. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد.
1: كل مشاركة عالمية تنتهي بنتيجة، لكن أثرها الحقيقي يبدأ بعد العودة. منتخب الكويت للسكواش تحت 19 عاماً رجع من بطولة العالم في كندا بالمركز التاسع عالمياً، وبخبرة كبيرة اكتسبها لاعبوه من مواجهة منتخبات قوية وتحقيق 4 انتصارات خلال مشوار البطولة. وبالنسبة للاعبين الشباب، الإنجاز مو نهاية الطريق، بالعكس يمكن يكون بداية مرحلة أكبر تحتاج إلى تدريب أكثر واستمرارية ودعم وطموح ما يوقف عند مركز أو بطولة. وتجربة خالد الفوزان وعبد الله هاني مع المنتخب تقدم نموذجا جميلا لشباب الكويت، إن الوصول للعالم ممكن، وإن تمثيل الكويت مسؤولية وفخر، وإن كل بطولة اليوم تبني لاعبا أقوى للغد. وفي ختام حلقتنا، كل الشكر لضيفينا على مشاركتنا تفاصيل هالتجربة. ومع كل إنجاز شبابي جديد يبقى الطموح واحد، الكويت في مراكز أعلى، وشباب اليوم صناع الغد.
0: صناع الغد.

0: عودة جديدة مستمعينا في برنامج صناع الغد، واليوم منورينا داخل استديو الأبطال عبد الله هاني وخالد الفوزان، هما حاصلين على المركز التاسع في بطولة العالم في كندا لمنتخب الكويت للسكواش. يا هلا ومرحبا فيكم.
1: يا هلا فيك.
0: احنا وايد فخورين فيكم للأمانة، وإن شاء الله نشوفكم يعني تأخذون المركز الأول بإذن الله. الحين ودي أوجه سؤال حق عبد الله. طبعا يعني أنت فزت في بطولات كثيرة، منها المركز الأول في البطولة العربية في لبنان، وأنت أصغر لاعب في البطولة، وخذيت أكيد المركز الأول في بطولة ألمانيا المفتوحة للسكواش، وكذلك أيضا خذيت المركز الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين تحت 15. احنا ودنا يعني اتكلمنا عن هذه البطولات.
2: الحمد لله توفقت كذا بطولة، بس أكثر مات لبنان كنت أصغر لاعب بالفريق، كان معي لاعبين وايد قوية وسوين تصفيات قبلها مع لاعبين السنة العام، والحمد لله أنا قدرت أتوفق لديش الفريق. فزنا على العراق وعلى البحرين وعلى قطر، فالحمد لله أنا قدرت أن أكون أساسي في كل المباريات وفزنا الأول.
0: حلو.
2: وبألمانيا وفرنسا من تحت 15، لا كانت بطولتين أوروبية ورا بعض، وقدرت نفوزها يعني شوية سهلين يعني بالنسبة لي. الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: طيب السؤال الخالد الحين، خالد شنو أهم البطولات اللي شاركت فيها في مسيرتك كلاعب؟ وياريت تحدثنا بعد بنفس الوقت عن أهم بطولة بالنسبة لك وما يعني عمرك ما راح تنساها.
4: والله يعني أنا رحت بطولات وايد يعني هالأربع سنين ثلاث سنين حياتي، ويعني كل بطولة يعني حلوة يعني بالنسبة لي، بس من أحسن البطولات اللي توفقت فيها بطولة قطر، خذيت الأول فيها.
3: سنة كم عبد الله خالد؟
4: 2024. اي خذيت الاول، وكان لاعبين زينين يعني
3: ما شاء الله،
4: فزت على لاعب سعودي بالنهائي 3-1، لاعب يعني قوي
3: ما شاء الله. كان بطوله خليجيه ولا
4: لا؟ عالمية. بطوله مفتوحه،
3: مفتوحه
4: للعالم.
3: ممتاز. أيوة.
4: وبطوله انا ما راح انساها طبعا، بطوله بريطانيا هالسنه.
3: ما شاء الله.
4: اي بطوله من اقوى البطولات اللي بالعالم، يسوونها كل سنه شهر واحد.
3: بدايه السنه كانت.
4: اي
3: نعم. اي تذكر في اي مدينه كانت؟
4: كانت ببرمنغهام.
3: تمام. وشنو نمط البطولة؟ هل كان هم مفتوحة عالمية ولا
4: هي عالمية؟ من جميع الدول، مصر الكويت وبريطانيا وامريكا ودول عالمية يعني.
3: ونفس الشيء كانت تحت سنة 19.
4: وطبعا ما اقدر يعني انسى البطولات نفس اللي طافت مصر.

0: كانت بطولة عالم حلوة واللي قبلها بأمريكا من أقوى البطولات.
1: خالد شنو اللي يميز البطولة عن أخرى؟ يعني لما تصير مثلا بطولة في مصر ولا بطولة في بريطانيا ولا بطولة مثل ما سمعنا في كندا بطولة، شنو يميز البطولة عن الثانية؟
0: والله يعني مصر يعني معروف أن مصر من أقوى المنتخبات اللي بالعالم، خدوا المركز الأول على العالم. والبطولة اللي أنا شاركت فيها السنة بطولة طبعا مو سهلة يعني.

0: بطولة واحدة.
1: نعم. بس يوم قلت لي أن بطولة قطر بطولة ما راح تنساها. يعني هل في أسباب معينة أو في سبب شخصي يعني خلاها البطولة حيل مميزة بالنسبة لك خالد؟
0: والله يعني من هذه من أول بطولات اللي خذيتها أنا مسيرتي كجونيور.
1: نعم.
0: واستانست فيها يعني أنا ما حسيت إني أنا مضغوط أو أو يعني بريشر عندي.
1: يعني هل كانت مثلاً أجواء البطولة نوعا ما حلوة؟ كان في تسهيلات بالنسبة لكم كلاعبين أو هل كان الموضوع له علاقة بمعسكر اللي كان قبلها كان معسكر ناجح يعني؟
0: والله يعني بطولة هي طبعا مو سهلة صعبة أكيد كل بطولة لها صعوبتها يعني وهذه يعني من حتى من أقوى البطولات اللي أنا رحت لها واستأنست فيها وقبلها كنا في تجهيز بدني مع كابتن أحمد يعطي العافية.
1: نعم
2: حلو ممتاز. وبالنسبة حق عبد الله شنو البطولة اللي ما تنساها؟
3: بطولة بريطانيا 2024 تعتبر بطولة عالم هذه يعني كل الناشئين أقوى ناشئين بالعالم يشاركون في البطولة من العالم كله والحمد لله وصلت النهائي فيها يعني يعتبر هالسنة كنت الثاني على العالم تحت 15 فئتي فهذا اللي يعني خلتني إن لا أنا من أحسن لاعبين بالعالم أقدر أكون منهم وكذي فما راح أنسى هذه.
2: إحنا ودنا نرجع شوي حق البدايات يعني شلون كانت أول مشاركة لكم في بطولة رسمية؟ نبتدي بمنه الحين
0: يعني أول مشاركة لنا كانت باستراليا بطولة العالم 2023
3: صح.
0: يعني كنا صغار أنا كان عمري يمكن 14-15 سنة عبدالله كان عمره 13-14 سنة ويعني من أول البطولات وشفنا أشياء يعني صعبة يعني نحسينا إحنا نقدر نتطور مستوياتنا كجدام يعني أي.
3: نعم. أنا وصلت أول بطولة لي برا الكويت كانت بتايلند بطولة آسيوية وصلت دور 16 بس إن ما توفقت خسرت من واحد هندي فاز علي بس كنت صغير وقتها فعادي كنت كان 12 سنة كنا
2: حلو عادي كل يعني مو ضروري في البداية لازم تاخذ المركز الأول أو تفوز
3: لا عادي بس كنت صغير يعني فعادي ما كنت ما كان وايد هامني بس إن بعدها كنت خلاص لازم أفوز
2: حلو ممتاز أعطاك دافع يعني
3: إيه.
2: حلو ممتاز.
1: أنا ودي أسأل عبد الله بعد سؤال ثاني نفس السؤال اللي سألته الخالد عبد الله هل تحس في يعني فروقات أو شيء يميز مثل البطولات الآسيوية مثل البطولة اللي شاركت فيها بتايلند عن البطولات العربية ولا البطولات العالمية؟
3: هو البطولات الآسيوية دائما معروفة تكون يعني تكون أتعب من الباجين إن اللاعبين اللي تلعب معهم كلهم لياقة
1: عالية
3: يركضون يطقون يركضون فتكون تعب هالبطولة أما الملاعب تكون رطوبة فتكون حارة فتكون وايد تعب على اللاعب
1: فيكون في جهد بدني عالي نعم
3: بس لما تروح خلينا نقول مصر اللاعبين مو ملايقين الناس اللي بآسيا غيره بس يكون يعني حريفين وأحسن منهم كلعب وأوروبا نفس الشيء بس الأوروبا يكون أجسام قوية فصعب
1: طيب سؤال ايضا مهم خالد وسالته حق عبد الله في بدايه اللقاء بالنسبه لك خالد شلون تستعد ذهنيا قبل اي لقاء او اي مباراه
0: قبل اي مباراه
1: اي يعني شنو اللي دائما الشغلات تكون تحطها في بالك وضروريه انك تبدا فيها قبل المباراه
0: يعني شوف هو الطبيعي انه يعني لازم نام عدل وناكل زين قبل كل مباراه مثلا اذا مباراتي الصبح اتجهز انام عدل اقعد مثل ريوق مثل الغدا عشان أكون جاهز حق أي مباراة متى كانت يعني الساعة 2 3 4 العصر العشاء بس أهم شيء إن نكون جاهز إنه يعني مركز حاط سماعتي وبروحي وأفكر شنو بحط خطة ببالي قبل أي مباراة هذا أهم شيء
1: ممتاز.
2: وبالنسبة حق عبد الله
3: على حسب يعني وقت المباراة لو الصبح بس أقوم وأتريق أروح المباراة ما عندي شيء يعني أميزة
2: حلو يعني السكواش هي لعبة تحتاج سرعة وتحتاج تركيز عالي يعني شلون تتعاملون مع الضغط أثناء المباراة؟
0: والله شوف يعني هي أول يعني المباريات لازم تشوف اللاعب أول كم نقطة شنو هو ميزته يعني هو يركض وايد يبي يخلص الكرة يبي يعني مشي شنو طريقة لعبه عشان أحط خطة ببالي إن شلون أفوز عليه هذا أهم شيء
2: حلو وبالنسبه لك
3: هو يعني نفس الشيء هو اول جيم دائما يبين شلون
2: لازم تتابعون شنو نقاط القوه حق المنافس
3: والمدرب اللي برا اللي معك يعطيك كوتشنج هو المفروض يعني هو يلمح شنو يصير شنو نقاط ضعف اللاعب يساعدك يعني
1: في متابعه تقصد يعني من المدربين اثناء المباراه
3: هم يشوفون شنو لازم تسوي شنو ما تسوي
1: نعم
2: حلو واكيد

0: يعني انا ودي اسال سؤال، يعني اكيد يعني في كل لعبه يعني تضيف حق حياتكم، تضيف حق يعني لكم انتم يعني كخالد وكعبد الله، شنو اضافت لكم لعبه سكواش؟
1: والله اشياء وايد يعني صراحه يعني انا قبل كنت يعني اضغط نفسي وكذي، ويعني بالحياه بالدراسه وكذي، بس يعني انا رتبت اموري لما دخلت سكواش، عرفت متى يعني احط جدول مثلا مثل السكواش مثل الدراسه عشان انظم وقتي.
0: حلو، يعني حسيت انه والله يعني عدل يومك، عدلت مثلا نسبه التركيز حق الدراسه، حسيت ان الدراسه صارت اسهل بكثير. يعني
1: مثلا اذا انا مضغوط بالدراسه اروح مثلا امشي شوي سكواش، العب شوي سكواش وارجع بدرس يعني عشان يعطيني تركيز اكثر.
0: حلو. وحتى بالنسبه لك عبد الله
2: تنسق الوقت، لان دائما اعرف متى اروح النادي، متى اعرف متى ارجع كذي، بس تساعد.
0: حلو.
3: طيب انا عندي سؤال، يمكن تسمعونه وايد من اصدقائكم ولا من اي واحد محب للعبه السكواش. هل التدريب صعب في السكواش؟ وكم ساعه تتدربون؟ هل تدربون يوميا؟ واذا يوميا كم ساعه؟
2: نتمرن احنا كل يوم، بس على حسب لو عندنا مدرسه ولا
3: اي.
2: لو عندنا مدرسه نتمرن على حسب شنو التمرين، يعني سكواش 5-7، وبعدين نتمرن فتنس مع كابتن احمد من 7-8 يمكن.
3: ممتاز.
2: بس لو ما عندنا مدرسه نتمرن من 10-12 الصبح، وبعدين من 5-7.
3: يعني خلينا نقول تمارين اللياقه البدنيه ضروريه اثناء يعني التمرين او اعداد اللاعب قبل اي بطوله.
1: اكيد.
3: تمام. انا خالد بدي اسالك سؤال، يعني استلهمته من جواب زميلك عبد الله لما ذكر المدرسه. يعني يمكن الحين المستمع الكريم هو يسمعنا يقول الابطال هذول شلون ينسقون ما بين دراستهم حياتهم اليوميه وما بين لعبهم واحترافهم في بطوله في لعبه السكواش.
1: هو طبعا يعني صعب تنسق، بس يعني انت تحاول كثر ما تقدر تنسق. يعني مثلا انا اذا انا عندي فاينالات او عندي امتحانات قصيره وطويله قبل مثلا يوم يومين، انا اجهز اموري شلون متى العب او متى ما العب عشان ادرس وبس. يعني هذا اهم شيء، يعني دراسه.
3: نعم. اختبا احنا اعتقد يعني خذينا القدر الكافي من الاسئله اليوم لضيوفنا وابطالنا الاعزاء، البطل خالد الفوزان والبطل عبد الله هاني، ونحب نشكرهم اليوم على تواجدهم معنا في برنامج صناع الغد.
0: اكيد. قبل لا نختم معاكم ابطالنا، يعني شنو تقولون حق جيلكم الجديد اللي حابين يدخلون هالمجال، وايضا كلمه اخيره؟
1: يعني هو اول شيء كبدايه اللي حاب يدخل اي لعبه، بدايه راح تكون صعبه طبعا، وبعدين مع الوقت راح تحسون ان يعني تحبون هاللعبه، وراح يعني تنجزون اشياء انتم ما تخيلتوها.
0: حلو، ممتاز.
2: خشتوا حالهم، بس ان شاء الله يتوفقون.
3: ان شاء الله. شكرا لحضوركم يا شباب،
1: يعطيكم العافيه،
3: وان شاء الله المزيد من النجاحات والتفوق باذن الله.
0: باذن الله. كل الشكر لكم لاعبينا خالد الفوزان وايضا عبد الله هاني على حضوركم معنا، ونتمنى لكم من نجاح الى نجاح ان شاء الله باذن الله تعالى.
4: شباب اليوم مو بس احلام وطموحات، شباب اليوم افكار ومبادرات وانجازات تصنع مستقبل افضل. كل قصة نجاح كبيرة بدأت بخطوة صغيرة، وكل إنجاز بدأ بفكرة آمن فيها صاحبها. آمن بقدراتك وطور مهاراتك وخلك دائما مستعد للفرصة، لأن الغد يصنعه الشباب. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد. صناع الغد.

0: وبكذي وصلنا لختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج صناع الغد، وهذه تحيات من فريق الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى،
1: ومن التقديم هبة المريشد وحمد العدواني،
0: وهذه تحيات من المتابعة وتنسيق سبيتش العربيد،
1: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
0: وهذه تحيات التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: لكم أجمل التحايا من المخرج عبد الله العبيد.
0: نلقاكم على خير أسبوع الجاي بنفس الموعد. مع السلامة.

تمام، 6 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار التفاوض مع طهران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا. باكستان وألمانيا تدعوان طهران إلى تعزيز الحوار وفتح مضيق هرمز. مضيق هرمز يشهد تراجعا حادا في حركة الملاحة، وترامب يؤكد إزالة ألغام مضيق هرمز بالكامل. غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب والمخا بالصواريخ البالستية والمسيرات، والقوات الحكومية ترد بضرب مواقع وآليات حوثية. اضطرابات وأعمال شغب في الحسكة وريف حلب، والسلطات السورية تفرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كوريا الشمالية. الصين تدعو إلى استبعاد تايوان من منتدى جزر المحيط الهادئ احتراما لمبدأ صين واحدة. وارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 130 شخصا. في أمان الله. دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان. بورصة الكويت تغلق على انخفاض كافة مؤشراتها الرئيسية. سوريا تتوقع نموا اقتصاديا لأكثر من 11% خلال عام 2026. مصر تكثف الاستكشاف النفطي والغازي لتعزيز الانتاج وخفض الواردات. أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية. اقتصاد محلي. قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس في 27 من أغسطس الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد في 30 من أغسطس الجاري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وذكر القرار أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اليوم ورشة عمل لاستعراض مستجدات الشراكات الاستراتيجية مع شركة جوجل كلاود ومايكروسوفت ومشروعات التحول الرقمي وتطوير المهارات الرقمية في الجهات الحكومية. وناقشت الورشة تطورات التعاقدات والمشاريع الحالية والمستقبلية، إلى جانب برامج التدريب وتأهيل الكوادر الحكومية والاستفادة من التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي. وأكد الجهاز مواصلة العمل على رفع جاهزية الجهات الحكومية وتطوير خدمات رقمية آمنة ومبتكرة، بما يدعم تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي. في خطوة تعكس اتساع الشراكة الوطنية وتعزز قدرة الكويت على مواجهة الظروف الاستثنائية، يواصل صندوق الكويت للاستجابة الطارئة رفض موارده المالية بمساهمات من مؤسسات القطاعين العام والخاص تجاوزت 75 مليون دينار كويتي. معا إلى هذا التقرير.
1: يواصل صندوق الكويت للاستجابة الطارئة تعزيز قدراته المالية بعدما تجاوزت مساهمات الجهات الحكومية والخاصة 75 مليون دينار بمشاركة 68 جهة، في مؤشر على اتساع نطاق الشراكة الوطنية ودعم المبادرة منذ إطلاقها. ويهدف الصندوق الذي يديره الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى تمويل التدخلات العاجلة والمشروعات ذات الأولوية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية. وبحسب الصندوق الكويتي للتنمية، بدأت الجهات المختصة استقبال طلبات أولية لتمويل مشاريع ومرافق متضررة، بينها قطاعات الأشغال والصحة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تخضع الطلبات لتقييم فني ومالي قبل ترتيبها وفق حجم الضرر وأهمية المشروع وأثره في الخدمات الأساسية. ويعكس تنوع الجهات المساهمة من البنوك والشركات والمؤسسات الوطنية اتساع قاعدة المشاركة في تمويل الصندوق، فيما يؤكد الصندوق أن آليات الحوكمة والرقابة ستضمن توجيه الأموال إلى المشاريع الأعلى أولوية والأكثر تأثيراً، مع متابعة مراحل التنفيذ لضمان كفاءة استخدام الموارد. ويواصل صندوق الكويت للاستجابة الطارئة استقبال المساهمات في

0: أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم أن إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك استقبلت 17,135 شكوى عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل في الربع الثاني من العام الحالي. وقالت التجارة أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك ومتابعة الالتزام للأنشطة التجارية باللوائح والاشتراطات المعتمدة. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 307 فلوس واليورو عند مستوى 354 فلساً، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى مستوى 20 فلساً وإلى 415 فلساً، واستقر الفرنك السويسري عند مستوى 379 فلساً والين الياباني عند مستوى الفلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشرها العام بإحدى وأربعين نقطة بنسبة تصل إلى 0.4%، ليبلغ مستوى 8836 نقطة. وللمزيد ينضم معنا عبر الهاتف المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، أهلا وسهلا بك في النشرة الاقتصادية.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، ودائما نحن معكم.
0: الله يعطيك العافية أستاذ مجدي. يعني كما تعودنا معك دائما في كل أسبوع نتحدث بشكل تفصيلي عن التداعيات الاقتصادية وأبرز ما جاء فيها. نود أن نتحدث في بداية لقائنا معك اليوم عن العوامل الرئيسية التي تقف وراء تراجع بورصة الكويت في تعاملات اليوم. كيف تقرأها؟ كيف ترى انعكاساتها اليوم بعد هذه التداعيات الاقتصادية؟
1: الحقيقة أن جلسة اليوم جاءت جلسة منتصف الأسبوع، انخفض المؤشر العام ب 41 نقطة ووصل مستوى المؤشر إلى 8836 نقطة، مبتعدا عن الرقم الذي دائما نتحدث عنه 8907 وهو الذي أغلق على نهاية العام. السبب الرئيسي أو الأسباب الرئيسية لهذه الأرقام وهذه الجلسة يجب أن نشير إليها. أولا، اليوم سهم بيتك اليوم أصبح مفسخا، بمعنى أنه لا يحمل الأرباح، ومن ثم كان مؤثر على سوق الكويت، لأنه من اشترى السهم في جلسة الأمس له الحق في 10 فلوس أرباح سيتم توزيعها له، فبالتبعية لابد أن ينخفض السهم، ومن ثم هذا عامل من العوامل. العامل الآخر هو وجود سهم يتحرك بشكل أستطيع أن أقول أنه بشكل غير منطقي. ارتفاع سهم الخليج للتأمين عندما يرتفع بعدة أسهم لا تتجاوز 11,000-15,000 سهم، نجد أنه مع ارتفاعه يسحب السوق أو المؤشر بصفة عامة إلى ارتفاع. اليوم كان منخفضا، ومن ثم كان له تأثيره. الأمر الآخر هو عمليات جني أرباح. كانت هناك عمليات جني أرباح على أسهم حققت نتائج أو حققت كم من الأرباح خلال الجلسات القليلة الماضية، ومن ثم كان بالطبيعية أن يكون هناك عمليات جني أرباح على هذه الأسهم. والأمر الرابع هو تغيير بعض المراكز، التغيير على بعض المراكز من أسهم إلى أسهم أخرى. هذه المحصلة أدت إلى انخفاض المؤشر إلى بهذه الأرقام 41 نقطة. وإن كنت أرى أنها الأرقام أو الهبوط الذي حدث في هذا اليوم كما ذكرت أسبابه واضحة تماما، وليس لأن السوق غير جيد، بالعكس السوق جيد والتعاملات جيدة، والسيولة التي ضخت له اليوم حوالي 69,800,000 دينار، بالإضافة إلى أن إجمالي السيولة التي تمت خلال الجلسات الثلاث يعني أمس وقبل أمس وقبله 206 مليون دينار.

0: متوسط 69 مليون دينار، أقل من متوسط الأسبوع الماضي في هذا التوقيت، ولكن كلها أمور تعني أن الكثير والكثير يأتي في الفترة القادمة. وأخيرا هو أن تاريخ انتهاء المدة القانونية لإعلانات الشركات يوم 15 القادم، ومن ثم تجد بعض الشركات التي لم تعلن تجد أن هناك نوع من التردد في الشراء أو التريث لحين ظهور النتائج. كلها أمور أثرت بشكل أو بآخر على سوق الكويت في هذه الجلسة.
1: نعم، ماذا أيضا يعني أستاذ مجدي البعض يتساءل، ما الذي يخفف من تداعيات هذه الأثار الاقتصادية، خاصة كما تعلم أن مضيق هرمز أيضا له تأثير مباشر خاصة في الإغلاق بالفتح في التصريحات ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، كيف نخفف من هذه الأثار الاقتصادية؟
0: دعنا نقول أن مضيق هرمز خلال الفترة الماضية كان حديث العالم، يفتح ويغلق، تصريحات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد وأيضا إيران تهدد. إذن المضيق في هذا الاتجاه أو تحت التأثيرات الجيوسياسية والتصريحات الملتهبة بين الطرفين، كان الاقتصاد العالمي يتأثر بهذا الحديث وبهذا الإغلاق، وهو بالفعل تأثر. عندما نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز وعدم مرور 20% من النفط من خلاله، وأيضا التجارة البينية وارتفاع في معدلات النقل البحري والتأثير على عمليات الشحن، كلها مؤثرات ليس على اقتصاد المنطقة فحسب ولكن على اقتصاد العالم. وهو ما رأيناه في ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط خلال الفترة الماضية والتأثير وزيادة معدلات التضخم بسبب ارتفاعات أسعار النفط. الآن ويبدو في الأفق أن هناك تهدئة وأن المفاوضات الجارية ربما تصل إلى الحل في هذا الموضوع، وهو جعله مضيقا مفتوحا للتجارة العالمية والنفط. هذا الأمر وافتتاحه أو الموافقة على الافتتاح من قبل الطرفين بالتأكيد سيلقي بظلال إيجابية على الاقتصاد العالمي. نعم سيأخذ وقتا، لن تكون الأمور بين ليلة وأضحاها أن نجد أن التأثيرات على الاقتصاد العالمي تحسنت بشكل سريع، ولكن خطوة في الاتجاه الصحيح يأخذ بعض الوقت حتى يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي. وهنا يجب علينا أن نذكر أيضا أن دول المنطقة في سعيها إلى تحسين الصورة بالنسبة لها اقتصاديا، نجد الآن التفكير والاتفاقات والمباحثات لعمل طرق بديلة للنفط عبر أنابيب، وهذا الأمر هو الحل الذي يتوجب أن يكون مساعدا لحل هذه المشكلة، وألا نضع أنفسنا تحت الضغط، لأنك في كل الأحوال وفي كل المشاكل علينا أن نخرج من المشاكل وبدروس نتعلم منها ونتحرك في اتجاهها، لأن الاقتصاد بدون شك هو عصب الحياة. وهنا نشيد بكل ما يتم في هذا الاتجاه بين دول الخليج العربي.
1: نعم أستاذ مجدي، أيضا البعض يتساءل عن التقرير، بالنسبة للتقرير التضخم البعض يتساءل ما هي توقعاتك لهذا التقرير، وأيضا بالنسبة لمستويات الذهب هل سوف نرى ارتفاع في الأيام القادمة أكثر من هذا المستوى؟
0: موضوع التضخم كثير من المحللين وكثير من المراقبين يتوقعون أن معدلات التضخم ستنخفض بعض الشيء، وهذا أمر طبيعي عند انخفاض مستويات أسعار النفط. الآن النفط يتداول على مستويات 85 إلى 90 ارتفاعا أو انخفاضا في هذا الاتجاه، وبالتالي التكلفة تقل ومعدلات التضخم تنخفض بعض الشيء، ومن ثم الاحتياطي الفدرالي من وجهة نظري يتجه إلى قرار التثبيت أسعار الفائدة وليس دفعها، خاصة وأن بيانات الوظائف الأمريكية أظهرت ضعفا، وأضف لهذا أن الدولار أيضا لديه أو في هناك ضغوط على الدولار، وبالتالي يوجد توقع أن الاحتياطي الفدرالي سيبقي على مستويات أسعار

0: الثراء الفائده. هذا الامر وهذه البيانات التي تم تداولها والاحاديث عنها خلال الايام القليله الماضيه دفع بالذهب الى التحسن من مستويات 4100 دولار او 4080 دولار وصولا الى مستويات 4450 دولار، ثم تراجع الان يتداول عند مستويات 4400 دولار، وهذا ارتفاع جيد بالنسبه للذهب، خاصه وان هناك اقبال من البنوك المركزيه وما زال الشراء مستمرا. هذا الامر يصب في صالح الذهب، والذهب بكل المقاييس يتداول في مستويات هذه يعني يحاول الاستقرار، حتى وان كان هناك عمليات جانيه ارباح الا ان هناك اتجاه الى استقرار مستويات اسعار الذهب عند هذه المستويات، وهذا امر جيد. وهنا نقول حتى وان كنت تريد الشراء او البيع اشتري بكميات ليس بكل اموالك ولكن بجزء منها تحسبا لانخفاضات، يجب ان يكون لديك النقد والكاش، وهو امر في غايه الاهميه سواء كان في شراء الذهب او في شراء الاسهم او في شراء اي اصول، يجب ان يكون لديك في محفظتك سيوله نقديه.
1: نعم، كل الشكر والتقدير للمستشار المالي الاستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل. اقتصاد خليجي وعربي. وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الصناعة المحلية ودعم سلاسل الإمداد. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبد الرحمن الصغير أن الاتفاقيتين ستسهمان في خلق أثر اقتصادي على الناتج المحلي بنحو 195 مليون ريال، إلى جانب توفير 90 وظيفة، وتستهدف إحداهما بتوطين صناعة أجهزة الإنذار الضوئي والصوتي لسيارات الأمن ونقل التقنيات والخبرات إلى المملكة، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. توقع وزير المالية السوري محمد ياسر برني نمو الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 11.3% خلال العام الجاري مع استمرار النمو خلال السنوات المقبلة، ومشيرا إلى إمكانية عودة إنتاج قطاعات عند إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وقال برني إن إيرادات الموازنة تقترب من 8 مليارات دولار في عام 2026 مع توجيه الإيرادات الاستثنائية إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال. وأكد أن الإصلاحات الضريبية تستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وبالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية والانضباط المالي والشفافية. تتحرك جمهورية مصر العربية لتوسيع استثماراتها في قطاع البترول عبر تسريع أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي في مسعى لتعزيز أمن الطاقة وتقليص فاتورة الواردات. معا إلى هذا التقرير.
2: تتجه جمهورية مصر العربية إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول لديها، مع استهداف زيادة هذه الأنشطة بنحو 20% خلال العام الجاري، بالتوازي مع تسريع عمليات حفر الأبار وتطوير أنظمة التعاقد لجذب مزيد من الاستثمارات. وتعتمد وزارة البترول المصرية على حزمة من الإجراءات لتحفيز شركات الطاقة، أبرزها انتظام سداد مستحقات الشركاء وتحسين شروط الاتفاقيات وطرح فرص استثمارية جديدة، بما يستهدف رفع الانتاج المحلي من النفط والغاز وتقليص الاعتماد على الواردات. وتبرز مناطق جديدة ضمن خطط التوسع، خصوصا غرب المتوسط، إلى جانب اكتشافات واعدة مثل كشف دينيس للغاز، فيما تستهدف خطط السنوات الخمس المقبلة زيادة الاكتشافات وإضافة احتياطات جديدة تدعم احتياجات السوق المصرية. وفي قطاع التكرير، ارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80% خلال العام الجديد.

0: جاري مع زيادة إنتاج المنتجات البترولية المصرية بالتزامن مع ارتفاع صادرات المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة. وتستعد مصر كذلك لتشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية الشهر المقبل بطاقة تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات من الغاز المستورد.
1: بورصات عالمية. وفي البورصات الخارجية، حيث تراجعت معظم البورصات الخليجية عند الإغلاق اليوم مع تلاشي التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما قلص الآمال في إنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتراجع مؤشر دبي إلى مستوى 4.1%، وأبوظبي إلى مستوى 8.1%، فيما انخفض المؤشر السعودي إلى 0.1%، والقطري إلى 0.8%، بينما هبط المؤشر البحريني إلى مستوى 0.1%. في المقابل ارتفع المؤشر العماني إلى مستوى 0.5%، وسط تباين أداء الأسهم القيادية وشركات الطاقة. وفي بورصة أمريكا، حيث افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على ارتفاع بدعم من آمال المستثمرين بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز ب 500 بنحو تصل إلى 14 نقطة إلى مستوى 7768 نقطة، وارتفع ناسداك بنحو 67 نقطة إلى مستوى 26672 نقطة، بينما تراجع داو جونز بنحو 14 نقطة إلى مستوى 53962 نقطة. وفي بورصة أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الطاقة مع استمرار صعود أسعار النفط وسط الضبابية بشأن تطورات الشرق الأوسط. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بجزء من 1% إلى نحو 661 نقطة، فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مرتقبة هذا الأسبوع بشأن النمو والتضخم ومسار أسعار الفائدة. وفي نفط ومعادن، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وسط تراجع الأمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينهي الصراع ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وصعد خام برنت بنحو دولارين إلى 90 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو دولارين إلى مستوى 84 دولارا. وفي أسواق المعادن، حيث تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، مع ترقب المستثمرين ببيانات التضخم الأمريكية لاستشراف مسار أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 0.3% إلى نحو 4375 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية إلى 0.1% إلى مستوى 4435 دولارا، كما تراجعت الفضة إلى مستوى 1.7% إلى نحو 65 دولارا للأوقية، والبلاتين إلى 0.4% إلى مستوى 1746 دولارا، والبلاديوم إلى 0.8% إلى مستوى 1372 دولارا. اقتصاد عالمي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحديث الاتحاد الجمركي والحوار بشأن تحرير التأشيرة

0: إلى جانب الخطوات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي ستكون في مصلحة الجميع. وأكد أردوغان أن العلاقات بين تركيا والنمسا تشهد زخما إيجابيا، ومشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 4,500,000,000 دولار في عام 2025. مراسلنا رامي عبد العال وهذا التقرير.
1: في إطار مساعي تركيا لتعزيز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر سبل تطوير التعاون بين أنقرة وفيينا في عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية. أردوغان أكد أن البلدين يمتلكان إمكانات مهمة للتعاون في مجالات الطاقة الخضراء والمعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى النقل والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها تحديث الاتحاد الجمركي والحوار بشأن تحرير التأشيرات يصب في مصلحة الجميع، معربا عن اعتقاده بأن بلاده والنمسا قادرتان على تنفيذ تعاون استراتيجي مشترك من شأنه تعزيز مشروع الممر الأوسط. كما كشف أردوغان عن نشاط أكثر من 1,000 شركة نمساوية في تركيا، فيما تجاوزت الاستثمارات المباشرة ذات المنشأ النمساوي 11 مليار دولار، بينما اقتربت الاستثمارات التركية في النمسا من 1 مليار دولار. من جهته، قال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر بأن تركيا تلعب دورا مهما في قضايا الأمن والهجرة بالنسبة إلى بلاده والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود تعاون قوي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.

مستمعين الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الربا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الربا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضا بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلا تلفزيونيا، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضا في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الربا رمز من رموز الفن الكويتي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: لأجلك يا مدينة الخير، لأجلك يا حبيبة الشعب، لأجلك يا كويت، نشدو نصدح. وطن الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السعد، دمت يا وطني.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور

تخيل رائد فضاء على وشك الانطلاق في مهمة تاريخية ليصبح أول أمريكي يدور حول الأرض، وتخيله يرفض الصعود إلى المركبة حتى تتحقق امرأة واحدة بنفسها يدوياً وبقلمها وورقتها من دقة حسابات الحاسوب الإلكتروني الذي أجرى مسار رحلته، ويقول بوضوح: إن قالت هي إن الأرقام صحيحة فأنا مستعد للانطلاق. وتلك المرأة لم تكن مهندسة معروفة ولا اسما بارزا في الصحف، بل عالمة رياضيات عملت لسنوات طويلة في قسم منفصل عرقيا داخل مؤسسة الفضاء الأمريكية، قبل أن تثبت بدقتها الحسابية أنها لا غنى عنها في أخطر مهمات الفضاء التي عرفتها بلادها. إنها كاثرين جونسون، عالمة الرياضيات الأمريكية التي حسبت مسارات أولى رحلات الفضائية الأمريكية المأهولة، وأسهمت بدقتها الحسابية الاستثنائية في نجاح مهمات غيرت مسار سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. قبل أن نفصل في حياة كاثرين جونسون، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق دور امرأة عملت في الحسابات الرياضية لا في تصميم الصواريخ أو قيادة المهمات الفضائية مباشرة أن يذكر إلى جانب أبرز إنجازات برنامج الفضاء الأمريكي؟ والإجابة تكمن في أن الحسابات الرياضية الدقيقة لم تكن تفصيلاً ثانوياً في هذه المهمات، بل كانت الفارق الحرفي بين نجاة رواد الفضاء وعودتهم سالمين وبين كارثة محتملة. ففي عصر لم تكن فيه الحواسيب الإلكترونية قد أثبتت موثوقيتها الكاملة بعد، كانت الدقة اليدوية لعالمة كجونسون هي خط الدفاع الأخير الذي وثق به رواد الفضاء أنفسهم أكثر من ثقتهم بالآلة نفسها، وهذا يمنح عملها ثقلاً محورياً يتجاوز بكثير صورة العمل الحسابي الروتيني التي قد يتخيلها البعض للوهلة الأولى. ولدت كاثرين في 26 من أغسطس عام 1918 في بلدة صغيرة في ولاية فيرجينيا الغربية الأمريكية، وأظهرت منذ طفولتها المبكرة موهبة استثنائية في الرياضيات، إذ كانت تحسن العد والحساب الذهني بسرعة لافتة منذ سن صغيرة جداً، بحيث تجاوزت في تحصيلها الدراسي أقرانها بمراحل واضحة. ولأن المدارس المخصصة لطلاب السود في مقاطعتها لم تكن تقدم تعليماً يتجاوز الصف الثامن بسبب قوانين الفصل العنصري الصارمة السائدة في تلك الحقبة من تاريخ الولايات المتحدة، رتب والدها انتقال الأسرة لتتيح لها استكمال تعليمها الثانوي في بلدة أخرى. وهذه التضحية الأسرية من أجل تعليمها تعكس إيماناً عميقاً من والديها بموهبتها الاستثنائية رغم كل العقبات الاجتماعية والقانونية التي كانت تحول دون تعليم متكافئ للأطفال السود في تلك الفترة بالذات من التاريخ الأمريكي. التحقت كاثرين بكلية فيرجينيا الغربية وهي لا تزال في 14 من عمرها فقط، وهي كلية تاريخية مخصصة للطلاب السود، وتخرجت فيها عام 1937 بأعلى درجات الشرف، حاملة درجتين جامعيتين في الرياضيات واللغة الفرنسية معاً. وهذا التفوق الأكاديمي المبكر في سن لا يزال فيها معظم الطلاب في المرحلة الثانوية يعكس موهبة استثنائية نادراً ما تتكرر بهذا الوضوح. وفي عام 1939 اختيرت كاثرين ضمن 3 طلاب سود فقط لدخول برامج الدراسات العليا في جامعة فيرجينيا الغربية، بعد حكم قضائي فيدرالي ألزم الولاية بتوفير تعليم عال متكافئ للطلاب السود، والتحقت ببرنامج الدراسات العليا في الرياضيات بجامعة فيرجينيا الغربية، لكنها تركت الدراسة لاحقاً لتتزوج وتكون أسرتها الخاصة، وعملت لسنوات معلمة في مدارس مخصصة للطلاب السود قبل أن تعود لاحقاً إلى مسار مختلف تماماً غير مسار حياتها المهنية بالكامل.

في تجمع عائلي عام 1952، سمعت كاثرين من أحد أقاربها أن اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية، وهي المؤسسة الحكومية التي تحولت لاحقاً إلى وكالة ناسا، توظف متخصصات في الرياضيات للعمل في مركز أبحاثها بولاية فيرجينيا. وتقدمت كاثرين لهذه الوظيفة، وانضمت عام 1953 إلى قسم يعرف باسم منطقة الحوسبة الغربية، وهو قسم مخصص حصراً للحاسبات النساء السود وفق قوانين الفصل العنصري الصارمة التي كانت لا تزال سائدة في فيرجينيا في تلك الحقبة. وواجهت كاثرين وزميلتها في هذا القسم فصلاً عنصرياً واضحاً في بيئة العمل نفسها، من حمامات منفصلة إلى قاعات طعام مخصصة للموظفين السود دون غيرهم. وهذا يعني أنها بدأت مسيرتها في مؤسسة علمية رفيعة، لكن في بيئة اجتماعية لا تزال تميز ضدها بصراحة بسبب لون بشرتها، قبل أن تثبت لاحقاً بكفاءتها الحسابية الاستثنائية أنها لا غنى عنها بصرف النظر عن اعتبار عنصري كان سائداً حولها في تلك الفترة بالذات. وبفضل دقتها الحسابية اللافتة وأسئلتها التقنية الذكية، لفتت أنظار المهندسين في قسم أبحاث الطيران، وانتقلت كاثرين إلى العمل ضمن فريق كان حتى ذلك الحين يضم رجالاً فقط. وهذا الانتقال لم يكسر حاجز الفصل العرقي وحده، بل حاجز التمييز الجندري أيضاً في آن واحد، إذ أصبحت من النساء القلائل اللواتي عملن مباشرة ضمن فرق هندسية كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال البيض وحدهم. وأظهرت كاثرين في هذا الفريق الجديد كفاءة حسابية استثنائية في حل مسائل الميكانيكا المدارية المعقدة، وهي فرع من الرياضيات الفيزيائية يعنى بحساب مسارات الأجسام المتحركة في الفضاء تحت تأثير الجاذبية، وأصبحت مرجعاً يعتمد عليه المهندسون في التحقق من دقة حساباتهم. وهذا الانتقال التدريجي من العمل الحسابي الروتيني إلى موقع محوري في فريق هندسي متخصص يعكس اعترافاً متزايداً بكفاءتها الفريدة. تجاوز تدريجياً كل الحواجز الاجتماعية التي بدأت مسيرتها في ظلها. في 5 مايو عام 1961، حسبت كاثرين جونسون مسار رحلة رائد الفضاء آلين شيبرد، الذي أصبح بهذه الرحلة أول أمريكي يصل إلى الفضاء. وتطلبت هذه الحسابات دقة متناهية في تحديد زاوية الإطلاق ومسار الصعود والعودة، إذ أي خطأ ولو طفيف في هذه الحسابات كان يمكن أن يعرض حياة رائد الفضاء لخطر حقيقي أو يؤدي إلى فشل المهمة بأكملها في لحظتها الأكثر حساسية. أسهمت كاثرين أيضاً في حساب نافذة الإطلاق لمشروع ميركوري في العام نفسه، وهي الفترة الزمنية الدقيقة التي يجب أن تنطلق فيها المركبة الفضائية لتحقيق المسار المطلوب بدقة. ورسمت أيضاً مخططات ملاحية بديلة لرواد الفضاء ليستخدموها يدوياً في حال حدوث أي عطل إلكتروني مفاجئ أثناء الرحلة. وهذا الاستعداد لسيناريوهات الطوارئ يعكس وعياً عميقاً بمخاطر السفر الفضائي في مراحله الأولى، حين كانت التقنية المتاحة لا تزال بعيدة عن مستوى الموثوقية الذي بلغته العقود اللاحقة.

في عام 1962 بينما كان رائد الفضاء جون غلين يستعد ليصبح أول أمريكي يدور حول الأرض، استخدمت وكالة ناسا الحواسيب الإلكترونية لأول مرة لحساب مدار هذه الرحلة التاريخية. لكن غلين نفسه طلب من المهندسين استدعاء كاثرين جونسون تحديداً للتحقق يدوياً من دقة أرقام الحاسوب، ورفض بوضوح الانطلاق في رحلته حتى تتحقق هي بنفسها من صحة هذه الحسابات. وأجرت كاثرين نفس العمليات الحسابية المعقدة التي أجراها الحاسوب الإلكتروني، وتطابقت نتائجها تماماً مع نتائج الآلة، فأعطى غلين موافقته النهائية على الانطلاق في رحلته. وهذه الحادثة التي أصبحت من أشهر القصص المرتبطة باسم كاثرين جونسون تظهر حجم الثقة الاستثنائية التي منحها رواد الفضاء أنفسهم لدقتها الحسابية، حتى في مواجهة تقنية حاسوبية جديدة كانت لا تزال في بدايتها الأولى. وهذا يعكس مكانة فريدة بلغتها كاثرين بين زملائها المهندسين ورواد الفضاء على حد سواء.

0: تتطلب توقيتاً محسوباً بدقة متناهية لضمان التقاء المركبتين بأمان بعد انتهاء مهمة الهبوط على سطح القمر. وواصلت كاثرين عملها لاحقاً في برنامج مكوك الفضاء الأمريكي، وأسهمت في الدراسات الأولية المتعلقة بخطط محتملة لإرسال بعثة بشرية إلى كوكب المريخ. وهذا الامتداد الطويل لمسيرتها المهنية من أولى رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة إلى البرامج الفضائية الأكثر تقدماً وتعقيداً، يعكس استمرارية إسهامها العلمي عبر عقود متعددة من تطور برنامج الفضاء الأمريكي بأكمله، لا مجرد إنجاز واحد معزول في بداية مسيرتها المهنية فحسب. استمرت كاثرين جونسون في العمل بوكالة ناسا وسابقتها لمدة 35 عاماً متواصلة حتى تقاعدها عام 1986، وشاركت خلال هذه الفترة الطويلة في تأليف أو مساهمة في 26 تقريراً من البحوث العلمية. وهذا الإنتاج البحثي الغزير إلى جانب مشاركتها المباشرة في أبرز مهمات الفضاء الأمريكية يعكس مسيرة مهنية استثنائية بكل المقاييس، امتدت عبر عقود شهدت تحولات جذرية في تقنيات الفضاء والحوسبة أيضاً. وانتقلت كاثرين خلال مسيرتها المهنية إلى فرع التحكم في سفن الفضاء لتصبح متخصصة معترف بها في تكنولوجيا الفضاء بوجه عام، لا في الحسابات الرياضية البحتة وحدها. وهذا التطور المهني المستمر من عالمة رياضيات في قسم حوسبة منفصل عرقياً إلى متخصصة رفيعة المستوى في تكنولوجيا الفضاء الأمريكية يظهر مساراً مهنياً استثنائياً تجاوز تدريجياً كل القيود التي أحاطت ببداياته الأولى في خمسينيات القرن الماضي. في عام 2015 منحت كاثرين جونسون وسام الحرية الرئاسي، وهو أرفع وسام مدني يمنح في الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس باراك أوباما شخصياً، تقديراً لمجمل إسهاماتها العلمية طوال مسيرتها المهنية الطويلة. وهذا التكريم الرسمي الرفيع الذي جاء بعد عقود من تقاعدها يعكس اعترافاً متجدداً بقيمة عملها بعد أن ظل إسهامها لسنوات طويلة أقل شهرة مما يستحق خارج الأوساط المتخصصة في تاريخ برنامج الفضاء الأمريكي. وفي عام 2016 خصصت وكالة ناسا مبنىً بحثياً حاسوبياً كاملاً في مركز لانجلي وسمته باسمها تكريماً لها. وهذا التكريم المؤسسي الدائم يضمن أن يبقى اسمها حاضراً بصورة يومية في المكان نفسه الذي بدأت فيه مسيرتها المهنية قبل أكثر من 6 عقود، حين كانت لا تزال تعمل في قسم حوسبة منفصل عرقياً قبل أن تصبح لاحقاً اسماً يخلد في المبنى الرئيسي للمركز نفسه. كاثرين جونسون، فيرجينيا الغربية، القرن 20 و21 الميلادي. حسبت مسارات أولى لرحلات الفضاء الأمريكية المأهولة وتجاوزت حواجز عرقية وجندرية مزدوجة بدقتها العلمية، تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ألفريد نوبل، الديناميت وجائزة نوبل، حين سأل الاختراع ضمير صاحبه:
1: ليست الاختراعات كلها مطمئنة القلب، بعضها يمنح الإنسان قوة هائلة ثم يترك أمامه سؤالا صعبا: كيف سيستخدم هذه القوة؟ وفي هذا المعنى يبرز اسم ألفريد نوبل، الكيميائي والمخترع السويدي الذي ارتبط اسمه بالديناميت، ثم ارتبط اسمه أيضا بجائزة عالمية تكرم العلم والأدب والسلام.
0: في قصة نوبل لقاء عجيب بين القوة والضمير، فقد أراد أن يجعل المواد المتفجرة أكثر أماناً في الاستخدامات الصناعية، لكن اختراعه فتح أسئلة واسعة عن أثر العلم حين يدخل ميادين البناء والحرب معاً.
2: يا برتا، أحياناً أشعر أن الاختراع لا ينتهي حين يخرج من المختبر، يبدأ امتحانه الحقيقي حين يدخل أيدي الناس.
0: لأن المختبر لا يحمل كل العالم يا ألفريد، في المختبر تقيس المادة، لكن في الحياة تقيس أثرها على الإنسان.
2: كنت أريد للديناميت أن يكون أداة نافعة، يشق الطرق ويفتح الأنفاق ويساعد في البناء والمناجم،
0: وقد فعل ذلك في مواضع كثيرة، لكنه منح الإنسان أيضا قوة يمكن أن تستخدم في الهدم.
2: وهنا يثقل السؤال: هل يكون المخترع مسؤولا عما يفعله الناس باختراعه؟
0: مسؤولية المخترع ليست مطلقة، لكنها ليست غائبة. من يمنح العالم قوة جديدة عليه أن يفكر في أخلاقها.
2: أحيانا أخشى أن يتذكرني الناس بما يخيفهم لا بما أردت أن أنفعهم به.
0: الإنسان لا يملك ذاكرة الناس كله، لكنه يملك ما يفعله بعد أن ينتبه إلى أثره.
2: وهل يمكن للعمل اللاحق أن يخفف من قسوة الأثر السابق؟
0: قد لا يمحو، لكنه يوجه. الضمير لا يغير الماضي، لكنه يمنع المستقبل من أن يكون نسخة منه.
2: أتعلمين؟ فكرة الجائزة تشغلني، أن يكافأ من يخدم البشرية بعلمه وأدبه وسعيه للسلام.
0: هذه فكرة عظيمة، كأنك تريد أن تجعل اسمك مرتبط بالبناء لا بالانفجار.
2: أريد أن أقول إن العلم لا ينبغي أن يكون قوة عمياء، يجب أن يكرم من يجعل المعرفة طريقة للحياة،
0: ومن يجعل السلام غاية لا شعارا.
2: أنت تؤمنين بالسلام أكثر من كثيرين.
0: نعم، لأنني أرى أن الحرب لا تأخذ الجنود وحدهم، بل تأخذ الأمهات والأطفال والذاكرة والطمأنينة.
2: والعلم قد يستخدم فيها
0: وقد يستخدم ضدها، لذلك لا نرفض العلم، بل نطلب منه أن يصاحب الضمير.
2: أحيانا أظن أن كل اختراع يقف أمام بابين، باب النفع وباب الأذى،
0: والإنسان هو الذي يفتح أحدهما.
2: لو وضعت ثروتي لجائزة، فهل سيغير ذلك شيئا؟
0: قد يغير اتجاه الانتباه حين يكرم العالم العلماء والأدباء وصناع السلام فإنه يعلن ما يقدره.
2: أي أن الجائزة ليست مالا فقط،
0: بل رسالة تقول إن المجد الحقيقي ليس في القوة وحدها، بل في خدمة الإنسان.
2: وماذا عن الأدب؟ وماذا عن الأدب؟ لماذا يستحق أن يكون مع العلم؟
0: لأن العلم يغير أدوات الحياة، والأدب يوقظ معنى الحياة. الإنسان يحتاج إلى الدواء والجسر، ويحتاج أيضا إلى الكلمة التي تفهم ألمه.
2: والسلام
0: هو السقف الذي يحمي كل ذلك. بلا سلام لا يزهر علم ولا أدب.
2: إذن الجائزة قد تكون اعتذارا من المستقبل،
0: بل عهدا معه. لا تجعلها اعتذارا فقط، اجعلها وعدا بأن القوة يجب أن تخدم الرحمة.
2: يا برتا، لعل أخطر ما في العلم أنه يعطي الإنسان قدرة قبل أن يضمن حكمته.
0: ولهذا يجب أن نربي الحكمة مع القدرة، وإلا سبق السلاح الضمير.
2: أريد أن يبقى من اسمي شيء يقول اسألوا دائما عن أثر ما تصنعون.
0: وهذا سؤال يستحق أن يبقى.
1: هكذا سأل الاختراع ضمير صاحبه، وبقي اسمه ألفرد نوبل بين طرفين، قوة صنعتها الكيمياء وجائزة أرادت أن تحتفي بمن يخدم العلم والإنسان والسلام.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست العبقرية في أن نصنع القوة فقط، بل في أن نسأل إلى أين نمضي بها.
3: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
4: مساء الخير يا كويت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. نلتقي بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت على الموعد على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. وباسم الكويت تتوحد القلوب، ولأجل رفعتها نبذل ونخلص. حفظ الله الكويت عزيزة آمنة مطمئنة. نحييكم في بداية هذا المشوار، أرحب أيضا وأمسي بالخير على زميلتي إسراء العسكر.
4: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من أسرة البرنامج، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
4: وهذه أجمل وأرقى تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
3: من الهندسة الإذاعية يحييكم ناصر العنزي.
4: هذه دعوة لمتابعة برنامج مساء الخير من سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
3: على بركة الله نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم. نحن معكم حتى الثامنة مساء، متابعتكم دائما تسعدنا. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم مع أول جولة لنا في هذا المساء، وهي مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. أكد بيت الزكاة الكويتي اليوم الثلاثاء أن دعم 1050 أسرة ضمن مشروع الذبائح داخل الكويت في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وإيصال اللحوم إلى المحتاجين وأسرهم داخل البلاد.
2: وقال المدير العام لبيت الزكاة بالتكليف الدكتور ماجد العازمي لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن المشروع يأتي ضمن المشاريع الخيرية التي ينفذها بيت الزكاة لإيصال الدعم إلى الأسر المستحقة وتعزيز صور التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مبينا أن استفادة هذه الأسر من المشروع تعكس أثر مساهمات المحسنين في تلبية احتياجاتها والتخفيف من أعبائها.
1: وأوضح العازمي أن بيت الزكاة يكرس نهج التكافل الاجتماعي عبر مشاريعه المختلفة التي تستهدف الأسر المستحقة داخل الكويت، ويحرص على توجيه تبرعات المحسنين إلى أوجهها المخصصة، بما يسهم في استمرار هذه المشاريع وتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية.
2: وأكد أن المشروع يعكس المعاني النبيلة للعطاء والتراحم التي يتميز بها المتبرعون، ويترجم حرصهم على مد يد العون للأسر المستحقة بما يعزز روح التكافل ويجعل من العمل الخيري جسرا للتواصل والتآزر بين مختلف فئات المجتمع.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وننتقل معكم إلى خبرنا التالي، حيث أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء قراراً وزارياً لتنظيم إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي.
2: وقالت الصحة في بيان صحفي أن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة تلك العمليات وفق معايير واضحة تشمل المنشأة الصحية والممارس واختيار المرضى وآليات التقييم والمتابعة ورصد النتائج والمضاعفات.
1: وأوضحت أن العمل بالقرار سيتم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
2: وأضافت أن القرار يحدد نطاق جراحات السمنة والتمثيل الغذائي ويصنفها إلى عمليات أولية وترميمية وعمليات نقص الامتصاص، إلى جانب تنظيم الإجراءات التداخلية غير الجراحية، ومن بينها تكميم المعدة بالمنظار الداخلي وبالون المعدة، مع تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل فئة.
1: وبينت أن القرار يحدد أيضا العمليات الجراحية الأولية المعتمدة، وتشمل تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة لكلاسيكي وتحويل المسار أحادي التوصيل المصغر وحلقة المعدة، كما نص على عدم وجود حد أعلى ثابت للعمر لإجراء عمليات السمنة، على أن يقيم القرار وفق الحالة الصحية العامة للمريض.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: ومع آخر خبر لدينا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، دشنت جامعة الكويت اليوم الثلاثاء الملتقى الإرشادي السنوي للطلبة المستجدين انطلاق أكاديمية واعية نحو التميز للعام الجامعي 2026-2027 برعاية مدير الجامعة الدكتورة دينا الميلم في مدينة صباح السالم الجامعية.
1: وأعرب القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور سالم الشمري في كلمته أمام الملتقى عن ترحيبه وسعادته بلقاء الطلاب والطالبات من مستجدي جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية ممثلا عن الدكتور الميلم.
2: وقال الشمري إن جامعة الكويت تؤمن بأن رسالة الجامعة لا تقتصر على

0: تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الإنسان المتكامل الوعي بدوره المعتز بقيمة بقيمه والمستعد لتحمل مسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه.
1: وبين أن الملتقى يمثل بداية مرحلة جديدة وفرصة للتعرف عن قرب على الحياة الجامعية وما تتيحه للطلبة من إمكانات وفرص للتعلم والتطور وبناء الخبرات والمهارات. وأشار أيضا إلى أن الجامعة تسعى إلى أن يبدأ الطلبة هذه المرحلة بثقة وطموح، وأن يكونوا على معرفة بالخدمات والأنظمة الجامعية التي تساعدهم على الاستفادة من تجربتهم الأكاديمية بأفضل صورة ممكنة.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، وننتقل معكم إلى فقرتنا التالية، وهي لقاء مهم سنجريه بخصوص ربما تابعتم في الأونة الأخيرة قانون التستر التجاري والتراخيص المطلوبة لفتح المحلات وإقامتها. لذلك ربما أيضا مرت عليكم هذه الجملة: رخص نشاطك خطواتك صح. لذلك أيضا يسرنا أن نتحدث اليوم عن موضوع يهم كل صاحب مشروع أو نشاط تجاري، وهو أهمية استخراج وتجديد التراخيص، لأن الالتزام باللوائح لا يحمي المشروع من المخالفات والغرامات فقط، بل يساعد أيضا على استمراره ونموه بثقة. وفي هذا الإطار أطلقت بلدية الكويت حملة رخص نشاطك خطواتك صح لتوعية أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية الالتزام باشتراطات البلدية والتعريف بالإجراءات الصحيحة والعقوبات المترتبة على المخالفات. أيضا سنتحدث الآن عن أبرز هذه المخالفات التي يجب أن نتجنبها، وكيف يستطيع أصحاب المشاريع أن يلتزموا بالأنظمة وبكل سهولة، مع ضيفنا الكريم الذي سيجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها، المهندس ناصر الهاجري رئيس قسم تراخيص المحلات. حياك الله أستاذ ناصر.
4: الله يحييك. يا هلا فيك.
1: هلا فيك سعد مبارك. بالبداية دعنا نتحدث عن الحملة التي أطلقتها البلدية رخص نشاطك خطواتك صح، دعنا نتعرف على أهدافها من قبلكم. تفضل أستاذ ناصر.
4: الهدف الأساسي هو نشر الوعي عند أصحاب المشاريع التجارية الصناعية الحرفية بأهمية استخراج الرخص والتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية جميعها. ومن أهم الشغلات إن مو بس إنك تجديد، حتى التجديد وعدم المخالفات وحماية نفسك وضمان استمرارية الرخصة من غير الإغلاق.
1: نعم. هل كانت عمليات عدم الالتزام بالتراخيص يعني كثيرة لدرجة أن البلدية احتاجت بأن تطلق هذه الحملة سيد ناصر، حملة رخص نشاطك خطواتك صح؟
4: إي والله، في أغلبية الناس تخالف بإضافة نشاط أو استخراج رخصة من نشاط هم ما قاعد يستغلونه بطريقة صحيحة.
1: نعم.
4: فمفروض أن النشاط اللي تستخرجه هو النشاط حسب الوصف وزارة التجارة، فتستخرج النشاط اللي أنت محتاجه.
1: نعم.
4: ما تستخرج نشاط ثاني. وأغلبية المخالفات اللي بعد صادفتنا في البلدية اليوم أن في تراخيص بإشغالات الطرق اللي هو يصادف قدام محلك أو بالرخصة الجانبية.
1: نعم.
4: في زيادة بنسبة البناء.
1: نعم. سيد ناصر، هذه أول مرة تطلق فيها البلدية هذه الحملة بهذا العنوان، رخص نشاطك خطواتك صح.
4: صحيح.
1: نعم. باعتقادكم متى ستثمر إن شاء الله هذه الحملة عن هذه الأهداف المرجوة التي وضعتوها من أجلها؟
4: والله حنا نأمل أن الحملة يعني في تقدم الحمد لله، وفي في ناس بدأت تترخص وتعدل وضعها بتجديد الرخص.
1: نعم.
4: واستخراج الرخص المطلوبة ومراجعة الجهات الرقابية اللي يحتاجون يسوونها.
1: نعم.
4: يعني إن شاء الله الهدف خلال من 3 إلى 6 شهور يتم الوعي الكامل يعني.
1: بإذن الله.
4: الحمد لله يعني في نشر كامل وفي أمور كلها يعني نعم. ماشية.
1: وهذا هو الذي يرجى من وجود هذه الحملات سيد ناصر، هو نشر التوعية والثقافة، وربما اختيار هذا العنوان رخص نشاطك خطواتك صح ليتم حفظه من قبل أصحاب المشاريع، وتنتشر الثقافة بعد ذلك عن طريق الاطلاع وعن طريق الأسئلة التي نحن أيضا في وزارة الإعلام نحاول أن نوصل المعلومات إلى من يهمه الأمر. لذلك نسألك سيد ناصر الآن، لماذا من المهم أن يحرص صاحب النشاط على استخراج أو تجديد الترخيص في الوقت المحدد؟ يعني طبعا مهم أنه يصدر الترخيص ويجدده، ولكن لماذا في وقت محدد يجب عليه أن يلتزم به؟
4: تمام، طبعا أي نشاط تجاري تحتاج الاستمرارية وضمان أن الشغل مالك ما يوقف أو لا تجيك غرامة. الهدف من الحملة الأساسية أنك أنت ما تطيح بالغلط علشان ما يوقف النشاط، ما يحوشك اغلاق. لما تروح ترخص بالوقت المناسب راح يتم تجديد كل الرخص، ما راح تحتاج الى اي تعطيل.
1: نعم.
4: طبعا بعض المنشآت تتعرض يعني العقوبات تصل الى 5000 دينار او الى الاغلاق.
1: نعم.
4: ما نتمنى انه يوصل الموضوع هذا.
1: ولكن في حال انتهاء الرخصة، عفوا سيد ناصر، كم من الوقت مسموح لصاحب النشاط بأن يجب أن يجدد هذه الرخصة خلال هذه المدة؟ ما هي المدة بالتحديد؟
4: أنت عندك من قبل انتهاء الرخصة مدة 6 شهور تقدر تجدد بأي وقت تحتاج.
1: نعم نعم، يعني لا يوجد هناك
4: ما توصل مرحلة أنك تخلص الرخصة علشان تبدأ تسوي.
1: نعم. وفي حال انتهاء الرخصة
4: ما في مهلة، على طول يتم مخالفتك لأنك أنت تجاوزت المرحلة.
1: نعم.
4: لأن إحنا عندنا في جهات رقابية ثانية مرتبطة ويانا، مثلا في حال أن يكون عندك نشاط من غذائي لازم مرتبطين إحنا ويا هيئة الغذاء، إذا كان في نشاط بيئي لازم نكون مع هيئة البيئة والمطافي.
1: نعم.
4: إحنا كلنا مرتبطين معنا.
1: عادة تكون الرخصة هذه إيش كثر مدتها عفوا أستاذ ناصر؟
4: الرخص التجارية بالعادة 4 سنين.
1: نعم.
4: والرخص الحرفية 2 سنين. يعني
1: نعم، يعني 6 شهور الحقيقة فترة كافية بل أكثر من كافية. جزاكم الله خير يعني أنكم أعطيتهم يعني هذا الوقت.
4: مدة استخراج الرخصة بالبلدية 3 أيام عمل.
1: نعم يعني نعم،
4: مو المدة الطويلة.
1: نعم. يعني يا جماعة احنا ما نبيكم تتأخرون، يعني على طول مثل ما سمعتوا من ضيفنا الكريم المهندس ناصر الهاجري رئيس قسم التراخيص المحلات بأن لا توجد مهلة بعد انتهاء الرخصة، خلاص هي 6 شهور عندكم قبل ما تنتهي الرخصة، هذه هي المدة المسموح فيها للتجديد، ومن ثم كل واحد يعني يتحمل نتيجة أغلاطه. من هم الأشخاص أو الأنشطة التي تستهدف هذه الحملة سيد ناصر؟
4: والله حل الحملة على تسهيل جميع الأنشطة التجارية سواء صناعية حرفية أو استثمارية. الهدف منها أنك مو بس اللي عنده رخص، حتى اللي بيصدر رخصة جديدة أو يبي يعدل عليه بيضيف نشاط، أنه يكون عنده الوعي الكافي أنه يضيف النشاط الصح ويستخرج الرخصة اللي يحتاجها، ما يحتاج أنه يسوي كذا إجراء.
1: نعم، ممكن مثال عفوا استاذ ناصر على إضافة نشاط إلى الرخصة؟ يعني أنا الحين عندي رخصة، عندي مشروع تجاري وعندي رخصة عليه، في حال تمت إضافة أنشطة جديدة، طبعا أكيد الأنشطة تكون مرتبطة بالنشاط الأول الرئيسي، يعني فياريت لو تعطينا مثال.
4: مثلا يعني عندك مثلا رخصة تصليح بيع الأجهزة الكهربائية.
1: نعم.
4: وتحتاج أنك تسوي تصليح، ما يصير انك انت اذا عندك رخصة نشاط بيع الاجهزة الكهربائية بالتجزئة ما يصير انك تصلح فيها، لازم تضيف نشاط اصلاح وتصليح الاجهزة الكهربائية. في ناس تكون بس تختار نشاط واحد المفروض تضيف نشاطين.
1: نعم.
4: عندك مثال ثاني مثلا المطعم، مثلا انت تاخذ تبي ما تحتاج مطعم، تحتاج تجهيزات غذائية.
1: نعم.
4: بس مع التجهيزات تحتاج فرن، فلازم تكون تاخذ موافقة من هيئة الغذاء.
1: نعم، الحقيقة يعني ربما المستهلك العادي لا تخطر على باله هذه التفاصيل، ولكن بالتأكيد أصحاب المشاريع يكونون على دراية وعلم بكل ذلك. يعني جميل جدا اهتمامكم بهذه التفاصيل وبهذه الصورة الدقيقة، يعني بيع الأجهزة شيء وتصليحها شيء آخر، بالفعل هم نشاطان مختلفان. دعنا نخوض بالتفاصيل من فضلك أيضا السيد ناصر. قبل قليل حينما سألتك هل كانت البلدية بحاجة لإطلاق حملة حتى نتفادى يتفادون أصحاب المشاريع هذه المخالفات، والإجابة كانت نعم، والحقيقة كانت المخالفات وايد. يا ترى شنو هي أكثر المخالفات اللي لاحظتها البلدية بين أصحاب هذه المشاريع والمحلات؟
4: أكثر المخالفات إن صدر، يعني ما صدر رخصة ومباشر بالنشاط، بعضهم يكون يحاول يضيف نشاط غير مدرج عنده بالأنشطة، لأن كل نشاط له قطاع معين حسب وزارة التجارة تصنيفاتهم، والتصنيفات هذه طبعا خليجية احنا متفق فيها بالخليج كلها نعم. نفس الأنشطة
1: نعم.
4: يكون مثلا مو متساوية، أو الشغلة اللي قاعد تصير بكثرة الشغلة الوقت الحالي المساحات، انه يكون ماخذ مساحة أكثر من المساحة المسموح له
1: وضع اليد.
4: نعم. لأن في حال أنك أنت تحتاج أنك تأخذ المساحة الأمامية للمحل لازم تصدر رخصة اسمها رخصة إشغالات طرق، ولها اشتراطات معينة. فالعادة أنه ماخذ المكان هذا مو مرخص، أو مستغلها ومرخص بطريقة خطأ.
1: نعم نعم، نتمنى من الجميع الالتزام حتى لا يقعوا يعني في هذه الأخطاء التي قد يتعرضون بسببها للإغلاق والمخالفات الجسيمة. كثر توصل قلت 50,000 دينار قبل شوي، 5,000 دينار توصل، هذه أغلى غرامة. نعم. هل هناك عقوبات أخرى غير الإغلاق وهذه الغرامة؟
4: في بس مساله قانونيه واغلاق المحل و5,000.
1: نعم. اذا باشر صاحب النشاط العمل من غير ترخيص
4: يتم مخالفته من 200 إلى 1,000 دينار واغلاق المنشاه.
1: اغلاقها على طول؟
4: اي اغلاقها على طول. نعم.
1: ما في مجال للتصالح ولا يعني
4: في، لان خلاص انت نعم. تدري في بعض الانشطه تكون حساسه، يعني ما نقدر حنا نخليها تكون دارجة.
1: نعم. صحيح صحيح، لذلك نتمنى من الجميع أن يلتزموا بكل هذه القوانين. الحملة إن شاء الله تساعد أصحاب المشاريع على معرفة الإجراءات الصحيحة وتجنب المخالفات. الآن أنتم أطلقتوها تحت شعار رخص نشاطك خطواتك الصح، ما الذي تسعون إليه من أجل إيصال كل هذه المعلومات اللي شاركتها معنا اليوم أستاذ ناصر؟
4: حنا الهدف منها توضيح الإجراءات الصحيحة لاستخراج التراخيص أو تعديلها.
1: نعم.
4: كما تعرف أصحاب المشاريع بأكثر المخالفات شيوعا، يعني إحنا نحاول نتجنب المخالفات الشائعة.
1: نعم.
4: بعض الناس يكون عنده مخالفة فردية يكون خطأ أو عدم دراية، ففي الحمد لله يعني عندنا الوضع في روح القانون إن نقدر نساعده.
1: نعم.
4: ونعلمه على الطريق الصح، بس الهدف منها إن نخفف المخالفات كلها.
1: نعم. هذا الهدف، ولكن إذا أردنا أن ننشر هذه الرسائل وهذه الثقافة وهذه التوعية كيف ستقومون بذلك؟ يعني غير دوركم اليوم في وزارة الإعلام، إن شاء الله نحن على دائما علمناكم سيد ناصر ونساعدكم لإيصال هذه الرسائل، ولكن هل هناك وسائل أخرى لإيصال كل هذه المعلومات إلى أصحاب المشاريع؟
4: احنا الحين عندنا الحملة منشورة طبعا بتويتر وبحسابنا بالإنستغرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي، وقاعد حتى ندز حملات شخصية على المجمعات اللي يكون فيها مخالفات حنا عارفين، فتجيهم توعية حق أصحاب الرخص اللي موجودين.
1: نعم. دعنا نتحدث أيضا عن الخدمات والتسهيلات اللي تقدمها البلدية لأصحاب هذه الأنشطة لإنجاز التراخيص. قبل قليل ذكرت بأن يتم إنجاز الترخيص بثلاث أيام عمل، يعني هي مدة تعتبر قصيرة جدا بالنسبة لمشروع. هل هناك تسهيلات أخرى حتى يتشجعوا الناس إن شاء الله على الالتزام؟ يعني هم ليس بحاجة إلى تشجيع، هم لازم يلتزمون بكل الأحوال، ولكن نريد يعني أن نطمئنهم. هل هناك تسهيلات الخدمات؟ تفضل.
4: إيه الحمد لله، الحين التقديم عن طريق وزارة التجارة، من تقدم الطلب كل شيء أونلاين، يعني ما تحتاج مكانك تراجع، أغلبية المعاملة راح تقدمها عن طريق الأونلاين تراجع، يعني كل شيء في موقعنا بالبلدية تقدر تراجع تشوف الطلب مالك هل كان ناقص شيء أو محتاج شيء وتوفر لنا من غير مراجع. يعني الخطوات إنك أنت تمشي بالرخصة أو تعديلها أو إضافة شيء أو حتى نلغاء شيء كله صار أونلاين، ما يحتاج أنك تراجع أو
1: نعم. يعني توفير للجهد وللوقت الحقيقة. شلون ممكن أنا كصاحب مشروع أتأكد أن كل أموري تمام؟
4: طبعا برنامج أسهل بزنس موجود، الرخص اللي أنت عندك وشنو الطريقة اللي محتاجها، وزارة التجارة قاعد تبين لك وصف النشاط اللي أنت مختاره وشنو الإجراءات اللي أنت تقدر تأخذها في حال أنك راجعت البلدية بتبي تصدر رخصة صحية أو إشغال طرق أو إعلان بالموقع مالنا. من تحط رقم الرخصة راح يبين كل الرخص اللي مرتبطة وياك وشنو الشيء اللي قرب ينتهي تقدر تجدده أو أنك أنت ما جددت.
1: سيد ناصر الهاجري رئيس قسم تراخيص المحلات، نشكرك على سعة صدرك وإجابتك على كل هذه الأسئلة. الحقيقة نحن نريد أن نوصل المعلومة بشكل كامل إلى كل السادة المستمعين والجمهور، لذلك أيضا طمعانين برسالة أخيرة منك توجهها لصاحب المشروع حول حملة رخص نشاطك، خطواتك صح وأهمية الالتزام بالأنظمة، وإذا كانت لك أيضا رسالة أخرى تريد إضافتها تفضل.
4: أنصح الجميع والله أن أصحاب الأنشطة بالتأكد من وجود التراخيص السارية وتأكد من النشاط اللي أنت قاعد تمارسه حاليا وشنو الشيء اللي أنت محتاج تضيفه. في حال أنك أنت محتاج أنك ترخص شيء معين أو تضيف مساحة معينة تقدر تراجع أي قسم من أقسام البلدية، راح يوجهونك بالطريق الصح. الخطوط كلها مفتوحة عندنا، حنا كل محافظة في إدارة تقدر توضح لك شنو الشيء اللي أنت محتاج تسوي أو أنك ترخصه. عدم التكاسل لين انتهاء الرخصة للتجديد راح يسهل علينا وعليك انك ما يتم ضغط عليك. في حال انك انت وقفت رخصتك راح يوقف رخصة الشؤون والمطافي والتجارة، راح تسبب المسائل القانونية ثانية. واشكركم على مجهودكم ويعطيك الف عافية.
1: الله يعافيك، شكرا جزيلا للمهندس ناصر الهاجري رئيس قسم تراخيص المحلات، كان معنا في هذا اللقاء في برنامج مساء الخير يا كويت.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أحبتنا نحن معكم على الهواء مباشرة حتى 8 مساء في إطار الاستعداد لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2026-2027. نظمت جامعة الكويت ملتقى الإرشاد الموحد للطلبة المستجدين ضمن فعالية انطلاقة أكاديمية واعية نحو التميز، وذلك بهدف تعريف الطلبة بالحياة الجامعية وخدماتها وإرشادهم إلى أهم الخطوات التي تساعدهم على بداية أكاديمية ناجحة. لذلك زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور سالم مطرود الشمري عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت بالتكليف. دعونا نستمع ما الذي قاله.
5: ملتقى إرشدني يعد من أهم الملتقيات في نظم عمالة شؤون الطلبة، وترعاه مديرة جامعة الكويت الأستاذ الدكتور دين مساعد الميلن. نشكر هذه الرعاية وعلى هذه الجهود التي سيرت نجاح هذه الفعالية وهذا الملتقى. يعتبر ملتقى إرشدني أحد أهم الركائز الرئيسية التي تستقبل فيها جامعة الكويت طلبتها المستجدين الذين نبارك قبولهم في العام الجامعي 2026-2027، والجهود التي يقومون بها بعد يعني 12 سنة من الدراسة والحصول على هذا التميز داخل دولة الكويت. ملتقى إرشدني يقدم خدمات متنوعة وإدارات مختلفة، تساهم هذه الإدارات وهذه الخدمات بتعزيز دور الطالب داخل البيئة الجامعية والحرم الجامعي، بما يسهم له بتطوير إمكانياته وقدراته الأكاديمية والتميز فيها. يمكن نقدم خدمات متنوعة تبتدي بالتعرف على اللوائح والنظم والخدمات اللي تقدمها جامعة الكويت بكافة قطاعاتها المختلفة. تشاركنا كافة كليات جامعة الكويت بتقديم لوائحها ونصائح وإرشادات للإجابة على الاستفسارات المتنوعة. حنا ندرك أن هناك كثير من الطلبة لديهم استفسارات وإرشادات ومعلومات يحتاجون معرفتها، لذلك سهلنا وجودهم في هذا الملتقى، وكذلك عملنا على تذليل كافة العراقيل أمامهم من خلال الإجابة على استفساراتهم المتنوعة من خلال موقع جامعة الكويت ومن خلال موقع عمالة شؤون الطلبة. حقيقة لا يوجد قوانين تم تغييرها، جامعة الكويت يعني تمشي وفق خطة ثابتة. تم إضافة تخصصات جديدة وطرحت لأول مرة، وقدم عمادة القبول والتسجيل دليل متكامل عنها، يمكن أبرزها الأمن السبراني، أمن المعلومات، الرياضيات الاكتوارية والعديد من التخصصات المختلفة.
1: وفي نفس المناسبة قال السيد فهد مطيري مدير إدارة الإرشاد الأكاديمي في جامعة الكويت التالي:
6: بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. هذا الملتقى الإرشادي السنوي لتقييم إدارة الإرشاد الأكاديمي بعمادة شؤون الطلبة، وهو كل المرة 17 يستمر الإرشاد، ولكن في هذه السنة أمانة نشكر الدكتورة أستاذة الدكتورة دينا الليلة مديرة جامعة الكويت على دعمها اللامحدود أمانة، والدكتور سالم مطرود عميد شؤون الطلبة، الدكتورة انتصار المضاحكة مساعد العميد على جهوده أمانة لإقامة هذا النشاط. زين، كذلك الإدارات التابعة لجامعة الكويت اللي متعاونين معنا، وهذا أمانة بداية خطوة للطالب الجامعي لمعرفة الإدارات المهمة التي سوف يحتاجها في مسيرته الجامعية بدون تعثر دراسي أمانة. والكليات كذلك متواجدين في بوثات العلاقات العامة، الأندية المهنية في جامعة الكويت، ونشكر الجميع أمانة على هذا التواجد، ونتمنى لهم مسيرة دراسية ناجحة.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: دعونا ننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية، حيث أقامت رابطة الشباب الكويتي بالتعاون مع مكتبة عزيز البسام الواقعة في منطقة اليرموك ورشة التلوين بالصوف لمن هم في 12 من عمرهم وما فوق. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع السيد فلاح الخالدي وهو رئيس رابطة الشباب الكويتي، نستمع للقاء.
7: حياكم الله، معكم أخوكم فلاح الخالدي رئيس رابطة الشباب الكويتي. رابطة الشباب الكويتي تقيم في كل يوم اثنين في مكتبة اليرموك. احنا عبارة عن مجموعة تطوعية نقدم ورش مجانية لخدمة المجتمع، واليوم عندنا ورشة تلوين بالصوف، هذه من ضمن الورش السابقة: الرسم، التنمية البشرية، الصحية، الاقتصادية والأدبية والشعرية وغيرها. طبعا اللي يقوم هذه الورش كل واحد على حسب تخصصه من خلال تواصلنا معه، أو الناس هي اللي تقدم نفسها، المحاضرين هم يقدمون نفسهم. طبعا هذه الورش مجانية تطوعية خدمة للمجتمع. وحاب أني أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التعاون معنا، صراحة مسهلين علينا مفري لنا هذه المكتبة، استغليناها أفضل استغلال من خلال أنشطتنا الثقافية والبيئية والاجتماعية والأدبية والشعرية. ونشكر وزارة الإعلام وبالأخص مساء الخير يا كويت خصوص التغطية، ونتمنى المزيد من التغطية، لأن صراحة هذا يعني داعم لنا في رابطة الشباب الكويتي كون أنها أنشطة تطوعية، وإحنا متأسسين من 2005 ما شاء الله. يعطيكم ألف عافية.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نصل معكم إلى تغطيتنا الثالثة في هذه الحلقة. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدمت مكتبة الكويت الوطنية ورشة أساسية وهي بعنوان أساسيات رسم الأنمي بتقديم بلقيس العبد الرزاق، والتي أدلت لبرنامج مساء الخير يا كويت بالتصريح التالي:
8: بالبداية أحب أشكر الجهة المنظمة على استضافتي وإتاحة الفرصة لي أني أكون معكم اليوم، وسعيدة جداً بمشاركتي في هذه الفعالية. بالنسبة للفعالية كانت رسم الأنمي، اخترنا هذا النوع من الرسم لأنه من الأساليب المحببة للأطفال والمراهقين، والشخصيات تكون قريبة من اهتماماتهم، وهذا يساعدنا أن نشجعهم على الرسم ونطور موهبتهم بطريقة يستمتعون فيها، أن يرسمون شيء هم يحبونه. الفئة المستهدفة في الفعالية كانت أعمارهم من 12-16 سنة، سواء عندهم خبرة سابقة أو ما عندهم، لأن الهدف من الفعالية مو بس المشاركة أنه يكون فنان، إنما أنه يتعلم الأساس الصحيح ويكتشف قدراته. أما بالنسبة لمراحل الرسم اللي راح يتعلمونها خلال الورشة، دايما نبلش من الهيكل الأساسي للشخصية، وباستخدام أشكال، نستخدم أشكال مبسطة وخطوات بسيطة علشان نحدد الرأس والجسم والنسب ومكان كل جزء، وشوي شوي ننتقل تدريجيا حتى نشكل وجه الأنمي وشعره وجسمه وتفاصيل الشخصيات. وأكثر شيء أحرص عليه خلال فعالية أني ما أعطي الطفل أو المراهق رسمة فقط عشان يقلدها، لكن أعلمه شلون يبدأ الرسمة من الصفر وشلون يبنيها خطوة بخطوة، بحيث يقدر بعدها يطبق الرسمة اللي أو الفكرة اللي براسه بطريقة على شخصيات ثانية. وبالنهاية هذا هدفي، مثل هذه الفعاليات مو بس تعلم الرسم، تزيد من مهارة ملاحظة الأطفال والمراهقين وتركيزهم، وهذا طبعا يعزز ثقتهم بنفسهم، والأهم أنه يطلع من الفعالية مستمتع وفخور بالعمل اللي أنجزه خلال الفعالية. أكرر شكري للجهة المنظمة على استضافتهم الجميلة وإتاحة الفرصة لي وأن أشاركهم بهذه الفعالية. مشكورين، يعطيكم العافية.
3: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، آلام الظهر أصبحت اليوم من أكثر المشاكل الصحية انتشارا، والغريب أنها ما عادت مرتبطة بكبار السن فقط، حتى الشباب أصبحوا يعانون منها بشكل كبير. الجلوس لساعات طويلة، قلة الحركة، استخدام الأجهزة، وحتى طريقة النوم والجلوس الخاطئة، كلها أمور ممكن أن تؤثر سلبا على الظهر والعمود الفقري. يسعدنا حول هذا الموضوع أن ينضم إلينا الدكتور أيوب ديكسون، البورد الكندي في جراحة المخ والأعصاب والزمالة الكندية في جراحة العمود الفقري. سنتحدث عن طرق التدخل البسيط. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أيوب.
9: أهلين أختي، قواكم الله وألف شكر لكم على استضافتكم لي.
0: حياك الله، وسعيدين أن تكون معنا في برنامج مساء الخير. وبداية دكتور، عندما نقول الديسك ماذا نقصد بالضبط، وهل كل ألم في الظهر يعني أن الشخص يعاني من الديسك؟
9: نعم، هذا سؤال جدا ممتاز. طبعا خلونا أول شيء نعرف لكم الديسك. الديسك هو شنو؟ عبارة بالعربي يقول أنه غضروف. الغضروف أنا أبسطه للمريض عندنا في العيادة، وأبلغ المريض أنه يشوف الديسك أنه وسادة أو مخدة يسند الفقرات فوق بعض. فيعني هو عبارة عن مادة ناعمة أو هلامية داخل ومحيط فيها جدار صلب وقوي. لما يصير في شرخ في هالجدار اللي هو جدار الغضروف، المادة الهلامية والناعمة اللي داخل تتسرب إلى الخارج وتذهب إلى القناة الشوكية. الحين القناة الشوكية تصير وراء الفقرات تحوي جذور الأعصاب، فالمادة الهلامية هذه تبدأ بالضغط على جذور الأعصاب وتسبب ألم عرج النسا.
0: نعم.
9: الحين أنا جيت حق ألم عرج النسا أختي، صح؟ فإحنا نقول ألم عرج النسا زين، عبارة عن ألم يبدأ من أسفل الظهر ويذهب إلى الفخذ تحت الركبة إلى القدم مع تنميل وخدار. هذا يختلف عن ألم الظهر فقط، فمو كل مريض عنده ألم بالظهر معناته عنده زلاق ظروفي أو ديسك ضاغط على جذور الأعصاب. مو شرط. يعني معظم آلام الظهر تنتج من نوبات تشنج عضلي فقط، وما نطلب لهم احنا حتى رنين. زين، في المعايير الممارسه العالميه للعمود الفقري يعني كلها يعني تدل على ان نظن ما نطلب الرنين في المريض اللي يعاني من الم فقط في الظهر بدون اي علامه من علامات الخطر. يعتبر الرنين دائما طبيعي، فاحنا اول شيء ما نحب طبعا في القطاع الحكومي ما نحب نطلب الرنين من البدايه، لان هذا يعتبر يعني ان احنا وي ار ويستينج ريسورسز، قاعد نزيد من يعني الثقل على قسم الاشعه. والشيء الثاني بالقطاع الخاص ما نحب نطلب الرنين في الحالات هذه، لان ايضا يكلف فلوس للمريض.
0: نعم.
9: فيعني اخصائي العمود الفقري يفكر وايد قبل لا يطلب الرنين حق الام الظهر، لان معظمها الام حميده.
0: نعم، يعني دكتور أيوب اللي فهمت منك أن أسباب الديسك المادة الهلامية اللي موجودة بين الفقرات؟
9: صحيح، المادة الهلامية هذه محيط فيها جدار صلب وقوي وتف، فأنا يصير شرخ فيها الجدار هذا، المادة الهلامية الناعمة هذه تطلع برا وتضغط.
0: شلون يصير الشرخ دكتور أيوب؟
9: عليك نور أختي، هذا سؤال جدا ممتاز. من أكثر الأسباب شيوعا هو ضعف عضلات الظهر والمعدة، فإحنا عشان كذي هذيل العضلات كأنهم يعني نفس ما تقولين دعامات طبيعية تسند الديسكات. الديسك هو عبارة عن شنو؟ كأنه شوك أبزوربر يمتص الصدمات. فإذا العضلات هذه ما هي قوية، الوزن كله والصدمات تصير على الديسك لين يصير في شرخ.
0: يعني هل بسبب قلة الحركة دكتور أيوب؟
9: قلة الرياضة أختي وعدم التمرين وعدم تقوية العضلات، لما خصوصا بعد سن الأربعين كتلة العضلات إنزين تبدأ تقل.
0: نعم.
9: بعدين من الصعب إن واحد يستعيدها. نعم. عشان كذي يعني إحنا ننصح مرضى آلام الظهر على الأقل، المريض اللي عنده ألم في الظهر، ونقول له أحسن علاج حق ألم الظهر ترى تقوي عضلات ظهرك وبطنك. إحنا نعطي طبعا علاجات سواء أدوية أو إبرة الكورتيزون على أساس مقلل من ألم الظهر، على أساس المريض يقدر يروح يسوي التمارين المطلوبة لتقوية عضلات الجذع لعضلات المعدة والظهر.
0: نعم دكتور أيوب، قلنا المادة الهلامية وأنت تفضلت وقلت موضوع الأعصاب أيضا لها علاقة في الموضوع، صح؟
9: صحيح 100% طبعا.
0: يعني هل مثلا فيتامين بي 12 و6 والأمور هذه ممكن، يعني أنت عارف لها علاقة؟
9: نعم.
0: في إيه تفضل.
9: إيه نعم، لا أختي ممتاز، يعني المحور هذا النقاش أنا سعيد جدا أن أنت طرحتي. ألف شكر، لأن للأمانة وايد مرضى يجون العيادة وقاعدين يأخذون مثلا حبوب فيتامين بي 12. الحبوب أول شيء خلوني أجاوب على هالنقطة، الجسم ما يمتص حبوب فيتامين بي 12، ما يمتص إلا 1-2% منها.
0: وإذا كان في العضل؟
9: في العضل نعم، الجسم يستقبل هالشيء هذا.
0: نعم.
9: ولكن المرضى يجوني بالحبوب، أنا أقول لهم الحبوب لا ما تفيد، ولكن الإبر العضل زين ممكن تفيد. نعم، تم عمل الدراسات العلمية أختي على على إبر بالعضل، خصوصا بالمرضى اللي عندهم ديسك، وشافوا أن مجموعة من المرضى يتحسنون مع إبر البي 12 اللي هي بالعضل. الباقيين هذيل الفيتامينات الثانية ما لها أساس علمي.
0: نعم.
9: ولكن البي 12 لها أساس علمي، ولكن لما يكون هناك حجم كبير للديسك ضاغط على العصب وحاشر العصب والمريض عنده ألم عرج النسا شديد، الحالات هذه تستحق تدخلات أخرى وليس إبر بي 12 بالعضل.
0: نعم، يعني دائما
9: نعطي الإبر هذول حق الناس اللي ناقص عندهم أختي البي 12.
0: نعم، إحنا دائما نقول دكتور أيوب الوقاية خير من العلاج، فبالتالي الواحد أيضا يشيك على هذه الأمور، لأن إحنا دائما عندنا اعتقاد خاطئ بأن الديسك بسبب حركة خطأ، ولكن هناك بعض الأمور داخل الجسم هي اللي نقول يعني شايف إن شيء يكون موجود ولكن يحدث أمر يحرك هذا الموضوع أو إنه بسبب، صح؟
9: نعم 100%. وأنا أختي يعني أنت يعني سألتيني هالسؤال هذا جدا ضروري مهم. أنا راح أيضا أضيف تعليق آخر وهو الصغار السن. أنا في الآونة الأخيرة يجوني مرضى كثار يعني بالثلاثينات من عمرهم ويصير عندهم انزلاق غضروفي.
0: نعم.
9: ترى ممكن انزلاق الغضروفي يصير أيضا في صغار السن مو بس بالكبار السن، والسبب الرئيسي اللي شفته في الفئة هذه إن الفئة العمرية هذه إن مسوي حركة غلط بالجيم، خصوصا الديد ليفت. إحنا لما نشندس ونشيل العمود الوزن زين، والحركة تكون خاطئة وحاط وزن كثير أو حاطة وزن كثير، الجسم ما يقدر يشيله زين، فإحنا نحمل الجسم أكثر من طاقته. أنا هذه يعني أعتقد هذه فرصة ممتازة إن أرسل رسالة حق إخواني وخواتي زين، يعني أصغر مني زين، إن إذا إحنا قاعدين نروح الجيم ونتمرن ممتاز عافية عليكم، بس خلونا نبلش بأوزان نقدر عليها ونزيد شوي شوي، أو إذا إحنا عارفين التمارين هذه زين نأخذ لنا مدرب أو مدربة خاصة يورون التمارين على أساس ما تصير إصابة، لأن الديد ليفت خصوصا الديد ليفت وايد مرضى شفتهم من زين يجون العياده بعد الديد ليفت عندهم انزلاق غضروفي والم عجنسي.
0: نعم، يمكن دكتور ايوب بعض الحالات يمكن ما تسوي رياضه عنيفه، يعني انا مرت علي حاله واحده تقول ان كانت لفت رقبتها بطريقه يعني سريعه ومن بعدها صار معها إصابة بالديسك يعني. فهني قد يكون هناك شيء يعني داخل الجسم ولكن كانت الحركة محفز للديسك، مثل ما أنت تفضلت فيتامين بي 12 والمادة الهلامية والأعصاب والأمور هذه، لابد أن الواحد يعني نحن نقول الوقاية خير من العلاج، نأخذ نشيك على هذه المكملات، والبي 12 مثل ما تفضلت ممكن إحنا نأخذها في العضل إذا كانت المعدة لا تمتص.
9: نعم، هو نقصان البي 12 بحد ذاته أختي يأثر على وظيفة الأعصاب، ولكن وجود انزلاق ظروفي ضاغط على الأعصاب يعني هذه تعتبر مشكلة أخرى. بس أنا يعني اللي لاحظته في المرضى هذين لما يجون العيادة عندهم ألم عرج النساء أو ألم في الذراع نتيجة انزلاق ظروفي بين الفقرات العنقية بالرقبة، زين أنا كلهم قاعد ياخذون حبوب البي 12. حبوب البي 12 ترى يا جماعة ما
0: تمتص. نعم،
9: وعموما إذا مستوى البي 12 طبيعي بالجسم وإحنا قاعدين ناخذ الإبر، يعني ماكو أدلة علمية قوية تثبت أن هذا الشيء يفيد الآلام هذه.
0: نعم.

0: تلتف رقبتها لفتها وصار معها ديسك. يعني
1: نعم
0: الواحد صار يخاف انه معقولة حركة بسيطة الواحد يسويها ويصاب بالديسك.
1: أنا أعتقد هالحالات هذه عندهم يعني ألم يعني مزمن ومشكلة مزمنة، واستحقت بس الحركة البسيطة هذه أو الحركة الخاطئة اللي أدت إلى الانزلاق الغضروفي. بس معظم الحالات هذه أختي تكون شنو، إصابات متكررة في النادي أو عدم الوضعية الصحيحة في الجلوس واستقامة الرقبة، مثلا أعمال مكتبية والكرسي ما هو مريح وما يسند الرقبة بشكل صحيح، أو إنه قاعد نحط مخدات وايد وإحنا ننام، لأنه لازم نحافظ ترى أختي على تقوس الرقبة. ها، فتقوس الرقبة كمان نحط مخدات وايد والجمجمة ترتفع إلى الأمام فوق الرقبة، إنزين معناته إحنا قاعد نقلل من تقوس الرقبة، معناته إحنا قاعد نسبب تشنجات عضلية، والتشنجات العضلية تبدأ تضغط على الديسكات تسبب انزلاقات غضروفية. فهذه كلها يعني الناس ما تقول إصابات متكررة على مدى بعيد، وبعدين تصير حركة واحدة بس اللي هي يعني تخلي الانزلاق الغضروفي يصير. يعني فاحنا يعني دائما نحاول شنو، نلتزم في عادات يومية صحية، يعني الاستقامة في الجلوس، خصوصا استخدام الجوال.
0: نعم، أنا هذه
1: استخدام
0: يمكن سبحان
1: الجوال
0: الله كنت بسألك، يعني هل استخدام الجوال ممكن، ويعني أنت عارف ينزلون الرقبة لتحت لساعات وفترات طويلة، هل
1: نعم
0: ممكن تكون هذه مؤثر للديسك؟ يعني ممكن يصير معهم ديسك؟
1: نعم نعم اختي، في مصطلح جديد تو طالع اسمه يعني الرقبة التقنية او التكنيك،
0: أها
1: اللي شلون ان احنا نمسك الجوال بين مستوى البصر والصدر، بحيث ان الراس يكون مايل لتحت، فيصير وايد ضغط على العضلات اللي هي خلف الرقبة، ومع الوقت زين نفقد التقوس الطبيعي للرقبة، تحصل لنا التشنجات وبالتالي انزلاقات غضروفية في الرقبة. فاحنا يعني يعني هذه الأمور كلها جديدة، لأن احنا يعني أنا من جيل مثلا ما كان في آيفون ولا في جوال ولا كان في إنترنت، صح؟
0: نعم
1: ولكن الحين عيالنا عايشين في التطور الرقمي والحياة الرقمية هذه، وما في مفر منها، وهي يعني فيها فوائد كثيرة، ولكن لازم نعرف شلون يعني نتعامل معها ونتكيف معها، بحيث ان يعني لما نمسك الجوال فترات طويلة حاول ان نمسكه على مستوى البصر مو نازل، بحيث ان الرقبة تكون وضعية غير صحية لفترات طويلة. ايضا زملائنا وزميلاتنا اللي يشتغلون اعمال مكتبية زين على السكرين على الشاشة لفترات طويلة، زين يحافظون على استقامة الرقبة، في كراسي صحية تحافظ على استقامة الرقبة وأيضا استقامة العمود الفقري القطني. التقوس هذا جدا ضروري أن الواحد يحافظ عليه.
0: نعم دكتور أيوب، حضرتك تفضلت قلت آلام عرج النساء والديسك، هل هما واحد ولا يختلفون؟
1: نعم هم بشكل عام واحد. ألم عرج، أنا ما يجيني مريض ألم عرج نسا، معظم حالات ألم عرج النسا نتيجة وجود انزلاق غضروفي ضاغط على العصب،
0: نعم
1: شايف
0: يعني
1: شلون أختي؟
0: نعم.
1: ولكن في بعض الحالات الأخرى تتنوع الأسباب، في أسباب مثلا يكون تزحزح فقاري وليس انزلاق غضروفي، في أسباب أخرى يكون في خشونة بالمفصل الطرفي اللي وراء الفقرات القطنية وتضخم في غشاء المفصل الطرفي، وهذا اللي يكون ضاغط على العصب. طبعا التمييز بين الحالات هذه جدا ضروري، لأن التدخل يكون العلاج يكون مختلف.
0: نعم
1: زين فإحنا حتى الجراحة لما نسويها بحيث تكون لابجة على السبب نفسه.
0: نعم
1: في أسباب طبعا أخرى مثل وجود حالات نادرة جدا أختي، مثل وجود مثلا ورم حميد، سواء حميد أو ورم سرطاني في العمود الفقري ضاغط على جذر العصب، أو وجود التهاب بكتيري، أو أن المريض كان طايح قبل فترة ما راح الطوارئ، أو صار له حادث سيارة لا سمح الله،
0: نعم
1: جينا العيادة وعنده ألم عرج النساء، نسوي له هني مقطعية ونكتشف وجود كسر ضاغط على جذر العصب.
0: نعم
1: فيعني طول ما أنه في شيء ضاغط على جذر العصب، الأعصاب القطنية في أسفل الظهر، يصير عند المريض شنو؟ ألم عرج النساء.
0: نعم دكتور أيوب، طبعا أسئلة كثيرة كان بودي يعني نتناقش فيها، ولكن لضيق الوقت كل الشكر لك الدكتور أيوب ديكسون البورد الكندي في جراحة المخ والأعصاب والزمالة الكندية في جراحة العمود الفقري عن طريق التدخل البسيط، شكرا لك.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول، خلكم مع مساء الخير يا كويت.

0: موقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد. تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعي الكرام، عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقام نادي توست ماسترز رواسي الاجتماع رقم 273 بعنوان الوطن، وكانت كلمة الاجتماع حب الوطن بالتعاون مع مكتبة الشامية العامة. حلا العنزي عريفة الاجتماع كان لها هذا التصريح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حلا العنزي. قمنا ورشة بعنوان الوطن. الوطن نعمة عظيمة ومكان نحمل له في قلوبنا الوفاء والعطاء. والوطن ليس مجرد أرض نعيش عليه، بل هو هوية وانتماء وذاكرة تجمعنا. هو المكان اللي نشعر فيه بالأمان ونبني فيه أحلامنا وطموحنا من خلاله إلى المستقبل. حب الوطن لا يكون فقط بالكلمات، بل يظهر بالأفعال وأخلاصنا في العمل واحترامنا للأنظمة والمحافظة على ممتلكات هذا الوطن وخدمة مجتمعه، والحرص على إضافة حقيقية في مسيرته ونظرة تقدمه. وطن الكويت يستحق منا الكثير من العطاء، يستحق منا الوفاء والعطاء والمحبة، وأن نحافظ على مكاسبنا. حب الوطن يتجلى بأن نقرس في أبنائه حب الانتماء إليه، ونعلمهم أن الوطن مسؤولية قبل أن يكون حق، وأن بناء الوطن يبدأ من الإنسان نفسه، وأن الإنسان لازم يعرف أن جذور الأساسية وجدت في هذا الوطن وفي هذه العطاء. وحب الوطن مو بس كلام، لا، حب الوطن كذلك يتجلى في زرع الخير في نفوس الآخرين، ونحن نكلمهم كلام جميل عن وطننا، لأن العطاء دائما يستمر. ووطننا الكويت أعطانا وايد أشياء حلوة، وعلمنا أن الحياة إلى وطن ما تسوي أي شيء.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: نشكركم على طيب المتابعة. هذه تحيات أسرة البرنامج: فريد الكندري، عبد الله الميموني، إسراء العسكر، عبد الله العمار، ريم المطيري، ناصر العنزي، ساعد البوس.
1: وهذه تحيات المخرج محمد مال الله. في أمان الله.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: هم عزوتي وهم ساسي، الله يا ماضي هلي.
1: مرآة المجتمع الكويتي.
3: تمام 8 مساء في إذاعة دولة الكويت. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، يقدمها لحضراتكم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تشاد الصديقة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. مقتل 4 بحار أجانب على إثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى. والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كوريا الشمالية. وارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد الصديقة رأس الدولة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية تشاد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد الصديقة رأس الدولة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير محمد إدريس ديبي إتنو

0: رئيس جمهورية تشاد الصديقة رأس الدولة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس لعام 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعاشرجي بما يلي: أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة الأعيان المدنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيد يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7 أغسطس لعام 2026 وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 يوليو لعام 2026 والهجمات على السفن التجارية منذ 22 يوليو لعام 2026، معربا عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. كما يجدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم السبت الماضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها ومؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وضمن هذا السياق أحاط معالي مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معالي خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس لعام 2026 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 30 من أغسطس لعام 2026. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، بهدف إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصاريح والتشغيل لاستخدام مثل هذه الطائرات، وتحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند المخالفة، وذلك نظرا لأن استخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية وأمن الدولة والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات، وكذلك لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة. وأناط مشروع مرسوم بقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة للطيران المدني بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة. ويحتوي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على 44 مادة موزعة على 6 فصول، هي أحكام عامة الهيئة العامة للطيران المدني، التسجيل والتراخيص والتصاريح، الالتزامات والمحظورات والتدابير، العقوبات وأحكام ختامية. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جانب آخر، أحاط معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة مجلس الوزراء علما بأن غدا الأربعاء الموافق 12 من أغسطس لعام 2026 سيصادف يوم الشباب العالمي، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 للاحتفال به في 2 أغسطس من شهر من كل عام وسط اهتمام كويتي بالغ بقضايا الشباب بهدف تعزيز قدراتهم ودعم مشروعاتهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية. موضحا معالي إن هذه المناسبة تتيح الفرصة للدول للاحتفال بالشباب والتطلع إلى أعمالهم ومبادراتهم ومشاركتهم الهادفة على كافة الأصعدة، وتسمح بالتعرف على ابتكاراتهم والحلول الريادية التي يقدمونها انطلاقا من أهمية مشاركتهم في مختلف المجالات سواء الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية والعلمية والفنية. مؤكدا معالي إن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر مجتمعيا وقوة إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية. من جهته أكد مجلس الوزراء على التزامه الثابت بدعم قطاع الشباب وتوفير الفرص النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم الرياضي في التنمية المستدامة وبناء المستقبل، مشددا على حرص مجلس الوزراء على توفير مجالات عمل وبرامج تأهيلية نوعية للشباب بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وبالشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في قطاع الشباب بهدف تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب وإشراكهم في صنع القرار. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من معالي وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي حول التقرير الذي أصدرته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة الماضي بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت، والذي أكد فيه أن التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا معالي أبرز مضامين تقرير وكالة فيتش الذي أفاد بأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الكويت من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية، مشيرا معالي إلى توقع وكالة فيتش بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم بأن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط. كما توقعت وكالة فيتش أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا موجبا، وإن كان بوتيرة متباطئة مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، وكذلك توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027، مبينا معالي أنه بالنسبة إلى الأصول الخارجية في دولة الكويت، فإن وكالة فيتش أكدت أن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي، متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، والتي تزيد على 10 أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني AA، مؤكدا معالي أن وكالة فيتش ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها، وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة. بدوره أكد مجلس الوزراء على استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في جهاز أمن الدولة من ضبط حدثين، وذلك على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف إحدى دور العبادة لأحد المذاهب في البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون. وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع. وهبت الوزارة بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرمها القانون، ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري، إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون، بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، وأكدت رفضها لهذه الخطوة التي تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر قيام سلطة الاحتلال بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغا وباطلا وليس له أي أثر قانوني. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابت بأن الجولان السوري أرض عربية سورية محتلة، ورفضها لأي قرارات ترمي إلى تكريس الاحتلال أو إطفاء الشرعية عليه، مشددة على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأكدت الوزارة دعم دولة الكويت لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وسلامتها. وجددت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في ضمان احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة. ندد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين بتواصل العدوان الإيراني واستهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية، مؤكدا إن حماية المدنيين والأعيان المدنية التزام قانوني وأخلاقي لا يخضع للانتقائية أو ازدواجية المعايير. وأشار السفير الهين إلى أن الحوار يكتسب أهمية خاصة في ضوء الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت، التي تتعرض منذ 28 من فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم امتد أثره إلى الاستهداف المتكرر والمتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، منها مطار الكويت الدولي ومحطات القوة الكهربائية وتقطير وتحلية المياه، إضافة إلى منشآت مدنية وحيوية أخرى يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية. وأكد السفير الهين خلال مناقشة تقرير دولة الكويت أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن دولة الكويت تواصل العمل بكفاءة وتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين دون تمييز، مشيرا إلى أن نهج دولة الكويت في مكافحة التمييز يستند إلى الدستور والتشريعات الوطنية التي تكفل المساواة والكرامة الإنسانية وحرية الاعتقاد وحق التقاضي. وأشار السفير الهين إلى مواصلة دولة الكويت تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز حماية المرأة والأسرة والعمالة والأشخاص ذوي الإعاقة والطفل، إلى جانب مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العنصري والطائفي. وفي جديد مفاوضات واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تواصل التفاوض مع إيران، متهما طهران بالتراجع عن تفاهمات يتم التوصل إليها، ومؤكدا استمرار الضغط الاقتصادي والإبقاء على الخيار العسكري مع رفض امتلاكها سلاحا نوويا. في المقابل أفادت NBC News بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران، لكنه يشكك في التزامها به. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسط شكوك أمريكية بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم مستدام، في وقت تبقي فيه واشنطن خيارات الضغط الاقتصادي والتصعيد العسكري حاضرة، بينما تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز باعتباره أحد أبرز ملفات الخلاف بين الجانبين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تخوض مرحلة تفاوض مع طهران، متهما الجانب الإيراني بالموافقة على بعض التفاهمات خلال المفاوضات قبل التراجع عنها أو نفيها لاحقا. وأوضح ترامب أن استراتيجية بلاده تجاه إيران تقوم على مراقبة التطورات ومواصلة الضغط الاقتصادي إلى جانب الاستعداد لتنفيذ ضربات عسكرية قوية، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل بالفعل ممارسة الضغوط على طهران. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الإيراني يواجه تضخما مرتفعا وأن العملة الإيرانية فقدت جزءا كبيرا من قيمتها، مدعيا أن طهران تواجه صعوبات في دفع رواتب جنودها، ومؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على قدر كبير من الأموال والأصول الإيرانية. وجدد ترامب رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا، فيما نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي لا يزال يرغب في مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه لا يزال غير واثق من التزامها بأي تفاهم يتم التوصل إليه. وبحسب المسؤول، يشير تقييم للاستخبارات العسكرية الأمريكية إلى تحول الأولوية الاستراتيجية الإيرانية من برنامجها النووي إلى مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات حول الممر المائي الحيوي، ما يزيد تعقيدات المفاوضات ويضع أمن الملاحة في صلب الحسابات الأمريكية والإيرانية.
0: وحول الحركة الملاحة في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن أمس، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات صادرة عن منصة كيبلر دخول 4 سفن لشحن السلع الأولية، منها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية إلى الممر المائي. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحا أمام حركة السفن التجارية. في الجنوب اللبناني، قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إن شخصين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية جنوب لبنان، مضيفة إن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ المصابين، مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن المفاوضات مع الاحتلال تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة على بلاد. سحر بشارة والتفاصيل.
2: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدفت مسيرة سيارة في مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابة شخصين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت إلى أن الاستهداف تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. وجددت الوزارة إدانتها لإصرار الاحتلال الإسرائيلي على استهداف فرق الإسعاف، ما يشكل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية. إلى ذلك، ألقت درونات معادية مواد متفجرة وحارقة في محيط بلدة كفر رمان وثكنة الجيش اللبناني في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى اشتعال عدة حرائق. كما استهدف القصف المدفعي موقع الدبشي وبلدة زوتر الشرقية، وترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. بالتوازي، أعلن الدفاع المدني اللبناني استهداف عناصره بواسطة مسيرة أثناء عملها على إخماد حريق في منطقة النبطية، ما أدى إلى انسحاب فرق الإطفاء إلى مكان آمن دون أي إصابات. وأضرم جيش الاحتلال النيران في حقول وبساتين منطقتي سردة والوزاني. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عدم السماح لإسرائيل بأن تبقى في شبر واحد من لبنان، مشددا على أن التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا، بل هو استكمال لتحقيق أهداف تحرير الأرض عبر الوسائل السلمية وليس بلغة الحرب. ولفت إلى أن الحقائق على الأرض أثبتت بطلان مقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، مطالبا أصحاب هذه الشعارات بالوقوف إلى جانب الدولة في محاولة استرداد الأرض عبر التفاوض، مشددا على أن هناك أكثرية لبنانية مع هذا الخيار. إلى ذلك أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، معربا عن تفاؤله بأنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وننتقل إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة النقل اليمنية اليوم مقتل 4 بحار أجانب وإصابة 5 آخرين جراء استهداف ميليشيا الحوثي سفينة تهامة تجارية يمنية ب3 صواريخ باليستية أثناء إبحارها قرب مضيق باب المندب في أحدث هجوم حوثي يستهدف الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية للملاحة الدولية. وأدانت الوزارة بأشد العبارات في بيان هذه الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية صباح اليوم باستهداف سفينة تجارية محملة بمواد غذائية ب3 صواريخ باليستية متتالية، مما أدى إلى اندلاع نيران على متنها ومقتل 3 بحار باكستانيين ورابع أندونيسي وإصابة 5 آخرين أحدهم من المشاركين في عملية الإنقاذ. وأشار البيان إلى أن الصاروخ الثالث استهدف السفينة أثناء محاولة فرق الإنقاذ الوصول إلى طاقمها وإجلاء المصابين في محاولة لإفشال عملية الإنقاذ وتعريض حياة جميع من كانوا على متنها بمن فيهم فرق الإنقاذ للخطر. إلى غزة، تواصل قوات الاحتلال لليوم 600 على التوالي خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية في غزة بالتزامن مع استمرار الحصار المشدد ومنع إغاثة وإعمار القطاع المنكوب. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
3: تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال بيت لاهيا وشرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج، فيما أطلقت آلياته النار شرقية دير البلح وخان يونس وفي مناطق من مواصي رفح. وخلال الساعات 24 الماضية وصل شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة أن الضحايا لا زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات مع استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى بعض المناطق. وتتزامن هذه الخروقات مع وضع إنساني يزداد صعوبة، خاصة للنازحين الذين يعيش كثير منهم في خيام متهالكة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وتقول الجهات المختصة إن ما يدخل من مستلزمات الإيواء والخيام لا يتجاوز 5% من الاحتياج الفعلي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الماء والغذاء ومستلزمات الإيواء. ولا تقف المعاناة عند حدود المأوى، فآلاف المرضى لا زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل صعوبات مستمرة تحول دون تلبية احتياجاتهم، كما تزداد المخاطر الصحية والبيئية مع استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة نحو البحر بعد تعطل جزء كبير من شبكات المياه ومحطات المعالجة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية اقتحم 143 مستوطنا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وأفادت مصادر إعلامية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال المسلحة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الباحات. فيما تلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة عبر مسارات محددة إلى سوريا. شهدت مدينة عين العرب كوباني بريف حلب ورأس العين سريكاني في ريف الحسكة اضطرابات وأعمال شغب رافقت عودة النازحين إلى منازلهم، فيما أعلنت السلطات فرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. وأعلن نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي اتخاذ إجراءات قانونية بحق من وصفهم بمثري الشغب في ريف رأس العين، وذلك بعد توقيف عدد منهم حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. من جانب آخر، قال نائب مدير قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل إن هذه الأفعال مرفوضة وتسعى لزعزعة الاستقرار وعرقلة عودة السكان وتقويض جهود الدمج في المنطقة. إلى ليبيا، تعرضت منشآت نفطية في مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا لهجمات بطائرات مسيرة بدأت الأحد واستمرت إلى فجر اليوم مستهدفة مخازن ومصفات نفط رئيسية، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة. إلى كييف، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية خلال قصف أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وأوضح زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس إن المدينة تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون الروسية وقنابل جوية موجهة، واصفا القصف بأنه هجوم وحشي يهدف إلى إيقاع أكبر قدر من الأضرار. وفي وقت سابق أعلن زيلينسكي إن أوكرانيا ستكثف ضرباتها ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية، وذلك عقب تأكيد كييف تنفيذ هجوم استهدف منشأة مرتبطة بقطاع النفط الروسي في مدينة توبوليسكا السيبيرية. في بكين، دعت الصين الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ إلى احترام مبدأ وحدة الصين والتعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان، محذرة من الإضرار بالتطور السليم والمستقر للعلاقات بين بكين والمنتدى. وجاء الموقف الصيني بعد تأكيد مشاركة تايوان في القمة السنوية للمنتدى المقرر عقدها في بلاو آخر الشهر الجاري. وتعارض بكين مشاركة تايوان في المحافل والمنظمات الدولية في وقت تعد فيه بلاو من أبرز حلفاء تايوان الدبلوماسيين في منطقة المحيط الهادئ. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 224 قتيلا وأكثر من 570 مصابا، فيما يواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض. وبلغت قوة الزلزال 7.4 درجات وأسفر عن انهيار 86 مبنى وتضرر عدد من المنشآت، بينما أعلنت السلطات حالة طوارئ لمواجهة تداعيات الكارثة. ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. لا يزال المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران محاطا بالغموض مع تضارب التصريحات بشأن طبيعة الاتصالات واستئناف المفاوضات. وفي أحدث تطور، أعرب الرئيس الأمريكي عن إحباطه من أسلوب إيران في التفاوض، متهما طهران بالمراوغة وعدم الصدق، في مؤشر على استمرار أزمة الثقة بين الجانبين. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من لندن الأكاديمي والمحافظ السياسية الدكتور سعيد شحاتة. مساء الخير دكتور سعيد. بداية، ما هي دلالات إعلان ترامب إحباطه من أسلوب إيران في التفاوض؟
4: يعني أعتقد يعكس أنه الرئيس الأمريكي في موقف حرج نتيجة أنه إيران هي المتحكمة الآن في الأمور أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بالرغم من الخسائر الاقتصادية الشديدة والضربات التي تلقاها إيران، لكن إيران ما زالت صامدة في وجه الضربات الأمريكية. الرئيس الأمريكي صرح أكثر مرة أنه إيران المسؤولين الإيرانيين يوافقون على أشياء في المفاوضات، ولكن أنا متحكمين ينكرون ذلك. وبالتالي هناك مشكلة في رأي الرئيس ترامب، لأنه الإيرانيين ليسوا صادقين في التعبير أو ما يتم التوصف من الاتفاق. يعني في الوقت الذي جرى فيه الرئيس الأمريكي أن المفاوضات تم اتفاقها، المفاوضين الإيرانيين يقولون أن ليس هناك مفاوضات، المفاوضات هي فقط بين سلطنة عمان وإيران حول أمريكا القروض، ولا علاقة لها بالمفاوضات مع أمريكا. وبالتالي هذا يعكس أن الرئيس الأمريكي في موقف حرج عليه ضغوط شديدة لتوصل الاتفاق، ولكن إيران للأسف يتلاعبون به لأنهم يعتقدون أنهم في موقف أقوى نتيجة تحكمهم في هرمز.
0: نعم. طيب يعني دكتور سعيد، الذي فهمته من إجابة حضرتك بأن هناك أزمة ثقة، وأن هناك أيضا عدم ثقة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبلا شك بأن تلك الأزمة سوف تؤثر بشكل مباشر على فرص استئناف مفاوضات جدية بين الطرفين. إذن هل معنى ذلك بأن الطريق المفاوضات قد وصل إلى إلى إلى صعوبات، وهذه الصعوبات يعني تعيق جريان، وأيضا أن تكون هناك فرصة أخرى لعقد مثل هذه المفاوضات في المستقبل؟
4: يعني بالتأكيد، يعني لا يمكن القول أو الفصل أو الجذب أنه وصل لفرصة جديدة. جازت هناك أفاق لأن وزير الداخلية الباكستاني في طهران التقى مع وزير خارجية العراقي عباس عرابجي، أمير
0: نعم دكتور سعيد،
4: أمين المجلس الأمين الأعلى المجلس المجلس الأمن القومي مصر الإدارية، قال أنه الإيرانيين لن يقدموا أي شيء للولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على شروط إيران. وبالتالي شروط إيران هي رفع العقوبات الأمريكية على الأموال المجمدة وغيرها من الامور، ولا علاقه لها بمضيق هرمز. يعني يعني المفاوضات بين ايران وسلطنه عمان حول اداره المضيق وليس لها في اغلاق او فتح. في المقابل يعني ذكر وزير الطاقه الامريكي انه نجحت الجيش الامريكي في تامين سلامه السفن، ووصل يعني يعني خرج حوالي 20 مليون برميل نفط في يوم الاحد الماضي، اكبر من المعدل قبل الصراع الذي بدا في 28 فبراير وخلال 7 أيام الماضية، يعني وصل إلى يعني 9 مليون برميل يوميا. هذا ما يقوله وزير الطاقة الأمريكي. في المقابل تقول إيران أن ما تزال تسيطر على المضيق، لا تخرج السفن إلا بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وبالتالي هناك تصريحات متنقلة لا يوجد تأكيد على ذلك المصدر مستقل. هناك خلافات شديدة، هناك إيران تضع شروطها، أمريكا يعني قالت أن إيران تريد تعويضات من أمريكا عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير وما تراها. الرئيس الأمريكي يقول أن هناك يعني يريد تعويضات من إيران حول الخسائر التي لاحقت بالقواعد الأمريكية وإيران الدول الخليج والمصالح الأمريكية والتعطل السفن ورفع أسعار النفط على المستوى العالمي. وبالتالي هناك شروط وشروط يعني مقابلة من الطرف الآخر، ولكن هناك مسائل باكستانية قطرية حثيثة لأجل أن يضعوا الطرفين، ولكن أعتقد الثقة عدمها لن تؤدي إلى توصل الاتفاق، ولكن الأمور العملية، الضغوط الاقتصادية، الضغوط العسكرية، الضغوط الانتخابية، هناك أمور خارج عن إطار الثقة، لأنه بناء الثقة بين إيران وأمريكا ستحتاج إلى عقود. وبالتالي أعتقد أن التجمعات السياسية تتطلب أن يتم الاتفاق حتى لو لم تكن هناك عدم ثقة بوجود ضمانات من خلال مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن، الوسطاء. وبالتالي أعتقد أن أزمة الثقة قد تعوض، ولكن لن تقف حائلا أن التوصل للاتفاق.
0: نعم. طيب دكتور سعيد، الآن كيف تقرؤون الهدوء العسكري الحالي في المنطقة؟ هل هذا الهدوء باعتقادكم يسبق أعمال عسكرية أكثر جدية وشدة على طهران، أم أن الجانبين قد يعني تخليا عن الأعمال العسكرية والاكتفاء بانتظار نتائج تلك المفاوضات الجارية حاليا؟
4: يعني يعني اعتقد اذا حدثت ضربات تكون ضربات مؤقته وليس ضربات يعني قويه على طول المدى. يعني الرئيس الامريكي اعلن 7 مرات سابقه عن توجيه ضربات اخيره لمده يعني حوالي اسبوع بضرب ايران، لم تشهد ايران ضربه منذ الحرب العالميه الثانيه، يعني تم ضرب الدوله بهذه الطريقه، ولكن تراجع عن ذلك لاتاحه الفرصه للفوز كما قال. لا توجد يعني شهيه ولا استعداد ولا نيه من امريكا ولا ايران لهجمات بالسلاح، لانه ايران في وضع صعب، الولايات المتحده الامريكيه ايضا في وضع صعب، لان هناك تقارير تقول ان هناك نقص في نظير الاسلحه والذخيره لدى امريكا. وزير الحرب الامريكي طلب من شركات تصنيع الاسلحه ان تزود انتاج الاسلحه، ولكن هناك مساوئ قتلت وساد، ولكن هذه تاخذ سنوات. هناك تاثير على الوضع الامريكي نتيجه انه سحب بعض القطع العسكريه والصواريخ وانظمه الدفاع الجوي من اسيا واوروبا، وبالتالي تقلل تزيد من المخاوف والتزييدات الصينيه من جانب، وكوريا الشماليه من جانب اليابان وكوريا الجنوبيه حلفاء الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هناك ضغوط حقيقيه على الجانب السلاح على الجانب الامريكي برغم من انكار الولايات المتحده الامريكيه لذلك. ايران ايضا في وضع صعب، وبالتالي لا توجد شهيه، لا توجد اسلحه، وبالتالي اذا حدثت ضربات صناعه فقط لاثبات الوجود، ولكن لن تكون هناك حرب طويله او ضرب قوي، لانه حتى ايران الحرس الثوري صرح منذ ساعات انه سيستهدف محطات الطاقه الامريكيه اذا قامت الولايات المتحده الامريكيه بضرب منشات الطاقه والكهرباء الايرانيه. وبالتالي يعلم الامريكان الولايات المتحده الامريكيه ان ايران جاده الاشهر الماضيه، اثبتت ان ايران قادره على امتصاص الضربات الامريكيه، اثبتت ان النظام الايراني لا يهمه الشعب الايراني، يعني تم تدمير اجزاء كبيره من ايران، الشعب الايراني يعاني من مشاكل اقتصاديه، هناك تضخم، هناك وضع اقتصادي صعب، ولكن لا يهم النظام الايراني. وبالتالي امام هذا النظام لا يجب الولايات المتحده الامريكيه ان تسمع لصوت العقل وليس صوت السلاح، وتقدم بعض الدواسع
0: على الحوادث في إيران حتى يتم التوصل للاتفاق. نعم، في ختام فقرة الحوار والتحليل لهذا المساء نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لضيفنا الكريم الذي حدثنا من لندن، الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. كل الشكر لك دكتور.
4: شكرا لك.
0: اقتصاديا، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشرها العام 41 نقطة بنسبة 14% ليبلغ 8836 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 109 نقاط والسوق الأول 29 نقطة وسط انخفاض جماعي للمؤشرات. وفي جلسة اليوم تم تداول 236 مليون سهم عبر نحو 19,000 صفقة بقيمة تقارب 69 مليون دينار. بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع نائب مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جايسون بونتين اليوم مستجدات منتدى حوار الاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي وأمريكا. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين أعرب عن تطلعهما إلى أن يسهم الحوار المزمع عقده خلال الفترة المقبلة في تعزيز العلاقة الاستثمارية والاقتصادية بين دول المجلس والولايات المتحدة. وأوضح البديوي إن دول المجلس تتطلع إلى بحث عدد من الموضوعات خلال الحوار السادس تشمل تيسير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والزراعة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد المرنة والبنية التحتية المتقدمة والخضراء والتعاون الصناعي والتكنولوجي إضافة إلى الملكية الفكرية. والآن مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
5: مساء الخير، الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية. نهار الغد راح يكون الطقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 31 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 29، ميناء الحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية وربو بوبيان

33 وجزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 10 دقائق بعد منتصف الليل. أدنى جزر في الساعة 4:30 دقيقة الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:08. موعد شروق

وختاما إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بهذه الجولة من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تشاد الصديقة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. مقتل 4 بحار أجانب على أثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى. والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كوريا الشمالية وارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. إلى هنا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت، الساعة فيها 8:51. أهلا بكم مستمعنا الكرام بالنشاط الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج عباس الفهد. بداية مع العناوين: العربي يضع لمساته الأخيرة لمواجهة إيست بنغال غدا، أزرق الشباب يواجه الأردن في ثاني تجاربه، يد بورغان يعسكر في مقدونيا استعدادا لمونديال الأندية، منتخبات الكويت تدشن مشاركاتها في غرب آسيا للطائرة الشاطئية، ليفربول الإنجليزي يعلن تعاقده رسميا مع أراوخو، المغربي بوعدي يقترب من مان سيتي بمقابل 100 مليون يورو.

0: أهلا بكم مستمعنا الكرام في هذه الجولة الرياضية. يضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي بقيادة المدرب البرتغالي غوران سابيليتشو مساعديه اللمسات الأخيرة اليوم تحضيرا لمواجهة فريق إيست بنغال الهندي غدا بمدينة كالكتا ضمن ملحق دوري أبطال آسيا 2، حيث يؤدي الفريق تمرينه الرئيسي استعدادا للمواجهة. ولتسليط الضوء على جاهزية العربي لمباراة الغد أدلى نائب رئيس جهاز الكرة عبد الله الحائري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بخصوص مباراة الغد ضد نادي إيست بنغال الهندي، مثل ما الكل عارف هي مباراة مهمة، مباراة من دور واحد، خروج المغلوب الفائز منها يتأهل إلى دوري أبطال آسيا، ونتمنى إن شاء الله نمثل دولة الكويت خير تمثيل. وأقدر أقول بإذن الله الفريق جاهز ومستعد ولله الحمد، ما في أي إصابات، والاستعداد كان في جمهورية تركيا، الاستعداد ومعسكر ناجح وممتاز. المدرب قدر يوصل أفكاره خلال المباراة التجريبية السابقة، لعبنا جدا مباريات جميلة ضد فرق قوية، وحاليا جاهزين وعارفين أيضا الفريق الهندي اللي راح نباريه إن شاء الله. بالنهاية أتمنى يعني وجميعا نتمنى التوفيق من رب العالمين لتمثيل دولة الكويت خير تمثيل.
0: يلتقي الآن منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بنظيره الأردني في المباراة التي انطلقت في 8:45 دقيقة على استاد جابر المبارك بنادي الصبيخات في المباراة التجريبية الثانية.

0: بينهما ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة. وتأتي المواجهة في إطار المرحلة الثانية من استعدادات الأزرق لخوض منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في كمبوديا خلال الفترة من 31 من الشهر الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، والتي تضم منتخبات كمبوديا واليمن واليابان إلى جانب الكويت. تعادل فريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مع نظيره أولمبي الشلف الجزائري بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمدينة إزميت التركية في ثالث مباريات السماوي الودية ضمن معسكر التدريبي بتركيا الذي يمتد حتى 17 من أغسطس الجاري، تحضيرا لخوض منافسات دوري الزين للدرجة الممتازة الذي ينطلق 25 من الشهر الجاري. يواصل فريق يد بورغان استعداداته للمشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر المقبل، إضافة إلى الموسم المحلي الجديد. وحول استعدادات بورغان لبطولة كأس العالم أدلى مدير لعبة كرة اليد بنادي بورغان عبد العزيز نجيب بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بخصوص استعدادنا حق كأس العالم، صار لنا 10 أيام تمرن إعداد مع الفريق. راح نطلع إن شاء الله معسكر تاريخ 25/8 في البوسنة، تقريبا 25 يوم لتاريخ 20/9 نرجع الكويت، وعقبها نسافر مصر حق كأس العالم. الفريق جاهز إن شاء الله كامل ما عدا لاعبي المنتخب اللي موجودين الحين مع المنتخب، وإذا كان في اختيار من ضمن 16 لاعب ما راح يكونوا مشاركين معي بالبطولة اللي هي كأس العالم، وإن شاء الله الفريق يقدم بصورة شرف إن شاء الله.
0: حققت فرق المنتخب الكويتي للرجال والسيدات لكرة الطائرة الشاطئية المشاركة نتائج متباينة في اليوم الأول من الجولة التي تقام في الفترة من 10 إلى 13 من أغسطس الجاري. ففي منافسات السيدات تمكن منتخب الكويت باء بلاعبته دانا بن سلامة وجنان السالم من تحقيق الفوز على نظيره اللبناني بشوطين دون رد، في حين خسر منتخب الكويت ألف للسيدات بلاعبته آلاء البحو وحليمة الرشيد أمام نظيره اللبناني بالنتيجة ذاتها. وفي منافسات الرجال خسر منتخب الكويت ألف بلاعبي عبد الوهاب طالب ومشعل العمر أمام نظيره العراقي بنتيجة شوطين دون رد، فيما خسر منتخب الكويت باء بلاعبيها براك خسرو وإبراهيم ضياء أمام نظيره اللبناني بالنتيجة ذاتها.

ومن أخبارنا الخارجية، جددت إدارة نادي الشباب السعودي عقد اللاعب عبد الله مع توق لمدة عامين ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وافتتح الشباب مشواره في الدوري روشن السعودي الموسم الرياضي 26-27 بمواجهة القادسية يوم الخميس 13 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى. ومن أخبارنا العالمية، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو على سبيل الإعارة من برشلونة الإسبانية حتى نهاية موسم 26-27. وذكر موقع ليفربول الرسمي أن المدافع الدولي الأوروغوياني سينضم إلى الفريق بعدما خاض أكثر من 200 مباراة مع برشلونة، وكان أراوخو قد ساهم في الفوز بثلاث بطولات دوري مع برشلونة منذ انضمامه إليه في عام 2018، وجاء لقبه الأخير في الموسم الماضي، كما تم اختياره كقائد للفريق أوائل العام الجاري. اقترب نادي مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي من ليل الفرنسي مقابل نحو 200 مليون يورو بعد توصل اللاعب لاتفاق بشأن الشروط الشخصية. وتأتي الصفقة في ظل اقتراب رودري من الرحيل إلى برشلونة، حيث يسعى السيتي لإعادة بناء خط وسطه إلى جانب الإنجليزي إليوت أندرسون الذي انضم حديثا من نوتنغهام فورست، ويبلغ بوعدي 18 عاما ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية. إلى هنا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. العربي يضع لمساته الأخيرة لمواجهة إيست بنغال غدا. أزرق الشباب يواجه الأردن في ثاني تجاربه. يد بورغان يعسكر في مقدونيا استعدادا لمونديال الأندية. منتخبات الكويت تدشن مشاركاتها في غرب آسيا للطائرة الشاطئية. ليفربول الإنجليزي يعلن تعاقده رسميا مع أراوخو. المغربي بوعدي يقترب من مان سيتي مقابل 100 مليون يورو. تقبلوا التحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد ومن الإخراج عباس الفهد.

0: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج سلام العنزي.

0: تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة أولوية قصوى تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتكون ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. يأتي ذلك بينما أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أن مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية تمثل خطوة وطنية مهمة نحو ترسيخ الاستدامة في العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء البيئي في الجهات الحكومية. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: ثمنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية، مؤكدة أن اعتماد المبادرة يمثل خطوة وطنية مهمة نحو ترسيخ الاستدامة في العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء البيئي في الجهات الحكومية. وقالت الفليج إن هذه المنظومة تهدف إلى وضع إطار حكومي موحد لإعداد تقارير سنوية تقيس الأداء البيئي للجهات الحكومية وترصد مدى التزامها بمؤشرات الاستدامة. وأوضحت أن المنظومة تسهم في توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس وتحديد فرص التحسين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. وأضافت أن تكليف مجلس الوزراء لها بصفتها المشرفة على الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعة جهودها المتعلقة بخطة عمل المنظومة يعكس حرص الدولة على تحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية قائمة على القياس والمتابعة والتطوير المستمر بما يضمن تكامل الجهود الحكومية وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة. وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل مع الجهات المعنية لتحديد آليات إعداد التقارير ومتابعة مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لكل جهة تمهيدا لرفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن مستوى الالتزام والنتائج المحققة وأبرز التحديات والتوصيات. وأكدت أن إعداد هذه التقارير من شأنها دعم الوفاء بالتزامات الكويت المناخية والبيئية الدولية ويحافظ على موارد الدولة للأجيال المقبلة. وفي وقت سابق وجهت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج الجهات التابعة البدء بإعداد تقارير الاستدامة وفق نموذج موحد ومؤشرات أداء قابلة للقياس بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتعزز الشفافية والإفصاح البيئي. وأكدت الفليج عقب اجتماعها مع قيادات الجهات التابعة لها وهي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية لبحث إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة تقارير الاستدامة الحكومية، أكدت أن هذا التوجه يعزز حوكمة وقياس الأداء البيئي وفق إطار ESG ويدعم جهود الدولة في تطوير مؤشرات الاستدامة البيئية والارتقاء بمكانتها في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، كما يمكن من قياس الأثر الفعلي للمبادرات والمشروعات البيئية بما ينعكس إيجابا على كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة في دولة الكويت. تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة أولوية قصوى تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة على مختلف الصعود والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية، مدفوعة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وبموازاة ذلك تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة، التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة.
0: مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة حنان أحمد الصرعاوي، مدير مكتب الأبحاث والدراسات ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي، رئيس فريق إعداد تقارير الاستدامة البيئية في الهيئة العامة للبيئة. دكتورة حنان، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
2: يا هلا، شكرا لكم على الاستضافة.
0: حياك الله دكتورة. في البداية يعني نود أن نتحدث معك خاصة في الآونة الأخيرة، البعض يتساءل عن ماذا نعني بالاستدامة البيئية بشكل خاص، يعني كيف نعرف هذا المصطلح للمستمع العزيز خاصة في الآونة الحالية؟
2: نعم، يعتبر مفهوم الاستدامة البيئية هو أحد المفاهيم الأساسية والرئيسية للتنمية المستدامة. هو يهدف بشكل خاص الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية لضمان وجودها للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل متوافق مع التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
0: نعم دكتور حنان، بالنسبة لأهمية اعتماد يعني مجلس الوزراء اليوم لمبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية في هذا التوقيت تحديدا، يعني كيف تقرأين أهمية هذه المنظومة الحالية؟
2: نعم، نثمن وبشكل كبير قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية. تعتبر هذه خطوة وطنية مهمة جدا، تسهم في ترسيخ الاستدامة في العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية في قياس وإدارة الأثر البيئي للجهات الحكومية ورفع كفاءة الأداء البيئي في الجهات الحكومية. ذلك يعكس الحقيقة حرص الدولة على تحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية قائمة على القياس والمتابعة والتطوير المستمر ليضمن تكامل الجهود لتحقيق الأهداف البيئية بإذن الله المشهودة.
0: نعم، بالنسبة لهذه المنظومة دكتورة حنان، يعني ما الذي تضيفه هذه المنظومة الآن إلى العمل البيئي تحديدا الحكومي مقارنة في الآليات المعمول بها حاليا؟
2: نعم، هي الفكرة من المنظومة وضع إطار وطني موحد لإعداد التقارير الخاصة بالاستدامة البيئية في الجهات الحكومية، وتكون بصورة سنوية تتيح قياس الأداء البيئي للجهات بصورة دورية، رصد وتطور المؤشرات البيئية لديها، توثيق المبادرات كذلك والبرامج ذات الصلة بالاستدامة. تستطيع من خلال الجهات تحديد الفجوات وفرص التحسين الموجودة لديها، يساعد كذلك في بناء قاعدة بيانات وطنية موثقة في دعم اتخاذ القرار، وبالتالي تساعد في إعداد التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بالتزامات دولة الكويت من هذا التغير المناخ والتنمية المستدامة.
0: نعم، ذكرتي التقارير دكتورة حنان، يعني كيف يتم قياس مثلا جودة هذه التقارير أو كيف يتم تقييم هذه المنظومة ويتم العمل عليها كتقارير بشكل عام وقياسها؟
2: نعم، تشمل هذه التقارير قياسات، منها قياسات الأداء البيئي ومؤشرات التوعية البيئية والتدريب. قياسات الأداء البيئي تتضمن استهلاك الطاقة في المباني واستهلاك المياه مجمل النفايات المتولدة سنويا للجهة، وكذلك إعادة تدوير هذه النفايات استهلاك الورق، وكذلك إعادة تدويره، ونسبة المساحات الخضراء التابعة للجهة.
0: نعم. بالنسبة أيضا يعني دكتورة حنان، يعني ودنا نعرف منكم اليوم معنى الاستدامة البيئية اليوم، لوضع تصور مثلا عن معنى المصطلح هذا تحديدا.
2: الاستدامة البيئية مثل ما ذكرت لك في البداية هي المحافظة على النظم البيئية والموارد الطبيعية في الدولة، استخدامها بشكل أمثل حتى نضمن استمرارية وجودها للأجيال القادمة. يكون هذا الأمر متزامن كذلك مع التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
0: نعم. بالنسبة للمؤشرات دكتورة حنان، يعني في مؤشرات راح تكون موحدة لجميع الجهات الحكومية أم تختلف بحسب طبيعة عمل كل جهة من جهة إلى أخرى؟
2: في الحقيقة هي موحدة بتكون هذه المؤشرات مثل ما ذكرت لك، هي راح تكون لقياس الأداء البيئي وكذلك مؤشرات التوعية والتدريب. بالنهاية راح تترجم هذه المؤشرات إلى انبعاثات كربونية للجهة، ومن ثم احتساب البصمة الكربونية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة للجهة، وبالتالي تكون ضمن التقرير السنوي لذات الجهة.
0: نعم. ذكرت التقرير السنوي دكتورة حنان، ولكن بالنسبة ما المطلوب على كل جهة حكومية الآن يعني حتى تكون أيضا تقارير الاستدامة جزء من عملها السنوي وليس مجرد فقط إجراء إداري؟
2: نعم. تسعى الآن كافة الجهات الحقيقة لتشكيل فرق خاصة بإعداد هذه التقارير والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتوفير متطلباتها، ومن ثم إن شاء الله يكون بعد ذلك احتساب البصمة الكربونية للجهة وتضمينها في تقاريرهم السنوية، ويكون كذلك في متابعة لهذه المؤشرات لتحسين أدائها في كل جهة بإذن الله.
0: نعم. يعني ذكرت أن المؤشرات موحدة ما بين جهة وجهة أخرى.
2: نعم.
0: ولكن دكتورة حنان بنتكلم عن أبرز التحديات اليوم اللي تتوقعين مواجهتها عند توحيد مثل هذه البيانات البيئية ما بين مختلف الجهات الحكومية.
2: في الحقيقة ممكن تكون أبرز هذه التحديات هو الحصول على البيانات الدقيقة وفق منهجيات موحدة. نسعى إن شاء الله بتضافر الجهود أن نتجاوز هذا التحدي بإذن الله وتكون المنهجية موحدة.
0: نعم. يعني كما تعلمين أيضا يوجد يعني مثل مشاركات مثل كوب 27 و26 في جميع النسخ بشكل عام للبيئة للمناخ. دولة الكويت أيضا كانت مشاركة وفاعلة في هذا المؤتمر بشكل عام. إذا بنتكلم الآن على المنظومة بالنسبة لكيف ستدعم هذه التقارير التزامات الكويت المناخية الدولية سواء كان في الوقت الحالي دكتورة حنان أو حتى أيضا في الأيام القادمة.
2: نعم. تسهم هذه التقارير بوضع مؤشرات وبالتالي القدرة على رصد التطور في هذه المؤشرات وتحديد بعد ذلك الفجوات وفرص التحسين لكل جهة، وبالتالي تستطيع أنها يكون لها تأثير إيجابي على الانبعاثات الكربونية ومن ثم البصمة الكربونية وتقليلها حتى نصل بإذن الله إلى الحياد الكربوني لدولة الكويت بحلول 2060 بإذن الله.
0: بإذن الله. بما أنك أيضا ختمتي حديثك عن الحياد الكربوني بحلول عام 2060، كيف ستساعد منظومة التقارير الآن الموجودة حاليا في متابعة مثل هذا التقدم نحو هذا الهدف ويتم ترجمته على أرض الواقع في الأيام القادمة بإذن الله؟
2: أكيد بإذن الله رح يكون من خلال التزام الجهات بإعداد هذا التقرير الموحد بين كل الجهات، رح يكون هناك فرصة بيان الفجوات الموجودة في كل جهة، وبالتالي تطوير مؤشراتها لها القدرة كل جهة على متابعة هذه المؤشرات بشكل مستمر وربطها في الجهات الأخرى بما يخدم البصمة الكربونية لكل جهة بتقليل انبعاثاتها وترشيد الاستهلاك فيها، ومن ثم بإذن الله نصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2060 بإذن الله.
0: نعم. يعني دكتورة حنان في وجهة نظرك يعني هذه المنظومة تبين مثلا كم تستهلك الجهة من الكهرباء والماء، كم تنتج من نفايات، هل نجحت مثلا في تقليل استهلاك الطاقة، ما الإجراءات أيضا التي اتخذتها لتقليل الانبعاثات والهدر، كل هذه الإجراءات أيضا تندرج تحت هذه المنظومة لمتابعتها؟
2: نعم. نعم. يمكن أنا ذكرت قياسات الأداء البيئي أنها تحتسب لكل جهة استهلاكها من الطاقة في المباني التابعة لها، استهلاك كذلك المياه، إجمالي النفايات، إعادة تدوير هذه النفايات واستهلاك الورق فيها، استهلاك الوقود، وكذلك المساحات الخضراء، ومن ثم المبادرات والإجراءات والممارسات التي تمت لترشيد استهلاك هذه الموارد والمحافظة على استدامتها.
0: نعم، بالنسبة أيضا للشركات والمصانع بشكل عام، يعني هل تؤثر على الاستدامة بالنسبة للاستدامة البيئية في وجهة نظرك؟ خاصة أن المصانع دائما تعتمد يعني على المشتقات النفطية، على الطاقة في الأكثر في الإنتاج بشكل عام، وهذا أيضا ما ينعكس سلبا على البيئة.
2: نعم، الاستدامة هي مسؤولية وطنية مشتركة. نسعى أن يكون هناك شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي اللي لهم يعني سبق إعداد التقارير الاستدامة والإنصاح البيئي، وبالتالي الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال لتعزيز جودة التقارير بإذن الله، ومدى التزامهم في أن تكون لها التأثير الكبير في البصمة الكربونية لدولة الكويت.
0: نعم، بالنسبة لورش العمل، هل من الممكن مثلا يتم ورش عمل سواء كانت عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الجهات الموجودة أو المطلوبة منها مثل هذه التقارير للاستدامة البيئية، لمعرفة أن يكون لدى الجميع وعي حتى أيضا مجتمعي وليس أيضا على الجهات الحكومية؟
2: أكيد، واحدة من أهم يعني المؤشرات الموجودة في التقرير هو مؤشرات التوعية والتدريب بالاستدامة البيئية، ملزمة الجهات بإعداد هذا الجانب من خلال البرامج التدريبية البيئية المنفذة للمنتسبين للجهة، ساعات التدريب، حملات التوعية سواء للجمهور أو البيئة الداخلية.
0: نعم دكتورة حنان، هل هي تعتبر مسؤولية مجتمعية؟
2: نعم. خلني آخذك الحين بعد في موضوع أنه راح يكون هناك تبني من المحافظات لهذه المنظومة.
0: ممتاز.
2: وتشكيل

0: شكل حقيقة هناك فرق في كل محافظة لإعداد التقرير السنوي للمحافظات. طبعا هذه الفرق تشمل النخبة المختصين والكوادر الشبابية، بالإضافة إلى أنه يكون قياس الأداء البيئي، هناك مؤشرات التوعية والتدريب للاستدامة البيئية، راح يكون هناك سفراء الاستدامة في كل جهة متضمنة كذلك المحافظات. دورهم الأساسي هو التوعية البيئية ودعم المبادرات والأنشطة والفعاليات الخاصة بالتوعية البيئية.
1: نعم، بالنسبة أيضا لاستخدام، يعني البعض أن يرى أن النفايات لها أيضا انعكاس سلبي بشكل كبير، يعني كيف تقرين هذا الانعكاس في وجهة نظرك دكتورة حنان؟
0: من خلال تعزيز الوعي
1: نعم
0: المجتمعي في هذا الأمر، راح يكون هناك من المصدر تقليل النفاية وبالتالي الوصول إلى ترشيد في هذا الجانب.
1: استخدام أيضا البلاستيك وغيره من المنتجات من الممكن له تأثير في المستقبل؟ دائما بعض المنتجات الدكتورة حنان يكون لها مثلا تأثير انعكاس، البعض يفضل مثلا الانتقال إلى مثلا الكرتون أو البيبر كاب بشكل عام، يعني تختلف المنتجات أيضا لها تأثير سواء كان في الوقت الحالي أو حتى أيضا في المستقبل.
0: نعم بالتأكيد هناك لها تأثير، وهناك حملات في الهيئة العامة للبيئة تقوم بها بشكل مستمر في تعزيز الوعي البيئي في استخدام مثل هذه المنتجات وترشيد استخدامها.
1: نعم ممتاز. بالنسبة لتحويل نتائج هذه التقارير بالنسبة للمنظومة التي تحدثنا عنها منذ قليل إلى، هل من الممكن تحويلها إلى قرارات أو سياسات حكومية فعلية في المستقبل بدل من أن تبقى مجرد فقط مؤشرات وأرقام بكل سنة؟
0: بإذن الله راح يتم ذلك من خلال إعدادنا الآن لهذه التقارير وبشكل متكامل مع الجهات المختلفة، حتى يكون هناك بإذن الله دعم من خلال توفير بيانات تفصيلية موثقة، يكون هناك دعم لاتخاذ القرار البيئي بإذن الله.
1: نعم، بالنسبة للتقارير سوف تكون إلزامية لكل الجهات، يعني بشكل سنوي إلزامي لابد على كل جهة تكون لديها أيضا نتائج تقارير أو التحدث حتى على المؤشرات التي ذكرتها منذ قليل المطلوبة من كل جهة حكومية.
0: نعم بإذن الله راح يكون هناك القطاع الحكومي بداية في التطبيق، القطاع الخاص والمصرفي ملزم بالإصلاح وإعداد التقارير، وإن شاء الله نسعى التكامل بين كافة القطاعات للوصول بإذن الله لتحقيق التنمية المستدامة بإذن الله.
1: نعم، بالنسبة للنصائح البعض يتساءل عن النصائح بما أنك أيضا مختصة في هذا الشأن للجهات الحكومية في إعداد سواء كان التقرير السنوي لكل جهة أو بالنسبة للعاملين بشكل عام.
0: ما شاء الله، يعني نلمس الحقيقة التعاون الكبير من كافة القطاعات وكافة الجهات لإعداد التقرير أو كل ما يمس الشأن البيئي الحقيقة.
1: نعم دكتور حنان، بالنسبة لدولة الكويت البعض يتساءل الآن ما الذي دفع دولة الكويت في هذا التوقيت تحديدا مثل إطلاق مثل هذه المنظومة لتقارير الاستدامة البيئية الحكومية في وجهة نظرك؟
0: في الحقيقة بالنسبة للشأن البيئي احنا نعمل وفق قانون حماية البيئة بشكل عام في دولة الكويت، ودائما لدينا كثير من المبادرات التي تمس الشأن البيئي، ودائما ندعم كل ما هو كل ما يصب في خدمة الشأن البيئي وإثراءه بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. بالختام رسالة أخيرة حابة توجهينها دكتورة حنان؟
0: كل الشكر لكم الحقيقة، ونتمنى التوفيق للجميع لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الكويت.
1: نعم، كل الشكر لك دكتورة حنان أحمد الصرعاوي، مدير مكتب الأبحاث والدراسات ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي، رئيس فريق إعداد تقرير الاستدامة البيئية في الهيئة العامة للبيئة. شكرا لك دكتورة على وجودك معنا في برنامج الرؤية الوطنية.
0: شكرا لكم.
1: شكرا.
0: يا هلا.

إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج سلامة العنزي، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw.
1: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
2: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
3: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
4: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
5: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
6: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
1: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
7: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف.

في الكويتي وصولا إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيرا للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخفي اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم،
7: نسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طاهرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط برنامج ركن البادية. إعداد وتقديم نايف بندر. تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية. إخراج أحمد سعد الفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، ويا مساء الخير، وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من ركن البادية.
0: ركن البادية.
1: يتجدد بكم اللقاء مستمعينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم مع هذه الحلقة ومع

0: انطلاقة هذه الحلقة من ركن البادية. وطبعا أولى الفقرات هي في حب الوطن، في حب الوطن وفي حب الكويت الغالية يتغنى الشاعر مانع الشاهين.
1: اللي يحتمل موقف وثارة براكين، والدار نادت باللوازم جنودة، تلقى الحرس والجيش جوها ملبين، والداخلية والمطافي سنودة. حنا معك يا شيخ نكتب عناوين، لا عاشت أعداء البلاد وضدودة. حنا معك يا شيخ نكتب عناوين، لا عاشت أعداء البلاد وضدودة. يا سيدي بمرك نغير موازين، يوم الأمانة بالرجال معقودة. حنا حماة الدار بالعسر واللين، ما ينحني جيشك سوى في سجودة. حنا حماة الدار بالعسر واللين، ما ينحني جيشك سوى في سجودة. والقصر الأحمر شاهد بالبراهين، وقاروه أول من تحرر وجوده. كويتنا تاجن بروس البلادين، وبر بغسمنا ما نقضنا عهوده. القصر الأحمر شاهد بالبراهين، وقاروه أول من تحرر وجوده. وكويتنا تاجن بروس البلادين، وبر بغسمنا ما نقضنا عهوده. طيرنا بالجو رف الجناحين، أهداف غاراته بزر مهجوده. وبالأرض دبابة تدك الميادين، يمتاز قايدها بثباته وصموده. طيرنا بالجو رف الجناحين، أهداف غاراته بزر مهجوده. وبالأرض دبابة تدك الميادين، يمتاز قايدها بثباته وصموده. ومغوار خلف أعدائه يشب نارين، تبرز بصعبات المواقف جهوده. عاش الوطن مع قايده بالمضامين، ويبشر بعزه دام مشعل يقوده. يبشر بعزه دام مشعل يقوده.

0: البادية.
1: وأيضا يشاركنا في هذه الحلقة من ركن البادية الشاعر الجميل ناصر ستار العنزي بهذه القصيدة.
2: من واسع الحب يا طهر الليال اكتبي مراود القلب من شعر وسراير حنين لليلها في مدار الشارع اليعربي مبدا القلوب الوفيه وانتصار اليدين دارا وهبها ولي العرش مما يبي عطف وتلاحم وعز ما طوتها السنين فخرا تحنت لها بملقى وسنه نبي وارواح تاريخها من سيرتها الاولين لله ذيك الصحاري كل ما تجتبي لحدد البحر الازرق قصه الراحلين هي موطن المجد وعيون الحسود تهبي ميلاد عزز قيم الاسلام دنيا ودين اطرافها من بياض وليلها من عبي وحدودها من مساعي رايه المسلمين هذه كويت الصداقه والسلام الابي هذه عروس الخليج وفتنه العاشقين هذه بلاد الامان ومنطلق منسبي هذه منار الشعوب ومستراح اليقين الرابط الخير من زادي ليا مشربي حضن انتمائي ملاذي بي مبدا ثمين الروح تفدى ترايبها وعن منكبي اشتالها عز لا جريت صوتي يبين يا دار وانتي يا حبه الارض للي يبي طلع السلام الحقيقي واختصار السنين.

0: البادية.
1: الشعر القادم يقول: خليتها مثل ليلى لين خلتني مثل قيسها. هذه الالتقاطة لا يجيد التقاطها بهذا الشكل الجميل إلا شاعر متمكن، وطبعا هو عبد العزيز ابن رجعان العازمي. عبد العزيز ابن رجعان العازمي مبدع بمعنى الكلمة، هو في هذه القصيدة يحدثنا عن أيقونة النور. تفضلوا عبد العزيز ابن رجعان العازمي.
2: يستبسل العزم ويموت الكسل ويطل صبح الطموح، ويغيب ليلة التشاؤم والهمم تشعب كراديسها، تستنطق الصمت لين الصمت يبعث فيها للهام روح وهيم، باللي مزاياها تبين من تضاريسها، تستأسر الموهبة وتخلي حصان القريحة جموح الفكرة الفارقة في وصفها، تتعب عواسيسها خليلة القاف بنت الوزن ملح الشعر نبض الشروح، تستخرج المفردات النخبوية من قواميسها مخارج حروفها، وصفة علاج المنهك من الجروح، تكرب على الكربة بكلماتها وتشوف تنفيسها مبحوحة الصوت منها، يزهر الحرف وتطيب المزوح معزوفة، تسرق أنغام الأغاني من نسانيسها، أيقونة النور تأخذ من بدايات الصباحات ضوح، لذلك أبسط صلاحياتها بالحب تقديسها، ريحانة ذقت من لذة حلاوتها غبوق وصبوح، ونعست في ضف محجرها وصحتني نواعيسها، تسد الغطاليسها قبل الحياة من وجهها لا يفوح، ويبين نور البدر حتى ولو تسدل غطاليسها، ممشوقة في معالم عودها برق القصيدة يلوح، أهون تفاصيلها تستوقفك قدام لا تقيسها، المنطقة في غياهب جبها تلقى الغموض بوضوح، مثل الهلالين بأول شهر وآخر شهر تقويسها، كل الجوارح معاها مستميتة من مشاعر وبوح، تستنشق العاطفة من صوبها ذعذاع أحاسيسها، دلو الصبابة عقب ما فارقتني من دموعي يموح، لكن قال المثل مال العروسة غير عريسها، جتني وراحت وأنا في موقفي مذهول، وزريت أروح خليتها مثل ليلى لين خلتني مثل قيسها.

0: البادية.
1: من قية محاورات، تعود هذه الفقرة محملة بمحاورة جميلة من الزمن الجميل، محاورة أصيلة وعريقة وطبعا في مكتملة العناصر. وأيضا احنا صرنا نعرض المحاورات بطريقة الشيلة، لأن هذا الفن ابتدى الآن في الانتشار، والشيلات أصبحت يعني يقدم، يعني يأتي منشدين وواحد يكون يأخذ دور شاعر والآخر يأخذ دور الشاعر الآخر وتستمر المحاورة. المحاورة اللي اخترناها لكم هي جرت بين الشاعرين الكبيرين العالمين الراحلين، الشاعر عوض الله السلمي أبو مشعاب رحمه الله والشاعر صياف الحربي رحمه الله. كما قلنا البداية عند عوض الله السلمي، واستمرت المحاورة على هذا المنوال. أترككم مع ما اخترنا لكم من جميل المحاورات.

0: ركن البادية.
1: وأيضا شاركنا في هذه الحلقة من ركن البادية الشاعر المبدع بدر بندر. بدر بندر من المتمكنين حقيقة ومن المبدعين الكبار، واحد يعني لا تغيب قدرة بدر بندر الشاعرية عن أي شطر من أشطر قصيدته، يتواجد بكل حواسه في كل شطر، إضافة إلى أن إحساسه عالي جدا. أترككم مع المبدع بدر بندر.
2: تجارب الدنيا ودورات الليالي والسنين، لا غافل إلا الغافل اللي عاشها ولا وعى، والصابر اللي مؤمن ان الله مع الصابرين، ما يطلب من الله يسعى معه لا من الليل يسعى. اجاهد الدنيا مجاهد بدعة، والركعتين واشكر فضل ربي علي بالركعتين وبدعة، وان شان يومي قلت له بكره بعد بكره تزين، ولا اجلس وباقي في وجه الارض مسعى ينسعى، وانغثر بتمره بتصفى بدل ربي مرتين، واللي يجي عصر الثلوث يروح فجر الاربعاء، واذا لقيت الجاهل

0: الشاعر ناصر بن يحيى واحد من الشعراء الحقيقة المدهشين، وشاعر مبدع ومتمكن. في بعض الألفاظ اللي يعني لا يلتقطها إلا شاعر، التقاطات شاعر، يقول الخيال بساط ريح. شوف الصورة الجميلة اللي لا يقولها إلا شاعر حقيقي، الخيال بساط ريح. هذه القصيدة فيها الكثير حقيقة من الصور ومن الأفكار ومن الدلائل على شاعرية هذا الرجل. ناصر بن يحيى يقول: أكبر من الكفر في قلب الوليد بن المغيرة، وأوضح من الحق عند لسان أبو ذر الغفاري، الطيوف اللي من الغياب صارت لي خشيرة، من أمامي من خلافي من يميني من يساري. ناصر بن يحيى في هالقصيدة أيضا يقول: لا تلوموني اليوم إن غبت الأيام الأخيرة، عايش الغربة هو وحشتها وأنا داخل دياري. أترككم مع الشاعر المبدع ناصر بن يحيى.
1: الخيال بساط ريح التايه انضامت هديره، يتغربه يعبر بعتهاتيه الصحاري، السعاده والحياه ولذه العمر القصيره، اتعايشها معه وانسى همومي وانكساري، ودي اعيشه وفارق واقعي شره وخيره، واعطي ايامي ولوعتها سماحي واعتذاري. يا قصر عمر البنادم يا صغر شبهه الجزيرة، في عيون اللي محصل الحزن مخرج طواري، من فقد وجه بشوش وضحكه وطلة وغيره، ما تعنيها الدروب ولا تخوفها المسالة. من فقد وجه بشوش وطلة وضحكه وغيره، ما تعنيها الدروب ولا تخوفها المسالة. لا تلوموني ليام من غبت الأيام الأخيرة، عايش الغربة ووحشتها وانا داخل دياري، أكبر من الكفر في قلب الوليد ابن المغيرة، ووضح من الحق عند لسان أبو ذر الغفاري، الطيوف اللي من الغياب صارت لي خشيرة، من أمامي من خلافي من يميني من يساري. أتغنى يا حبيبي شرحة العاشق كبيرة، وكل ما زاد الغلا زاد المعاد، وانتظاري ما بعدك إلا شتات وغصة ووحدة وحيرة، وضيق وحزان وجروح ودمع والام وطواري، جف بير وما تغصن وهاجر من الغصن طيره، والمساكن خالية والصوت ما عم الحوالي، ذكرياتي والهوى والليل والشوق والنذيرة، هي مسيرة لارتيابي واضطرابي وانهياري، صرت لا مر الصباح وجات شمسه مستنيرة، رح تدور فيه للسلوى وللبسمات طاري، ما يرد الياس عزمه لا محن نسيان سيره، هذا انا واقف وادور للامل ضوح وموالي.

0: وأيضا يشاركنا الشاعر مبارك عبد الله العجمي بهذه القصيدة.
1: فتحت عيني على الدنيا وشفتك معاي، وشلون تبغاني أنسى وتحاشى الهموم، كانك تحس بمفارقنا كما شرب ماي، عز الله أنك من العقل السليم محروم، تعال تكفى دقيقة بس طلب حشاي، شوف المشاعر بحبك كل بوها تعوم. كانك تحس بمفارقنا كما شرب ماي، كانك تحس بمفارقنا كما شرب ماي، عز الله أنك من العقل السليم محروم، تعال تكفى دقيقة بس طلب حشاي، شوف المشاعر بحبك كل بوها تحوم. أنا أدري أنك بلحظة صرت داي ودواي، وأنا أدري أنك من الزلات منت معصوم، وش فيك تفرح لي يا من قلت لك عن خفاي وصارحك، وش يصير إن غبت لو ربع يوم، لا شفت زولك نسيت الهم كله وراي، وانغبت عني دقايق صار عندي.

علوم، تعال اطلع سوات النجم بعلى سماي وافرق بعيني حبيبي عن جميع النجوم، حسسني انك مشاركني الشعور بهواي واثبت لي ان المحبة معك لازم تدوم، وندري انك على ما قيل من هاي هاي وانا على قد حالي والبخيت مخدو. تعال واطلع سوات النجم بعلى سماي وافرق بعيني حبيبي عن جميع النجوم، حسسني انك مشاركني الشعور بهواي واثبت لي ان المحبة معك لازم تدوم، وندري انك على ما قيل من هاي هاي وانا على قد حالي والبخيت مخدوم، والظاهر انك مثل ما هواك تعشق لقاي ولا علي وش يحدك وانت ضافي الكموم، ويوم انتهى الهرج قال اقول لك وش بلاي وش لهويتك وخليت المخاليق كوم، ترى الذي صاير لك ترى الذي صار لك بالضبط صاير معاي، لكن صبرت صبر ايوب عند اللزوم وفتحت عيني على الدنيا وشفتك معاي وحلفت ما احب غيرك بس قلبي كتوب.

وأيضا أعزائي المستمعين، نتوقف قليلا مع فقرة التقاطة شاعر، وهي فقرة تتحدث عن الفنيات في بعض الأبيات. الشاعر اللي يلتقط بذكاء معنى جديد أو صورة جديدة أو وصف فريد لم يسبق عليه. الشاعر فهيد المجماج رحمه الله يقول: يمل قلب من هوى زيد ينصاع، كما يصوع الصيد رام خطم له، حبه يخج القلب ما يوجع وجاع، لشك قلبي مودعه بيت نمله. وطبعا هذا البيت الشهير هو من قصيدة طويلة، واللي أولها يقول المجماج يقول: لا والله هلا شد والبدو نجاع، كل هدم مبناه وارتد زمله، شد الشديد وقربه كل مطواع، وراع المودة فرق البين شمله. قصيدة طويلة، لكن التقاطها هنا هي بيت نملة، لا شك قلبي مودعة بيت نملة، وهي التقاطة يعني ذكية جدا وجميلة، أن يصف القلب أن القلب أصبح من كثر هذا الحب أصبح بيت نملة. فهذه فقرة التقاطة شاعر، ونواصل فقرات ركن البادية.

وصلنا معكم وبكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ركن البادية. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة، وأجمل التحايا من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية، أعده وقدمه لكم نايف بندر، ومن التنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان السوري المحتل. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. مقتل 4 بحار أجانب إثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى تجاوز التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كوريا الشمالية. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 12:11 بعد منتصف هذه الليلة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 4:27 من صباح الغد. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة في الكويت 35 درجة، النواسيب 29، الوفرة 28، جزيرة جارو 32، أم المرادم 33، جال اللياح 31. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال اللياح 49، النواسيب 46، الوفرة 48، أم المرادم 40، جزيرة جارو 38. موعد شروق الشمس في الساعة 5:14. نهاية الموجز في أمان الله.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاي الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
13: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، أيضا عندنا فقرات متنوعة، أيضا ضيوفنا مميزين بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. في البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعينا، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم عبر إذاعة دولة الكويت من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. فقراتنا مثل ما قال زميلتي شاهة متنوعة مختلفة ومتجددة للأمانة، فشكرا لكل فريق العمل وأيضا فريق الإعداد اللي مو مقصرين أول بأول ياخذون الأخبار. يا جماعة يعني لا تعتقدون أن الخبر يكتبونه، لا، على طول تليفوناتهم شغالة حتى على الهواء، إذا في أي خبر على طول يمدونه. فحياكم الله ولا تبعدون في ليالي الإذاعة.

0: في البداية مستمعينا تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي محدثتكم شاء اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد ذو السبع نجوم حنان بهبهاني وحنين الطلاروة.
0: ويمس عليكم بالخير فواز نسريع من التنسيق والمتابعة،
1: وصاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني.

0: ومن التنفيذ على الهواء لسارة الفرج.
1: ويمسي عليكم بالخير ويقول لكم حياكم الله في هذه الساعة على الهواء مباشرة. مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أيضا عندنا موضوع الحلقة راح نتكلم اليوم عن موضوع مميز, يعني عن الصحة, نقدر نقول عن الرياضة, يعني عن يعني الجسم بشكل عام وشون نحافظ على أجسامنا من طبعا الأمراض, طبعا الأمراض الموسمية والأمراض العصرية, يعني حتى من الأمراض المزمنة. وأيضا عندنا فقرة ثانية وهي فقرة أخبار فنية, راح نتكلم عن آخر الأخبار الفنية سواء العربية أو حتى العالمية. شنو عندنا بعد راشد؟
1: أنا عندي استفهام, الأمراض العصرية يعني بالعصر, أمراض العصر,
0: العصر الحديث,
1: العصر, أمراض العصر الحديث, تمام زين, مو أمراض العصر, لا الأمراض اللي
0: العصر الحديث,
1: العصر الحديث, إيه تمام شاء الله يعطيك العافية.
0: الأمراض الترندية يعني,
1: صح في أمراض ترند بعد سارة,
0: إيه
1: الله يعافي العالم إن شاء الله ويشافيهم. كنا مشعل عنده تعليق ما أدري, إيه كل موسم, إيه الأمراض الموسمية سموها العصرية الترندية,
0: ها
1: إيه. الله يعافي الناس, تغيرت حتى الإنفلونزا بنفس قبل,
0: إنت إيه قاعد
1: طول إيه والله طول قبل 3 أيام
0: لو طريقتها تختلف الحين, يعني أول إنفلونزا نعرفها نشل وكحة, الحين لا, ساعات سخونة, ساعات حرارة, ساعات ما أدري شنو,
1: يعني ما تعرف شنو فيك,
0: ما تدري
1: ما تدري تأخذ
0: ما تدري تسمم, ما تدري يعني معدتك تعورك, يعني شيء غريب,
1: إيه تغير,
0: فهذه هذه الأمراض يسمونها أمراض,
1: خصوصا بعد كورونا يعني تغير المرض شوي, ممكن الفيروس يتطور, إيه الفيروس يتطور. نسأل ضيفنا اليوم ضيفنا من فقراتنا
0: دكتورنا
1: إن شاء الله راح نتكلم في هذا الموضوع, نطرح هذه التساؤلات, ناهيكم أيضا عندنا فقرتنا الفائدة الطبية ثابتة ويانا من الأحد إلى الخميس من قبل أطباء متخصصين يتحدثون في أمر طبي معين ويقطع الشك باليقين في هذا الجانب من خلال إجاباته المباشرة وطرحه للموضوع بشكل مباشر, لا يجعل أو لا يعطي مجال للشك في أي شيء. لذلك أنا دائما نؤكد وكل يوم أؤكد يا جماعة, تركوا عنكم سوالف الدواوين وتركوا عنكم سوالف تسأل مجرب ولا تسأل طبيب, هالحكي ما ينفع. حياكم الله في العيال الإذاعة.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وهذه الساعة وبرنامجكم ليالي الإذاعة من العشر لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. هلا ومرحبا فيكم جميعا. فقرات متنوعة وبدايتنا راح تكون شاهة مساحتنا الحوارية اللي نتكلم فيها ونسلط عليها الضوء، ومن ثم ختامها يكون مع متخصص في هذه المساحة الحوارية ويجيب على تساؤلاتنا اللي نحاول قدر المستطاع أن نمثل صوت المستمع الكريم في طرح هذه الأسئلة. يمكن اليوم نتكلم مثل ما ذكرت شاهة في البداية أن اليوم جسمك يمكن يناديك، ها؟ وهل تسمع له؟ هل تأجل الموضوع؟ أنا أفهم وأتفهم أن هناك كثير من الناس يقولك يا أخي أنا ما فيني شيء، يقول أسوي تحليل شامل، اطمن على نفسك، يقول أخاف أسوي تحليل شامل وتطلع عندي مشكلة. فليش؟ في ناس شاهد خاف من الطبيب، خاف من يخاف المراجعة، يخاف يعمل تحليل شامل،
1: يفحص يلاقي في شيء فبعدين يعيش بتوتر وقلق. في وايد ناس جاي على فكرة يقولك لا خلني ما أدري أحسن لي. فإحنا نقول ننصحكم على الأقل على الأقل تسوون الفحص الدوري اللي هو كل 6 أشهر فحص دم شامل، شوفوا فيتاميناتكم، شوفوا أيضا يعني تحاليلكم، شوفوا دمكم، نسبة الدم. في بعض الأحيان ترى الدم يقل فالناس ما تحس على نفسها، ممكن أنه فجأة يطيحون ينتكسون. فالدم مهم أنكم يعني تحرصونكم تحللون.
0: طيب هذا الدم شاهد، البعض يحس بآلام وتلاقينا يحاول يعالج الآلام أعشاب،
1: دهونات
0: معينة، النصيحة الغير مباشرة عن التجربة، اللي ياخذ له يقول خذ الزهورات،
1: زيت زيتون
0: زيت زيت سمعت. وبعد فترة يروح المرض تمام او يروح الالم هذا ينتهي، يقول انا خلاص ما فيني شيء. ممكن الجسم يحتضن هذا الالم ويطلع عليك بعد فترة، ولكن يخرج عليك هذا المرض بشكل مضاعف. طيب انت ليش ما تراجع الطبيب؟ شو اللي يخوفك انك انت تراجع لصحتك؟ الدوله مو مقصره، موفره المراكز الطبيه، واطباءنا بارك الله فيهم مو مقصرين، متواجدين على مدار الساعه، كل منطقه فيها مركز طبي ومركز صحي، المستشفيات حوالينا، الاجهزه متوفره، فنيين موجودين، اداريين موجودين يستقبلونكم صبح وعصر موجودين. احنا نقول لك السلامه للجميع، ولكن حرص على جسمك. لذلك الجسم اليوم اذا يستدعي الانسان نفسه، هل أنت تتماشى مع جسمك وتقول هذا جسمي حق وأنا مسؤول عنه ومسؤول منه ولازم أحافظ عليه؟ شوف أنت شلون طبيعة أكلك، طبيعة حياتك، طبيعة نومك، حياتك أنت شلون قاعد يعني تتعامل مع هالجسم بشكل يومي. هل عندك رياضة معينة يومية؟ هل أنت مدخن غير مدخن؟ هل أنت إنسان أكلك صحي؟ هل أكلك نظامي؟ هل نوم؟ هالأمور هذا الجسم في النهاية يعطيك مؤشر، سبحان الله، يعني الجسم والعقل والدنيا هذا فيه مؤشرات موجودة، لكن البعض يستهين شاهة بهذه المؤشرات.
1: أكيد طبعا. إحنا اليوم راح نتكلم بخصوص هذه المواضيع مع ضيوفنا سواء في فقرة فايدة طبية أو حتى مع ضيفتنا اللي راح تنورنا بالاستوديو، راح نتكلم عن مواضيع كثيرة، لكن راح نتكلم تحديدا عن الجهاز الهضمي والكبد. يعني في بعض الأحيان راشد يقولك من كثر ما تشرب قهوة معدتك تعورك، أو ساعات الواحد يحس يعني آلام بالمعدة، وكل ما تقول حق أحد إيه من كثر ما تشرب قهوة. هل إحنا راح نعرف إن هل القهوة سبب رئيسي في آلام المعدة، أو مثلا أمور ثانية، أو حتى لما الواحد يشربها على الريج؟ كل هذا راح نعرفه مع إن شاء الله ضيفتنا اللي راح تنورنا
0: إن شاء الله. لكن عندنا فقرة والناس وإحنا ننتظرها الصراحة، ودائما أنا بشوفي أنا متأكد الصحة فيها ترند، وزارة الصحة الله يعطيهم العافية. وين راح نروح؟ أخبار الديرة.
1: أكيد.
0: إذن خلكم معنا مع أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. وأول خبر عندنا، دشنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة المرحلة الثانية من حملة أصنع مستقبلك الإرشادية الخاصة بالبعثات الداخلية بإطلاق ركن للدعم الفني وتفعيل خدمة الاستفسارات عبر الواتساب، وتستمر إلى 13 أغسطس الجاري في برج السنابل.
1: وقال الأمين العام للمجلس الدكتور جاسم العلي لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن تدشين المرحلة الثانية بالتزامن مع التسجيل في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي 2026 و2027 يأتي امتدادا لجهود الأمانة العامة في مواكبة احتياجات الطلبة وتيسير إجراءات التقديم والارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة لهم.
0: وأضاف العلي أن الركن يقدم دعما لمساعدة الطلبة وأولياء أمورهم في استكمال بيانات الطلبة، رفع المستندات المطلوبة، ومعالجة الصعوبات التقنية التي قد تواجههم أثناء استخدام نظام التسجيل الإلكتروني، فيما تتيح خدمة الواتساب قناة إضافية لتلقي الاستفسارات وتقديم التوجيه اللازم عبر الرقم 2292-4401.
1: يعني هذه هي أخبارهم وهذا هو دورهم، بارك الله فيهم. جهود الأمانة العامة واضحة الأمانة لمجلس الجامعات الخاصة في هذا الجانب، واحتياجات الطلبة يلبون احتياجات الطلبة، وخصص لكم رقم إذا عندك أي استفسار أي سؤال، حياك الله، لا تتراجع ولا تتأخر وتواصل معنا على رقم نذكر بالرقم شاهد 2292-4401 2292-4401. شكرا لكم، الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وقواكم الله.

0: خبرنا الثاني عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تطلق خدمة شطب الجهة عبر تطبيق سهل،
1: والتي تتيح تقديم طلب شطب الجهة إلكترونيا عبر سهل مع إرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها لاعتمادها من قبل الهيئة. يعني الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد ما شاء الله عليكم تترندوا ويانا قواكم الله ما شاء الله شياها، كل فترة وفترة يعني ما يطوف أسبوع إلا خبرين ثلاثة عن برنامج سهل عن المعلومات المدنية وتعاونها مع تسهيل وتيسير جميع وأغلب المعاملات إلكترونيا. فشكرا للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
0: خبرنا الثالث عن وزارة

0: وزارة الصحة افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح لغسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية.
1: هذا الخبر مستمعينا الكرام شوي راح نطول معاكم فيه لأهميته ومكانته الإنسانية بالدرجة الأولى، وكذلك الدور المجتمعي المناط بالمواطنين وكذلك المتبرعين، بارك الله فيهم وبارك الله بجهودهم، ويحاولون قدر المستطاع أن يتبرعون ويقدمون كل ما هو أسهل للمواطن والمقيم. لذلك بحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر وممثل المتبرع الشيخ فهد الجابر وعدد من المسؤولين والكوادر الطبية والفنية والإدارية، أكد وزير الصحة أيضا في كلمة له خلال افتتاح المركز أن إنشاء وتجهيز المركز بتبرع كريم من ورثة المغفور له بإذن الله تعالى أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، يأتي امتدادا لمعاني الخير والعطاء التي عرفت بها الكويت وأهلها، تجسيدا لقيم التكافل والمسؤولية المجتمعية والشراكة في خدمة الوطن والإنسان، مشير إلى أن هذا التبرع هو الثاني بعد إنشاء مركز لغسيل الكلى في محافظة الجهراء.
0: طبعا رؤية متكاملة لتطوير الخدمات، وقال العوضي أن افتتاح المركز يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الصحية تقوم على التخطيط الاستباقي ورفع الطاقة الاستيعابية وتقريب الخدمة من المواطنين ومواكبة النمو السكاني والامتداد العمراني الذي تشهده مختلف مناطق دولة الكويت ولا سيما المدن والمناطق السكنية الجديدة.
1: وأوضح أن سهولة الوصول إلى الخدمة الصحية تمثل جزءا أساسيا من جودتها، مبين أن الرعاية الصحية لا تكتمل بتوافر الخدمة وحدها فقط، وإنما بقدرة المريض على الحصول عليها في الوقت والمكان المناسب بما يخفف أعباء التنقل والانتظار. وأشار أيضا يشاه إلى
0: أن هذا النهج تتجلى أهميته بصورة خاصة في رعاية مرضى الكلى، باعتبار أن غسيل الكلى خدمة علاجية مستمرة ومتكررة ترتبط بحياة المريض وجودة معيشته، أيضا تتطلب بنية تحتية متخصصة وكفاءات طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومنظومة متكاملة تضمن السلامة والجودة واستمرارية العلاج.
1: ولفت إلى أن وزارة الصحة حرصت على التوسع المدروس في خدمة غسيل الكلى في منطقة الأحمدية الصحية وربط وحدات الغسيل المستقلة بمستشفى العدان بما يحقق التكامل في تقديم الخدمة ويرفع كفاءة المتابعة والرعاية الصحية. وأشار أيضا معالي الوزير إلى افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح لغسيل الكلى في شرق الأحمدي، يتوج هذه المسيرة ليكون الموقع الخامس لخدمات غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية إلى جانب مركز محمد الخزام والوحدات الثلاثة، وليشكل ذلك نقلة نوعية في الطاقة الاستيعابية وتكامل الخدمات المقدمة لمرضى الكلى في المنطقة.
0: وأضاف أيضا أن المركز يضم 83 وحدة لغسيل الكلى من بينها 11 غرفة عزل إضافة إلى 4 غرف للغسيل البريتوني ومختبر للكيمياء الحيوية وغرف لسحب الدم وغرف للإجراءات العلاجية والطوارئ وفحص وتجهيز المرضى، إلى جانب الصيدلية المركزية وعيادات التغذية والخدمة الاجتماعية والمرافق الإدارية والخدمات المساندة.
1: وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمركز عند تشغيله بكامل سعته تصل إلى نحو 500 مريض من مرضى الغسيل الدموي، بالإضافة إلى 100 مريض من مرضى الغسيل البروتيني، وأيضا ليصبح ذلك أكبر مركز متخصص لغسيل الكلى في منطقة الأحمدية الصحية. وأشار إلى أن
0: عدد من المستفيدين حاليا من خدمة غسيل الكلى في منطقة الأحمدي الصحية يبلغ نحو 519 مريض، منهم 449 مريض للغسيل الدموي، وأكد أن هذه الأرقام تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرة الاستيعابية والتخطيط للخدمات وفق الاحتياجات الصحية والسكانية، وبمنظور لا يكتفي بتلبية احتياجات اليوم وإنما يستعد لاحتياجات الغد.
1: وأكد معالي الوزير أن وزارة الصحة ستواصل العمل على تطوير المنظومة الصحية وتوسيع خدماتها التخصصية وتعزيز كفاءاتها واستدامتها أيضا بما يواكب تطلعات دولة الكويت ومسيرتها التنموية، ويضع صحة الإنسان وسلامته وجودة حياته في مقدمة هذه الأولويات.

0: خبرنا الرابع والأخير عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية. قدمنا أكثر من 223 ألف خدمة إلكترونية للمواطنين خلال النصف الأول من العام 2026.
1: شكرا المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تقديم هذه الخدمات عبر مراكز الاستقبال والاتصال المرئي وتطبيق سهل والموقع الإلكتروني للمؤسسة والمحادثة الإلكترونية تشات بوت. الإقبال المتزايد على هذه المنصة الإلكترونية بالتأكيد يعكس نجاح المؤسسة في تسهيل إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
0: طبعا هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم. خلكم معنا مع أخبارنا الفنية.
2: ليالي الإذاعة،
3: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى أخبارنا الفنية وآخر الأخبار الفنية العالمية. خبرنا الأول عن النجمة لطيفة. طرحت النجمة لطيفة 6 أغنيات جديدة من ألبومها الصيفي بعنوان شبهي بالملي، لتواصل إطلاق أغنيات العمل التي باعا وسط حالة من التفاعل الجماهيري اللافت، بالتزامن مع دخول أغنيات الألبوم ضمن توب الأسبوع على يوتيوب مصر، في مؤشر جديد على الانتشار اللي يحقق العمل منذ انطلاقه.
1: وجاءت الدفعة الجديدة بعد أن طرحت الفنانة لطيفة في وقت سابق أغنيتها شبهي بالملي وأنا بيعجبني، لتصل بذلك حصيلة الأغنيات المطروحة من الألبوم حتى الآن إلى 8 أغنيات من أصل 13 أغنية، على أن تطرح لطيفة 5 أغاني أخرى خلال الفترة المقبلة لاستكمال الألبوم بالكامل.

0: خبرنا الثاني عن المخرج الكندي جيمس كاميرون بدأ يفكر جدياً في الابتعاد عن عالم أفاتار بعد أكثر من عقدين من العمل المتواصل على السلسلة، وأكد أنه يتطلع إلى سرد قصص أخرى خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.
1: بينما لا يزال من المقرر طرح أفاتار فاير أند آش، وكان كاميرون قد أخرج الأجزاء الثلاثة الأولى من هذه السلسلة وآخرها الجزئين الرابع والخامس في عامي 2029 و2031، وفي حديثه بعد حصوله على جائزة الحاكم العام للفنون الأدائية لعام 2026 عن مجمل إنجازاته، تحدث كاميرون عن استحواذه على جزء كبير من مسيرته خلال السنوات 21 الماضية أفاتار وخطط مستقبلية، قائلا أن عالم لا يبدو أن كاميرون يعني يعلن نهاية أفاتار بقدر ما يبدو أنه يعيد التفكير في حجم الدور الذي يريد أن يلعب داخل هذا العالم، وربما في شكل المرحلة الأخيرة من مسيرته السينمائية. الخبر الثالث شاهد،
0: خبرنا الثالث عن مسلسل بنات عمير اعتلى المركز الرابع على إحدى المنصات. المسلسل سعودي بطابع اجتماعي عائلي كوميدي أخذ هذا المركز من بداية حلقة السابعة إلى أن المسلسل مكون من 30 حلقة. المسلسل طبعا الدور أحداثه حول عمير الرجل اللي يكرس حياته بالكامل لبناته بعد وفاة زوجته ويتحمل مسؤولية الأب والأم في الوقت نفسه، وأيضا يحاول أن يكون السند والحماية لهم في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
1: يعني الله يكون بعون عمير وبنات عمير وهو اللي يتحمل المسؤولية وينشغل أيضا بحل أزمات الفتيات، يعني شلون يبي يفهمهم وشلون يتفاهم معهم وشلون يعرف احتياجاتهم. يعني أعتقد مسلسل جميل بالتأكيد، ويحل هذه المشاكل ويساندهم في جميع المواقف ويجد نفسه أمام اختبار جديد مع عودة حب قديم ظن أنه راح يصبح جزء من الماضي، ومع عودة منيرة إلى حياته بعد سنوات طويلة تتعقد هذه الأمور أكثر وأكثر. ما يكتفي العمل برصد علاقة الأب ببناته، بل أيضا يتناول الاختلاف الكبير بين شخصيات الفتيات، فلكل واحدة منهم مشكلتها الخاصة وطموحها وطريقتها في التعامل مع الحياة، وهو ما يضع عمير أمام تحديات متواصلة تجبره أحيانا على التحلي باللين والاحتواء، وأحيانا أخرى على اتخاذ مواقف حاسمة للحفاظ على تماسك الأسرة. عانك الله يا عمير، وشلون تبي توفق ما بين منيرة وبين بناتك يا عمير؟ مسلسل نتمنى لكم يعني الاستمتاع وانتم تتابعونه.
0: اكيد طبعا المسلسل جميل، وتلاقي يعني كل ما يعني تفرفر بالقنوات تلاقي هذا المسلسل فعلا موجود على جميع المنصات ويستحق المشاهده. هذه طبعا كانت اخبارنا الفنيه لهذا اليوم، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: أحباب إذاعة دولة الكويت حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، وصلنا معكم إلى فقرتنا وهي فقرة الفائدة الطبية مع ضيفنا لنشكره لقبوله هذه الدعوة عبر هذا التسجيل في هذا المجال، وهو اختصاصي أمراض الجلدية في المستشفى الأميري، حاصل على زمالتي كنديتي في أمراض المناعة وأيضا في علاجات الليزر، وهو الدكتور عبد العزيز سعود المخيزيم.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية، شكرا لبرنامج ليلة الإذاعة على هذه الفقرة اللي اسمها الفائدة الطبية. معاكم دكتور عبد العزيز سعود المخيزيم، اختصاص الأمراض الجلدية في مستشفى الأميري، حاصل على زمالتين كنديتين في الأمراض المناعية وأيضا في علاجات الليزر. اليوم راح أتكلم معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الأمراض، تعريف الأمراض الجلدية المناعية. أولا لازم نعرف الجهاز المناعة هو جهاز دفاع طبيعي في الجسم، وظيفته حماية الجسم من الفيروسات والبكتيريا والمواد الضارة. بعض المرات نتيجة لوجود عوامل جينية، عوامل وراثية، يصير خلل في عمل هذا الجهاز، بحيث أنه بدال ما هو يحمينا يبدي يهاجمنا ويسوي لنا التهابات في الجلد، التهابات في الشعر، التهابات في الأظافر، في المفاصل، في الأوعية الدموية وحتى الأعضاء الداخلية. الجلد هو أكبر عضو في الجسم، فلذلك هو مرتبط ارتباط مع الأعضاء الداخلية في الجسم. النقطة المهمة واللي أنا دائماً أشوف فيها إشكال من المرضى، هذه الأمراض ليست معدية، هذه الأمراض ما تعادي أي شخص، ماكو مشكلة أن احنا ناكل معاهم ونلبس ملابسهم أو نقعد معهم في نفس القاعدة، ما راح يعادينا. أهم الأمراض المناعية الموجودة في الجسم، وأنا متأكد أي شخص يعرف إنسان عنده بعض هذه الأمثلة اللي راح أذكرها. أول مرض هو مرض الصدفية. مرض الصدفية هو مرض التهابي مزمن يكون فيها مشكلة في مرض المناعة، بحيث يحدث خلل في الجلد ويطلع على هيئة قشور، على هيئة كتل حمراء تطلع في الجلد، وأيضا يؤثر على فروة الرأس، يؤثر على الأظافر. مشكلة المرض الصدفية مشكلة كانت كبيرة في الماضي، اليوم الحمد لله رب العالمين، فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الأبحاث اللي كانت فيها الدكاترة والكليات العالمية، اليوم عندنا علاجات كثيرة لمرض الصدفية توصل إلى التعافي بنسبة أو تشافي بنسبة 100% من هذا المرض المزمن المزعج. المثال الثاني هو مرض الإكزيما. كل الناس أو تقريبا غالب الأشخاص يعرفون أشخاص عندهم إكزيما. نسبة الإكزيما في الكويت مثلا 30% من المجتمع، وهذه نسبة كبيرة. الخلل في الإكزيما هو أن الجهاز أو تشابك الخلايا في الجلد يحدث فيها خلل، فبالتالي الماء الموجود في الجلد ينفقد نتيجة الهواء والشمس، فلذلك المرض يسوي جفاف كبير في الجلد وحكة، وتأثر على النوم وتأثر على التركيز وعلى الحياة اليومية. أيضا اليوم الإكزيما نوصل عندنا علاجات كبيرة توصل إلى التشافي بنسبة 100%، وهذا شيء جدا جميل. الأمراض اللي راح أذكرها هي أمراض شوية الآن أقل انتشارا لكنها موجودة، مثل مرض الذئبة الحمراء، وهذا مرض نشوفه في مع زملائنا في أمراض الروماتيزم، يؤثر بشكل أساسي على المفاصل والكلى والدم وأيضا الرئتين، لكن احنا نشوفه ايضا في الجلد. بعض المرات يجي على هيئه ورديه، او الناس تقول انا عندي ورديه، وهو ما يطلع ورديه، يطلع عندهم ذئبه حمراء، وايضا يطلع على شكل يشبه شكل الصدفيه لكنه هو يطلع ذئبه حمراء. المرض الاخر هو مرض البهاق، او البهاق هو عباره عن خساره للصبغه الموجوده اللي اسمها الميلانين في الجسم نتيجه مهاجمه الخلايا المناعيه لهذه الصبغه، وايضا علاجات اليوم متنوعه. هو من الامراض شويه المزعجه والطويله في التشافي، لكن الحمد لله رب العالمين 70% من المرضى يستجيبون استجابه جميله للعلاجات. ايضا من الامراض المشهوره مرض الثعلبه، والثعلبه عباره عن اماكن فارغه لا يوجد فيها شعر في الراس نتيجه مهاجمه المناعه لهذه الاماكن، وعلاجاتها اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى توصل ايضا الى خلينا نقول 90-80% مع العلاجات اذا كان منتشر بصوره كبيره. الامراض اللي راح اذكرها ايضا مرض الفقاعات الجلديه، وهو يحدث فيه عند كبار السن اكثر، يكون فيه فقاعات شديده الحكه تحصل في القدمين والايدين والصدر والظهر. هذه الفقاعات ايضا من الامراض المناعيه نتيجه مهاجمه الجسم للحجاب، خلينا نقول الحاجز اللي يفصل بين الجلد والجلد العميق والجلد السطحي، ويسوي ترسب لهذه المياه الموجوده في الجسم بصوره طبيعيه في الجلد وتسوي حكه كبيره. وهناك عده امراض جلديه اخرى، لكن اهم شيء ان احنا ما نسكت عندما يكون عندنا مرض مناعي او اي مرض جلدي، ولازم ناخذ راي طبيب مختص في هذه الأمراض المناعية عشان نبلش العلاجات المتنوعة، من كريمات، من إبر، من علاجات بيولوجية، من علاج ضوئي، من حبوب. أتمنى أن نكون فدكم وما تشوفون شر إن شاء الله. وتحياتي لكل أسرة البرنامج. كان معاكم دكتور عبد العزيز سعود المخيزي، اختصاصي أمراض جلدية في مستشفى الأميري. شكرا.
0: شكرا للدكتور عبد العزيز سعود المخيزي، اختصاصي أمراض الجلدية في المستشفى الأميري. بالتأكيد يا جماعة يعني شرح لنا الدكتور بشكل مباشر وواضح، الحمد لله نتائج جدا طيبة في عملية العلاج وهو القضاء على أغلب هذه الأمراض الجلدية 100% مع هذا التطور العلمي والتطور العلاجي. لا تترك نفسك، روح لطبيبك. شوفكم على خير إن شاء الله، وصحة وسلامة، وانتوا دائما ما فيكم إلا العافية. مستمرين معاكم مع برنامجكم ليالي الإذاعة، لا تبعدون. والحين معانا ضيفتنا طب في طب.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم حلقتنا طب بطب مثل ما ذكرت راشد. اليوم طبعا موضوعنا مرتبط بتساؤلاتنا في بداية الحلقة اللي كنا نسأل في أعراض نحس فيها يوميا خصوصا بعد الأكل، ممكن إرهاق، سهر، تأخبط موازين أعضائنا الداخلية، ساعات يقولك هرمونات، ساعات يقولك مثلا من شرب القهوة، ساعات نحس بألم بعد الأكل، بعد طبعا أيضا تعب النوم، وساعات نقول شلون لازم نسأل دكتور مختص ونراجع ونشوف هذا اللي فينا طبيعي أو مثلا مكثرين، أو ساعات حتى بالليل يقولك لا تكثر عشاء، خفف. يعني كل هذه التساؤلات راح نعرفها، وشلون نعرف متى التعب أو الانتفاخ أو الحموضة يعني يحتاج تدخل جراحي أو حتى طبيب مختص. مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض باطنية وتحديدا جهاز هضمي وكبد وزراعة كبد. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالخير، أمسي عليكم، أمسي على كل اللي قائمين بهالبرنامج وكذلك على اللي يسمعونا، وأقول لهم مساء الهدوء، مساء القلوب اللي تحتاج في نهاية اليوم كلمة طيبة وحلوة ومعلومة مفيدة.
2: الله يطيب فالك وحالك إن شاء الله، ونورتنا يا دكتورة وفاء والساعة المباركة. وأعتقد تساؤلات كثيرة حول هذه الأمراض المتعددة، عسى الله يعافي ويشافي الجميع يا رب. أنتوا طبعا ما تتمنون أحد يراجعكم، لكن على الناس أنها تنتبه حق نفسها، عدل ولا لا؟
1: صح كلامك.
2: لكن خلنا نروح إلى مساحتنا الحوارية اللي بدينا فيها دكتورة، ونبي إجابتك كمواطنة مو طبيبة، ها نبي إجابتك. الجسم هذا اللي لحق علينا، أنت تشوفين إذا أعطاني إنذار مؤشر، هل أراعي الجسم وأروح أفحص وأشوف نفسي، ولا أقول خلاص مرض أبو ساعتين أبو يوم وينتهي ورد طبيعي وأترك جسمي؟
1: والله أول شيء في البداية أشكركم على استضافتي، أتمنى يكون الحلقة خفيفة وقصيرة معكم ومع كذلك مستمعينا، وتكون خفيفة على القلب وتكون قريبة من تفاصيل حياتكم اليومية بشكل عام. بمعنى أن احنا ما راح نتكلم اليوم عن المرض وعن العلاج، لكن راح نتكلم على أشياء كثيرة كثير منا يعيشها ويمكن تعود عليها لدرجة أنه أصبح أنه يتعود عليها، والله أنها هي كعادة عنده وكأن أن هذا شيء طبيعي. فأنت في نهاية الوضع أنت لازم تسأل، هل هذا أنا ولا لا؟ هل أنت عندك غازات وانتفاخ خاصة بعد الأكل أو طول اليوم؟ هل أنا عندي والله أتعب وأحس بخمول بعد الأكل؟ هل أنا عندي حارج قاعد يتكرر معي؟ هل أنا عندي إمساك ولا لا؟ والله أنا عفوا ريحة الحلج عندي مو حلوة. طيب هذه التساؤلات كلها خاصة بالجهاز الهضمي. طيب احنا لما نقول ان احنا عندنا اعراض، يعني شنو الاعراض؟ الاعراض هي عبارة عن رسالة الجسم قاعد يوصلها لنا ويقول ترى فهموا، ترى انت عندكم مشكلة. بمعنى يعني حين انت مثلا توصل لك رسائل على الواتساب، ممكن توصل لك رسائل مرة كل شهر من شخص ما، ممكن تهمله، بس بعدين نفس الشخص يرسل لك مثلا هالرسالة مرة كل أسبوع، بعدين كل يوم، بعدين كل يوم مرتين ثلاثة، هني تقول والله أوكي هذا شي يبي، صح ولا لا؟
2: عدل.
1: نفس الشيء بالنسبة يكون عندك مشكلة في الجهاز الهضمي ويكون عندك أعراض والأعراض هذه قاعدة تتكرر معك، معناته أن جسمك قاعد يشتكي يقولك ترى انتبه لي، روح حق الدكتور، شوف أنا شنو مشكلتي. بمعنى لما يكون الشخص عنده غازات وانتفاخ أو إمساك أو حارج أو غيره، هذا عبارة عن عرض وليس مرض، بالتالي معناته أن الجسم قاعد يرسلك رسالة انتبه لي.
2: بالضبط. في بعض الناس تطوف هذا الانتباه ويترك هذا الانتباه ويقول ما علي يومين ثلاثة ويروح. حضرتك تشوفين وتنصحين ان انا اذا عرض جسمي وعطاني هذا الانذار اروح الى اقرب طبيب واسال واستفسر واعمل التحاليل، ولا اسكت على نفسي ممكن يتطور هالمرض مستقبلا؟
1: شوف في البدايه اغلب مشاكل الجهاز الهضمي تتعالج ان الواحد ينظم اكله ويمارس الرياضه ويوخر على العادات الغذائيه الخاطئه، خلينا نقول يعني بشكل عام، والله انا مكثره من الشاي، اقلل شوي، اقلل من القهوه، يعني العب رياضه، ما اكل وانام. طيب أنا اتبعت هذا كله، على الرغم من كذي والله لا ما زالت الأعراض عندي، معناته لازم أطق الباب الصح. لكن والله أعتمد على شات جي بي تي ولا أعتمد على جوجل وأعتمد على الإنترنت وفلان قال لي وعلان قال لي،
2: وين على الزوارات يعتمدون؟
1: ما ينفع، ما ينفع. لا يعني إن شاء الله الدكاترة موجودين سواء كان في القطاع الخاص أو بالحكومة، فاتحين بابهم. وزارة الصحة ما شاء الله ما قصرت، وإن شاء الله اليوم حتى أخباركم كلها عن وزارة الصحة ما شاء الله.
2: والله يوميا معانا الصحة ما شاء الله، يعني نشاطهم واضح بارك الله فيهم، إداريا، فنيا، طبيا، أجهزة، تحديثات، تسهيلات للمواطنين والمراجعين والمقيمين ما شاء الله تبارك الله يعني، وباقي وزاراتنا كذلك. لكن الصحة أنا أقول حق شاهي يعني صايرة معنا ترند ما شاء الله.
1: شوف هو دور الطبيب حاليا صحيح أنه عشان العلاج والمتابعة والتشخيص ما أقول لك لا، لكن دور الطبيب فعلا أنه ما يخلي المريض يوصل لمرحلة المرض، بمعنى أن دور الطبيب الحين هو له دور كبير بالنسبة حق التوعية، أنا شلون أمنع المرض قبل لا يصير. يعني مثلا سالفة اللي هو الفحص المبكر حق سرطان القولون، الأبواب مفتوحة سواء بالمستوصفات والقطاع الخاص والحكومة ولا كيف حال
2: اللي خاف. يا دكتورة وفاء شنو تبلغينه تقولي اللي خاف من الفحص المبكر؟ انت ما فيك للعافية بس افحص يا اخوي. لا خايف، ليش اروح افحص؟ اخاف يطلع فيني شيء.
1: شوف طول ما انت مسكر الباب انت تخاف. خاف شنو ورا الباب؟ هل ورا باب ورا الباب هذا حرامي ورا احد بيطقني؟ تمام، الحل الثاني والله افتح وواجه المشكلة. شوف بالحياة عموما مو بس بالطب طريقتين لمواجهة أي أمر في الحياة، أما تقول والله أنا هذه مشكلتي معناته أنت حليت نص المشكلة، نص الحل الثاني أنا شلون أواجهها. لكن الحل الثاني تقول والله أوكي أنا عندي عفن غازات وعالج الغازات، عندي مسافر عالج الإمساك، وتلف وتدور حول نفسك، لا أنت عارف تطلع ولا أنت عارف تاكل ولا أنت عارف تستمتع بحياتك. طيب ليش المعاناة هذه كلها؟ الحياة أبسط من كذي. وخاصة إن يعني متروح حق الطبيب ABC، تاريخ مرضي، فحص سريري، فحوصات دم، احتمال منظار وما إلى ذلك، توصل للتشخيص. من أنت ترتاح تعرف شنو تاكل شنو ما تاكل شنو طريقتك شنو، فبالتالي أنت ترتاح بعدها.
2: الله يجزاك خير. وشو بسطة العملية جدا، وفعلا العملية مثل ما قال دكتورة وفاء بهالبساطة يا جماعة، ترى احنا مو قاعد نبالغ، دكتورة مو قاعد تبالغ فعلا. شنو مشكلتك؟ لا تلف وتدور حوالين نفسك، تجي إلى الطبيب المختص يعلمك، يخصص لك شنو مشكلتك بالضبط ويتم تشخيصك وتتبع اجراءاتك وما عليك الا العافيه.
0: اكيد. انا بسال دكتوره وفاء يعني خارج شوي الموضوع، دكتوره يعني كل الدكاتره يفحصون الفحص الدوري؟
1: قصدك ان فحوصات دوريه حق المرضى قصدك؟
0: لا حق نفسهم.
1: هو أسوأ مرضى هم الدكاتره بس انه اوكي لا في بعضهم الحين حاليا الترند الجديد لا لازم يفحصون.
2: هذا اطباء يسوون فحوصات على
1: طبعا
0: إيه يعني إيه. دكتوره حضرتك دكتوره استشاري امراض باطنيه جهاز هضمي وكبد وزراعه كبد، تفحصين اول باول الجهاز الهضمي؟
1: اي طبعا طبعا. شوفي هو بالاشخاص بشكل عام بعد سن العشرين يفترض ان الشخص يخضع الى فحوصات دوريه حسب التاريخ المرضي حق العائله، حسب انا عندي مشاكل صحيه ولا لا، حسب اذا كان في انا بالنسبه لي عرضه لبعض الامراض ولا لا، حسب التاريخ المرضي بالنسبه لي يختلف من شخص لشخص اخر.
0: ساعات يكون وراثي
1: يفترض. يفترض يكون كل 6 شهور. لكن شفت السيرفيس اللي حق السياره 10000 و20000 وكذا، نفس الشيء بالنسبه حق الاشخاص على سن ال40 في فحوصات زيادة حق المرأة وحق الرجل، في فحوصات على سن 50 حق الرجل حق المرأة، ففي فحوصات دورية كل 6 شهور. طبعا هذه الفحوصات الدورية تختلف من شخص ثاني، في بعضهم كل 6 شهور، بعضهم كل سنة، بعضهم كل 3 شهور. انت شنو مشكلتك الصحية؟
2: وترى ماكو تعب يعني، المركز الصحي عندك ماكو بالمنطقة.
1: لا ما هو الدكاترة ما لهم عذر، هم قاعدين في نفس المكان اصلا.
0: صح دكتورة، ودنا نعرف دائما نحس بآلام في المعدة سواء في بعض الأحيان حرقة أو مثلا حموضة أو يعني انتفاخ، والبعض يقولش لأن تشربين القهوة على الريج، هل هالكلام صحيح؟
1: شوفي القهوة لها فوائد.

0: لأن إذا كان عندك مشكلة بالجهاز الهضمي هني تهيج المشكلة بزيادة. شفتي لما يكون في عندك جرح مفتوح وتحطين فوقه ريحة أو عطر أو كحول عشان يحرقك؟ بالضبط، الشاي، القهوة، الشوكليت مثلا، في أشياء كثيرة داخل
1: تهيج
0: الجهاز
1: المعدة.
0: المتهيج، يعني المشكلة البسيطة تصير هالكبر، تمام؟ لكن تقول القهوة بحد ذاتها أنها تسوي مشكلة، إذا كان باعتدال يفترض أنها لا،
1: زين، وإذا كان تعريج عادي ولا لا؟
0: يفترض ما تاخذين حمض على حمض، يعني حتى فيما لو بتاخذين مثلا عصير برتقال فريش بس انه هو حامض على معدة خالية وفيها حامض، فور شور انت راح تحسين بحرج، راح تحسين بألم راس المعدة. وبذلك وبالتالي يفضل الواحد لما اول ما يقعد من النوم ياخذ له ماي دافي من درجة حرارة غرفة او شوي ادفى، فهذا بحد ذاته اول شيء مفيد بالنسبة حق الجهاز الهضمي، كحركة الجهاز الهضمي وكذلك عصارات الجهاز الهضمي وكذلك يعالج مشاكل الامساك وغيرها، وبنفس الوقت يطق الباب على الجهاز ويقول ترى في اكل هيك بالطريق فانتبه وابتدي استعد علشان تستقبل
1: يمهد.
0: الاكل اللي راح يجي لك بعد شوي. اما والله تصدمين على طول بقهوة صعبة شوية.
2: طيب خلينا نوضح حق الناس اي قهوة احنا نتكلم عنها. هل نتكلم عن قهوتنا العربية هيل وزعفران
1: مسمار
2: والوان ومسمار والدنيا سوالف هذه، وتعرفين الهيل اليوم
1: وزنجبيل
2: متعبة
1: بعد
0: ايه، وفي قهوة تشعير على
2: وفي
0: فكرة،
2: وفي قهوة تشعير هذه الانواع بقول لك، وفي القهوة البلوكا في نفسه، وفي القهوة اللي اساسا
0: اسبريسو
2: معبأة مسبقا وفيها الكافيميت ما كافيميت وسكر
0: وكذا. اوكي،
2: اي قهوة نحكي عنها؟ هل كل قهوة هذه ينطبق عليها الحكي
0: لا،
2: اللي
0: هو
2: حضرتك
0: شوف كل
2: تفضلتي فيه؟
0: قهوة فيهم سواء كانت تتكلم على تركية عربية ما إلى ذلك، أنت قاعد تتكلم على جرامات معينة من الكافيين، فأنت لازم تحافظ على يعني كمية يعني خلينا نقول معقولة من الكافيين. بتشرب قهوة عربية، أوكي القهوة العربية تركيزها أقل، لكن مشكلتها أن فيها إما مسمار أو فيها هيل، فهو شوية حار على المعدة، تمام؟ قهوة تشعير إيه أوكي تمام، تطبخها كأنها قهوة عربية، بالعكس لها فوائد كثيرة بالنسبة حق الشعير، بس يعتمد على طريقة الطبخ إذا بتحط فيها مثلا مسمار أكثر ولا هيل أكثر. الإسبريسو التركية وغيره، طبعا هني أنت قاعد تتكلم على كمية
2: تركيز
0: كافيين
2: عالي
0: أكبر،
2: جدا.
0: تركيز عالي أكثر.
2: إذن هو باعتدال. طيب دكتورة خلنا ناخذ على شاهي، عندك شيء بعد على القهوة؟
1: عندي سؤال عن القهوة دكتورة، إذا القهوة كان فيها حليب؟
0: شوفي، هي مشكلة الحليب، إما هي مشكلة القهوة ولا مشكلة الحليب. في ناس وايد لما ياخذون مثلا قهوة بالحليب يتعبون،
1: لاكتز.
0: لكن مثلا نقول والله أنا أتعب من القهوة ولا أتعب من الحليب. التعبين من الحليب، هل انت عندك عدم تحمل اللاكتوز اللي هو مشكلة بالانزيمات الهاضمة، ولا انت عندك اساسا حساسية من الحليب؟ يختلف الاعراض، ترى نفس الشيء، غازات وانتفاخ والام في البطن وتغيير عفوا روحه الحمام وحارج وكتمه وضيجه ورقع، هذا كله نفس الشيء بالنسبه حق سواء كان عندك عدم تحمل لاكتوز او اذا عندك حساسيه من الحليب. لكن عشان تفرقي ما بين الاثنين، جهاز هضمي.
2: طيب خلينا نتكلم على موضوع كذلك دكتوره، وعارفه هذا الامر، الجمعه، السمك، الغداء، غيره، ايام عاديه، الغداء، لبن، حسيت بانتفاخ، دخت، والله ثقلت الاكل، ابى اروح انام، انا تعبان. هذا طبيعي الامر اللي قاعد يصير، ولا فعلا هو قاعد يعطي الجسم زياده فوق طاقته، قاعد يدخل اكل على اكل مختلف على سائل مثل اللبن وغيره، وهذا يسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي؟
0: شوف، في كثير من الناس يقول انا بعد ما اكل على طول احس بالتعب، هل هذا شيء طبيعي ولا؟ طبعا نشوف اكثر شيء برمضان بعد الفطور خاصه صراحه، يعني
2: اغلبهم يدخون.
0: لكن حط في بالك اذا انت فعلا تحس بتعب وارهاق وتحس كانك انت راح تنام بعد الاكل، معناته في شيء غلط قاعد يصير معك، اما تكون كميه كبيره او سعرات حراريه كبيره في الجسم مو قاعد يستوعبها بشكل كافي. لكن في مشاكل كثيره بالهضم، هل انت عندك جرثومه معده، التهابات في المعده في الاثنى عشر، عندك السيبو اللي هو فرط نمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه، هل انت عندك حساسيه من الاكل، هل انت عندك اضطراب في مستوى السكر، هل انت عندك مقاومه انسولين، هل انت عندك تدهم في الكبد، فاشياء كثيره تسبب لك هاللويه. طيب انا شلون افرق المشكله من وين، اللي انا التعب والارهاق بعد الاكل حتى لو كانت وجبه بسيطه وغيره؟ هي لازم تروح عند دكتور الجهاز الهضمي عشان نحط النقاط على الحروف وبالتالي تعرف مشكلتك وين.
2: نعم. طيب ذكرتي ايضا في اثناء حديثك حضرتك وتخصصك ايضا في موضوع الكبد، نسمع هناك دهون على الكبد، دهون على الكبد، هل هذه الدهون المقصود فيها هي الشحوم؟ هل هي مع الرجيم مثلا مع تخفيف الوجبات تروح هذه الدهون؟ هل هي تحتاج إلى تدخل جراحي؟ شنو موضوع الدهون على الكبد؟
0: الكبد هو أكبر عضو في الجسم، بالإنسان البالغ تقريبا حجمه كيلو ونص، لكن الكبد عبارة عن مصنع متكامل يسوي أكثر من 500 وظيفة في الثانية الواحدة.
2: لا إله إلا
0: كل الخلايا تتحرك مع بعض وتشتغل مع بعض نفس

0: الوظائف وتحجون مع بعضهم بعض. الطبيعي أن يكون في دهون داخل الكبد، ما أتكلم على برا، قاعد أتكلم على داخل الكبد. الطبيعي أن نسبة الدهون داخل الكبد ما بين 5 إلى 10%. ما يتجاوز 10% من الكبد إذا فيها دهون أكثر من 10%، هني نطلق عليه مرض تدهن الكبد. المشكلة أن الكبد بطبع أنه هو صامت، يشتغل بصمت، فما يعطيك أي أعراض تذكر. ممكن الشخص يحس بتعب، بإرهاق، ممكن يحس شوية بعدم ارتياح في الجزء العلوي الأيمن من البطن، بس أكثر الناس يحس بتعب وإرهاق. بذمتك الحين، من هو فينا اللي ما يحس بتعب وإرهاق؟
1: كلنا.
0: صح. طيب شلون نشيك عليه؟ أو شلون نعرف إن عندنا تدهن في الكبد ولا لا؟ في ناس مثلا يسوون سونار حق أي سبب كان، حق البطن، وهني يقولوا والله الدكتور تبع السونار ترى أنت عندك دهون على الكبد. مجرد ما يقول لك انت عندك دهون على الكبد، معناته انت لازم تروح حق دكتور جهاز هضمي ضروري قبل لا تصير اي مشكله بالنسبه حق الكبد، لان الكبد ممكن الدهون الكبد ممكن تتطور الى التهابات، تليف، تندب، عفوا تشمع في الكبد، وممكن تدخل بسرطان الكبد. وحين قاعد نشوف حالات كثيره بكل صراحه بمستشفياتنا اللي هو مضاعفات تدهن الكبد. أنا ما عندي شيء، أنا جيت عندكم صار عندي كذا. لا، هو المشكلة ما تنبني بيوم وليلة، يكون على مدى سنين. طيب بالنسبة حق تدهن الكبد،
2: أسباب تدهنها،
0: أسبابها اللي هو زيادة الوزن أو السمنة، أو مثلا الشخص يكون عنده مرض السكر النوع الأول أو الثاني أو مقاومة الإنسولين، أو يكون عنده ضغط أو كوليسترول أو حمية غذائية خاطئة أو خمول في الغدة الدرقية، بعض الأدوية، وايد أسباب.
2: طيب علاجها سهل دكتورة؟
0: علاجها سهل، خاصة إذا تم اكتشافها بدري. وصراحة تشخيصها جدا سهل، فحص مدة 10 دقائق خارجي من برا، اللي هو نسميه فايبروسكان، كأنه سونار بس هو مش سونار، هو اسمه فايبروسكان. ما في ألم، ما في تخدير، ما في درب. الفحص يعطيك جزئين، الجزء الأول هل الكبد طبيعي أو في تندب أو التهاب أو تليف أو تشمع، والجزء الثاني كمية ونسبة الدهون في الكبد، وعلى هذا الأساس نعالج المشكلة من أساسها من غير ما يتطور إلى مضاعفة.
1: للأمان الحديث جدا ممتع معك الدكتورة وفاء الحشاش، لكن احنا وصلنا لختامنا بكلمة أخيرة بالدقائق الأخيرة.
0: أول شيء أشكركم على استضافتي، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أقول لهم إذا عندكم أي رسائل الجسم قاعد يرسلها لكم، لا تتعاملوا معها على أنها أساسا رسائل طبيعية، وأنها هي أساسا معناته أن عندكم مشكلة والجسم قاعد يرسل لكم هالرسالة، فانتبهوا لها.
1: عدل، كل الشكر لك الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري أمراض باطنية وجهاز هضمي وكبد وزراعة كبد. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة.

0: احنا بشي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل عميرة، نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: تمام 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. مقتل 4 بحارة أجانب على أثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى تجاوز التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار. هجمات ليلية روسية تسفر عن قتلى وجرحى، والرئيس الأوكراني يؤكد استخدام روسيا صواريخ كوريا الشمالية، وارتفاع حصيلة قتلى زلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثا، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى بل أثر يحيى.
1: مشروع مارشال، كيف أعيد بناء أوروبا بعد الحرب؟ في التاريخ لحظات لا تنتهي عند توقف المدافع ولا تغلق صفحاتها بتوقيع اتفاقيات السلام، لأن الحروب حين ترحل عن ساحات القتال تترك خلفها مدن محطمة واقتصادا منهكا وشعوبا تبحث بين الركام عن خبز ومأوى وبداية جديدة. هكذا كانت أوروبا عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام 1945 قارة أتعبها القتال وشوهت ملامحها القنابل وتوقفت في أرجائها المصانع والمناجم وخطوط السكك الحديدية. لم يكن السلام في تلك اللحظة كافيا لإنقاذ القارة، فالملايين كانوا بحاجة إلى الغذاء والوقود وفرص للعمل، والحكومات كانت تواجه عجزا ماليا وتضخما واضطرابا سياسيا. أما الشتاء القاسي فكان يضاعف المأساة ويجعل الجوع والبرد خطرين يقفان إلى جانب الدمار. وفي خضم هذه الأزمة ظهرت فكرة أمريكية لم تقتصر على إرسال المساعدات العاجلة، بل سعت إلى إعادة تشغيل آلة الإنتاج الأوروبية وإحياء التجارة وترميم البنية التحتية وإعادة الثقة إلى مجتمعات كاد اليأس يستولي عليها.
2: كان اسم هذه المبادرة الرسمي برنامج التعافي الأوروبي، ولكنها دخلت التاريخ باسم الرجل الذي أعلن فكرتها أمام العالم، وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال. ففي 5 من يونيو عام 1947 وقف مارشال في جامعة هارفارد وتحدث بلغة هادئة عن أزمة كانت تهدد مستقبل القارة واستقرار العالم. لم يعرض مارشال خطة مفصلة في ذلك الخطاب، ولكنه أطلق مبدأ جديدا أن تتعاون الدول الأوروبية في وضع برنامج مشترك لنهوضها، وأن تقدم الولايات المتحدة ما تستطيعه من دعم لإنجاحه. وبذلك لم تعد المساعدة مجرد منح توزع على دول متفرقة، بل أصبحت مشروعا للتعاون والتخطيط والإنتاج المشترك. فكيف تحول خطاب قصير إلى واحد من أكبر برامج الإعمار في القرن العشرين؟ وكيف وصل الغذاء والوقود والآلات ورؤوس الأموال إلى بلاد أنهكتها الحرب؟ وهل كان مشروع مارشال مبادرة إنسانية خالصة، أم أنه كان أيضا أداة اقتصادية وسياسية في بدايات الحرب الباردة؟ في هذه الحلقة من برنامج أثر نعود إلى أوروبا الخارجة من الركام لنروي حكاية مشروع لم يعد ببناء الجسور والمصانع فحسب، بل أسهم في إعادة تشكيل القارة وفي رسم ملامح النظام الدولي لعقود طويلة.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: أوروبا فوق ركام الحرب. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا في مايو عام 1945، لم يكن المشهد يشابه انتصاراً كاملاً، فخلف الاحتفالات بتوقف القتال كانت ملامح الكارثة تظهر في كل مكان. مدن كاملة فقدت أحياءها، وملايين المنازل تعرضت للدمار. طرق وجسور ومواني خرجت من الخدمة. أما الحقول فكان بعضها مهجوراً وبعضها الآخر لا يملك البذور أو الآلات أو الوقود اللازم للزراعة. لم يكن الدمار مادياً فقط، فقد فقدت القارة أعداداً هائلة من سكانها، وتشرد الملايين بين لاجئ ونازح وأسير عائد من معسكرات الحرب. وكانت الأسر تبحث عن أفرادها، فيما تحاول الحكومات إعادة تنظيم الإدارات والمؤسسات وأجهزة الخدمات العامة. وفي المدن الكبرى كانت طوابير الخبز والفحم والمواد الأساسية مشهداً يومياً، فالإنتاج الزراعي انخفض والمصانع لم تعد قادرة على العمل بطاقتها، ونقص الفحم أدى إلى توقف محطات الكهرباء ووسائل النقل. وحين لا يتوفر الوقود لا تتوقف الآلات فقط، بل تتعطل معها دورة الحياة كلها. وازدادت الأزمة خطورة مع شتاء عامي 1946 و1947، الذي كان من أشد فصول الشتاء قسوة في ذلك العصر. فتجمدت الأنهار وتعطل نقل الفحم والغذاء، واضطرت المصانع إلى تقليص إنتاجها أو التوقف تماما. فأصبح البرد جزءا من الأزمة الاقتصادية، ولم يعد مجرد تقلب في الطقس.
2: وفي الوقت نفسه واجهت الدول الأوروبية أزمة مالية حادة، فقد استنزفت الحرب احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، وأصبحت عاجزة عن دفع ثمن ما تحتاج إليه من الغذاء والنفط والآلات والمواد الخام. كانت الولايات المتحدة تملك قدرة إنتاجية ضخمة، لكن أوروبا لم تكن تملك ما يكفي من الدولارات لشراء هذه السلع. عرفت هذه المشكلة بفجوة الدولار، أي أن القارة كانت في أمس الحاجة إلى الواردات الأمريكية، ولكنها لا تملك العملة اللازمة لدفع ثمنها. ومن دون تدخل واسع كان يخشى أن تنهار التجارة، وأن ينخفض الإنتاج أكثر، وأن تدخل القارة في دائرة من الفقر والبطالة وعدم الاستقرار. لم تكن هذه المخاوف اقتصادية وحدها، ففي فرنسا وإيطاليا ودول أخرى كانت الأحزاب الشيوعية تتمتع بنفوذ سياسي وشعبي متزايد، ورأت واشنطن أن الفقر والجوع والفوضى قد تدفع المجتمعات الأوروبية نحو التطرف وتوسع نفوذ الاتحاد السوفيتي في غرب القارة. وكانت بريطانيا التي خرجت من الحرب منتصرة عسكريا تعاني إنهاكا ماليا كبيرا، حتى أنها أبلغت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع الاستمرار في تقديم الدعم لليونان وتركيا. وهنا أدركت الإدارة الأمريكية أن العزلة لم تعد خياراً، وأن انهيار أوروبا سيكون له أثر مباشر في أمن الولايات المتحدة واقتصادها. من هنا بدأ السؤال الكبير يطرح في واشنطن، هل ترسل مساعدات مؤقتة تبقي أوروبا على قيد الحياة، أم يوضع برنامج شامل يعيد إليها القدرة على الإنتاج والاعتماد على النفس؟ ومن بين هذه الأسئلة ولدت الفكرة التي ستعرف لاحقاً باسم مشروع مارشال.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: خطاب هارفورد وميلاد الفكرة. في ربيع عام 1947 كان القلق يتصاعد داخل الإدارة الأمريكية، فأوروبا لم تكن تسير نحو التعافي بالسرعة المطلوبة، والمساعدات المتفرقة لم تعد كافية لمعالجة أزمة شاملة. كانت القارة بحاجة إلى رؤية تتجاوز إغاثة الجائعين لتصل إلى إعادة تشغيل المصانع وتحريك التجارة وتوفير الوقود وإصلاح الموانئ والطرق وشبكات النقل. كان جورج مارشال يتولى منصب وزير الخارجية الأمريكية، وكان يحمل خبرة عسكرية وإدارية واسعة، إذ سبق له أن شغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي خلال الحرب. لم يكن رجلا يعرف بالخطب العاطفية، بل بالتخطيط الهادئ والقدرة على تحويل الأهداف الكبرى إلى برامج قابلة للتنفيذ. في الخامس من يونيو عام 1947 وقف مارشال أمام الحاضرين في حفل تخرج جامعة هارفورد. لم يكن الخطاب طويلا، ولم يتضمن أرقاما تفصيلية أو قوائم بالدول التي ستحصل على المساعدات، ولكنه طرح فكرة جريئة أن تساعد الولايات المتحدة في إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي، شريطة أن تتعاون الدول الأوروبية في وضع خطة مشتركة تحدد احتياجاتها وأولوياتها.
2: كانت أهمية الخطاب تكمن في أنه لم يقدم المساعدة بوصفها صدقة تمنحها دولة غنية لدول فقيرة، بل بوصفها شراكة لإعادة الإنتاج والاستقرار. وأكد مارشال أن الهدف ليس موجها ضد دولة أو عقيدة بذاتها، بل ضد الجوع والفقر واليأس والفوضى. غير أن المعاني السياسية للمبادرة كانت واضحة، فالولايات المتحدة كانت ترى أن المجتمعات المنهكة قد تفقد ثقتها بالأنظمة الديمقراطية، وأن التعافي الاقتصادي سيساعد على حماية الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبذلك اجتمعت في المشروع دوافع إنسانية واقتصادية وأمنية كذلك. استجابت بريطانيا وفرنسا سريعا للدعوة، وبدأت في التحرك لجمع الدول الأوروبية ومناقشة ما تحتاج إليه القارة. وكان المطلوب أن تنظر أوروبا إلى نفسها كوحدة اقتصادية مترابطة، لا كمجموعة من الدول التي يتنافس بعضها مع بعض على المساعدات. هكذا تحول خطاب قصير ألقي في حرم جامعي إلى بداية مشروع دولي هائل. لم يكن أحد يعرف في تلك اللحظة حجم الأموال التي ستخصص أو عدد السفن التي ستعبر المحيط محملة بالقمح والفحم والآلات، ولكن الطريق نحو إعادة بناء أوروبا كان قد بدأ.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: أوروبا تضع خطة إنقاذها. بعد إعلان مارشال لم تكن المهمة التالية أمريكية خالصة، فقد طلبت واشنطن من الدول الأوروبية أن تجتمع وأن تحدد بنفسها ما تحتاج إليه وكيف يمكن تنسيق جهود التعافي بينها. وكان هذا الشرط مهما، لأن إعادة بناء الاقتصاد لن تنجح إذا عملت كل دولة بمفردها من دون تنسيق في الإنتاج والتجارة وتوزيع الموارد الأساسية. دعت بريطانيا وفرنسا إلى اجتماعات أوروبية لبحث هذا المقترح، وفي البداية وجهت الدعوة إلى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا أيضا. فالمشروع أعلن من حيث المبدأ مفتوحا أمام الدول الأوروبية التي تقبل التعاون وتبادل المعلومات عن أوضاعها الاقتصادية، غير أن القيادة السوفيتية نظرت إلى المبادرة بشك عميق، فهي رأت فيها وسيلة أمريكية للتدخل في اقتصادات الدول الأوروبية وربطها بالسوق الأمريكية وتوسيع النفوذ السياسي لواشنطن. لذلك رفض الاتحاد السوفيتي المشاركة وضغط على الحكومات الواقعة في مجال نفوذه كي تبتعد عن هذه المبادرة.
2: كان هذا الرفض من اللحظات التي أظهرت الانقسام المتزايد بين شرق أوروبا وغربها، فبينما اتجهت دول أوروبا الغربية نحو التعاون مع الولايات المتحدة، اتجهت دول الشرق نحو نظام اقتصادي وسياسي مرتبط بموسكو، وأصبح مشروع مارشال من حيث أراد أم لم يرد جزءا من تشكيل خريطة الحرب الباردة. اجتمع ممثلو 16 دولة أوروبية في باريس وبدأوا مهمة صعبة لحصر الاحتياجات وتقدير الموارد. كان عليهم أن يعرفوا كم تحتاج القارة من الحبوب والفحم والنفط، وكم تحتاج من القاطرات والشاحنات والمعدات الصناعية، وأي المواني والطرق يجب أن يصلح أولاً. لم تخلو المفاوضات من الخلافات، فكل دولة كانت ترى أن خسائرها هي الأكبر وأن احتياجاتها هي الأكثر إلحاحاً، ولكن الأزمة فرضت على الجميع تعلم لغة التنسيق والتنازل والعمل المشترك. أسفرت الاجتماعات عن برنامج أوروبي للتعافي ركز على زيادة الإنتاج وإعادة استقرار المالي وتوسيع التجارة بين الدول وتقليل العوائق التي كانت تمنع انتقال السلع ورؤوس الأموال. هكذا لم تعد الخطة مجرد فكرة أمريكية، بل أصبحت مشروعا أوروبيا أيضا. صاغت الدول المستفيدة جزءا كبيرا من أولوياتها وآلياتها.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: من الفكرة إلى قانون وتمويل. كان على الإدارة الأمريكية بعد أن تلقت الخطة الأوروبية أن تقنع الكونغرس والرأي العام بتحمل تكلفة برنامج ضخم خارج حدود البلاد، ولم يكن الأمر سهلاً، فبعد سنوات الحرب كان كثير من الأمريكيين يفضلون توجيه الأموال إلى الاحتياجات الداخلية، وكان بعضهم يخشى من التورط في مشكلات أوروبا من جديد. لذلك بدأت الحكومة حملة واسعة لشرح هذا المشروع، وقدم المسؤولون خطة على أنها ليست عملاً خيرياً فقط، بل استثمار في استقرار العالم وأمن الولايات المتحدة. فإذا انهار الاقتصاد الأوروبي، فإن الصادرات الأمريكية ستفقد أسواقها، وسيزداد الاضطراب السياسي، وقد يتوسع النفوذ السوفيتي. أرسلت لجان وخبراء إلى أوروبا لدراسة الأوضاع على الأرض، وعادوا بتقارير وصفت نقص الغذاء والطاقة وتراجع الإنتاج وتهالك شبكات النقل. وساعدت هذه التقارير على إقناع المشرعين بأن الأزمة حقيقية، وأن التأخر في معالجتها سيجعل كلفتها أكبر.
2: وفي 3 أبريل عام 1948 وقع الرئيس هاري ترومان قانون التعاون الاقتصادي الذي أطلق رسميا برنامج التعافي الأوروبي. وبهذا التوقيع خرج مشروع مارشال من دائرة الخطب والمفاوضات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. أنشئت إدارة التعاون الاقتصادي لإدارة البرنامج، وتولى رئاستها رجل الأعمال بول هوفمان. وكان على هذه الهيئة أن تنسق بين الحكومة الأمريكية والدول المستفيدة، وأن تراجع الطلبات وتتأكد من أن المساعدات توجه إلى المجالات الأكثر حاجة. خلال سنوات البرنامج قدمت الولايات المتحدة ما يزيد على 12 مليار دولار بقيمة ذلك الزمان، وهو مبلغ ضخم بمقاييس أواخر الأربعينيات. ولم تكن جميع المساعدات أموالا نقدية، فقد جاء جزء كبير منها في صورة غذاء ووقود وآلات وسيارات ومعدات صناعية ومواد خام. واختلف حجم الدعم من دولة إلى أخرى بحسب حجم اقتصادها واحتياجاتها، وكانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية من أبرز المستفيدين. ولكن الهدف لم يكن مجرد توزيع المال، بل إعادة بناء اقتصاد أوروبي قادر على الاستمرار من دون مساعدات دائمة.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: كيف عمل مشروع مارشال؟ عندما نتحدث عن مشروع مارشال، قد يتبادر إلى الذهن أن الولايات المتحدة كانت ترسل الأموال إلى الحكومات الأوروبية فتتصرف فيها كما تشاء، ولكن آلية البرامج كانت أكثر تعقيداً ودقة، إذ ربطت المساعدات بخطط وأهداف ومشروعات محددة. كانت الدول المشاركة تقدم قائمة باحتياجاتها كالقمح والذرة والنفط والفحم والقطن والآلات والجرارات ومعدات المناسبة والمصانع. وبعد مراجعة هذه الطلبات، تتولى الولايات المتحدة تمويل شراء هذه السلع، ثم تنقل بالسفن إلى الموانئ الأوروبية. كان الغذاء من أوائل ما وصل، لأن الجوع لا ينتظر اكتمال خطة الإعمار ووصول الوقود لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل، كما وصلت الآلات التي ساعدت على زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي. وبعد أن كانت المساعدات في البداية تركز إلى الضروريات، اتجهت تدريجيا نحو الاستثمار في المصانع والطاقة والنقل والتقنيات الحديثة.
2: ومن الآليات المهمة في المشروع ما عرف بالأموال المقابلة، فحين تصل السلع الأمريكية إلى دولة أوروبية تباع في السوق المحلية بالعملة الوطنية، ثم تودع الأموال الناتجة في حساب خاص، وكانت هذه الأموال تستخدم في تمويل مشروعات داخلية كإصلاح الطرق وبناء المصانع وتوسيع شبكات الكهرباء ودعم المؤسسات الإنتاجية. كذلك شجع المشروع على نقل الخبرة والمعرفة، لا نقل السلع فقط، فسافر مهندسون وإداريون وعمال أوروبيون إلى الولايات المتحدة للإطلاع على أساليب الإنتاج والإدارة، وزار خبراء أمريكيون المصانع والمزارع الأوروبية لتقديم المشورة. وأولى البرنامج أهمية كبيرة لزيادة الإنتاج، فإعادة بناء جدار متهدم أمر مهم، ولكن الأهم هو بناء اقتصاد ينتج ما يكفي لإطعام السكان وتوفير فرص العمل وتمويل الخدمات العامة. كما دفع المشروع الدول الأوروبية إلى تخفيف القيود التي تعرقل حركة التجارة بينها، فالمصنع في فرنسا يحتاج إلى فحم من منطقة أخرى، والمزرعة في إيطاليا تحتاج إلى آلة مصنعة في بلاد أخرى، ومن دون تجارة منظمة ومفتوحة لن تكتمل دورة الإنتاج، وبذلك أصبح التعاون الاقتصادي جزءاً من عملية الإعمار.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: نهوض المصانع وعودة الحياة. مع تدفق المساعدات وبدء تنفيذ الخطط، تغير المشهد الأوروبي تدريجياً. لم يحدث هذا التعافي في ليلة واحدة، ولم تختفي هذه المشكلات بمجرد وصول السفن الأمريكية، ولكن المصانع التي كانت متوقفة بدأت تدير آلاتها، والمناجم رفعت من الإنتاجية، والمزارع استعادت قدرتها على الإنتاج. كان الفحم عنصراً حاسماً في التعافي، فهو وقود المصانع ومحطات الكهرباء والقاطرات. وعندما زادت إنتاجه تحسن نقله، تحركت معه قطاعات اقتصادية عديدة، وعاد الحديد إلى الإنتاج، فأصبح من الممكن صنع الآلات والقاطرات ومواد البناء. في المناطق الريفية ساعدت الجرارات والأسمدة والبذور على رفع الإنتاج الزراعي، ومع زيادة المحاصيل تراجعت حدة نقص الغذاء، وبدأت الأسواق تستعيد حركتها. وكانت زيادة الغذاء تعني أكثر من مجرد امتلاء المخازن، فهي تعني تحسن صحة العمال وزيادة قدرتهم على العمل وتراجع القلق الاجتماعي.
2: في ألمانيا الغربية كانت التعافي ذا أهمية خاصة، فألمانيا كانت مركزاً صناعياً رئيسياً في القارة الأوروبية، ولم يكن من الممكن إنعاش اقتصاد أوروبا الغربية مع بقاء الاقتصاد الألماني مشلولاً. ومع إصلاح العملة وتوفر المواد الخام والآلات، بدأ الاقتصاد الألماني يتحرك بسرعة. أما فرنسا فوجهت جزءاً من الدعم إلى تحديث الصناعات وتوسيع إنتاج الطاقة والنقل. وفي إيطاليا ساعدت المساعدات على توفير الغذاء والمواد الخام وعلى تثبيت اقتصاد كان يواجه بطالة وفقراً وتوتراً سياسياً. في هولندا وبلجيكا والنمسا ودول شمال أوروبا ساهم الدعم في إصلاح المرافق وزيادة الإنتاج. بحلول أوائل الخمسينيات كان الإنتاج الصناعي في البلدان المشاركة قد ارتفع ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وأخذت المدن تتخلص من مظاهر الدمار، وعادت المتاجر والمصانع ووسائل النقل إلى العمل. لم يكن مشروع مارشال السبب الوحيد في هذا النهوض، فقد كان لجهود الشعوب الأوروبية وسياسات حكوماتها وإصلاحاتها المالية دوراً أساسياً، لكن المشروع وفر الوقت والموارد والثقة في لحظة كانت القارة فيها مهددة بالدخول في أزمة أعمق.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: أثر تجاوز إعادة الإعمار. عندما انتهى برنامج التعافي الأوروبي رسمياً في عام 1952، لم تعد أوروبا الغربية هي القارة المنهكة التي وقفت فوق ركامها في عام 1945، وكانت المصانع قد عادت إلى الإنتاج، والمحاصيل قد ارتفعت، والتجارة قد توسعت، والعملات والماليات العامة أصبحت أكثر استقراراً. لكن الأثر الأعمق لهذا المشروع لم يكن في الجسور والمصانع فقط، بل في العلاقات بين الدول الأوروبية، فقد فرضت عليها تجربة التعافي أن تجتمع وأن تتبادل المعلومات وأن يتم تنسيق سياساتها واحتياجاتها مع بعضها البعض. وكانت هذه خطوة مهمة في الطريق الذي سيقود لاحقا إلى مزيد من التكامل الأوروبية. فالقارة التي شهدت حروبا متكررة بين دولها بدأت تكتشف أن التعاون في الفحم والحديد والتجارة قد يكون أقوى من التنافس العسكري. من هنا أسهم المناخ الذي صنعه المشروع في تمهيد الطريق لمؤسسات أوروبية مشتركة ظهرت في السنوات التالية.
2: وعلى المستوى الدولي، ربط مشروع مارشال أوروبا الغربية بالولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا، وساهم في تشكيل معسكر غربي أكثر تماسكا في مواجهة الاتحاد السوفيتي، خصوصا مع تصاعد أزمات الحرب الباردة وانقسام ألمانيا وأوروبا إلى معسكرين. ولهذا ظل تقييم المشروع موضوع نقاش بين المؤرخين، فهناك من يراه نموذجا ناجحا للتضامن الدولي واستخدام القوة الاقتصادية في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وهناك من يؤكد أنه خدم أيضا المصالح الأمريكية ففتح أسواقا أمام السلع الأمريكية وعزز نفوذ واشنطن وحد من الانتشار الشيوعي في غرب أوروبا. والحقيقة أن المشروع جمع بين المصالح والمبادئ. لم تكن الدول تتحرك بدافع إنساني خالص، كما لم تكن النتائج مجرد مؤامرة لتوسيع النفوذ. لقد كانت هناك أزمة حقيقية، وكانت هناك مصالح أمريكية حقيقية، والتقى الأمران في خطة أسهمت في تغيير مسار أوروبا. وهذا هو آثر مشروع مارشال، أنه أثبت أن الانتصار بعد الحرب لا يكتمل بهزيمة الجيوش، بل بمساعدة المجتمعات على استعادة الخبز والعمل والأمل. فالحرب قادرة على هدم مدينة في لحظات، أما الإعمار فيحتاج إلى رؤية وتعاون وسنوات من العمل المتواصل.
1: في الختام مستمعينا الكرام، من بين أنقاض المدن

0: ومن وسط الجوع والبرد وانهيار الاقتصاد ولد مشروع لم يقتصر أثره على ترميم طريق أو تشغيل مصنع أو إعادة بناء جسر. كان مشروع مارشال محاولة لإعادة بناء الثقة قبل الحجر ولإقناع شعوب أنهكتها الحروب بأن المستقبل لم يغلق وأن القارة التي دمرها الصراع قادرة على النهوض من جديد. لقد أثرت تلك التجربة أن الإعمار لا يقوم على المال وحده، بل يحتاج إلى إرادة سياسية وتخطيط دقيق ومؤسسات قادرة على العمل وشعوب تؤمن بأن النهوض مسؤولية مشتركة. فالمساعدات كانت مهمة، ولكن الأهم كان قدرة الأوروبيين على تحويل تلك المساعدات إلى مصانع تعمل وحقول تنتج وأسواق تستعيد حركتها.
1: هكذا كان مشروع مارشال، خطة بدأت بخطاب ثم تحولت إلى سفن تحمل الغذاء والوقود وإلى آلات تعيد المصانع إلى الحياة وإلى تعاون أسهم في رسم ملامح أوروبا الجديدة. ومن ركام الحرب بقي الأثر شاهدا على أن البناء أصعب من الهدم، ولكنه أبقى وأعظم قيمة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أثر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم علي الشلاحي، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج تحت المجهر. في تحت المجهر نفتح ملفات تلامس الواقع، ونطرح الأسئلة التي تشغل المجتمع، ونبحث عن الرأي المتخصص والمعلومات الدقيقة والرؤية الواضحة، إيمانا بأن الحوار الواعي هو الطريق إلى الفهم، وأن الاستماع إلى أصحاب الخبرة يمنحنا قدرة أكبر على قراءة القضايا بموضوعية وعمق. برنامج تحت المجهر، أعداد فهد الشمري، تقديم محمد الحزيم وعزيز الأستاذ، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام وعبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجكم تحت المجهر. في هذه الحلقة راح نبحر وياكم في عالم تكنولوجيا المعلومات، هذا العالم الواسع اللي يشكل حجر الأساس في حياتنا الحديثة. راح نستعرض معاكم أحدث التطورات وراح نسلط الضوء على كيفية تأثير التقنية على حياتنا اليومية. ابقوا معنا لرحلة مليئة بالمعلومات الشيقة مع ضيفنا المميز الدكتور أنور الحربي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والذي سيثري حديثنا اليوم بخبراته المميزة. حياك الله دكتور أنور، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يحييكم ويعطيكم العافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة والشكر لجميع العاملين في هذا البرنامج وتحياتي لجميع المستمعين الكرام.
0: الله يحييك دكتور. ما هي أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص عند تسرب بياناته الشخصية؟ شو ممكن يصير له؟
1: تسرب المعلومات أستاذة بأي شكل من الأشكال يضر الشخص أولاً
0: طبعاً.
1: مثل ما تفضلتي أنت قلتي أنا الأهل وأسرتي كله يستخدمون الموبايل في البيمنت في الدفع، هذا ما في مشكلة من حيث المبدأ، ولكن إذا أنا خليته استخدمت في كل مكان ورحت بعدين أنا أقعد مثلا في إنترنت كافيه أو في كافيه أو في مطعم واستخدم الواي فاي اللي موجود في هذا المطعم أو في هذا المول، الواي فاي هذا قاعد يشون عليه مجاميع كبيرة وأنا ما أدري منو هذول المجاميع، قد يصير هني أيضا أنا أعرض نفسي للاختراق، وبالتالي أنا أي معلومة تطلع عني يساء استخدامها بشكل أو آخر.
0: يعني حيث أنا قاعد مثلا بكافي
1: نعم
0: وفي واي فاي،
1: اتصلت أنت في البابليك واي فاي يسمونه،
0: أوكي هل بإمكانهم أن يخترقوني؟
1: نعم نعم، هذا البابليك واي فاي مو مثل البرايفت، البرايفت في البيت وحتى البرايفت يقدرون يدشون عليه، خصوصا للناس اللي حاطة كلمة المرور أدمن مثلا واليوزر آي دي أدمن، يعني صار معروف
0: مع يعني حتى ساعات المنيو
1: المنيو اللي يصير هذا الكيو ار لما الكيو ار يدشون مواقف في المطار، مو صار في احد المطارات حاطين كيو ار تم اختراقه، الكيو ار مهكر، الكيو ار في لينك داخلي، الان الصوره لها لينك مهكر، الكيو ار الناس تحط الموقع تحط بيانات كثير، انا ادرب احط المنهج كامل في الكيو ار، احط على الشاشه يسوون الكيو ار سكان ينزل لهم كل الملف اللي فيه يمكن 100 صفحه بشكل عام، وبالتالي الواحد يكون حذر خصوصا ان انت هناك في انترنت عالمي ودولي وما تدري منو داش عليك بشنو، فاحنا نكون حذرين لا نكشف بياناتنا ولا بيانات اسرتنا. تفضلت اليوم قلت معلومه يعني حضرتك ان انت ويا الاسره كلنا قاعد نستخدم الموبايل، انا شخصيا عندي اسرتي كلها يستخدمون الموبايل في الدفع في التسجيل وفي اليوم انت تبي تطلب من اي شيء تبي تطلبين من اي مطعم
0: نعم.
1: هم قاعد تعطين بياناتك الكامله، فهذا ايضا هم في نوع من يعني المفروض يكون خصوصيه،
0: ما في خصوصيه كلش،
1: راحت الخصوصيه صح. والدفع حتى قبل لا يوصل هو جايب الوجبه هو اوريدي مدفوعه، فخذ البيانات الكرت خذ كل شيء موجود عنده، اللينكات اندزت وكذا، فبالتالي الواحد يكون حذر، حتى احنا لما ندفع احيانا ما نطالع المبلغ يعني
0: صح
1: نثق في البايع مثلا نحط 20 دينار وما تدري يمكن حتى
0: الفاتوره ما ناخذها
1: حتى
0: يعني.
1: الفاتوره ما ناخذها هذا غلط
0: ايه.
1: برافو عليك، اخطر شيء خصوصا الواحد في مجمعات في جمعيات بنفس اللحظه يمكن يصير مشكله، لابد انه يكون عنده فاتوره، وانا هذا تعلمتها لما اقولها حق السائق او احد من الاخوان
0: نعم.
1: دائما اخذ الفاتوره لان هي هذه تو بروتكت هي تحميك أكثر منا أن هي شغل أن تتعب مع خلق الواحد فيه
0: نعم. يعني
1: هذا مهم جدا أستاذ عزيزي.
0: طيب دكتور كيف يستغل المحتالون المعلومات الشخصية في عمليات الاحتيال الإلكتروني؟
1: نعم اليوم أنا عندي يسمونه فيشنج، اليوم أنا يجيني إيميل من جهة رسمية لأن حاط إيميل في كل مكان مثلا ويا إيميل يقولك أنت عندك مثلا في المرة عليك أنا يقولك والله عندك أنت بارسل عندك شحنة في المطار بس ضغط اللينك هذا عشان إحنا نجيبها لك يعني.
0: وايد هذه توصل
1: وايد توصل هذه
0: صح.
1: اكو شغله اخرى يتصلون اشخاص
0: بس يوصل لي هذا بالايميل،
1: يوصل بالايميل واحيانا يوصل بالاس ام اس، احيانا يجي اتصال شخصي من يكون من داخل من يقول لك من البنك بس هو بروبوت هو بوت يسمونه يمثل دور البنك
0: نعم.
1: والرقم رقم البنك بس هم مسوين نوع من يعني هاكينج او اي سيم كارد مثل اي سيم كارد يعني بحيث انه يسوي ميرورنج للرقم هذا يعني مثل منظر أو مراية
0: نعم.
1: هذا يصير، فبالتالي أن أنا شخصيا أعطي واتطوع أعطي معلومات خطر، إذا يجيني أي اتصال من أي شخص لازم أنا أكون حذر أسأل منه أنت وشنو تبي، الجهات الحكومية ما تعطي خصوصا إذا له تلفون أرضي وأشوف أتأكد أقول أدق عليه مرة ثانية من تبي، ما أستسلم وأعطي طوعا والله مثل هذا يقول والله أنت عندك مخالفة بطاقتك البنكية صار عليها بلوك وعطنا
0: هذه بعد وايد
1: هذا الصيد
0: اي صح.
1: وبعدين اكو قصص اخرى يعني يشوفون الحريم اللي عندهم يعني ريايلهم متوفين يقولون انت حصلتي ورث. هذا صارت يعني انا واحده من المتدربات تقول امي صار فيها كذي قالوا لك ورث من ريلك من البنك الفلاني فداشين هم الظاهر هذول من نفس البنك فعارفين البيانات. فاحيانا يصير في داخل شبكات داخليه شبكات خارجيه وكلها هدف الاضراب الافراد والتشهير فيهم وابتزازهم بشكل او اخر للحصول على المبالغ. هذا على مستوى الاشخاص.
0: نعم.
1: اكو عصابات منظمه هذا موضوع اخر لان هذول يستخدمون الديب فيك التزييف العميق يستخدمون الدارك ويب ينشرون بيانات وفق.
0: هل هذيل العصابات هم نفسهم يعني قاعدين اتصالات من كل مكان نسمع من الاصدقاء من الاهل هل هم داخل الكويت ام خارج الكويت؟
1: هذا سؤال مهم.
0: اي
1: قد يبدو انه هو من الخارج وقد هو يكون موجود في الكويت وقد هو في الكويت ويقول لك انا من الخارج كل شيء وارد. اليوم لا الانسان يفترض فرضيات لا مثل الحين واحد مره يا اتصال يا اعلان تجاري
0: نعم
1: هو دائما استشهد يا اعلان يبي لبيع دجاج بسعر مخفض غير التذاكر بقول لك على هذا صار وهذا الدجاج ايضا طلع الاعلان التجاري هذا ما مسوي كانه احد الشركات المحليه
0: نعم.
1: مغير في الاسم شويه او حرف وراح منه تقريبا 800 دينار لان بس ضغط على اللينك تشك كل ساعه ينخصم من حسابه ودائما
0: هو ما قرا المسج ولا شيء
1: ولا شيء وقاعد يمنم يعرفني يعني انا اعرفه يقول والله انا اشتهيت هذا اكل الدجاج هو وشفت العرض حلو مغري قلت له لو خبرني انت بغيت تخبي عني شوف ايش صار فيك. هو شاف العرض 2 ان 1 يمكن شاف يعني كرتون هندي جاي بواحد سعر واحد عرض كان بالنسبه لمغري الواحد يكون حذر منها. اكو واحده كانت حق الشغالات ايضا موقع كان هذا هم وكثير منهم يقول لك انا موقع امثل جهه حكوميه تدفع المخالفات عن طريقي اروح حق الابلكيشن واتاكد. هذا واحد راح حق جوجل قال انا بدفع مخالفه راح طاح على موقع اخذ منه 2000 دينار وداخل الكويت والجهه كانها حكوميه بس مسوينها فبركة سوى سيرش أبي يكتب فلان مزارة كتب الاسم طلع لأول الموقع
0: صح. لما نسوي إحنا إذا بندش على وزارة الساعات أو أي موقع نحط WWW ونحط الموقع صح؟
1: أو تكتبين وزارة
0: جوجل
1: كلهم لا جوجل إيه صح. أكو هذا راح يدفع قال بدفع مخالفات حق جهة معينة طلع أنا موقع الموقع هذا أيضا كان هو مهكر هو موقع تهكير يعني خسر 2000 دينار. فبالتالي لابد الإنسان يكون حذر ويتأكد. أنا أفضل الأبليكيشن مال الجهة. الأبليكيشن صعب إنه يخترق. يروحك سهل تطبيق سهل.
0: نعم.
1: الواحد يتعامل معه هذا مؤمن. أنا مرتبط بهويتي. فهذه أشياء مهمة جدا أستاذ عزيزة.
0: الأفضل أن نتجه حق تطبيقات معتمدة.
1: الحكومية.
0: عندنا.
1: الحكومية.
0: نعم.
1: مثل تطبيق سهل أنا في خدمات كثيرة. وبعدين إذا ما عندك شيء تقدر تقول تستفسر. أما أنا أروح حق الجوجل. لا جوجل فيه الغث والسمين يعني وما حد يشيك عليه. وبعدين انا اخذ الموقع منو ياخذه وقلت لك انا الحين ما اخذ موقع واللينك الا اروح اول شيء ذاك اليوم يعني ايميل بسوي حوار وياك ما اعرف واحده دازه رحت اخذت بس الفايل مكتوب رحت اخذت هذا سويت لك كوبي وديته حق الموقع اللي انا اسوي اختبار فيه قال لي هذا كله فيروس لينك وفيشي.
0: زي دكتور ساعات يقولون ان مثلا في بعض الموبايلات ما تخترق هل صحيح هذه المعلومه؟
1: لا ماكو شيء ما يخترق
0: كل شيء
1: اذا متصل بالانترنت. لا لا التلفونات الحديثه ماكو شيء اسمه
0: تخترق يعني في بعض الشركات تقول لا يتم اختراقها وفي بعضهم يقول لا يعني عشان كذي توجه بعض الناس انه يروحون مثلا نشتري هذا الموبايل لانه لا يخترق. ثاني مثلا
1: انا توني اليوم محدث الاوبريتنج سيستم مالي ليش يحدثونه لانه في اختراقات تتم يسمونها باتشز. ليش؟ لانه وايد اشياء تطلع وهاكر. استاذ عزيز الهاكرز بالالاف يوميا ما بيقول بالملايين
0: نعم.
1: بالالاف
0: صحيح
1: يصير.
0: مستمعي الكرام ناخذ استراحه قصيره ونعود لكم مع دكتورنا انور الحربي.
2: قضيه تشغل المجتمع وسؤال ينتظر الاجابه وراي متخصص يضع النقاط على الحروف. نلتقي بكم في برنامج تحت المجهر حيث نناقش مختلف القضايا والموضوعات مع أصحاب الخبرة والاختصاص.

0: عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام لنكمل رحلتنا مع برنامج تحت المجهر ودكتورنا الفاضل الدكتور أنور الحربي. الوعي بالمشكلة خطوة مهمة،
1: صحيح،
0: لكن الأهم هو معرفة الوسائل اللي تساعدنا على حماية أنفسنا في العالم الرقمي. ما أهم الخطوات البسيطة اللي تنصح فيها كل مستخدم لحماية بياناته الشخصية؟
1: أستاذ، لابد أن أول شيء نعرف أن إحنا في جهاز. أسأل سؤال عن ذهني، هذا كم تطبيق قاعد يشتغل في الباك جراوند عندك أنت وعند الخلي موجود عندنا وما تدرون عنها؟ كم تطبيق إنه عندك تلفونك ما استخدمتيه صار لك سنة؟
0: وايد. شنو ضرره إذا موجود؟
1: مو هذا هني تبتدي المشاكل. أولاً أنا إيش حقه عندي رننج، يسمونه رننج أبليكيشن إن ذا باك جراوند. أنا ذاك اليوم قعدت، يعني لما بجهز حق أحد البرامج قعدت أشيك، شوف طلع لي كم تطبيق أنا شغال عندي في الباك جراوند. طلع عندي 49 إلى 50 تطبيق. تدري شنو مشكلته هذا السادة؟ ياخذ منك الديتا، ياخذ منك الجهاز
0: وبعض
1: الساعة، ياخذ منك البطارية ويشغل، وبعدين
0: ياخذ حتى البطارية،
1: ياخذ يسهلك البطارية لأن هذا رننج، هذا يشتغل all the time. مع يمكن هذا متصل مع الجي بي اس، يدز ويرسل بيانات ومعلومات وما تدري عنها انت. كل شيء الان انا ما احتاج ليش اشغله، يشتغل في الباك جراوند. زين هالباك جراوند كم انسان يعرف ان انا والله عندي ابلكيشنز تشتغل في الباك جراوند؟ كم شخص يدري ان فيه؟
0: وايد احنا منزلين تطبيقات، وفعلا مثل ما ذكرت حضرتك ان مو قاعدين نستخدمهم.
1: تدري انت كم جهاز متصل في جهازك كونكتد؟ خطر ولا مو خطر؟
0: شلون نعرف كم جهاز؟
1: هذا لازم نروح حق السيتنج،
0: على حسب
1: السيتنج.
0: اي
1: اروح الكونكتد ديفايسز واشوف ان هذا الجهاز انا مخليهم ساكت عنهم. هذا ايضا، هذا لابد الانسان اكو بيسكس. اليوم انا ما اقدر اخليه، اكو برايفسي واكو سكيورتي، لابد ان دائما افعلها. ما اي والله انا اقول والله اخلي هذه بلوتوث مصدر للهاكر،
0: هوت سبوت.
1: برافو عليك، هذه كلها، ولكن انا اخليها مؤمنه من خلال البرايفسي والسكيورتي. لما انا واحد يدخل علي، يحاول يدخل علي، لابد يعطيني الارم، يعطيني نوتيفيكيشن. سين سؤال السادة عزيزة انت سليم، انا اسألش ايضا، كم واحد فينا مركب ثبت ابليكيشن خاص فيه في الموبايل للحماية من الويب سايت، من الكذا، من الانترودرز، من اللي يخترقون؟ ما في احد.
0: ايه؟
1: وما حد مفكر فيها اصلا. انا منزل
0: في برنامج حماية للتليفون،
1: في برنامج لازم الواحد يفكر فيه بدون ما اذكر اسامي ولا براندات، موجود ويعطيني تقرير انت المواقع هذا مدشيت له مشبوه ولا لا، الواي فاي اللي دشيته مشبوه ولا لا، الابلكيشن هذا يفيدني ولا ما يفيدني؟ يفيدني. انا مو معقوله انا شخص على حضرتك مثل ما تفضلتي، انا ما عندي الخبره، ومو كل الناس عندها الخبره تعرف وتعرف شلون تحمي اجهزتها.
0: صحيح.
1: ومو مطلوب منها قد يكون انها تدش في التفاصيل، بالعموم لا، لابد ان الانسان يعرف، ولكن بالديتيلز ما يقدرون. انا اقدر اتحكم في تلفونك من بعيد، ادز لك فيروسات من بعيد، اكو اجهزه وتطبيقات التراكنج اللي قلت لك عنه، اكو برامج. انا مره عرضت بالتلفزيون موبايل اون ماب، يراوي الموبايل وين يروح وين يجي على الخريطه
0: من غير ما ادري.
1: زين هذا خطر ولا مو خطر؟ الان منعوه بس عقبه غيره وايد قاعد يطلعون موبايل اون ماب، عطني رقم التليفون احطه لك وانا اعرف وين هذا الشخص شلون يتحرك انستنتينيس لحظيا ولا باللحظه هذه. خطر ولا مو خطر؟ خطر موجود، موجود. من يعرف؟ من يقدر يقول والله انا ما ادري؟
0: دكتور في مثلا بعد حتى من التطبيقات انه يكون مثل يعني انفيزبل، انه مو موجود، يعني موجود هو على الجهاز بس انه ما تشوفه، انه يخفي روحه.
1: هذا اكو تطبيق يسمونه بيجاسوس، هذا خاص، هذا خطير جدا، هذا انت ما تسوين شيء وياخذ بياناتك وين تروحين وين تين. اكو ثاني بعد بس هذا يستخدمه بقوة.
0: لا ساعات يعني في تطبيقات مثلا يقول لك تبي تحفظ ملفات او شيء، انا اكون على جهازك بس انا اكون خفي، اي واحد مثلا اذا بيبطل تليفونك او شيء ما يلقاني.
1: تسوي له لوك، اول شيء تسوي له لوك، الهايدنج يصير هايدنج، ولكن هذا هم يبي له فن، يعني انت مو سهل يعني اقدر القى في الموبايل هذا يصير، ولكن هالانسان مو واحد متخصص، يبي له واحد يعرف شنو قاعد يسوي يعني بالضبط.
0: على طاري هالموضوع، شنو اهميه كلمات المرور القويه والمصادقه الثنائيه في تعزيز الامان؟
1: مهم. اليوم انا عندي كلمه مرور يسمونها ألفا نيوميرك، لابد أن يكون فيها ألفا، فيها أرقام وفيها لترز وفيها سبيشال كاركترز، والكاركترز حق أي شيء، أنا أتكلمش بالعموم يعني.
0: نعم.
1: وأكو شيء يسمونه بايومتريك، البصمة مالت الوجه مثلا أو الأصبع، أكو رقم خاص حق الموبايل. أنا أتكلم لك بشكل عام، الألفا نيوميرك مهم جدا أستاذة، أنت عندك موقع، عندك إيميل، عندك كذا، الألفا نيوميرك مهم جدا، اللي هي الالف باء يعني فيها احرف
0: احرف
1: وفيها ايه؟ ارقام وفيها سبيشال كاركترز اللي هي مثلا
0: دوت
1: دوت ات اندرسكور هايفن. وبعدين في الاحرف لابد انه يكون كابيتال وسمول ليترز. كل ما استخدمتها صعبت على الهاكرز انه يدشون علي انا.
0: صحيح.
1: يحتاجون. وان كان اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي يقدرون يسوون عمليه الاختراق تكون اسهل يعني. فبالتالي لابد انه يكون واحد حذر.
0: دكتور، على ذكرك الذكاء الاصطناعي، مع التطور والخدمات الرقمية يبدو أن الخصوصية راح تواجه تحديات جديدة في المستقبل.
1: صحيح.
0: يعني احنا نشوف على التواصل الاجتماعي شلون الذكاء الاصطناعي غير طريق كل شيء، طريقة جمع البيانات تحليلها.
1: صحيح.
0: ممكن أنك أنت تأمره تعطي أمر ينفذ لك كل شيء.
1: صحيح.
0: يعني ساعات نشوف اللي أول ما صار الذكاء الاصطناعي أنه مثلا ياهل بالمهاد يقوم يغني أو يتحرك أو أنه يمشي.
1: كثير من الشخصيات تفبرك، يصير شخص هو مو هو، يحطونه على الذكاء الاصطناعي. أنا شخصيا عندي أفاتار، يسمونه أفاتار.
0: نعم.
1: باستخدام الذكاء الاصطناعي حاط صورتي، هذا للمؤتمرات، افتتح مؤتمر فيه أخليه هو يتكلم، أنا واقف على البوديوم.
0: حلو.
1: وهو يتكلم يرحب بالجمهور ويختم، ويعني يعطيني نوع من الجو، يعطي
0: أكيد
1: جو.
0: أكيد الذكاء الاصطناعي طبعا.
1: الذكاء الاصطناعي يعطي جو. نعم. بروفيشنال يسوي لي جو، يعطيني مثل ما تقولين مدخل حلو حق المؤتمر
0: ويجذب
1: وحق المحاضرة حق قاعة.
0: نعم.
1: التدريب.
0: نعم.
1: لما أدرب أقول لهم هذا أنا، يعطي إبهار. هذه نقطة مهمة جدا. اليوم أنت تتكلمين تقولي لي والله

0: ولكن الآن تطور بشكل خطير، قد يكون بالسلب وبالإيجاب. ما يحتاج مبرمج عشان أسوي كودينج مع البروغرامينج.
1: نعم.
0: أقدر أقول له إيه نعم، هو في عنده جانب أخلاقي، مو كلهم، إن كان شات جي بي تي، إن كان جروك، إن كان جيميناي، إن كان كوبايلوت، إن كان ديب سيك، إن كان مانوس، هاي كلها تطبيقات اللي مالت الذكاء الاصطناعي. ولكن ما بشكل عام الواحد يقدر يعني يحتال عليهم ويطلع منهم كودات برمجية خبيثة مضرة يعني على الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه.
1: نعم.
0: والواحد لابد انه يعرف شنو الذكاء الاصطناعي ومتى نقدر نستخدمه وشلون نستخدمه لفائدة الفرد والمجتمع. يعني
1: هل اصبحت حماية الخصوصية اكثر صعوبة مع تطور التقنيات الحديثة؟
0: نعم بكل تأكيد. اليوم ماكو تقريبا الخصوصية صارت تعتبر يعني خصوصا لبعض الاشخاص الناس اللي قاعد يستخدمون موبايلات وما يهتمون بالسكيورتي وعندهم نشاط يعني ومستمر في السوشيال ميديا. اكو كثير من الناس الان يحطون لهم صور، وانا اعرف اشخاص فبركوا صورتهم وخذوا خلوا الصوره وحطوا كلامهم مو قايلينه وسبب لهم مشكله، قاموا يسبون الناس وحطوهم يسبون ما ادري ايش، واستدعوهم الجهات المتخصصه في التحقيق ليش قلت الكلام، يقول يبا والله مو انا، انت عارفين
1: هذا الذكاء الاصطناعي،
0: هذا الذكاء
1: وما يسوي
0: وما يسوي، يحط فيديوهات يحط صور ويحط وينشر.
1: نعم.
0: يسوي قلق، يسوي ضرر احيانا. احنا عبد ان ننوه انه هاو تو يوز ات، يعني بحيث انه يكون بشكل عقلاني وشكل مثمر ومجدي. وفي اليوم انا اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي اسوي بزنس، اسوي له ويب سايت، اسوي له ابلكيشن.
1: احسن استغلال يعني
0: احسن استغلال الاستغلال الامثل المنتج المفيد.
1: نعم.
0: ولا بد ان نعرف هذا شنو، اكو تطبيقات حلوه ظريفه.
1: مستمعي الكرام، فاصل قصير ونعود لكم وبرنامج تحت المجهر.

من واقع الناس ومن أسئلة الحياة اليومية نختار موضوعاتنا ونفتح باب الحوار مع أصحاب الرأي والخبرة. تابعونا في برنامج تحت المجهر، حوار إذاعي يقترب من القضايا بموضوعية وعمق. تحت المجهر، نقاش يضيء ما وراء العنوان.

0: أهلا بكم مستمعي الكرام، عدنا لكم لنختم حوارنا اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور أنور الحربي. دكتور، ما هي الرسالة اللي تود توجيهها للمستمعين ليكونوا أكثر وعي في حماية خصوصيتهم الرقمية؟
1: أنا شخصيا أقول إن الواحد يكون دائما يتبع الإعلانات، يتبع يعني اليوم على سبيل المثال ما أدخل أنا في أونلاين في البتينج في المضاربات المالية، لا أدير بالي من الكريبتو كرنسي، المتعاملات التحويلات البنكية،
0: نعم.
1: أدير بالي من تحويلات الصور، ما أدش جروبات أنا ما أعرف منو فيها الأفراد، لا يصير أنا علي كلام، لا أروح السوشيال ميديا وأنشر بيانات خاصة عني وعن
0: صح.
1: الآخرين
0: صحيح.
1: ولا أسيء استخدام التكنولوجيا بالإساءة للآخرين،
0: نعم.
1: لأن فيها مساءلة قانونية. لابد ندير بالنا على أنفسنا ومجتمعنا وديرتنا وبلدنا، ونحمي أنفسنا من أي استخدامات مسيئة.
0: نعم.
1: لابد أن نحافظ على أسرنا أيضا وندير بالنا، أن تعرفون شلون يستخدمون الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في تطوير الدراسة والعمل والإنتاجية أكثر من ما أنا، ولا نعتمد وايد على التكنولوجيا عشان لا يصير خمول ذهني أيضا، لأن كثير من الناس يحلون الأسايمنت باستخدام الذكاء الاصطناعي هو ما تعب، فبالتالي هذا أيضا يؤثر على الإنتاجية والمستوى الدراسي. فلا بد أن يكون عندنا بالانس من أولياء الأمور، لا بد أن يكون عندنا حوار بناء إن وين الحدود الاستخدام، إساءة الاستخدام وحسن الاستخدام، بحيث إن عيالنا يستفيدون.
0: دكتور، مثل ما ذكرت حضرتك إنه صحيح الحين قاعدين يتوجهون عيالنا الطلبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات،
1: نعم،
0: وكل شيء.
1: زين، هذا شو يسوي هذا بالنتيجة؟
0: خمول
1: ذهني يصير، صح؟
0: نعم.
1: كلامك.
0: نعم.
1: أنا أقبل، أنا كأستاذ أدرس في مكان أو دكتور في جامعة يقولك والله أنا في هالجامعات اللي برا يقولك 30-50% مسموح فيها ذكاء اصطناعي، ولكن البقية من يقدر بس يسيطر عليهم؟ وأكو صح أكو برامج تكشف إن هذا ذكاء اصطناعي،
0: نعم
1: صحيح،
0: نعم.
1: وتكشفها وتطلع، بس أكو برامج أيضا تعفي هذه البرامج وتتحايل عليها وتبين إن هذا

0: كان حقيقي مو ذكاء اصطناعي. اذا احنا وين نخلص؟ ما نخلص،
1: ما في،
0: لابد ان يكون عندنا توعيه. صح. حقيقه لابد ان يكون توعيه، لابد. انا عندي يعني قبل لا اي كنت متكلم على موضوع اهميه الكتابه، الخط ينشط الذهن، ينشط التركيز، ينشط الذاكره، ينشط الابداع، استخدام القلم في الكتابه.
1: انا قريت دكتور صحيح كلامك ان اذا كتبت يوميا بما يعادل يمكن صفحه صفحتين كذي، انه ينشط
0: دراسة علمية. دراسة أنا تكلمت فيها، عندي برنامج،
1: لأن إحنا خلاص ابتعدنا عن القلم، ابتعدنا حتى على قراءة الكتب.
0: يقولك هذا يحرك الأعصاب والمخ والذهن والدوائر اللي في المخ بنسبة يمكن 30-40%. شنو يصير عندي في فرق لما أنا أستخدم الكيبورد واستخدمه؟ حتى الآن ما قاعد نستخدم الكيبورد، أنا أكلم الموبايل وهو يطبع لي. وصلنا لمرحلة أنه ما قاعد نستخدم حتى الكيبورد،
1: مو بس يطبع لي، يحل امتحاناتي،
0: يحل الامتحاناتي. وكل شيء يسوي لي. وين القلم؟ لمسة القلم لها أهمية، الورقة لها أهمية. في الدول الغربية الآن تحولوا من اللابتوب والآيباد من على الطاولة، خلوهم الكتب الورقية. ليش؟ لأن اكتشفوا قاعد يفقدون الإبداع ويفقدون التركيز للطلبة بسبب الذكاء الاصطناعي.
1: طيب الدكتور، في الحين دارج أن مثل التطبيقات كوبايلوت،
0: البرامج الذكاء الاصطناعي لارج لانجويج،
1: كلها أن يبحثون عن صديق. يعني مثلا الكوبايت انا اتكلم وياه يكون صديق
0: مستشار
1: يأنسني ويقول لي قصص.
0: نعم.
1: شنو مدى
0: خطورة هذه؟ هم خطور هذا، فصحيح كلامك. مو بس الشات، حتى الروبوتات قام يصير روبوتات هم لهم الملمس بشري لهم، وهذه خطورتها ان الانسان يبتعد ويصير في توحد. ليش؟ لانه يبتعد عن المجتمع، يفشل في المجتمع، بعدين ما يقدر يواجه المجتمع. اذا الطفل من صغره قاعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، على الشات جي بي تي، على الجوجل، على الجروك، على الكوبايلت، على الجيميناي، على على، لما يطلع بعدين يكون هو حتى ما عنده مهارات التعامل، الذكاء الاجتماعي وين راح؟ ما عنده ذكاء اجتماعي، يفشل بسرعه، يخاف، يصير منطوي. انا اقول ما شاء الله ما يصير، ولكن اذا احنا ما علمنا عيالنا على المجتمع، ما يلعبون كره قدم، ما يروحون يسبحون بحر فلان كذا، ويصير عندهم السوشيال اكتيفيتيز، هذه مهمه جدا، بحيث ان تطور المهارات والعقل والمخ، بحيث ان الانسان يبتعد عن انه يكون والله يسوي له سايبر فريندز، علاقات وهميه بالسايبر.
1: نعم. نعم.
0: وهي ما عنده، لانه ما قدر يتقبلون او شخصيته، او احنا ما زرعنا فيه، واحنا ندفع الثمن بعدين بسبب ان ما اهتمينا بعيالنا، ما حطيناهم، ما شاركناهم، ما حاورناهم في الصغر، كلنا نقول لهم يلا مو مشغول، مو فاضيين، وخليكم انتم. هذا الاسلوب هو يخليهم يتجهون الى الصداقات الوهميه اللي عبر الشات جي بي تي، ويصير على قولتك مثل ما تفضلت، يصير هو زميل، هو صديق، هو الحياه.
1: ايه.
0: بس هذا ما يصير،
1: هو منفس، يعتبره منفس.
0: ايه. بس هذا هم في خطوره يعني.
1: في نهاية حديثنا مستمعينا الكرام، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور أنور الحربي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، وعلى حضوره ومشاركته الثرية، وعلى النقاش القيم اللي تناولناه في حلقتنا لهذا اليوم. دكتور أشكر حضورك وتعنيك لنا، ما قصرت وأثريتنا بالمعلومات اللي

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا.

0: بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مقتل 4 بحارة أجانب على أثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة منير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفة الأعيان المدنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيد يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7 من أغسطس 2026 وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 من يوليو 2026 والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 من يوليو 2026، معربا عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 واحترام سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. كما يجدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم السبت الماضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، ومؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة.

البحرية. من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بهم، بهدف إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل لاستخدام مثل هذه الطائرات، وتحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند المخالفة، وذلك نظرا لأن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية وأمن الدولة والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات، وكذلك لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة. وأناط مشروع مرسوم بقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة للطيران المدني بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة. ويحتوي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على 44 مادة موزعة على 6 فصول، هي أحكام عامة، الهيئة العامة للطيران المدني، التسجيل والتراخيص والتصاريح، الالتزامات والمحظورات والتدابير، العقوبات، أحكام ختامية. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بهم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جانب آخر، أحاط معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة مجلس الوزراء علما بأن غدا الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 سيصادف يوم الشباب العالمي، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 للاحتفال به في 12 من شهر أغسطس من كل عام، وسط اهتمام كويتي بالغ بقضايا الشباب بهدف تعزيز قدراتهم ودعم مشروعاتهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية. موضحا معاليه أن هذه المناسبة تتيح الفرصة للدول للاحتفال بالشباب والتطلع إلى أعمالهم ومبادرتهم ومشاركتهم الهادفة على كافة الأصعدة، وتسمح بالتعرف على ابتكاراتهم والحلول الريادية التي يقدمونها انطلاقا من أهمية مشاركتهم في مختلف المجالات سواء الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية والعلمية والفنية، مؤكدا معاليه أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر مجتمعيا وقوة إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية. من جهته، أكد مجلس الوزراء على التزامه الثابت بدعم قطاع الشباب وتوفير الفرص النوعية وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم الريادي في التنمية المستدامة وبناء المستقبل، مشددا على حرص مجلس الوزراء على توفير مجالات عمل وبرامج تأهيلية نوعية للشباب بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وبالشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في قطاع الشباب بهدف تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب وإشراكهم في صنع القرار. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من معالي وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي حول التقرير الذي أصدرته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة الماضي بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت، والذي أكدت فيه أن التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند المرتبة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا معاليه أبرز مضامين تقرير وكالة فيتش الذي أفاد بأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الكويت من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية، مشيرا معاليه إلى توقع وكالة فيتش بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم بأن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط. كما توقعت وكالة فيتش أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا موجبا وإن كان بوتيرة متباطئة، مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، وكذلك توقعت أن يسجل معدل التضخم بارتفاع

0: طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027، مبينا معاليه أنه بالنسبة إلى الأصول الخارجية في دولة الكويت، فإن وكالة فيتش أكدت أن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي، متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، والتي تزيد على 10 أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني AA، مؤكدا معاليه أن وكالة فيتش ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها، وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة. بدوره أكد مجلس الوزراء على استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة، واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: ترقى نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان أمس اتصالا هاتفيا من وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة ستيفن دوتي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وذكرت الخارجية أنه تم أيضا بحث تطورات الأوضاع الرهينة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة حيالها. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في جهاز أمن الدولة من ضبط حدثين، وذلك على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف إحدى دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون. وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع. وأهابت الوزارة بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرمها القانون، ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري، إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاعتراف حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، وأكدت رفضها لهذه الخطوة التي تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قيام سلطة الاحتلال بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغيا وباطل وليس له أي أثر قانوني. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابت بأن الجولان السوري أرض عربية سورية محتلة، ورفضها لأي قرارات ترمي إلى تكريس الاحتلال أو إضفاء الشرعية عليه، مشددا على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأكدت الوزارة دعم دولة الكويت لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وسلامتها، وجددت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع

المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليته في ضمان احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة. ندد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ناصر الهين بتواصل العدوان الإيراني واستهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية، مؤكدا أن حماية المدنيين والأعيان المدنية التزام قانوني وأخلاقي لا يخضع للانتقائية أو ازدواجية المعايير. وأشار السفير الهين إلى أن الحوار يكتسب أهمية خاصة في ضوء الظروف الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت، التي تتعرض منذ 28 فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم امتد أثره إلى الاستهداف المتكرر والمتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، منها مطار الكويت الدولي ومحطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه، إضافة إلى منشآت مدنية وحيوية أخرى يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية. وأكد السفير الهين خلال مناقشة تقرير دولة الكويت أمام لجنة الأمم المتحدة للقضايا على التمييز العنصري أن دولة الكويت تواصل العمل بكفاءة وتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين دون تمييز، مشيرا إلى أن نهج دولة الكويت في مكافحة التمييز يستند إلى الدستور والتشريعات الوطنية التي تكفل المساواة والكرامة الإنسانية وحرية الاعتقاد وحق التقاضي. وأشار السفير الهين إلى مواصلة دولة الكويت تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز حماية المرأة والأسرة والعمالة والأشخاص ذوي الإعاقة والطفل، إلى جانب مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العنصري والطائفي. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال البديوي في بيان صحفي أن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في جديد مفاوضات واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تواصل التفاوض مع إيران متهما طهران بالتراجع عن تفاهمات يتم التوصل إليها، مؤكدا استمرار الضغط الاقتصادي والإبقاء على الخيار العسكري مع رفض امتلاكها سلاحا نوويا. في المقابل أفادت NBC بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران لكنه يشكك في التزامها به. في ملف حركة الملاحة في مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن، وذلك في ظل تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات صادرة عن منصة كيبلر دخول 4 سفن لشحن السلع الأولية، منها ناقلتان فارغتان للمنتجات النفطية إلى الممر المائي. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن الممر المائي الحيوي بات مفتوحا أمام حركة السفن التجارية. في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية جنوب لبنان، مضيفة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ المصابين، مما أدى إلى

تضرر سيارة الأسعاف، في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة على البلاد. في اليمن، أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل 4 بحارة أجانب وإصابة 5 آخرين من جراء استهداف ميليشيات الحوثي سفينة تهامة تجارية اليمنية ب3 صواريخ باليستية أثناء إبحارها قرب مضيق باب المندب، في أحدث هجوم حوثي يستهدف الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية للملاحات الدولية. وأدانت الوزارة بأشد العبارات في بيان هذه الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية صباح أمس باستهداف سفينة تجارية محملة بمواد غذائية ب3 صواريخ باليستية متتالية، ما أدى إلى اندلاع نيران على متنها ومقتل 3 بحارة باكستانيين ورابع اندونيسي وإصابة 5 آخرين أحدهم من المشاركين في عملية الإنقاذ. وأشار البيان إلى أن الصاروخ الثالث استهدف السفينة أثناء محاولة فرق الإنقاذ الوصول إلى طاقمها وإجلاء المصابين في محاولة لإفشال عملية الإنقاذ وتعريض حياة جميع من كانوا على متنها بمن فيهم فرق الإنقاذ للخطر. في غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 306 على التوالي خرق اتفاقية التهدئة وأنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الحصار المشدد ومنع إغاثة وإعمار القطاع المنكوب. في الضفة الغربية، اقتحم 143 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة التابعة لها، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وأفادت مصادر إعلامية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال المسلحة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الباحات، فيما تلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة عبر مسارات محددة. في سوريا، شهدت مدينة عين العرب كوباني بريف حلب ورأس العين في ريف الحسكة اضطرابات وأعمال شغب رافقت عودة نازحين إلى منازلهم، فيما أعلنت السلطات فرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. وأعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من وصفهم بمثيري الشغب في ريف رأس العين، وذلك بعد توقيف عدد منهم حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية خلال قصف أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وأوضح زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس أن المدينة تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون الروسية وقنابل جوية موجهة، واصفا القصف بأنه هجوم وحشي يهدف إلى إيقاع أكبر قدر من الأضرار. في بكين، دعت الصين الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ إلى احترام مبدأ وحدة الصين والتعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان، محذرة من الأضرار بالتطور السليم والمستقر للعلاقات بين بكين والمنتدى. وجاء الموقف الصيني بعد تأكيد مشاركة تايوان في القمة السنوية للمنتدى المقرر عقدها في بالاو آخر الشهر الجاري، وتعارض بكين مشاركة تايوان في المحافل والمنظمات الدولية في وقت تعد فيه بالاو من أبرز حلفاء تايوان الدبلوماسيين في منطقة المحيط الهادئ.

ونبقى في بكين حيث أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والإندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة في منتصف أغسطس الجاري في المياه الواقعة شرقي تايوان في منطقة تحظى بحساسية سياسية بالغة في ظل التوتر المتصاعد بشأن الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن سفينة حربية صينية ستشارك في تدريب ملاحي مشترك مع سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية، مشيرة إلى أن المناورات ستتضمن تدريبات على الاتصالات والتزود بالوقود في البحر. في خبرنا الأخير في هذه النشرة، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 224 قتيلا وأكثر من 570 مصاب، فيما يواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض. وبلغت قوة الزلزال 7.4 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن انهيار 86 مبنى وتضرر عدد من المنشآت، بينما أعلنت السلطات حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الكارثة. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها، مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مقتل 4 بحارة أجانب على إثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 29 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

مفاوضات واشنطن وطهران، ضغوط مستمرة وتشكيك متبادل، متابعات إخبارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قضايا استراتيجية.

0: لا يزال المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران محاطا بالغموض مع تضارب التصريحات بشأن طبيعة الاتصالات واستئناف المفاوضات. وفي أحدث تطور أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من أسلوب إيران في التفاوض، متهما طهران بالمراوغة وعدم الصدق، في مؤشر على استمرار أزمة الثقة بين الجانبين. وحول هذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف الآن ضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. مرحبا بك أستاذ غانم. بداية، ما دلالات إعلان ترامب عن إحباطه من أسلوب إيران في التفاوض؟
1: بلا شك أن واضح أن الرئيس الأمريكي بدأ يصرف النظر عن توجيه ضربات لإيران في الوقت الحاضر، ويميل أكثر فأكثر إلى معادلة الضغط الاقتصادي وإبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في محاولة للضغط، وأن تبدي طهران مرونة أكثر في مسألة فتح المضيق والعودة مرة أخرى إلى التفاوض ومناقشة القضايا الخلافية. واقع الأمر أن الخيار العسكري ابتعد قليلا، والآن وجد الرئيس الأمريكي أن استخدام الاقتصاد عنصر أساسي في مواجهة إيران، وأن هذا الخيار بدأ واضح أن حتى طهران بدأت تفقد سيطرتها على المضيق، ودليل أن هناك إعادة لتشكيلة القيادات العسكرية في طهران حتى تلبي السياسات الجديدة في فرض يعني حصار قوي وعلى المضيق. لذلك هناك معادلة تميل إلى الضغط الاقتصادي والدفع إلى المفاوضات وإلى صفقات جديدة. الرئيس الأمريكي استبعد بشكل كبير الخيارات العسكرية إلا في حال حصلت مفاجآت في مسألة ضربات وضربات متبادلة قد تكون محدودة لأيام معدودة، ولكن واضح أن المصلحة الأمريكية في إبقاء الضغط الاقتصادي للاستفادة من هذه الورقة التي تشكل ضغط كبير على طهران.
0: نعم، وإلى أي مدى تهدد أزمة الثقة بين الطرفين على فرص استئناف مفاوضات جدية بين الطرفين؟
1: بلا شك أن هناك تباعد على ما يبدو حتى في التصاريح الإعلامية في فرض شروط جديدة، في مطالبات بتعويض، في مراحل ضغط في مسألة النزاع. لذلك هناك يعني الجسور متباعدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والغضب واضح من خلال التصاريح التي استفزت الرئيس الأمريكي عندما طالبت طهران بأن تكون هناك تعويضات حتى يتم إعادة التفاوض من جديد. لذلك هذه الأمور والضغط الإعلامي بلا شك يشكل يعني تحديات كبيرة، وباكستان تحاول من خلال الرسالة التي أرسلت اليوم واستلمها الرئيس الإيراني أن تخفض هذا التصعيد، وأعلنت أنه سيكون اتفاق سلام يعني قريب في مسألة لتخفيف الضغط الإعلامي. هناك حالة من عدم الحسم، هناك حالة موجودة في مسألة الصراع الإعلامي والتبادل، وإيران اليوم أمامها يعني ساحة ضيقة في مسألة الضغوط الاقتصادية وأيضا عدم قدرتها على السيطرة على الشواطئ الإيرانية.

0: الأمريكية، ولاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أطبقت الحصار بشكل كبير، ومؤخرا وجهت يعني ضربة لأحد المحركات، محركات السفن التي كانت تحاول العبور عبر نحو الموان. لذلك هذا الضغط الاقتصادي يشكل اليوم بديل أمريكي بدلا من تلك الضربات العسكرية.
1: نعم، وما أبرز العقبات برأيك أستاذ غانم التي ما زالت تحول دون الانتقال من الوساطات إلى اتفاق واضح وشامل؟
0: بلا شك أن العقبة الكبرى هي مضيق هرمز وإعادة فتحه من جديد وضمان يعني سلامة مرور السفن دون أن يكون هناك تهديد للبحارة أو تلك السفن. لذلك اليوم نحن لابد أن أولا نتجاوز مشكلة المضيق حتى يتم مناقشة الشروط الأخرى في مسألة السلاح النووي، الصواريخ البالستية، دعم الوكلاء، أن تكون هناك مذكرة تفاهم واضحة مبنية على الثقة، وأن تنتهج إيران سياسة واضحة بدلا من أن تكون هناك يعني تناقضات ما بين التصاريح الإعلامية وما بين ما يقال في غرف المفاوضات. هناك مطالبات من الوسطاء أن يكون هناك تقديم تنازلات أهمها هو فتح المضيق، لأن بدأت هناك يعني ضغوط عالمية حيال هذا المضيق في عدم قدرة السفن على المرور، وهذا يشكل تحدي كبير، وأن الشعور الاقتصادي بدأ يعني يشكل حالة من التململ للعالم نتيجة هذه يعني السيطرة الغير مبررة من طهران.
1: نعم، وكيف نقرأ هذا الهدوء العسكري الحالي في ظل استمرار الجاهزية الأمريكية ورغم التصريحات الإيرانية المتشنجة؟
0: بلا شك أن اليوم الرئيس الأمريكي يرى أن الحلقة الضربات العسكرية قد لا تفيد، لذلك وتوجه إلى أن تكون هناك هيمنة من خلال الحصار الاقتصادي الذي بدأ في حافة الأمر يأتي يعني يؤتي أكله من خلال الاستجابة ومن خلال التحرك في مسألة المفاوضات. اليوم استقبل الرئيس الإيراني وزير الداخلية الباكستاني حاملا معه عدة رسائل، قد تساهم هذه الأمور في بلورة يعني جلسة مفاوضات في دفع إيران للعودة مرة أخرى إلى هذه المفاوضات. لذلك وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي أمر مهم ويساهم بشكل كبير في إقناع إيران للعودة والرجوع إلى المفاوضات.
1: نعم، وكيف بشكل عام أستاذ غانم نقيم قدرة الوسطاء على ردم فجوة الثقة ومنع انهيار المسار الدبلوماسي؟
0: بلا شك اليوم المنطقة بأكملها تحاول أن تلعب أدوار، بدءا من باكستان التي تنقل الرسائل بشكل مستمر، أيضا قطر ودول الخليج، وهناك مساعي إقليمية لإقناع الأطراف، لأن في مسألة مهمة مسألة الثقة. وجدنا يعني فشل الورقة التي حصلت في سويسرا يعني تسببت في إحباط كبير للعالم نتيجة هذه التفاهمات التي لم تصمد لأيام. لذلك اليوم هناك مطالبات بأن يكون هناك بناء لهذه الثقة، أولها يعني أن تكف طهران عن دعم الوكلاء وتهديد المنطقة بالميليشيات العسكرية سواء في اليمن أو في العراق أو في لبنان. لذلك إيران مطالبة بأن تقدم شيئا لهذه المنطقة حتى تقنع العالم بأنها على استعداد لممارسة المفاوضات والعودة إلى ممارسة الدبلوماسية الطبيعية.
1: نعم، وهل برأيك يبقى مضيق هرمز المدخل الأقرب لأي تفاهمات بين الجانبين؟
0: بلا شك المضيق من أهم النقاط الرئيسية في هذه المباحثات، لأنه يشكل يعني مهم للعالم بأكمله. لذلك يعني حتى مسألة زرع الألغام من قبل الحرس الثوري في المضيق، هذا بلا شك يشكل خسارة كبيرة للعالم في حال لا سمح الله أن تكون هناك سفن تجارية أو سفن نفطية تمر وتصدم بهذه الألغام. لذلك التسوية مطلوبة في مسألة إعادة الحركة الطبيعية في هذا المضيق، وهذا الأمر بلا شك سيمنع تجدد المواجهات العسكرية، ونحن في مرحلة صعبة لأن العالم يعني بدأ يشعر بالضيق الاقتصادي والمصالح العالمية تهدد، الأوضاع الداخلية الاقتصادية في العالم يعني وضعت طهران في مأزق، وهي تهدد اليوم هذه الشريان الرئيسي للعالمي الذي كان يمد العالم والاقتصاد العالمي بالنفط والغاز. لذلك أهم نقطة هو فتح المضيق.

0: وإعطاء تلك السفن امتيازات العبور دون تهديد.
1: نعم، أخيرا أستاذ غانم، ما هو السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار هذه التطورات؟
0: نحن أمام أجواء ليست إيجابية ولا نستطيع أن نقول عنها سلبية، لذلك نحن أمام يعني مفاوضات متأرجحة، رسائل مستمرة، هناك أجواء إعلامية سلبية وتهديد واضح من الرئيس الأمريكي، وأيضا شروط غير مبررة من طهران التي طرحت شروطا يعني طويلة في مسألة العودة مرة أخرى للمفاوضات. ولكن ما هو واضح أن الأوضاع الاقتصادية الداخلية في إيران تضع النظام الإيراني في أكبر أزمة يعني يشهدها تشهد هذه الدولة، وهناك أيضا مخاوف من أن هناك تكون ثورات شعبية داخل طهران في مسألة يعني التداعيات الاقتصادية والحصار الموانع الذي بدأ يشكل يعني سياسة مفيدة للأمريكان بدلا من التوجه إلى تصعيد عسكري. لذلك نحن أمام يعني حلقة قد تنتهي في أي لحظة في حال استجابة إيران ويعني سمحت للعالم بالعودة المضيق مرة أخرى ورفعت يدها عن السيطرة المزعومة على هذا المضيق.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 306 على التوالي خرق اتفاقية التهدئة وأنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الحصار المشدد ومنع إغاثة وإعمار القطاع المنكوب. حول هذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور محمد. بداية، دخلنا اليوم 306 من هذه الأزمة والاحتلال مستمر في تجاوز اتفاقيات التهدئة، ما هي القراءة السياسية الحالية لإصرار الاحتلال على إبقاء الجبهة مشتعلة ومفتوحة زمنيا؟
1: بعد التحية، أعتقد أن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو موصلة للنهج الأيديولوجي لليمين المتطرف منذ يناير 2023، أي منذ بدء هذه الحكومة الإسرائيلية. طبعا النهج يقوم على عدة مؤشرات. المؤشر الأول هو استمرار الآلة العسكرية في كامل الأراضي الفلسطينية، سواء من ما يتعلق بالضفة الغربية أو قطاع غزة. يمكن بدأ العملية في قطاع غزة ما بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، واستمر طبعا وانتقل إلى الضفة الغربية حاليا من خلال استخدام سلاح آخر هو المستوطنين الإسرائيليين. وبالتالي هذا هو المؤشر الأول. المؤشر الثاني هو طبعا إصرار بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي على المسألة الخاصة بلا قيام لدولة فلسطينية طالما أنه موجود في سلك الحكم، وبالتالي هو بذلك يغلق كل الأبواب المفتوحة للمسار التفاوضي أو حتى المسار السياسي للمسألة الخاصة بالانتقال للمرحلة الثانية من عمر اتفاق شرم الشيخ أكتوبر 2025 الذي دشنه دونالد ترامب في شرم الشيخ. كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك تعنت إسرائيلي واضح، أولا لمنع دخول مساعدات إنسانية لإقامة أراضي فلسطينية أو دولة فلسطينية، وكذلك الحال أيضا لمنع أي مؤشر للمسار الخاص بالإصلاح السياسي أو حتى على الأقل التفاوض السياسي ما بين إسرائيل وبين الشرطة الفلسطينية. كلها أمور كما أشرنا تعني بأن إسرائيل ماضية في عمليات العسكرية وفي نهجها السياسي، وصولا طبعا إلى نهاية أكتوبر المقبل طبعا بدء الانتخابات الإسرائيلية التي ربما تؤشر لعودة هذه الحكومة مرة أخرى أو حكومة يمكن أقل تطرفا، وإن كنت طبعا أعتقد أن الحكومة اليمينية ربما تأتي مرة أخرى إلى إسرائيل.
0: نعم، نلاحظ في الآونة الأخيرة حديثا متكرر عن التهدئة يقابله تصعيد على الأرض. برأيك هل تخلت الأطراف الدولية والوسطاء عن أدوات الضغط الحقيقية أم أننا أمام عجز دولي كامل؟
1: يمكن الولايات المتحدة الأمريكية دشنت خطة السلام ومجلس السلام العالمي وما إلى ذلك، لكن من الناحية الفعلية لم تستطع أو لم تقوم ببذل المزيد من الجهد لإنفاذ هذه الأمور، سواء منها ما يتعلق بالانتقال الثالث من مراحل الاتفاق، سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. رأينا المرحلة الأولى كان مفترض لها يمكن شهرين أو يزيد، يمكن استغرقت 4 أو 5 أشهر.

0: المرحلة الثانية طبعا ما زلنا بصددها، وما زالت إسرائيل تتعنت سواء من خلال إغلاق مسألة دخول المساعدات الإنسانية، أيضا إغلاق الباب الخاص بدمج حماس في السلطة الوطنية الفلسطينية. إسرائيل تتذرع بأن حماس ما زال لديها سلاح وما زالت تهدد أمن إسرائيل، إضافة طبعا إلى المسار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة ما زال معطل. كل هذه الأمور تشير إلى أن الأطراف الدولية لم تبذل مجهود، لم تستطع أن تكون أكثر فاعلية في هذا الصدد، سواء طبعا الطرف الأمريكي باعتباره الطرف الذي دشن اتفاق السلام، أو الأطراف الأوروبية الأخرى التي لها دور أيضا في هذا الاتفاق، وصولا طبعا إلى المسار الذي نحن بصدده اليوم، سواء من خلال وضع إنساني سيء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، عدم دخول مساعدات إنسانية، إضافة طبعا إلى وضع أيضا مأساوي بالنسبة لسقوط الشهداء يوميا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
1: نعم، عندما يتحدث المجتمع الدولي عن سيناريوهات اليوم التالي للحرب في غزة، كيف يمكن صياغة أي ترتيبات سياسية والقطاع ما يزال تحت حصار مشدد يمنع حتى دخول المساعدات الأساسية؟
0: لا يمكن الحديث عن مسألة اليوم التالي لمستقبل قطاع غزة أو اليوم التالي لإنهاء الحرب في قطاع غزة دون أن يكون هناك ترتيبات مسبقة. طبعا نعلم أن الحكومة اليمنية المتطرفة تتحدث حاليا بأن لا سلام، لا إقامة لدولة فلسطينية، لا دخول لمساعدات إنسانية، سيتم اقتطاع أراضي من الضفة الغربية وضمها للأراضي الإسرائيلية أو ما يطلق عليه مستوطنات إسرائيلية، وبالتالي هذه هي المؤشرات الواقعية، وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك يوم سلام أو يوم يكون جيد فيما يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية طالما بقيت هذه الحكومة. نتنياهو خرج بالأمس وقال صراحة بأن لا دولة فلسطينية طالما أنا أحكم في إسرائيل، وبالتالي فأعتقد أن الشهرين الباقيين من عمر هذه الحكومة اليمنية المتطرفة ربما يكونوا على نفس الشاكلة، لا مستقبل للمسار السياسي دون أن ترحل هذه الحكومة. في حال رحيل هذه الحكومة ويمكن تشكيل حكومة أخرى تكون من الوسط أو حتى من اليسار الإسرائيلي، نعم ستكون أيضا على شاكلة هذه الحكومة لكن أقل تطرفا في نهجها الأيديولوجي. لكن في كل الأحوال أتخيل أن الطرف الأمريكي عليه دور أساسي فيما يرتبط بالمسار التفاوضي وأيضا إحياء عملية السلام لو صح التعبير ما بين الإسرائيليين وبين طبعا الشرطة الوطنية الفلسطينية.
1: نعم، ملف منع الإغاثة وإعادة الإعمار بات يستخدم علنا كأداة ضغط سياسي وعسكري، برأيك إلى أي مدى ينجح الاحتلال في فرض واقع ديموغرافي وعسكري ومعيشي جديد يصعب التراجع عنه مستقبلا؟
0: بالتأكيد كل الأراضي التي تم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية طبعا لن تعود إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، نعلم ذلك جيدا، وننظر حتى إلى التاريخ بعين المراقب نجد أن إسرائيل كل أرض احتلتها في الضفة الغربية في رام الله في أماكن أخرى داخل الأراضي الفلسطينية وتم إقامة مستوطنات عليها لم تعد إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هناك فعلا تحول جغرافي كبير فيما يتعلق بتقليص الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق أيضا بالمكون الجغرافي لو صح التعبير للسلطة الوطنية الفلسطينية. نعود إلى اتفاق أوسلو 1993 نجد أنه رسم خريطة واقعية لمسار السلام ما بين إسرائيل وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، اتفاق مدريد 94 أيضا دشن لمثل هذا الطرح، لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح كما يقال عندما ننظر حاليا إلى بنيامين نتنياهو الذي يقتطع يوميا أراضي، يتم تسليح المستوطنين الإسرائيليين، يتم ضم هذه الأراضي وإقامة مستوطنات، وبالتالي فأعتقد أن هذا يمثل أيضا مشكلة كبيرة جدا في الوضع الديموغرافي، لأن نضع الإسرائيلي بجوار الفلسطيني صاحب الأرض، وبالتالي هذه مشكلة فيما يرتبط أيضا بالمناكفة الخاصة بالإسرائيليين، وكذلك الحال أيضا تسليحهم من قبل الجيش الإسرائيلي، إعفائهم من المسؤولية القانونية، كلها أمور تشير إلى أن هناك إشكالية في التعاطي الجغرافي والديموغرافي سواء في الضفة الغربية كما أشرنا في رام الله وربما أيضا في قطاع غزة الذي قطع نصف تقريبا فيما يتعلق بالخط الأصفر، وأصبح النصف الشمالي من قطاع غزة يمكن تابع ولو جزئيا للمسار الخاص بالهيمنة الإسرائيلية العسكرية.
1: من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك.

وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية جنوب لبنان، مضيفة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ المصابين، مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف، في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج

0: تقرأ استهداف فرق الإسعاف أثناء قيامها بمهمة إنسانية في النبطية؟ وما الذي يكشفه هذا التطور عن طبيعة التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟
1: نعم، يعني هو ليس الاستهداف الأول لسيارات الإسعاف، حصلت عشرات الاستهدافات، ولكن كانت الحرب محتدمة على كل الجبهة يعني، وكانت حربا واسعة. ما يميز هذا الاستهداف أنه يأتي بعد حصول مفاوضات وبعد التوصل إلى اتفاق إطار يعني للتهدئة ولحل المشكلة في جنوب لبنان، ولكن التصعيد الإسرائيلي استمر يوميا يوميا، هناك خروقات. هذا تصعيد نوعي جديد من خلال استهداف وإصابة وقتل مدنيين، وثم استهداف سيارات الإسعاف، وهذا مؤشر سلبي بالنسبة يعني لموقف الاحتلال من موضوع المفاوضات والاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولا يبشر بأن استكمال المفاوضات ربما المقرر الشهر المقبل سيكون سلسا أو سيكون ميسرا، طالما أن هذه الخروقات وهذه الاعتداءات مستمرة.
0: نعم، وما الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها من خلال استمرار الغارات والعمليات العسكرية في الجنوب رغم وجود مسار تفاوضي بين بيروت وتل أبيب؟
1: نعم، هذه الرسالة الثانية. كان هناك رسالة أولى، لأن بدء الانسحاب الإسرائيلي بدأ من خلال منطقة سميت منطقة تشريبية، وتحديدا في بلدة زوطر الغربية انسحب منها الاحتلال ولكنه عاد إليه، يعني كانت هذه الرسالة السلبية الأولى للمفاوضات. الرسالة الثانية العودة إلى استهداف المدنيين والطواقم الطبية وإلى ما هنالك، هذه الرسالة الثانية، وهذا معناه أن الاحتلال لا يريد المضي في المفاوضات، أو على الأقل يريد منها فقط لتقطيع الوقت، لا يريد تحقيق المهم من المفاوضات وهو وقف العدوان. ووقف العدوان يشمل التوقف عن تدمير القرى وجرفها ومسحها عن الخارطة، أولا وقف العدوان، والشروع في انسحابات فعلية، يعني انسحاب بالتدرج. الاحتلال يماطل ربما لأنهم اليوم مشغولون بموضوع الانتخابات الداخلية وانتخابات الكنيسة، وهناك تنافس يعني بين اليمين والوسط واليسار، ولكن جميعهم متفقون على مسألة واحدة، على استمرار الاحتلال لجنوب لبنان وجعله منطقة أمنية معزولة خالية من السكان.
0: نعم، الرئيس اللبناني يؤكد التمسك بسيادة لبنان وفرض بقاء القوات الإسرائيلية ورفض بقاء القوات الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي اللبنانية، فهل تستطيع الدولة اللبنانية تحويل هذا الموقف السياسي إلى ضغط فعلي يفرض الانسحاب؟
1: هذا موقف مبدئي بطبيعة الحال، الدولة فاوضت من أجل الحصول على نتائج، والنتائج المطلوبة طبعا هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم، حاليا مدمرة هذه القرى ينبغي إعادة إعمارها. هذا موقف مبدئي للدولة اللبنانية أنها تولت التفاوض مباشرة حتى يتولى أحد آخر، ونعلم أن إيران سعت من خلال مذكرة التفاهم مع الأمريكيين التي أوقفت الحرب قبل أشهر الآن، قبل أن يعود التصعيد ويتجدد، حاولت طهران أن تفرض نفسها لاعبا أساسيا في لبنان ومفاوضا أساسيا في لبنان. الدولة اللبنانية لديها خيار آخر، أن لا يكون لبنان ورقة إيرانية، ورقة ابتزاز إيرانية. من هنا جاءت هذه المفاوضات، رغم ضآلة النتائج التي تحققت حتى الآن، يبقى هو الخيار الأمثل للبنان كي لا يبقى ساحة نفوذ إقليمي لأي أحد، ولكن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد، ويأمل لبنان من خلال يعني ضغوط المفترض أن يمارسها الراعي للمفاوضات. الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على إجبار الاحتلال للالتزام بما وقع عليه في الاتفاق الإطار، بوقف العدوان ووقف تدمير القرى والبدء بانسحاب فعلي من مناطق معينة، ليتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها وبث سلطة الدولة. للأسف الورقة الأساسية التي لدى لبنان اليوم هي الموقف الأمريكي، والأمريكيون حاليا ربما مشغولون بموضوع إيران وموضوع المنطقة، ولا يهتمون كفاية بال

0: الدستور اللبناني، وهذا ما يجب أن يفهم.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يصبح الجنوب اللبناني ورقة ضغط إسرائيلية مرتبطة بالتطورات الإقليمية الأوسع، ولا سيما التوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة؟
0: نعم، هو ورقة الضغط بالفعل يستعملها الاحتلال، يحاول الاحتلال الإسرائيلي التملص من أي تفاهمات تقوم بها الولايات المتحدة بأن لا تشمل لبنان. ومن الجهة الأخرى أيضا قد يكون لإيران مصلحة، لا شك لديها مصلحة، ولكنها اليوم لا تصعد، وإنما إذا حصلت ردود على هذه الطرقات الإسرائيلية من قبل حزب الله فهذا سيكون قرارا إيرانيا بالتصعيد أيضا. إذن لبنان واقع في منطقة وسط، منطقة خطيرة جدا بين الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته وأطماعه في البقاء في منطقة في جنوب لبنان، احتلال منطقة واسعة من جنوب لبنان، وبين التأهب أو التحفز الإيراني للتدخل وخربطة الأمور وإبقاء لبنان كما قلنا يعني ساحة نفوذ إقليمي وصندوق بريد، واستخدامه كورقة ابتزاز في المفاوضات، بالإضافة إلى أوراق هرمز والملف النووي إلى آخره.
1: السؤال الأخير أستاذ علي، أين يقف المجتمع الدولي أمام استهداف المسعفين في لبنان؟ ولماذا لا نرى إجراءات أكثر جدية عندما تكون الأهداف مدنية وإنسانية؟ وما المطلوب من الأمم المتحدة والدول الراعية للمفاوضات كي تتحول بيانات الإدانة إلى آلية فعلية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات؟
0: للأسف يعني منذ سنوات يعني وتحديدا السنوات الثلاث الأخيرة شاهدنا ما حصل في غزة في إبادة بشرية وتدمير، وبعد ذلك الاعتداءات في الضفة وحتى الخروقات في سوريا وأيضا اليوم في لبنان، والمجتمع الدولي يكتفي بإصدار البيانات. يجب تحويل هذه البيانات إلى قرارات وإلى عقوبات وإلى ضغوط على كيان الاحتلال، لأنه لا يفهم إلا بهذه اللغة. إذا كانت المسألة تقتصر على بيانات من الأمم المتحدة أو غيرها أو الاتحاد الأوروبي وغيره، لن يتوقف الاحتلال إلا بممارسة ضغط فعلي عليه، وللأسف هذا لم يحصل بعد. حتى الآن نراقب منذ سنوات طويلة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في كل الساحات، ولم نجد يعني ترجمة فعلية لهذه بيانات الإدانة، وهذا ما ينبغي على العرب والمسلمين بشكل أساسي العمل عليه لاستصدار قرارات من هذه الهيئات الأممية تجبر الاحتلال على وقف ممارساته.
1: من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. وصلنا معكم للختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم
4: حروف الحياة.
3: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. قد نمر نحن بضائقة مالية، لكننا لا نجعل من هذه الضائقة ولا نجعل حقوق الناس هي الثمن. بعض الناس يجعل هذه الضائقة أسلوبا بأن يصعب الحياة للآخرين، بأن لا يدفع ديونه للآخرين، بأن لا يتجاوب مع الآخرين. المال يمكن تعويضه مع الوقت، أما الثقة إذا انكسرت، والكلمة إذا فقدت وانتهت قيمتها، والأبواب التي أغلقت بسبب خيبة الآخرين منك فقد لا تعود كما كانت. نعم يا أصدقاء، كلنا نمر بهذه الضائقة المالية، ولكن للإنسان شيء مهم أن يؤدي حق الناس عليه أولا بأول. في النهاية ليست قوتك فيما تملك، بل في قدرتك على الوفاء حتى في أصعب الظروف التي تمر عليها أنت. نعم يا أصدقاء، ظروفنا متعددة، ولكن يبقى ذلك الوفاء هو الشيء المهم البارز الذي يحميك أنت ويعطيك شيئا من الراحة في التعامل مع الآخرين. تابعونا بعد هذا الفاصل.

أصدقاء المستمعين، أهلا بكم. ليس كل إنسان أساء فهمك أنت يستحق أن تشرح له ما كانت من نيتك، ما كان من قلبك وما قال من لسانك. بعض الناس للأسف لا ينظرون إليك بعين الحقيقة، بل بعين ما يحملونه بدواخلهم للأسف من حقد ونقص وسوء ظن. الإنسان النظيف يرى الخير حتى في العابرين، أما ذلك الإنسان الممتلئ بالسواد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيشكك حتى في النوايا البيضاء، يشكك في كل شيء، في كل قول وفي كل فعل وفي كل إيماءة أيضا. لهذا ستجد من يحبك دون سبب، وأيضا من يكرهك رغم كل ما قدمته أنت لذلك الإنسان، لأن المسألة في كثير من الأحيان ليست تلك العلاقة الإنسانية التي تحملها.

أنت، بل تلك القلوب التي تنظر إليك أنت. نعم، قلوب متغيرة، قلوب لربما تحمل الخير ولربما تحمل الشر في كثير من الأحيان، ولكن الإنسان من خلال فطنته يعرف ما له وما عليه. تابعونا بعد هذا الفاصل.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هي إشارة عظيمة أن راحة النفس ليست في كسب الناس، بل في المحافظة على نقاء قلبك مهما ازدحم حولك سوء الفهم. فلا تتعب روحك بمحاولة إرضاء الجميع، فكما يقولون: القبول رزق والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس من يحمل هذا وذاك. أصدقاء المستمعين، الناس لا يعيشون بل ينتظرون شيئا ما، ينتظرون عملا، ينتظرون حبا، وما بين هذه الانتظارات وما بين هذه المحطات تضيع هذه الحياة. بهذه العبارة يصف الكاتب الروسي أنطوان تشيكوف الوجود الإنساني ببرودة جراح. نحن لا نحيا، بل نقف في طوابير لا تنتهي أمام أبواب الغد. نؤجل نبضنا الحقيقي إلى موعد لم يأتي قط. نعلق حياتنا على خطاف اسمه حين يحدث كذا، ثم نكتشف أن حياتنا تستهلك في الانتظار لا بالفعل. الانتظار على قارعة الطريق. انتهى كلام أنطوان تشيكوف الكاتب الروسي. بعد الفاصل سوف نكمل معكم هذا الموضوع.

أهلا بكم أعزائي المستمعين. الإنسان في نظر تشيكوف كائن يعيش بالإشارات لا بالوقائع، يراهن على اللحظة القادمة كأنها المنقذ، بينما اللحظة الحاضرة تنزف من بين أصابعه دون أن يشعر. والمأساة هنا المأساة، وللأسف الانتظار على قارعة الحياة، على قارعة محطات الحياة في مختلف أنواعها، يتحول إلى أسلوب حياة. انتظار وظيفة لا تمنح أي معنى، انتظار حب لا يشبه الأحلام، انتظار فرصة وانتظار فرج وضوء وانتظار أي شيء، وكل انتظار يولد انتظارا آخر حتى يصبح العمر سلسلة

من المواعيد المؤجلة والانتظارات التي لا جدوى لها. هنا تكمن السخرية السوداء في كلام تشوكوف: ليس الوقت ما يخطفنا بل الترقب، ليس الفقد ما يهزمنا بل إيماننا بأن الحياة تبدأ لاحقا ولا تبدأ الآن. الحقيقة الفاضحة يا أصدقاء أن الحياة لا تضيع مرة واحدة، بل تنسف ببطء في كل دقيقة. نقول فيها إن الوقت غير مهيئ لنبدأ، إن الحياة تنتظر منا الكثير، والعمل والنجاح لم يأتي بعد، أو بكلمة واضحة: ليس الآن. وصلنا معكم مستمعين الكرام لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20:01 وأنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من داخل الكويت أو خارجها، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء. نسلط الضوء اليوم على أخبار منوعة واتصالات وأيضا معلومات داخل الكويت وخارجها والكثير من الأقسام والجوانب المهمة في هذا البرنامج. هذه دعوة لكم لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، ولكن في البداية نقدم لكم تحايا فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم عثمان سليمان. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. ومن التنفيذ على الهواء عادل خاجة. ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر إثير إذاعة دولة الكويت. نتحدث اليوم عن اقتراب موسم الزراعة، حيث يبدأ الكثير من أصحاب المزارع والهواة في الاستعداد للمرحلة الجديدة واختيار النباتات والمحاصيل المناسبة وتجهيز التربة وتنظيم عمليات الري والعناية بالمزروعات بما يتناسب مع طبيعة الأجواء في الكويت. والزراعة اليوم لم تعد مقتصرة على أصحاب المزارع فقط، بل أصبحت هناك اهتمامات متزايدة بها من الأفراد والشباب، سواء من خلال الحدائق المنزلية أو المساحات الصغيرة، خاصة مع انتشار الوعي بأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء والاستفادة من المواسم الزراعية بشكل صحيح. ومع اختلاف طبيعة كل موسم والتحديات المرتبطة بالمناخ والمياه والتربة أيضا، تبقى الخبرة والاستعداد المبكر من أهم عوامل الوصول لنجاح الزراعة والوصول إلى نتائج جيدة. للحديث عن موسم الزراعة القادم والاستعداد له، يسعدنا أن يكون معنا المزارع الكويتي ومؤسس محمية السدر الأستاذ عبيد الشمري. سعداء في وجودك معنا وحياك الله في هذا البرنامج، وشكرا لتلبية الدعوة.
2: حياكم الله والساعة مباركة وصبحكم الله بالخير جميعا، وشكرا على إتاحة الفرصة هذه والحديث عن موسم الزراعة بإذن الله.
1: طبعا هذا اللقاء يتجدد، في المرة الماضية تقابلنا في نفس هذا البرنامج وتكلمنا عن التشجير والمساحات الخضراء في دولة الكويت. اليوم نتكلم عن جانب اختصاصي أكثر، يمكن مثل ما ذكرنا في الكثير من البيوت يهتمون في الجانب الزراعي، ولكن الجانب الزراعي في البيوت دائما يبتدي مع اعتدال الجو، دائما نشوفه بالحر، يعني مثل ما يقولون تموت النباتات، وبعدين بالشتاء يهتمون، بعدين يرجع مرة ثانية بالصيف تموت النباتات ويرجعون. فهل هذا شيء واضح بالنسبة لك ولا؟

0: اللي قاعد نشوفهم مو عارفين يتعاملون مع هذه الأمور.
1: هي للأمانة الوضع صاير عندنا إحنا خاصة في فترة الصيف، يعني نتكلم من شهر 6 نقول إلى شهر 8 مع دخول التغيير المناخي لدولة الكويت، ومو بس دولة الكويت، للعالم بصورة عامة.
0: صحيح.
1: الوضع طبيعي جدا، أغلب أخواننا اللي مهتمين في الزراعة إن كان العنصر النسائي أو الرجال عندهم الفترة هذه، نتكلم إحنا من شهر 9 يبلش استعدادات للموسم الزراعة إلى نقول شهر 4 تكون هذه نهاية الموسم. في بعض الأخوان من المزارعين أو الخوات المزارعات عندهم طرق أن يسوون أماكن حماية للنباتات في صورة عامة. هي أهم شيء النباتات، ودائما أنا أقول النبات مثل جسم الإنسان، كثر ما اهتميت في جسمك وفي عنايتك النبات كذلك يحتاج إلى عناية واهتمام. عندنا احنا في فترة الصيف خاصة مع اشتداد الحرارة، احنا ما نتكلم على ارتفاع درجات الحرارة كثر ما تكون اللواهيب الحارة، التيارات الهوائية الحارة هي اللي تأثر على الأشجار والنباتات بصورة عامة.
0: ممتاز.
1: احنا إذا حمينا الشجر راح يعيش معانا إلى طول فترة الصيف. طبعا في بعض الأخوان يزرعون من مثلا نتكلم على نوع الملوخية يتحمل درجة الحرارة، أنواع ثانية من الأشجار أو النباتات اللي تتحمل ويزرعون تحتها من بعض المحاصيل. احنا في يعني العناية تكون أهم شيء عندنا عملية الري المناسبة.
0: ممتاز.
1: والأوقات اللي احنا نحتاجها خلال فترة الفجر، وعندنا بعد نقول بعد المغرب اللي هي تكون درجات الحرارة نزلت والأرض تكون شوي خفت من ارتفاع درجة الحرارة، بحيث ان احنا إذا سقينا الماي ما يصير عملية تبخير. الأغلب ممكن الناس تسقي فترة الظهر. تخيل أنت إن إذا عندك ماء حار شنو اللي قاعد يطلع من عند البخار؟
0: صحيح.
1: فتخيل أي نعم، أنت الماء اللي قاعد يطلع من على قول من الحنفية أو من الهوز هو جايك حار والأرض حارة وبتسقي، فأنت هني أديت أول شيء الجذور مالت الأشجار، لأن أنت قاعد تعطي كمية ماء حارة والأرض حارة، فقاعد يسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأرض. غير هذا أن الأبخرة اللي تأثر على الأوراق أو على الساق. فإحنا العملية الزراعة لازم، أو عملية السقي لازم إحنا نأخذها في أمور صحيحة وفي عناية والاهتمام.
0: في الكثير من الأشخاص يعني يقول هي في النهاية أنا قاعد أسقي، يعني مو المفروض أنه مثل ما تقول يعني أبرد عليه، بس إحنا ما يكون في بالنا درجة الحرارة.
1: لا، هو التبريد، أنا أقول لك عندنا عملية التبريد، إحنا ممكن نبرد على النباتات في عملية إحنا نضيف عليها الأوراق الزرع اللي هي تكون طايحة من الأشجار، أو نستخدم تكرمون الأتبان في عملية تبريد التربة، أو استخدام الخياش اللي هي تكون من الأحبال. هذه تخفف عملية الحرارة اللي تكون من الشمس أو من الهواء، وهذه تكون عملية تبريد للتربة تحت، خاصة إحنا إذا سقينا شوي تكون عملية التبريد الأوراق أو الأشجار هذه الورق يمتص شو اسمه شدة الحرارة.
0: ممتاز.
1: تكون عملية تبريد حق السقي، بتخفف يعني كمية الماء أو كمية حرارة الماء على الأشجار.
0: اليوم احنا نتكلم عن يعني موسم الزراعة فعليا بالكويت، متى يبتدي؟ متى يبدي المزارع؟ يعني هو يبتدي بعد ما يبتدي المزارع، دائما المزارع يكون مستعد مجهز لليوم اللي مطلوب منه، فمتى المفروض ان المزارع يكون جاهز، ومتى فعليا يبتدي موسم الزراعة؟
1: موسم الزراعة أغلب الأخوان الحين نتكلم، يعني أغلب اللي مهتمين في الزراعة ونتكلم على الجانب الزراعي، الأخوان المزارعين من الحين يبلشون تجهيز التربة وتسميدها ويسوون لها عملية اللي هي تخمير التربة للتخلص من بعض البذور اللي تكون منتشرة عن طريق الرياح. فهذه هي عملية اللي هي

0: نقول تعقيم الأرض وموت الحشائش اللي هي من البذور اللي منتشرة خلال فترة الغبار أو الهواء، أو نقول حبوب اللقاح اللي تنتقل من بعض الأشجار. فالأخوان الحين يجهزون التربة ويسمدون التربة،
1: ممتاز.
0: بعدين يشبعونها من الماي ويحطون لها نوع من البلاستيك اللي هي عملية التخمير أو التعقيم لمدة من أسبوعين إلى شهر. هذه هني المزارع يتطمن أن التربة عنده صالحة، ما فيها من أي حشائش أو البذور اللي منتشرة، تكون هذه خلاص تمت عملية الانتهاء منها. بعدها يبلشون في يعني نقول منتصف شهر 9، يبلشون طبعا في البيوت المحمية أو البيوت المعزولة عن الحرارة، تكون فيها عملية تبريد بسيطة، تتم عملية التشتيل. وبعدها في ناس تستخدم إن كانت الزراعة خارجية أو داخل بيوت المحمية حسب رغبة الشخص وحسب الكمية والكثافة اللي هو بيزرعها. طبعا احنا لما نتكلم على جانب اخواننا المزارعين، لا،
1: نعم،
0: يبلشون في انتاج بالالاف من النباتات، مثل نتكلم على شتلات الطماط، الخيار، الباذنجان، والاصناف هذه اللي هي يوفرونها حق السوق المحلي الكويتي. اما الاخوان اللي هاويين، هذه عاد تبلش عندهم هم في ناس تستعد من الحين في تسميد التربة، تبديل التربة، التخمير حق التربة، تجهيز الأسمدة، تجهيز نقول المكملات الغذائية للنباتات. وبعدها يبلشون من شهر 9 بداية الزراعة وبداية التشتيل، ويبلشون عاد مراحل دخول الموسم. وهني نشوف ما شاء الله عندنا كثير من الأخوان والأخوات مبدعين، خاصة داخل المنازل أو خارج المنازل، أو عندهم حتى
1: صحيح.
0: في الجانب المدارس كذلك دشوا في المنافسات هم. وما شاء الله يعني في بعض المدارس عندهم من المعلمين أو المعلمات تبارك الرحمن عندهم إنتاجات كثيرة، وهذا شفناه على أرض الواقع. فاليوم احنا قاعدين نشوف هم فعاليات، وعندنا ان شاء الله في شهر 11 باذن الله عندنا فعاليه، وهذه دعوه لكم ان عندنا فعاليه تبادل البذور وتبادل الشتلات. هذا يكون ما بين الهواه من المزارعين واللي والناشطين في الزراعه واللي حابين يتعلمون الزراعه وغيرها، فراح يكون تبادل من الاشجار، من النباتات، من الخضروات، من البذور. والحمد لله اليوم دعينا عندنا اخواننا من دول الخليج، دزينا لهم دعوات ولبوا الدعوه، وان شاء الله بانتظارهم في شهر 11 باذن الله تكون الفعاليه في حديقه العديليه باذن الله.
1: بإذن الله إن شاء الله. طبعا يعني الموسم الشتوي أو الموسم الجميل هذا يعني في احنا كلنا في انتظاره، وأكيد الفعاليات تزيد في هذا الجانب. أستاذ عبيد، اليوم تكلمنا عن الخطوات اللي ممكن المزارع يسويها، شنو أهم خطوة لا يمكن أن المزارع يتعداها، وبنفس الوقت قاعد تلاحظ أنه ممكن في أشخاص قاعد يخطئون فيها؟
0: هي أهم شيء، أهم نقطة حاليا عندنا هي تجهيز شبكة الري وتضبيطها وعمل الصيانة المناسبة حق شبكات الري. لأن أنا مثل ما ذكرت لك، النباتات بدون ماي ما راح يعيش، بدون اهتمام ما راح يعيش. فعندنا أهم شيء صيانة شبكة الري وتمديد شبكة الري بالشكل الصحيح. وبعض الأخوان يستخدمون التايمرات، وأهم شيء برمجة التايمر ومتابعة عملية الري، وحسب التوقيت اللي أنت حاب تسقي فيه، الوقت اللي يكون فيه الري، كذلك تشوف كمية الماء اللي أنت أو كمية الماء اللي تكون داخل الحوض اللي تحتاجها، وعملية السقي المناسبة. هذه أهم
1: نقاط.
0: كذلك أهم نقاط. بعدها أخواننا يضيفون من الأسمدة الطبيعية ومكملات الغذائية، تكون هذه داخل الخزانات الماي. هذه طبعا نتكلم على الجانب السائل من الاستخدامات. عندنا الجوانب الثانية اللي هي الأسمدة، تكرمون سماد البقري أو سماد الدواجن أو الحمام. وبعدها يستخدمون مثلا الأسمدة اللي هي نقول الكيميائية اللي هي اليوريا والـ NPK

0: وملحقاتها هذه. فهذه تبلش عاد هذه من تجهيزات الصحيحة ومن تجهيزات اللي يتحرص عليها المزارع بشكل عام. وهذه
1: ممتاز.
0: النقاط الرئيسية والمهمة عشان عندك بالنسبة للزراعة الصحيحة. جانب آخر إلى متابعة الأحواض من خروج أو إنبات بعض الطفيليات اللي إحنا نسميها الحشائش هذه، اللي تكون بس تسحب كمية الماء أو الأغذية وتتعب بعض المحاصيل اللي من الإخوان اللي يكونون زارعينها. فهذه عملية رئيسية ومتابعة جدا حق إخواننا المزارعين.
1: شنو أبرز النباتات والمحاصيل اللي تناسب اليوم البيوت؟ احنا ما نركز على المزارعين، ما شاء الله المزارعين يعني متخصصين، وحسب ما أعرفه من معرفتي البسيطة في المزارعين إن ما شاء الله زرعوا كل شيء.
0: بالنسبة اللي نتكلم على الجانب إخواننا اللي مهتمين داخل المنازل،
1: نعم،
0: أغلبهم الخضروات عندنا والقرعيات. القرعيات اللي هي تشمل القرع، البطيخ، الرقي، الخيار، الكوسة،
1: سهلة يعني سهلة
0: سهلة جدا. وممكن أنا أخليها طبعا نقطة لكم وللمستمعين،
1: نعم،
0: ما عندنا شيء اسمه موسم زراعي أو الجدول الزمني الزراعي اللي نشوفه منتشر. هذا أخواننا المجتهدين والساعين في أمور الزراعة هذه سووها نفس اللي هو الرزنامة الزراعية. هذه ما في طول الموسم عندنا إحنا نقدر نزرع. بتقول لي شلون الجو حار، أنا أقول لك داخل البيت تقدر تستخدم، عندك المطبخ، عندك المخزن، دام في عملية تكييف النباتات تحتاج إلى التبريد المناسب وتقدر تزرع. وللحين عندنا من الأخوان والأخوات مبدعين داخل البيوت وزارعين ومحاصيلهم، وخاصة الورقيات كذلك. فإحنا الرزنامة اللي نقول عنها هذه اجتهادات من الأخوان والأخوات عشان حق اللي يعني ما يبي خلال فترة الصيف أو إجازة أو إنه بيريح نفسه. إلى جانب ذلك أنا ليش أقول لك أضرب لك مثال بالمزارعين. طول الموسم مزارعينا تبارك الرحمن إن كانوا في الوفرة ولا العبدلي ولا الصليبية نشوف إنتاجاتهم في
1: صحيح.
0: البيوت المحمية عمليات التبريد، ونشوف قاعد نشوف أفضل أنواع إن كان الطماط، الخيار، الباذنجان، البامية، الفلفل بأنواعه وأشكاله، وغير الورقيات اللي إحنا نشوفها اليوم في الجمعيات. فهذا كله بسبب شنو؟ إن عملية التبريد. أنا يعني على شدة الحرارة ما أقدر أنا أزرع، أقدر أزرع أنا داخل البيت. أنت تقول لي أنا ما أقدر أحط أتربة داخل البيت أو أحواض، أنا أستخدم البدائل اللي هو القطن، عندنا الشاش،
1: ممتاز،
0: نقدر نستخدم
1: يؤدي
0: البدائل.
1: نفس الغرض؟
0: يؤدي نفس الغرض. هو النبات شنو يبي؟ يبي قاعدة يثبت عليها، ركيزة، نفس الأساس. أنت لما تصب عمود الأساس حطيت له الحديد وبعدين جبت الاسمنت وصار اساس عندنا. الاساس اللي احنا البذور اول ما تسقيها من الماي شنو بيطلع لك؟ تطلع لك الجذور، الاساس تمسك في مكان مناسب تطلع على طول.
1: ممتاز،
0: خلاص هي تطمنت هنا. فعندنا القطن، عندنا الشاش، عندنا الخيش، عندنا نقدر نستخدم اشياء ثانيه بديله حتى ما بين، عندنا التربه الخفيفه الحين، عندنا نشارة الخشب، فعندنا بدائل نقدر احنا نزرع ونستخدمها. انا اقول لكم تقولوا لي كلامي غلطان، جربوا
1: صح،
0: والتجربة خير برهان.
1: 100% صح.
0: اي نعم. فهذه احنا ما في شيء عندنا، خاصة ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا المزارعين والمزارعات يعني اللي في البيوت مبدعين، وشفنا انتاجات وتبارك الرحمن واصناف وانواع كثيرة. فاللي حاب يقدر يزرع في البيت. إيه هي أول شيء أنت مستفيد في شيء طبيعي من عندك، وشغلة ثانية تزيين عندك المطبخ أو المخزن أو المكان اللي أنت زرعت فيه ويكون متنفس لك، وبنفس الوقت شاغل نفسك خاصة فترة الإجازة إذا كنت في إجازة، أو حتى تطلع من الأمور أو الضغوطات النفسية اللي حولك في المحاصيل اللي قدام عينك والاهتمام. من نفس النباتات الداخلية، النباتات الداخلية مثل ما أنت تهتم فيها وتشوف

0: فعايشة، عندك النباتات الثانية تعيش. فعشان كذا احنا ما عندنا موسم شيء اسمه زراعي. ابسط شيء الطماطم عندنا كل يوم احنا نستخدمه بالبيت، والخيار اخذ البذور وزرعهم وشوفها راح تطلع ويازينها. وعلى فكره حتى اوراق الطماطم واوراق الخيار واوراق الباذنجان استخدموها في السلطات، وراح
1: ممتاز.
0: تعطيك طعم ثاني ونكهه.
1: احنا
0: ما
1: الحين
0: تستخدم
1: للحين احنا قاعد نتكلم للحين عن الزراعه الداخليه صح؟
0: هذه لا، انا اقول لك المحاصيل بصوره
1: المحاصيل
0: عامه. المحاصيل يعني احنا اليوم لما نتكلم عن المحاصيل الورقيات، ان كانت جميع الورقيات اللي احنا نشوفها في الجمعيات او الخضروات اللي هي الطماط وعائلتها البطاط غيره من الامور هذه، فهذه المحاصيل. فاحنا نقول احنا خلال فتره مثلا نتكلم على شهر 6 و7 و8 تقدر نزعها في البيت. الحين دخلنا على شهر باذن الله ندخل بسلامه احنا وانتم
1: الى
0: في
1: 9
0: شهر
1: ان شاء الله
0: 9،
1: صح.
0: وباذن الله هذه تبلش الناس الحين. من الحين الناس استعدت وقاعده تدور على البذور، تدور على المحاصيل الجديده والانواع الجديده. واغلب الناس قاعد تستخدم الحين النباتات اللي هي مثل الطماط الشيري، الحبات الصغير والملون والطماط الاسود، وقاعد يسوون بحث. وهذا طبعا كله عمليه تهجين الالوان هذه بالاحجام. فعشان كذي كانوا يركزون على الاف 1 اللي هو معدل جينيا.
1: ممتاز.
0: الناس الحين ترقب الاشياء الغريبه والمحاصيل. تبارك الرحمن الحين حتى عندنا المزارعين قاعد ينزلون محاصيلهم في الجمعيات او في مراكز البيع. نشوف محاصيل تبارك الرحمن انتاجات كويتيه 100%. يعني اللي كنا نشوفه برا الكويت اليوم ما شاء الله عندنا المشاتل، عندنا اخواننا اللي يسافر يحصل له بذور وقاعد ينقلونها، ونشوف جميع المحاصيل عندنا. ما في شيء مثل ما قلت لك على الكويتيين، صعب.
1: صحيح
0: قاعدين نجرب
1: صحيح.
0: وقاعدين
1: والله شهاده هذه يعني فعلا. احنا نشهد لكم ونشهد لما تقدمونه ما شاء الله. يعني اي مكان تروح تلاقي المحاصيل الكويتيه موجوده، ودائما ما شاء الله عليكم. يعني حتى مو بس المحاصيل نفسها، حتى الطعم يفرق.
0: صحيح. واليوم انا بكلمك ذكرتني اخوي، وان شاء الله نذكرك دائما بالشهاده.
1: الله يخليك.
0: عندنا في جمعيه صباح الاحمد A1 عندنا كل يوم اثنين وخميس انتاج اخواننا رابطه النخيل.
1: قواكم الله.
0: وانتاج عندنا تبارك الرحمن اكثر من 50 صنف موجود حاليا في الكويت من الرطب والخلال والتمور اللي عندنا. وتبارك الرحمن حتى الانواع الغريبه عندنا مسمياتهم واحجام. وهذه دعوة لكم والمستمعين موجودين. احنا من يوم الاثنين والخميس في جمعية صباح الاحمد من الساعة 5 لما تنتهي اخر كمية. وتبارك الرحمن الانتاجات عندنا ما شاء الله اهل النخيل بدعوا في الانتاجات، حتى على قولتهم التمر الاخضر موجود صار
1: ما شاء الله. اليوم يعني احنا نتكلم عن بعض المنتجات ممكن في السابق كنا ننطرها تي من برا، اليوم ما شاء الله عليكم يعني متخصصين في هذا الجانب. اي منتج يعني ما يتوفر على طول ما شاء الله تبادرون وتلاقون له طريقه مثل ما يقولون.
0: اي نعم ما شاء الله بدعوا. يعني نفس احنا قبل لما نشوف الذره اللون الاحمر ولا الاصفر ولا اللي فيها صح. الوان وقزقزح، اليوم تبارك الرحمن توفرت في الأسواق المحلية، في الجمعيات، في المعارض اللي تصير حق المنتجات الكويتية أو الركن الكويتي في الأسواق المحلية اللي قاعد نشوفها. فتبارك الرحمن مثل ما ذكرت لك الحين الشركات الكبيرة الزراعية وفرت هذه البذور وبكميات كبيرة، والحمد لله الناس اليوم قاعدة تبدع. حتى في الذرة القزمية توفرت اليوم في الكويت. جميع الأشياء اللي مثل حتى في الألوان، يعني اليوم احنا اخواننا المنتجين حق الرق نتكلم على اللون الأصفر والأحمر والبرتغالي توفر تبارك الرحمن في السوق المحلي عندنا في الكويت. التين أنواعه تبارك الرحمن الأسباني والأسود والأحمر، فكل الأشياء هذه تبارك الرحمن اليوم موجودة. وبعطيك ان عندنا مزارع اسمه مشاري الشدوخي ابو يوسف الله يذكره بالخير، وفر النخيل الاسود اللي هي غريبه، شجره نخل لونه اسود من الساق الى الورق.

فإبداعات تبارك الرحمن عندنا كثيرة، فاليوم يعني ما في شيء مستحيل على المزارعين الكويتيين بصورة عامة، إن كان العنصر الرجالي أو النساء.

0: اخواننا انه يزرعون اول شيء القرع، بعدين يزرعون الرقي ويطعمون الرقي في القرع.
1: شنو الفكره من هذا الموضوع؟
0: الفكره يعني القرع الساق ماله وكميه التغذيه قويه اقوى من الرقي.
1: ممتاز.
0: فيطعم الرقي على القرع.
1: ممتاز.
0: فتعطيه قوه دفع وقوه نمو وقوه تحمل. الأساس.
1: يأثر على المحصول النهائي، يعني مثلا شكل مختلف، طعم مختلف، شيء؟
0: لا ما يأثر على شيء، لأن هو أخذ الساق مال القرع.
1: ممتاز.
0: وركب عليه ساق الرقي، فإنتاجه خلاص قاعد يطلع الرقي،
1: فتقصد
0: قاعد يعطي الحجم.
1: ممتاز. فتقصد إنه يعني أفضل للزراعة؟
0: أفضل. ممتاز. نعم أفضل. فتبارك الرحمن اليوم عندنا أخونا مبارك الهيفي من تبارك الرحمن، يعني وصل الرقي الوزن فوق 10 كيلو.
1: ما شاء الله.
0: أي فعندنا تبارك الرحمن ونزل في السوق المحلي، غير هذا نزل الأنواع الثانية اللي من تايلند ومن الصين ومن السعودية.
1: ما شاء الله.
0: فاليوم تبارك الرحمن حتى الرقي العماني ينتجوه عندنا. فاليوم عندنا تبارك الرحمن إنتاجات كثيرة، والأحجام وحتى الفراولة. اليوم احنا قاعد نشوف الأحجام من الفراولة، ولليوم الأخوان قاعد ينتجون الفراولة في البيوت المحمية. فأنت كل ما وفرت المناخ المناسب حق النباتات أو الأشجار راح تعطيك إنتاجية، وراح تعطيك كمية وكثافة وتتوفر في السوق المحلي.
1: يعني احنا في السابق كنا ننتظر موسم الفراولة يجينا من بعض الدول، اليوم ما شاء الله المنتجات الكويتية توفر كل أنواع الفواكه بطريقة معينة، ما شاء الله عليكم ومتخصصين في هذا الجانب مع طبيعة جو الكويت. اليوم نتكلم عن الحرارة، حرارة يعني خلينا نقول أغلب السنة، خلينا نقول الجو حار. شلون نقدر ننظم عملية الري تحديدا بدون إسراف بالمياه أو إضرار بالنباتات؟ أنا اللي عرفه من خبرتي المتواضعة في الزراعة أن بعض النباتات تحتاج ماي شوية، وبعض النباتات تحتاج لا يعني تعطيها حقها، فشلون أوازن ما بين الاثنين وشلون أعرف؟
0: التوازن عينك ميزانك في النباتات أو في الأشجار في كمية السقي. النباتات بصورة عامة، النباتات والأشجار تحتاج إلى كمية رطوبة وليست سقي كمية ماي. يعني اليوم انت اذا قمرت الشجرة ماي انت هدرت اول شيء كمية ماي، وراح على طبعا نتكلم على الارض راح في كمية كبيرة. النباتات تحتاج الى رطوبة تتقدم منها، فاحنا لما نشوف قبل لا نسقي نشوف كمية داخل التربة فيها نسبة رطوبة ولا لا. اذا ما فيها انا اعطيها نسبة معينة اللي هي تحتاجها. فعشان كذي حتى تنقيط الماي مثلا، نتكلم الحين على منقطات الماي، احنا نوصلها نخليها عند الساق بالضبط عشان احنا نضمن ان الماي قاعد ينزل على الجذور والنبات او الشجرة تتغذى بالشكل الصحيح. انا ما ابعد نقاط الماي عن الساق شبر، فهذا انت الحين خليت الماي يهدر داخل التربة
1: صحيح
0: في كمية كبيرة، بعدين يمشي الى الشجرة. فأنا أفضل طريقة أخلي نقاط الماي على الساق وأثبته وأخلي الكمية. أنا أحسب عندي الخمس دقائق كم تعطي قطرة ماي، يعني تقريبا نص لتر كافي. فأنا مثل ما ذكرت لك النباتات تحتاج إلى رطوبة وليست إلى كمية ماي، هي تبي تتغذى عشان إذا في فيتامينات داخل التربة أو أنت الأسمدة اللي باقية داخل التربة هي تتغذى عليها من خلال سحبها مع كمية الماي، فتعيش على الماي وعلى التغذية المناسبة. طبعا احنا اذا زدنا كمية الفيتامينات والأسمدة ما راح تستفيد منها، بس تبقى في التربة، لان مثل ما ذكرت لك النبات مثل جسم الانسان، انت تاخذ فيتامينات مثلا A to Z
1: صحيح،
0: هذه الجسم الانسان شنو ناقصه؟ البي 12 مثلا او المغنيسيوم او الزنك
1: على حسب، صح
0: على حسب، فيمتصه. فالنبات كذلك شنو اللي ناقصه هو من مغذيات يمتصه، الباقي يكون مركون، وقت ما يحتاجه يمتص العنصر اللي فاقده.
1: اليوم فعلا يعني الجانب المهم جدا

0: في بعض المبادئ الأساسية في الزراعة. قلنا احنا موعد اختيار موعد الزراعة مو مهم، احنا ما شاء الله يعني المزارعين الكويتيين تفوقوا على هذا الشيء. قلنا ايضا تربة مو مهمة، المهم الأساسيات موجودة.
1: نعم
0: صح. نحتاج اليوم نقول هل الزراعة المنزلية تحتاج خبرة ولا اي واحد يقدر يزرع؟
1: والله شوف اخوي، احنا في البداية احنا في اخطاء وايد ممكن نستخدم، يعني انا بتكلم الزراعة او النباتات الداخلية اللي احنا نستخدمها، وطبعا احنا بالنسبة حق الكويت وحق دول الخليج او الدول الحارة احنا نستخدم او ما نسمى في النباتات الداخلية، هي اساسا ما في نباتات داخلية، هي كلها نباتات خارجية، بس عشان من شدة الحرارة النباتات هذه تكون ما تتحمل ارتفاع درجات الحرارة، لان احنا نشوفها في شرق اسيا النباتات الداخلية في الشوارع، هي تبي نسبة رطوبة، تبي جو معتدل. بعض الاخوان يطيحون في الاخطاء في النباتات الداخلية، التربة اللي هو نسميها احنا بوتمس هذه تمتص الماي،
0: ممتاز،
1: وتحتفظ في الماي، فاحنا شنو نشوف؟ نشوف السطح انه ناشف، فنقول النبات يحتاج الى ماي، بس احنا ما نشيك تحت. انا اقدر شلون اشيك؟ اقدر احط في عداد اللي يعطيك نفس الكره بارتفاع، الكره هذه اذا نازله تحت يعني تحتاج النبات الى الماي. ما عندي هالوسيله اقدر ان استخدم العود الخشبي، اخليه داخل، اخليه لمده دقيقه، ارفعه، اذا شفت العود فيه رطوبه او فيه ماي انا هني ما اسقي. والنباتات الداخليه يعني 90% احنا قاعدين نعطيها المفروض كل 3 أسابيع، كل ما عطشتها كل ما بدأت، وتعطيها كمية ماي على يعني جلاس كافي، ما انا افول الحوض مالها.
0: ممتاز.
1: نعم، لان هذه راح تسبب الى عفن، وتسبب الى نشوف بعض النباتات كمية الماي الى اصفرار الاوراق، فهذه زيادة الماي. فاحنا نبي القصد من ذلك ان نخلي تمتد في الجذور وتطلع نموات جديده.
0: طبعا الاستاذ والمزارع الكويتي ومؤسس محمية السدر عبيد شمري، كنا سعداء في هذه الاستضافة، وما شاء الله موضوع الزراعة للحين في كثير من المحاور ما خذيناها، ولنا لقاء قادم باذن الله.
1: باذن الله، عسى الله يحفظكم، شكرا على الاستضافة وسعتوني في هول الاتصال.
0: انت اللي اسعدتنا في تلبيه الدعوه، وسهره جميله قضيناها فعلا معاك، وباذن الله ان شاء الله تكون الاستفاده وصلت للمستمعين واولهم انا. شكرا لك،
1: حياك الله، ساعه مباركه، مع السلامه.
0: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، حيث ننتقل الى استوديو الاخبار والبرامج السياسيه لننقل لكم موجزا لاهم واخر الانباء، فالى هناك.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجنرال السوري. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مقتل 4 بحارة أجانب على إثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. كتاب الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.
5: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: أجدد اللقاء بكم مستمعين الكرام، وننتقل معكم إلى الأخبار الرياضية دائما مع الزميل المتألق فهد الشمري. حياك الله فهد، وجدد معك اللقاء اليوم مع الأخبار المحلية والعالمية.
2: يا هلا يا مرحبا فيك، صباح الله بالخير على جميع المستمعين. طبعا أخبارنا اليوم راح تكون شوي قليلة بحكم أن يعني دائما أيام الثلاثة تقل فيها الأخبار،
1: صحيح،
2: مع اقتراب الويكند شوي تزيد. طبعا عندنا اليوم الأخبار المحلية هو النادي العربي بيلعب اليوم ملحق دوري أبطال آسيا 2 أمام إيست بنغال الهندي في الهند إن شاء الله الساعة 4:30، ومنقولة على تلفزيون دولة الكويت إن شاء الله القناة الرياضية.
1: بس للتأكيد 4:30 الفجر ولا 4:30 الظهر؟ العصر.
2: يعني العصر.
1: العصر، ممتاز.
2: 4:30 العصر.
1: يعني قصدك يوم الأربعاء؟
2: إن شاء الله ممتاز. يوم الأربعاء الساعة 4:30 عصرا.
1: ممتاز.
2: على قناة الكويت الرياضية إن شاء الله يفوز ممثل الوطن وينضم إلى نادي الكويت في دوري أبطال آسيا 2
1: بإذن الله.
2: بإذن الله. طبعا هذا فيما يخص الأخبار المحلية. أيضا هناك القادسية خاض مباراة تجريبية أمام أحد الأندية التركية، تعادل بلا أهداف. النصر الكويتي أيضا وصل إلى تركيا ويلعب اليوم ولا مبارياته الودية استعدادا لدوري الكويت اللي ينطلق 25/8. هذا بالنسبة حق أخبارنا المحلية.
1: ممتاز.
2: نعم. طبعا بالنسبة حق أخبارنا العالمية نبدأها من الدوري التركي. تمكن نادي بشكتاش التركي من الوصول إلى اتفاق مع مهاجم يوفنتوس السابق ومنتخب صربيا دوشان بلاهوفيتش بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس. تم الاتفاق على 8 مليون يورو زائد بونص، وكان الدور الكبير لفيتينزو إيطاليانو المدرب السابق لفيورنتينا في الدوري الإيطالي في إقناع اللاعب للإتيان إلى الدوري التركي. وطبعا سينال اللاعب يقال أن مكافأة توقيع كبيرة وعقد لمدة 3 سنوات لينضم إلى محمد صلاح في الدوري التركي. يبدو أن موعدين في يعني نجوم في الدوري التركي،
1: صحيح.
2: وأيضا يقال أن لوكاكو قريب جدا من غلطة سراي التركي من نابولي مقابل 10 مليون يورو و10 مليون راتب للاعب. طبعا هذه الأخبار الخاصة بالدوري التركي، ولا زالت المفاوضات تستمر ما بين مانشستر سيتي ونادي الفرنسي للحصول على المغربي بوعدي، ويقال أن الصفقة ممكن تخلص ب 80 مليون يورو.
1: والله سمعت المبلغ أكثر من كذي، يعني
2: يعني بدون بونص،
1: صحيح، يعني ممكن توصل ل 120.
2: نعم طبعا هي مع البونص ممكن توصل 120، لكن فرق البونص هو اللي يلعب دور في الصفقة.
1: ممتاز. طبعا احنا بعد اليوم نتكلم عن يعني فلاهوفيتش من الاشخاص اللي كانوا يفضلون الذهاب والتواجد في برشلونة، ولكن حسب الاخبار الاخيرة سمعنا ان يعني ديكو المدير الرياضي غير مقتنع فيه، وايضا فليك غير مقتنع فيه، فاعتقد افضل خيار له هو الذهاب الى الدوري التركي.
2: نعم، هو ما حصل على العروض اللي يبيها ومطالبات المالية كانت كبيرة بالنسبة لهم. يقول لك انت فنيا لا تستحق هذا المبلغ، هذا حسب ما سمعنا سواء من برشلونة او اتلتيكو مدريد.
1: ممتاز. هذا الخبر الاول. ما زال ايضا جوليان الفاريز في بعض المصادر تقول انه يعني سيتمرد، في بعض المصادر تقول له هو لعب مع الفريق، فايهما اصح ولا للحين الصوره مو باينه؟
2: الصورة ضبابية في أتلتيكو مدريد فيما يخص جوليان الفاريز. يعني الصحفيين المقربين من أتلتيكو مدريد يقولون لا اللاعب دش تدريب وتدرب، الصحفيين المقربين من برشلونة. الواضح أن احنا لازم ننطر مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة الودية. إذا اللاعب تم استدعائه ولعب بشكل أساسي أو بديل بما أنه أول مباراة، فراح نتجاوب على جميع الأسئلة. لكن يبدو أن أتلتيكو مدريد يبي أقصى استفادة مادية من بيع اللاعب، يعني بالنهاية هو يقول لك باقي بعقده سنتين،
1: صحيح. ولكن يعني الكثير من الأمور كانت

0: في الاتفاق. وايضا اليوم يعني فعلا واحد ما يدري هذا المصدر تابع لبرشلونة ولا هذا المصدر تابع لأتلتيكو مدريد. الكثير من الأقاويل والكثير من الأمور الجديدة المستجدة. أيضا يعني أعتقد ريال مدريد خلاص كذي توقف قطاره ولا باقي بعد في أحد ممكن يجي؟
1: ريال مدريد يبدو أنه يعني خلاص
0: اكتفى
1: ما في حتى أخبار، ما في يعني خصوصا بعد تجديد عقد فينيسيوس
0: صحيح
1: أكل من الميزانية الكثير. طبعا ريال مدريد ما يشيء، أتلتيكو مدريد ربما نيكو غونزاليس اللي كان معار من يوفنتوس ممكن يأتي، عنده بيع جولين للبرس ممكن يروح يجلب مهاجم، هو اقترب من روميرو. يعني السوق الإسباني طبعا على طار السوق الإسباني، ديبورتيفا كرونيا ضم بيير إمريك أوباميانغ بعقد لمدة سنتين، هو قادم من الدوري الدرجة الأولى الإسباني للدرجة الممتازة أو الليغا
0: الممتاز،
1: فيبدو أن ديبورتيفو قاعد يشتغل شغل لإمكانية البقاء والذهاب بعيدا، هذا فيما يخص الدوري الإسباني. طبعا الدوري الإيطالي اليوم الإنتر يقول لك تواصل مع توتنهام وتمكن من تخفيض مطالب توتنهام اتجاه بيع اللاعب الظهير الانجليزي الظهير اليسار سبينس. المطالبات الماليه لا تفي امكانيه لجلب اللاعب تقريبا،
0: فهذا ممتاز. انا حسب اخر يعني اخر المبالغ انه 55 مليون.
1: اي نعم 55 مليون بعد ما كانوا يطالبون ب 70، الانتر يحاول ب 40 بونص. يعني الانتر دائما ما يعني تدري ظروف الانديه الايطاليه او الاوروبيه بشكل عام تختلف عن الباقي.
0: ممتاز.
1: سبينس يعتبر لاعب مميز، واليوم ديزيربي على طاري توتنهام صرح تصريح يعني مثير للاعجاب، يقول اتمنى من جميع لاعبين توتنهام ان يتعلموا ويقتدون بروبرتسون اللي اتانا من ليفربول بشكل مجاني داخل وخارج الملعب، هو ذو تاثير ايجابي.
0: ممتاز ممتاز. ايضا مايلز لويس سكيلي من ارسنال ممكن الذهاب الى مانشستر. ايضا سمعت يعني حديث مطول اليوم انه في يعني في اقبال على هذا اللاعب، نسبه مو كبيره ولكن يعني نسبه جيده. وفي الختام نختمها مع مانشستر سيتي اللي يبحث ايضا عن انزو فرنانديز.
1: هو التواصل صار ما بين إنزو فرنانديز ومانشستر سيتي من شهر 4 حسب الأخبار، إن كان هناك استفسار عبر وكلاء. اليوم الأخبار اكثرت، فيبدو إنه يعني مانشستر سيتي خلاص، خروج رودري، جلب بوعدي، خروج برناردو سيلفا يبي يعوضهم
0: صحيح بلاعبين يعطونك حتى سنوات قادمة.
1: إيه نعم بالضبط. وطبعا آخر خبر عندي لليوم ونأسف أن طولناها،
0: لا بالعكس،
1: الدولي الكولومبي جون لوكمي اتفق مع يوفنتوس اتفاق كامل، وهذا الأسبوع هو الحاسم لانتقال لاعب إلى يوفنتوس بمبلغ يقارب 20 مليون يورو. يعني يوفنتوس يريد ثنائية ما بين بريمر ولوكومي. وطبعا من جانب اخر بما نتكلم عن الدوري الايطالي، باريس سان جيرمان اتفق مع حارس نادي بارما الياباني.
0: نعم اعاره بنظام الاعاره.
1: نعم
0: صحيح.
1: الحين هو ينتظر رد يوفنتوس اذا ياخذ اللاعب باعاره، يقال ان يوفنتوس طلب ان تكون الاعاره لمده موسمين.
0: ننتظر ونشوف. يعني الأخبار دائما تكون في بدايتها تكهنات، ولكن في النهاية فجأة تلاقي الخبر اليقين. بإذن الله إن شاء الله لنا لقاء باكر بنفس التوقيت يا رب
1: بإذن الله. طبعا تصحيح، لوكاكو إلى فنربخشة مقابل 7-10 مليون يورو، واليوم يسافر إلى تركيا. أنا قلت غلطة سرعي.
0: لا بالعكس، هو فنربخشة هي اللي يعني هالموسم خلينا نشوف شنو يأدون، خصوصا ان غلطسراي هو المتسيد. باذن الله ان شاء الله لنا لقاء باكر نتاكد من بعض الامور او كل المستجدات. كل الشكر لك فهد الشمري على وجودك معنا دائما في الفقره الرياضيه.
1: شكرا حبيبي، في امان الله.
0: حياك الله.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 27 من أغسطس الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 30 أغسطس الجاري. وذكر القرار أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة أن البرنامج الوطني التوعوي الصحي الرياضي معسكر وطنك عطاء ووفاء للفتيات تجربة شبابية وطنية متكاملة ومساحة لبناء المهارات وتعزيز الانتماء والاستثمار الحقيقي في فتيات الكويت باعتبارهن شريكات أساسيات في صناعة المستقبل. وقالت المنسق العام للمعسكر مراحب الشمري إن المعسكر الذي يقام في مركز شباب جابر الأحمد ويستمر لمدة شهرين يعد الأول من نوعه في البلاد، إذ يستهدف 150 فتاة كويتية من فئات عمرية مختلفة، ويتضمن أكثر من 200 برنامج وفعالية رياضية وصحية وثقافية وتوعوية وأمنية وبيئية وتقنية ومهارية. دشنت جامعة الكويت الملتقى الإرشادي السنوي للطلبة المستجدين انطلاقة أكاديمية واعية نحو التميز للعام الجامعي 2026-2027 برعاية مدير الجامعة الدكتورة دين الميلم في مدينة صباح السالم الجامعية. وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور سالم الشمري إن جامعة الكويت تؤمن بأن رسالة الجامعة لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الإنسان المتكامل الواعي بدوره المعتز بقيمه والمستعد لتحمل مسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه. أكد بيت الزكاة الكويتي أن دعم 1050 أسرة ضمن مشروع الذبائح داخل الكويت في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وإيصال اللحوم إلى المحتاجين وأسرهم داخل البلاد. وقال المدير العام لبيت الزكاة بالتكليف الدكتور ماجد العازمي إن المشروع يأتي ضمن المشاريع الخيرية التي ينفذها بيت الزكاة لإيصال الدعم إلى الأسر المستحقة وتعزيز صور التكافل والتراحب بين أفراد المجتمع، مبينا أن استفادة هذه الأسر من المشروع تعكس أثر مساهمة المحسنين في تلبية احتياجاتها والتخفيف من أعبائها. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: حقوق الطفل وأهميتها في بناء المجتمع. تعد حقوق الطفل من القضايا الأساسية في المجتمعات الحديثة، إذ تمثل حجر الأساس لبناء إنسان سليم وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع. فالطفل كائن ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحماية والتوجيه، وقد أقرت المواثيق الدولية والمحلية مجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة كريمة وآمنة. تشمل حقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو، وهو حق أساسي يلزم الأسرة والدولة بتوفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة والبيئة الآمنة. كما يعد الحق في التعليم من أهم الحقوق، حيث يساهم التعليم في تنمية قدرات الطفل العقلية والاجتماعية، ويؤهله ليكون فرداً منتجاً وواعياً بحقوقه وواجباته. ويجب أن يكون التعليم متاحاً لجميع الأطفال دون تمييز. ومن الحقوق المهمة أيضاً حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال، سواء كان ذلك جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً. فعمل الأطفال والعنف الأسري والاستغلال في النزاعات كلها ممارسات تنتهك كرامة الطفل وتهدد مستقبله. لذلك تتحمل الحكومات والمؤسسات مسؤولية سن القوانين وتطبيقها. كما يتمتع الطفل بحق التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تتناسب مع عمره ونضجه، وحقه في اللعب والترفيه. وفي الختام، فإن احترام حقوق الطفل مسؤولية إنسانية مشتركة تضمن مستقبلا أفضل للمجتمع كله.
0: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم، التربية ليست أن تجعل طفلك يخاف من الخطأ، بل أن تعلمه كيف يختار الصواب. فبين العقاب والحزم وبين الصراخ والحوار فارق قد يترك أثرا في شخصية الطفل وثقته بنفسه، ويحدد الطريقة التي سيتعلم بها تحمل المسؤولية وضبط سلوكه مستقبلا. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة زينب محمد الصفار، استشاري نفسي وتربوي ودكتورة في كلية التربية الأساسية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة زينب محمد الصفار، استشاري نفسي وتربوي ودكتورة في كلية التربية الأساسية. موضوعنا اليوم، هل العقاب يجعل الطفل أفضل أم فقط أكثر خوفاً؟ في البداية من المهم أن نفرق بين التربية التي تهدف إلى تعديل السلوك وبين العقاب الذي يهدف فقط إلى إيقاف السلوك في لحظته. عندما نتعامل مع سلوك غير مناسب من الطفل قد ننجح أحياناً في إيقافه بالعقاب أو بالصراخ أو التخويف، ولكن السؤال الأهم هو ماذا تعلم الطفل من هذا الموقف؟ إذا تعلم أن السلوك غير مناسب وفهم السبب وتعلم البديل الصحيح، فنحن هنا أمام تعديل حقيقي للسلوك. أما إذا تعلم فقط أن يتجنب هذا السلوك عندما يكون الأم أو الأب موجودين خوفاً من العقاب، فقد يتوقف السلوك أمام الوالدين، لكنه قد يعود عندما يقيب الرقيب اللي هو الأم أو الأب. وهنا نحن لم نعدل السلوك بقدر ما جعلنا الطفل يخاف من النتيجة، والخوف المستمر لا يبني بالضرورة طفل أكثر التزاماً، وإنما يجعل هذا الطفل أكثر تردداً في التعبير عن نفسه أو أكثر ميلاً إلى إخفاء أخطائه، خصوصاً إذا شعر أن الاعتراف بالخطأ سيؤدي دائماً إلى العقاب. وهنا لا يعني الكلام أن نترك الطفل دون حدود أو نسمح له بكل شيء، على العكس، الطفل يحتاج إلى حدود واضحة، وهذه الحدود الواضحة تشعره بالأمان. لكن الفرق يكمن في الطريقة التي نضع بها هذه الحدود، فالحدود الصحية تكون واضحة وثابتة ومناسبة مع عمر الطفل وسلوكه. فبدل أن نقول للطفل نفسه إذا سويت هذا وذاك مرة ثانية بعاقبك، يمكن أن نقول له أنا أفهم أنك غاضب، لكن لا أسمح لك بضرب أخوك. إذا كنت غاضباً عبر عن غضبك بالكلام أو أطلب مني المساعدة. هنا نحن لم نتجاهل السلوك ولم نقبل به، ولكن في الوقت نفسه علمنا الطفل ما السلوك المقبول وما السلوك أو البديل المناسب لهذا الموقف. ومن المهم أيضاً أن تكون هناك نتائج منطقية للسلوك وليس عقوبات عشوائية أو قاسية على الطفل. فإذا أساء الطفل استخدام شيء معين، يمكن أن تكون النتيجة إيقاف استخدامه لفترة مناسبة مع توضيح السبب. الهدف ليس الانتقام من الطفل، وإنما مساعدته على فهم العلاقة بين السلوك والنتيجة. وهناك قاعدة مهمة جدا في التربية، وهي نصحح السلوك ولا نهدم صورة الطفل عن نفسه. يعني بدل ما أني أقول للطفل أنت طفل سيء، نقول له تصرفك هذا غير مقبول، لأن الطفل يحتاج أن يعرف أن الخطأ في السلوك وليس في قيمته كشخص. كذلك من المهم أن ننتبه إلى أن الطفل لا يتعلم فقط مما نقوله له، وإنما يتعلم بدرجة كبيرة مما يراه أمامه. مثلا إذا كنا نطلب من الطفل أن يتحدث بهدوء بينما نحن نصرخ عندما نغضب، فمن الصعب أن نتوقع منه أن يتعلم الهدوء. وفي النهاية التربية ليست معركة بين الوالد والطفل، وليس الهدف منها أن نخيف الطفل حتى يطيع. الهدف الحقيقي من التربية هو أن نساعد الطفل على الانتقال من الطاعة خوفا من العقاب إلى السلوك الصحيح، لأن فهم قيمته وأصبح قادر مع الوقت على ضبط نفسه. فالطفل يحتاج إلى حب وحدود واحتواء وحزم وقواعد واضحة مع احترام لشخصه ومشاعره. وعندما نضع الحدود بهدوء وثبات ونشرح الأسباب ونعلم البدائل ونستخدم النتائج المنطقية بدل الإهانة والتخويف، أننا لا نربي طفل يخاف من الخطأ فقط، وإنما نربي إنسان يتعلم من أخطائه ويستطيع مع الوقت أن يراقب سلوكه بنفسه. وشكرا لكم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

الأخبار المنوعة. واحد من الأخبار الغريبة اللي قريتها وأبي أشارككم فيها، يعني يقول لكم تحولت رحلة برية عادية من ألمانيا إلى تركيا إلى موقف غير متوقع. شلون؟ بعد ما وصل رجل يبلغ من العمر 68 سنة قيادته لمدة ساعات، ويقولون 6 ساعات ساق يعني بالسيارة وريال مستن، اكتشف أن زوجته ما كانت معاه. زين، وين هي؟ في البيت؟ لا، مو في البيت. نساها في البيت؟ لا، ركبت وياه من البيت. ركبت وياه من البيت، انزلوا محطة بكرواتيا، نساها بكرواتيا، ويعني هم طالعين من ألمانيا وصلوا كرواتيا، يعني دشوا ياخذون سناكات، خلاها مع السناكات ومشى. لما وصل تركيا تذكر، وانا صراحه اشك انه ما يعني اشك يعني ما ناجرته ولا شيء، وقال 6 ساعات الجايه بدونها احسن، بس المشكله انه بيرجع لها. طبعا كان الزوجان في طريقهم الى تركيا، توقفوا للوقود فيما توجهت الزوجة البالغة من العمر 65، يا ظالم، عمر سنين قاعدة معاك، إلى دورة المياه. وعندما عادت فوجئت بمغادرة السيارة من دونها، بينما كان هاتفها المحمول لا يزال بداخلها، يعني هو بعد هدها من غير تليفون عشان ما أدق عليه بذكره. ولجأت الزوجة إلى الموجودين في المحطة لطلب المساعدة، وتمكنت بالاتصال بابنتها في ألمانيا اعتمادا على رقم كانت تحفظه. هذه مشكلة كبيرة، أن الإنسان يحتاج يتذكر أرقام الأعزاء على قلبه عشان يوصل لهم على طول. بدورها تواصلت الابنة مع أبوها وقالت بلغته أن أمها ترى للحين في محطة الوقود، يعني بالبنزين. بوقتها تذكر الزوج وغير مساره ورجع لها، واستغرقت الرحلة نحو 6 ساعات. إيه، رايح 3 ساعات ضاعت عليه، ورد مرة ثانية 3 ساعات، وفق الرواية التي تداولتها وسائل الإعلام. بعد لقائهما مجددا استأنف الزوجان رحلتهما نحو تركيا. ما شاء الله، يعني مو زعلان عليه، زين هدها وراح وكذي، هذه الحريم الطيبين. بينما حظيت الواقع بتفاعل واسع عبر منصات التواصل وسط استغراب من مرور ساعات قبل اكتشاف غياب الزوجة. فش نقول احنا؟ نقول يعني ترى الحمد لله ان مرة كبيرة، لو ياهل ما يعرف يتصرف شلون. فتأكد ان عيالك كلهم موجودين عندهم، تطمن عليهم، انت خليك اخر واحد ها موجود، ناد بالاسامي. بالعكس ترى يعني هذه ادري حيل قديمة ويعني عاف عليها الزمن، لكن بالنهاية يعني تأكد انت طالع مع 5، مشيت مع 5، نزلوا 5. في بعض الاحيان حتى الاطفال يعني يباغتونك، 1 2 ينزلون على

جنب شيشيات. فديروا بالكم. هذا خبرنا الأول، ننتقل معكم إلى خبرنا الثاني. خبر محزن صراحة، يعني بعد 3 عقود من بقائه على ارتفاع شاهق في جبل إيفرست، 3 عقود احنا نتكلم عن 30 سنة، تستعد السلطات الهندية لمحاولة استعادة رفات متسلق يعتقد أنه صاحب الجثمان الشهير المعروف باسم صاحب الحذاء الأخضر، الذي تحول إلى مر السنين إلى علامة معروفة على الطريق نحو قمة أعلى جبل في العالم. وذكرت الهيئة البريطانية BBC في تقرير لها أن شرطة الحدود الهندية تعمل على فرضية أن الجثمان يعود إلى المتسلق الهندي دورجي موروب، الذي توفى خلال عاصفة ثلجية أثناء عودته من قمة إيفرست عام 1996، بعدما ظل لسنوات ينسب إلى زميله نيسوانغ بالجور. وتخطط السلطات لمحاولة انتشار رفات بحلول سبتمبر 2026، يعني الشهر القادم بإذن الله، رغم صعوبة المهمة. فعلا يعني يصعدون على ارتفاع 8500 متر داخل ما يعرف باسم منطقة الموت، تنخفض مستويات الأكسجين بشدة وتصبح عمليات الإنقاذ والاستعادة بالغة الخطورة. لا للأسف يعني للحين ما تم حسم هوية الرفات نهائيا حتى الآن عبر فحص الحمض النووي. تأمل عائلة موروب أن تنجح العملية وتتيح لها بعد 30 عام من الانتظار إقامة مراسم وداع بحضور رفاته وإنهاء عقود من عدم اليقين. إن شاء الله تنجح هذه العملية، ولكن يعني في بعض الأشخاص يحبون الإدرينالين، يحبون الأمور الخطرة، فيصعدون لإيفرست. يعني هي رحلة ممكن تكون رحلة ذهاب من غير عودة، محظوظ من وصل للأعلى ونزل. ويعني في بعض الأحيان الطبيعة لا يمكن التنبؤ فيها، فخذوا بالكم يعني. والموضوع مو سهل، جدا جدا جدا مو سهل، وارتفاعات مختلفة، وفي منطقة راح توصل لها ما فيها تواصل أصلا، لا لاسلكي ولا شيء، ولازم اللي صعد ينزل. يعني مو تقول والله هليكوبتر تيتا ما في، يعني هذا الجانب مثل ما صعد تنزل. فالجانب مرعب والجانب فيه عامل خطورة، وهذا اللي يشجع بعض الأشخاص المحبين للإدرينالين والأمور الخطيرة في أنهم يسلكون هذا الدرب.

في كل دول العالم يحاولون دائما أنهم يعدلون ويحسنون قواعد السلامة. دخلت قواعد السلامة الجديدة حيز التنفيذ في باريس، وضواحيها الداخلية تلتزم مستخدمي وسائل التنقل الكهربائية الشخصية بارتداء الخوذ والملابس العاكسة، في خطوة تهدف إلى الحد من الإصابات الخطرة المرتبطة بالحوادث المرورية. وقالت وكالة فرانس بريس تشمل الإجراءات مستخدمي الدراجات الكهربائية ووسائل تنقل آلية أخرى مثل أجهزة سيغوي والألواح الكهربائية وسط تزايد استخدامها في العاصمة الفرنسية. فعلا يعني الموضوع خطر، وأكيد ما جت هذه التعليمات وهذه القواعد للسلامة إلا لأن في حوادث. هذه الإجراءات تأتي بعد تسجيل ارتفاع فعلا في الإصابات مثل ما قلنا والوفيات بين مستخدمي هذه الوسائل. ووفق بيانات استندت إليها شرطة باريس، بلغ عدد الوفيات بين مستخدمين الطرق غير المحميين وخصوصا مستخدمي الدراجات الكهربائية 79 حالة خلال 2025 مقابل 45 في العام الذي سبقه، فيما سجل نحو 1100 مصاب بجروح خطرة. وتفرض القواعد غرامة قدرها 135 يورو على عدم ارتداء الخوذة، و35 يورو عدم استخدام ملابس عالية الوضوح أو عاكسة للضوء. كانت باريس قد حظرت الدراجات الكهربائية المؤجرة في شوارعها منذ عام 2023، بينما لا تزال المركبات المملوكة للأفراد مستخدمة على نطاق واسع بالتزامن مع تشديد مدن أوروبية أخرى على قواعد السلامة المرتبطة بوسائل التنقل الحديثة. في بعض الأشخاص يعني سواء كانوا في الوطن العربي سواء كانوا في أوروبا أو كل بقاع العالم يحتاجون الردع في المغارمات المالية. ف 135 يورو عدم ارتداء خوذة مبلغ كبير، 35 يورو غرامة عدم استخدام ملابس عالية الوضوح أو عاكسة للضوء بعد

يعني على قولتهم متعور. فتخيل 160 يورو طالع كل يوم، 160 يورو مرتين في الأسبوع، راح تعلمك أن تشتري خوذة وايد أرخص من أن تدفع هذه الغرامة. فديروا بالكم، وإحنا نتكلم عن باريس لكن إحنا نتكلم عن كل دول العالم، فيعني الأمن والسلامة ما نوضع إلا لحمايتك. وننتقل معاكم إلى آخر خبر منوع في حلقة اليوم.

في ناس وايد يحلمون انهم يدشون موسوعة جينيس، لكن يعني تخيلوا هذه امرأة سجلت رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس لأرقام قياسية. طبعا هذه المرأة من جنسية هندية حصلت على لقب صاحبة أطول شعر على قيد الحياة في فئة الإناث، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل باسم امرأة أوكرانية طافت الأوكرانية. طبعا قالت صحيفة ماثرو بوهومي الهندية قولها أن صانعة المحتوى اسمها رينو داريال البالغة من عمر 35 عاما حققت رقم قياسي بعدما بلغ طول شعرها نحو 270 سنتيمتر، يعني مترين وفوق النص ما شاء الله، متفوق على الرقم السابع للأوكرانية علياء ناصر ونافا البالغ مترين ونص وسبع سنتيات طافتها، حيث لم تقص داريال شعرها منذ عام 2015 العشر هذا، يعني تقريبا 11 سنة مقاصة شعرها. قالت داريال لصحيفة ماثر بوهومي أن الثقافة الهندية التي تنظر إلى الشعر الطويل بوصفه رمز للجمال وامتداد للتقاليد شكلت مصدر إلهام لها لإطالة شعرها إلى هذا الحد، موضحة أن الحفاظ عليه يتطلب الكثير من الصبر والجهد. فعلا يبي له شغل أصلا، عادي يعني تنامين على شعرك ما يعني ما ترتاحين، لا سيما أن غسله وفك تشابكه يستغرقان ساعات طويلة، عشان كذي صناعة محتوى. إضافة أن اعتمادها على وصفات طبيعية خالية من المواد الكيميائية يسهم في الحفاظ على شعرها، مشيرة إلى أنها تشارك هذه الوصفات مع متابعينها عبر قناتها على اليوتيوب. الحين السؤال، راح تقص شعرها بعد ما دخلت جينيس ولا راح تستخدمها في صناعة المحتوى؟ شنو توقعاتكم؟ أتوقع أن يعني صناعة المحتوى ممتاز، لكن أن جينيس انتهى الموضوع.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حفل تخريج الدفعة الثامنة من المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات، والبالغ عددهم 486 خريجا وخريجة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء الحقوقي الدكتور فيصل خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق ريم الموسى ونائب المدير العام لشؤون المكتب الفني والمجلس التأديبي بسام المشوح. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

0: الشيخ فهد اليوسف في كلمة توجيهية لأبنائه وبناته الخريجين أن العمل في مجال التحقيق مسؤولية وطنية وأمانة تتطلب النزاهة والحياد والالتزام بتطبيق القانون بكل عدل وتجرد بما يكفل إظهار الحقيقة وصون الحقوق وتحقيق العدالة، وشدد على أن الكويت تضع ثقتها في أبنائها وبناتها الخريجين وأن عليهم أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية وأن يجعلوا العدل والقانون أساسا في أداء واجباتهم وأن يطبقوا أحكام القانون على الجميع دون استثناء، فلا فرق بين كبير وصغير ولا بين صاحب منصب وغيره. وألقى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء الحقوقي الدكتور فيصل خالد المكراد كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها أهمية الدور الذي يطلع به المحققون في المنظومة ومنظومة العدالة وإنقاذ القانون وتنفيذه والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في إداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة. أعلنت جامعة الكويت فتح باب التقديم على نظام طلبة رفع المعدل وفق قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 للعام الجامعي 2026-2027 حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 21 ديسمبر المقبل. وأوضحت الجامعة في إعلان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن النظام يتيح للطلبة المفصولين فصلا نهائيا في تاريخ لاحق لصدور قانون الجامعات الحكومية بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام الاستمرار في الدراسة بالجامعة على نفقتهم الخاصة بعد سداد الرسوم المقررة، على أن يتم قيدهم برقم جامعي ويسجل بسجل دراسي جديد تحت مسمى طلبة رفع المعدل وفق قانون الجامعات الحكومية. وبينت الجامعة أن الضوابط تشمل ألا يكون فصل الطالب سابقا لتاريخ صدور القانون وأن يكون الفصل نتيجة تجاوز عدد الإنذارات في المعدل العام المسموح بها وفق القواعد والنظم المتبع في الجامعة أو استنفاد المدة الاعتيادية للتخرج مع وجود إنذار بالمعدل العام أو معدل التخصص، إضافة إلى استنفاد عدد مرات الإعادة للطلبة في كلية الحقوق للفرق الدراسية وانخفاض المعدل عن فاصلة 70%. نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية جولة تفتيشية على المخازن الغذائية بمحافظة الفروانية ضمن خطتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالإشتراطات الصحية، وأسفرت الجولة عن تحرير 5 محاضر ضبط مخالفة لوجود مخالفات للإشتراطات الصحية، إضافة إلى محضر إتلاف كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغ وزنها الإجمالي 173 كيلوغرام، وذلك وفق إجراءات القانون المتبعة. وأكدت الهيئة استمرار جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
0: في أولى أخبارنا في الأخبار الفنية، اختتم ملتقى نجوم الوطن فعالياته وسط حضور فني وإعلامي في أمسية وطنية فنية أقيمت في قاعة جراند سينما بمجمع الحمرة، وجمعت نخبة من الشخصيات

العامة والفنية والإعلامية والرياضية تقديرا لمسيرتهم وما قدموه من عطاءات وإنجازات أسهمت في إثراء المشهد الكويتي في مجالات مختلفة، إلى جانب تكريم الزميل مفرح الشمري تقديرا لإسهاماته في خدمة الوطن وما قدمه من حضور مهني إعلامي متميز وإثراء لمجاله المهني على مدى مسيرته. كما تضمن الملتقى معرض فني وطني شارك فيه أكثر من 20 فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي، وقدموا مجموعة من الأعمال التي جسدت الهوية الكويتية وعبرت عن حب الوطن من خلال الريشة والعدسة في مشهد عكس ثراء الحركة الفنية والإبداعية في الكويت. أكد رئيس ملتقى نجوم الوطن المستشار الإعلامي جمال العدواني أن النجاح الذي شهده الملتقى والحضور الجماهيري الكبير يؤكدان أن الكويت تزخر بالطاقات والمبدعين الذين يستحقون التقدير والاحتفاء، مشيرا إلى أن فكرة الملتقى جاءت انطلاقا من الإيمان بأن تكريم أصحاب الإنجازات هو احتفاء بقصص النجاح والعطاء وتقدير لما قدموه من إسهامات تستحق أن تبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.

0: أيضا في خبر آخر، قالت الفنانة ريهام عبد الغفور في بودكاست ميكروفون أن وجود والدها الفنان أشرف عبد الغفور في حياتها كان يمثل الحماية والأمان المطلق، لكنه في الوقت ذاته كان يشكل مسؤولية كبيرة على عاتقها، مشيرة إلى أن أبناء الفنانين يجدون أنفسهم دائما في موقف دفاعي لإثبات موهبتهم ونفي تهمة الوساطة أو الدخول إلى المجال لمجرد صلة القرابة، مؤكدة أنهم يكونون غالبا أكثر حرص ووعي بمسؤوليات المهنة وأخلاقياتها ورغبة في الحفاظ على اسم أبائهم، فيما أبدت رفضها التام للمقارنات التي تجريها بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بين أبناء الفنانين، موضحة أنها تخلق مشاعر سلبية لا داعي لها بين الزملاء والأصدقاء، وأن النجاح يتسع للجميع لأن الأذواق بكل بساطة مختلفة.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: إن الأشخاص الذين لا يستطيعون تذكر التاريخ محكوم عليهم بأن يكرروه. إن من يصنع التاريخ لم يتسع وقته لكتابته. ليس التاريخ هو علم الماضي دائما، أيضا هو علم المستقبل، ذلك الفرق بين التاريخ والأساطير.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

هل تعلم أن سكان جزر الكاريبي ما بين الأمريكيتين لهم ثلاث لغات؟ لغة تستخدم في الحديث بين الرجال بعضهم ببعض أو بينهم وبين النساء، ولغة تستخدم بين النساء فقط ولا يجوز للرجال استخدامها أو هم بالأحرى يجهلونها، ولغة ثالثة يستخدمها الرجال عندما يجتمعون في مجلس يناقشون فيه أمورا ذات أهمية قصوى أو خطرة. هذه اللغة الثالثة لا تعرفها النساء أبداً.

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والمحللين السياسيين. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: متابعة إخبارية. لا يزال المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران محاطاً بالغموض مع تضارب التصريحات بشأن طبيعة الاتصالات واستئناف المفاوضات. وفي أحدث تطور أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من أسلوب إيران في التفاوض، متهماً طهران بالمراوغة وعدم الصدق في مؤشر على استمرار أزمة الثقة بين الجانبين. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني. بداية، ما دلالات إعلان ترامب عن إحباطه من أسلوب إيران في التفاوض؟
1: بلا شك أن واضح أن الرئيس الأمريكي بدأ يصرف النظر عن توجيه ضربات لإيران في الوقت الحاضر، ويميل أكثر فأكثر إلى معادلة الضغط الاقتصادي وإبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في محاولة للضغط